0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي حلقة اخرى. مرحبا بكم في ماتينال الخميس 1 اكتوبر 2026. ساعتين روس نرجو فيهم كما كل يوم على مسار في تونس والعالم. نسلم عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ربي يعطيكم وتتمناه وطريق السلامة للجميع وبالنجاح لوليداتنا ان شاء الله اللي ماشيين يقراو. عودة على اخر الاخبار، عودة على حدث الطائرة اللي هزت العالم في 24 ساعة الاخيرة. نحكيو على كواليس المنتخب بالغاء مقابلة مبرمجة مقابلة ودية ضد المنتخب المالي، استبعاد وطرد العاشوري من قبل الناخب الوطني معين الشعباني، وكذلك إلغاء التربص. ثابت وأكيد أن الأمور داخل المنتخب ماهيش ولا بد. نحاول نعرف أكثر تفاصيل رغم التكتم الكبير على ما قاعد يحدث اللحظة هذه داخل المنتخب. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تلة الحلقة. سلم عليكم الناس الكل وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أرمادة نجوم الرف مايك في الموعد، يقود الفريق كالعادة لو جرو نجم النجوم الكابيتانو زياد المكي. صباح النور.
1: أهلا بك رفيق، مرحبا بك ومرحبا بالناس الكل. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله ربي يحل. والله الحمد لله يا رفيق، تحياتي تجيك من ميامي. من ميامي أخويا يسمعوا فينا، فهمتني، من صديقنا رفيق وريكي ويداد وكل يسمعونا يقوموا على اليوتيوب يحطوا الحلقة بالحق. تحية للعباد اللي تسمع فينا البرة، إن شاء الله ربي يرد غربتكم وإن شاء الله نهاركم زين. خويا رفيق
0: بابلو أو صحة
1: مريقل بابلو
0: صحي صح
1: مريقل نتي مريقل هو جاوه إن شاء الله يجي يا خويا، ما عادش يحب يتكلموا عليه لين يجي.
0: سينو شو ما كواليس؟
1: ما فما حتى كواليس، ما عندي شيء. روح
0: كواليس منتخب طلبت البارح شفت حاجة
1: عندي ما نعرفش عاد خليني نحكي ولا عندي برشا عندي
2: عملنا تيزين
1: ديسيبلين رفيق اللي في بالي بيه على العاشوري ديسيبلين. معناتها يضحك في الكواليس في الريونيونات يضحك، ما عندوش كالرغبة متاعك المنتخب. دونك تحية المعين اللي خذي القرار هكا بريتو هو اللي قرر.
0: أكثر تفاصيل في علاقة بالعاشوري واللي صار في المنتخب نعرفوهم بعد شوية. حضرة المايسترو والسوبر ستار لوغرو والنقيب مقدد. صباح الفل.
3: صباح الفل والأسامين المراف، الطقس جميل، السماء زرقاء، الأمور مريقلة الحمد لله. اليوم قمت بكري شوية أنا أكثر من العادة.
1: ديما اللي شهر... بيقدر هكا ديما النقيب في بقى يقوم يعمل الحركات الرياضية على اليوتيوب.
3: والله والله نعم نتبع شهر سبتمبر وفي الحقيقة ما طوله بصراحة رفيق. شهر سبتمبر دي يدور لي أنا أطول شهر عشته في حياتي. يقول دي كينو عام سبتمبر وقتاش أكتوبر؟ لا مازال سبتمبر يا خويا، انتهى سبتمبر وتوا غرة اكتوبر. سيسر وعكم في ثنية وربي عينكم وربي ان شاء الله يتوجكم.
0: امين ربي يعطيكم الحاجات الباهية لكل باش نعرفوا مع برشا كواليس بعد شوية. تابعونا في علاقة بالمنتخب الاشقال
1: وش شايف بالحق. كنت يريدوا سباح السل تقولك ليه ما نعرفش ديسيبلين. انا اللي قلت وسمعته شوية قال ديسيبلين، اما هو باش يعطيك وانا متأكد يعرف السار وقتاش خرج العاشوري وقتاش طلع في الكارفة وين صار الكونتاكت
0: كي شافها لا يطلبوه في التليفون. لو قلنا ونسر بدو يستطيع
4: مرحبا بيك، مرحبا بالحضور، شان هاركم زين، هاركم مبروك، هاركم أسعد أيام. نسلم على توازة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. فترة صعبة تعدى من المنتخب ونحكي عليها بعد أكثر جزئيات، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: نجم النجوم المتألق رامي الفراتي نمرو بوجور
1: يا حنون يا راف، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم والله الحمد لله
0: وشوفهم
1: والله الحمد لله يا ربي لباس كبدينا الوجه يتصلح والعين لباس الحمد لله يا ربي. ولا ما عادش كم كور جملة كنت قدم ورياضة خليني يا ولدي اعتزلنا المشي قعدك هيك توا والحمد لله وشكر لله العباد سيسر ويا حصل طريق سلامه وراو تروح كيزود على البرتغال. الامور هو اي واحد يستيطر ويراو
5: موضه جديده
1: والله. نحكيو بعد باكثر تفاصيل ان شاء الله نهاركم زين وطريق سلامه للناس الكل.
0: نحكيو بعد شويه على كريستيانو. كريستيانو اللي تغشش، نرجعوا لكلامنا الاسبوع التالي قلنا لما حل الوقت انه يغادر باش ما تصيرش حاجه كما اللي صارت البارح. صارت كريستيانو هز طيارت وروح المنتخب
1: طيارت
0: ما اصعب ان تكون مدرب كريستيانو من تعرف انت وياه خدم طيارته ويطلع كفوق بالهليكوبتر ويمشي سهيد ويمشي على روحه. تفاصيل الحكايه بعد شويه. الجولدن بوي غدنا بعد شويه التسعه ارتباطات تحية ومهنية حتى بنحسب
4: بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله ان شاء الله نهاركم مبروك. انا وليد كيما الارسانك القديم كل يوم تطيح قطعك تصلح الكروات تتكلم لك اللي يكلم لك الدلكو يا ودي سافا الحمد لله الصحة واحد معناها اهم انفستيسمون تعمله في حياتك. انا نبهت من واحد يحسبها
0: ما عملتوش معناها
4: ما عملتوش قبل
0: تمسح في الناس باش تعملوا معناها
4: ليه انا نقول اللي كنت باش نعمله قبل وليت نعمل وليت نعمل فيه تو جوست اون بارونتيز يا رفيق بالحق فما حاجه راني باش نتوجه للاولياء اللي ولادهم ادوليسون يا ولدي راك اللي يشري لولده تروتينات الكتريك تقولش عليه اعطاه مدفع بالحق راك تبدا تمشي نورمال زت زت يدي يجي قدامك معناه ما تعرفش عليه منين يخرج ما يعملوش حس ما همش لابسين كاسك معناه اوموا البس كاسك وكل هذوك ما منعش جنوير وكل بروتيج وكل شيء بلوز اوموا عندك امل. اما راهو معناه بالسيركولاسيون تاعنا بالكياسات نتاعنا بالعبيد الكل تعرف توا قاعدين
0: كيما قلت ما تعملش حس ما تعملش
4: ما تراهيش عاد وليه كلهم دي زادوليسون معناها ترقى صغار بالحق وتعرف الصغير كي تبدا تعطيه آله معناها سريعه يحب يعمل ما فوق السريع
0: وزيد فوق من هذا التوندونس الكل الناس كل حاطت كاسك ويسوق
4: وما يسمعش للزمار صحيت
0: من الزمار نتاع
4: الناس يرجعوا
0: دوك ردوا بينا على صغيرات ناس يشوا ساعات يبدا واحد كبير والله كي نهار واحد بجاني طوله زوز متر ومعناه خرج لي هكا كي البوتو معناه على تروتينيت وانت تسوق سيسر واحنا في الكياس ربي يحفظنا ويحفظ الجميع ما ترجعك السوق معناه واحد يقص على يمينك على يسارك ربي يحفظنا ان شاء الله من حوادث المرور ويحفظكم الناس الكل. تغيب علينا السندريلا اتصلت بينا بالضبط 7:14 دقيقه اتصلت بالمعده قلت لها انا توا قمت قل للرفيق نجي ولا لا
4: نعملوا سونداج
0: في اثناء انا خممت باش نقول تجي ولا نحسب انا وقتاش باش دخلت كي طلبتها لقيتها عاودت تركض شكرا سندريلا
1: على الحب
0: والاتقان وخليني نقول الروح الكبيره اللي بيسوي دي مبنيه على الروح
1: عاشوري
0: يلا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام فاصل ثم نواصله
5: خليك قريب فيم وراجعين
6: عسلامة get ready with me bon plan اول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو
8: أريدو طور عالمك
5: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
9: على 103.2
5: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
0: 22 دقيقة بعد 7 PM معك حتى للتسعة ونص مواصلين معكم رحلتنا بعد شوية على أخبار بعد شوية تراند بعد شوية لبوكس نيوز بعد شوية كل ما صار في العالم في 24 ساعة نحاولوا نعملوا دور على أبرز الأخبار ولكن قبل هذا وكما جرات العادة البداية بالزابينج رامي حضر لنا تسويت الزابينج
10: زابينج يعجبني في البرنامج هذا يا عزيزي المستمع اللي بسم الله ما شاء الله كما يلقاو شكون يشكرهم شي يعملوا يشكروا رواحهم اي لا لا لا لا, لا والله العظيم فاش قام علي نقعد السنه في العباد انا ترى
0: وتخليه بعد كان ما نجحش يحس انه عمل لك ديسيبسيون ويعيش بكل كولبابيليتي هذيك ما فما حتى امل ان ولدك باش يمشي بيلوت سبحان الله ما كريناش بيلوت
4: احنا بيلوت رفيق
0: وانا متميزين وناجحين ونوابغ
1: ما اللي اللي ما حد عليك حط سينوج عليك
10: وحاجه اخرى تعجبني في البرنامج هذا يا اخوي الفضايح اللي يدخل لدار شكون زميله كذا واحد لا تهن لا تهن يا ودي سرك في بير
0: يقول لك كلام مسيح مخليني
11: خلي
0: الحاجه تملكت بين هوس النجاح والتميز
11: صغيرات الكل معبد لا في القناه انا ريت كيفاش تقري وشعراتك بالكيراتين كيفاش انتوا عاملين هكا معناتها انت عندك نوع من الاعصاب كيفاش بابريت كيفاش تقري يا رفيق
0: انا بس تعرف علاش خاطري
10: وهو راه باش نكونوا واضحين رفيق انت زاد بسم الله ما شاء الله راه وريت وماريت يا خويا باش نقول لك راك عامل في العباد الكل
0: لا معادلات لا حتى شيء ما يباهي المتريز لماتير اللي نعرف غدوة إن شاء الله ينجموا يعاونوا في المستقبل البقية كله
11: عادة ثلاثة ابتدائي قيمتها انت المتريز وبركال عليك
0: كون باهي في الحساب المات خاطر يعطيه اسبريم تاع لوجيك مش فسرك ما
11: تشتري بركال عليك يا بيداغوجي معناتها تقيم في الإعلام وتقيم الكرونيكول
3: ويدور ويقيم
11: في بنت والوالدة وأخواتك وفي الشارع يدق عليك سنتين
3: عايش في The Voice
11: معناتها تقيم معناتها عامل في كرهبتك واحدة بتاع The Voice تنزل وتدور لعبين وتبارك الله عليك برجولية برافو
0: شبيك قايم هاي
11: لا لا حياته يقيم
3: شاعتنا بلدانيت ما توفيه وكل
10: انت مشكلتك يقيم تيلي يا راجل هو بطبيعته منشط مختلف على عبد الكل يا ولدي عنده طرق قالوا عمرو يديب قالوا يا ولدي مال
0: على عصاب
11: وعمره
0: على عصاب وعمره
11: اليوم ما ينوش يخدم
0: ريت الانيماتور يبدأ سوبريسيور وما يحس بيه حتى حدو عبد يجي يقولك اخرج فاصل فيسع ايش فيسع
11: عنده الحق عنده الحق والله تسمى رحمة انت عليه تسمى اما انت في هو ما يجيش ورا كرونيكور بدبوزة يحب يغلق وما يحكي هكا هم شدوا يا ناصر شدوا الناس اللي بدأ يجي في كل
3: وقت
0: مقبول انه يعمل
10: ريح اما هذا لا يمنع يا زيد شفت قد ما تعمل لو رفيقك يخليك ريتو في الحكاية هكا شكونوا واضحين
11: القابلية متاع الناس هذوما يوصلوا للعباد فيسع فيسع فيسع للشباب للكبار للعباد اللي غلطت للنساء للرجال جميع الأصناف وكا وخوي رفيق شكرا لك على الكلمة
3: ما تعرف ليك
0: شكرا لك كنت فيه ديما يفضلها بشكرا
11: لك نحكيه على التوعي وانت فيه
10: اي لا ما يقباوين يقعد يطول يطول يطول يطول يطول ما يقباوين يشكر اي لا ذكا وشكرا لك وبارك الله فيكم ويزرح ويروح اي لا لا عنده طريقة جديدة بيدغوجة اخرى معناه برافو
11: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
5: زابينج
0: هيا تحية للقرارة السلام عليكم السلام عليكم مما كنت وسلموا على كل المستمعين وسلموا على صديقنا حسام اللي باسمه واسم عائلته التبوبي حب يتمنى عيد ميلاد سعيد البو فتحي واخته شيماء يقول لهم ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وان شاء الله العيد الجاي مع بعضنا توحشكم ونحبكم برشا عيد سعيد وان شاء الله ربي يلم شملكم الناس الكل عائلة التبوبي كل عام وانتم بخير يلا سيدي ترتيحة العادة بالموسيقى وننطلق في الأخبار شيرين شيرين اللي رجعت مؤخرا وأصدرت بعض الأعمال قاعدة تلاقي رواج ما زالت الحالة الجسدية والنفسية مش 100% ولكن يبدو أنه العودة الكبرى قريبة بالنسبة لشيرين في الأثناء نسمة واحدة من أحلى ما غنيت في السنوات الأخيرة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب هذا حب جنة وهذه رفماك حتى لـ 9:30 نهاركم الكل كل حب رجعينا

0: شيرين حب وقنات خلت إلى 7:31 دقيقة. شال نهاركم أسعد الأيام طريق السلامة للجميع. شال ربي يعطيكم ويتمنى ويفتح علينا وعليكم وعلى الجميع. بعد شوية نعرفوا كواليس اللي صار في المنتخب وعليش تم طرد هذه العبارة باش ما نختاروش عبارات أخرى لياسر العاشوري من المنتخب من قبل الناخب الوطني معين الشعباني. وقبل هذا باش نحكيه زادة على حدث اللي هز العالم العالم الكل تبعوا البارح الطائرة الحدث طائرة فلاي دبي اللي كانت تنقل 150 تقريبا صهيوني في اتجاه تل أبيب. شنو اللي صار؟ شو اللي كان مخطط لهذه الطائرة؟ تفاصيل الحكاية نعرفوها ونعرفوا ما صار في المنتخب بعد الفاصلة.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: عند أبختير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: رفمك حتى للتسعة ونص تتويت التراند
3: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أوريدو
4: أوريدو طور عالمك
2: خان دي جور شو اللي صار في طائرة فلاي دبي اللي كما قلت كانت قل تقريبا 150 صهيوني ولا وجهة تل أبيب نسمعوا شنو تقال في وسائل الإعلام الأجنبية ونرجعوا نحكيوا في البلاتو
5: Ce mercredi 30 septembre, un drame a été évité à bord du vol FZ-1073 en direction de Tel Aviv. L'avion qui a décollé de Dubaï à 5h05 heure française transportait 180 passagers. L'appareil a entamé une descente abrupte, suivie d'une remontée rapide, puis d'une nouvelle descente tout aussi rapide. À 7h28, l'avion a émis le code 7700, un signal d'urgence générale. À 7h33, l'avion a stabilisé son altitude à environ 4570 mètres. Deux minutes plus tard, soit à 7h35, l'appareil a émis un nouveau code d'urgence, le 7500. Ce code indique un détournement ou une intervention illégale. Au même moment, l'avion fait demi-tour au-dessus de la frontière entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Les autorités israéliennes, ne parvenant pas à entrer en contact avec l'appareil, ont dépêché des avions de l'armée de l'air pour l'intercepter. Mais que s'est-il passé à bord de ce Boeing 737 MAX ? Selon Amit Segal, analyste politique pour le média israélien Channel 12, le copilote qui serait d'origine omanaise aurait poignardé à plusieurs reprises le commandant de bord. Plusieurs membres d'équipage ainsi que des passagers auraient réussi à entrer dans le cockpit et à neutraliser la salle.
2: حاتم هو البارح تم تفادي ما نعرفوش خاطر نقطة استفهام كبيرة خاطر صارت الحاجة اللي صارت الأولى هي الريكوبيراسيون بوليتيك من الجوانب الكل معناها نتنياهو تعرفوا اللي عنده مشاكل واللي عنده حكاية اللي يتهموا فيه اللي غض النظر على التنبيه والتهديدات قبل 7 أكتوبر ويا إما إلى مينيميزي معناها الخطر وإلا استغل قال كي تعملوا إن أوبيراسيون كالعادة صغيرة وأنا وقتها تكون لي ذريعة باش لكل الأوبيراسيون لا ديباسي وداير شخصيا هو معناها داخل على انتخابات ويمشي على العظم معناها معجزة بالحق كان السيد ذي عاودوا ينتخبوا هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية في الإطار السياسي والتغييرات الجيوبوليتيك اللي في المنطقة معناها تبرهن حاجة ساعة البيلوت اللي تعن وحب يقوم بأوبيراسيون هذه ديما نقطة استفهام راهو نجم يكون خلاف بيناتهم على حاجة أخرى على حاجة معناها ماهيش بالأهمية السياسية ولا اللي نتصوروها ولا اللي العبيد الكل تحكي عليها دونك فينالمو تفيق زادة قراءة من القراءات كونه فما برشا قاعدين أنظمة معناها في خاصة في الخليج قاعدة مشروع ذاك اتفاق أبراهام دونك
6: تطبيع
2: معناه تطبيع مغلف بتسمية معناها سمباتيك بين الظفرين دونك تحس فما أنظمة كما دبي راهو أنا أول مرة فيه خلي فما فول بينيته فيسع الفول والواحد والتوريزم معناه ما فهمت في أقل من عام وزاد السعودية اللي لزوا فيها
6: فما أنظمة شبيهم
2: معناه فما أنظمة ماشية للتطبيع
6: وتتبع مش ماشي تتبع
2: سيبه عمدات التطبيعي مازالوا شوية حشمة ما طيروهيش والشعوب الكل أنا معناها إن سيرتيتود بريسك إن سيرتيتود اللي الشعوب العربية في المنطقة هذيك ما يساعدهاش ما يساعدهاش عليهش خطر عاشوا كما يقولوا بيناتهم دم وفما قضية معناها توحد العرب الكل كي تنحي أنت القضية الفلسطينية شنو الحاجة اللي قاعدة توحد الشعوب ما تشويت كورة مانبا دونك فينالمون سي امبورطون معني للنسيج المجتمع العربي في الجهه ذيك الخليجي دونك الطياره شكون كان يتصور معناها ناس من معناها من الكيان يهبطوا في مطار في السعوديه تقول انت فما اون اورجونس لكن صارت ريت كل مره خطوه كل مرة تتلازم تعمل على ذلك. نقول لك هي حادثة ولعبت الكل لون ريكوبيري ما نعرفوش أصل الحكاية, خطر حتى كان البيلوت كان معناه الكوبيلوت ضرب البيلوت باش هو يتحكم في الطيارة ويقوم بأتنطا معناها ما نعرفوش وشنو الانتيري. قالوا باش يحتفل بسبعة اكتوبر, يحتفل بسبعة اكتوبر قبل بجمعة تو كل حاجة باش تصير هنا احتفال سبعة اكتوبر. تدعثر في فرنسا وانت اسمك عربي
6: وقد يكون زاد ما زلت ما فهميش
2: ما فهميش معناه ما نجموش نحن نبنيه
6: اي. اما النقطه اللي تتاكد في علاقه بامكانيه انه اللي صار هذا مربوط بسبعة اكتوبر امكانيه في علاقه زاد بردود الفعل على السوشيال ميديا بخروج الصهاينه برشا ناس متعرش انه فما طيارات تطلع وتهبط فوالا بنزولهم بكذا بكذا, ياكد اللي قلته انت انه اليوم عالم عربي كل متفق على حاجه رفض هذا التطبيع ونبذل الكيان في الوقت اللي بعض الحكومات للأسف العربية طبعت وإلا اختارت أنها تسلك طريق التطبيع اللي ما زالت خطوات ويصير رسمي 100% بالنسبة لبعض الحكومات.
2: أغزر من أول القرن الماضي كل مرة العرب يحط يهزوهم في حصيلة كما اللي ذكر لي بتاع سايس بيكو, كما اللي صار معناها في التقسيم اللي صار بعد سقوط الامبراطورية العثمانية, ديما يتلموا ديما يحصلونا في حاجة, يحصلوا الأنظمة ولا الشعوب ولا البلدين في قرارات مهم باللز. توا واحدة كما السعودية أمريكا ما عادش تدافع عليها, معناها شعمل كين في طبق ينوفر جديدة. هاي انا عندي ريتك الدوم دو فير ذاك على ذمتك دونون دونون تعطيني البترول انا ندافع عليك وتتبع معي. دونك التطبيع في نلمو نحن في مرحله مش اختيار كما صار مع السادات ولا صارت مع الاردن مع
7: يحطوك في كات
2: يحطوك يا تبع يا تندثر. دونك هذاك اللي خوف تتفكر انا نفكر مره هنا عامين التالي نحكيه على التطبيع. انا قلت لك توا ما عادش المشكله هل سيطبع ام لا, متى سوف يطبع,
6: متى سوف يطبع في جانب منه ماهوش غالط هي ضغوطات تمارس, ولكن نسبة من الأنظمة اللي تتبع ما هيش قاعدة تتبع لمصلحة شعبها, قاعدة تتبع لمصلحة نظامها هي
2: لوجودها
6: ليبقى النظام لوجود ذلك الشخص على ذلك الكرسي. وفقط آخر الهموم هي مصلحة الشعوب, وبالنسبة لي لا يمكن أن توجد مصلحة في تطبيع مع الكيان حتى ولو تنجم تترعى ببعض الأرقام وبعض الصفقات وبعض الحاجات اللي تتعمل
2: كما يسوقوا للمغرب
6: ذر رماد على العيون. في النهاية لا يمكن لأمة عربية وإسلامية أن تستنفع من هذا التطبيع مع هذا الكيان. نمشي ونحكي على المنتخب وال24 ساعة كانوا البارح مليئين بالأخبار, إلغاء مباراة ودية بين المنتخب التونسي ومنتخب مالي, قيل أنه جامعة زيدا رفضت شروط منتخب موريتانيا لإجراء مواجهة ودية, المنتخب المالي باش يواجه المغرب. إلى حد الآن ما عندناش حاجة رسمية 100% في علاقة بالمقابلة متاع المنتخب المالي, والأهم من هذا إلغاء التربص والياس العاشوري يغادر تربص المنتخب. نحكي ولا لاعب نادي سان دييغو الأمريكي, ماذا يحدث داخل المنتخب ناصر البدوي؟ الأمور ماهيش ولا بد, والمشكلة ما فماش كوميونيكاسيون يعني منطقيا ملاعبي كما الياس العاشوري يتم ترد ولازم ثم تهبط حاجة تفسر شنو اللي صار وشنو اللي تعمل باش المدرب خذ قرار كينا هذا يتربص ألغية يخرج كون يتكلم وحاجة بدو أجوز كذا تتفسر معناه مش يترمي جملتين.
7: فما الجمعيات رفيق توا شنو ذنبها الجمعيات اللي مبرمجة توا كي معناتها
6: افكتيفمون مي هذا صار على الأقل تفسر ما قولوش شنو ذنبها مي كي صار نفسروا. ناصر
8: هو بالنسبة لي أنا أهم حاجة قلتها أنت في الأخر اللي نعتبر حقه البارح معناتها وقت اللي تم إلغاء التربص نتاع المنتخب والغاء المباراة الودية, المدرب الوطني واللي مكلف الجامعة الناطق الرسمي على الجامعة التونسية لكرة القدم يخرج يعمل ندوة صحفية رسمية باش يعطينا الأسباب شنو اللي صار حقيقية باش ما نقعدوش كل واحد يجتهد بطريقته باش يحاول يفسر شنو اللي صار. هو في حد ذاته وقت اللي نقولوا انه المنتخب الوطني ينحي مباراة ودية معناتها في الأهمية ذي اللي كانت مبرمجة هي في حد ذاتها راي نقطة ماهيش باهية في صالح الكرة التونسية. نصبر لماذا ما تم حق حاجة تصويرها ما نتمناهاش وما يتمناها حتى حد. لكن
6: عندك أسباب
8: عندها الأسباب متاحة. بالنسبة للأسباب متاحة حسب المعلومات اللي عندي أنا
6: إنه معلومات من وسط الجامعة
8: بالنسبة لي أنا إنه فما ملعبية فما ملعبية
7: متبركين
6: لا لا ما فما فرق ما بين من وسط الجامعة معناه هو حكي مع مسؤول وإلا حكي مع صحافي نقلوا معلومات فهمت شنو نقصد
7: ولا السيكوريتي انت ما من الجامعة
6: اسألتي تظهر لك
7: لا حشيك
6: شكرا لك يلا ناس
8: بالنسبة لي أنا فما ملعبية مثلا نقول لك أنا علي معلول بعد المباراة الكبيرة اللي قدمها الأخرانية معناتها وكأني به معناتها نقول واحنا يحس عنده جايع شوية موش بلسير معناتها إرهاق كبير زاد كيف الطالبي زاد كيف حس روحه عنده إرهاق ينجم كان يلعب مباراة نجم تصير له إصابات اللي بريمو تجب تخلف له معناتها فترة ما يقعد ما يلعبش. بالنسبة للعشوري بتبيعته خرج من التربص أبارامو العشوري حسب المعلومات اللي عندي الكمبورتمون نتاعه في الجروب وقت اللي ما لعبش ولا يستفز ولا يمثل نونشالونس وقش عليه مش موجود وكأني بيلي كي ناسيونال ما تعني له حد شيء. انا راهو في حد ذاتها حاجه كي من هكايا انا راهو نحبها في الكيب ناسيونال ولا نحبها حتى في جمعيه خاطر انا كيجيني بالنسبه لي انا ملاعبي ويبدا ماهوش منتمي للجروب وما يتحملش في الباية وفي الخايب على خاطر راهو احنا في الجروب يسمى نعديه الايجابي والسلبي. في السلبي يسمك تكون معايا وتمد يدك وحتى كان ما لعبتش في نهايه الامر يسمك تحط مصلحه الجروب ومصلحه المنتخب. ابرا ما هو متعالي وما كانش متجاوب مع المدرب ومع الجروب
6: يبدو انه سارك لاش معناه ما بينه وبين معين نقاش حاد وفي قله احترام طريقة الرد على معين كانوا تغادر تربص المنتخب وهذا مهم جدا جدا جدا. أنا للأمانة أنا متأكد من النقطة هذه ما في علاقة بالمقابلة الودية ما عندي حتى معلومة معناها واللي عندي معلومات مانيش مصدقهم برشا ولكن في اليسار مع معين كان فما قلة احترام في التعاطي مع الناخب الوطني قال له معين تغادر تبسويت وهذا مهم جدا. ولهنا البيرو في ذرار يلزم يقف مع المدرب الوطني لأنه كان باش نحلوها للفوضى إلى جانب غياب الجانب الرياضي والكوره وتولي فوضى عاد وقتها سكروه المنتخب.
8: صحيح.
6: ماذا فعل العاشوري منذ قدومه للمنتخب؟
8: صحيح.
6: هذا من الملاعبين اللي نسمعوا عليه ونشوفوا كذا وتو نوجلوا في بوست
8: exactly.
6: كل مره في بقعه ما لقينا حتى شيء
8: مش ولا
6: في قله احترام مع مدرب زادكم ونوعيه اللاعبين هذوما اللي كيجي مدرب يعمل معاه جس نبذ ويحب شكون يركب وشكون ياخذ لاسوندو معروفين دونك معين أصاب في القرار نتاعه توا زاد شدين المجموعه مهم جدا.
8: انا بالنسبه لي انا معين معناتها بالحق كان عمل الكوه هذه انا نعتبرها مهمه برشا لخاطر اليوم احنا نعرف انا لعبت الكوره ونعرف شنو معناتها ملاعبيه تبدا تستنى في المدرب الجديد كيجي للمجموعه جسوا في النبض زعما هذا كيفاش زعما كي نستفزوه يتعدى ما يتعداش. المعين كي خذا ديسيزيون كي من هذه نعتبرها مهمه برشا انه باش تحط الجروب في بلاصتها وباش يعرف كل واحد يجي لك ناسيونال فما احترام للرأي الوطني والمنتخب والجروب.
6: ما جاوبتنيش على المقابلة الودية.
8: بالنسبة للمباراة الودية ظهر لي فما يجي نقولك فما ثلاثة حاجات اللي هما حسب معلوماتي اللي هي أول حاجة الرصيد البشري اللي هو مات بن سليمان روح على خطر عنده
6: نقص الرصيد عنا 14-15 جوار
8: 15 ملاعب يمشي يلعب مع مالي رفيق مع إيش نقولك ما فما حاجة اللي هي مهمة برش. أول حاجة عملنا زوج مباريات ما كانتش في المستوى العالي ومباراة مالي بالنسبة لي نحن في التنقيط بتاع الفيفا مهم برشا معناتها اليوم ان النجم بالخوذة اللي عندي وعندي زوج ماتشات ما عليهمش اجماع كبير انا ناكد لك كان عملنا زوج مباريات كبيرة وربحنا زوج مباريات
6: راهو
8: تلعب الماتش وراهو لقينا الظروف وراهو عيطنا من لاعبيه اخرين وراهو كي يقول لك انا نجي احسبها اجمالا نجم الضر على خاطر زاد فما حاجة مهمة في الكرة الشك على قدر كان تخسر مباراة مالي باش يولي يدخل في شك في المجموعة وفي المدرب وتولي باش يهزنا باش يخرجنا منه. بعد ساعات يقول لك انا نستغنى على ماتش وبالرغم الوجيعة انا اعتبرها خاطر في التصوير التونسي مش مزيانة فهمت يقول لك الله منه نضحي بماتش خير من نضحي بمستقبل المنتخب.
7: هو ماتش مالي بالذات كان ماتش معناه محسوب بالقديم معناه في علاقه بالجامعه على خاطر هي الماتش الوحيد اللي كان المنتخب الكونكورون ديريكت اللي قدامنا في الكلاسمون تاع الافريق في وسط الفيفا اللي هو لازمنا نربحوه باش نطلعوا في الشابو معناه هما يتيحوا شابو 3 واحنا نطلعوا شابو 2 خاطر احنا تو بور لو مومون 3 كي شاف ليفيكتيف وفما زاد اسماعيل الغربي عنده ورقه حمراء في ماتش بلجيكا ولا واحد تحسب له ما يلعبش دونك قالوا تقريبا نحكي
9: 15 ملاعبي اللي هو رو تحب الرسمي ما نحكيو بواقعية ما غير عواطف وكذا تقول اللي خير ما لعبناش خاطر كي باش نزيدو نخسرو باش نخسرو باش نزيدو نوخرو في الكلاسمون اكثر اللي هو احنا ديجا
6: احنا 61
9: هو من عند ربي منسوب الثقه ما عادش عندنا احنا معناها صاير في هذاك علاش رجعنا لكن فما نقطه صغيره الفوضى وليت من بعد خاطر احنا موريتانيا حبوا يلعبوا معانا قلنا لهم لا ما خلصوش لي بي
8: لا لا في بنت ما فماش منها لا مش فماش منها
9: قالوا
8: رسميا رسميا نعطيك اللي باع حكايه موريتانيا مش موجوده اصلا
9: دونك هو قاعد في شويه معناها الثقه كلكو بار وبخلاف هذه مباراه مالي خير برشا انه ما لعبناهاش على خاطر باش نزيدوا نوخروا وما ناش ناقصين توا في الرتبه 61 صعبه برشا حتى في الكوب دافريك كان باش تعمل انجاز وسط المنتخبات نشوف فيه انك توصل معناها تتعادل التور اللي بعد وتتعدى للكاردو فينال غاديكا وين تنجم تحسن الكلاسمون تاعك صعبه برشا خاطر باش اليوم تعديو بكيبات قويه برشا
6: في علاقة بالمنتخب كما قلنا تم التخلي على خدمات العاشوري معين اللي حكي مع اللاعبين المنتخب واللي عندي معلومات أنه استشهد بالمردود نتاع الملاعبيه الكبار في العمر قالوا وقت اللي علي عمره 36 سنة وقت اللي فرجاني عمره 33 سنة وقت اللي العيدوني راجع عنده قداش من ملعبش مع المنتخب ويعطيه الروندمو ذاك والروح هذيك والجري ذاك في الماتش ذاك وانتم صغار 23 و22 معناها وقيت معناها راهو باش تفيقوا اللي انتم هازين الدراب على كتافكم يبدو هذا من الكلام اللي ما عجبش الياس العاشوري ومن الحاجات اللي خلات تصير تونسيون بينه وما بين المدرب بالنسبه لي في مجموعه قائد المجموعه يجب ان يحترم ما دام هو قائد المجموعه واصاب معين في التخلي على الياس العاشوري لانه كي مجموعه ما تنضبطش لا يمكن التحكم
8: بالله كلمه فيها. واحده
6: كلمة. ناصر عندي
8: كلمه البارح خاطر نسمع في برشا عباد تحكي على التشبيب راهو نحكيو تو الكونفوكاسيون الاخرانيه فما ثلاثه زوج ملاعبيه برك اللي فوق السن 29 عام بالنسبه لعيسى العيدوني بالنسبه علي معلول وفرجاني سيسي هما الملاعبيه الكبار اللي ظهر لي في 33 34 الباقيه كلهم لاعبيه مي سون دي جون مازالوا عمارهم ينجموا يلعبوا 4 5 سنين في ليكيب ناسيونال خاطر في نسمع في كلام انه اليوم تشبيب شنو مع 29 ملاعب عيسى العيدوني يكمل كاريره مازال في تومبا كاريره وانا نعتقد عيسى العيدوني تو في تومبا نتاع الكاريره نتاعو معناتها ما نحكيوش زاد حاجات اللي هي تكون جانبيه زاد
7: أنت عندك معلومات بربي شكون اتصل
6: ليش مش تعطي مصدر ما والله اتصلت وعندي معلومات نحكي في من مخي معناتها
7: خلوا
6: لك شوف قاعد نتخيلها
7: لا معناتها اتصل من داخل
6: ريت هذه مثلا غلطة العاشوري هكا يا نجم تغادر
7: كان عملت كيما ابو عين راه ما سالك شك
8: من ابعث في الصنديق
6: انا خليتك في الخشيه هكا سيد يلا غادر
7: لا انت وسيد
6: بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار ما تبعدوش
10: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
11: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيب التليفون من المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
12: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
13: أريدو طور عالمك.
14: Soyez alerte, il barre mes chatouilles à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب

0: Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: في جيبس على 99.1

0: الشهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: خبر آخر كان في التراند البارح نحكيه على مسار في روضة من روضات متاع تونس متاع بلادنا في المستير. حبيبة جماعة رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاذن الأطفال تحكي على تفاصيله.
2: تفرجت للأسف وشيء أسفني وندد بالحفلة هذه. أطفال تونس أمانها قبل كل شيء.
3: الروضة هذه وين موجودة؟
2: في معتمدية صيادة حلة جديدة وبون كفضاء معناتها خارجي وهكا فما معناتها المساحة الخارجية معناتها تتوفر فيها الشروط لكن فما شروط أخرى كالمسافة القانونية ما بين الروضات ماهيش محتربة. ونزيد لك اللي هي صاحبة المشروع هذا كان عندها فضاء محتلة مدرسية وصدر فيه السنة الفاتة قرار غلق لكن للأسف ما تنفذش. وهذا هو اللي نعيب عليه إنه تنفيذ قرارات الغلق ما يقعش تنفيذها في أغلب الأوقات. أما اللي يضمني إنه الولية تدفع على صاحبة المشروع فما ضرب ومش هكا نتعاملوا مع اللي عنده فرط حركة وإلا اللي صراحة الوضعية متاعه هو الطفل هذا معناتها يستوجب عناية خاصة مش طفل عادي هو يستوجب عناية خاصة وللأسف ما جاش في أيدي أمينة. دخلت الأمن ودخل المعتمد
3: دخلوا في ماذا؟
2: وقع غلقها وإن شاء الله ما انتهى القضية تاخذ مجرها.
1: تم غلق الروضة وتدخل الأمن تدخلت السلطة. أما ديما سؤالي قديش من حالة سايرة هكا في وسط رياض أطفال في وسط محاضن مكتب وما تصورتش وما خرجتش للناس. ما أنا ما نعرفش كيفاش تم التصوير. مانيش نحكي على أم الطفل اللي دفعت على على صاحبة الروضة ولا المديرة ولا المعلمة ولا اللي قامت بالاعتداء ذاك على طفل خاطر ظهرت لي مرأة بسيطة برشا وما نعرفشني حيثيات ذاك متاع الكلام اللي قالته. أي أم باش تحس على ولدها ما نصوريش في الدفع على مرأة عملت لها الولدة كيكة ما نعرفش. ما نحبش نحكي على الأم نحكي على مسار داخل الروضة. ما نعرفش كلمة نقيب خلي نقيب يعطي رأيه.
4: أراف أنا نحب أقوله ساعة خلينا نقوله اللي ما نعموش ولكن فما من الروضات لحد الآن أمورهم مش قانونية. إيش معناه رمبو سه الروضة رو هي المدرسة التحضيرية للدراسة رو مروضة رو ستنتش تري ديفيسيل يعني عندها قانونها لازم تكون دارسة وكذا وثم مدارس معناتها يعملوا في تحضيرات المروضات باش هما ياخذوا الأطفال من بعد وماكلتهم ودنيا ومراقبة واحد وكل. ثم أنه يا ولادي رانا قلناها ألف مرة وصارت قبل حكاية العنف رفيق كسسوا اللفظي أو المادي يمنعوا من عن بيت لازم فيش كلام. وأكترى مشكور الأمن دخلوا المعتمد واحد وكل وسكروها. والغلق بربي مرة جايك يصير حاجة كيف هناك تستوجب حقيقة الغلق ويصير القرار ما عادش فما نقاش في الحكاية هذه.
1: أنا ما نعرفش كي يصير قرار غلق شكون اللي يزمه يتحرك باش يعمل القرار. هذا اللي متحركش يزمه يتحاسب زيد. دو أنا نعطي قرار غلق الجهة اللي أصدرت قرار الغلق ثم الجهة الأخرى يزمها تتحرك باش تعمل الغلق. إذا كان الجهة ذي لم تتحرك يزمها هي زيادة تتحاسب خاطر السيد هذا يقعد حال الروضة نتاعه وفما إخلالات قانونية ولا منعشني المشاكل ويقعدوا صغارنا احنا متعرضين للكوارث من بعد تصير الفاجعة والشعب الكل يهتز والناس كل قلبه يوجعها. وانا مر لي قصة اخرى
5: ورفيق زيادة كما قال نقيب المربي متاع الروضات من اصعب الخدمة عبارة ورقة بيضة انت باش تبدأ تكتب عليه. يا اخويا زيادة المربي اللي يعرف روحه ما عندوش طاقة تحمل واللي عنده العصب ما تختارهاش الخدمة هذه. راك تحكي مع صغار تعودلوش 40 مرة باش يعاود واحد لازم طريقة أخرى. يا أخوي أنت ما نعرفش عندك مشاكل حياتك الخاصة ما جيت ما عينكش باش تخدم. يا أخوي ما تختارش المهنة هذه. المهنة هذه لازمها برشا عصاب برشا هداوة برشا كيفاش صنعة راهو زاد أنت تجي ولاد الناس يعلم بها ربي تشد تضرب وهذاك كيفاش باش يطلع هذاك مش تبقى له ماركي أفي. انا يعني نذكر كف كليته رفيق والله الهوني التوى ما ين ما ماركي
1: وهو كفوف الكبر تنسى
6: مصبح بكري
5: والله ريت تضيع الموضوع يا رفيق بحاجه سوا معايا انت ذولي ما صار لي كيما طفل بعد هكا
1: ما نعرفش والله، ساعات نبدا نخمم ونقول بالك شي غلطه اول مره وانفعلت وغلطت، مش دافع على المراره ابعد ما يكون معناها، وطفل ما تحطش عليه يدك لو كان درشنه ما يصيروا في العمر ذاك وعلى وجه معناها كل شيء غلط، كل شيء ما يستقيمش. وبعد تقول ليه كما قال هو، اخترت الخدمه تحمل مسؤوليتك، اخترت باش تكون مراوغ تعرف التعب نتاعي، اخترت باش تكون طبيب تعرف التعب وتعرف انه حياتك كلمك الباسيون مساتين تاع الصباح والخمسه ونص تاع العشية، اخترت باش تكون أمني تعرف، اخترت باش تكون قاضي تعرف، اخترت باش تكون مراوغ تعرف، كل مهنة فيها الباهي نتاعها وفيها الضغط نتاعها. دونك أنت اخترت اليوم باش تكون مراوغ، ما يسمكش تخلط للتاب هذيك كف وصغير بالطريقة هذيك. ما نعرفش
6: فما في التصريح فما جملة ما ركزناش معها، قالت الطفل هذاك يلزموا عناية خاصة، معناها يمكن ما هو
1: معناها فرق حركة، يبدو أنه عنده فرق حركة
6: صحيح. دونك فينا الماء نص الماء، معناها الطريقة ماهيش بيداغوجية جملة، معناها الضرب لا بيداغوجي اون بلوس، يلزم عناية خاصة، معناها ما يتعاملش معاه بالعكس، معناها إذا ما تفهموش ليه هي ماهيش فاهمة كيفاش تصرف معاه، إذا التجيت للضرب متسكرت معاش قاعد تلقى معاه حل. هما فما حتى الوالدين متاع الأطفال هذوما راهو ما عندكش فكرة ولا عندك فكرة كيفاش التربية، معناها فريمون تمشي على مساسك، خاطر الحكاية هذه يلزم عناية خاصة، يلزمك تكوين خاص. نحن تتكون راه مش تتكون باش تعلمه باب بقر، تتكون باش تعرف تتعامل معاه. انت تنجم تكون حتى الباجاج العلمي متاعك متوسط، لكن كي تبدا بيداغوجيتك عاليه
5: طلعوا اكيليبر
6: بلاستيك هذيك غاديش
1: تكوين. اللي نجم سامحني حاتم نخمم فيهم بعد بوتيتر، الناس اللي تخمم مسؤولين يعرفوا كرايات اخرين يطلع كلامي انا غلط، شو اللي يمنع اليوم في عمر معين جردوري بتعرف الناس اللي تخدم، لو نحكي البارح هنا وميمة قولها مساكن، لما انت هك ام تخدم ساعتين ونص وتروح تشد بنتك، اما اللي تخدم ثمانية للستة وبليجي بعد تذا شهر ماترنيتي تحط ولدها ولا بنتها طرف الحمل في جردوري، شو اللي يمنع اليوم انه بشولي في كراس الشروط لكاميرا يتحطوا بارتو ولي بارول كل يزو اكسي للواحد
7: موجودين
1: لا لحظه مش موجودين. انا بالنسبه لي زي ما تكون
6: اوتوماتيك
1: اوبليغاتوار، معناها مش روضه عملتها خاطر عندها دي مويا والاخر لا
7: ندخل
1: على الاقل نتفرج شي ولدي انا عطيك وليد عمره 3 اشهر نشوف. وانت كي تبدا مربي ولا مراوغ عارف روحك اتومومو الناس كل تشوف فيك تبدا تخدم كوريكت اي تو ريسك با باش تعمل ديراباج من نوع هذا. مانيش نحكي ولا واحد انفعل له عايد، نحكيو على حاجه ما يقبلهاش العقل. وشفنا حاجات راه صارت في الخارج، راه معناها رضيع 3 و4 اشهر يعتديوا عليه بالضرب، معناها تقول يضرب في واحد عمره 40 سنه. ما صارتش حاجه كيفه في تونس، الطفل الحمد لله اكبر شويه في العمر ما فماش ريسك نتاع باش يموت ولا باش يحيا ربي يحفظه، ولكن نفسيته تنجم تتدمر بسبب ما صار البارح. الحمد لله تم اتخاذ القرارات اللازمه، ربي يحفظ وليداتنا ونحاولوا نتحراو قدر الامكان قدر الامكان كيفاش نحطوا صغارنا في اي مكان يقراو فيه.
7: لا الكاميرات راهي كانت موجوده والناس الكل كانوا عندهم اكسي، بعد في بالي نحاوم على خاطر حكايه المعطيات الشخصيه اللي هو الصغار ماكش باش تفرج كان في ولدك، تقرا روحك تفرج في الصغار الكل ولا اكسي
1: من
7: نزل منين الوالي عنده شكون
1: اوبليغاتوار على الناس الكل.
7: لا لا هو قبل كان موجود اوبليغاتوار مش اوبليغاتوار ان توكا كان حاجه منتشره والناس الكل معناها طالب بها في الروضات. هذه اللي حكيته مع المراوغه خاطر انا ما تعرف في
1: بوجديد
7: صحيح بوجديد في الاجتماع
1: ترى دو جور انتهى الاخبار ثم نعود.
8: عسلمة get ready with me bon plan and guess what ما اريده

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك، اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTEM. بالباك ولا بلاش، plusieurs spécialités على ذمتك. Gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات، visitez notre page Facebook ISTEM Tunisie. وإلا كلمونا على 28 77 88 11. ليستام، عايش حلمتك.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا، تبدلك حياتك.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
6: كيلومتر à pied, ça use les souliers. 1,18 كيلومتر à pied, مع راني كارتاج تربح كوم بري قيمتو 10,000 دينار. وكالعادة فما دو باركور 18 كيلومتر et 6 كيلومتر. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition راني كارتاج. نهار الأحد 4 أكتوبر 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الأثري بكارتاج. والباركور مانيفيك à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com. برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام.
7: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
8: تدلل
9: جيون، ايام دللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي نقيب ناصر البدوي
1: رامي فرادي
0: وحاتم بلحاج. بعد شوية البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نمشي والجرعة العمل اليومية في رفمك تتسويت غدوة خير بايزيت الصافية.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: التمور التونسية من أهم المنتوجات اللي عندها قيمة كبيرة في الأسواق العالمية، واليوم القطاع يسجل رقم قياسي جديد بعد ما تجاوزت قيمة صادرات التمور التونسية لأول مرة حاجز المليار دينار، في إنجاز يثبت تطور الإنتاج وتوسع الأسواق الخارجية. وحسب آخر المعطيات قيمة صادرات التمور تجاوزت مليار دينار حتى الآخر سبتمبر 2026، ومع تواصل عمليات التصدير لنهاية الموسم التمور التونسية ولات حاضرة في 94 سوق حول العالم، وهذا يعني توسع وجهة تصدير وتنويع الأسواق. أما على مستوى الإنتاج، الموسم الحالي سجل تقريبا إنتاج 400 ألف طن في مقابل 347 ألف طن في الموسم اللي فات، معناه نحكيه على زيادة وصلت 16.3%. وصنف دقلة النور اللي هو متصدر الإنتاج بنسبة توصل 80%، هذا بخلاف أصناف أخرى كيما العليق. النتائج هذه تثبت أهمية التمور التونسية وقداش فرض روحها في الأسواق العالمية، وتحرص باش تتوسع في أسواق جديدة وتنوع وجهات التصدير، مع التركيز بينصير على الجودة والترويج للمنتوج التونسي وخاصة دقلة النور. وفي الأخر يبقى قطاع الفلاحة ديما قطاع حيوي يلزمنا نراهنوا عليه، على خاطر عنده دور كبير في دعم الاقتصاد التونسي وتحسينه، وكي ننجحوا في تطوير الإنتاج ودعم الفلاح وفتح أسواق جديدة للمنتوجات التونسية نجموا نبنيوا اقتصاد أقوى، وإن شاء الله نشوفوا بلادنا غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية لصديقنا رمروم، جميل، وتحية لصديقتنا وفاء المسؤولة على الخط التحريري للفقرة هذه. مبروك، نفرحوا كل مرة نحكيوا على الزيت نحكيوا على التمور التونسي. 94 سوق حول العالم، تقريبا نفس عدد الأسواق في علاقة بالزيوت. إنتاج سمعتوا 400 ألف طن تقريبا مقارنة ب 347 ألف طن الموسم الفارد، زيادة بنسبة 16%. حاجات تفرحنا برشا، مداخيل تقريبا تجاوزت المليار دينار، نحكي على أكثر من 1000 مليار في علاقة بالصادرات. هذا الكل يفرحنا، ونجم نقوله ديما أنه قادرين نمشيوا أكثر، قادرين يكونوا عنا دي بيرسبكتيف خير، لأنه عنا من المنتوجات في علاقة بالتمور في علاقة بالزيت اللي نجموا نتربعوا على عرش الصادرات العالم في علاقة بالحاجتين.
4: والدقلة متاعنا دقلة نور هي يمكن من أحسن دقلة في العالم، معناها ما تنجمش تقول لي معناها تقارنها بالدقلة اللي نعرفوها دقلة الخليج ماران كل شيء، أما الدقلة التونسية علاش اسمها نور؟ خاطر يتعمل لك ترانسبارانت صغار باش تلقى دقلة بالكاليتي هذيك. أنا يظل وقيت نعملوا أن لابيل فير لتونس، الدقلة والزيت نستحفظوا عليهم. وعندك زادة راو فما حاجات يكون نحن عنا الفصدق متاعنا راو جات فترة زرعنا برشا فصدق، الفصدق متاعنا من أحسن الجودات، وتعرف الفصدق ما يكلش برشا ماء، معناه فما زراعات كان نركزوا عليهم إنه كونسوم بادو، معناه اللي صب
0: يكفي
4: ماكش معناه مجبر باش تزرع. حتى الدقلة الريزيست راهو بعد ساعات نحن نقول ما صبتش برشا مطر، الدقلة خاطر معناها المحيط نتاعها الطبيعي هي الصحراء والحراره، ونحن الحاجه اللي تبنن غلتنا انت مشيت سافرت عمرك شكليت حاجه بنينه مثلا الخوخ نتاعها سينخويا بتقول بلاستيك
0: مثلا البلدان الاسيويه بالي مثلا غادي
4: تراها مزيانه الغله
0: مزيانه الغله تقول نشريها باللي يحب هو اللي يطلب ياخو
4: ما فيش مطعم
0: اما محلاها السونسيسيون ولا نحكي على بالي كي مشيت لها انك ترابك ودقلة النور غادي تحس روحك مش في فيها دس في كتاب
4: تحب
0: يلا سيدي ان شاء الله يا ربي الارقام في تحسن، وان شاء الله غدوة خير 30 ثانية فاصل ثم يكون حاضر بحذنا
1: دي اسمع هكا من طيارة طيارة وبالي على مراد الله شيت البالي
4: بالي الناس سلاح دين بالي
1: والباسفور وبالطبعة وطبعة سنين ما سفر
5: على مراد الله والله. الغلة اللي يحكي عليها ولد حلو
1: ليتيكا يحاول ليتيكا وحسيت سيرتي
5: امتي
1: على مراد الله
0: ايه بيه لحظة انا قاعدت تنفيه بالكذب في
1: الوقت ليه يا ودي لا كذب لا شيء يا ودي صحة احكيش تحبه
0: مفهمش كوني راك يلا بعد شوية يجيب احذينا ضيفنا نحكي ولا حاجة تهم الجون تهم قطاع الصناعة التكوين المهني تفاصيل بعد لحظات
2: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق قول يا رف مقار
0: 8:26 دقيقة سعادة باستقبال وبحذنا سي رامي البلطاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي رامي صباح نور مرحبا بحذنا في الرفماك منورنا
6: صباح فل وياسمين وشكرا على الاستضافة
0: شكرا لك انت على قبول الدعوة كما قلنا رامي البلطاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي مركز تكوين مختص في الطبخ والمرتبات له شهادة منذرة في سي اي بي بي تي بي والبي تي اس كان تحكي لنا شوية تعرفنا أكثر ماستر كلاس أكاديمي وتقولنا في نفس الوقت شكون ينجم يقرأ عندكم رامي
6: كي نقولوا شهادة منظرة معناها معترف بها من طرف الدولة مصحة من الوزارة ذيش معناها سي اي بي بي تي بي بي تي اس حسب المستوى الدراسي نقولوا سي اي بي أكثر من 9 أساسي منهيت البي تي بي ثانية ثانوي منهيت فما أكثر والبي تي اس نجمع اللي عندهم الباك هذوما هما اللي عندهم الحق يعملوا شهادة منظرة
0: أما نحن تقول منهيت معناها نجح ولا كمل العام
6: كمل العام معناها نجي يجب يكون قرار نبي معناه وما نجحش راه يجب يعمل سي اي بي وراه السي اي بي بها هي يتعدى للبي تي بي يقرأ عامين بي تي بي يتحصل على شهادة معادلة شهادة البكالوريا ومن البي تي بي يعجم يكمل بي تي اس اللي هي شهادة باك بلس دو ومن البي تي اس يجم راه حتى يكمل ليسانس والماستير البرة راهي خاطر عنا حتى في تونس هي سوبوزي موجودة مي موجودة في القانون من 2008 لكنها مازالت مش مفعلة في تونس هبطت في الرائد الرسمي ومازالت تستنى في وزارة التعليم العالي
0: من 2008
6: من 2008
0: ان شاء الله يتم التفعيل نتاعها شكون هذوما قلنا شكون ينجم يقرا عندكم اليوم انا علاش باش نختار ماستر كلاس اكاديمي وذكرنا بالتفاصيل دونك انتم مختصين في الطبخ والمرتبات هكا
6: نحن مختصين في في القطاع تاع التوريزم اون جينيرال اما لي ديبلوم اللي عندنا منظره هي في الباتيسري كويزين معناها عندنا عون مطبخ ومرتبات تقني مهني طبخ أو تقني مهني مرتبات تقني سامي طبخ أو تقني سامي مرتبات مدة التكوين تاعهم للسي اي بي اللي هي 10 شهور البي تي بي 20 شهر بالنسبة والبي تي اس 20 شهر بالنسبة للبي تي بي والبي تي اس هذوما يجمو يقراو 20 شهر معنا وبعد يكملوا تربص دار الخارج مع اللي كونفونسيون اللي عنا يجمو معنا تربص 6 شهر في فرنسا أو طم برش حاجة تخرين تنحكيهم من بعد طم برش حاجة عنا بالنسبة شني علاش يختار ماستر كلاس
0: هذا المهم علاش اليوم باش نجيك انت لو شوا اللي امبورطون مهم جدا وانا نسمع فيك ومغروم بالدومين هذا علاش ما نمشيش البقعة الفلانية نجي الماستر كلاس اكاديمي علاش
6: ماستر كلاس اكاديمي معروفة باللابوراتوار نتاع العصريين اكبر لابوراتوار اللي موجودين فيها لي ماتريال الكل عندنا عندنا لي شيفين تاعنا لي فورماتور تاع البراتيك معروفين في الدومين من اعز الكفاءات اللي عندنا في تونس و ميم طون حتى تاع تيوريك ديما عندنا دي انجينيير ريغولمونتير دي فورماتور تري رونومي دي دكتورون يقريو في التلامذة هذوما معناها ناس مختصين في الدومين هذا عندهم سنين بالنسبه زاد الحاجات الاخرين اللي عندنا بالنسبه يقول ولي شكون السنتر هذايا نقولوا اكزامبل عمناو ولادنا هزوا جو لولانين في بالنسبه لمراكز التكوين الخاص في الطبخ خذوا الجائزه وكرمهم الوزير
0: على المستوى الوطني
6: على المستوى الوطني بالنسبه زاد نجم نقولوا فما 30% من اللي خذوا شهاده المنظره نتاعنا خارج ارض الوطن تو قاعدين يخدموا لبرا
0: عن الوجهات اللي يمشيوا لها اللي ياخذوا دبلوم وين مطلوبين
6: هو الدبلوميت راهو تو اللي ماخذين دبلوميت راهو بارتو اما اكثر وجهه هي لوروب بكل بعدها تجي كندا والخليج اما تو زاد فما وجهات جديده طالعه كيما البرازيل لافريك خاطر لافريك تو فيها برشا فلوس ثم اسيا الشرقيه معناها تو وليت عندنا برشا وجهات وفي وجهات زاد فيها برشا فلوس.
0: قلت لي قبيله واحنا نحكيو سبيسيالمون مثلا حتى اليونان ما كانش فما تعامل كبير وتو تحل سوق في اليونان يبدو لي.
6: حاليا صححنا اتفاقيه جديده مع اليونان مع بارتنير نتاعنا في اليونان. الاتفاقيه هذه تسمح مش كان الاولاد ماستر كلاس اكاديمي راهو ديش نعطيها كادو للناس الكل معنا اللي يسمعوا فينا والجماعه اللي خريجين في دومين الفندقه انهم يجمعوا يتصلوا بماستر كلاس اكاديمي ونعملوا مراسكله صغيره ونخرجوهم اليونان بعقد عمل مدته 6 اشهر
0: وبعد ذراك يعلف انت وكفاتك شوريت غد
6: شارب ماكل وكونترا نتاعو واموره واضحه وحده كل شيء جوست الحاجه صوره تاع اليونان انه العمر يكون اقل من 26 سنه وميتريزي الانجليزي
0: هذا فالابل حتى شكون متخرج او مش من عندكم يعني يجي يعمل
6: حتى مش من عندكم كل عاملين لهم نحن جورني اوفير الحكايه هذه نهار السبت لو 3 اكتوبر
0: نهار 3 اكتوبر نهار مفتوح للناس اللي تحب تجي تاخذ اكثر تفاصيل في ماستر كلاس اكاديمي ساعوين البقعه بالضبط
6: نحن موجودين في بان مارس باردو ستاسيون مترو بوشوش البنيه البرتقاليه معروفه غاديكا قدام ستاسيون مترو بوشوش بالضبط
0: بان مارس باردو البنيه البرتقاليه معروفه غاديكا بحذا بوشوش للناس اللي تحب تكون حاضر نهار السبت 3 اكتوبر من الى الوقت رامي
6: ابتداء من العشرة صباحا اليوم هذايا والناس كلها مرحبا بهم معنا
0: اللي يحب يجي غادي سيرو بلاس به كيفاش يتم التسجيل شو تنصح الاولياء اللي يسمعوا فيك في علاقه كما قلت انا باختيار يحدد المستقبل معناها سيان شوا ساعات العبد يخاف ما يعرفش يمشي ليه الدومين هذا فيه بيرسبكتيف ولا فيه افاق فيه فلوس فيه خدمه
6: باش نبداو واضحين ساعة نحب عند ساعة للأولياء والجماعة الناس اللي تسمع فينا الكل تو قايد معناها لي بارون راهو ولدكم وقايد باش تبعثوه يقرا ما نسيبوهوش في الشارع كوسوسوا في التكوين المهني عندنا نحن أو في أي تكوين آخر راهو الشارع هاك تشوفوا فيه خطر صافي على الشباب. بالنسبة للناس هذوما راهو نحن كماستر كلاس عندنا مرافقة من أجوس كازيد للتلاميذ هذوما الولي راهو يتبع ولده بالابليكاسيون التلميذ عندها ابليكاسيون تقرا بها ثم احاطه نفسيه ثم جماعه مختصين نفسيين بالتلاميذ هذوما باش ندخلهم في الدومين. بالنسبه للافاق تاع التكوين تاع الطبخ والمرتبات راهو الدومين هذا ما يقعد فيه بطال كان اللي يحب يقعد بطال راهو ما تلقاش واحد خريج في الطبخ او المرتبات قاعد بطال كان خاطر هو يحب بطال راهو خاطر الدوموند في المارشي هذايا كبيره برشا والخريجين بارابور للطلب مازال ناقص كوسوسوا في تونس ولا في برا راهو بالنسبه محصور به في الدومين هذا برشا كورجيه ما شاء الله بحدينا راهو جماعه الطبخ والمرتبات كيما الكورجي بالضبط عنده كاريرو يبدا يخلص بسالير متوسطه ومن بعد يوصل راهو الاسوام رهيبه يخلص فيها معنى عنا شيفين في تونس تخلص فوق 25 مليون بعد في وسط كاريرو في القريب يكمل الكارير نتاعو راهو تسمع اسوام رهيب
0: لانه عمل اسم لانه الى في سي بروف
6: وقول عمل سي بروف
0: دونك ولات لعبات تمشي لفلان نحب الشيف لفلان ويني طيب ويني
6: طيب
0: وين شادد معنى
6: سينو راهو يجم معنى كسوا يحل بروجي ولا يخرج لبرا ولا فيها اللفاق الكل ومهما كانت معنى باش تاخذ دبلوم راك تحب تحل بروجي تجم وعنا اتفاقيات مع البنوك زادا نحن يجمو يستغلوهم كسوسوا تحب تخرج البرة رو ثم اتفاقيات تحب زادا تخدم من غدوة تصبح تخدم نحن الاستاجير نتاعنا في العام الأول يخطفوهم يحبوا يكملوا معهم الخدمة نتاعهم أنا ما خلوهم يكملوا يقرأ
0: في علاقة بالاتفاقيات وقبل ما ننهي معاك رامي حكاية اللي يطلع لفرنسا ويكمل غادي خلينا نزيدوا نفهموها أكثر شكون أنا كي نجي نقرأ عندك اليوم سي بي بي تي بي ولا بي تي اس كيفاش نعمل معنا سيستيماتيكمون نجم نكون موجود في فرنسا في ستاج في خدمة اليونان تفصيلة ذيك مهمة لبعض الناس
6: بالنسبة لفرنسا راهي محلولة للناس الكل ثم لازم يكون مستوى نتاعو وسط العام لازم يكون من المتميزين فقط معنا ويكون يمتريز اللغة الفرنسية أو الإنجليزية ما فماش عمر معين معناها مهما كان عمرك حتى انت مرحبا بك نبعثك تمشي لفرنسا تبطل الاستديو
0: انا راجل كبير حتى انت
7: 25 سنه
0: على العمر ما تخلي حتى انت
7: اي برا بدل كاريير
0: عمر كامل اوكي خويا ميرسي
6: بالنسبه راك تشوف اللي داير يمين ويسار حمت لي
0: حطيتك في واحد بالعكس ما بين ايدي كريمه باهي قول لي رامي دوك
6: باهي دونك بالنسبه للحب وجيو يجيونا سيروا على عين المكان أو يدخلوا لصفحة نتاعنا فيسبوك انستغرام تيك توك ماستر كلاس أكاديمي، يدخلوا يشوفوا لي فورماسيون اللي عنا، الكاليتي دو فورماسيون، الأفق اللي موجودة، برش حاجات أخرين، أو يتصلوا زادة على الأرقام 24-666-772، الأرقام 24-666-772، أو جاءوا على عين المكان نحن نجاوبوهم. بالنسبة للجزء التذكير صغير والاتفاقية هذو ما رأي محلولة للناس الكل، معنا مرحبا بالناس الكل، وديما نقولوا راه ماهيش مربوطة بعمر، مهما كان عمرك راه تنجم تتكون، كيس سوا عمرك من 15 لـ70 سنة اطلبوا العلم من المهد
0: إلى اللحظة. 24-666-772 24-666-772، وإلا نهار السبت يوم مفتوح للناس الكل تحب تمشي تخوى أكثر معلومات، اللي تشوف غادي الماستر كلاس أكاديمي سور بلاس، شوف تساور مزيالة وتحت انتباع متاع موندو بروفيسيونيل في علاقة بعالم الطبخ ولا مرتبات لدريسة كما قال صديقنا رامي 20 مارس باردو بحد السكنة متاع بوشوشة البنية البرتقالية، وانا حاجة تتشاف على كياس متعدة ونهار سبت تعملوا طلة ولا تطلبوا 24-666-772. رامي بلتاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي، شكرا لك على الحضور، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، إن شاء الله ربي يعطيكم الحاجات الباهية وربي يفتح عليكم وتكونوا سبب إن شاء الله باش تفتحوا بين مستقبل البرشة دي جون اللي الدبلوم كيما ذا يبدل له حياته ويحلوا ثنية باهية إن شاء الله في تونس ولا خارج تونس.
6: راه ولدك راه منجحش في القراية، ولكن منجحتش في القراية راه ماهيش نهاية العالم، راه ثم فرص أخرى، راهو تنجم تدخل للتكوين، التكوين راهي فرصة، مش كان فرصة ثانية، راهو هي المستقبل، راهو الدومين تاع كسسوا الكوجين عندنا نحن أو الدومين الآخرين تاع التكوين المهني راهي فيها أفاق، والمجتمع راهو يجم يعمل على التكوين باش ننقذوا الشبيبة اللي عنا فوق كل عام عنا فوق 100,000
0: مقاعد الدراسية. شكرا لك رامي بلتاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي. فاصل ثم ننطلق في البوكس نيوز بصوت السندريلو، يعود السندريلو لتغطية الأخبار في البوكس نيوز.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
8: عسلمة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
9: by the way لازم تكون أريدو،
8: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك، بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات، ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
2: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب، اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
11: على 103.2
2: ديوانا فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
0: 9:38 نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للأخبار. السندريلو في فورما، كمية كبيرة برشا من الأوراق عند السندريلو وهو يبحث عن الأخبار
12: من اللي خرج باللبسي
0: كيتو الأخبار في المباشر المنشط ينقذ السندريلو تتويت إلى بوكس نيوز. يلا
2: بوكس نيوز
12: مراش اوتون دوراق
0: واللي
12: خرج
0: بالقراش باللبسي.
13: يلا سيدي نحكيه ونمشيه لفرنسا ونحكيه على الحكومة الفرنسية اللي تدرس في فرض ضريبة جديدة على بعض المنتجات الغذائية المصنعة والغنية بالسكر في إطار مشروع ميزانية 2027، وذي بحسب ما أكد وزير التجارة سيرج بابا.
14: Il y a un débat aujourd'hui et ce débat il va être porté parce que le projet du PLF qui va être présenté, il va faire l'objet d'un débat démocratique. Donc Qu'est-ce que c'est qu'un produit trop sucré? C'est un produit qui fait que les enfants, notamment dans les produits qui sont concernés, pour les enfants, je suis pas pour les taxes. En même temps, moi j'ai des enfants, dont un ado, je vois, qui mange. Aujourd'hui, vous savez qu'un gamin de 9 ans, aujourd'hui, il a mangé autant de sucre à 9 ans que son grand-père qui a vécu toute une vie.
0: هذا الكلام اللي قاله وزير التجارة الفرنسي معلومة صادمة تهم التوانسة والعالم الكل. يقول لك اليوم الدراسات العلمية وبعيد على موضوع التاكس معناه لأنه لا يعنينا التاكس في فرنسا ولكن الفكرة موجودة في العالم راوة باش نحب ننقص شوية كونسوماسيون تاع سكر نتاكسي أي برودوي فيه دوزة زايدة تاع سكر باش السعر يغلى باش الناس ما تشريهش ولكن بعيد على هذا اللي نجم يكون زيدا اليوم فكرة في تونس باش نبعدوا شوية على السكر أنه طفل اليوم عمره 9 سنين بطبيعة الواحد متاع الماكلة اللي ولينا ماشيين فيه ريجيم أليمنتير والأغذية ريجيم مش ريجيم أليمنتير بالفرنسي نقوله
1: بركلا عليك 85
0: شكرا بطبيعة الحاجة هذه حاتم طفل عمره 8 سنين 9 سنين يكون كلاه كمية السكر اللي كلاها عزيزه الكل في حياته إجرام ما قاعدين يقوموا به في حق أولادنا عن جهل وعن عدم إدراك.
4: هو راهو السكر ما تفيق بالمظهر متاعه كان بعض معناها كي تبدأ صغير بعد ساعة تسكت به صغير فما الناس راهو سكت أولادهم بالحلوة والحلوة تقول أعطاها مغرفة السكر وفات جدنا وكان قبل يأكلوا الحلو كان في مرة في العام في العيد هو عملوا الحلو وعملوا ما كانش حاجة كورانت
0: الاندستري صناعة اليوم تاع الحاجات المسكرة صناعة
4: بيان سور اللي هي حتى راهو في العالم الكل توجدت شوية بعد الحرب العالمية الثانية كان فيل السكر كان كيما تقول انت اون موني دي شانج غالية كانوا يجيبوا فيه خاطر الكلفة متاعه كبيرة
0: أما معايا في نقطة ما نعرفش وفقني فيها ولا أما قاعدين نعملوا فيه عن جهل وأنا لهنا مثلا أتهم أن النظام التعليمي متاعنا بمعنى نطلع أنا نكمل قرايتي ناخذ دبلوماتي يزمني نمشي نهار بعد لا عندي مرضى ولا تحليل خايب النوتريسيونيست باش هو يفسر لي شنو ما الحاجات اللي فيهم السكر وما فيهمش السكر وشنو ما تداعياتهم على البدن وش يعملوا وش ما يعملوش ألور كان قريت معناها إيكو ليسي وفاك والحاجات هذيكم ما ترسختش درا كيفاش تقرات بجزئيات بسيطة وعمومية ألورك هذا بدن هذا استثمار بلاد فيك دولة كاملة معناها تقعد تعاني فيك من بعد معناها يفور فوار الحاجات هذه خاطر الإنسان كي أنا مثلا كي مشيت نوتريسيونيست وفهمت نظرتي للحاجات تبدلت أنت ما عادش تعرف الياغورت الناتور حاتم فيها 5 غرامات سكر معناها أنا بالنسبة لي ياغورت الناتور معناها ناكل في حاجة
4: 0% فهمت هذاك فما أي فرق هو راهو تعرف
0: 5 غرام معناها سي غراف
1: معناها مكتوبة رفيق أنت ما تقراش
0: هي مكتوبة هي
1: البرودوي مش مدولك انت تاكل كل ياغورت تاكلها
0: كل حاجه
1: كل حاجه نقراها هو شرط من شروط وزاره التجاره
0: ماذاك ديما
1: انت ما تقراش اقرا اش فما
0: دوك واحد كيفهم هاتم يولي الفئة تونسوش يعطي شوية لولاده وبناته زي ما نعملوا يفعل
4: راهو لابيداغوجي في الماكلة راهي صعيبة برش صعيب ياسر باش تو انفلونس ولادك وكل شيء انا نقترح معناها وحاجة سهلة باش تعمل في المدرسة في انكور مرة في حتى في اول العام نعملوا مثلا ان اتوليي نوتريسيون تفهم العبيد قديش الواحد كما تو في فرنسا كي تخو اي برودوي تلقى في الفما ان تابلو راهو في نوتري سكور يتسمى راهو 3 سور 10 معناها دون المتوسط نجم تاكل اما تلقى حاجات سيد كما الجازوز
0: تفهم صغار زاد انه راهو مثلا فما انا واحد من الناس عشت عمري ناكل الغله في بالي ننفع في بدني تبين انه فما دوزه معينه معناها تنجم تعمل لك مشاكل كبيره في التريجليسيريد وغيره كذا هذا من الحاجات اللي لازم
4: نتفرموا
0: عليها ونفهموها باش ما نضروش اولادنا عن جهل
4: ما انت تعمل بروجيكسيون معناها كي كنت صغير ما تنجمش تقول له راكي تكبر سلكك مع عمره ما يسمعك يلزمك في وقتها يلزمك ترقى ينطخ بيداغوجي
0: اي امانا شنحكي انا اليوم كان جيت انا فاهم راني ما نظرش ولدي على الاقل انا مشيت فيا مثال
4: صحيت
0: هذاك
1: خلينا نحكي ومش كان انت برك تاكل حتى انا ناكل وانا عايش تفضل يا باترون ميرسي
0: تفضل نفي ما فانا غزلك انت لاحظ
1: معنا لا ميسي وانت يا نقيب وانت يا عاقل هما برك تقول نحن ما ناكلوش
0: تفضل نقيب
15: هو راي مساله قديمه هو رسولنا قال
0: صلى الله عليه وسلم
15: قال اتقوا الابيضين الابيضين
0: السكر والملح
15: السكر والملح بون لكن ابارسا كما كان يحكي حاتم عن حكايه التحسيس وكل شيء فما زاد عامل اخر اعتقد انه خطير وخطير جدا هو التشريع عرفت واحد يشرك الحاجه انا نشرك باش تشرب القهوه هذيا نعمل لك ديكور كان تراف السكر اش صاير للصغار يا ولدي انواع انا اعطيك حاجه انا بنتي
0: ما تسميش برودوي
15: لا لا ما تسميش برودوي بنتي ما تجيبليش حاجه بسكر بالشوكولاته ما تاخذهاش فطور ما تاخذهاش مره قلت لها تشو قالت لي لا لا ما نجمش لا لا يولي لها كل كريز عرفت يا ولدي
0: انا علاش على خاطرك سالست انت من الصغرى ثالثه سيد خلف انا مثلا حياتي كل نفطر ملي عمري 7 سنين كرواسون من العطار 100 فرانك تهز كي فهمت مخاتل الكرواسون اللي هي افه معناها يقول لك راهو الكرواسون وحده افه
1: واللي تاكل
0: كل لا لا جيمي دو تون باش نجم نحيه معناها حاتم خاطر ستينيس ستينيس تاع 30 سنه وانت تاكل كل يوم كعبه وكعبتين وثلاثه كرواسون تلقى روحك ستينيس بها
15: ويا رفيق برك دقيقه برك
0: تفضل
15: ثانيه بارك الله فيك
0: شكرا
15: حقنا زاد احنا نحسوا من جانب اخر بربي شنو ناكلوا الصباح هاي نقول لك حاجه انا واحد من الناس ما احتارش ناكل الصباح
0: يعمل كعبه مليت وتعدى
15: أومليت
0: وتعدى أومليت لا لا أومليت حاجة ومعها تعرف فرماج
15: نعم شوية زيت زيتون
1: فرماج بلان فرماج بلان
15: معظم طيبة تترى وما قدش زيت زيتون
1: رشا كافيار
0: نسمع زيادة كلمة عندك
1: اسمع فما كلمة تو مثلا أعطيني الحل في اللي بارون اللي يخدم أولادهم يقرأوا البر معناتها يقراو معناتها في الكوليج وكل والام والبو وتعرف الام اليوم ما عادش عندها
0: وقت باش الحل علاش فطور صباح ولا اللوم جنبها
1: مثلا الفاسفود الفاسفود معناتها الاولاد ياكلوا برشا في الشارع على الكاسكروتات هذيك افه كبيره زاد شنو هي الحل نتاعها الام ما عندهاش الوقت باش تطيب البو البر
0: انت تطرح المشاكل ولا تعطي الحلول
1: هما ما لقاوش حل باش نلقاو له المال باش تمشي
0: انتو كالفاسفود مشكله كبيره ياسر
1: هو الكاسكروت مثلا تونسي راهو صحي برشا كاسكروت تون بالحق بالحق فقوس طماطم سلايد خبز بون خبز
0: صحي
1: معناها مش كيما الكافتيجي وكيما الهمبرجر
0: مور الكافتيجي تونسي زاد على اساس من السويد الكافتيجي
1: نقطة صغيرة بركة زاد في علاقة بالحاجات هذوما نتاع السكر اللي هو كيما باغ اكزومبل البلايص اللي تبيع في الحاجات هذوما انتردي انه يبيع باغ اكزومبل دخان للصغار راهو زاد كي تحطوا انت اون فالور كي ندخل نقا كان الحاجات اللي بالسكر الحاجات اللي مش ما تتاكلش معناها الحاجات اللي عرفتك الحلوى وكذا الواحد قدام طفل صغير راهو عندك انت 50% ينجم يشدوا صغير وبالبكاء وكذا ويتحمل الكريز تاع ولده باركونتر عندك 50 يقول لك يا خويا اسمع عادي هو كهو زاد ما نحطوهوش اون فالور معناها حاجه كي تبدا مضره بالدرجه هذه ما يصيرش حطها على جنب كي نبدا انا جاي
0: تخاطب في وعي التاجر
1: ما خاطبش في وعي التاجر كيما انا قلت له يا استاذ ما تبيعش الدخان القصر كيف كيف زاد السكر نفرض عليه حطوا التالي انا كان جاي طالبه انا كان جاي انا نحب نضر ولدي نتحمل مسؤوليتي
0: ما يتحمل المسؤوليه لي بارو لي بارو يتحملوا المسؤوليه انا منهم عليك سوا بجهلنا للامور هذه يزني نبحث شنو نوكل ولدي على الاقل كي احنا كي عشنا هكاك معناها اعتباطيا نحاول نمنع ولدي انا مثلا قلت قبيله نحكيوا فيها الثقافه الفاست فود ما كانتش في ديارنا معناها كانت حدث تدخل كعبه بيتزا للدار حدث مره في 3 اشهر مره في 6 اشهر ناكلوا فطور العاده تطيب غيره كذا اليوم نلقى روحي انا مثلا بعد كبرت وليت فايك وفهمت فاست فود وليت ناكل اللي كليت وانا من اللي كبرت لتاو يمكن بنتي تاكله في 10 سنين معناها في 12 سنه الاولين من عمرها
1: لا فريكونس
0: ولا بارتي لا فريكونس دخلت في التقاليد نتاع العائله وزيد على هذا الصغار ساعات اللي باش تريكومبونسي ولي فاست فود بيت عم نعمل لك هذا وتشري لي بابا كاسكروت تشري لي سوشي تجيب لي بيتزا فهمت شنو هو دخلت في الثقافه لازم نكون واعيين بالاشياء هذه واحد يحاول يثقف روحه قدر الامكان ويزيد
1: شكرا لك شكرا لك
0: ما نشوف الاخبار الموالي كريستيانو رونالدو منرفز برشا البارح هز طيارته تقريبا وغادر وحلق
15: هز طيارته محلاه
0: ومشى كريستيانو تغشش التفاصيل
1: نحكي على كريستيانو رونالدو اللي غادر طرابلس المنتخب البرتغالي البارح قبل مباراة الدنمارك في الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية وذي بعد نص ساعة كهو من تصريح المدرب البرتغالي متاع المنتخب خورخي خيسوس خلنا نسمعوا شنو قالوا بعد نفسروا
16: Foi um plano que eu disse ao Cris que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo, né, que ele vai precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador, quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá blá blá, né, e depois não entra, não há nenhum que fique contente. Nenhum. Quanto mais o Cris tem estatuto, quanto mais fosse o Pelé, se quanto mais fosse o Maradona, se eu andei aqui a aquecer 30 minutos, eu Pelé, eu Maradona, é isso o estatuto. Tudo. Mas os direitos
0: são
16: iguais. Depois eu
0: comecei. Era مدرب المنتخب البرتغالي سمعتوش كان يحكي مع شكون تحكي بالتليفون
17: اس ام اس جوجل تريد تاع اخت كريستيانو رونالدو
18: اخت كريستيانو
17: رونالدو والله هبطت
18: التصريح جاي هو انه خيسوس بدا يحكي على المواجهه نتاع كريستيانو قال لي ما كنتش باش نلعبه وتفهمنا انه مانيش نلعبه زوز مباريات الجايين ولكن حسيت انه النجم نستحق وذاك علاش قبل ب 30 دقيقه من نهايه المباراه هبطت يسخن كريستيانو قاعد يسخن ولكن ما شاركش الحاجه ذي اللي ما عجبتش كريستيانو رونالدو خليتهم بعد يغيب على التدريبات ولكن هو زاد وضح في علاقه بالنقطه ذي وقال اللي هو ما خرجش من التدريبات لكن كان في تمارين فردية تتعلق بالحركة وتقوية العضلات. الكلام هذا اللي ما عجبش كريستيانو خاصة بعد مقارنة مع مارادونا وبيلي قال زادة هما زادة يلزمهم يقبلوا القرارات هذه وأتفهم أنه ممتعذ. كريستيانو تكلم من بعد ذي وخرج وقال بعد المؤتمر الصحفي المدرب الأيامات الجاية باش يكون نخرج ونوضح شنو اللي صار وحان الوقت اللي أتمنى للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق بدون استثناء التوفيق في الفترة المقبلة.
0: سمعت مدرب البرتغال قال حتى كان يتعلق الأمر بيلي مارادونا من الحقوق واحدة للجميع وبصفة مدرب اتخذت قرار بعدم اشتراك كريستيانو هذه ليست مشكلة يا رجل. هكا تقريبا تكلم مدرب منتخب البرتغال اللي كان في بالي انه العلاقة بينه وبين
18: كريستيانو هو اللي جابه السعودية
0: هو اللي اقنعهم لهنا. ناصر البدوي عاش من عرف قدره تنطبق على كريستيانو 41 سنة شو ما زلت تستنى اي مهما حتى تكون كريستيانو فما تابع سنة الحياة عمر لبنان بشيرخ ماكش كريستيانو بتاع 30 و 35 لم يكن من الأجدر لكريستيانو أنه يختار مثل كأس عالم يقفل بها حتى لو ما هزتش كوب دي موند ويسلم على الناس قدام مئات الملايين من المشاهدين يستبق هذا لأنه باش يصير له اليوم ولا غدوة مع المدرب هذا ولا مع غيره وباش تكون خرجة لكريستيانو ما يتمناهاش الناس اللي تحب الدور.
19: هو ديجا التصويره اللي قاعدين نشوف فيها ولا اللي سمعناها ولا انسحابه ديجا من التربص نتاع المنتخب البرتغالي في حد ذاتها مش باهي في حق كريستيانو رونالدو على خاطر بالنسبه لي انا ملاعب بالقيمة الفنية ذاك بالأرقام القياسية اللي عملها على جميع الأصدى إنه ما توصلش روحك للوضع ذي ما توصلش روحك إنك اليوم يجيك المدرب
0: يتيح قدرك
19: تقعد تعمل في اللي شوف ما أكثر من ساعة غير باعه وانت بعد ما تهبطش زادة المدرب أنا النجم ناذر ونفهمه على خطر زادة كيف يقولك أنا في مهمة نحب ننجح فيها في مهمة ماذا بيا معناتها نعطي الملاعبية اللي يكونوا الفريشور متاعهم خير روندمون متاعهم خير ويمكن النجم نستحقك في وضعيات متاع بعض المباريات لكن انت وصلت روحك. انا ما نعتقدش انه اليوم كريستيانو مش في باله باش يلعب تيتولار ابارونتير معناتها ما تخيلش معناتها بالعمر هذا 41 سنه انت مشيت للبلاصه هذيك ومتوقع انك باش تلقى روحك في الوضعيه انت حطيت روحك في الوضعيه.
0: ولم يكن زيد من الاجدر بالنسبه للمدرب انه عندك زوج ماتشات انت عارف روحك ماكش باش تلعب كريستيانو تيتولار ما تعيطلوش تحكي معاه تقول له كريستيانو لي دو ماتش هذوما لي خير من اللي تجيبه وتحطه هو على البنك
19: هو عنده مشكلة متاع تعالي رو كريستيانو بالنسبة لي هو مش في باله معناته بالاسم متاعه وبتاريخه الرياضي
0: انه تعالي تتقال على ملاعبي عادي عنده علاش يتعالى
19: لا انا موجود هي معناتها نحكي لك هو في عمره هذا يسخاب روحه مازال عمره 30 سنة راه ما زال انت قلت كلمة بكري مزيانة كل حاجة عندها وقتها وكل عمر عنده وقته وكل حاجة عندها بداية وعندها نهاية انت في فانتسيكل متاعك انت براتيكمون فانت كارير
18: هو في علاقة انه الاعتزال والوقت غالط هذا
0: متخيل فيه جوز خمسان حاجة ومرزوز نعرفوا المعلومة احنا جابوا للنصر مش للسعودية
18: اي جابوا للنصر السعودية اي طبعا هو كان في الهلال السعودي وبعد هو اقنعوا مش
0: عودي
19: هزمي بطولة
18: ولكن انا كريستيانو بالذات في النقطة هذه وفي اللي صار لهنا ما نحسوش غلط وما نحسوش متعالي خاطر هو كريستيانو ما بعد المباراة قعد صحيح صارت ريونيو بينه وبين المدرب وكذا ورئيس الجامعه نتاعهم غاديكا في البرتغال. قالوا لهم اللي هو تقلق من انه ترينا قاعد يسخن 30 دقيقه من بعد ما هبطش، ولكن هو قعد وكمل غاديكا الترابس وهبط يترينا، ولكن خرج وقتاش من بعد التصريح. التصريح فيه شويه استفزاز، كان ماشي الامور مريقله من بعد ظهر له المدرب ركبت له باش يولي كومباري فيه بملاعبيه اخرين ويوري اللي هو انا مسيطر وكذا، واللي هو كريستيانو ما قالوش انت ماكش مسيطر، معناها قالوا اوكي ما زوج ماتشات مانيش لاعب ومانيش لاعبهم. الحاجه الوحيده اللي يتلام عليها اللي هو جهد تيتر في كوبا 39 سنه عام 2025 هزيت هذه البطوله بيدها تاع الدوري الامم الاوروبيه، كاو جاتك فرصه عمرك انت باش تخرج
0: بوتي.
18: ولكن الكوب دي موندي طمع وذي اتفهم، يقول لك انا ليكيب هذه هذا دوري امم اوروبيه النجم نمشي غاديك برا هاك 30 دقيقه كريستيانو على البريمير وي وعلى الكوتجي ينزل، دونك يقول لك انا النجم نهز الكوب دي موند، ولكن المفاهمه كانت واضحه وخلطوا عليه المطار وما خلطوش عليه.
0: هذا الشكو لخورخي خيسوس مدرب المنتخب ورئيس الجامعه بيدرو بروينسا التحقوا بكريستيانو رونالدو في المطار ولكن رفض العدول على القرار نتاعو، وتمسك بالمغادره وطلع على الطائره الخاصه نتاعو اللي اتجهت لمدريد، هذا حسب صحيفه ماركا الاسبانيه.
18: وعنده الحق يا رفيق، هو كريستيانو مش مصدق اللي هو كبر، انت حتى كي تراها في البنك التصويره اللي حكي عليها ناصر مذله، راهو عداوه في الماتش يمكن 5-6 مرات كيفاش يتفرج في الترح مو التصويره في
0: حد. اليوم يلتحق بك رئيس الجامعه ويلتحق بك المدرب في المطار، لا يثنيك على القرار هاو جاوك وكبروا بك وليميت شي يعتذروا نتصور
18: حقه قعد
0: معناتها وانا مثلا لو نطردك ونلتحق بك من بعد نقول لك
18: كرهبت اللوت لا نجيك للامانه رفيق، انا ديما نقدر الانسان يعتذر وبتتر حقه قعد ويعملوا له تكريم كيما ميسي يغزر ميسي باش يعملوا له اخر مقابله في الارجنتين وكل
0: صحيح.
18: يخرج امبوتي تو حتى خرجته من المنتخب باش تبقى فيها كتاش معناتها كحله ماشي حلو، يقول لك خرج ورضا وعباره بابا عزيز هاي الرضي وكل دونك حقه عمل كيما ميسي ويزي يا خويا كل حاجه عنده.
0: ودي تحكي على المقابله التوديعيه نتاع ميسي 60,000 ولا 70,000 تذكره بيعوا في 4 دقائق معناها كيما تقول تحلوا 8 و4 دقائق وفاو
18: حقه هكا
0: وفاو التذكر ان توكا صوره مش جميله لكريستيانو كان يختار طريقه اخرى للمغادره مش جميله حتى في حق البرتغال مهما كان المسؤول مدرب جامعة كريستيانو رونالدو الصورة غير جميلة لأنه هذيك باش يبقى في الخيمة ثم الصورة هذيك باش تقعد معنا كلنا نذكر مثلا المقابلة الكبيرة وطريقة التقديم متاع فرانشيسكو توتي في روما وكمذيع كيفاش يعيط والناس تبكي مقابلة التوديعية اللي عملوها له تقعد تنضاف إلى المسيرة
12: يتسمى جوبيليت
0: ولا مسيرة كريستيانو ما نجم يمسها حد ولكن أنه تكون النهاية بالصورة هذيك حاجة ما تمنيناها
18: حتى هما راهو تو انت ما عينكش فيه ما قول له يا كريستيانو يجا قبل ذي
12: المشي ذي وتعرف انت وكان هو حد
18: انا واحد بقى انت قوي شخصيه ما تعيطلوش ما انت مش مقتنع به كلاعب وانت مقتنع له 41 سنه واللي هو مرازن اللي كيف كاتا
0: تو 41
18: سنه روحك الضغط ما تناديلوش تحب تقعد تكاور خويا مرحبا بك هكا على ذمه الاطار الفني وقت ما حاجتي بك تنعيط لك في الليستا وكا
0: ما زدت لي دقيقه قولوا حاجه حاط
12: ولا اغزر انت سمعت اخته شعلقت قالت اخته ما تستاهلوش كريستيانو
18: وكيفاش
12: كنتوا باش ترجعوا معناها من اخي بكيب هذاك مكانكم يا ولدي مسيب
0: اختي كوثر
12: والله تتذكر
0: نفس ردود الفعل اي واحد يسبني في كومنتير تدخل معه في ثلاث ايام ما عندهاش تقنع ويقنعها السلام عليكم الناس الكل هكا نكونوا انهينا مع الساعه الثانيه ملتقينا بعد شويه في الاثنين سندريلا تبعث لي قامت تقول لي امون نحب نجي نلعب كويز وصلنا للمهد
18: عرفوك كبرت حتى انت في كريستيانو
0: الاخبار ثم نعود رف مايك للتسعه ونص ما تبعدوش
20: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم خليك قريب فيم وراجعين
3: c'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.

وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. ناجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، واصلين الرحلة لتسعة ونص بقيادة زياد النقيب، رامي والناصر البدوي، غدرنا حاتم بالحاج بسبب ارتباطات مهنية صحية سلموا عليه برشا ونقولوا له طريقة سلامة. حلقة غابت فيها سندريلا، الحمد لله تسعة ونص توفى ليميسيون، سينو كنا نكملوا بمجموعة أكثر.
1: يقعد كان النقيب.
0: تتفوت الكويز. سؤال رقم واحد ناحية التليفون زيادة.
1: ما سيتش تليفون. منعرفش كان الرؤية متاعك البس لوناتك
2: دعوك. الرؤية.
0: الرؤية. يلا السؤال الأول كيستيون دو ريفليكسيون. لا مش ريفليكسيون. فما رامي يعرف الباقي نجمو يغلطوا. ملعب أليانز أرينا أين يوجد نقيبة؟
2: أليانز أرينا.
0: ملعب تاع شكون؟ تاع فريق شكون؟
2: فريق دورتموند.
0: دورتموند. ناصر.
3: أرينا ريال.
0: أليانز أرينا.
2: فما شوية إسبانيور في الحكاية.
1: ريال.
0: الريال. وسانتياغو برنابيو تاع شكون؟ رامي.
1: الانتر
3: ميونيخ.
1: بايرن ميونيخ.
0: الانتر قلت.
1: لا بايرن.
0: رامي جواب صحيح. البايرن هو ملعب نادي بايرن ميونيخ. نقطة رامي الفوراتي. السؤال الثاني زيدون، كي نقول لك ذهبت إلى المطعم وأكلت سلطة شامندر.
2: شامندر.
0: ما هو الشامندر؟ سلطة شامندر. شامندر
1: تركي هذا شوية.
0: شامندر عربية فسحة.
1: سلطة مشوية.
0: يلا أبي.
3: لا
0: مش مشوية، حاجة شامندر، حاجة مش أدجكتيف، معناها كيما تقول سلطة طماطم، سلطة حاجة. شامندر.
1: سلطة فقوس.
0: فقوس.
2: والله يظهر لي فقوس.
0: لا شامندر.
3: خس.
0: خس ماهوش خس.
3: كروفيت.
0: ماهوش كروفيت.
2: شامندر.
0: الشامندر حاجة تتاكل وتنجم تكون
3: غلة.
2: غلة.
0: لا لا مش غلة. نجم تكون جو.
3: سفناريا.
1: سفناريا.
0: تو نجم نقولوا كليت سلاطة بورقدان. أم كتابة سلاطة بورقدان. كيفاش؟ حط كعبات مسك.
3: سفناريا.
1: سفناريا.
0: بجلة.
3: بتراف.
0: جواب صحيح.
2: بتراف.
0: الشامندر هو البتراف. الجواب صحيح. نقطة ناصر البدوي، نقطة رامي، صفر زياد، صفر النقيب.
2: انت بتراف ليه؟
0: النقيب صفر، زياد صفر، ناصر واحد، رامي واحد. السؤال الموالي، 1 اكتوبر الفاتح يوافق اليوم العالمي لماذا؟ اليوم نقيب
2: يوم العالمي
0: يلا
2: للصحة.
0: للصحة. جواب خاطئ. ناصر.
3: للتدخين.
0: اليوم العالمي للتدخين. زياد.
1: المحبة والإخلاص.
0: المحبة والإخلاص والإتقان والعمل. أعطيني حاجة سيريوز برون لي شوز. يزيد شو راهو تعرف يعني من الناس اللي نحب معين معناها خاطر تعجبني دوك كل عاشور تخرج أتوم.
1: هو عايك عنده 16 بلاك عنده على شكون يدق
2: غير محسوف عليه.
3: أنت عندك أربع وبعات قاعدين
0: عشان نكمل بثلاث.
2: نكمل بثلاث.
1: قوية كاريزماتيك بارك الله عليك.
2: أنت تكمل بواحد مش حتى
1: للمحبة. للمحبة
0: والله قاعد كمل بلاتو باثنين ذات موسم نقيب.
2: وانا منهم اذا كان
0: لا لا لا
2: منيش منهم.
0: لا ماكش منهم انت وقتها مازال
1: ما يحب يوريك هو كاريزماتيك شخصي ان شاء الله يا رب.
2: لا وانت وقتها مازال جيت عندك درجه
0: رفيق.
1: للمحبه
0: نقيب. قلت انت سي رامي.
3: للبيئه.
0: للقهوه. جواب صحيح. ناصر البدوي اليوم العالمي للقهوة. ناصر وقضايا الفساد. السؤال الموالي زيدونة فيخ لي باب. أعطيني روح. أعطيني روح.
2: روح.
1: أعطيني روح. أعطيني موسيقى.
2: أربع دورات.
0: يلا نقيب.
2: أبابا.
0: رامي.
3: هيا. أعطينا سكور رفيق.
0: 2 ناصر 1 رامي. صفر النقيب، صفر زياد. قصوا اللعبة ذوى.
3: ماذا بيه هو؟
0: قصوا ذوى قبل ما يعمل حاجة.
1: عمل حاجة.
0: مازال درجين احرق اللعبة.
2: مازال مسألة مازال.
0: يلا.
2: مازال
3: عندنا واحد يبدا رابح ماتش ياكل وقتك الدرجين.
0: لا سكوبوفوبي هو الخوف من ماذا؟ لا سكوبوفوبي الخوف من ماذا؟ سي ان تروبل انكسيو غار كاركتيريزي بار اون بور ايراسيونيل اوبسيسيونيل دتر
1: راسين كاري
3: في السكانير.
0: نقيب الخوف من السكانير وي نجم يكون
2: سكوب سكوبوفوبي من العلو
0: من العلو رامي
1: من العقرب
0: من العقرب ناصر
3: من الكلون
0: من الكلون
1: ماشي بعيد
0: لا سكو
3: زياد مزال
0: فوبي زياد
3: من الكلون
0: Trouble anxieux, rare, caractérisé par une peur irrationnelle, obsessionnelle, d'être regardé, observé ou jugé par les autres. التحديق ومراقبة الآخرين لك. الأجوبة خاطئة لرف مقر واحد اللي يعملش يكون شوية تحت لي بروجيكتور كيتعدى مثلا
2: الله يا رفيق vous avez un français pertinent.
0: ربي يخليك هذه شهادة اعتز بها شكرا لك. يدخل السالة مثلا عبيد تغزل له البقعة مع بيان في مثلا هو خلط روتار لطول اللي هو العبيد عادي مش تلفت تغزل له هو يحس روحه يخاف برشا ويقلق وينجم يدخلش يقرا جوست على خاطره كان الاخراني في الدخول وكل لحظات بتاعت له باش خلي الناس وصلت الضوء عليه ربي يشفينا ويشفي
2: كم جوست الجمله
0: دعاء دعاء ربي يشفينا ويشفي الجميع تفضل
2: معلومه للناس يسمعوا فينا حكيت سكوبوفوبي اللي انا عشت في كندا وهذايا راهو يعاقب عليها القانون النظرة الأولى إيه نظرة ثانية ليش مش كبيك قلت بك ثبت فيها
0: علاش يعاقب
3: هذه في الكندا عندهم قانون
2: تثبيت ولا العظيم كي ثبت فيك مرة ثانية
0: كومون تو بروف معنا كيف تمشي تشكي للأمن الكندي
2: تشاهد أي واحد في محطة المترو تقول له هذاك يثبت فيا تنزل معك يمشي معك
3: علاش من غزر غزر
2: ويخلص كيمشي معك
3: علاش ربي عندك تعريفة
2: في بالك المحكمة تخلص في كندا يعطيوك حق ركوبك حق الساعة تاع الخدمة نتاعك
0: شكرا لك نخيب السؤال الموالي زيدونا
3: زيد يختم يمشي كندا
0: زيدونا
2: يمشي
3: قالك فاتر وخالص رفيق
2: اي يمشي تفضل
0: من هو القائد الذي هزم في 1815 في معركة واترلو ناصر
3: ما نعرفوش
0: في محاولة ناصر
3: خالد بن الوليد
0: خالد بن الوليد
3: واترلو
0: زيد
2: خالد بن الوليد
0: يا لور شو هو علي علاش ليه زيد المشكلة مش واترلو المشكلة 1815 هذيك المريبة بعد أي بقعة نجم يتعدى منها خالد بن الوليد زيد
3: عملوا عليه فيلم راه
0: يلا
3: جونسون
1: لا جونسون ربح
0: جونسون شنو
3: نسيت اللقب رفيق
0: هذيك اللقب جونسون هو نقيب
2: سبارتاكوس
0: سبارتاكوس فما منطق رامي
1: نابليون
0: بونابارت جواب صحيح رامي الفراتي القائد الفرنسي نابليون بونابارت نقطة رامي الفراتي السؤال الموالي رمرومة سرعة يقول لي ترحته أنا مرة أبوه حمار وأمه أنثى الحصان من يكون
2: البغل
0: نقيب جواب صحيح السؤال الموالي سيدي لحد الآن التو صفر يلا شكون البي اللي بنى قصر قبة النحاس
3: منصف
2: بي
1: بسرعة
0: بلاش سرعة قول
3: مش منصف بي
0: يلا
3: بربي نداء
2: لمين بي
3: لمين بي
0: لمين بي
3: لمين بي
0: غلط يلا نقيب غلط
1: حسين بي
0: غلط
1: عنده بلاصه
0: محمد
1: علي
0: الرشيد
2: محمد الرشيد
0: هو اللي بنى قبة النحاس 1756
2: مكتوب عليها
0: صفر من النقاط بالنسبة للمجموعة
1: 1756
3: ملا معلم رفيق تو مسكر والله بحق
2: مسكر قبة النحاس تاع منوبة
3: لا موجود
0: قبة المنزل حتى قبة المنزل
2: يا ولدي محلولة
0: قبة الهواية
2: لحظة فيها عروسات ونشاط
3: تاع المرسى هذيك الدار
2: اي اي
0: لحظة نخيب القهوة راه تبدو تحكي وهكا من راه نتاع سالون دوتي
3: على نتاع المرسى
0: قبة
3: الهوية
0: قبة
3: الهوية كان يدي بربي إن شاء الله
0: فرز مرة أي قبة معنى
2: الرجلوع
0: يلا السؤال الموالي زيدونا في أي عام احتلت أمريكا العراق
3: 2001
1: 2003
0: رامي نقيب جواب صحيحة السؤال الموالي زيدون
3: هاي أخوي هاي.
0: ما معنى كلمة أفلاطون في علاقة بوصف جسم الإنسان؟ نقول فلان أفلاطون، بعيد على الجانب الفلسفي فلان أفلاطون هي توصيف لجسم الإنسان، ماذا يعني وقت يقولوا فلان أفلاطون؟ زيد
3: مربوع قد،
0: مربوع قد معنى قصير القامة هكا. ناصر
4: طويل، طويل جدا.
0: نقيب
2: طويل القامة، أفلاطوني
3: عنده صحة جيدة،
0: ماهوش طويل القامة، جسم الإنسان، قول جسم.
3: جسمه
0: جسمه عريض، ما توصفش الجسم،
3: جسمه عريض.
4: تخيل حاجة
2: راسه كبير،
0: راسه كبير، وانت
4: طويل.
0: الناس ايش قلت؟
4: قلت طويل انه جسمه عريض
0: كلهم، وكرشه قدامه وزبالة. تعطيني حاجة ناس، حاجة.
4: جسمه عريض،
0: عريض الكتفين. جواب صحيح ناصر البدوي.
2: هاي وان صورة اخرج
4: صورة.
0: الجواب صحيح. السؤال الموالي، ما بين المشي والعدو يسمى ماذا؟ زيدون،
3: المشي
0: ما بين المشي والعدو يسمى ماذا؟
3: الهرولة.
0: الهرولة ناصر.
4: الركض.
0: الركض رامي.
4: الهرولة.
0: الهرولة
2: نعم، الهرولة.
0: ثلاثة الهرولة، واحد ركض. الجواب الصحيح هو الهرولة. برافو زياد. نقيب رامي. السؤال الموالي، السؤال الموالي في الأثناء بدأوا يحسبونا النقاط بربي على خاطر صورت الكويز نجم يوفى 0-0 تعادل اليوم يا أخي، ما شاء الله الأجوبة صحيحة. رامي 4، ناصر ومقداد 3،
4: زياد
0: 1. يلا
3: سعيد.
0: سرعة، عملية حسابية. علاش تقولي ما ثقلك؟
3: لا لا ما قلتش،
0: والله قلت لي ما ثقلك تو، اقسم بالله.
2: كلمة سو سماعه سمعته انت، بارك الله عليك.
0: قلت لك ما ثقلك، ما ثقلك علاش؟ صلحني.
3: لا
0: رحم الله امرأ ان اهدى الي عيوبي، انا نامن بالمدرسه العمريه. قل لي علاش تقولي ثقيل؟
3: ما قلتلكش ثقيل يا ودي، ايزي يا ودي ايزي.
0: اقسم
3: ما لا نقسم لا شيء، نحب نروح نستخدم
0: دقائق. عمليه حسابيه، كيستيون دو ريفليكسيون. 2000 في 0.01
3: 200
2: لا
3: غير 200 20
0: جواب صحيح. زياد المكي
3: برعشتي بذية
0: بالعاني، انا رعشتك باش تقعد انت يربح الوقت. ما شاء الله، معني بالكالكولاتريس جاوبت الثالث خفيف ما شاء الله عليك. 0.01 في 2000 يعطيه 20. ناصر ما حاولش، سؤال لا يعني نمر للسؤال الموالي. مش جاوبك الحساب ناصر؟
4: لا شيء،
0: مش جاوبك. السؤال الموالي زيدونا،
2: اكمل البيت.
0: كم دولة في شبه الجزيرة العربية عملتها الرسمية الريال؟ نقيب
2: 4 دول.
0: زيد
4: 6 3.
0: اللي يسميهم يخو نقطة بونيوس. صاحب الجواب الصحيح هو النقيب، نقطة للنقيب. أعطيني الأربعة تخو نقطة، واحدك تلعب في السؤال هذا.
2: فما الريال القطري،
0: ايه،
2: فما الريال السعودي،
0: واضح،
2: وفما ال
4: ريال مدريد.
2: ريال مدريد ريت كيفاش
0: نقيب ما عندش وقت.
2: ريال قطري، ريال السعودي، الريال العماني،
0: ايه، ثلاثة ساعات سرطانة عمان،
2: والريال الإماراتي. لا الريال الكويتي،
0: السعودية، سلطنة عمان، قطر واليمن، ذوما الأربعة اللي عملتهم الريال. السؤال الموالي، نقطة لما تمشي للنقيب، في علاقة بعدد الدول في شبه الجزيرة العربية
2: سيف نقطة
0: اللي عملتها الرسمية هي الريال. يا نقيب استحلفك بالله كي نبدأ نحكي ما عادش تخص علي. شكرا هذا الى جانب
2: ما قصيتش عمك باك جراوند من تالي هكا
0: ما لاكومبانيمون هذاك لا يسمعوك انت لا يسمعوني انا. شكرا يا حضرة النقيب. شو عبارة انت تغني وانا نتكلم معاك وانت تغني؟ حاجة توترك ولا لا؟
2: مساب ولا نحب نعمل غنية نغني وانت تتكلم معاك؟
0: انت عبد يغني وانت حاط صوتك معاك.
2: سوكسي لو كان انا نغني وانت تتكلم معاك.
0: زيد روفي عبد القلم. يلا السؤال الموالي رامي. بدوي 4، رامي
4: 4،
0: رامي مخديد 4، بدوي قداش؟ 3، زياد
3: 2.
0: اخرج
2: اخرج اخرج علينا.
0: مواجهة، سؤال الفاصل، رامي ونقيب. ناصر وزياد يرتاح، من سيكون الفائز؟ شنية الحاجة اللي الباجي ماتريكس عنده منها حساسية؟ ما يتكلم حد نحكيه على شوف لي حل. عنده حساسية من شنو نقيب؟ خمسة أربعة ثلاثة
2: من حار
0: واحد
4: الحبق
0: تو فما واحد عنده حساسية من الحار
2: ما تجيش خطر ما نتفرجش في
0: معك حاجة منطقية حساسية من حاش
2: من الحلو
4: من الحبق
1: يا فوشيك على الحبقة
4: على الحبقة المحبقة
0: جواب صحيح الجواب صحيح والفائز رامي الفوراتي مرة أخرى رامي يتربع على عرش الكويز رامي الفائز كلمة المجلس الشيوخ اللي معك
4: لا أنا فرحان اليوم منافسة كبيرة برشا ومباراة ملأة تفادي نزول البلاي أوف تذية ولكن الحمد لله ربي يبارك لكم وإن شاء الله
2: في تنساش أنا مرة أخرى أنا رابح
0: معناها مرة في أربع سيزونات باهي زاد مرة في الكات سيزون
2: إن شاء الله أبري كات سيزون
0: زيدون شبيك تتثاوب عليك بدموع بابا تعبناك إن شاء الله ما تعبناك
1: لا إن شاء الله نهاركم زين ومبروك الرامي والله يستحق بالحق رامي قوي برشا
0: واش تحدي نهارك من ناحية الغدوة واش تعمل
1: نمشي تو بحذا الواد شويه قضيه وبعد نمشي نعمل سبور رفيق
0: سبور ومبعد سبور تو في ماتش الاربع
1: لا نمشي العشيه السته انا
0: خمسه
1: من بعد نروح للدار نرقد شنو من بعد نشوف نقرا الكونديسيون
0: في 24 ساعه معناها عندك ساعتين خدمه و20 بطاله في يوم 8 نوم يفضلوا لك 12 ساعه
1: انا نرقد
0: يفضلوا لك 12 ساعه ما في يوم الساعه واحده لربي ساعه ذكر ساعة في بقعة وانت تدعي ساعة تقرأ قرآن ما عندكش ورد يومي
1: والله نذكر يا رفيق أو كربي يعني والله أو كربي يعني أما شنين الورد
0: ورد وانا كل يوم تقرأ مثلا
1: عندك الحق
0: جزئين جزء
1: عندك الحق ساعات نقرأ ساعات لا وعندك ألف حق فيها وانت ان شاء الله اقرا انت ان شاء الله
0: شكرا لك زيد وشكرا ناصر شكرا رامي شكرا النقيب تحيه كبيره للسندريلا اللي غابت علينا اليوم ان شاء الله غدوه تقوم وجينا في الوقت تحيه لحاتم بالهاج نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل غدوه نرمو حاتم يجيكم الان دولون علاش تفاصيل نعرفوها وين مشى حاتم شو باش يعمل حاولوا نعرفوا هذا واكثر تفاصيل الغدوه شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريم مخبي في الاعداد جهان سليني في الاعداد من ليكم احلى تحيه كم زين باي باي تشاو تشاو
5: راف ماغ غدي في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوان فام

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثني للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

يكمل معاك نص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة صباحا ديوان فام مع سلامة. توقيع الميثاق الوطني للصحة يوم أمس تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي وبحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية. وأكد وزير الصحة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الميثاق يمثل اتفاقية بين وزارة الصحة وشركائها الدوليين ولا سيما اليابان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بهدف دعم جهود تونس في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن الصحة الرقمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح الفرجاني أن التغطية الصحية الشاملة تعني ضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل مواطن ولا سيما في المناطق الداخلية. وزارة التربية والتعليم تنشر أمس الخميس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027 والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحانات البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقنية ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم أمس أنه سيتم نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سوق هراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، وذلك بسبب أشغال على السكة الحديدية بولاية سوق هراس الجزائرية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن المسافرين سيتنقلون من تونس إلى سوق هراس بواسطة القطار، ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة من سوق هراس إلى عنابة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الديوانية. وبخصوص رحلة العودة ذكرت الشركة أنه سيتم اعتماد طريقة نفسها. جلسة استعجالية تعقد اليوم للبت في قضية الطفل الذي تعرض للعنف والمعاملة السيئة داخل إحدى رياض الأطفال بمعتمدية الصيادة من ولاية المنستير، وفق ما أفادت به مندوبة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية المنستير بهيجة عبد القادر لدى تدخلها أمس في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فامبا. وبينت عبد القادر بأنه تم اتخاذ جميع التدابير الفورية اللازمة والتنسيق مع مصالح الشؤون الاجتماعية لتوفير الإحاطة النفسية اللازمة للطفل المتضرر. وكشفت المندوبة أن الروضة المعنية لا تملك ترخيصا لممارسة نشاطها، كما أنها لم تتحصل بعد على وصل إيداع من سلطة الإشراف. جامعة قفصة تدخل لأول مرة ضمن التصنيف العالمي للجامعات ماتريك المتعلق بالاستدامة والبيئة، وفق ما صرح به رئيس الجامعة عمار الحيدوري لمراسل ديوان فم. وقال الحيدوري أن هذا الحدث يعد محطة هامة في تاريخ هذه المؤسسة واعترافا بمكانتها دوليا ومدى مصداقية الشهادات التي تمنحها، مذكرا بأن جامعة قفصة تعمل بالتعاون مع شركائها على تنفيذ مشروع يهدف إلى إرساء جامعة قفصة كجامعة خضراء. دوليا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدي استعداده لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيره الصيني شي جين بينغ ونظيره الامريكي دونالد ترامب، لكنه اشار الى ضروره وضع جدول اعمال اولا. ويذكر انه في اوائل شهر سبتمبر اعلن الكرملين ان بوتين وترامب وشي قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا على هامش قمه منتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادي في نوفمبر القادم.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: علينا من بعد غيابك يا حبيبي.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

قبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: سبع الألوان. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رفماك الجمعة 2 أكتوبر 2026 حتى للتسعة ونص. ترافقوا بعدنا في عودة على حصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار، بعد شوية الزابينج، بعد التراند، جرعة العمل اليومية، غدوة خير مع زيت السافي، البطاقات، البوكس نيوز، الكويز، والنص ساعة الأخيرة يجي بحذنا الشيخ سيف الدين الكوكي كيما كل يوم جمعة. شلو جمعة مباركة على الجميع، وشلو نهاركم أسعد الأيام. ربي يعطيكم ما تتمنوا، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يواصل قيادة الفريق لوغرا والقائد الكابيتانو برن. صباح الأنوار، كيف الحال؟
1: صباح الهنا والسعادة، ربي يفضلكم، ربي يسرنا ويسركم، وربي ينجح كل مؤمن. البارح راني غرت شوية، خليني توب سقولة خاطر ناس عبرت مدد. البارح لكلكم يا حتوم إن شاء الله لباس، يا حتوم يقتل تعدخون وتوم يا حتوم إن شاء الله لباس. أنا راقد في الكلينيك وقتها،
0: لطف عليك.
1: هاي مش عملوا لي في الدرسنوة،
0: أقرب للميكرون
1: لي... هاي هاني مش نقرب قوي، عملوا لي كالفيبرو والدرسنوة توب. بعد شوية، بعد معناتها نهار الاثنين إن شاء الله مش عملوا لي سكانير.
0: لطف عليك
1: وإن شاء الله ما ذاك كان الخير.
2: لطف عليك،
0: لا جرعة أمل
1: لا حبوني، قالوا لي ترجع في نحبوك يا حاج في فورمة كبيرة. كل شيء تو لباس والحمد لله. أما راني غيرت
2: فريقي طبعا.
0: أما احنا ما احنا ما في بالناش اللي انت مشيت، كان في بالنا لو قلنا إن شاء الله لباس. إن شاء الله ربي يحفظك، إن شاء الله ربي يشفيك يا برنس، وربي يشد لك في صحتك،
1: يرحم والديك،
0: إن شاء الله العاقبة 200 سنة، وربي يعطيك القوة وصحة الأبدان.
1: برشا 200 سنة يا رب، في زين يا
0: أنت وكتبة ربي،
1: أنت
0: أعطينا كدعوة جميلة.
1: إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: نجم النجوم لوغرا زياد المكي سبع دور.
2: نواصل بالأخبار الإيجابية. امبارح طلبني حاط نحب على برودو ومشاز على فمه، معناتها غريق في أوجع طاقم تاعو. هذا التلفزة مازلنا ما بديناش،
0: الحمد لله
2: بدنا نبداو التلفزة. لازم بالحماية المدنية اللعبة، ما عادش لازمك استادات، معناتها لازم كل راس شروط بتاع التلفزة تبدل. أنتوكا باقي واحد يحمد ربي الحمد وشكر لله، وحييك زاد على الطاقة الإيجابية امبارح على الصور الجميلة اللي بعثهم لي من المقبرة، ربي يرحم
0: الوالد.
2: ال11 خرج ما ثلاثة ما طولش، نقول لك زور وخف هو من الحداش المطلب تحت
0: زيتون، بعث له تصويره بالعالي يمشي خلي اميستوا بيان.
2: بالحق فريق كي تبدا تخدم في فريق يعطيك كان الطاقه الايجابيه والبهجه.
0: انت محظور
2: تو فهمت علاش ما تعدات في كثير. ربي يعيك على هذا، ربي يفضل لولو.
0: نمشي ونرحبوا بها سندريلا، جينا في الموعد اليوم. صباح الفل،
3: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاية اسبوع مريحه، وان شاء الله جمعه مباركه، وان شاء الله ربي يعطي كل واحد ما يتمنى، وان شاء الله باللطف عليك يا حاج، باللطف عليك يا حدومه، وان شاء الله ربي يبقي ستر على البقيه.
0: امين يا ربي. سينو تا با ديكسبليكاسيون باش تعطيها، تحبش تبرر حاجه للمستمعين؟
3: باش نقول
0: قول قول قول شو صار.
3: قامت مطلبه رقدت الخامسه ونص
0: لولو
3: لولو يا اخي، راسك انك رقدت
0: هو ربي يحفظها وربي يعطيها الوقت الطيب. اما هل صار مستقبلي مربوط بلولو وانا
2: انت وقومه البيبرون؟
0: انا ولولو، ربي يفضل لولو، ربي يعطيها الوقت الطيب. نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضيه ناصر البدوي، صباح النور.
4: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلموا على التوانسه في تونس خارج تونس، ان شاء الله جمعه مباركه على التوانسه كل، ربي يحفظكم ان شاء الله، طريق السلامه وربي معكم.
0: امين، طريق السلامه للجميع. نسلموا على الناس الكل اللي في الاستماع، شكرا على الوفاء والمساجات الجميله، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. دخلتوا في العاده فيها برشا مشاكل، هذا والفم كامل فما بالك اليوم بعد التدخل الجراحي، نتمناو اخف الاضرار. حاتم الاندولون، صباح الانوار.
5: صباح النور، صباح النور للناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. اول حاجه بالحق نحب نحييكم انتم من فريقك، الطاقه اللي عطيتوها لي راه ما فما حد شيء، راه ما فما حد
0: كله كذب.
5: تفكرتكم الاربع تاع الصباح وانا نشرب في حرام الوجاع. سينو بربي نحب نستغل الفرصه ذي، فما انسان عمرنا ما نعطيوه حقه، اسمه ويليام مورتون. ستودي كلكو شوز اللي اخترع البنج يا رفيق. والله الله يرحم والدي. تصور تصور واحد
2: كيفاش كانوا،
5: كيفاش كانوا البارح انا في في طنبك الواحد سالتها معناتها بنتي، قلت لها تصور تخدم بلاش بنج، قالت لي كانوا بالمطرقه وزنزير معناها كان كما اللي يقلعوا الحوض نتاع ال
2: مواضيع الفرح. فريده هالبرنامج جدي تعال واحد يحل السباح تو قصد
0: يبدل المود
2: يبدل المود بالله اللي يسمع
0: واحكي انت من عام 2020 احكي عاود يلا كل ايه
5: شنو والله نحب زاد بالحق عندنا توب كل مره هنا لابخوف وقت اللي نمشيو لهم للتوب نتاعنا حتى بعد ساعات هكا تبدا عندنا فكره نقولوا ليه اوفر بعد ساعات وكل قواف كل شيء يسون دون بروفيسيوناليزم بعد ساعات البارح انا سيتي اون انترفونسيون ديليكات ماهيش كومبليكي ديليكات بالحق ما حسيت شيء لو سافوار فير والكل ديما تحيه للطب قد ما نعطيوهم كارهم هما مسيو مورتون
0: مسيو مورتون اللي اخترع لنا البونش حاتم بالحاج ركزوا مع الابتسامه الجميله حاتم استناه في كومباني نتاع اشهار دونتي فيس معروف في تونس حياه حاتم ستتغير في قادم الايام شو يضحك الاز ويتثاوب بالكركدان اللي قدامه الاز اخي تو نورمال واحد ينشط والاخر فمه كيما فرس النهر قدامه
2: رفيق المواضيع تفشل ها بونج وسكانير
0: جاك النوم
2: جاني النوم والله
0: رمروب رامي فولاتي صباح الفل
6: نهاركم اسعد الايام ان شاء الله اسبوعتين ممتازين في العياده التلفزيونيه اللي احنا عايشين فيها روعه شيخه تسمع كم بونجو كذا وفي برو
0: وسكانير
6: والله ومش في بالي انا تضرب تحسنوا كارثه كبيره ولكن عجبني حتى راي وميمه تبع الامور كيف باش تفسر لك علاش البارح ما جاتش تعرف شكون هو سبب بدا حاتم هي جات باش تحكي لك تعرف ايش قال لها قال والله فاش قام انت باش تجي على اعصابك والله العظيم قال يا اخي باش تقوم نغسل نوم وجي على اعصابك
0: ما ينفعش
6: والله لا ويوصل لي ويتبسم انا باش تفهم فريقك شيخ ان شاء الله هذا مازال اكتوبر لو دو اكتوبر من هنا الماي ان شاء الله ربي باقي ستر وكهو
0: يا رب يلا نهاركم اسعد الايام جمعه مباركه عليكم الناس الكل شان ربي يعطيكم ما تتمنوا اكثر من الصلاه على الرسول وتسير اشتقر سوره الكهف ودعاء ودعي وربي ان شاء الله لعل دعائكم يوافق ساعه اجابه ان شاء الله نهاركم اسعد الايام البدايه كالعاده بمسار في حلقه نهار الخميس البارح نبرو في الموعد سنايبر الرفماجي حذر لكم الزابينك
7: زابينك
6: العلاقه بين الراف وزياد تقول لي على شنو هي قائمه نقول لك قائمه على تقدير الاخر اي لا لا لازمك تقدر الاخر اسئله الاخر افكار الاخر اي
8: حسب المعلومات اللي عندي انا
0: معلومات من وسط الجامعه
8: بالنسبه لي انا انه فما ملعبيه فما ملعبيه نقول
0: مباركين لا لحظه فما فرق ما بين من وسط الجامعه معناه هو حكى مع مسؤول وإلا حكى مع صحفي نقلوا معلومات فهمت شنو
2: ولا السيكوريتي ما نجمع
0: اسئلتي تظهر لك
2: لا حشيك لا حشيك
0: شكرا لك يلا ناس
6: ايوه لا فادلك زيدو فادلك بابا مش عاجبك السؤال اوكي حبيبي اي تفضل
2: تضرب وهذاك كيفاش باش يطلع هذاك مش تبقى له ماركي افي انا نذكر كفك ليه ورفيق والله الهوني التوا ما هي ما ماركي
0: وهو كفوف الكبر تنسى
2: مصبح بكري والله ريت تضيع الموضوع يا رب حاجه سوا عادي انت تقول لي ما صار لك كيما طفل بعد هيك
6: لا والمشكله وين لو رفيق لو كيشد ما يسيبه هاي لا لا لا ما عادش يعدي له حد شيء بابا
0: انه طفل اليوم عمره 9 سنين بطبيعه الواحد نتاع الماكله اللي ولينا ماشيين فيه ريجيم اليمونتير والاغذيه ريجيم مش ريجيم اليمونتير بالفرنسي نقولوا
2: بارك الله عليك بارك الله عليك 85
0: شكرا
6: يا زي الراف بركه تشبيك ما تنساش حتى انت تشنور اخوك زيدون امان يا زيدون تحكي معاه
0: انا مثلا كي مشيت نوتريسيونيست وفهمت نظرتي للحاجات تبدلت انت ما عادش تعرف الياغورت الناتور حاتم فيها 5 جرام سكر معناها انا بالنسبه لي ياغورت الناتور ما ناكل في حاجه من السكر
5: فهمت على ذكر فما اي فرق هو راهو تعرف
0: 5 جرام انا سي جراف
2: معناها مكتوبه رفيق انت ما تقراش
0: هي مكتوبه هي
2: تقرا البرودوي مش بدون لك
6: انت تقرا كل ياغورت تاكلها
0: كل حاجه
2: نقراها هو شرط من شروط وزاره التجاره
0: ماذا ديما
2: انت ما تقراش اقرا اش فما
6: لا والمشكله وين راهو زياد زاده بسم الله ما شاء الله معناها كيحب ينتقم ماشي سايبه حتى في الفواياج جات مش ناوي سايب
5: سينك خويا بالكل بلاستيك.
0: مثلا البلدان الاسيويه بالي مثلا غادي
5: تراها مزيانه الغله
0: مزيانه الغله تقول نشريها باللي يحب هو اليوتيوب ياخو
5: ما فيهاش مطعم
0: اما محلاها السونسيسيون ولا نحكي على بالي كي مشيت لها
2: نسمع هكا من طياره لطياره وبالي على مراد الله مشيت لبالي
5: بالي الله يصلح بين بالي
2: والباسبور وبالطبعه هو طبعه سنين ما سبب على مراد الله
6: الغله اللي يحكي عليها ولد حلو
2: ليتيكا يحاول ليتيكا وحسيت فيرتي
4: فهمتي
2: على مراد الله
0: إيه بيه لحظة أنا قاعدة تنفيه بالكذب في
2: ليه يا ودي لا كذب لا شيء يا ودي صح وفا أحكيش تحبه
0: ما فهمش كوني راكي
6: مالك الرحلات ابن بطوطة ملاوين بالي تايلاندا كذا اي لا لا هبل هبل سنغافو يمشي دور يدور يا أخوي بسم الله ما شاء الله رحالة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: تحية للقناص
2: يا رمروك
0: يا رمي الفوراتي نهاركم أسعد الأيام تحية للأصدقاء اللي في الاستماع نسلموا عليهم بالواحد نحاولوا قدر الإمكان صديقنا ستيفان أحمد الشايب رفيع حداد رورو عيادي بوثينا لنوري سلوى تسولي هاجر معزل منوبي لمية شمام كمر الهيشري سلوى بن سعيد نجاح العبيدي فدوى دالي كل الأصدقاء دمتم أوفياء شكرا على التفاعل شكرا على المساجات شكرا على الحب ودمتم أوفياء لهذا البرنامج ترتيحة العادة بالموزيكا ثم لنا عودة بعد لحظات سامي يوسف يغني حسبي ربي هذه رفماك حتى للتسعة ونص شلنهاركم أسعد الأيام معكم

0: واغفر لي والمسلمين. سامي يوسف خلتنا ل 27 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام حسبي ربي. خلتتنا الوقت الفاصل بعد شوية أتراد مجموعة الأخبار اللي تفعلوا معهم التوانسة والعالم في 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي. أكثر الأخبار اللي كانت أتراد نحكيو فيهم بعد شوية. وكما قلت نذكر التسعة يجي بحذنا شيخنا سيف الدين الكوكي في موعده الأسبوعي في الرفماج كل يوم جمعة في النص ساعة الأخير من الحلقة. فاصل ثم نواصل ما تبعدوا.
1: خليك قريب فيب ورجعين.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
4: Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
5: By the way, لازم تكون أريدو.
4: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
8: برشا يقولوا لك فاش تعمل. ضيع في وقتك. وهثنية ما تعديش. وشنية باش تخدم ومنين تعيش؟ هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
9: الاكثر معلومات 71 79 66 79
8: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
10: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
11: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
12: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
13: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش؟ في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في الصنتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
0: السبعة وثينة وثلاثين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام. توتسويت التراند
4: عسلمة. get ready with me. bon plan. and guess what?
6: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
1: خان دي جور.
0: نحكي على معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. عمل تصريح كافي على المناخ داخل المنتخب. أحكي على شنو اللي وفرت الجامعة شنو اللي ما وفرتش وأحكي على أسباب إلغاء مقابلة مالي. مش متأكد برشا رئيس الجامعة الأسباب. قال نتصور نسمع شنو قال ونرجع نعلقه في البلاتو.
14: منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا. الملاعبية قدمت ما عليها النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج ان شاء الله. ما نسمعوش اش قاعد يدوروا كذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، اطار فني كف ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء. الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة. فما ظروف شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما نجيش مقابل هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط. نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا لكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراها 12 مليون تونسي.
0: الأجواء عال العال، الملاعبية قدموا اللي عليهم، جوست النتائج عكسها. في علاقة مقابلة مالي كما سمعتوا إصابات إسماعيل الغربي مرتبط، ثم طالبي كذا
15: مرتبط، ويقصد عنده واقع حمرا
0: مش معرس داسي
15: معنى الارتباط أنه عنده حاجة المرة، فهمت ما هي حسي
0: دونك. والرئيس الجامعة قال نتصور ناصر إنكار لواقع ما يحدث داخل المنتخب، وإلا هذا الواقع يزمنا نصدقه، جوست الكرة عكسة وكل شيء عال العال داخل المنتخب، شوية عكس مع المنتخب بداية من كوب أراب، كوب دافريك، كوب دومون، كاليفيكاسيون كوب دافريك،
15: ماتش
0: أميكو، شوية جوست شوية عكس
16: هو بالنسبة لي أنا ديكلاراسيون بتاع سي معز الحق بتاع ربي ما كانتش متجي على رئيس جامعة التونسية لكرة قدم اللي هو المسؤول الأولاني على الفريق الوطني. في نهاية الأمر مهما تكون الأشخاص اللي تخدم في الجامعة التونسية وتكون مباشرة وعندها مهمات تكون متنسقة ما بين المكلف بالكرة القدم ومكلف الشبان، لكن يقعد رئيس الجامعة هو البريمير سبونسابل على كل ما يصير في الكرة التونسية، هو المسؤول على استراتيجي، مسؤول على المدربين، مسؤول على المراحل الإيجابية والسلبية، ما نجمش يكون منسحب من هذا الكل. وفما حاجات اللي نشوفه فيه احنا عكس اللي كان يحكي فيه سيمون،
0: مش منسحب وموجود، ما قالك راهو الأجواء باهية، جوست الريزلتا مش قاعدة تطبق،
16: معناتها منسحب وكأني بيه فما ناس خدمت وفما ناس قررت وفما ناس كيما كيف بتبيع انت كبير رئيس جامعة وقت اللي يخمم الإطار الفني والمسؤول على الفريق باش ياخذ قرار كي من هذا بالثقه هذا لازم يرجعوا رئيس الجامعة يقولوا له راهو فما تمشي نمشيو فيه هذا وزاد كيف كيف، على خاطر هو نجم يعني يكون عنده راي في الموضوع كي من هذا، خاطر راهو حساس اليوم اول مره في تاريخ الكره التونسيه انه المنتخب التونسي تكون عنده مباراه وديه وينحيها، راهو مش حاجه سهله ومش حاجه متعودين بها، بالنسبه لي انا حاجه جديده على الكرة التونسية. وزيدنا هيك المرحلة اللي تعديت كلها مرحلة كانت كلها كارثية بكل المقاييس، معناتها من بطولة عربية وانت راجع نشوفوا برشا مشاكل موجودة في المنتخب، ما نعرفش علاش بو يمكن زاد يحب يبصر.
0: الأجواء جميلة داخل المنتخب ناس، حسب ما عندك من كواليس من
16: حسب الكواليس اللي عندي، فما ضغوطات، شنو نقولك، فما ناس كانت موجودة في المنتخب وبتاتر بعدت على المنتخب، فما ناس كانت اخذ المنتخب ولا في وقت من الاوقات ولا مسموح للناس الكل تمشي اللوتيل ومسموح للناس الكل باش تدخل الاستاج في وقت من الاوقات، توا ظهر لي تبدلت الامور شويه، فما ناس ما عجبهاش هذاك، فما تململ، فما الاجواء مش ممتع. لا بروفوني رفيق وقت اللي فما معلومه كيما ان فما معلومه انه المنتخب يشارك ولا ما يشاركش ولا لي بوينت تحسبوا ولا ما تحسبوش وما توصلش، هذه بوينت انتيروغاسيون تبين اللي فما حاجه مش مريقله.
0: هو في علاقه بالموضوع هذا معز الناصري قال كان على الاتحاد الافريقي علمنا بطريقه احتساب النقاط وكان صار تقصير نتحملوا مسؤوليتنا. نسمعوا ونرجعوا نختموا مع رئيس الجامعه.
14: الاتحاد الافريقي كان عليه ان يعلم الجامعات باعتبار وانه فما ثلاثه وضعيات تهم ثلاثه بلدان اللي ينظموا الكاس افريقيا، كان على الاتحاد الافريقي اعلام الفرق والمنتخبات الوطنيه اللي فيهم الفرق المنظمه بكيفيه الاحتساب. بطبيعه الحال فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، لانه ولو انه القوانين المنظمة للعبة تسمح باحتساب النقاط، لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات، فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آليا. شكلنا لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي.

0: يشعوش كيما علي العابدي ليه ما في سبحان الله ليه ما يتقنش باش يتكلم ويوصل خاطر
1: ما عندوش مع الكوم كيف كنت
0: ياي كيف كنت انا عندي مع الكوم انا قاريها الكوم اكثر انت هاك انت برشا اغلب بالحق يا رفيقي يحطوا ناطق رسمي نتاع الجامع انا عجبني رامي قبيله في الكواليس
1: قال ناطق رسمي معزل المستيري
0: تحس ميكرو تروترو بالحق ميكرو تروترو
1: معزل المستيري ناطق رسمي معزل ناصر رئيس الجامع بيكمل زيادة.
0: يا تو نبدا نحلوا وتبداو تعالوا.
1: والله ما نحسبوك ساعة.
0: ساعة ما يجيش تقول
1: هكا. نفدلك خويا صغير.
0: لا لا مانيش خوك.
1: اعتذر.
0: مانيش خوك. كولابوراتور. لغة خويا وعلاش طحنا طحنا نحن. هذا اللغة هذه خويا ودخلوا يخدموا مانيش خوك. نتعامل معاك هوني راه عندي عقد انا راه. وتعرف مع شكون العقد. اونتوكا بالحق يا خويا ما تعرفش تتكلم. يا خويا برا حط نطق رسمي ومش عيب راهو فما برشا مسؤولين يعرف يخدم وما يعرفش يتكلم. بالحق اللي سمعته بارح عبارة مواطن عادي نتصور يظهر لي
1: كان عملنا خطأ نتحملوا مسؤوليتنا يا
0: شكون ما كرهي الجامعة
1: للأسف مكتب جامعة يعول كثير انك حسب خيراتي شوية للأمور على انه انتوانسة الكل ننسى وديما نمر الى ما بعد المرحلة اللي بعد يعول عنده الخبرة في التعامل مع جمهور الكورة ومع الناس اللي تبع الكورة يقول لك يلا جمعة تدخل الأمور نبردوا شوية ونتعديه ولباس الى حد الآن النتائج مش ماشية والحديث على انه شوية عكس مع المنتخب راه كيما قلنا تتعاود من كوبا بالكوب دافريك الكوب دي مود ماتش اميكو تصفية كاس افريقيا الماتشات زوز الاولاني باش نحكيوا على العكس فمشكلة جذرية فوندامونتال معناها داخل المنتخب شنو هي المشكلة هذا هو مستوى الملاعبية اللي عندنا نجم نعملوا مخير مش كل تيسير المدربين اللي شدوا قبل معين استثني لانه لو معين رانا جمعة معناها مازلنا ما نجموش نحاسبوا هذا يتحكي في كلمة برسم نسكروا
2: بسم الله برشا طيب بسم الله كلامه طيب معناتها كانه احنا في عالم هو في عالم اخر رغم الاستاذ الاستاذ قد استاذ كبير فهمت محامي يعرف يقول يعرف يتكلم لكن يظهر لي مش قاعد يحكي على المنتخب نتاعنا ومش قاعد يحكي على الكاف كان مطلوب منها حق حسب فهمت انا يجي المسؤول من الكاف نهار المقابله يهبط للتيران يقول لهم ردوا بالكم راهو هذا الماتش تحسب تكو كلام هذايا على شكون مشي جدا الكلام اللي قاعدين نسمعوا فيه بربي يزيونا من يا سيدي يزيونا من المشاكل يرحم والديكم راهو مازال عنا امل باش نترشحوا ولذا يزيونا من المشاكل الفارغه راف واحد يرمي في الكوره الواحد الاخر يعرف الاخر ما يعرفش
1: والمشاكل والمشاكل اسوء من هذا فما موضوع في علاقه بعد التدوينات لعضوه في المكتب الجامعي ما نحبش ندخل فيه لانه فيه من الاتهامات اللي راه ما نحبش نحكي فيهم في بلاتو ما نجموش نحكيوا فيهم ولكن الامور داخل الملعب خارج الملعب في النزل خارج النزل في وسط الجامع في المكتب الجامعي كبيره برشا معناها لدرجه انه انت هاك وانا وليت هنا جي فيت اني نحكي في ستاتيو معناها مخجل انه كيف في حق عضاء مكتب جامعي ولا عضو ولا ما نعرفش شكون من طرف عضو في المكتب الجامعي كيف هذا مقلق جدا الجو الكل المحيط بالمنتخب نكمل معاك رامي
3: هي نقطة صغيرة
1: قلت لك ما عادش عندي وقت
0: ليت انت كل جامعة واللي دخلت بعدها
1: جولي فيه لغم عملت له الرمارك قلت له نو سي بون اون باس سي با لو تون إلا انسيست كومي
3: لا هو في علاقة بالمشاركة خاطر كما قال الحاج نحكيه في
1: نابورتو يشوفك في أورال فرنسي أمي تحسن
3: دونك نحكيه على أنه هي القانون شي يقول لك تصفيات تلعب مباريات فتاخذ 3 نقاط كان فما حاجة باش تتبدل تو نعلم
1: صحيح
3: احنا اللومه في الكاف معناش نيه يكون قاعد يقوم يقول لك ولا اسمعني هذيك 3 نقاط راهو غالط اللي نحكيه فيه كان في بالكم تقنعوا في العباد راهو غالط وان بلوس الاهم من هذا الكلام تاع تضيع الفرص ولا غالب ومش كاتبه قلتوا في جوان اخر جوان وقت احنا يعلم بينا ربي من 5-5 ومن 4-4 والناس مش راقده ويعلم بينا ربي البلاتو هذايا معناها الناس كل راهو تونس تعزاهم يقبلوا العزاء الكلام هذاك كي عندنا الشجاعه باش نقولوه واحنا مقتنعين به نقولوا في وقته ما نجيوش توا بعد كي بردت الدنيا حال اكتوبر وكذا وبوتسوانا وعملنا ميتون باهي برا برك العباد تنسى دونك ماذا بينا يا نحكيو مع العباد كلام معقول مش لازم
1: ننتظر انه تتحسن شويه الامور في علاقه بالمنتخب الوطني عندنا كاس افريقيا عندنا كاس افريقيا ثانيه عندنا كاس عالم كالعاده نفس لي زونجو نتاع المنتخب نتمنى انه الامور تتكبس داخل المكتب الجامعي ونلقاو حلول لعده مشاكل باش بعدها نتلهاو بالامور الفنيه اللي هي الاولويه مثال ما فما مشاكل ونسمعوا في كواليس وكذا وبرشا اخطاء لا تختفر ماش حبوا نرجعوا على الكوب دي موند واللي صار في الكوب دي موند وكذا نتمنى تتحسن الأمور. يبقى اللي يهمنا هو منتخبنا الوطني اللي نتمنى له حس سعيد بقيادة

0: معين الشعبيني. بعد الفاصل نرجع نكملوا مع تراندا.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: تدلل تدلل
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
6: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
7: By the way لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what,
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
11: مونوبري ديما معك.
12: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبع تفوت واستاد الديوان كل عشويه سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه كمل السهريه نص الليل مع النايت كلوب

0: راديو انترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتا بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو انا فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: اسمه دوغلاس ستيوارت كارتر كان حديث وسائل الإعلام في العالم في الفترة الأخيرة رجل قضى 40 عام في السجن ثم تبين أن الرجل ظلم تفاصيل الحكاية نسمعها ونرجع نعلقه في البلاتو
3: Accusé à tort du meurtre d'une femme, cet homme a passé 41 ans en prison dans le couloir de la mort. Il vient finalement d'être libéré. Douglas Stewart Carter, 71 ans, vient de sortir de prison après avoir passé près d'un demi-siècle dans le couloir de la mort en Utah, à l'ouest des États-Unis. Il avait été condamné pour le meurtre d'Eva Olson en 1985. La victime était la tante du chef de la police de Provo, la ville où elle a été tuée. Au moment des faits, deux témoins l'avaient désigné comme coupable. Selon eux, il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. À l'époque, Douglas Stewart Carter avait signé des aveux qui, selon ses dires, lui avaient été extorqués par la police. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Plusieurs années plus tard, les deux témoins reconnaissent quelque chose de crucial. Ils avaient été payés par la police et poussés à témoigner contre lui. Malgré ça, Douglas Stewart Carter est de nouveau condamné à mort lors d'un second procès en 1992. Mais plus de 40 ans après les faits, une nouvelle analyse ADN change tout. Des prélèvements retrouvés sur la scène du crime ne correspondent pas à l'ADN du septuagénaire. Sa défense évoque aussi le témoignage d'une personne qui disait avoir vu un homme blanc quitter les lieux.
2: هذه تفاصيل القصة والمطلب اللي تعرض لها هذا الرجل الأمريكي ورغم أنه في فترة سابقة تبين للجميع أنه الشهود خذوا فلوس من الأمنيين باش يشهدوا ضد السيد هذا اللي هو دوغلاس ستيوارت لأنه حتى محكمة الاستئناف أقرت الحكم الابتدائي في حقه سمعتوا اللي فما قرابة ما بين الضحية وبين الفيل كما يقولوا النائب العام في علاقة بالقضية هذه ثم قضى الرجل 41 عام خلف القطبين حاجتين في علاقة بالأخطاء الشائعة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية والناس اللي تقضي 30 سنة و40 سنة 70-80% من حالات الخطأ بين ظفرين خطأ هنا متعمد تقريبا ديما تجي في حق ناس من
4: سود البشرة
2: ولا من جنسيات أخرى غير الجنسية الأمريكية ولكن بالأساس سود البشرة الحاجة الثانية كل ما يتم الكشف على خطأ قضائي من نوع هذا خطأ ثقيل حتى مع حياة بشر يرجع له دباء مرة أخرى ريت كان تعدم راو معاش ينجم حد يخذ له حقه وكانه لو فما نجم شكون يعطي حقه بعد 40 سنة شاش مقوله حاتم البشر كي يظلم ساعات في حاجات لا يقبلها عقل معناه ريان كيو على لون البشرة متاعه
4: لزيد يرسو ديليت فاسياس معناها حاجة يعني وفاة الأمريكان من لابوليسيون تاع الاسكلافاج هو حتى الاسكلافاج تعرف وقت اللي تم معناه ما تقبلش برش عباد في أمريكا ما قبلوش اللي ينجم يكون عنده نفس الحقوق هو إنسان أسود البشرة وقت اللي راه وراه دو تيموانياج معناها على الفلوس معناها الروح كذبانة كان جاي أبيض معناها باش يشهدوا ضد واحد أبيض يمكن ما يشهدوش يمكن ما ياخذوش فلوس أما من بعد يكون قدام العام تحركش ضميرهم ولا حاجة فيهم معناها كانت ما تخليهمش يرقدوا على وذنهم الزوز الأخطاء هذية فيما يخص حكم الإعدام البارانتيز اللي حليتها فما كنت حبوا تاخذوا أكثر فكرة على قيمة الإنسان فما زوز حاجات تعملوا في في في فرنسا مش أفلام فما كتاب لترانجي متاع ألبير كاميو وفما زاد المرافعة متاع بادنتير اللي هو عمل لابوليسيون متاع البندومور في فرنسا قالك الإنسان وصل للقيمة أكبر قيمة فمش حاجة أعز من روحك معناها أنت روحك هي البوان دونكراج في الدنيا هذية دونك الإنسان اللي يبدأ يرتقي بروحه وبمدنيته وكل شيء تولي قيمته كبيرة برش ريتو السيد هذية الجوستيفي ناحية وحده الجوستيفي تقضي على معنى عقوبة الإعدام إلا في حالات معناها هو سافي تلمو بريسيوز. جو بريفير ما نقتلش ألف عامله
2: باش هذا
4: باش هذاك ينجم.
2: اما هو اللي قلته انت هو صحيح. سوف في ديكا معينين واضحين. اش معناها؟ معناها حاجه تبدا واضحه لله. يعني سيدي جريمه صورت بكاميرات داخل منزل تويرون سيري يلقاو الضحايا تحت دارو. حاجه واضحه نجم انا نعمل مجلس تعقيدات فيه 20 قاضي. العشرين قاضي كيقولوا ايه لانه الحاجه واضحه وقتها نمر لتطبيق هذا الحكم. سينو حاجه عاديه عركه ضرب وطاح كذا فما ربع شك يخو يقعد الحكم ذاك لعل في يوم ما ينجم يشهد موضوع اخر. موضوع اخر
4: وتزامنت وتزامنت الحكايه مع المراه الاخرى بايك هذيك اللي البارح حاولوا يعدموها زو دوز انجكسيون مازالت حيه تقعد بون تتعذب تو معني بين حياة أو موت. زاد العائلة متاع الضحية راي الحكاية عندها فوق 30 سنة 85 العائلة المرأة قالت مدام هي ما معناها ما تمش تنفيذ حكم الإعدام عليها أنا حرقت بنتي والطريقة الشنيعة اللي قتلت بها بنتي أنا بيدي معناها التو ما بردت ونستنى في تنفيذ الحكم.
2: ربي يجيرنا من
4: يا باي فيريتي قد قدمني
5: وزي. أحييك رفيق بديت البرنامج بالبونج وبعد الإعدام لازم حلقة في المورج كان لازم نعمله حلقة
2: وسي علول تاتي ماكسيموم بوزيتيف فايبس
5: بوزيتيف فايبس
2: عشان الناس تدخل الخدمة تكون ثمر يكون فما
5: بالحق
2: نكتب الاخبار الاخير ونرجو نحكيو على الدون. قول لي ارقام عطيني
6: ارقام خليني نسمع صوتي شوي.
2: قول لي ايه سرح صوتك سرح صوتك
6: نحكي لكم هوني مثلا دراسه رفيق تقول انه البيانات وثقت انه فما في اوروبا مثلا فما 144 حاله تبرئه بعد ادانه خاطئه. الاشخاص اللي تم تبرئتهم قضوا في المجموع 927 سنه في السجن ظلما. يعني شوف انت كل شخص هوني تحكم ظلما عدى في السجن انت تنجم تتخيله شنو قاعد يحس شنو يعيش. معناها بالحق اليوم انت باش تتفرج ساعات حتى في افلام يحكيوا على ناس قضاوا سنوات وسنوات يقول لك حتى في التصريحات انا تفرجت في مقابله اللي يكتب ما ينجمش يفسر احساس الظلم. يعني قد ما تتخيلوا قد ما
2: تتصوروا
6: حاجه من اقوى ما فهمها
2: حاجه انت تحسها. نحكيوا على المظلوم المظالم نحكيوا على الاحكام الخاطئه والدباء هذا ديما يرجع في علاقه بالاعدام من عدمه. قلت الفيلم انا يظل لي اكسبسيونيل لا فيديو دافيد جيل يحكي على العركه هذه نتاع الناس اللي معاه والناس اللي ضد كيفن سبيسي هو بطل الفيلم ويعطي طرح جميل جدا للقضية. واحنا كما اي ناس راه كي نسمع بجريمه بشعه نهتزوا الناس الكل ويقولوا
4: حق
2: بعد كي تسمع بظلم تولي تقول سيفيري الحق هذاك مهم وهذا كان نجم يتحكم. دونك انا نجم نحط برشا حاجات واليات باش كي يتم تطبيق الحكم نتاع الاعدام ما يصيرش فما خطا في حق انسان لم يرتكب جريمه. نختموا بخبر اخير يهم كريستيانو رونالدو تم منح الرقم 7 في اقل من 24 ساعه مازال كيتلعب بجيت بريفي. تم منع الرقم 7 منح الرقم 7 للاعب لياو في المنتخب البرتغالي. بوليميك كبيره قالوا كيفاش كريستيانو مازال معناها مازالت الناس حب تحكي معاه وتخليه عاود يرجع للمنتخب. حديث حتى على السياسيين من مركز عالي داخل البرتغال حاولوا يدخلوا في الموضوع. المدرب قال بعد هالستاج هذا والماتشوذون باش نعاود نحكي مع كريستيانو ولكن رغم هذا يتم منح الرقم 7 للياو ما نعرفش
5: خسر 500 الف في الانستغرام راهو كيخرج من المستاج نتاع ليكيب ناسيونال 5
2: كريستيانو
5: اي
4: ما باي
5: مشكون
2: في
7: لا هي المشكله الاكبر انه الرقم 7 مش تعتا معناها ميسي كيعتزل زاد شويه خذيه النومرو بار اكزومبل ماستاس نقولوا
2: فما سامبوليك
7: لا واكثر من سامبوليك مازال ماتش هو انت شنو مشكلتك على النهارين هذو ما نجمش تصبروا معناها 7 ما نجمش يقعد وحده تحير عليه والاكثر من هكا الياو تكلم زاد هو الياو زاد يقول لك نحمي روحي هذا اسطوره في العالم وفي البلاد يقول لك قال انا راني ما طلبتش النومرو وقلت لهم ليه ما تعطيونيش وشديت صحيح انه ما تعطيونيش النومرو ولكن هما الجامعه البرتغاليه شدت صحيح انه ناخذ الرقم 7. بوليميك كبيره فما برشا انقرا حتى بيبي زاد تكلم وقال راهو ما نتعاملوش مع لي ليجوند نتاعنا كيك تحب ولا تكره. البرتغال ما قبل كريستيانو حاجه ما بعد كريستيانو حاجه وعطى ليكزامبل نتاع ميسي قال شوفوا في الارجنتين كيف يتعاملوا مع الاسطوره نتاعهم احنا ماذا بينا نتعلموا شويه كيف نقدروا اساطيرنا مش تاع كريستيانو.
2: اللي نقصوا في الانستغرام باج البرتغال مش الباج نتاع كريستيانو رونالدو
5: باج كريستيانو
2: مليون
4: مليون
2: باج البرتغال نقص تقريبا مليون محب فجل المنتخب تعاطفا وتضامنا مع كريستيانو.
7: لا دحلتوا كشوكه في حقك
8: قل لك ليه
7: جبتوا خبر وربي
8: راسكم ديما يثبتوا راه
2: قالهم كان جبتوا خبر كان ربي راسكم
7: جايبين عدامات وعالسباح ربي معاك
2: وحدوا معاك بالذات قداش معلومه خاطئه تتقال
7: ليه ولا يحكوا مع بعضهم اساسين راقدين
2: اساسين متعاركين
8: خليت ازمه
7: مطفين الضوء
2: ربي معاك تفهم هذه زياد عندما يغادر النجم لازم ما نعطيه النومرو للجوار اخر انت ولا لا
7: قلت معروف ما تعطيش توا في الفتره هذه حتى كان صارت عركه وشديتها في قلبك هذاك يمثل بلاد بالحق معناتها تشكون البرتغال عباد ولات تمشي
2: تعرف لو انت تغادر رفماك انا مثلا نجم نقعد عام عامين ما
7: نجيب
2: حتى حد يضحكني
7: انا نضحك فيك
8: دغدغ فيك
2: انا نجيب كرونيكور اخر ما واحد باش يضحكني كيف كنتي لا
7: معناتها تحكي هكا تقول عندك معناتك انت معناتها عقارات ومالك ونحن نضحكوا فيك برفيق ما نحبش نجاوب خاطر اجابتي ما تنجمش تكون تتعدى في اللونتير اما ليه اموات تخلي الكرسي فارغ رفيق كيما ام كلثوم اللي توفت
2: بالعاده خايب الانجريتيتيود خايب واحد ما يراش بالعشره وهذه توجع اي انسان توجع اي نجم توجع اي عبد معناها انا اليوم خرجت مثلك عطيت بظهري للمنتخب تاخذ سبعه تعطيش باش تقول لي معناها انت ماكش باش تزيد راني كريستيانو رونالدو معناها فوالا مش الرساله الصحيحه اللي يلزم توجهها لكريستيانو انا تعدينا لمرحله اخرى هي اخيب رساله تجب تعطيها للدول كما نقول
6: يوم قبل الازمه في الصفحه تلقى اكثر من 25 مليون متابع بعد 24 ساعة أكثر من 24 مليون متابع يعني قالك نقصوا حوالي 373 ألف متابع أي تقريبا 1.5% من متابعين الصفحة
7: نقصوا زوج يا أخوي جبت أخبار يا ريتني لا تكلم أرجع للإعدام
2: كم بدنا الساعة نحب تختم أنت يلا سيدون بعد شوية غدوة خير
7: بعد غدوة خير الأخبار غدوة خير أميمة سبوكس ستار هذاك وسيف الدين كوكي تخمة من الأخبار وتخمة كل شيء نعود بعد الفاصل
2: بعد
7: الأخبار عاد السفاق ستار
2: كان هذا ترند جور الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
9: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو
10: أريدو طور عالمك
11: خليك قريب فيم وراجعين
12: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTEM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة صباحا عندي وانا فاهم صباح نور. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت يؤكد أن قطاع التكوين المهني لا يزال يحتاج تجديد للمقاربات والبرامج والمنهجيات المتبعة والتحديث التكنولوجي، بالرغم من أنه بصدد تحقيق عديد النجاحات وخاصة على مستوى أفاقه التشغيلية. وأشار شوت إلى أن ارتفاع نسبة الإقبال على التكوين المهني يرفع من حجم التحديات الجوهرية التي يواجهها القطاع، ومنها تجاوز التكوين المهني الحضوري بالمراكز ليشمل التكوين عن بعد وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى يضطلع قطاع التكوين المهني بدوره التعديلي لسوق الشغل. كلية طب تونس تطلق برنامج ماجستير بحث بالتعاون مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس وشركاء دوليين. ويستهدف هذا البرنامج المهنيين وخريجي اختصاصات الصحة وعلوم الحياة والبيئة والعلوم الفلاحية وتخصصات ذات الصلة. وشهدت الندوة الافتتاحية لبرنامج ماجستير البحث الصحة الواحدة التي احتضرتها يوم أمس كلية الطب بتونس توقيع ميثاق صحة واحدة بين كلية الطب بتونس والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت. جمعية إبصار تصدر بشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية، وذلك بهدف دعم النفاذ المتكافئ للمعلومة البيئية والوقائية لفائدة أشخاص الصم. وتم تقديم القاموس مساء الأربعاء بمقر الوكالة خلال اجتماع أشرف عليه المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر جلجلي بحضور رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري وعدد من إطارات الوكالة. ويقدم الإصدار مرجعية حدة للمفاهيم المتعلقة بالبيئة والوقاية من المخاطر بلغة الإشارة التونسية، إذ سيمكن من تيسير وصول الأشخاص الصم إلى المعلومة ذات الصلة ويدعم مشاركتهم في المبادرات الرامية إلى حماية البيئة. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تحجز خلال ليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء والخميس 10 أطنان من السكر المدعم تم ضبطها على متن شاحنة، وذلك من أجل عدم الاستظهار بسندات أو فواتير تثبت شرعية مصدرها حسب المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. وأوضحت المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الخميس أن فريق المراقبة الاقتصادية تولى تأمين المحجوز طبقا للإجراءات المعمول بها في الغرض، مع إعادة ضخه بالمسالك القانونية وتحرير محاضر البحث ضد المخالفين من أجل اعتماد أساليب تجارية ملتوية والإخلال بترتيب الدعم. دوليا، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أن مقذوفا مجهولا استهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز يوم أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة. وأضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، بينما لم تتضح بعد حجم الأضرار أو أي تأثيرات بيئية محتملة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بضربة قوية جدا على حد تعبيره، إذ ما تأكد فرضية ضلوعها في الاعتداء على الذي استهدف قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف رحلتها الجوية، مشيرا إلى أنه يرجح كفة هذه الفرضية. وفي أخبار الطقس، يتميز اليوم بسحب أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية صباحا مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بعد الظهر المناطق الغربية حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات. الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، محليا قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
3: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل. فلاش سبور.
1: فلاش سبور. صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. النادي الإفريقي موجود في بنغازي ويلعب مقابلة ضد الأهلي الليبي غدوة السبت، بداية من 7 متاع العشية في ملعب بنغازي الدولي. المدرب ماهر الكنزاري يتحدث عن المقابلة الودية هذه في تصريح لتلفزيون بنغازي.
2: شكرا معناتها على الدعوة للفريق الأهلي بنغازي للفريقنا. أكيد نتشرفوا باش نكونوا طرف في مباراة دولية ودية بين فريقين شقيقين بين بلدين شقيقين. إن شاء الله نوعية المبادرات هذه تكون دائما موجودة وما تنجم تكون كان إيجابية وتعود بالنفع على المستوى الفني للفرق التونسية ولا المستوى الفني للفرق الليبية بنفس الشيء.
1: المكتب التنفيذي لسوسيوس النادي الرياضي صفاقسي أعلن عن التعهد بدعم ميزانية النادي بمبلغ 250 مليون لغاية جوان 2027 كمساهمة من مختلف الفروع الرياضية. سوسيوس جدد التزامه بدعم الهيئة المديرة والمساهمة في تطوير البنية التحتية وصيانة التجهيزات الرياضية، ودعا كل المنخرطين والأحباء لمزيد الالتفاف حول النادي وتقديم الدعم المادي والمعنوي. نواصل مع الساسيس مصدر طبي من الفريق في الأخبار اللي تحكيت حول إصابة المدافع الكونغولي كيفن مونديكو. مونديكو غاب عن المجموعة بعد اجتيازه بعض الفحوصات على العينين ورجع البارح يتدرب بصفة عادية مع الجروب. بالنسبة للمعلول نفس المصدر وضح اللي ملاعبي ما عندوش إصابة والإطار الفني قرر منحه راحة قصيرة كيف وكيف أيمن دحمان بعد موفاة التزاماتهم مع المنتخب الوطني التونسي. الاتحاد الرياضي ببنغردان أعلن في بلاغ رسمي رفض مواجهة النادي الإفريقي نهار 10 أكتوبر القادم لحساب الجولة الخامسة قبل استكمال مقابلات الجولة الرابعة، وخاصة المقابلة المؤجلة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. اتحاد بنغردان شدد على ضرورة احترام والرزنامة وضمان تكافؤ الفرص اللي اعتبرته في بلاغ، وذكرت اللي فريقها لعب 3 مقابلات في 8 أيام وطالبت الجهات المشرفة بالتدخل كما قلنا وفق بلاغ رسمي أصدرته هيئة الاتحاد الرياضي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر تأجيل النظر في اعتراض نجم الساحلي ضد مستقبل المرسى. القرار جاء بعد اجتماع البارح الخميس بطلب من الممثل القانوني لمستقبل المرسى على أن يتم البدء في الملف خلال الاجتماع الجاي للرابطة. وتذكروا أن نجم الساحلي كان تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل المرسى بتغيير ملاعبي من غير استشارة حكم الساحة في المقابلة اللي وفات بانتصار لجنوية واحد بلاش نهار 12 سبتمبر الماضي. لاعبي النجم الرياضي بالمتلاوي قاطعوا البارح التمارين احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم الماليه من بدايه الموسم الرياضي الحالي. اللاعبيه غادوا الحصه التدريبيه واللي كانت مبرمجه 3 متاع العشيه البارح في استاد المتلاوي، يطالبوا الهيئه بتسويه وضعيتهم الماديه. وذكروا ان كان الفريق رجع للتمارين نهار الاربعاء بعد اضراب دائم 3 ايام، لكن على ما يبدو اللي الازمه الماليه في الفريق ما زالت متواصله. والختام بابرز المواعيد في دوري الامم الاوروبيه. في الافيش 8 غير 4 وما برشا مقابلات، ولكن دوزافيش في جروب فيها برشا كرة الحقيقة. المنتخب البلجيكي يواجه المنتخب التركي والمنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإيطالي.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
0: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Un mètre 18 kilomètres à pied, ma Rani Carthage travaille comme prix Kimto 10 000 dinars. Au Calada, femme à deux parcours, 18 kilomètres et 6 kilomètres. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8e tasbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Atharib Carthage. Ou le parcours magnifique à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيبيفو على www.raninkartaj.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام.
6: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
7: اما كي تتقص عليك الانترنت
6: تولي تفيبري
7: تفيبري
6: تفيبري،
7: حتى تجيك جلوبال نت
6: تفيبري.
7: تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت
6: فيبري
7: لا تقعد تفيبري.
0: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
8: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس حاتم بالحاج يا دلمك يا سندريلا رامينا فوراتي وناصر البدوي. بعد شوية غدوة خير، بعد شوية البوكس نيوز، بعده الكويز، والتسعة يجي بحذنا إن شاء الله شيخنا سيف الدين الكوكي. ولكن قبل هذا يحضر معنا مرة أخرى منورنا صديقنا رياض قوب على الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا والمتحصل على جائزة الأستاذ المبدع في إدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية، صاحب السلسلة التعليمية الشهيرة والأولى في تونس Learn English شويذ رياض، السلسلة اللي عاونت برشة تلامذة باش يحسنوا مستواهم في الأنجلي مهما كان المستوى اللي يبدأوا منه بشهادة التلاميذ الأولياء والأساتذة. حكينا في الباساج اللي فات على التلميذ اللي تعدى من 2 على 20 وصل لخذي 19 على 20. قعد سؤال يدور في بال الناس الكل وفي بالي كيفاش كتاب وحده ينجم يعمل القفزة هذه الكل. ساعة قبل هذا سعداء باستقبالك بحثينا رياسة صباح النور، مرحبا ومنورنا في الرفمات.
1: صباح الفل، صباح الياسمين،
0: شكرا لك على قبول الدعوة. دونك حكينا على التلميذ اللي بدأ معاك باثنين بالكتاب وصل 19، اللي سأل أسأل كيفاش كتاب كيما Learn English with Riyadh ينجم يعمل البرفورمانس هذي، شنو يميزه على بقية الكتب اليوم باش يخليه يوصل التلامذة للنتائج هذا مرياض؟
1: كذلك أول حاجة نحب نصحح أنه موش كتاب، هو عبارة محتوى بلاتفورم في كتاب. جيس نعطيك كلكو ستاتيستيك في النسخ المميزة بار اكزامبل عندنا على الأقل 200 صفحة. إذا كان ناخذوا أنه في كل صفحة فيها زوز تمارين، دونك نحكيه على أكثر من 400 تمرين في كل كتاب، وكل تمرين بالكود متاعه بالفيديو متاعه، يعني نحكيه على أكثر من 400 مقطع فيديو وإلا أوديو. الهدف متاعه أنه تخلي التلميذ يعمل على روحه 100% من غير ما يستحق.
0: قداش خذلك وقت يا
1: هذا؟ هذه خدمة 5-6 سنين الحمد لله.
0: 400 وكل اكزرسيس معناه فيديو متاعه وكل سؤال مش حاجة سهلة.
1: ولا كي نشوفوا مثلا بار اكزومبل الكونتينيو تاعو، اقوى حاجة في الكتب هذه هي البيداغوجيا والتمشي البيداغوجي اللي موجود فيه. بار اكزومبل في النسخ المميزة باش يبدا بجزء مراجعة ديتايي نتاع الانجليش تنسز الكل بالفيديوهات نتاعهم، بالتمارين الكتابية الشفاهية والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي اللي تخلي التلميذ يفهم أي جملة في الكتاب عن طريق الفيديو هذا.
0: يفهم خاصة رياض ماش تتأكد لي ولا لي الميتريز النطق واللغة كي تتحكي بطريقة صحيحة. هذيك من المشاكل اللي عنا في تونس.
1: صحيح، هو الكونسيبت نتاعه مخدوم أنه بار اكزومبل سيرفيت إذا كان أنت تو تمشي للصين ولا لأي دولة أخرى مدة شهر من زمان، كيفاش باش تعلمها اللغة؟ عن طريق المشاهدة وعن طريق السمع. تجب على الأقل ترجع لتونس بكلك مو معنى كلمات تتعلمها. دونك هذا هو الكونسيبت اللي مبني عليه الكتاب. مع هذا بعد مرحلة البناء في الجزء نتاع المراجعة هذا مش ندخلوا للبروغرام، مش يلقى ريزومي للفوكابولير اللي التلميذ مطالب يعرفه في الدرس هذاك بالتصاور نتاعو باللي سينوني بالانجلي، ومع هذايا باش يسكاني الكود كيير يلقى البرونونساسيون نتاع الكلمات. الهدف نتاعي ماهوش انه يخدم تمرين ويحفظ كلمات، ينجم يجيبو كله صحيح لكن تقعد مشكلة النطق. دونك اترافير الكتاب هذايا باش يحسن له البرونونساسيون نتاعو، نتعديو ينجم يكون فهم الكلمات اما كي تتحط في السياق ما يفهمهاش، يجي دور الذكاء الاصطناعي اللي نعتبره بدل لي ما نظرتي للتعليم في القسم. دونك تكون فيديوهات مرة أخرى للفوكابولير ذيك في السياق، يعني مستحيل يتعدى من الصورة بالسينوني بالانجلي بالبرونونساسيون بالفيديو ما يفهمش المحتوى متاع الفوكابولير ذيك. علاش؟ لأنه الدرس اللي احنا نقريه في القسم مبني عليك الفوكابولير. إذا وصل فهم الفوكابولير ذيك أوتوماتيك مو مش يقرأ نص مش ينجم يفهمه، من بعدها مش يجاوب على باراجراف ينجم يفهم المحتوى. دونك هذه النقطة الأولانية. من بعدها مش يلقى ريزومي للبوان دو غرامير متاع الدرس هذاك، من بعدها بالضبط كومبينيزون من بين الفوكابولير متاع الدرس ولي بوان دو غرامير متاع الدرس هذاك. اذا فهم الغرامير وفهم الفوكابولير اوتوماتيكمون كي تعطي اي تمرين من بعدها باش ينجم يجاوب عليه بكل سهوله. من بعد مش كان هذا فقط، ينجم يعدي المحور كامل، من بعد عنده قبل الدوفوار دو سانتي كونترول عنده يونت ريفيو نسميه احنا على شكل كيو سي ام، مش نحاولوا نلخصوا له اهم القواعد نتاع لي بوين نتاع الدرس هذاك. من بعدها مش يجي الدوفوار دو كونترول ودو سانتيس، مش يلقى امتحانات نتاع ليسنينغ اللي فيها تدريب على الليسنينغ، وحنا نعرفوا مشكلة التلميذ وقت اللي يجي يعمل دوفوار دو كونترول يلقى عنده مشكلة في الليسنينغ نتاعو، ما ينجمش يجاوب لأنه ما سمعش ما تدربش. وحنا قبل ما يوصل دوفوار دو كونترول ديجا عنا في الدروس الكل تدريبات على الليسنينغ سكيل، هذه اللي تعتبر من أصعب المهارات. دونك باش يلقى على الأقل 4 امتحانات ليسنينغ باش ماشي يتدرب. مع هذايا نجيو تو الأهم حاجة اللي هي الرايتينغ سكيل البروديكسيون. احنا برشا تلامذة يجيونا يقول لك مسيو اعطيني فقرة نحفظها، حب يحفظ فقرة ويدخل يعديها
0: باش يصبها كلمه السؤال اللي باش يعطيهم
1: الاستاذ. الكتب هذوما بفضل الله انها تعالج المشاكل هذيه. اول حاجه باش نعلموه استراتيجيه نتاع الكتابه، باش تلقى فيديوهات نطلع له انا شخصيا نعلمه كيفاش يكتب. اذا كان تلميذ عنده شح على مستوى الافكار باش نجم يستعملها في الامتحان، مش يلقى خارطه ذهنيه فيها اهم الافكار اللي نجم يستعملها في الليزيسي، مع هذايا مش يلقى عبارات مفيده يستعملها في الليزيكزاما باش يكتب اسي بطريقه بروفيسيونيل.
0: وانت تحكي رياض نسترجع في مشاكلنا كي كنا نقراو انجلي مثلا، ليسنينغ فيه مشكله كبيره. حتى كي انا مثلا قريت تيود وتحسنت في الانجلي ديما كي نجيو للليسنينغ معناها فريمون بلوكاج، معناها خاطر ماهيش لغه بنسمعوا فيها برشا. على 10 كلمات تسمعهم في تكبتي كلمة تكبتي صحيح. اسم السوجي الفاعل صحيح. اللي صاير وبطل القصة كيف في الرايتينغ اللي قلتها العبارة صحيحة، تنجم تشيميتريز وتحفظ الفوكاب تقمر تسرق نقولوا احنا تجنجل تحفظ قواعد الجرامير وتطبق تجيبك الكاتورز متاعك، ولكن جيني للرايتينغ مثلا باش تكتب حاجة تلقى شح أفكار ماذا بيك 3-4 جمل تسرقهم صحيح. تحطهم مهما صحيح. كان السوجي. اليوم بجازلك مثلا رياض قديش انت تويستيم اني كنتبعك ونقعد معك من نيفو ليفو بالكتب متاعك، وبودو قديش من عام 2-3 نولي انسان نحكي انجلي نسمع نفهم مباشرة نفهم الحكي الكل والكلمات الكل، وكي تقول يعمل رايتينج نخرج منها كيما العربي كيما الفرنسي قديش وقت؟
1: انا تو العدد اللي مش نعطيهم لك تو هذوما في براتيكمون في تريميستا من كونترول السنتيز مثلا سنة 5 ابتدائي كان 11 ولا 18، سنة السادسة من 8.5 ل 16.5، سنة السابعة من 10.5 ل 20، سنة الثامنة من 5 ل 13، سنة التاسعة من 4 ل 19، سنة أولى من 3 ل 13، سنة ثانية ثانوي من 7 ل 18، سنة الثالثة اللي حكينا فيه الأسبوع اللي فات من 2 ل 19، والبكالوريا اللي نقوله فات عليهم الفوت من 6 ل 16. يوسفي انك تخدم الكتاب من الاول للاخر مستحيل كالعادة انك ما تتحسنش.
0: معناها في عام تنجم تيوميتريز الليسنينغ والرايتينغ تحسن فيهم بالكتاب.
1: شوف اي احنا اش قلنا اكثر من 400 فيديو اوديو كل تمرين يخدموا التلميذ عنده الفرصة باش يسمعوا وباش يشوفوا. رحنا نتعاملوا على كتاب تفاعلي بامتياز، الهدف متاعه انه التلميذ يعمل على روحه 100% ويتحسن ويحب اللغة الانجليزية.
0: نذكروا العباد رياض شو المستويات المتوفرة حاليا وكيفاش الولي ولا التلميذ نجم يتحصل على الكتاب؟
1: دونك عنا زوز نسخ، عنا الفيرسيون طيارة والفيرسيون صاروخ. الفيرسيون طيارة من سنة 5 ابتدائي حتى للبكالوريا، والفيرسيون صاروخ فيها 6-7-8-9 أولى ثانوي والبكالوريا، وزوز كتب لتحسين مهارة التواصل والمحادثة لجميع المهنيين والطلبة وأي إنسان يحب يحسن اللغة الإنجليزية متاعه.
0: به الاستفسار كيفاش نكونتاكتيوك رياض، كيفاش نتحصلوا عليك، أرقام الهاتف ريزو سوسيو؟
1: دونك يتواصل معنا على الصفحة متاعنا Learn English with رياض أو على الأرقام التالية 23-324-000 أو 23-008-808. ننصحوه قبل ما يشري أي كتاب.
0: الصفحة الخاصة Learn English with رياض الصفحة الرسمية، وإلا أرقام الهاتف نعود نذكركم 23-324-000 وإلا 23-008-808. السيد هذا مش خطر حاضر بحذانا، سن مغروم يخدم بشغف كبير يحط في قلبه في الكتب اللي قاعد يعمل فيهم. نصيحة أنكم يا أخوي نقولوا تجربوا ميسيلش، نقولوا تجربوا ما نخسروا حتى شيء، ولكن أعطاكم النتائج متاع الناس اللي مشيت معه في البرنامج.
1: السيرفيس بريفون ديما موجود
0: 24-24.
1: أي إنسان يلقى صعوبة في محتوى أي كتاب معلي كان يتواصل معنا وأنا نفسر له شنو المحتوى إذا كان ثم حاجة مفهمش.
0: نعاود 23 324 3 0 وإلا 23 00 8 880. شكرا لك صديقنا رياض كوبا الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا. نتمنى بالحق أنه السيد هذا بتجربته على مستوى الكتاب واللي قاعد يعمل فيه يتم التواصل معاه. علاش مكتبتنا متاع البرامج متاعنا ما توليش فيهم الروح هذه حاتم ونحكي وانتليجنس ارتيفيسيل وصغارنا طايرين وكذا باش نعاون صغارنا. مانيش طالبين يا سيدي باش يكون في 400 اكزرسيس و400 فيهم مليان يهزك لليوتيوب ولكن نجموا حاجات
1: تطوير البرامج
0: ندخلوا الحاجات هذوما ونجموا نستلموا من هذا كفكره نبنيوا عليه يا سيدي 5 سنين القدام باش تحاول توليوا عندنا ننتجريوا الشيء هذا في الكتب اللي يقراوا بهم صغيرتنا. شكرا لك مره اخرى رياض كوبا بالتوفيق ربي يحفظ لك البوغوس محلاه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه جانا ولده بحذاه حمزه شرفنا ربي نشح وربي يعطيه الوقت الطيب. يلا سيدي نمشيو لجرعة الأمل اليومية في الرفماك نمشيو لغدوة خير. القصة متاع بركاج متاع كار وحاضر معانا في غدوة خير بركاج في غدوة خير. تفاصيل الحكايات تتسويت مع غدوة خير وزيت الصافية.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: عملنا بركاج للكار أما مش بالطريقة اللي تعرفوها هكا قالوا شباب اختاروا يتلموا مع بعضهم للقيام بمبادرة متميزة لتنظيف كار الحومة وصاحب الفكرة كان صانع المحتوى جاسر بونابي اللي قرر مع مجموعة من الشباب انهم ينظفوا الكار وهذايا بعد ما لاحظوا اللي فما برشا ناس مش واعيين بقيمة المحافظة على الكيران جدد ويتعاملوا معهم بطريقة نجم تضر بهالمرفق العمومي وبنظافة خاصة وإنهم شافوا تصرفات غير مسؤولة كما الناس اللي تقشر في القلوب وسط الكار وتلوح في الفضلات في القاع هذايا بخلاف برشة تصرفات أخرى تخلي الكار تتمسخ في الوقت اللي المفروض اللي كل واحد يحافظ عليها على خاطر هي ملك للناس الكل. والمبادرة ما كانتش هدفها التنظيف بركة أما زادة كانت باش توصل مساج واضح للناس الكل كما قال جاسر بونابي ما طلبناش منكم تنظفوا معنا مع الأقل ما تمسخوش الدنيا وحافظوا عن نظافة في رسالة بسيطة أما معناها كبير خطر المحافظة على الكيران والمساحات والمرافق العمومية مسؤولية مشتركة وتنجم تبدأ بأبسط حاجة إنك ما توسخش المكان اللي تستعمل فيه وذايا أضعف الإيمان. شكرا للشباب ذوما والأكيد بفضل الوعي المجتمعي والمبادرات اللي كيما هكا قادرين نخليو مستقبلنا غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي. زيت صافي بنا صافي.
0: قد تبدو الحكاية بسيطة ولكن مهم جدا كما نحكيه ساعات على مشاكل شبابنا وشبابنا نسبة منه غارق في كذا وكذا. عنا شباب يعمل الكيف ويفكر بالطريقة هذه. الحكاية تبدو كما قلت بسيطة نظفوا كار الحومة أوكي ولكن ليه الناس هذوما غدوة اللي بيش يكبروا كي بيش يعمل مشروع مستحيل يمسخ بلاده كي بيش يبني دار مستحيل الردم متاع داره تلقاه في الدورة متاع الحومة ويلوح. غدوة كي يمشي السينما مستحيل نخرجوا كيما نخرجوا احنا ونخليوا حاجه تشبه الفضيحه في السينما. كي نمشي للاستاد لو العقليه هذه تتعمم على صغيراتنا الكل حال بلادنا غدوه اكيد باش يكون خير وخاصه وانهم في عمر نتاع قله مسؤوليه وقله وعي وقله انضباط وديما ثوره على المفاهيم السائده وعلى التعاليم نتاع الوالدين والمربين. يبا في العمر هذا وليدات صغار دي زادو مشاو خذاو اون شارج الكار نتاع حومتهم ثم كلام قالوه محلاه
4: عملوا مبادرة
0: ويكلموا في التوانسة يقولوا لهم كيفاش تعملوا هكا في الكار متاعكم أنا حاجة تحشم لو ساخ اللي هبطوه من الكار. برافو ليكم. تبدو الحكاية بسيطة ولكنها أعمق بكثير مما يظنه البعض.
4: أنا نتصور اللي غالبية الشباب في العقلية هذية أما أنت خذ 1000 واحد نظيف وخط في وسطهم
0: واحد مش نظيف
4: باش تظهر البلاصه تتوسخ البلاصه الكل اللي هما موجودين فيها تتوسخ. دونك سي فري نحن هذوما متهنين عليهم وكي تراهم هكا معناها سا بو انسبيري احياء اخرى راهي تبدا بعد ساعات الفكره راهي من ان ديبي الفو دي ماري كالكوبار. والحاجه المبادره عندك المبادره والابتكار زوز مفاتيح نتاع المستقبل.
0: المبادرة والابتكار. شكرا للشباب هذوما يعملوا كيفوي
5: وكرياتور دو كونتوني. هو معناه ذي به انه استغل الكرياسيون اللي يخدم فيها دونك خدم حاجة هكا دي فيه هكا مش ديما كديفيات نتاع لي جون ماك تعرف حاجات اللي تجيب لي فيو ماذا بينا هكا اللي نهبلوا نعملوا حاجة صحيت وخارجة وكذا دونك هو به ايس باكت عنده 10 سنين دونك
0: عامل راجل عامل راجل حب يلعبها كاف هاو خرج جاي هاو غادر يا اخي وعمرك يا حاج اقبل الحقيقة ما كنت ذات يوم هكا وتضحك على الكبار ربي يقيد في العفير
4: مشكلة عمري مضحك كي كنت صغير كنت ردد بالي
5: دونك يعطيه الصحة ويعطيهم الصحة صحاب
0: يعطيهم ألف صحة. بعد الفاصل نرجو الأخبار بصوت السندريلا البوكس نيوز لنا عودة بعد لحظات.
2: خليك قريب فيم وراجعين تدلل تدلل
6: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
7: تدلل جيون ايام دللنا.
8: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدلك حياتك.
2: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
9: على 103.2
2: ديوانا فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
0: البوكس نيوز بساوت السندريلا توتسويت
2: بوكس نيوز
0: 70% هو الرقم اللي باش نحكيوا عليه. شنو راح حكايه التفاصيل؟
10: نحكيوا على احصائيات المركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء اللي يقولوا انه 70% من عائلات المتوفين ترفض التبرع باعضاء موتاهم، لشيء اللي يخلي انه القرار هذا العائق الابرز امام تطور زراعه الاعضاء في تونس ويدفع المركز الى التركيز في حملاته التحسيسيه على اهميه ادراج عباره متبرع على بطاقات التعريف الوطنيه، كما اشارت المنسقه الوطنيه بالمركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء زينا زناد في تصريح ليوات. بالمناسبة أنه عدد التوينس اللي يحملوا عبارة متبرع على بطاقات التعريف يوصلوا ل 17,000 مواطن، وشدوا زيادة أنه التبرع بالأعضاء يتم وفق إطار قانوني واضح وحصرا بستة مستشفيات عمومية تونسية ولا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
0: 70% يرفضوا أنه واحد من أقاربهم يأخذوا من عنده عضو في حالة وفاة. ما نعرفش تفهموها الرقم هذا زيت
11: حرمة الميت عنا رفيق رو حتى الثقافة.
0: معنى أنت تتبناها الفكرة؟
11: مش نتبناها
0: فيك أنت هذا
11: أنا ما تعرفتش لها رفيقة مسعيبة رو معناتها واحد من, من, من, من عائلتك قول برا شقول وهزوا ما منعرفش الموقف هذاك الحالة اللي أنا فيها ولا صعيبة راه مش كيما واحد
0: توا أفروا وانت مكش في الليموسيون هذي كمان وكي تخمم هكا ببرود نجم بعد تبدل رأيك كما توا تصور روحك تمشي في لطف ربي قدر الخير أنا. نحكي لك ما تقول اي لا
11: ولا صعيبة رفيق شنك الوضع هذاك تبدأ تخمم تجيل وقبر واحدة صعيبة ويجيك واحد يقولك حاشي بقلب ما ودي ما تحط روحك هذاك فهم وانت شلي تفنه جيب الخيمة والكراسي والعباد فهمت للأمانة
0: ما يعطي قضية
11: لا للأمانة تو
4: هو عنده الحق شوية زياد خطر وفات يلزم الكور من زيك يتوفى
0: صحيح أي بيسي
4: معناها لكيستيون في الوقت ذاك محرج بر البركة فيك ودرسناه بعدين له النزم
11: ونخلق بلع في فاتورة 13 مليون
4: على ذاك الكتاب ده متبرع
11: لما وذيع انت يعني
4: والله
11: والله يا ودي الحاج
4: نرجم على
11: نرجم نهاية أسبوع خلي العباد تمشي تفاضل فمش مواضيع وتير بحر إيش بيك يا أخي بابا والله إيش تمرضني يا راو راو ديبرسيون باش تعيش
0: هذه لكتور
11: هذه لكتور كان أخبورها
4: ونحن نحكي معاك وجدني الباز زيد فيه حس روحك في سيرفيس ليجيست قلت لك دونك على ذاك الحل في بطاقة تعريف كي تبدأ في بطاقة تعريف
0: حتى متبرع أهلك ينجموا يرفضوا
4: ما نعرفهاش هذا
0: هذا القانون اهلك نجم يرفض
4: ما كنتش نتصور دونك دونك على الانسان هو اللي كي وقت يقرر باش يكون متبرع يلزم يعمل دو لا بيداغوجي فاميليا
0: هو مادام مشى وحط متبرع وخذ الانيسياتيف اوتوماتيكمون
4: نتصور يقدر الفولونتي نتاع
0: علم عائلته كذا
4: لازم نقدروا زاد لا فولونتي نتاع السيد اللي تبرع
0: لو لا قدر الله تتحط في الكاذك لطف عليك وعلى عائلته وعلى احبابك صعيبه تتصورها ديسيزيون حتى انت حاتم بالبرود اللي عندك بالسجاس بال
4: انا نغمض عيني 30 سكوند ونتخيل الانسان اللي باش تعطيه العضو هذا كيفاش حياته باش تتبدل جاكسبت اوتوماتيكمون
0: صعيبه برشا ولكن صعيبة. بعد يبرد العبد والموت واحد سبحان الله مهما يكون واحد يبرد ربي هبط السكينه نتاعو وقتها تقول انا عملت لو بون شوا وقتها نقول العبد العزيز عليا مشى ولكن عبد اخر منع
4: فما برشا دي زيكزامبل يزيدوا يشجعوك فما ناس راهي تقعد ردفابل للعائله يوليو يمشيوا لهم في العياد راهو جوكوني ديكا يمشي له في العياد يعنقهم ويبوسهم وانت تفرح خاطر هو عنده القلب نتاع انسان عزيز عليك ولا الكبده ولا الكلوه
0: انت نهار تعاون عبد يجي يقول لك مثلا انت كل عام كي عاونتني انا نجحت وعملت درجه
4: والله عملت حاجه
0: خلي بالك عبد يمشي يقول لك انا حي بعد ربي قرص
4: اتوار معناها مفيد
12: سندريلا انا بالنسبه لي لازم
0: مفيد فوزي اعلامي مصري
13: بالتفصيل اعلامي مصري
0: لا وكو ما يعرفوش تعبت
12: انا بالنسبه لي لازم يتحكي فيه برشا الموضوع ولازم يتم حملات تحسيسيه كبيره ولازم يتحكي فيه من الجانب الانساني والجانب الديني لازم زاد الائمه يحكيوا فيه ويحكيوا على اهميه انك انت تكون متبرع ولازم زاد الشخص اللي كما قال حاتم ناكد عليها اللي اختار انه يكون متبرع يحكي مع عائلته ويعطي ويقول لهم راني انا هذه حاجه نحب عليها يعني حتى من الجانب الديني هي صدقه معناها انت ما نعرفش اسكو هي تنجم تحسب صدقه والا لا اما انت تصور حيت عبد انقذت حيت انسان انا بالنسبه لي ماهيش صعيبه كي نخمم الاجر اللي باش ياخذ باش كي نخمم اللي الشخص كان على فراش الموت ولايد صغير ولا كبير وباش يمنع وباش يتعطى له فرصه اخرى انه يعيش الحقيقه نشوفها بالعكس من جانب ايجابي
0: هي ما تنجم تشوفها كان بالايجابي اما وقتها يلزم المخ وهو سو لو شوك يستحضر هالمشاعر الجميلة هذه وقتها معناها حتى قرار اللطف معناها باش تدفن نهارتها ولا غدوة قرار صعيب معناها ايموسيون صعيبة برشا وربي يحفظنا ان شاء الله من فقدان الاحبة والاعزاء ولكن ماهيش حاجة سهلة برشا كلمة بركي خلينا نتعدي
14: برشا ناس تموت كي حاجة معناتها في موت معناتها فجئي انه بعد ساعات الناس تعمل ديزانترفونسيون باش ما يشقوش المريض وباش خاطر فما بعد ساعات تشريح لابد من باش يتعمل برشا ناس تحاول باش المريض هذاك ما يتشرحش باش ما يحلوش العظام نتاعو
0: انا قلنا ديسيزيون ماهيش سهله ولكن اللي خذاها نقولوا له صح عليه لانه من بعد وقت تنسى ذاك الكل وتقعد في مخك وعند ربي بيسير أنك منعت عبد وخليته يعيش نحكي ولا ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور
11: أنا تعبت والله نفسيتي تعبت
4: ويكاند
11: ويكاند فماشي وطلة شوية
12: عفوا
11: ما بربي بدل بجاه محمد يا رب
4: شويه موسيقى شويه موسيقى
0: حلفني اوكي نمر الاخبار بتاع المراه اللي بدلت كاريرها كانت طبيبه وقفت الكاريير وشوفوا شنو عملت يلا
12: وينو
0: مدهولك حد
12: بدلي مالها ليلي
4: دي جي دي جي
13: البرنامج فيها ما نجموش كي نخرجوا من الموت اللي كي نخرجوا من الموت ندخلوا بعضنا
0: نرجع للموت نرجع للموت
11: يخبر كل موت عندك
0: هذا لا مش موت هذا سؤال مهم يلا
12: والله هذه طبيبة صينية خليت مسيرة مهنية في المجال الطبي امتدت لنحو 20 عام واختارت انه هي تحل متجر لبيع الكعك المحشو المطهو على البخار اللي هما عرفتم هذوك اللي معروفين بهم في الصين وقالت انه هي تحب تلوج على حياة اكثر راحة وسعادة بعيدا عن الضغوط النفسية اللي رافقت عملها في المستشفى
15: بنتي كبرت عاد 20 سنة وهي طبيبة كل شيء عرفت روحها اللي ديها ولا تراعش أمورها مع
0: لا ما عنده حتى علاقة ما هي حبت تعمل في عمر معين الحاجة اللي تحبها قلت لك حياتي نخدم ولكن أنا هذا اللي نحبه هذا الشغف متاعي وين ضحات بكاريرها وحياتها ما فيهاش 2000 سنة تقول لك كيلي توم مش نجرب الحاجة اللي نحبها
15: هو هذا موقفها هي ولا موقف
0: جد؟ موقفها هي يا برنس انا خريج الاخبار
15: يعني بعد 20 سنه فدت شنو فدت تقول لك خلينا نمشي نعمل الملاوي ونعمل كذا وكذا تحب تبدل
0: شكرا شكرا شكرا
16: برشا برشا برشا عرقد ولا في برو عنده رفيق تحيه للعباد هذوما خاطر برشا صار داير والله نسيت الاسم الممثل في تونس نسيته بنكاجي وبدل الكارير نتاعه وكذا زاد برشا عباد البرة ترقاه ما نعرفش المهنة بتاعه مهندس يعمل كارير أخرى تحية على القرار اللي خذيته خطر ساعات تتحط في مهنة عائلتك فرضت عليك نحبك تطلع تبي
0: أنا نعرف بيلوت يخدم دي جي
16: أنت تعرف دي جي من أصله ساعة قابلته هذا فأنا بوه قابلته أنت تعرف دي جي تعرف سهرات
13: وبيلوت السفرات
16: ولا دي جي معنى أنت حضرت في سهرية حضرت في بوم عام ستينات ولا تعرف دي جيات برا بعدني يا رفيق بالحقيقة جودي تري ستريسين
0: معني عرفت مش معني
16: أولا ما أنت حب تطلعني أنت إين تعرف تزير بي وتخرج تاثر من شراوك في قامرت
0: أخي راك نقول نعرف بيلوت يخدم دي جي مش معناها خرجت سهر وهذا لا يمنع أنه في فترة ما وربي سامحنا إن شاء الله كنت معناها ملك سهرات
16: معناها
0: كنت
16: ملك الليل
13: عيد ميلادات
16: عيد ميلادات يحضرهم
13: والسحر
15: والسطوحات
0: ملك الليل
16: ملك السطوحات دونك بالحق رفيق ساعات تتحط في مهنة العائلة أبوك يحبك تطلع طبيب مهندس ووظيفة دونك انت تشلق بروحك ما عملتش ساتيسفاكسيون بيرسونيل نتاعك تمشي للخدمه نتاعك اوبليجي موكش عامل جو هذيك راهي نوعا ما من ديبرسيون
0: تجب تاخذ الريسك معناها تضحي بك الاكيل اللي عندك بالكارير بالكونفور بالفلوس وتمشي في مغامره
16: ساعات الفلوس يقول لك انسان عنده الفلوس وما هو سعيد يفركس على السعاده نتاعه يحس روحه روبو يحس روحه ماشين كي يدخل الكلينيك تقول لك انا اي نصور في الفلوس يتصور الفلوس مش واحد يتفرج بهم انا نعدي في اثناء الساعه مانيش فرحان دونك الانسان يقلق
0: شكون ينجم يخلي زون دو كونفور نتاعو ويمشي نحو
16: واش هذا توا ولا حرير لا لا كبشين في الميكرو ربي معاك لا احنا مكبشين في الديوان انا كي رد انا رد دل نعمل هكا نكبش فيه رأي فيه تكذب على العباد يدي السيجراب راهو الحاله اللي سميناها السيجراب
0: حولت البرنامج القهوه هذاك
16: كيديت هو معناتها نعرف في الكونفور انا الراجيين لغمين كلات العنكوش في الخير ربي خاطر تكذب على المستمعين تكذب علينا دخلنا في حاله هباك
0: باهي اوكي ثم شكون يتخلى على المهنه نتاعو ويمشي عالزون مش كونفور زون وكه زون ميكس يتخلى عالزون هذي ويمشي الحاجه يحبها اما ما يعرفش فيها باش ينجح ليه باش يخلص ليه ما...
12: تخليت على الهندسه انا
16: الهندسه تخليت عليك اختي
0: وربي خلى تونس تخلى على مهندسه اسمها سندريلا
12: اما والله اللي يقول فيه زيد ريتو نحن نضحك والله شيء يبكي والله العظيم خاطر لازم عندك لو لوكس والكونفور اللي انت باش تاخذ ديسيزيون كيما هكا ان اكد لك اللي اشتر اللي يسمعوا فينا مش حابين الخدمه نتاعهم وماش هذيك الخدمه اللي يحلموا بها ومش هذيك اللي قاعدين يعيشوا فيه معناه قاعدين يعيشوا في ضغط يومي اما ما عندوش الشواء انه يخرج وياخذ قرار كيما هذا انه يخرج من خدمته
0: عنده الشواء اما ما عندوش الشجاعه ولا ما عندوش القدره انه يتحمل تبعات ثم شكون خرج من بنكه ومشى معناه بالليزافونتاج نتاع البنكاجي في ستاتيو محترم صحيح. ومشى يعمل مشروع متوسط الدخل ما خلطش الغادي اما شيخ يعدي 12 14 ساعه في كل بروجي نتاعو هو يقول لي خير اللي نخدم في البنك غرام
14: هاني نعطيك اكزامبل انا برشا حاجات في وقت من الاوقات ندمت اللي ما رانيتش وتو برشا ناس اللي نعرفهم صحابي الاقراب يقول لي علاش ما تمشيش تراني وعلاش ما تعاودش تمشي تعمل التجربه نقول له في العمر هذا باش نعاود نمشي نعمل تجربه بالحق بالنسبه لي انا معناتها مش سهله خاطر باش تولي اونترنور يلزمك تقرا ويلزمك تعاود ترسكل ويلزمك تبدا اكسبيريونس هذا كله حاجات تطلب تقول انا في الوقت هذا باش ناخذ الريسك هذا راهو موجود معناتها
0: ما عمرك قد عمرك ناسك
14: انا تو 55
16: ما شاء الله
17: ان شاء الله
0: في طوب كمدرب لا كمدرب كوميم ينجم 55 ينجم يخبرتو شي باع كوره ناس بون ما عرفتش الديبلوم
16: قد ايش يخلو واحد باش يطلع
0: لا ما يبداش بالدوزيام
16: شو يبدا بشكون ببرشلونه
0: يبدا لا لا بالعلاقات وكذا يبدا
16: بجمعيه عدا عليك
14: ايه اما فما حاجه زاده بخلاف انك انت تاخذ القرار زاده راهو مربوطه شويه باللونتوراج زاده اللونتوراج لازم يشجعك كان يبدا فما شكون عباد دايرين بيك يشجعوك صحيت برا امشي مثالش الفايده انت فرحان الفايده انت متفرهد راهو مهمه ما كان الناس كل تجبدك التالي غاديك يزيد الخوف يولي كوفيسيون 2 ويصير فيك وتقعد غاديك وتعيش انت كيما انت خاطر في الاخر في الاخر ما يحس بيك حتى حد شنو تحس من داخل
0: لا ماكش باش نعاود نعطيك الكلمه نعطيك قبيله وجاوبك برنس من غير لا تبذل لي فاصل ثم نواصل
18: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
19: على 103.2
18: ديوان فام

تعودتوا بيا على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1.

0: القيروان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: الاحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: آخر 10 دقائق في ساعتنا الثانية اختبار العادة ما بين لي راف ماجور هل يواصل رامي السيطرة أم يستعيد الجولدن بوي عرش الكويز وتسويت الكويز
2: كويز
1: رفيق
2: ساعتين
1: نربح له ساعتين على فكرة قبيلة السندريلا كي فكت الكلمة الساعة الأولى وحكيت على البرتغال طلعت جابت رقم ميزاجور متاعو عندها جمعة معناه 300,000 هي قالت ولا قداش هذوك هما مليون نقصوا في
3: الدوكيتيز
1: معناه الفريق الإعداد كي يصلحك هو صحيح وهي حابة تزيد تركب على الحدث يلا السؤال الأول حاتم ما هي عاصمة دولة سيرا ليون زيادة
4: سيرا
1: سيرا برنسا
5: نيكاراغوا
4: سيرا ليون
6: ليوني
1: ليوني سندريلا
7: يون
1: حاتم
3: فريتاون
1: فريتاون جواب صحيح نقطة أولى حاتم بالحاجة
3: عندي جمعة نستنى في عاصمة أنت قلت وقت لعبنا كونتر شكون نحن كونتر بوتسوانا وشكون الأخر
1: المنتظرين من أكثر
3: نستنى
1: ما هي الدولة الحديثة الوحيدة التي تمتلك علما وطنيا مربع الشكل تماما إلى جانب دولة الفاتيكان زيادة دولة علمها مربع كيما دولة الفاتيكان
7: مش مستطيل معنا
4: مربع ما عنديش
1: سمي دولة
4: إيرلندا
6: سويسرا
5: يقول المربع سويسرا
1: سندريلا
7: سويسرا
6: سويسرا
3: مش سويسرا ستروب إيفيدون سويسرا ذا هل بلاصة في لازي دولة
1: نجمش
3: نيبال
4: لا مثلث
1: نيبال كي تبدا تقول تروب إيفيدون وهي صحيحه نبدلوا تاريخ معناها نبدلوا جغرافيا هي سويسرا جواب صحيح لكامل الفريق باستثناء حاتم قال النيبال
3: حتى اليابان
1: لا يتحصل على نقطة السؤال الموالي رامي
4: أيه
1: زيدونا حرب الكلب الضال هي حرب ومواجهة عسكرية قصيرة حدثت سنة 1925 بسبب تجاوز كلب للحدود بين بلدين كلب خرج من حدود بلاد دخل في حدود بلاد أخرى قدش كانوا يتسبوا على بعضهم قبل يا أخي صارت مواجهة عسكرية قصيرة ولكن كانت حرب
3: تسمى بالفرنسي
1: وأطلق عليها لقب حرب الكلب الضال ناصر بين شكون وشكون
4: بين السودان ومصر
1: السودان ومصر زياد
4: ألمانيا وفرنسا
5: فرنسا والمانيا كي اللي دخل من ستراسبورغ
1: ماهيش فرنسا ما فماش المانيا ما فماش
7: امريكا والمكسيك
1: ما فماش زوز هذوما اوروبا
7: اوروبا
4: اللي نعرف
1: حات
3: يظل بين روسيا و بين روسيا والمانيا ها مش بين روسيا والمانيا
1: صديقتنا جين تقول لي تعرفت باسم انسيدون دو بيتريتش
3: بيتريتش ملا ملا في ما بين روسيا والريبوبليك تشيك ولا تشيكوسلوفاكيا حاجه
1: روسيا والتشيك
4: لا اله الا الله
1: هاي
4: اليونان وتركيا
1: اليونان صحيحه
4: اليونان وبولونيا
3: بلغاريا
4: اللي فوقها
7: اليونان وبلغاريا
1: نقطه رامي نقطه حاتم هو قال اليونان هو قال بلغاريا اليونان وبلغاريا جواب صحيح ما كنتش عندي فكره بتات على المعلومه انت تعرفها
4: ولا نعرفها
1: سبيا
4: وتكتكوا في الحرب
1: اليونان واي اما انه يتهز كرتوشه وفرد على كلب تخل معناه
4: هو كان واحد عطس بالغالب
1: عام 1925
3: رايض الدنيا
1: يلا زيدون
8: أي بابا.
1: السؤال يقول لو وجلك سؤال تاخو به نقطة لأنه حد اللحظة زياد عندك صفر
7: صحاب وريق دي
1: زيدون ما هي الدولة التي تمتلك أطول خط ساحلي في العالم
7: جغرافيا رفيق
1: يا زيدون مش على فكره كنا تاريخ رفيق
4: ما وعندها اي دول
1: اي حاجه عندها اي دول
4: شيلي
1: شيلي برنس
5: روسيا
1: روسيا
5: خط ساحلي
1: ناس
4: السودان كبش في السودان البارح ظهر فرش الجزيره
1: سندريلا
7: كندا
1: رامي
4: شيلي
1: حاتم
3: شيلي
1: 202,000 فاصل 80 كيلومتر. نحكيو على كندا. سندريلا جواب صحيح. تحية صديقتنا يسرى الباجي لأخذ الجواب صحيح. رورو العيادي، حسام القلمامي، هاجر كيف كيف الأصدقاء عطاو الجواب صحيح.
3: من الركور بتاع الشيء
1: السؤال الموالي ما نعرفش أنتوكا الكندا. حاتم رامي
6: بابا
1: بقية الفريق
3: كسرت ثقة بنينا وزيد.
1: في أي سورة توجد الآيات العشرة التي حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قال أنها تعصم الإنسان من المسيح الدجال؟ معناها قراءة الآيات العشرة يا ذوما
2: في آخر خطر
1: يعصموك من فتنة المسيح الدجال.
2: والله نعرفها يا
1: البقرة. في البقرة رامي
6: البقرة
3: الواقعة.
1: الواقعة زياد
2: نعرفها والله خطر أكبر فتنة البقرة. البقرة. لا سمعت هالقصة والله.
1: سندريلا
7: أنبياء.
1: حاتم
3: الكهف.
1: حاتم جواب صحيح. العشرة آيات الأولى من سورة الكهف. برافو حاتم. بالهاش ربي يعصمك من المسيح الدجال. يلا السؤال الموالي. رد بالك تجاوبني.
3: بجاوب
1: صحيح.
3: شديت روح.
1: السؤال الموالي يلا طلعش انت المسيح الدجال في الاخر.
2: لطيف.
1: يلا طيب.
3: فما استعملها سياسي سياسي اسرائيلي باش
2: انت يزمك ترى نقاش بين وقتا ديما نذكر النقاش وقتا مشينا للمول للقروان. حاتم والحاج في الكهرباء
1: من تونس للقروان
2: وحاتم تخلى معاها في
1: العازق
2: والحاج يعمل لي دخلني بعض.
1: يلا السؤال الموالي زيدونا.
2: حاج استغفر
1: ما يتكلم حتى حد. أين يوجد ملعب البومبونيرا؟ ما يتكلم حد. سهل برش حتى حد ما يتكلم.
5: شنو هو
1: أم
5: خليني نسمع.
1: بومبونيرا.
5: بومبونيرا ذي ما يكون كان في إسبانيا.
1: إسبانيا. سندريلا
7: الأرجنتين.
1: ناصر
6: الأرجنتين.
1: زياد
2: الأرجنتين.
1: ماش فاسكي رامي ماش فاسكي
6: شافوهم الكل
3: بيونس ايرس.
1: معنى هنت تتكلم فيه كل قراءة وشفافك
6: مش عارف
1: سهل
2: كيت البلاتو
1: كيت
6: ايش هي الولاية
3: بيونس ايرس
1: الأرجنتين. بيونس ايرس جواب صحيح لكامل المجموعة باستثناء البرنس اللي قال البرازيل. اعطيونا النتائج خلينا نعرفوا من سيكون الأقرب. يلا أميمة ورامي ثلاثة حاتم أربعة الحاج نقطة زياد نقطة ناصر اثنين دونك رامي وميمة تلعبوا مع حاتم تعدلوا نمشيوا للسؤال الفاصل ما تطلعوش نتيجة أما سؤال يفوز الجولدن بوي. يلا لا كل غوفوبي هي الخوف من ماذا؟ ما يتكلم حد. لا كل غوفوبي سندريلا
7: من مفتاح.
1: من المفتاح رامي
6: من الغربان.
1: غربان
3: اربح سؤال اخر خاطر زوز خسروا دونك خليها مره اخرى.
2: تعرفها ولا
1: عندك جواب ولا لا؟
2: ما عندوش استعراف.
1: يلا ما عندكش. هي الخوف من الكلون حكينا عليه هما فوبي من الكلون ولكن مازال عندنا وقت باش نعدوا نمر بالسؤال الموالي. حاتم
2: والله محرز يبعث لي سندريلا
1: معذره
2: محرز
1: معذره شو اطلب واخرج من
3: المعذره المعذره
1: سندريلا رامي
6: أيه
2: المحضر من المحضر.
1: حاتم
3: يس
7: لغة كت
1: تسونامي هي كلمة من أي لغة؟ ما يتكلم حد. سندريلا
7: جابوني.
1: جابوني
6: الياباني.
1: الياباني.
3: الياباني
1: جواب صحيح. نمر للسؤال الموالي مازال انتهى الفائز حاتم. الفائز حاتم بالحاج كالعادة يعود للصدارة وهكا نختموا حلقتنا لليوم. شكرا لكامل الفريق. شكرا حاتم بالحاج. شكرا سندريلا. شكرا لبرنس. شكرا زياد المكي. تحية للبدوي. تحية رمروم. بعد شوية يجي بعدنا شيخنا سيف الدين الكوكي. اقعدوا معنا مكملين معاكم حتى إلى 9:30. زياد نوصيو كيما كل يوم جمعة الناس بماذا؟
2: سورة الكهف والدعاء.
1: يقرأ يقرأ
2: ملا شو يعمل ما نقول سورة كاف ما يقرأها. أخوة رفيق والدعاء

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
1: موجز 9 صباحا، دي ون اف ام، صباح نور. الغرفة الوطنية النقابية الفولتا ضوئية اقترحت برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلووات ساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على مدى 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا. وقال رئيس الغرفة علي الكنزاري أمس الخميس على هامش انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي إن تنفيذ هذا البرنامج من شأنه وفق تقديرات الغرفة أن يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2 مليار دينار خلال الفترة نفسها. وأوضح أن الشريحة المستهدفة تضم قرابة 1 مليون مشترك من مجموع 3.5 مليون مشترك لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. مثل تعزيز التعاون بين تونس واليابان في مجال النقل الجوي وتفعيل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية عالية الجودة الممضاة بين البلدين بمناسبة القمة 7 لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكات 7 المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. أبرز محاور اللقاء الذي عقد السفير أحمد الشفرة اليوم الجمعة مع نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل السياحي البرلماني، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة الموانئ البحرية والتجارية، ولا سيما فيما تعلق بمشاركة الإطارات التونسية في الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وفق بلاغ صادر عن سفارة تونس باليابان. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة والتجارة المغربية إبراهيم طرابلسي يحذر من ما وصفه بالتوريد غير المدروس لبعض المنتجات الفلاحية التي تنتجها تونس. وعرب طرابلسي لدى تدخله مساء أمس في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام عن استغرابه من توريد بعض المنتجات الفلاحية المتوفرة في تونس على غرار العنب. وفي سياق آخر دعا طرابلسي التجار إلى احترام هامش الربح الذي أقرت وزارة التجارة من أجل الحد من ارتفاع المشط في بعض الغلال. المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور يصرح أمس بأن الاعتمادات التي رصدت للمشاريع المتعلقة بمياه الشرب بولاية جندوبة للفترة الممتدة بين 2019 و2026 فاقت 112 مليون دينار. واعتبر منصور خلال جلسة بمقر ولاية جندوبة استعرضت جملة المشاريع القائمة والمعطلة والمبرمجة بالجهة أن التوجه العام للشركة هو الاعتماد على الحلول طويلة الأمد والقطع مع الحلول الظرفية خاصة في ظل ما تستوجبه التغيرات المناخية وتداعيات الجفاف، وما رافق ذلك مع من ارتفاع قياس الحرارة والمفاجئ في درجات الحرارة. دوليا، الكاميرون تتولى خلال شهر أكتوبر الجاري رئاسة دورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي يشهد برمجة عدة مواعيد مخصصة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حسب البرنامج المؤقت للمجلس الصادر أمس الخميس. أثيوبيا تغلق أمس سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة وقررت طرد عشرات الدبلوماسيين الإريتريين يعملون في أديس أبابا واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم لاتهامهم بالقيام بأنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: تعودتوا بيا على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. سعداء باستقباله كيما كل يوم جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. صباح النور شيخ، مرحبا، جمعة مباركة.
1: صباح الورد والياسمين خويا، جمعة مباركة، ربي يتقبل منا ومنكم وربي يستخدمنا وإياكم. نسأل الله تعالى أنه يجعلنا أنا وإياك مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم آمين يا رب العالمين.
0: ربي يتقبل منا ومنك ومن من الجميع، ربي يتقبل منا

0: صالح الأعمال ويتجاوز عن سيئاتنا إن شاء الله. شيخ كلامنا هزنا الحلقة اللي فاتت اسم الله الولي، ومن منا لا يحلم بأن يكون الله وليه. عطينا التشبيه الجمعة اللي فاتت، قلنا واحد كيبدأ عنده شكون يعرف يبدأ ولا أبوه ولا كيمشي لك البقعة هو صغير يبدأ يقول احنا ديز السدر وهز كتافه فرحان بابا فلان ولا بابا معايا تو سامبلومون نعرف فلان فلان عمي، تحس ان ذيك متولي امرك في الحكايه ذيك، تبدا متهني تبدا فرحان تبدا كلك سكينه. فما بالك لو يتولى رب العالمين امورنا، ما تنجمش تحلم بحاجه افضل من هذه في الحياه الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. اسم الله الولي، اسم الله الولي، وكيف يتولى الله عباده، وشكون هم العباد والناس المقصودين بالولاية هذه. هل نحكيه على الناس اللي عندهم الكرامات الخارقة والناس الصحابة والأنبياء ولا لا؟ لا راوي نجم واحد من اللي يسمع فينا هو من أولياء الله ولا يعلم، وليست له كرامة ولكنه من أولياء الله، الأولياء الله اللي ربي حذر من أنه واحد يعتدي عليهم ولا يظلمهم ولا يعاديهم. قال فأذنوا بحرب من الله، لك الكلمة شيخ سيف الدين.
1: أي نعم أخوي الغالي، الله يبارك فيك على هذه المقدمة اللي سهلت لنا الثنية. وخليني نقول لك أنه بداية فلنتفق أنه كل إنسان على وجه الأرض مهما على شأنه فهو ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان من حكمة ربي سبحانه وتعالى جعله دائما مفتقر. مش معناتها مفتقر يعني مهما تلقاه عنده الدنيا الكل ولكن فما باب ماهوش محلول، تلقاه ربما يعيش في راحة وسعادة وطمأنينة لكن عنده شيء من الخوف في باب من البيبان. كل إنسان في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، كل إنسان مفتقر إلى الله عز وجل. فبالتالي استشعار أن هناك من يتولاك سواء من المخلوقات أو من الله عز وجل فهي حاجة إنسانية طبيعية بشرية تجعل الإنسان يعيش شيء من الراحة والطمأنينة والسعادة والإطمئنان. فالمثال اللي ضربته أنت هو من أحسن الأمثلة اللي نجم نبسطوه للناس ونبسطو به للناس معنى الولي. انت قلت الاسبوع اللي فات وقت اللي الانسان او الصغير يغلط يقولوا له جيب ولي امرك في المدرسه او في المعهد او في غيره. الصغير والا الطفل اللي ربما يبدا في حاجه الى رعايه وفي حاجه الى نفقه وفي حاجه الى انه شكون يحميه من الاذيه او من الخوف، يقول لك انا عندي بابا عندي ولي امري هو الذي يتولاني. الصغير اليوم في سن ال14 وال15 وال11 وال12 ما يفكرش لحظة إيش بش يتعشى، ما يفكرش لحظة وقت اللي يمرض شكون بش يهزه للطبيب، ما يفكرش لحظة حاجة مسلمة. أنا والله يا أخوي رفيق عندي ولدي عمره 13 سنة، ساعة ساعة نقول له يا أخي ماكش متقلق من المستقبل، ماكش والله ما عندهش أسبوع لحكي ماكش متخممش غدوة الحي شنو، يقول لي لا، نقول له عليه يقول لي أنت موجود يعني بكل بساطة وبكل مفهوم، يعني مش معناته أنت موجود، معناته أنت ولي أمري. أنا مانيش ما فماش علاش باش نخمم في حاجة اللي ربما أنا متأكد يقينا أنه الحاجة هذيك أنت باش أو قادر إلى حد ما طبعا أنك توفرها لي. هذا المفهوم العام للولاية أو الولي اللي هو أوسع بكثير من أنه يحصل أو يحصر في الولي الصالح أو المقام مقام الولي الصالح اللي هم على ريوسنا وعينينا، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم الأعمال الصالحة اللي قدموها وإن شاء الله ربي يتجاوز عليهم زادة الأخطاء التي ارتكبوها. فكل بني آدم خطاء مهما على شأنه. قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هنا ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة سمى نفسه صراحة بالولي، الله ولي الذين آمنوا. إذن اتفقنا أنه من معاني الولي هو الذي يتولى أمرك وشأنك في كل شيء، والجميل في هذه الآية اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمن إيه؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. كلمة الظلمات رهو مش الظلام، الظلمات المقصود بها الابتلاءات، الظلمات مقصود بها المشاكل، الظلمات مقصود بها ربما الضيق الذي يعيشه ويستشعره كل واحد فينا في أي مجال من المجالات. قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول قائل علاش الظلمات جات جمع والنور جاء فرد؟ لأن الظلمات أو المشاكل اللي يعيشها أو تعيشها الإنسانية ربما مشاكل عديدة ولا تحصى ولا تعد، ولا طريق لها إلا طريق واحد اللي هو طريق الولي سبحانه وتعالى. ذاك علاش جات في المفرد، لأن الله تعالى قادر قدير مقتدر على أن يتولاك في أي أمر. الولي اللي هو أبوك ربما يعجز على أن يتولاك في أمر من الأمور، إلا أن الله تعالى قادر على أن يتولاك في كل الأمور.
0: الهدف من حلقتنا أنه أي واحد يسمع فينا يطمع في أنه يكون من أولياء الله، من الناس اللي يتولاهم رب العالمين. هذا الهدف متاعي، الهدف متاعك، الهدف متاع أي واحد يسمع، نحبه يطمع في ولاية رب العالمين له. من هنا نحاولوا نفهمه ونحاولوا نفهمه معاك شكونهم الناس اللي يتولى ربي أمرهم. تعريف جاء في القرآن كما جاء زادا في أحاديث قدسية، كما جاء كذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. من المعني بهاته الولاية شيخ؟
1: جميل، هو ربي سبحانه وتعالى في الآية التي استشهدنا بها بداية قال واعطاه شرط أول، والشرط هذا أكده في آية أخرى، قال الله ولي الذين آمنوا. والجميل في هذه الآية أن الله تعالى جعل هذه الولاية مش لكل الناس. تقول لي شنو الفرق؟ وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا وعلى الله رزقها. سمى الله تعالى نفسه الرزاق وتولى أرزاق كل الخلق وكل دابة تدب على وجه الأرض. ولكن الفرق بين الرزق أو الرزاق والولي هو أن الله تعالى يتعامل سبحانه جل وعلا مع فئة محددة من خلق الله تعالى. أي نعم هو يرزق كل دابة على وجه الأرض، لكن فما أرزاق أخرى لا يتولاها سبحانه وتعالى إلا لفئة مخصوصة. قالها صراحة الله ولي الذين آمنوا، مش الناس الكل. أي نعم يرزق الناس الكل، يرزق الناس الكل، وما من دابة في السماء والأرض إلا وعلى الله رزقها. أما الولاية، أما أنه يتولاك يعني من عدم يغير لك حالك في لحظة، أنت عندك حالة متاع قنوط وحالة من ضعف وحالة من انكسار وحالة من الياس، يخرجك ربي سبحانه قال يخرجهم. يخرجهم تشمعت يخرجهم متاع إنسان تسكرت البيبان الكل، متاع إنسان ما عادش عندي حتى حل. لما تسأله يقول لك لا تسكرت البيبان الكل. الرزاق يبدأ عارف روحه، خطره يخدمه على خطره، عنده أسباب ويتخذ في الأسباب. أما الولي هو الذي يخرجك من باب من الظلمات إلى النور.
0: التعريف الأول اللي موجود، ربي ساعد أولياءه اللي يتولاهم، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التعريف الأول اللي يهمني ويهمك ويهم الناس اللي تسمع فينا شكونهم، يجي مباشرة الذين آمنوا، تأكيد اللي كنا نقوله فيه في الآية متاع قبيلة، وكانوا يتقون. مش نقرأ الآية الكل؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا نحكيه على التقوى شيخ.
1: أي نعم، أي نعم سيدي خويا، خلنا نتفق أنه من أعظم نعم ربي سبحانه وتعالى، أعظم نعمة تطلبها من عند ربي أنه يتولاك. اللهم تولني في كل أمري. أعظم ما يمكن أن يطلب من الله عز وجل أنه ربي سبحانه وتعالى يتولى لك. إذن هي من أعظم النعم ومن أعظم ما عند الله عز وجل. فبالتالي ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فبالتالي الجزاء من جنس العمل، يعني أنت ما تنجمش تطلب حاجة من عند ربي وأنت ما قدمت شيء وإن كان الله تعالى غنيا عنك. لذلك جعل الله تعالى الشروط مش من قبيل هات ونعطيك، من قبيل التحفيز حتى تقبل على الله عز وجل. فبالتالي حتى هذه الشروط لن تعود إلى الله عز وجل، بل تعود للإنسان نفسه. إش قال ربي سبحانه وتعالى؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن قلنا أن الشرط الأول هو الإيمان، أن تؤمن بالله الله سبحانه وتعالى. شمعتها الإيمان هو أن تسلم بأمر الله حتى هذا القضاء وهذه المصيبة وهذا البلاء اللي هو ربي سبحانه وتعالى سلط عليك لحكمة لا يعلمها إلا هو. وجب عليك أن تؤمن أن هناك خير وأن هناك مخرج وأن هناك رب قدير ولي يتولاني قادر على أن يغير حالي في أي لحظة من اللحظات وقادر على أن يخرجني من الظلمات إلى النور. إذن واحد الإيمان، اثنين التقوى. وما أدراك ما التقوى؟ التقوى أن تتقي الله، أن تتقي الله. إيش معناتها التقوى؟ أن يجدك الله عز وجل أو أن لا يجدك الله عز وجل في مكان لا يريد الله سبحانه وتعالى ولا
0: أن يجدك
1: يرضى.
0: يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك.
1: الله يبارك فيك. أن تقوى أن يجدك الله تعالى حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك.
0: معناها ربي قال صلاة فجر نلقاك في الجامع،
1: الموضوع
0: صلاة عشاء نلقاك في الجامع، رمضان نلقاك صايم، صلة رحم نلقاك قريب من عائلتك تبر في والديك. اللي يجدك حيث أمرك البقية تعرفوهم، النواهي اللي نهانا عليهم ربي،
1: خاصة النواهي. والتقوى علاقتها خوي رفيق بالنواهي أكثر منها بالطاعات، لأنه حتى لما سئل أحدهم الإمام أبو هريرة قال له ما التقوى؟ قال له شنو معنى التقوى؟ قالوا هل مشيت على طريق به شوك؟ مشيتش في ثنية فيها شوك؟ قالوا نعم. كيف فعلت؟ ماذا فعلت؟ قال أحاول أن أتقي الشوك، يعني نحاول ما نحطش ساقي على بلاصة فيها شوك. قالوا فذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، وامشي على أرض، وامشي كماش على أرض شوك يحذر ما يرى. اتق الله ما استطاع. طبعا
0: التقوى ما استطاع. أيوة. هذه هي النقطة. مش من صعب لك أنا مش نجم نكون اتق الله معناه حتى غلط حتى زلة حتى مستحيل. يقول لك أنا نحاول وديما نحاول أن نجاهد نفسي ولكن أرتكب الهفوات، هل هذا يخرجني من زمرة المتقين وإلا لا؟ الآية اللي قلتها تبشرني، لأن ربي في كتابه العزيز قال فاتقوا الله ما استطعتم. هل معناها أني رانا باش نقلتو ولكن ديما حاول جاهد نفسك وارجع للطريق السوي؟
1: لا لا لا، كل بني آدم خطاء، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. فكل بني آدم خطاء، والتقوى هو أنك أنت تتجنب قدر المستطاع، حاول تتجنب قدر المستطاع ما حرم الله تعالى أو ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. فالإنسان بطبعه خطاء ويحاول قدر المستطاع أنه يلوج على ثنية ترضي ربي سبحانه وتعالى. فبالتالي سبحانه جل وعلا في آية كريمة مباركة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني يخاطب أهل الإيمان بالتقوى. وما سلب سبحانه جل وعلا صفة الإيمان منهم، يعني الله عز وجل يشهد بأنهم من المؤمنين الصادقين ومع ذلك يدعوهم إلى التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف يقول والله إني لأستغفر ربي وأتوب إليه في اليوم والليل أكثر من 100 مرة، وهو الذي عصمه الله تعالى من كل الذنوب والمعاصي. فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما هيش مدعات لترك أو لليأس من اسم الله تعالى الولي باسم أني أنا مقصر أو باسم أني أنا منيش في ثنية باهية أو باسم أني أنا خطاء. فكل بني آدم خطاء، والتقوى ما جعلت، وما جعلت التقوى إلا للخطاء، وما جعلت التقوى عموما إلا أو ما جعل اسم الله تعالى الولي والولاية ولاية ربي سبحانه وتعالى إلا لأولئك الذين يجاهدون أنفسهم في تحقيق التقوى.
0: نحبنا نحاول مبعثنا نستحضر كل شروط هاته الولاية لكي يبحث كل واحد فينا وفي اللي يسمع فينا على أنه يكون من أولياء الله. الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الرسول قال إن الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا تحذير لكل من يظلم الناس، لأنه ساعات نجم تظلم عبد تحقره، لأنه عند الناس إنسان عادي زوالي ولكن قد يكون شأنه عظيم عند رب العالمين ويكون من أولياء رب العالمين وأنت لا تعلم، واطن بسيط رب أشعث أخبر. الجزء الباقي من الحديث كملوا أنت شيخ، وما تقرب إلي عبدي زاد هذا يحقق شروط الولاية.
1: أي نعم سيدي خويا، سبحانه جل وعلا ما يعطيناش قواعد هكا، ما يعطيناش قاعدة ويخلينا ضايعين. يعني الحديث القدسي الجليل اللي يقول فيه النبي أو الحديث القدسي الجليل اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني وقت اللي ربي سبحانه وتعالى يقول من عاد لي وليا، من أحسن الأحاديث أو من أحسن الأدلة ومن أحسن التفسيرات اللي تعطينا معنى اسم الولي، لأنه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وحرب ربي سبحانه وتعالى اللي يدخل فيها هي حرب خاسرة خاسرة، والولي اللي يتولاه ربي وياخذ عليه المشعل متاع أنه يحارب من ظلمه فهو فائز ورب الكعبة. ولكن فما شروط مرة أخرى، كما اشترط ربي سبحانه وتعالى في الآية الأولى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ربي سبحانه وتعالى في نفس الحديث القدسي الجليل يقول: وما تقرب إلي عبدي أحب
0: بشيء أحب إلي
1: مما افترضته علي. إذن الفرائض. ثم قال النبي أو قال الله سبحانه: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أصبحت يد التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به،
0: وسمعه الذي يسمع به ورجله التي يمشي بها، يعني وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما ساءته. هذه فكرة الحديث، باش نفسروه بالعامية، يقول: كنت يده التي يبطش بها، كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، كنت
1: أجمل
0: كنت
1: صور
0: كنت
1: الولاية
0: كنت ما معنى هذا؟ ما معنى أن يتولاك رب العالمين؟ هذا من قبلها ربي هدد من يعادي الولي، ثم أعطى شروط الولي. أول حاجة في الحديث هذا أكد عليها، وهنا عنا شوية خلط كلنا ولا أستثني نفسي، وهنا بالخصوص الفرائض ثم الفرائض ثم الفرائض: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم تحدث رب العالمين عن النوافل وأهمية النوافل. هذم العلماء أجمعوا لأنهم من شروط الولاية، معناها عن الإيمان ثم التقوى اللي كنا نحكي عليهم، الفرائض وما أدراك ما الفرائض، ثم النوافل. شيخ
1: أي نعم سيدي خويا، ما نجموش نحق باختصار شديد الولاية، ما نجموش نحق ولاية ربي سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تنجمش تتحقق هكذا، لأنه هي من أعظم النعم ربي سبحانه وتعالى، فوجب عليها أن تتوفر أو وجب أن تتوفر فيها شروط اللي انت لخصتها: اولا ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ثانيا ان تتقي الله ما استطعت، ثالثا ان تحافظ على الفرائض وما افترضه الله تعالى عليك. مش الصلاة فقط، فرض الله تعالى العديد من الفرائض، لو حتى انك يعني حتى فيما يتعلق بالاخلاقيات، يعني انت ما يزمكش تظلم الناس، انت هذا فرض،
0: ان تهتك عرض انسان ثم تنتظر ان يتولاك رب العالمين؟
1: مستحيل. يعني الإنسان لما يعتدي على الناس ويتكلم في الناس ويهتك أعراض الناس ويكتب في الناس كلام تقشعر منه الجلود والأبدان،
0: هذا نجم يخرجنا من التقوى، هذا يخرجنا من التقوى،
1: يخرجك من التقوى، فبالتالي يخرجك من ولاية ربي سبحانه وتعالى. ولا تنتظر أن يكون الله سبحانه وتعالى مصداقا لهذا الحديث اللي تفضلت به: يده أو يدك التي تبطش به، يده التي تبطش بها، ورجله الذي تم أو رجله التي تمشي به، وبصره الذي تبصر به، فكلها تنتفي بمجرد أنك أنت تخليت على تقوى ربي سبحانه وتعالى، وتخليت على أنك أنت ما تحققش مراد ربي سبحانه وتعالى في تلك الأوامر التي أمرك الله تعالى.
0: مرادنا أن رب العالمين يتولى أمورنا، وهنيئا لمن يتولى رب العالمين أموره. فما ناس نعرفهم تحس أن ربي متولي أمره، تحس إنسان وين يمشي البيبان محلولة، تحس إنسان كل منغصات الحياة اللي تجيه إلا ويد رب العالمين بين ظفرين تنتشله من ذلك الابتلاء والمشاكل. قلنا شروط هذه الولاية: الإيمان والتقوى، شرط الثالث الفرائض، الرابع النوافل، التقرب لرب العالمين بالنوافل، من صلاة نوافل، من قراءة قرآن، من زكاة، من صدقة عفوا، من غيره.
1: كلمة طيبة،
0: كلمة طيبة وكل النوافل اللي تنجم تتقرب بيهم من رب العالمين. الفرائض هي الأولى، خاطر عنا رو خلط، احنا ساعات نحب نسهر في الليل نعمل قيام ليل ومن بعد نصلي الظهر الستة متاع العشية. الفرائض هي الأولى هكا ولا ليه شيخ؟ ما نجموش قارنوا فرض بنافلة مهما كانت عظمة النافلة في أذهاننا.
1: هو مدخل من مداخل الشيطان أن يعظم النوافل
0: ويحكر الفرائض. بالضبط. في 30 ثانية لأنه جوزنا بخمسة دقائق من عن جعفر، شرط الأخير إذا رغبت أن يتولى الله أمرك تولى أمرا من أمور المسلمين. 30 ثانية شيخ.
1: أي نعم خوي الغالي، نحن قلنا المرة اللي فاتت أنه ربي سبحانه وتعالى يعاملنا بهذه الازدواجية،
0: ارحم ترحم،
1: ارحم ترحم،
0: استر
1: تستر. كذلك إن أردت أن يتولاك الله سبحانه وتعالى فما عليك إلا أن تسعى أن تتولى أمرا من أمور مسلم من المسلمين، فقير من الفقراء، محتاج من المحتاجين، في الانتوراج متاعك ما تصعبهاش على روح. قول أنا سأتولى هذا اليتيم في قرايته، أنا سأتولى هذا المريض في مرضه، بنية أن ربي سبحانه وتعالى يتولاني، بنية أن ربي يخرجني من الظلمات إلى النور. نسأل الله تعالى أنه يستخدمنا منه ويتقبل منا. الله
0: ويا حبذا يا حبذا، مش تكونش ولاية بالفلوس كه، بمعنى إن أبعثك 100 دينار ولا 50 دينار وفقط، ولاية كما أنت تحب ربي يتوليك في كل شيء، في 24 ساعة متاعك، في العام، في النهار، في الشهر، في الجمعة. مثالش كي نمشي لك اليتيم ونطلع عليه ونخرج مريرة في الشهر إذا كانوا يتيم ولا مرة كبيرة، نشوفه شي يستحق ونسأل عليه ونكلمه في التليفون ونحسه بالحق أنه ما هيش فيرمو بركة الولاية ذيك، مثلا أنه رو عبد يخمم فيه ويفرح الفرح ويتغشش الغش يتولى
1: يتولى.
0: فلتكن ولاية شاملة، لعل ربي يتولانا بولايته الكاملة والشاملة.
1: أمين.
0: الإيمان والتقوى الشرط الأول، الفرائض ثم الفرائض ثم الفرائض، النوافل وبعد النوافل إن شاء الله تولى أمرا من أمور المسلمين. اللهم تولنا في من توليت، يا ربي يتقبل منا ومنكم إلى الجميع. شكرا لك شيخ، نعتذر من جعفور، خذينا الوقت من 6 دقائق من حلقة اليوم. أكثر من الصلاة على الرسول، اقرأ سورة الكهف ودعيوا لعل الدعاء.

0: يا فتح يا رزق عليم يا ربي لعمل عليك توكلنا على الله 9:44 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لكل الأمهات والآباء, تحية لوليداتنا إن شاء الله ربي ينجحهم, إن شاء الله ربي يجيبهم في الصواب. قبل ما نبدأ الحلقة متاع اليوم في اللحظة هذه في السيارة, السلام عليكم سي المنصف الجوادي ومروح اليوم.
1: السلام عليكم الحمد لله عليك الحمد لله عليك
2: انت حي لي سي منصف
0: والله حتى كان الناس جبتها فهمني ولا يا
1: اخويا في البي في
0: الطيب حط لنا
2: ما بلاش تو
0: لا لا لا
1: في البي
0: نبدلوا نفس الشيء
2: ما بلاش تغيب عنا تاني ظهر

0: صباح النور جافور، اهلا وسهلا. صباح النور ريم، صباح النور رافع ربيب، لكيف الغجين،
1: تحيه لمحمد صلاح.
0: ايش معنى
1: الكولور بتاع المريول بتاعك؟ هو نفس الكولور بتاع المريول بتاع
0: تحيه لمحمد صلاح تحيه لمحمد صلاح طبعا صح. جميل جدا، ربي فضلك جعفور، ان شاء الله نهاركم اسعد ايام، نهايه اسبوع جميله مريحه لكم الكل. خليكم معنا تسمعوا في ساعه سعيده، ان شاء الله ساعاتكم الكل سعيده يا رب.
1: امين بجرب العالمين. رباب شن الجو؟
2: صباح النور جعفور، صباح الفل والياسمين. الحمد لله، انت لاباس؟
1: الحمد لله جو باين.
2: لاباس هو؟ انا لاباس
1: الحمد لله.
2: لاباس
1: الحمد لله.
2: انا لاباس
3: الجو.
2: بونجور ريم، بونجور رافا، بونجور
1: بونجور بونجور بونجور.
2: مرحبا، ان شاء الله جمعه مباركه للناس الكل.
1: امين امين جرب العالمين. مدام ريم بونجور،
2: صباح الخير. مرحبا بكم، صباح الخير جعفور، صباح الخير اصدقائي لهنا، صباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا واللي بدات نهارها على خير. يا ربي يكمل كيما يحبوا هما ويشتهوا ويقعدوا معانا ونسوهم من هنا حتى نوصل.
1: ماشي ليا ماشي يا رافا.
3: صباح النور والفل والياسمين، اخي جعفر، اخواتي البنات، شكرا. جمعه مباركه للجميع، ان شاء الله ربي يخضر ايامكم، وان شاء الله اللي قصد حاجه يلقاها، ان شاء الله. راول المهم في الحياه انك تكون فرحان، ما يهمش تنرفيس، سايب عليكم التنرفيس، سايب عليكم ستريس. مانيش نطول برشا اليوم سي جعفر، خاطر عندي بعد شويه نجات تستنى فيا
1: اليوم.
3: ان شاء الله تعطيوني فسحه من وقتكم، وان شاء الله زاده البنات تشارجيو الكلام اللي باش نقوله كيما مستنسين تشارجيو لبعض الاشخاص وتور دو ستاب اللي عملوا لاسامي عندهم روبريك اسمها تاغي جو بونس تاغي الاسم ولا حاجه هكا عرضتني بارازار.
1: بابا لاباس بابا
0: عروس
3: دزوا معانا كيما يقول سي جعفر، وكا هو ان شاء الله. يعني ان شاء الله
0: والله العظيم
3: ان شاء الله ان شاء الله نكونوا على مستوى انتظاراتك.
1: ان شاء الله
0: اكثر برنامج مفضوح في العالم
1: والله العظيم.
3: هذا كابوتاب البرنامج اللي يتعدى يعمل طله يفوت كل شيء.
1: خويا قلت لي قاعد شويه نركش بحذاك نعمل اسم في الجمعه، ما قلت لك شيء.
3: والله هز عليك، انا هز عليك الدركس يا جاف.
1: صبعي صغير نجات نعمل
3: صبعك صغير نجات
1: موسيقى.
3: لا لا لا لا ما بغيت تحرقني نجات، عاد راني ابارتير من نهار الاثنين تعمل يوسف نولي نعمل في حاجات بالأوف، حتى أنا نخدم ترميني زونات على روحي.
1: أوكي هاي توكلنا على الله. مش أقلكم سؤال بسيء قبل ما نعمل بوز؟
2: هو فما سؤال
1: اليوم فما سؤال هو أرتب حسب الأهمية. عيد ميلادك جاء وجاوك خمسة كادوات. أولا وردة، ثانيا كتاب
2: وردة وكتاب
0: شوكولاتة،
1: ثالثا هاتف آخر صيحة
0: أي فما شكون حشتو بيه،
1: رابعا بيت الشعر،

0: خامسا صندوق مفاجأة وباش نكتبها المفاجأة في وقت باش نخبيها ولا وباش نوريها لكم اخر
1: اختاروا كادو ولا رتبوهم؟
0: ارتبهم حسب الأهمية.
1: خاطر اكيد عندك تفسير ما شاء الله، من بعديك تفسر لنا الاختيارات.
0: تفسير ديما في جوان
2: جوان تفسير
3: ميل نبعثكم
0: حتى نتبعكم في دياركم كيفاش تاكلوا كيفاش تعيشوا وين تتنقلوا. مش
1: سهل
0: الامور النفسيه، مش سهل نلعبوا بالامور النفسيه. ما
2: نلعبوش باهي. واش فيه صندوق مفاجئ؟
0: ايوه جيستو
3: مفاجئ اسمه،
0: فهمتني؟ ارتب حسب الاهميه. انيس الغول توا فهمني ولا؟ لانه ما عندوش صندوق مفاجئ. ما يفاجئناش انيس الغول، اللي فاجئنا هو رافع بك النكته نتاع المفاجئ. قال لتو متفاجئ، عجبت والله عجبت. تفضل سي انيس، تفضل بابا.
4: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
5: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
6: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو، طور عالمك.
8: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. هل الحياة ممكنة من دون تواجد إيلون ماسك؟ سؤال طرحته الشركة الفنلندية نوكيا، وللجواب عليه باش يكون بتحضير نانتي ستارلينك أوروبي. الحرب على أوكرانيا ورات بالكشف كيفاش العالم أصبح ديبوندون لإنترنت ماسك لما يقع انقطاع في الاتصالات. شركتي نوكيا وآيس آي أكدوا رسميا في 1 أكتوبر في هلسنكي شراكتهم لتطوير أنظمة اتصالات فضائية منخفضة المدار للحكومات. يجمع العرض بين الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض والمحطات الأرضية والمحطات الوعرة في ظروف قاسية، وباش تكون أول عملية إطلاق مع حلول سنة 2028. الفكرة هي أنه كل بلد يشارك في تصنيع هذه الكوكب من الأقمار الصناعية واللي يملك نصيبها من المشروع واللي يبقى باسمها على طول. وهكا على عكس ستارلينك، فأنه كل الدول الأوروبية المشاركة تكون بإمكانها المراقبة والتحكم في الكوميونيكاسيون من دون خسارة لي كونديسيون دوتيليزاسيون التابعين لانوبيراتور كوميرسيال إترونجي. الحرفاء المستهدفين في هذا المشروع والطموح هو الجيش ولي غارد فورستي ولي سيرفيس دورجونس ولي زيكيب دو سكور اللي لازمهم اون كونيكسيون دائمة ومتواصلة وقوية بالطبيعة حتى لو كان صارت كوارث طبيعية أو حرب غير متوقعة. أوروبا أيضا نتحضر في سون ريزو إيريس 2، وهي كونستيلاسيون متكونة من 348 قمر اصطناعي بكلفة 15.6 مليار أورو، وأول لي لونسمون مقررين لسنة 2029. خدمت شركة سامسونج سا تخوزيام جينيراسيون دو باليز جي بي اس لسمارت تاك 3، واللي باش يكونوا أصغر حجما ب 35% من جينيراسيون سابقة وأخف الوزن، وعندهم ان ديزاين جديد بلو بوليفالون. ورغم أن الجهاز يستعمل نفس البطارية المستديرة، إلا أنه الآن يصبح يعمل لمدة 790 يوم متواصلين و مود ايكونومي دينرجي، وهو ما يعديش الماء، وعنده زر بو افكتوي دي راكورسي دو دوموتيك أو بور فير سوني سون سمارت فون. باش المستعمل يلقى سون سمارت تاك، لازم سامسونج تعمل على أكثر من 800 مليون هاتف تابع على الماركة سود كوريان. وجديد اليوم أنه لو الهاتف متاع المستعمل يكون كومباتيبل مع الألترا وايد باند، فيمكن تفعيل لو سيستيم دو شوف خوا للبحث على سمارت تاك في مساحة 60 متر اللي كانت قبل 20 متر فقط. يمكن أيضا تحديد المساحة اللي ما يلزمش أنه الجهاز يبعد منها، وهذه حاجة أوتيل برشا للحيوانات الأهلية كيف يبدأ سمارت تاك معلق في الكولية دو الانيمال. وبالطبيعة يمكن البارتاج دو لا لوكاليزاسيون والأكسي الهيستوريك. وجديد أيضا والأهم أنه اليوم الجهاز متاع سامسونج أصبح كومباتيبل مع نظام iOS ويمكن استعماله أبيك ان ايفون. لي سمارت تاك 3 باش يكونوا ديسبونيبل قبل آخر 2026، وسومهم باش يكون 40 يورو لليونيتي و 112 يورو كيف يتشريو في الباك دو 4. المطاعم العالمية التابعة للماركة الأمريكية ماكدونالدز قررت أنها تطبق لا تاريفيكاسيون ديناميك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بو اوبتيميزي لي زوبيراسيون اي لي كوموند. التاريفيكاسيون ديناميك مستعملة من قبل في بيع تذاكر الطائرات أو دون لو مود دو سبيكتاكل، واليوم باش توصل للريستوراسيون. ماكدونالدز باش يستعمل الذكاء الاصطناعي لتحديد الأسعار الخاصة بلور برجر، يغليو فيهم حتى ينقلوا من الترافيك أو باش يزيدوا في أرباحهم. ومثال مطعم ماكدونالدز يكون موجود في أن سونتر كوميرسيال ينجم يبدل في أسعار وقت اللي يبدا فما حدث غادي يجبد عدد كبير من المهتمين والحرفاء. وفي أكثر الحالات النوعية هذه من التاريفيكاسيون تكون ضد مصالح الحليف اللي ديما يلقى روحه مغلوب على أمره نا بلو دوبسيون. التاريفيكاسيون ديناميك بدأت مراقبتها ومنحها في عدة ولايات أمريكية خاصة في السيكتور أليمونتير. لونجو دو ماكدونالد هو خلق ان إكيليبر ما بين لوبتيميزاسيون دي فونت وقبول الفاتورة اللي تنجم تتبدل في أي لحظة حسب المكان والزمان. في خطوة أخرى تعتمد لاشين دو ريستوراسيون مونديال على صوت الذكاء الاصطناعي بيلانغ لتلقي لي كوموند أو سيرفيس فولون ليكون المطعم أنجع. أرتشي هو الذكاء الاصطناعي اللي يحكي انجليزي واسباني وسيرفيس الوتو، وعنده ان تو دو بريسيزيون دو 90% ورضاء جل الحرفاء اللي تواصلوا كانت لهم تجربه معه. ارتشي باش يربح ماكدو في 50 ساعه خدمه لكل مطعم وفي كل اسبوع، وهذا اللي يخلي الموظفين عندهم اكثر وقت للتركيز على المطبخ والحليب. هذا كل ما عندنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد بدي لندي بروشان avec les dernières

0: Your technological radio on FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. Aslima, get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفرفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب
4: اللي هي زينب وريم وربيب ورفع
5: هذوما توت ليكيب. والله برشا الله كثر
4: وخاف بليزير بالله عاود لي شقالت المرأة هذه سامحني
5: شكون المرأة اللي قالت
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب
4: اللي هي ريم ورباب وزينب ورفع
5: محليها
4: اللي عاودش قالت لهم
5: الله يعطيه الصحة
4: برسمك عاود لي لا خما فهمت ايش
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب
4: اللي هي ريم ورباب صوتك زينب
5: صوتي
4: توت ليكيب والله
5: سبحان الله جعفور جعفور قلها تقولك متاع الاخبار
4: انا هي
5: كنت رمح لي متاع الاخبار
4: كيفاش تاع الاخبار
5: قلها قل
6: تحب تاع الاخبار اي لازم ليسونسييل دو لانفو فناخذوا ليسونسييل دو لانفو
7: زين برك زين تعرف في رجاج لايف لهنا راه باش يطيحولك في الميل كل
4: لحظه لا في الاثناء وانا زين نتجاذب اطراف الحديث فكرني رفع ابو واحد يقرا معانا وقت اللي البروفي بدا وهو مازال يكتب القيد يكتب القيد مش
7: مشكل والله مشكل قاعد نشكل باش ما نغلط تفضل ايه
4: سيدتي سادتي فهمني ولا ساعتوتك فقره ساعتوتك ساعتوتك يا اسم
5: ساعتوتك يا نجيت اليوم
7: ساعتوتك يا نجيت
4: اليوم نجيت
7: اليوم نجيت
4: اعطيه خويا الجينجل تفضل
7: هكا بالله اي ايه ساعدوتك يا نجات
4: لا ساعدوتك عاود بساعدوتك
7: لا
4: لا لا لا لا خاطر نسيتي قلت لها باش نقول ساعدوتك
7: بالله البنات شويه افيرفيسونس شويه افيرفيسونس شويه افيرفيسونس ايه ساعدوتك يا نجات
5: نجات
7: ليلة البنات اجمل الستات
5: والله
7: تعطيها كسرونه تعمل لك احسن الاكلات وقول باي باي للديت نجات ملكة الفازات جميلة بدون مسحوقات
5: محلك نجات
7: وكان في بالك اللي جنات تنسى وتعدى اللي فات فهيهات هيهات
5: هيهات
7: جنات ما تنساش
5: نجات نجات
7: نجات
5: عملها الدوبل باس
7: والله قصيتها في وصلها نجات دياري وفي اللغة تكور بالديناري
5: أوه.
7: تفيق برادار تزيد تاكسيلاري نجات ضربة نجات كادحة ومذرعة وخدامة وفي نفس الوقت أم قدية وتعرف تربي ذراري
5: نجات
7: ساعدوتك يا نجات
5: ساعدوتك
7: نجات سمرة بيضة بلوندة شتا غنجة روس قصيرة وقد طويل نجات تشكب على الكل نجات كي تظهر لك نجات الدوخة كي تطل
5: والله والله
7: والله مشكل فيش غلط في ستر ماني يستيك مات نجات تشكب على الكل نجات الدوخك كي تطل
5: حلوة
7: لا والله لا لا لا شد قليبك مليح كي نجات تطل
4: حلوة
7: والله يمشي الريل يمشي تخلى الريل
5: حلو
7: بلاي قصوه لسكوب المستيك مش عارف
4: تحية نجات لنسيبتي نجات لنسيبتي مثلا حتى مواصفات من اللي تحكي تاع كسرونة وكذا ما ثماش فهمني ولا ولكن عندها ميزة مرة مروحة النابل هي فهمني ولا بعثها مع صديقنا دالي فهمني ولا
5: خاطرنا من السوق
4: اي دالي كسرونة تحية كبيرة برشا ليه فهمني ولا وباش يشيحها ففي الاثناء وقفهم الامن
5: دوريه
4: فهمني ولا خاطر دالي من ناحية الوحدة حكيت قبل انا
5: اي حكيت قبل
7: سير
5: والله ما تكمل والله ما تكمل
4: اسمعني
5: شنو يقول ناحية البلاكة
4: تقسيم ناحية البلاكة بالدنيات وكذا فهمني ولا وهو من العائلة دالي فهمني قال لي شو اسمها ما هي نجات يوقفنيش حاكم كذا ما هي نجات قلت له ايه نجات هاي وقف من الحاكم فهمني ولا عسلامة عسلامة الاوراق كذا قال له تعرفها المرأة ايه قال له من العائلة تعرف اسمها هي قالوا أمي نجات حاجة هاد بطاقة تعريف قال هاد بطاقة تعريف نسيت ما قلت لكمش اللي نجات نسيتي عنده زوز أسماء في بطاقة تعريف فاطمة. قالوا شو اسمها؟ قالوا فاطمة. لا إله إلا الله، عادي بها أنا جيت في بالي بنته، قال في بالي بنته فاطمة، أما نسيبته راهي نجيت. تحية للنجات، ربي يخليك لنا نجوتة. الحقيقة برشا تعب، قلت الأم هذيك الأم، أم الأم ولا أم البو؟ كيفاش تبدا حاضنه لك الوليدات تبني ولا
6: تبدا تولد وتعاود سي جعفري كما يقول،
4: تفزدلهم في الريجيم. هي
8: تفزد الديات. قلت
4: ما تصيرش.
6: اسمع، ما مش مهمه الجدات انها ترد بالها ولا تربي ولا غيرها، جدات يدلوا وكها. والسلام عليك.
4: موجه من الاعجاب رافع، الناس كل قالوا برافو برافو برافو
9: على جعفر. ما نسهمش
4: واحد كاو طوز الكابات من بحر انه لا اسامه نجار من بحر برافو. لا اسامه نجار ديما برافو رافع المجدي. لا ديما برافو
9: سبحان الله العزيز الغالي وبرشا قلوب.
4: باش نمشيو لزملائنا في قسم الاخبار بعد شويه، باش تجاوبوا على السؤال التالي تاع لبسي. السؤال يقول، نعاود نذكر اصدقائنا فهمني ولا تعاود نذكر، راه باش نكتب مفاجاه هنا في الورقه هذه، مفاجاه في الصندوق المفاجاه، باش نكتب مفاجاه فهمني ولا،
9: وانتي وزهرك
4: وانتي وزهرك. بعد نحل الورقه نقول لكم هاي المفاجاه من بين الكادوات.
9: السؤال
4: هاي، السؤال يقول، رتب حسب الاهميه. عيد ميلادك جاء وجاوك خمسه كادوات. الكادو الاولاني ورده، الكادو الثاني كتاب كيتلموا، الكادو الثالث هاتف اخر صيحه، الكادو الرابع صندوق مفاجاه، الكادو الرابع بيت شعر،
9: بيت شعر،
4: والصندوق والكادو الخامس صندوق مفاجأة. رتبهم وحليش ترتبهم كيك داكوردو، باش نفهمكم انتوما كيفاش تخموا داكوردو. باش نكتب تويكه المفاجأة واش حطها في
8: ثم بزيد تليفونات، خاطر الأربعة باش حطوا تليفونات الأولى. لا لا ان شاء الله عندك بزيد تليفونات.
4: لا ثم شكون عنده اختيارات أخرى؟ من من أثروش على الناس، أثروش على الناس. الأخبار، أعطيني أخبار خويا.
10: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.

السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا، ديوان فهم صباح النور. تونس والجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا وقعت أمس أعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي ساوث إتش 2، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع الذي احتضنته العاصمة الجزائرية. ويتضمن الإعلان أحداث أمانة مخصصة لتقديم الدعم التقني لمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي بمرافقة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في خطوة تهدف إلى دفع تعاون الأورو متوسطية في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمانة الطاقة. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يؤكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري على أن التغيرات المناخية والتحولات الهيكلية في قطاع الطاقة فرضت تحديات عالمية تتمثل في القدرة على التحكم

0: للطب النفسي للأطفال والمراهقين عن بعد تحت إشراف وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة. وأوضحت رئيسة مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالمستشفى عفاف المدياني في تصريح لمراسلي ديوان فام أن الهدف الأساسي من هذه العيادة التي انطلق العمل بها منذ سنة يكمن في تقريب الخدمات العلاجية وتطوير جودتها لفائدة أهالي الجهة. دولياً 5.8 مليون طفل لاجئ كانوا خارج المدارس حول العالم في 2025، رقم صدر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي حذرت من أن تخفيضات التمويل المتزايدة تهدد بحرمان ملايين آخرين من التعليم والتراجع عن سنوات من التقدم في تعليم اللاجئين. وأوضحت المفوضية في أحدث تقرير سنوي لها عن التعليم أن الأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس شكلوا 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم. وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 8067 حالة، من بينهم 3901 حالة وفاة، في وقت تواجه فيه جهود احتواء التفشي عقبات أمنية ولوجستية وجغرافية ومجتمعية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

attenzioni, attenzioni. Айзе, изе, баба, изе, азиз, изе. Айш хае. Хатли кса шейтан, сай. Халек, ка. Айш хае, азиз. Спасибо буку. مستمعين, اهاي الاغنية, عاد وراي, اهاي الاغنية, حصريا, على ديو ان اف ام, اهاي, تروا, دو, ان, تو, باي, كل يدينا فوق, كل يدينا فوق, كل يدينا فوق, كل شغلني معاك, شوية نشاط, شوية حيوان.

0: من ولدك مشوار يا امي
1: لكل ولدك
0: مشوار
2: الله ربطنا في شطحة تاع عوسات
0: والراحة
2: تاع بندق شطحة البندق
1: حاضرين للبسي
2: فضل فضل مرحبا بك
1: حاضرين
3: ان شاء الله خير اما نطلب طلب
4: واحد
3: نجم نطلب طلب خويا فسر لنا الاختيارات نتاعنا على شنو يدلوا شخصية
1: اي
3: بارك
2: الله
4: فيك
2: من الاخر اعطيني الجنجل نتاع بسي هذيك الحظ
5: البسي
2: لبسي السؤال كما قلت لكم عيد ميلادك فهمني ولا جاء تو نشوفوا على الشاشه السؤال فهمني ولا لانه الكونديكتور قطعته عيد ميلادك جاء وجاوك خمسه كادوات الكادو الاول ورده الكادو الثاني كتاب ملا حسام عمل لهم فازات محلاك حسام هاتف اخر صيحه ثالثا رابعا بيت شعر
6: كيفاش عملوا بيت شعر؟
2: امان
3: يدتك عمل دار
2: خامسا صندوق مفاجأة رتب عبدي زينب
3: نبدأ عيد ميلادي نحب هاتف آخر صيحة أول حاجة على خاطر تليفوني قديم
2: بدلت الدنيا
3: والله
2: نخلي لك الوردة
3: هاكا هاكا في بالكم راه عندي تليفون قديم نحب تليفون جديد في عيد ميلادي
2: نعم
3: ونعرف حتى اللون نتاعو شنو بوردو من بعد نحب
2: المفاجأة في بالك شخصيتك تاع إنسانة مغامرة
3: هاللحظة من بعد نحب وردة خاطر نحب نوار على الآخر ومن بعد كتاب خاطر نهدي روحي ساعات
2: وأخيرا بيت شعر
3: أي بيت شعر من بعد
2: معناتها تجي في عيد ميلادك يقول لك بيت ما عنده حتى معنى
3: ليه نفرح مش ما نفرحش
2: أهلا نزلتي سهلا
3: نفرح على الآخر
2: نفرح أما آخر حاجة
3: أما آخر حاجة
2: زينب المالكي يسعدها الهاتف الجوال أولا ثانيا الوردة
4: عيد ميلادها في
2: مفاجأة ثالثا الوردة ثم الكتاب فبيت شعر زميلة رباب
4: الرتب المرتبة الأولى تمشي هاتف آخر صيحة بورغندي هذاك مزيان وبعده صندوق المفاجأة على أنا ضمن التليفون وبعد نشوفوا صندوق المفاجأة
2: راهو رد بيت صندوق المفاجأة تنجم تكون فيه حاجة غير متوقعة وجميلة جدا
4: الهاكر والهاكر ربح التليفون آخر صيحة درا قداش المليون وبعد دونك صندوق المفاجأة وبعده الكتاب It's okay وبعده الوردة وبعده آخر حاجة بيت شعر
2: صحيح
4: دقيقة ماني
2: لا إله إلا الله
4: محمد رسول الله
3: فيش
2: قريب
3: فيش قريب
2: امشي ريم
4: وراه بالحقيقة
2: أنت أستاذ إنجليزي
4: عربي لغة عربية بيه
2: أستاذ عربية
4: أنت مش على خاطر أستاذ عربية نحكي بجدي بالحق بجدي
2: كبشر مش تختار التليفون إن شاء الله
4: الحقيقة نفرح ياسر وفرحة تنجم تدوم معناها برشا تنجم تكون مصدر فخر وكل كان واحد يكتب فيه قصيدة قلقنيش
2: حاجه بيت كاو اختي
4: يا خويا بيت
2: معناش الوقت اختي زين
4: لا لا ها اللي باش يكتب لي تو يكتب قصيده انت فاش
7: صدرك هاو بلاش عجوز
4: لا حقيقه اي معناها سا بو مفير معناها انورميمون بليزير
2: لولا
4: انه انا الهمت شعر معناها حاجه ياسر عظيمه الحقيقه عظيمه بالحق دونك انا اول حاجه الشعر بيتا كان او قصيد معناها
2: لا والله
4: الثاني نحب كتاب اما جينيرالمون انا الكتاب كي يجيني يبدا معاه الورد ما تنجمش تقسمهم ورد وحده ماشي
3: اهلا
7: ورده وكتاب
4: دونك فوالا
2: جايه مصحف
4: دونك كتاب معاه الورد ونحب الورد الابيض انا نعطيو في المعلومات كي زايد
2: تتشرف
4: الهاتف خاطر ما يخيبش يصلح ديما
2: بس هافوغل عم نتنى
4: وخاصه انه تليفوني مكسر صندوق مفاجاه الحقيقه الاخراني الحقيقه
2: دايمين الندم
4: الشديد
2: هاي خويا رافع
8: هاي سيدي ساعة ربي عطا خير وعندي خمسة كدوات وانا نحب الله. نود الناس
3: الحمد لله
8: الوردة نهزها ونلمهم الساعة الكل الوردة نبعثها الرباب بيش كان عندها الحساسية طاقس
3: بارك الله فيك

0: كشتي نخليها بالكلام الواحد نتاعها ونبعث لها الكتاب من حلوج من بس معينيش نعرف التيتر شنو ونبعثه لزينب ديريكت خذ لزينب
1: رحب على الكتاب
0: بيت الشعر نخلي بيت عندي نبعث شعر نبعث شعر الريم ناخذ الهاتف اخر صيحه وحتى كان من غير اخر صيحه حتى من غير صيحه جمله ناخذ الهاتف
2: اول حاجه
0: اديني الهاتف
2: اول حاجه
0: اول حاجه الهاتف بيان سور
2: والصندوق المفاجئ
0: صندوق المفاجأة نحط فيه الكدوات باش نعطيهم لزميلاتي الكل نحلو ونحط فيه
2: ما فهمتش
1: خذوا انت خذوا انت
2: صندوق مفاجأة فيه
0: والله سا ديبون منين جاي المفاجأة الصندوق كان جاي من عندك انت سي جعفر ما ناخذوش
1: اي اي اي اي
0: سامحني ايز دو ذا ايز
2: سيندم الندم الشديد
1: ايز
3: اربع سنين يقول هيك
2: هاي هاي الورقة لهنا
1: حط لنا عمر
2: ما يقراهاش
0: ايز تو ايز
2: ما يقراهاش
0: ما يقراهاش على خاطر عارف تعيسها الحكاية
2: رباب تسلمي صندوق المفاجأة مبروك عليك رباب اقرا غادي قدام في كرسيك
1: على الملأ
2: وحدك
1: لا لا لا
2: كل واحد يقرا اقرا وحدك بعد عدي لزينب اطيو عدي لزينب
1: باه جميل
2: فهمتني
1: خلنا نكتب
2: فهم اقرا وحدك
0: والله يعرف
2: اش قولك زميله رباب
3: مفاجأة
2: عدي للزميله زينب
1: برا ما باش بتيجي مفاجأة
2: لا لا لا رباب بالعكس
0: انا من وجه زينب تنعرف الصندوق شنو فيه
2: زميلة زينب
0: زينب فما نوع من
1: عمري ما توقعت ان الحكاية زينب
0: فما نوع من الحياة كي غزر زينب الورقة
2: هات الورقة لا لا لا امي لا اخوها هات ربيب ربيب هات الورقة
1: لي اما ما تكون
0: نعديها ولا لا نغزر لها ولا نعديها ما نغزر لها
2: لا ولا لا
0: ولا لا نغزر
2: لها ولا لا تراها
0: حرفت ولا هان
2: ايه حرفت
1: ولا يزيو جعفور هاو يكتبوا لي في الشعر في اليوتيوب صح والله بن سالم كتب لي قصيدة مخسي حاضر مكشدوني بن سالم في الشعر سافا ومهند وعزيزة بجدي راهو بجد جدي زيت
2: لا يغزر يغزر راهو يغزر
1: بجهر علاش ما اختارش مفاجأة
0: بجاه ربي يعطيني نقرا بجاه ربي
2: والله يا ترى
0: قلت لك بجاه ربي يعطيني نقرا
1: انا فرحانة باختياراتي
2: عارف رزوز انا متصور عجبتها مفاجأة عندك رباب
1: بيان سور
2: حس ملامح الوجه عجبتها وريم عجبتها
0: ريت عندي الحق ما اخترتش الصندوق راني حافظك سي جعفر والله
2: حافظك هاي سيدي
0: اربع تليفونات عندنا بالليل خلص
2: انا اختياراتي انا بعد نشوفها انا هاتف جوال
1: باقي الكل تسلم فيه
2: اي سيرش هاتف جوال فهمني ولا كيما كانت تحكي الزميله زينب فهمني ولا هاتف جوال اخر صيحه ما
1: بورغندي طبعا ما بينا
2: بورغندي بورغندي اي مستمعين فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة خليك قريب فيم وراجعين
5: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: ورجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. شوي اخر عنا اكمل العباره، ولكن جعفور عنه ما يحكي.
3: والله والله البارح
2: اكتشفوا احنا زاد معك
3: البارح واحد تكلم كل تلقائيه على الوضعيه بتاع التفشي ظاهرة المخدرات في الوسط المدرسي وخارج الوسط المدرسي. وقلت في الفرجو ماذا بي معناتها نكون متطوع اني نعمل انا واللي حب حملات تحسيسية في المدارس في الوسط المدرسي وحتى في بارتو. فهمتني ولا الحقيقة تفاعل كبير، برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا مساجات جاوني، برشا مكالمات هاتفية والله العظيم
4: الحمد لله
3: من أساتذة ومربين ورياضيين والناس الكل واعية بخطورة الحقيقة المرحلة هذه. فهمتني ولا الحملة تنجم تكون نمنع أولادنا، اسمها نمنع أولادنا ما نخليهمش وحدهم. فنحب نشكر الشيخ سيف الدين الكوكي لأنه من أول واحد كلمني الشيخ سيف الدين الكوكي، وهو أيضا يلتزم فهمني، قال أنا نلتزم أن يكون متطوع في الحملات التحسيسية هذه فهمني ولا لوليداتنا. دونك طويكة بور مومو الجمعية فيها أنا والشيخ سيف الدين الكوكي، اللي حب ينضم فهمني ولا للجمعية هذه يا أخوي مرحبا بكم. ونعاود نجدد النداء لوزارة التربية، رانا متطوعين وهذه بلادنا وهذوما أولادنا وبناتنا فهمني ولا، رانا متطوعين نحبوا نعملوا حملات تحسيسية نمشي ونتنقلوا فهمني ولا من بنزرة البنجردين للتطاوين، نعملوا فيديوهات تستغلوا أصواتنا تستغلوا صوتنا صورتنا
5: تستغلوا البرنامج هذا
3: إيجا يا أخوي نحطوا اليد في اليد، لأنه الحقيقة اللي شفناه واللي نسمعه فيه يوميا خنفصلك كفانا من سياسة الدوليبران والتنطورة، معناتها زرسة تنجح هنا نحط لها يكلمي فهمني ولا هفتت نسكتو ونتلهو في حياتنا مجددا وتعاود تسطر مرة أخرى وتعاود تسطر مرة أخرى. ثم إشكال حقيقي، ثم ورم حقيقي، ثم ورم حقيقي، ثم ورم راهو كلا راهو المخدرات كلات كلات كلات اكتسحت تفشي، هذيك التفشي الكلمه بالضبط. دونك نجدوا نداءنا فهمني ولا، ومستعدين فهمني ولا
4: ان شاء الله جمعيه تكبر جعفور ان شاء الله يجيب برشا ناس، وان شاء الله سورتو انت قلت في الوسط المدرسي ان شاء الله وزاره التربيه تسمع هذا اللي فما ناس متطوعين عندهم دو لانفلونس عندهم كابيتال سمباتي ينجموا يعملوا دي سيركل دو ديسكوسيون، مش بالضروره راهو معناتها انهم متطوعين يمشيوا للمدارس من الناس باش تمشي تنظر على الصغار. خلي الصغار يحسوا روحهم مسموعين، خلي يحسوا روحهم اللي فما ناس مهتمه بهم تحب مصلحتهم موجوده بحذاهم. هذا الكل موجود اليوم، انت جعفر وهو توا الشيخ سيف الدين الكوكي، وانا متاكده لبرشا ناس اخرين. الفكره انه زاد الوزاره تتفاعل انها تقبل انه فما شكون زاد يحب يعاون. نعرفوا اللي الظروف الاقتصاديه مش احسن حاجه، نعرفوا اللي مش اليوم باش نبدلوها المدرسه كما نحلموا بها، لكن كان تلقى يد العون تمدت لك من عندك انت جعفر، من عند سيف الدين، ومن عند برشا ناس اخرين. هل صعيب انه نعملوا دي رونكونتر دي رونديفو دي سيركل دو ديسكوسيون في وسط المكتب؟ ما ظلش حاجه صعيبه دونك هيت نعملوا.
3: انا نفسر لك ثم العديد من الطرق، نعطيك العديد من الطرق.
4: كيما شو؟
3: كيما مثلا نريد قلت انا صندوق مفاجاه تحط في كل مدرسه صندوق اكتب
6: انونيم
3: تحطش اسمك، شفت حاجه اكتب انونيم انونيم مانيش انا اكتب خويا انونيم حتى بالاورديناتور اكتب قول راي شفت حاجه جراف نسمعوهم، يلزمنا نسمعوهم. حاجه اخرى اليوم وزاره التربيه قررت انه ما عادش يخرجوا التلامذه، هل اعددنا صاله للمراجعه؟ هل في كل مدرسه ولا في كل ليسي ثم صاله نتاع مراجعه؟ هل اعددنا برنامج تثقيفي ترفيهي
6: الساعه
3: اكتيفيتي؟ معناتها لهنا نطلب من من من وزاره التربيه انهم يعملوا زاد على الاستاذ الرسم، استاذ الموسيقى، استاذ المسرح، استاذ الرياضه،
4: حتى دي كولابوراتور اكسترن،
3: حتى ناس من برا وكذا. انا زينب تقريبا 30 سنه التالي 35 سنه التالي عيطت لي مدرسه بريفي في تونس معروفه على الاخر، وانا كنت نعمل كلون اكثر 40 سنه التالي. مدام مارتون مراه فهمني ولا هي الناظره نتاع المكتب. قالت لي سي جعفر باش نتعاملوا معاك فهمني ولا باش تولي تخدم معانا فهمني ولا كل يوم. قلت انا في بالي باش نعمل كلوب تاع تياترو. قالت لي باش تجي كل يوم من 8 نص النهار فهمني ولا من نص النهار نص نهار ونص انت في الساحه تلبس كلون وتنشط الاطفال
5: نص ساعه كهو
3: كله وصار فيه المسخ في موضوع كبير ولكن لحظه
4: ولكن الرساله ولكن اهم الفكره
3: الفكره انهم هما الانرجي هذيك الكل ضحك ولعب وكذا وحتى المعادلات تحسنت
4: اكيد
3: فهمتني. اما يخرج يلقى الوقت باش يطبس على صاحبه ويحكي له على القلق وشني عملت البيع واش تم ولا فهمتني. لازم برنامج كبير برشا.
4: هو درجة شنو تقول لك جعفر فما مثل تعرفوا يبدا بالكساد. الكساد شنو يعلم؟
2: الفساد.
4: الكساد يعلم الفساد. انك انت تقعد وما عندك ما تعمل مخك ما يخدم في شيء بدك ما يتحرك في شيء ماكش انت تسوليسيتي في حتى شيء ما تنجمش تتعلم حاجات باهيه. لازمك انت تكون مدعو باش تتعلم حاجات باهيه ان شاء الله يا ربي. هذا الكل نعد له العدة الناس الكل كمجتمع ان شاء الله يا رب.
3: زميل انا باب شكرا على هاتي
2: شكرا هذه الرساله اهم جعفر. واحنا قداش مره معناها نوجه نداء لوصلت المعنية ان شاء الله يتفاعلوا معنا ونلقاو حل على طريقتنا الخاصه ونشاركوا تعاضد المجهودات. ما هو الكوليك صحيت هذيك هو. يلا نمشيو تو تسويت لاكمل العباره.
0: اكمل العباره
2: شلعبوا فرق اليوم حاولوا نديركم
4: كالعادة.
5: نو ميرسي.
2: احنا ديما فريق. احنا عمرنا لا تفرقنا.
5: لا البارح سي جعفر نعاون فيه سي جعفر بعد
2: خانة للخائن.
4: احنا فريق وردة وكتاب.
2: وردة وكتاب وبيت شعر.
5: نحن بيت شعر.
2: جعفر جراندايزر. جراندايزر
3: ما تخيبش.
2: جراندايزر
3: ما تخيبش.
2: يلا شباب به عندكم لي مقاطع تونسية فما مسلسلات ماني عمل عربي تنكتشفوا شنو هو. من بعد استاذ ريم نلتزم للصمت هناك بعض التشويش. باش نبداو سماح باش نبداو بجينيريك شوية بالله عزيز خاطر اللي نتصور بشي بشي يعرفوه.
5: تفضل.
2: سيب سيب
3: العاصفة مسلسل العاصفة
4: متحدي
5: كاميرا كاشي
3: الفج الفج الفج ذي بتاع حسين محنوش عامل شعره
4: مطوش
2: فجر
4: رمل
2: فجر رمل مش فجر رمل فجر رمل. اما الاقتراحاتكم الاولانيين غلطين ما يعطيك صحة
4: والله مش سهلة.
3: اسمع بصراحة حسين محلاه جينيريك
2: بصراحة
4: يخوفني حتى مطوش حلو ياسر
2: مزيان والله يطلعوه مستمعين في يوتيوب طاهر ميرسي. وهناك التنمر على الانف
3: كيفاه؟ ثم سبيران
4: صحيح والله صحيح
3: والله ثم العاصفة تحس ثم العاصفة وسط الصحراء
4: عاصفة رملية تحس
2: فجر رمل فجر رمل
4: فجر رمل بالضبط
3: حلوة حلوة
4: والله تعرف
5: زماني بالله سمعني زين بريت نصيف ساعة نتاع الكلون اللي كان عمله في المكتب نصيف ساعة نتاعو هي الربريكة والله الربريكة دي ايش ينصت
4: يا
2: شكرا عزيز. انا سي جعفر في بلاستك ما نسكتش على الهنا دي. شكرا يا عزيز. شكرا
3: عزيز. شكرا
2: شكرا يا عزيز ابي ما نسكتش على الهنا
3: زميلة رباب
2: تفضل خويا.
3: ريت الكلون هذاك اللي عملته انا ما حكيتلكش انه وانا ننشف الكلون جاني واحد ثم بنية غادي بنت مسؤول معروف خلي يقولها يا بطي بتعاركوا ياه خلي يقولها يا بطي
4: يا اخي انت قلت
3: مسؤول معروف ليس وقت وتقول انت حاسي بفراكيك الكواليس
4: تقول مسؤول بربي نحضر صغارنا من التنمر ومن تبعات التنمر
5: حلوة زي
4: تحية للمسؤول
3: اشرب اسمع اشرب كي يا ماستا ما كانيش
2: ما فهمت شنو علاقتها
3: والله
2: اي شباب مش نسمع المقطع الاولاني وتتفكر شنو المقطع الثاني
7: ما سيدي الرويان يحل افكار ويرد الليل نهار بلا ما احنا قرايه للنجاح ديروا الزرده والحضره خير لكم ولا ينقطع الماء ويصيبكم العمى والعميل من عمه الله
3: هذه فجر
4: يدعي
2: به من بعد قال في المقطع
5: والعميل من عمه الله
2: الحلقه الاولانيه هذه ما لشي فرق
4: ديروا الزرده
5: من عمه الله شوفوا لنا
3: ولا هاتوا فلوس هاتوا لي الفلوس هاتوا لي حاجه فهمني ولا
4: جيب الوعده هاتوا لي الوعده
2: الزرده نقطة
4: زايدة مش بعيدة ميرسي
2: نقطة الزايدة نقطة ريت كي تعمل اشتد
5: ايش قلت انا هذول العبد الله
4: على الاقل نستنبط
2: هو هو القصه نتاعو شنو هو حاجاتك الجهل هذاك
3: استغل الجهل المواطنين
2: باش يعمل عملهم فهمني ولا زعما عكس الطب والتعليم الشخصيات المفخخه ومتعلقه
4: جيل بالي خاطر نتفرج توا في قضيه ما لم يحكى عن بني مزار في القصه الكامله والله حلو حلو
2: في جعفور فيها قضيه
8: انت ما في بالوش
2: نسمع المقطع الثاني
7: على الزرده وما يقعد حد عطشان قولوا يا بركه سيدي الرويان
2: يا بركه سيدي الرويان الشخصية متاع حسين المحنوش تخوفك شعر حتى وقته بالصعيب يحكي
4: قوة الاعتقاد
2: واه ندري شنو كشي نتحكم في العبيد هذوك ضد معناها زعما الجهل والعلم وغيره
5: نمشي والله برافو قسما بالله
2: شنو بالضبط
5: لا لا قلت له برافو انت صح
2: خاطر صفر حقه من النقاط زين نقطة جعفورة نقطة وردة وكتاب
5: انا وزميلتي زوز كعكات يعني
2: يا ولدي هي اختارت تلعب في فريق فهمت
5: يعني انا بركة كعكة
2: صحيح
5: تفضل
2: شكرا نمشي للعمل الثاني جينيريك سهل برشا تفضلوا مرحبا
9: سيدي العزيزة
2: اهو اربعة كل اللي هو شنو ياخذوا نقاط اول واحد
5: رافع عزيزة لما دقت على بابي نادي
2: تنقذك
5: زي اعطيني اي مقطع جاوبك
2: سيدي العزيزة
5: حد جينيريك
4: تاخذ زميلك هكا
2: ما عليش جينيريك
3: هلا
2: باش عندي طاقه نواجهكم شباب ولا لا
3: رفيق باش تقيش تحلي
2: طبعا كان سيتي العزيزه يلا نسمعوا المقطع الاولاني شباب وانتم تحاولوا تكتشفوا المقطع حدكم يلا
10: اللي يخدم مخه معايا يتعب برشا دخلوا لي بلغه صياغه حمراء وصياغه صفراء وصياغه بيضاء
7: وانا اقول لريتك ساغي في البركه
10: انا ساغي قال له ساغي بالعربيه من الاول نسابي مشاو معايا في الخط على اساس فايده في الهناء وانا ربحنا راجل وهات ما عندك ما كلاوي هيك جينا باش نكتبوا صداق ولات لي فيها اشتراكيه وشيوعيه في الملكيه فهمتني
7: اي فهمتك وعندك الحق زاد
10: هي مالك فهمتني اطلع اطلع بك العربون
2: لهنا سيدي العزيزة صفين الشعري الله يرحمه في دور حسين
5: وبعد جيت سوسن معالج اللي هي الباندي عايتولها باش تخرج السيد هذاك من البيرو
2: انا خذيت قبل سوسن معالج عرفتك ماشي غادي خينا سكفيت بيك وخذيت قبل
4: نقول له المرة رجعت خلي عاد العربون المرة رجعت خلي عاد العربون
2: خذيك ركز شوي ركز شوي زينب ماكش بعيدة ركز شوي في الكلمات اللي قلتهم
3: العربون مشي معنا مرة
4: دي العربون لازم يرجع ولا
2: ايش بي هو
4: لازم يرجع العربون
2: انت هو زعما باندي ولا
4: ايش رجع
2: يرجع العربون باش يرجع المراه باه حسونا خايف ولا
3: ايه
2: تتصور واحد خايف شو يقول في الموقف هذا
4: يرجع العربون
5: رجع لك المراه
2: هي صحيحه اللي قلته يا زينب اما في حاجه في العربون
4: العربون ما يرجعش
2: شبيه العربون واحد خايف كيفاش نجم يقولوا حطيتك الإجابة أختي
4: الرعبون
5: الرعبون
2: الرعبون
4: استنباط برافو ريم
2: فيه على الأقل قالتها يا عزيز تفضل
4: مش عاجبو عزيز
2: سيناريست عزيز
4: العربون العبرون
7: تبارك الله عليك تفهم وتعرف هذي العربون ما يرجعش
10: شنية اللي ما يرجعش
7: العبرون
4: العبرون الرعبون
2: على الأقل في المنطلق يعني
10: شنية اللي ما يرجعش
2: شكرا عزيز
4: ربي شكون الممثل اللي مع جلال الدين سعدي دولي خطرات مخمم ما عرفتش صوت الشباب
2: ميرسي الاولاد قاعدين يجاوبوا على اليوتيوب ولا يجاوبوا
5: بالله نص نقطة على
2: زوج شوف انا شاد لي
4: لا خصوص معالج
2: هو المقطع الاشهر صحيح معناها عندك الحق خاطر سوسن معالج كوقت

0: بافا ما يعرف ايش الله غير حب يمشي لحد يقطع حبلي تتفرج انا يتيم
1: أنا يتيم
0: ويمشي حديقة حيوانات في السينما
2: هو اسئلته مشي للسينما عندكم ثلاثة ثلاثة نقاط
0: على خاطر الصبات ويضرب فيه
2: اوه ميرسي زايدة
0: مرحبا وعادل إمام قلت زي
2: جاوبت هي قبل
0: وقالت عادل إمام
2: أربعة ثلاثة اسمعني عزيز حط لك سري كامل جعفور الحاني نخليوه المقطع كامل اسمعوا مستمعين تيالا عندكم أربع نقاط وردة وكتاب برافو جعفورة ثلاثة نقاط كم يوم عندك جمعة وانت رابح ميسالش
0: أخت وحيدة
3: للرفع نتهي بها ورباها وتكبر في عزيز
2: إن شاء الله ربي يوفقك وتوصل وتوصلها للجامعة
3: وصلها للجامعة
2: المهم اخدم على روحك وريفز يعطيكم الصحة فتيات يلا نكملوا المقطع ونخرجوا
4: خلاص يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا وانا عايق هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم وانا عايط وبطلوا الفيلم وولعوا النور وانا عايط وجي المدير بتاع السيما والموظفين والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح وانا عايط وفتحوا البيبان ودخلوا الناس اللي في الشارع والمواصلات وقفت والعالم وانا عايط واحدة ست تقول ماله يا اخويا ده عيل تايه ده يا اخويا ولا ايه وانا عايط وجي المحافظ ومدير الامن والعالم
3: وانا بعايط مقطع معروف على الاخر تربينا عليه
2: تصدمنا الكل
3: عزيز بابا مريك
2: مش كمل الغدو عزيز
3: اليوم
2: رفع ما يعرف ايش رفع ما يعرف
3: ايش نعرف نسمع بها شاهد ما شافش حاجه ما عمري ما تفرجت والله عمري متفرج.
0: جعفور كانت عنا في كاسيت في شيس احنا شاهد ما شافش حاجة اي وقت فراغ معنى اي حد
3: اللي بعد تفرجوا فيها
0: ديما تضحك
3: انا عدلي ميم تفرجت السفارة في العمارة
0: فيلم جيم بعد راو جوز ديما يحب يوريكم قديش صغير في العمر مش على حال
2: حكيت صغر في العمر معنى
0: اقوى مشهد انا نحب المشهد متاع المحكمة
2: محكمة
0: يسر
2: بتاع سبعة جنيه سبعة يعمل برضو سبعة مقبلها متاع اكتب يا حسين لا
0: ويقولوا للمشهد ذيك دخل عليه الحبس معناته أو عملوا معاه تحقيق وقت السادات على خاطر الجملة
3: هو جه
0: الرئيس هو جه الرئيس
2: واي
3: فما صح ربيب
2: بركة لو فيك
3: شكرا على ربيب

الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما

مواضيع حتى لو كان بطاط. ناجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

واحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: تترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادي عشر ديوان فام عسلمة. المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيل أكد اليوم أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر على ذمة تلاميذ ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقة تلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. وأشار تخيل في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مضيفا أنه تقرر تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بمخاطر الفضاء الرقمية والمخدرات وعديد الظواهر المستجدة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة نظرت أمس في مختلف مقترحات القوانين المعروضة عليها، وقررت اللجنة تنظيم جلسات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال والاستماع للجهة المبادرة بخصوص مقترح قانون متعلق بضبط النظام الأساسي العام للقطاع الصحي. مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسين الجوراري يقول أمس في تصريح لديوان فام أن تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 والخروج من العقوبة السجنية ما عدا في صورة العودة والذهاب نحو الخطايا المالية يمثل خطوة أولى نستحسنها وفق تعبيره. وأكد الجوراري أن التنقيح الذي جاء في الفصل 24 من المرسوم 54 لم يختلف عن التوجهات التي طرحتها لجنة التشريع العام، وهي ضرورة مراجعة الفصل المذكورة بما يضمن حرية التعبير ويحمي حقوق الأفراد من الاعتداءات الممكنة.
3: حقيقة نحن نعتبر أنه هذه من المراسيم الهامة واللي لجنة التشريع العام اشتغلت على عديد المحاور فيها، خاصة المرسوم

0: وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء عن المصادر قولها أن 800 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحته. ووفق المصادر عززت قوات الاحتلال انتشارها في البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه منذ ساعات الفجر لتأمين اقتحامات المستوطنين. رئيس الوزراء الإسباني والرئيس الفرنسي يرحبان بفكرة عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وشدد الطرفان على ضرورة أن تعزز أوروبا دفاعاتها التجارية في مواجهة الصين. وطرح رئيس الوزراء البريطاني احتمال عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في مقابلة أجريت معه في وقت سابق، وهو ما وصفه ماكرون بأنه خبر ممتاز وقرار جيد.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: الأهوين، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: صافي ساعة سعيدة. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تختاروا ديوان اف ام, تكملوا معنا حتى نص نهار. البرنامج فيه جعفر توت ليكيب. شكون فيها توت ليكيب جعفر؟
1: توت ليكيب اللي هو زينب. انت
0: زينب
1: هي مرحبا برافع
0: والله هذه هي توت ليكيب. توت ليكيب
2: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: مرسي عزيز على الغبال بطبيعة جعفر توت ليكيب. وهذا الوقت اللي انتم طلعوا فيه الشخصيات. شخصيات تقول لكم سامحوني دقيقة أنا شكون,
2: سامحني دقيقة أنا شكون,
0: سامحني دقيقة أنا شكون. نعطيكم معلومات يقعدوا بالضبط بالضبط بالضبط بين 40 ثانية والدقيقة المطلوب أنكم تطلعوا الشخصية شكون. حاضرين لهنا في
3: التطبيق, حاضرين
0: يلا جماعة الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا حاضرين يوتيوب, حاضرين الناس اللي في كرهبهم وفي ديارهم. زيدة الشخصية الأولى تقول أنا تولدت في القاهرة نهار 11 فيفري 1900

0: تغيرت مصر من حولي وجيت ثورة يوليو 1952 في 26 جويلية أجبرت على التنازل على العرش ومغادرة البلاد. صعدت إلى اليخت اللي اسمه المحروسة وغادرت مصر نحو المنفى. توفيت في روما نهار 18 مارس 1965 بعد ما كنت ملك لمصر. أنا شكون؟
1: ملك فاروق. 3-2-1
0: جميل. ملك فاروق منصف الجوادي حلو. الملك فاروق المخرج جميل. ملك فاروق بستيلو خاطر ستيلوها ما يكتبش. جميل جميل. عندي بعض التساؤلات كان تسمحوا لي. كان تسمحوا لي. خليك منصف خليك. ملك فاروق المخرج شكون؟
2: مخرج
1: فاروق المخرج.
3: أي فاروق.
4: حاب يعمل جزونة.
0: فاروق.
4: ديديكاس.
5: عزيز.
0: فاز. معناتها أخوك عزيز يخرج وأنت تقول ملك فاروق.
5: ملك اسمه عزيز.
0: جميل حلو. نقطة ريم برافو. نقطة رباب برافو. منصف جوادي إن شاء الله.
4: والله إن شاء الله ربي يردوا على خير منصف جوادي تحية لي.
5: والله يسمع فينا تو.
0: المنصف تحية ليك خويا.
4: منصف جوادي.
1: ما بلاش.
0: معناتها ما كانوا في قلبنا كالملك.
4: كالملك.
0: كينج. جميل جميل. ملك فاروق كان يخسر كل عام برشا فلوس في القمار.
1: يا
0: قديش تقريبا المبلغ اللي كان يخسره
5: ملك فاروق؟ يلعب النوفي
0: يخسر. ايه بالحق كان معروف انه يلعب دي جو دو هازار ويخسر برشا فلوس. قديش كان يخسر تقريبا اموين في العام؟
5: 100,000 دينار.
0: مليون. 100,000 ليفر استرليني. برافو برافو برافو. جعفر اجابه صحيحه.
5: والله
1: مش نقول ماثوره.
0: برافو برافو. قولوا لنا انتم زاد شنو تعرفوا على الملك فاروق. احنا نكملوا مع الشخصيه الثانيه. كان حاضرين هنا.
1: يس
0: حاضرين.
4: انا من البارح حاضر.
0: بربي نوفر شويه ستيلوات. خلي ربي
5: نجيب لكم.
0: والله
5: اسمعني. ما ربي بطل نكتب انا ونعطيك تكتب.
4: بالله سامحني نحب نسوي. يا اخي ما تفسخش تبدل التابلوت. 10 تابلوت.
0: يلا مسالش نركزوا بالشخصيه الثانيه. يلا مركزين نبدا. والشخصيه الثانيه تقول تولدت في 21 جوان 1955 برج شنو؟
1: 1955 جوان.
0: جدي. جدي. يلا جميل. جماعه 21 جوان قولوا لنا الجوزاء. برافو. في مدينه فرنسيه مليانه صغير. كان حلمي نولي لاعب كره قدم لكن الطريق ما كانش سهل بالكل. في بداياتي تعثرت بسبب مشاكل واصابات وحتى انتقالي الى بعض الانديه ما كانش مضمون بالكل. لكني وصلت لنانسي وبعد سانت اتيان. وعام 1982 بدات مرحله جديده مع اليوفي يوفنتوس. غادي صنعت اسمي وفي 1984 قدت منتخب فرنسا إلى أول لقب أوروبي في تاريخه. سجلت 9 أهداف في 5 مباريات وبين 1983 و 1985 فزت بالكرة الذهبية. ذي نغمل ما يوصلكم 3 مرات متتالية. كنت نعتقد أني عرفت كل شيء على كرة القدم لكن تركت الملعب ودخلت عالم الإدارة. عام 2007 وليت رئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتغيرت القصة. وجدت نفسي في قلب قضية أثرت على مسيرتي الإدارية. أنا شكون؟ 3-2-1 بلاتيني. بغابو ريم.
4: بلاتيني.
0: بغابو رافع. بغابو جعفور.

0: رجعنا لكم 11:26 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لكل إنسان يسمع فيه تويكا في الكياس طريق سلامة وإن شاء الله لباس. تحية لكل الأمهات لكل الآباء. تحية لوليداتنا إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله ربي يعطيهم نقطة طيب. يا ربي يا ربي تحفظ وليداتنا, يا ربي تحفظ وليداتنا, يا ربي تحفظ وليداتنا. تحية لكل إنسان توا يسمع فيه خارج تونس قاعد يخدم إن شاء الله ربي يعينك صديقي صديقتي إن شاء الله ربي يرد ويربطكم على خير. باش نمشيو للفقره اللي استنسنا بها اللي هي فقره الاسبوع, فقره البرنامج اسمها الناس بالناس.
1: الناس بالناس,
0: الناس بالناس. الفقره هذه هي همزه وصل بين مواطن او مواطنه واخواتهم وعائلاتهم واصحابهم واحبابهم. ناس الخير, الخير ما تقطعش, الناس الخير راهي الدنيا تعطي فهمني ولا, والدنيا تاخو, الدنيا تفرح والدنيا زاد فيها المحزن والمبكي. وثم ناس الحقيقة تعبة, ثم ناس تعبة تعبة معناتها ما يقدروش. حاولنا اللي يسمع فينا أول مرة حاولنا نعملوا الفقرة هذه اللي اسمها الناس بالناس اللي هي تدوم نص ساعة نعدي فيها وضعية متاع مواطن ما عادش قادر فهمني ولا, باعتبار على المستوى الديني أنا من الشيخ ولا كبش نفتي, أما الدين متاعنا يقول خويا نتعاونوا فهمني ولا, نتعاونوا حطوا اليد في اليد واللي فرج كرب خوه فهمني ولا ربي فرج له كربه فهمني ولا. دونك الفقرة هذه أساسا لا يحق لنا فيها جمع الأموال احنا كأشخاص أو كراديو. هذاك علاش ناخذ رقم الحساب الجاري متاع المواطن أو المواطنة اللي يحضر بحذانا لهنا ونعاونوه فهمني ولا. وهي وعود وإن شاء الله ربي كتبها الكل.
2: أمين يا رب.
0: وهي راهي وعود إن شاء الله ربي كتبها الكل. بحاضر بحذية مواطنة اليوم وضعية الحقيقة تتطلب التدخل العاجل. صباح النور مدام, مرحبا بيك.
3: صحيح.
0: أقرب لي شوي للميكرو. مرحبا بيك مدام, أنسنا وشرفتنا.
3: بارك الله فيك.
0: شفنا الفيديو متاعك, مشكورين زملائنا في الديوان. يعني شفنا الفيديو, أنت عملت نداء على خاطر بنتك.
3: أي.
0: بنتك اللي عمرها 21 سنة فهمني ولا, طلبت أنك سماعات.
3: سماعات.
0: سماعات فقط.
3: فقط ما حاجتي بحد شيء.
0: بنتك تسمع.
3: حب بنتي تسمع كما الصغيرات الكل.
2: أمين يا ربي.
3: أمني تحياتي ذيك. يزيها لقصت.
0: أمني تحياتك, بنتك تسمع كما الناس الكل يزيها مقاسات. قاسات.
3: قاسات. 21 سنة ما رات حد شيء في حياتها.
0: وطفالة.
3: ديما في الطب, ديما تعدي. الحمد لله. الاعتراض على حكم الله.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: نسيش نسأل. خاطر توا الناس يسمعوا فينا, هي بنتك تولدت عندها مشكلة في السمع ولا حاجة,
3: حاجة
2: مكتسبة.
3: حاجة
2: جابت حاجة.
3: حاجة جابت حاجة. هي عندها هرمون النمو مفقودة بنتي. قعدنا نزيدوا في بالزريق هذاك حد جه لك هو. بعد قعدت ديما تنبض بوضنها, ديما تنبض بوضنها, تاكلت العروق.
2: بسم الله عليه. بسم الله عليه. معناتها الحاله نتاعها تدهورت من وقت لوقت ومن عام لعام.
0: المراه هذه تعاني في بنتها لبه كالسيد. المراه هذه هي السيد وهي اللبه. ما ندخلوش في التفاصيل, ما ندخلوش في التفاصيل. المرأة هذه نذكر مدام اللي كونوا وجهك ولا اسمك طبعا. ولا انت منين حتى شيء, حفظا للكرامة. وهذه الغاية من البرنامج انه نتعاونوا ونعاونوك. يا ربي
2: يا ربي
0: يا ربي يا ربي يا ربي
3: يا ربي,
0: يا ربي. المرأة هذه رغم اللي شفنا الفيديو شفنا دارها سيمان, دارها يجور يجور. حكيت معها في الكواليس من فضل ربي سبحانه وناس الخير كل مرة يعاونوها شوية هاو يجورها وشوية سيمانها وشوية شرشورها وكذا. فهمني ولا هي دونك ما طلبتش الدار
2: اللي ما فيها, اللي نفكر فيها شيء. لا ضوء زيدا
0: ما فيها شيء.
2: نفكر بهذه
0: ما فيها شيء. ما طلبتش للدار. قلت لك سماعات لبنتي مدام. ربي كبير وقدرته عظيمة.
3: أمين.
0: يدبرها لي مينا من الليل. أمين. وربي أكرم مما نتوقع. أنت مدام وأنا اسكو نعرفوا شكون

0: تسمع فينا تو ما نعرفوش على شكون يسمع فينا. راهي صارت لنا غرايب في البيه، راهي صارت لنا غرايب في البيه، راهي ثم ناس سبحان الله ما كانش في الكهرباء طلع في الكهرباء، فهمني ولا طو فهمني ولا، وسمعنا والدخل. باش نعطيو تو ارقام الهواتف للي يسمع فيه الناس الخير. ايجا حلمك شنيه اليوم انت؟
1: سماعات لبنتي
2: يا رب.
0: بنتك تشترجع
1: تسمع
2: تسمع
1: كي صغيرات الكل
2: يا رب يا رب.
0: 31-328-328 ولا 50-285-285 31-328-328 50-285-285 هذوما الأرقام. نذكر 31-328-328 50-285-285 يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. سماعات قد السوم 5 ملايين و800
2: واضح.
0: سماعات سومه بخمسة ملايين وثمانيمية. ركزوا معايا، أنا مانيش طالب سماعات، أنا طالب سماعات وطالب الدار تتليق وتتدهن.
3: الوضعية
0: تتليق وتتدهن، يدي يدي الناس الكل. قديش عندك كرامة؟ بسم الله ما شاء الله مدام راه 31-328-328 50-285-285 يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. 31-328-328-50-285-285 31-28-50-285-285 يا ودود يا الله. 31-328-328-50-285-285 31-328-328-50-285-285 حتى اللحظة هذه ما جانا حتى التليفون للحظة هذه.
3: بلي جعفر نحب نقول حاجة، أنه ساعات الوالدين يشوفوا ولدهم مش ناقص حاجة في الصحة، يعني نقولوا ناقص حاجة ساعات حتى من الكماليات ويحسوا برش وتمس. خلي إنسان يعني ولده ولا بنته نقصها سمع ولا عندها نوع من الانديكاب، نوك حاجة تمس على الأخر. المرأة أنتم ما كنش شوفوا فيها، من احنا قاعدين نشوفوا فيها يعني كالدمعة اللي تهبط متاع إنسان حاس على الأخر على الأخر.
2: إن شاء الله ربي يروح،
3: إن شاء الله ربي يعمل لك نايب مدام. وكما قال جعفر السمع متاع بنتك مهم جدا زادة، وحتى حياة كريمة مهمة جدا زادة، خاطر نحنا رينا في الفيديو الدار اللي انتم تعيشوا فيها. والله ساعات يقول الإنسان كيفاش إنسان ينجم.
2: وضعية صعيبة،
3: وضعية صعيبة،
0: وضعية صعيبة. يا ودود يا الله. تليفون تليفون التحدي، الطفلة ترجع تسمع
2: يا رب. هذيك يا رب أول حاجة
0: التحدي، الطفلة ترجع تسمع. وهي موجودة هنا، قالت لي عم جعفر ما ندخلش وما نحبش نتشاف وما نحبش نتكلم. قلت لها بيان سور لك باش تدخل هكا ولا قلت لها لك باش تدخل، لك باش تتكلم، لك باش تعمل حتى شيء. ما احلاها ان شاء الله ربي يحجب عليها.
2: امين يا رب.
0: يا ربي توكلنا على الله. 31-328-285-285 يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. 31-328-328-50-285-285 تعرف ايش معناتها الطفله هذه ترجع تسمع؟ تعرف حياتها تتبدل، حياتها تتبدل، حياتها الكل تتبدل، الكل كل كل تتبدل. جيت قلت نحب نسمع عم جعفر، نحب نسمع يا ودود يا الله. 31-328-328-50-285-285
2: وي زيد. حبيت نفكر الناس على خاطر احنا خذينا فكرة على العائلة وعلى البنية، والبنية قاعدة تتحرك، هذاك اللي انا يحرك لي قلبي زاده. معناتها البنية قاعده تتحرك، عملت فورماسيون في الباتيسخي، تخدم على روحها،
0: تخدم هي
2: تخرج
1: تقرا، مازال تقرا، تحب تكمل،
2: تحب تكمل،
0: شنو تحب تعمل؟
1: باتيسري، تحب تكمل،
2: تحب تكمل فورماسيون.

0: مول مول مول العبيد
1: مول العبيد
0: مول العبيد ثم نسحلي لهم ربي مول العبيد مول العبيد مول العبيد مول العبيد هاي خلينا في هاي شوفي عبيد اخرين باهين توي 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله يا ربي يا ربي تليفون يا ربي تليفون يا ربي تليفون يا ربي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 طوى طوى يلي تسمع فيا يلي تسمع فيا طوى في اللحظة هذه تكلم طوى تروح فرحانة هي وبنت
2: يا رب إن شاء الله يا رب
0: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 مدام قول ألو
3: ألو
4: عسلامة جعفر القاسم
0: ألو صباح النور
2: صباح النور
4: اللي نحبك برشا
0: يعيش
4: ربي معك وربي يبارك لكم الكل
0: ما غير حتى مزية مدام مرحبا بيك هاي بشرني الله يبشرك
4: نحب نعطي ثمن ويدينا
0: ربي يبارك
2: الله فيك ربي يوسع رزقك
0: الله يبارك لك الله يبارك لك الله يوسع رزقك 800 دينار
1: بالله يزيدهم مروان يتبع فينا
0: اي
1: 50 يورو ليكيفالون تاع حط 200 الف
0: 200 ما مليون انا
1: حط انا مليون انا مليون
0: انا مليون انا مليون يا ودود يا الله يا ودود يا الله عندنا مليون مليون
5: 5 مليون
0: اسمعني مدام ثم مواطن تونسي اسمه سي المنصف احنا نحكيوا عليه البارح مرض وأجر العملية وخرج لباس إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يطول في عمره ويسمع فينا هو في اللحظة هذه ثمني ولا ولباس ومروح تو شد ثنية جندوب
2: إن شاء الله ربي يتمش فيه
0: ثمني ولا وقال لك ربي يفضلك النوارة وقال لك مليون من عندي
2: ربي يفضلك سي المنصف ربي يتم عليك شفاه سي المنصف
5: الله يبارك سي المنصف
0: الله يبارك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يوسع رزقك الله يبارك لكم العائلة الكل الله يبارك لكم يرحم الأم اللي جابت توكلنا على الله عنا زوز بلاي
2: يلا نبدو
0: الانتصار ولا غير الانتصار الانتصار ولا غير الانتصار
2: شوي جعفر صلي
0: هذا ودي بديت توا بديت عندي زوز بلاي اي بابا اي بابا اي بابا يا ربي في العشرة يتضربوا تبعونا تبعونا تبعونا تبعونا مازال خير في الدنيا انت اللي تنمروا واللي قالوا واللي قالوا شبيها صغيرة قولهم الدنيا صغيرة قولهم راهي الدنيا صغيرة
5: الدنيا صغيرة
0: اي رمشة عيد حلوا في فهم
1: سي جعفر جوست كان نذكره بالبارام اللي نحن عنا متاع العادة اللي هو جبق اللي هو واللي هو اللاكموتا
0: اي هنا جايين هنا
5: جايين من ثلاثة
2: لاكموتا ثلاثة جبق خمسة
0: جبق خمسة ابتداء من خمسة جبق لا تقرا لا تكتب
1: لاكموتا ثلاثة
0: لاكموتا بو ثلاثة
1: صحيح
0: أبطي أسم حتى بوزوز به لك موتى به يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب طول طول نسق سي المنصف تنبعت لك رقم الحساب الجاري تنبعت لك الريب بعد نهاية البرنامج مباشرة تصبرها في الحساب الجاري بتاعها إن شاء الله ربي يبارك لك أنت والعائلة الكل ميرسي بوكو ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله يا ربي وكدار تتليق وكدار وكدار وكدار
2: وكدار
0: وكدار تتليق وتتدهن وكدار
2: كان يبدا فما شوية فلوس أكثر من لاباغي كمل فورماسيون نريقلو الدويرة شوية
0: تعرف باش نحلم تعرف باش نحلم بالله نحيي الموسيقى عزيز واللي تسمعوا فينا الكل احنا توا عائلة واحدة اسمعونا وركزوا معنا شوية تعرف شنو هي حلمتي تصوري كلمنا واحد يقول لحظة لحظة السماعات عندي
5: شخص
2: خاص والله نفضوا الموضوع
0: قدم لينا خطوه انت مش قادر على الفلوس هذوكما تمشي خويا تليق الدار وكذا وتدهنها وتعمل بيت لبنتها
2: وي
0: يا ربي
2: ان شاء الله
0: يا ربي
2: ان شاء الله
0: يعني.
5: ان شاء الله والله
2: نتمنى
5: الشيء هذا جعفر عنا مستمع محلي نسلموا عليه هو شد خدمه جديده نسلموا عليه
2: ان شاء الله مبروك ان شاء الله
5: بالقصر مبروك قال خلينا نبعث معناها مبروك نتاع الخدمه
0: عاد زوز ملايين و250 يا منصف اسمع
5: اسمع مبروك خويا
0: زوز ملايين و250 زوز ملايين انا لو كان ما نوصلش ل 20 مليون نبطل البرنامج ابار للسماعات ابار السماعات سماعات 5 مليون 800 هاي نتعاود واي هاي يا ربي يا عالي جبق جبق ابعث لي جبق بو خمسة يا ربي يا عالي ولا لك موت ابو ثلاثة ابو زوز 31 328 328 50 285

0: 285 31 328 322 50 285 285 يا ودود يا الله مكالمة هاتفية يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ودودي الله جبق ما لحظه بالليل
1: عندك تليفون
0: يا ودودي الله يا ودودي الله وي صباح الخير
2: يا ربي هات ان شاء الله نسمع
1: خير الو على سلامه
2: على تليفون
1: اهلا وسهلا مدام مرحبا
2: مرحبا
3: فيكم نسمع فيكم
1: على الله يحفظك مدام ها ومعك جعفر اي
0: اهلا صباح الخير صباح الخير مدام اهلا بيك
3: عايشه
0: هاي
3: ميل دينار يا جعفر
0: صحيتي ميل دينار اللي هو مليون يا مدام
2: رزقك يا رب
0: يا مدام
3: يبارك لك
0: يا مدام
2: امين
0: امين جرب العالمين
2: امين
0: امين جرب العالمين
4: انفوه
0: امين جرب العالمين باهي باهي باهي عايش خيط عايش خيط
5: ربي فضلك مدام ربي نجح لك صغيرات جميل
2: محليها محليها
5: باهي باهي الحمد لله
2: باهي انت تو تسمع في مساج تقول لنا كان عندك خبير هكا خبير
0: مدام
2: هكا. مدام علقه تعطينا الاخبار اللي جايه غادي
0: مدام هادي هادي
5: جافر فيك مغش علينا
0: فرحان
2: الحمد لله شادي بتفرح
1: مش عندنا تو 3 مليون و50
5: كيف فرح يا سيحه علينا اي جعفر
0: عندنا مواطن
1: اي تفضل تفضل
0: تفضل وصلنا نحن
1: تو 3
0: مليون اسمع تفضل
5: وصلنا
0: 3 مليون و250 عندنا مواطن تبرع الاسبوع الفارط الكار
4: الكار الكار
0: الكار ب 5000 دينار وبعث لي اللي هي وصلت
5: وكذا وقتها جبق لولا كانت
0: ربي يبارك اعطاك 3 ملايين
1: يرحم والدي
0: يرحم والدي يرحم والدي 3 ملايين
2: ربي يبارك له
0: فيها 3 ملايين عندنا مكالمة هاتفية الو صباح النور
6: وي صباح النور
0: صباح الخير يا بابا
6: اهلا شويه
0: اهلا بالسمع هيا بشرني
4: لك موت هذا الصوت
2: ربي
0: يبارك لك ربي يبارك لك بشرني الله يبشر
6: ان شاء الله
0: قديش
6: 200 دينار
2: الله يبارك فيك وربي يوسع رزقك
0: ربي يبارك لك الله يوسع رزقك
4: امين
0: سيدتي سل... اعطيني الحساب
1: 6 ملايين و450 وجيتني 200 اخرى تويكا
0: ايوا
4: 650
0: ايوا
1: 650
0: يا ربي
1: قيد فيها يا صديقي قال 200 دينار هو
0: اي
5: نعم اي
1: فوالا
0: 31 328 322 50 285 285 31 328 322 50 285 285 بالله تكلم واحد شويه
2: باش
0: تخلص مع الفوكال
2: هي عنده فوكال يا خويا انتم كلمونا على 50 285 285 هكاك تنجموا تبعثوا ميساج على واتساب تقولوا كيفاش تنجموا تعاونوا هالبنيه هذه ترجع السماع نتاعها الحكايه واقفه على انا باغي هذا يتشري البنيه هذه حياتها تتبدل تكمل لا فورماسيون نتاعها في الباتيسري تخدم على روحها العائله الكلها تتفرهد على خاطر كلكم تعرفوا كي واحد يبدا مريض شويه في العائله الناس الكلها تمرض معاه الناس الكل تقعد تتبع معاه ان شاء الله يا ربي الايام الجايه تكون لها ايام سعيده بفضل مساعدتكم انتم
0: قديش وصلنا
4: 6 ملايين و650
0: الو صباح النور
6: صباح الفل خويا
0: صباح الخير صباح الخير يا باهي
6: خويا أمانة من عند أختنا عايدة ربي شلي يشفيها ويعافيها
2: أمين ربي يشفيها ويعافيها عايدة
0: أمين قديش
6: 500 دينار
0: إن شاء الله ربي يبارك
2: ربي يشفيها
0: ويفرج عايدة
4: أمين
0: ربي يدعي والعايدة إن شاء الله ربي يشفيها إن شاء الله ربي يشفيها إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها
2: إن
0: شاء الله ربي يشفيها ويعافيها 31 328 322 50 285 285 مازال ما ثم شيء ورحمة أمي نقول
4: زين كنت باش تقول حاجة أنت قبل التليفون
0: كنت باش والله نسيت والله نسيت 31 328 322 50 285 280 من البرتغال
2: يعطي صح
0: 200 من البرتغال زيد رشم 200 من البرتغال
5: 7 ملايين و350
0: وحنا قلنا تحدي 20,000 دينار 20,000 دينار يا ودود يا الله ما زلت ربع ساعة 31 328 322 50 285 285 بالله إذا تكلم شوي جيت باش نثبت في الفوكال
2: ثبت أنت في الفوكال والله أسمع
0: اللي أعطاه 3 ملايين قال لك ما نتكلمش
2: عنده الحق عنده الحق ما يسالش كل واحد الحاجة اللي ترد
4: الفوكال اللي ثلث مرة
2: وإحنا ماذا بينا تكلمونا على تليفون على خاطر نحبوا نسمعوا أصواتكم نحبوا أنتم تعطيوا المثال الباهي نحبوا العباد تسمع وتشوف قديش فما ناس باهية وقديش فما خير في البلاد هذيا ومش كان في وسط تونس من عند التوانسة من أي بقعة في العالم أنا شفنا من البرتغال يعطيه الصحة وربي يرد غربتكم الكل وربي يفرحكم بالحاجة اللي تحبوا عليها الكل وبرشا ناس قاعدين يتبعوا فينا ويحبوا يوصلوا يشوفوا اليوم اون اغيف ولا اون اغيف با نجم ونرجع
4: البنية
2: هذه
1: ان شاء الله ضحكت فيها
0: قداش مساحتها الدار الابري قداش فيها من بيت ابري
1: ثلاثة بيوت وصالة
0: هذاك اللي يجور كل ثلاثة بيوت وصالة بكوجينا ثلاثة بيوت وصالة
1: حلو يحكي بالتليفون ويسكت
2: لنا وعليكم السلام معطينا خطرة
1: فرح
2: وعليكم السلام
0: ليه نحكي في مسائل
2: يا أخي شنية
0: شخبي عليكم أنها لو هكا البلاد شخبي عليكم حاجة
4: لا يمشي والله
0: 31 328 50 285 281 ثلاثة بيوت وصالة ناس الراجل سألني قال لي قديش فيها من بيت
2: فهمنا
0: هو يشاور يشوف أمور
1: ربي يعمل دليل ربي سهل كان كتب حاجة مرحبا
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله
4: 50 285 285 31 328 328 هذه نمبر التليفون نتاعنا
1: صحيتك
4: ماشي
0: قداش وصلنا مدام رزق
1: 7,350 دينار سي جعفر وتوا 11:47 دقيقه وما عاش علينا وقت وما فهمتش على وين باش نوصلوا
0: 31 322 بالليل هذا المساج بوكال
2: تو انت تسمع المساج بوكال معناتها احنا عندنا 7,000 دينار وعود هذا باه واحنا نعرفوا اللي باغي السوم نتاعها 5,300,000 800 هذا اللي تقال لنا تو معناتها بعاد على اللي تحكي فيه الاخر الكل
4: عيونك صود
1: جنباتي يا لا لا لا نروحوا احنا مرة يصيح علينا مرة يغني صفا جونا به
0: يا مدام
2: بشنو المساج وكال اللي جاك تو
0: ليه ما يحبش يظهر قال ما يحبش تسمع
2: ليه
0: نتاع
2: بنك
4: نتاع ثلاثة نفسه
2: عاود كلمك
0: نتاع ثلاثة نتاع ثلاثة
2: ربي يبارك
0: ربي يبارك ليه
2: يتمانوا
0: تسمع يتمانوا يسلم عليك
2: سلمك ويسلمك
0: 31 328 328 50 285 285 31
2: ايه
0: 328
2: معروف
0: 50 285 285
2: هذا الواتساب
1: معروف ما بدلناهوش هذاك هو نمرونا معناه
0: سيبوه جعفر يركع في الامور قلت لك سيبوه جعفر يركع في الامور دار فرح
2: ان شاء الله نفرحوا يا رب
0: ان شاء الله
2: والله ان شاء الله نفرحوا
0: ان شاء الله نفرحوا بها
2: يا رب يا رب
0: الخدمه والنجاحات
2: يا رب
0: يا رب
2: صحتها لاباس فورماسيون لاباس خدمه لاباس
0: مع ان حتى التليفون غادي
2: يا إله
0: 31 328 328 50 285 285 والله يا سي جعفر
2: خليتنا في الجسبانس أنا حاسة اللي أنت عندك حاجة ما قلتش عليها
4: أي نعرف شور
2: فما والله. حاجة وما قلتش عليها
4: شارف
2: شنية الحاجة اللي ما قلتش عليها في التليفونات اللي جاوك
0: شنو هذا
1: فما
2: ناس نفهم اللي فما ناس تحب تاخذ اكثر معلومات اون بريفي باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا كل شيء ونعرف اللي فما ناس قاعده تتشاور وتقولوا كيفاش نجموا نعاونوا وشو نجموا نعملوا كل
1: حق
2: اما اي
1: على ذكر التشاور معناها اذا ما يعرفوش عندنا الفيديو في الباج نتاع نتاع اليوم معناها ينجموا يشوفوا على شنو نحكي
4: شوفوا الوضع
2: ينجموا يشوفوا الدار ينجموا
1: متقاعدين نعمل في سويفي معكم
0: 31 328 328 50 بربي سموني عندي ميساج فوكال
2: تو ميساج فوكال واحد اخر هذا الكل
0: سايبين يا زين
2: ميسا يا خويا نحب نعرف انا كيما المستمعين شنو سايبين
0: بعد شويه
1: نجي نسمع وما نقول لهم الجعفر ثاني
0: شنو مش ليش يا ربي بسمع ايش
2: امان
0: والله انا ما تسمع
2: امان يا جعفر امان
0: صديقي اللي وعدتني ما نسمع حدا ما سمع ربي
1: الورقه السريه تشوفها ربي والمساج تسمعه ربي
2: مش مسج
1: بيه جعفر
2: مسج جعفر مسج المهم فرحونا وكها
0: مسج سايب
2: زيد في الصوت ربي زيد في الصوت
4: يا ما قبل فوكالاتك التليفون بالله يا ربيب بكري عملت نفس الواحدة بعد ريتها الورقة
1: وتفاجأت ربيب
0: 31
4: بالله كاسها
1: اقسم بالله
4: باش
1: تتفاجئ وكما انا تفاجئت تو
2: ربي سهل
4: جه ربي خلنا نسمع
0: يزيد شي تو
4: والله بكري ما وريتنيش الورقة
0: 31 328 328 50 285 285
1: انا عندي اقتراح اذا هي مفاجأة محلاها وتنجم انت علاش لازم السسبانس لاخر سيكوند نجمو نخرجوا بكري خلي الاخبار يتفرح
0: هذايا علم الرجل الاثير
1: خلي الاخبار ياخذوا وقتهم وكذا رزق رزق من عند الله خلي يوصل
0: 31 328 328 50 285 285 لكي نشجع الناس انهم يعاونوا المره هذه لانها تستحق
2: به فعلا
0: لانه الحقيقه المونطون اللي وصلنا له اللي كانت صغيره بيه ماهوش فلوس شكون معكم واضح
1: نجم نعرفوا السيد
0: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 قدش عندنا المونطون احنا تو
2: اللي

0: طماطو اخر حاجه 7 ملايين
1: 7 ملايين 350
2: 7 ملايين 350 ما دام تنجم تعتبر الا باري عندنا
3: ان شاء الله
0: يا ربي الحمد لله
2: و 350
3: هذا انت صار حاجه
0: الحمد لله
3: الحمد لله
0: هذا به
3: به
0: اما ان شاء الله مازال خير اكثر شوي به يلا ولا اكثر برش وربي نواب كريم ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب فما تليفونات قاعده تجي
2: يا ودود يا الله
0: دونك هل ناخذ تليفون توا
2: يا ودود يا الله ان شاء الله ربي يسمعنا
0: فما تليفون جي
2: ان شاء الله يا ربي الو صباح النور
4: صباح الخير
2: وينك يا باهي
4: صباح خويا امركم واضحه
2: جمعك لباسه
4: انا قاعد في نفس القهوه نتاع رفع نتاع مرة اللي فات
1: قهوه الخير
2: اسمعني جاي انا بعد غادي والله جاي نتقابلوا
4: يا خويا مرحبا والله مرحبا
0: ربي يبارك معكم
1: كالعاده كابوسان
4: لا اكسبريس دو بوزامان
1: اكسبريس دو بوزامان
2: هاي معك وخيتك هاي معك وخيتك صديقنا على
4: السلامه ثلاثة ملايين صباح
0: ربي يفضلك
1: سوف يرتقي للجبك الجمعه الجايه
0: سمعت جعفر شو قلت
2: والله ما على اللونجي نتاع اليوم ما عجبتنيش شنو هي 3 ملايين صباح زيد الحال حزر
4: خمسة
0: هاي
4: خمسة
0: والله
4: خمسة
2: شبك هاي خمسة باهيين هاي علق علق علق
3: وينزيك
2: علق
0: ان شاء الله نهارك زين وربي يوسع رزقك يا رب ربي يوسع رزقك يا رب
2: يا يا يا بلا تونس
0: اسم هذية
2: هذية شبك تسمع فيا مالك شبك علق
3: محسوب
2: الله يبارك لك
1: استنى استنى في القهوة أنا جايينك من بعد استنى
2: الله يبارك لك ويوسع
3: رزقك
2: الله يبارك لك ويوسع رزقك
1: نقعد فيها ديما
2: الله يبارك لك ويوسع رزقك قداش وصلنا مدام
1: استنيت فيها رباب ما حبش تجي
3: ما صدعنيش والله
2: قداش وصلنا مدام 7 ملايين
3: 350
1: 12 حاجة 12 350
3: ماشي يهمني أنا بعد لو كان سمعته
2: و 350
3: اللي يحب ياخذ معلومه ينجم يستفسر لي خلصني تاخذ 12 مليون و 350 المرسومين
2: اه 12
3: مليون و 350
0: حتى التو
3: وعود
1: وعود
2: يا ودود يا الله يا ودود يا الله
3: ولا يكبر على النعمه والله
1: وعود
3: وعود
0: والله والله
2: تم تليفون الو صباح النور
4: صباح النور بابا
2: صباح الخير بابا الغالي
4: لاباس عليك
2: الحمد لله شنو امورك انت لاباس
4: الحمد لله
0: مرحبا
2: منين نتكلم فينا
0: مهدية أهلا وسهلا بالمهدية
2: مهدية تدخل على الخطة عزيزي المستمعين
0: هاي
2: بشرنا الله يبشرك
4: 1500
0: يا أخويا ربي يبارك لك وربي
2: يوسع رزقك يا أخويا أحلى خو الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك
1: 1850
2: 1850
0: 1850 حصلنا لاباغي حصلنا الفورماسيون
2: شاد لي من غادي يقول لي قداش بالواتساب أنا عندنا 13 و 850

0: ربي يبارك
1: فيك. احنا نتاع 13
2: جعفر،
1: احنا نتاع 13
0: هو الحمد لله راهي فلوس، الحمد لله حاجه راهي برشا.
3: نجمو نخلطو للسوطاس
4: ونعم بالله والله الحمد لله.
1: لا باري مدام ان شاء الله مبروك، لا تبكي.
4: اسمع
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي، ان شاء الله الايام الجايه كلها سعيده يا رب يا رب.
1: يا بابا يا بابا
3: في مليون مش نطلبها في مليون بعد
1: اللي هو مرش سكر واسي مش سكر البرنامج طبعا
3: إيه. على
0: بكري على بكري اليوم
1: خطر عنده بيح اسمع بابا ايزي ايزي كويسي
4: تحية ليس المنصف وجهه مبروك علينا
1: لباري
0: مريك الحمد لله
4: كونفيرمي
1: كونفيرمي
0: ربي يتم عليها الشفاء يا رب
1: كونفيرمي
0: ربي يتم عليها الشفاء
1: الحمد لله. عرضت لكم جاه ربي اللي يوعد ما يخلفش، عرضت لكم جاه ربي لانه المبلغ اللي وصلنا له تو غير لباري
2: يحسن الوضعيه ود
1: اكثر
3: من 20
1: أكثر من 20 ألف
0: الحمد
1: دينار
0: لله.
1: أنا تقريبا 21 ألف دينار
0: الحمد لله الحمد لله
1: بخلاف لباري
0: الحمد لله
1: بخلاف لباري
0: الحمد لله. برافو عليك والله يا
1: والمفاجأة الكبرى،
4: ولكن إلا أنه
2: ملا مستمعين
1: المفاجأة
0: مازال مفاجأة
4: المفاجأة أنا عملت ووخ بينا
1: صاحبي تعبوا ثلاثة
3: إيش بشترو
1: هذاك اللي مد ثلاثة ملايين
0: إيه رحم والدي
3: آه محسن
1: عنده مع مش محسن
3: آه.
1: عنده مع ثلاثة هو قال لي هو قديش
2: ثلاثة اللي ولات خمس ثلاثة الأولى
1: ثلاثة الأولى
0: الأولى
3: الأولى
4: ويرحم والدي
1: مدام قال لك باش نجيك ونبعث لك خدام إلى يقولك الدار ويدهنوها كاملة
0: الحمد لله يا رب
1: أمريكا. السلام عليكم
0: الحمد لله.
1: السلام عليكم يا شعب تونس. السلام عليكم زهرتوا يا نسوين الله يبارك لكم. الله يبارك لكم.

0: يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف النهار، ديوان فام على السلامة. 581 تدخلا سجلتها وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، وتوزعت هذه التدخلات إلى 62 تدخلا لإطفاء الحرائق و155 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات، إضافة إلى 360 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور وأربع تدخلات أخرى وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة فيسبوك. تونس تحتضن من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري تظاهرة إقليمية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا، وتندرج هذه التظاهرة في إطار تسريع اندماج المؤسسات الإفريقية في السوق القارية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال توفير آليات عمل لمرافقة المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة للانتقال من مرحلة الاستعداد للتصدير إلى النفاذ الفعلي إلى الأسواق الإفريقية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. النائب عن الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي الذي يضم ولاية تونس الكبرى ونابل وزغوان يفيد بأن عددا من الإشكاليات العمرانية والعقارية ما تزال تعطل مصالح متساكني ولاية زغوان، خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء والربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، داعيا في تصريح لمراسل ديوان فام إلى مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وتسوية الوضعيات مع دراسة إمكانية مراجعة صبغة بعض الأراضي وفق الأطر القانونية.
3: الإقليم الثاني اللي يضم 6 ولايات اللي هما تونس الكبرى، تونس أريانا بن عروس، منوبة ونابل وزغوان. من أبرز المشاكل اللي عرضتنا الفترة اللي كنا فيها في زغوان مشاكل عدم تنظيم وتنسق المجال العمراني اللي في زغوان خلى برشا مواطنين يواجهوا صعوبات وتعطيلات كبيرة في مصالحهم، خاصة ما يتعلق بالحصول على التراخيص وربط مساكنهم بشبكات الماء صالح للشراب والضوء إلى جانب مشاكل التطهير. برشا ناس استنوا دونك ما المصالح المواطنين، زاد فما برشا مساكن موجوده في مناطق مازالت مصنفه اراضي فلاحيه، لليوم ما وقعش حل حاله الاشكال هذيا رغم استقرار المواطنين فيها، توسع العمراني، المواطن اللي يحب يعيش ويحب يعمر في زغوان، اما الوضعيه العقاريه والعمرانيه تبقى عايق كبير برشا وقدام، وهذا يتطلب معالجه جذريه وجديه ومتوازنه. لازم نحافظوا على الاراضي الفلاحيه وفي نفس الوقت لازم نراعيوا الواقع الموجود وحاجيات المواطنين، وهذا حق دستوري.
2: جهويا، تعطل حركة المرور صباح اليوم على مستوى تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الوطني عدد 14 بين معتمديتي أسند ومنزل بوزيان بسبب تعطل قطار نقل الفوسفات وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بالجهة. إصابة 4 أشخاص أحدهم في حالة حرجة إثر اصطدام قطار بسيارة ذات لوحة منجمية أجنبية صباح اليوم على مستوى السكة الحديدية بالطريق الرابط بين مساكن والوردانين، وأفاد مراسل ديوان فام بالجهة بأن الحادث جد أثناء عبور السيارة للسكة الحديدية، وتولت وحدات الحماية المدنية نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين. على الصعيد الدولي، الجيش الأوكراني يعلن أمس ارتفاع عدد القتلى والجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فيفري 2020.

0: 40,000 شخص وتعطيل الأسواق وتقييد وصول المساعدات الإنسانية. وقال البرنامج إن 74% من الأسر في المناطق التي يمكن الوصول إليها عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهي أعلى نسبة تسجل هذا العام، ويواجه 18.3 مليون شخص في أنحاء اليمن انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حادة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بول عريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
1: نصف نهار وسبعة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس ساعتين مزمين من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة نرجع معكم على أبرز الملفات الأخبار المستجدات الوطنية وطبعا الدولية شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا نرجع على مختلف الأخبار والمستجدات كالعادة البداية بفقرة عطاير طبعا بعد شوية تكتشفوا المواضيع أو الملفات اللي اختاروا الأولاد اليوم في البلاتو يطرحوها يقدموا وجهة نظرهم في علاقة بها باش نعملوا تغيير صغير على مستوى ترتيب الفقرات إن شاء الله باش تكون فقرة المقال في الساعة الأولانية ماذا كان يعرف الاحتلال قبل هجوم 7 أكتوبر نحكيه على طوفان الأقصى طبعا بعد نعرفوا تفاصيل المقال اللي اختارهنا أحمد التونسي هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بالأرقام مع نور الفارسي آخر الساعة الأولانية معاه زادة ونعرفوا التفاصيل الأرقام والمعطيات والساعة الثانية موضوع عاد الحديث عليه النهارين هذوما مع انطلاق العمل به نحكي على القروض على الشرف ما هي فرص النجاح هل تتوفر الظروف الملائمة لتحويله إلى آلية تمويل ناجعة ومستدامة إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا الساعة الثانية الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي والبارح أو نهار 1 أكتوبر انطلق بتبيعه إيداع القروض هذه طبعا نكتشفوا التفاصيل والمعطيات دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فهم
1: كالعادة باش رافقكم توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة يرافقني في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشان خليفة أهلا وسهلا ومرحبا
2: تحياتي ابتسام وتحياتي بأستاذنا سيد أحمد

0: ومن خلاله هو معناتها تعزية إلى قطاع المحامين في الصديق الأسعد المشري
1: ربي يرحمه.
0: بنفس الوقت زاد تعزية إلى عائلة الصديق رضا الغنودي قيم ونقابي لوفاء الأجل في بير علي بن خليفة،
1: ربي يرحمه.
0: وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: مرحبا بك خليفة، ويرافقنا زاد اليوم في التعليق ونقاش والتحليل أستاذنا كما قال خليفة أحمد التونسي. أهلا وسهلا أحمد.
2: عسلامة ابتسام، مرحبا بك ومرحبا بخليفة وكافة السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بالولاد اللي موجودين معنا. حبيت نبدأ الحصة هذه الحقيقة ما نجمش نخفي الحزن والألم اللي أصابنا مطلع الأسبوع هذا بفقدان معناها أخ وزميل وصديق عزيز علينا برشا اللي هو الأستاذ الأسعد المشري. فما ناس كي معناها تتعامل معهم بصفة يومية ما تحسش بألم الفقد وما تحسش بالشيء كان كي تفقده معناها العبد. الأسعد كان حاضر معناها في تفاصيل بسيطة في حياتنا تقريبا اليومية، معناها نحن الزملاء متاعه وحتى الأصدقاء اللي من خارج المهنة، وحتى خليفة يعرفه ويعرف الخصال متاعه. حبيت نكرمه لأنه الأسعد أنا ما كنت الحاجات اللي ساعات نختلف معاه فيها، قل له يا الأسعد معناها يكون عندك موقف يا أخوي، معناها يكون عندك معاه شكون وضد شكون. الأسعد من الحاجات اللي كان يمتاز بها على بقية الزملاء تقريبا كل أنه من اليمين إلى اليسار التجمع والإسلاميين واليسار والإعلاميين والحقوقيين مهما كانت الصفة متاع أي إنسان كان في محنة إلا وتلقاه موجود صديق مع العائلة
1: صديق الجميع
2: ويقدم إعلام نيابة في القضايا ويمشي يزور ويحرض الزملاء على زيارة الناس هذوما الجنازة متاعه وحضروا فيها جميع الأطياف، كانوا فيها حتى ناس مازالوا معناها موقفين جاءوا ناس من عائلاتهم وعزاو. الحقيقة معناها أثر فينا غيابه، أرسل الرسالة هذيك متاع الإنسان مهما تختلف انتماءاته ومهما تختلف معناها أفكاره خلهانا معناها في معناها في قلوبنا الناس كل
0: ثم خامة وثم طيبة طيبة مكتسبة. معناتها طيبة مش نقول مكتسبة، هي في الجينات متاع البشر، يا عنده يا ما عندوش. ثم ناس نادرين بالفعل كما الأسعد عندهم طيبة أي بشر يقابلوا ولو لأول مرة يحبوا ويرتاح له، وهذه معناتها نعتبرها معناتها منحة معناتها إلهية معناتها تتعطى العباد اللي تخلي الناس كل بالفعل يحبوهم. الله يرحمه
1: إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وإحنا أكيد إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى والكل بتبيعة. مرحبا بكم من جديد، وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا عالطاير
3: عالطاير.
1: باش نبدا معاك احمد التونسي، وخيرت اليوم احمد في فقره عطاير انك تحكي لنا على منظومه الرخص عموما في تونس، وهل حان الوقت لمراجعه. تفضل.
2: حكيت على الموضوع هذا ولا اخترت الموضوع هذا ابتسام لانه فما تو حديث معناها في وسائل التواصل الاجتماعي عن انه ممكن فما اعتزام ل معناها تجنيب المواطنين مجموعة من الرخص اللي كانت الحقيقة تؤرق راحة المبادرة الخاصة، تؤرق راحة المستثمرين، تؤرق راحة الشباب التونسي اللي يحب يستثمر ويحب يبادر ويحب يعمل مشاريع تنجم تجيب له دخل. وخاصة خاصة خاصة ابتسام انه في 2026 في العالم الكل كثير من المشاريع ما عادش نحكيه فيها معناها في الدول الأخرى على رخص، وإنما نحكيه على مبادرات خاصة. الدنيا معناها تطورت ولت رقمنا حتى في قطاع التاكسيات، ولت فما معناها تطبيقات تنجم من خلالها تتحقق معناها الخدمة هذيك وتكون معناها حاجة ناجعة للوطن، حاجة ناجعة للإنسان اللي يحب يخدم، حاجة معناها باهية حتى للسياح وحتى للمتعاملين متاع كل يوم. الحديث متاع تنحية الرخص هذايا كل مرة وين تجي الفرصة يعاود يتجبد، ولكن الحقيقة مازلنا ما شفناهش. تشكو للأسف في بلادنا تعتبر من البلدان اللي فيها معناها سلطة الإدارة كبيرة برشا، خاصة تو اليوم مع معناها الحقيقة الخدمات تساءت شوية في الإدارة، ماذا بينا وكان هي بيدها معناها تركز في الصحة وفي النقل وفي العدل وفي التعليم وتخلي بقية القطاعات بقية المجالات للخواص، تخلي الشباب يبادر، لأنه المنافسة الحرة والمنافسة النزيهة تخلي الناس الكل تقدم الخدمة معناها من أحسن مستوى، والباهي تو يقعد والخايب واللي ما ينجحش تو يفشل وتو ما يكملش، ولكن انك تحصر المسائل الاقتصاديه ولا المشاريع اللي معناها قادره انها تكون منتجه ومربحه على فئه معينه ما نعرفش شنو المقاييس اللي تنجم تتعطى بهم واللي تتصنف في العالم الكل على انها ريع، تتصنف في العالم الكل على انها مدخل من مداخل الفساد، معناها لانه ساعات فما ناس ما عندهاش الشروط اللي تنجم تتمشي بها المشروع المعين ولكن تتعطى لها رخص ما نعرفوش علاش وكيفاش. الناس كل كانت تشكي من المساله هذية، ماذا بينا نحن نبعدوا، ماذا بينا نحروا بلادنا، ماذا بينا نخليوا المنافسه، ماذا بينا نحلوا الابواب للشباب باش يتنافس باش يبادر مبادراته الخاصه. ديما معناها ما نفلتوش فرصه باش نذكروا بالمطالب هذية متاع الناس اللي تحب تخدم على رواحها واعطيوها الفرص واعطيوها الدنيا باش تخدم، لانه تنحات قبل رخص يا ابتسام كانت موجوده رخص وتنحات وما صارش حتى مشكل. وقت اللي قبل خليفه يشطرني الراي في التسعينات وفي الثمانينات كانت مثلا المقاهي تعطاك بالرخص، هاك تنحات الرخص ولات كل الشروط، واللي حل قهوه باهيه تو تجي الكليونات ويخدم على روحه، واللي ما نجمش روحه تو يسكر ويفشل مشروعه وتمشي الدنيا وخلي تخدم الناس وتخدم المنافسه هي اللي تعمل. راهو قد ما تسيب الناس قد ما باش يكون الفوائد والانتاج وحتى التصاريح الجبائيه وحتى السي ان اس اس والخدامه الناس كل تنتعش، ماذا بينا نحيو رخص. فما كراس شروط، فما بعد المراقبه البعديه باش نحفظوا شروط السلامه والصحه وغيره وغيره وغيره، لكن سيبوا الشباب يخدم على روحه وتشوفوا منهم كان البيه.
1: هو واضح أحمد كان هذا الموضوع اللي اخترت اليوم أنك تسلط عليه ضوء في فقرة عطاير، وإحنا أكيد ما زلنا موصين معكم فقرتنا. ومن أحمد التونسي مباشرة مش نعطي الكلمة لخليفة شوشان، الموضوع اللي اخترت أنك تحكي فيه خليفة تفضل.
0: أنا مش نحكي على عكس الجماعة اللي حكي عليهم أحمد، أنا مش نحكي على الناس المستفيدة من نظام الرخص، ونحكي على طبقة الريعية اللي يتولد في دار عندهم رخصة، الرخصة هذيك تمكنهم من الثروة ويبقى معناتها الجد يورثها للبو والبو للابن وما يستحقش مجهود كبير برشا لأن مستقبله مضمون وعنده رخصة يحتكر فيها معناتها قطاع من القطاعات ويبيع باللي يحب هو وديما يورث الثراء. أنا مش نحكي على عكسهم، أنا نحكي على الطبقة اللي ما ورثوش رخص أما ورثوا نضال ورثوا برشا تعب وما ينجموا يتحصلوا على أي حق من حقوقهم في البلاد هذية إلا من خلال النضال عليه. أنا نحكي على أولاد الفلاقة وحفاد المنسيين، مش نحكي على مسيرة الكرامة لأصحاب الشهادة العليا المعطلين عن عمل أولاد بوزيان. أولاد بوزيان اللي عندهم أيامات خرجوا في مسيرة على الأرجل من أجل الوصول وجهتهم قصر قرطاج، ثم حتى إدارة من الإدارة التونسية لا ولاية سيدي بوزيد لا ولايات الجهات اللي تعدوها كل القروان لا وزارة التربية لا وزارة المالية مباشرة نحو قصر قرطاج من أجل المطالبة بمطلب يحمي القانون كما يحمي الرخص متاع الناس اللي تورث الثراء. هذون زادة يناضلوا من خلال القانون اللي هو القانون عدد 18 اللي هو تشغيل من طالت بطالته. لكن في حين احنا نحكو على ضرورة تفكيك معناتها هالمنظومة متاع الرخص هذية، في الحالة هذية ندعو إلى تفعيل معناتها القانون هذية متاع 18 باش يمكن الناس هذون اللي ما عندهمش رخص وما نجمش يحتكر أي قطاع وما نجمش يورث ثروة، أقصى حاجة ينجم يعملها يا إما يخدم الفلاحة ونعرف القطاع هذية مضروب، يا إما يقرع على روحه من أجل اللي هو يتدرج في السلم الاجتماعي كيما 90% من أولاد الشعب التونسي اللي هو هذا طريقهم، اللي يقرأ على روحه باش ينجح ياخذ الشهادة متاعه باش يخدم باش يرتقي شوية شوية، راه مش برش لأنه تو ما عادش حكاية فارغة ولا كيما الموظف كيما الماهوش موظف في السلم الاجتماعي متاعه. أنا مش نحكي على هذونا، هذوم اللي خرجوا في مسيرة عندهم أيام توقفوا تقريبا في الشبيكة ومن ولاية القروان وما زال الطريق أمامهم يتواصل في حركة رمزية. أبناء أباء وأولياء العديد من المعطلين على العمل هذية التحقوا بأبنائهم في حركة رمزية من أجل إسنادهم، لقوا إسناد على شبكات التواصل الاجتماعي من العديد من المواطنين التوانسة اللي يشبهوا لهم واللي كل مواطن تونسي عنده ولده في العائلة معطل على العمل عنده أقل حاجة 5 سنين. لذلك أنا نقول تحية لهم ونتمنى اللي مش بالضرورة رام يصور القصر قرطاج يزي. أنا شفت أقدام المجدات من منزل بوزيان وشفت معناتها أقدام معناتها العديد معناتها من المعطلين اللي تقريبا الكلها نقولوا المعفرة أقدامهم هذه تعفرت أقدامهم من المشي من المزيان حتى الشبكة. أنا نقول يكفيهم رأي حركة رمزية، مش بالضرورة يلزم نخلوهم يتعبوا وينهاروا صحيا، لأنهم اليوم انهاروا وخرجوا في صفحتهم الرسمية اللي هي صفحة أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل بمنزل بوزيان، وهذه اللي فيها الأخبار الرسمية متاعهم، وهذه الوحيدة اللي تعبر عليهم كما هم طلبوا في الصفحة متاعهم. لأنه برشا ناس ماك تعرف كما ثم ناس يقطعوا الطريق وما يحبهم وش يوصلوا، ثم ناس مهمتهم التسلل داخل الصفوف متاعهم من أجل توظيفهم. هم قالوا لهم في الصفحة متاعهم رأي الصفحة الوحيدة هذه اللي تمثلنا، وسموا اسم أحدى المجيدات من خلالهم والأساتذة اللي هي المعبرة الوحيدة على المسيرة هذية واللي تعبر عليها واللي وجهتهم واضحة. ثم حديث يوم الأربعاء تم تداوله لأنه تمت معهم مفاوضات على أساس تخصيص لقاء لوفد منهم مع رئيس الجمهورية. أنا نقول ما هوش بالضرورة راهو يزم يبقوا يمشوا ويزيد يتعبوا، وثم اللي مرضوا ثم اللي مشوا للمستشفى. أنا نقول يكفي اللي رسالة تعتمدنا وتحديد موعد للقاء مع رئيس الجمهورية كما طلبوه هم، هذا طلبهم مش أنا، طلب بتاعي أنا، ليتوقفوا عن المسيرة هذه. وشكر الله سعيهم فعلا، لأنهم هم ما يعبروش على أرواحهم اللي هم مقارب 50 معتها شخص، هم يعبروا على كل المعطلين عمل في تونس اللي أوليائهم وجدودهم ما عندهم مش رخص. نعود مرة أخرى، عندهم حاجة بركة السلوم الاجتماعي، السلم اللي يرتقوا به باش يحسنوا وضعهم، لكن يبدو حتى السلوم برشا ناس ما يحبوهمش، يظل يفكوه حتى سلوم نحوه مش معادي يطلع حتى واحد.
1: ونذكروا القانون هذا اللي يحكي عليه خليفة في علاقة بتشغيل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا، هو المسار ينقص فقط الآن الأوامر الترتيبية،
0: الأوامر الترتيبية
1: والمنصة بتبع الأوامر الترتيبية لتنفيذ
0: وإدراجهم في الميزانية القادمة. زادة مثالش ما احنا الميزانية في قانون المالية المرة الفاتت يا أخوي هاكم خذيته عام راح مثالش إدراجهم والشغورات نعرفه برش برمشوا أسلوا شغورات في المدارس ويسمعوا فيها معتها تقريبا ما ثماش واحد ما عندهش ابنه يجي يقول له رأوا ثم مادة فيها نقص أستاذ سواء في التعليم الأساسي ولا في التعليم الثانوي ولا حتى في القيمين، لأنه احنا ما نخرجنا قانون مؤخرا عدم مغادرة التلامذة للمدارس، هي على الأقل حضروا لهم معناتها بعض الإطارات اللي تقوم بتأطيرهم داخل المدارس هذية، ما هو مش ما يتسمش احتجاز، نجم على الاقل يقوموا تأطيرهم، وهذونا قادرين بشويه تكوين اللي هم يكونوا قايمين ويقوموا بالدور هذا.
1: واضح خليفه، احنا اكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الاولانيه كما قلت لكم، عملنا تغيير صغير على مستوى ترتيب الفقرات، بعد شويه باش نمشيو للمقال ومن بعد الفقره بالارقام، والساعه الثانيه باش نحكيو على القرض على الشرف اخر المستجدات اللي متعلقه به وبدايه العمل به وايداع المطالب. سفيان نبريم إن شاء الله خبير بنكي باش يكون ضيفنا الساعة الثانية، ولكن نقبل هذه نخرج معكم فاصل صغير ونرجع نكمل معكم بقية مواضيعنا للساعة الأولانية. تفضل.
3: هنا تونس،
4: هنا تونس.
3: 3-5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM إسبورغرام.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار 22 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، التحقتوا في الاستماع والمتابعة، مازلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس، مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، بقيت الفقرات والمواضيع، ومباشرة نمشي لفقرة الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور،
1: المقال اللي من نصيب أحمد التونسي، فقرتك المفضلة. مش نقعد كل حصة كل ما تبدأ موجود أحمد نقول لك هذه فقرتك المفضلة.
2: شنو رأيك في المقالات أنت؟
1: لا والله يعطيك الصحة أحمد، والله يعطيك الصحة. فما عملية بحث ومعناها، وكل مرة تجيب لنا موضوع جديد ومقالات الحقيقة جديرة بأنه يصير الاطلاع عليها ويصير تحليلها ونقاشها هوني في البلاتو. هيا تفضل.
2: مرحبا بسيادة المشاهدين مرة أخرى في فقرتي المفضلة مقال اليوم. المقال نتاع اليوم الحقيقة اخترته في سياق ما هوش غريب، نحكيه على ذكرى 7 أكتوبر اللي باش تجي بعد أيام، ولكن كذلك العالم الكل تلهى بالزيارة اللي صارت اللي كانت سرية لنتنياهو في الإمارات العربية المتحدة، ولكن ما عادش سرية والناس كل سمعت بها وتحكيت عليها في الأخبار وفي وكالات الأنباء، وبرشة تقارير كانت معناها رصدت الحدث هذايا. تحكيت زيادة اليوم نحكيه على سياق آخر، أنه من الممكن أنه تصير عمليات أخرى هذه الأيام، معناها في إطار متاع تخليد الذكرى هذية، كما بعض التقارير يا خليفة تحكي أنه نتنياهو في حاجة إلى أزمة حتى يؤجل الانتخابات، لأنه يعتقد أنه الانتخابات ممكن تتسبب في خروجه عن السلطة، وخروجه عن السلطة ممكن يؤدي إلى محاكمات وإلى محاسبات وإلى غيره، مع أنه نفس التقارير تقول أنه اللي بش يجي في بلاستو نجم يكون أسوأ منه. ما عليناش في هذه التقرير، والمقال متاع اليوم منشور في مجلة The Atlantic، هو عبارة عن حوار مع معناها فيفيان سلامة، هي صحفية وهي محامية وعندها سيفي الحقيقة طويل عريض، كانت موجودة في عديد الصحف وخدمة معناها مراسلة في عديد الدول العربية، بالإضافة إلى أصولها العربية، هي أصلها مصري وتتقن اللغة العربية، ونعتبروها معناها مختصة في شؤون الشرق الأوسط والتفاصيل. المقال ثري إلى درجة معناها كبيرة برشة، هي عملت العملية اللي نحن تنجم تكون صعيبة علينا، هي عملية البحث، عملية الاستقصاء، هو تقريباً عملية سردت لنا عملية استقصاء باش تحاول تعطينا وجه آخر وخفايا أخرى لعملية 7 أكتوبر. وكان السؤال المركزي، لماذا لم تستمع إسرائيل لتحذير عباس كامل قبل أيام من 7 أكتوبر؟ مش معناها هذا سؤال خطير برشا، لأنه عباس كامل هو رئيس المخابرات المصرية في ذلك الحين، وتنطلق من مسلمة فيفيان سلامة أنه معلومة مؤكدة ومعناها لا تقبل الدحض أو التشكيك، أنه إسرائيل تلقات التحذير من شخصية معناها مركزية ومهمة جدا في النظام المصري، أنه فما عملية كانت باش تكون موجودة قبل أيام، قبل قديش؟ قبل 11 يوم كاملة، تبين وأنه فما تنقل إلى الكيان عن طريق طائرة خاصة، وقعد الطائرة قعدت 67 دقيقة بالضبط حسب سجل هيئة المطارات الإسرائيلية قبل أن تعود للقاهرة، وكان على متنها رئيس المخابرات المصرية آنذاك. والرسالة اللي حملها كانت رسالة تحذير قصيرة ومركزة، مفادها أن حماس تتحرك في غزة نحو شيء أكبر من مجرد جولة تصعيد جديدة، وأن نافذة الوقت ضيقة جدا. ونقلت المجلة الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي أطلع سابقا على مضمون الزيارة، إذا لم تغيروا أنه الرسالة المصرية كانت مفادها أنه إذا لم تغيروا المسار فإن غزة ستنفجر في وجوهكم. كذلك حسب البحث الاستقصائي متاع فيفيان سلامة قالت أنه الأهم من هذا الكل أنه المستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك تساحي هينغبي نفى في سبتمبر 26 حدوث الزيارة تماما، والنفي ذي معناها يطرح أكثر من تساؤل. وكمان فات زاد رئاسة الحكومة

سلسلة من السياقات اللي سبقت 7 أكتوبر 2023، خطر الأسابيع الأخيرة قبلها وفي سبتمبر بالتحديد كانت غزة تشهد تصعيد كبير على السياج الحدودي، باعتبار وأنه فم خلافات حول المساعدات والوقود وحول التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وخاصة أنه إسرائيل وقتها أغلقت معبر إيريز وأمام العمال الفلسطينيين، وكان نحو 18 ألف من سكان غزة اللي عندهم تصاريح للعمل في إسرائيل ممنوعين من أنهم يتجاوزوا المعبر هذاك. بالتالي كان تصعيد كبير في الوقت هذاك، وكانت الرسالة المصرية ممكن في السياق هذاك تزيد تأكد أنه كان شيء ما سيكون معناها سيصير التصعيد. كذلك أنه في يوم 26 سبتمبر، وهو اليوم نفسه اللي وصلت فيه طائرة عباس كامل إسرائيل، نقلت صحيفة رأي اليوم الإلكترونية واللي مقرها في لندن ويرأسها عبد الباري عطوين عن مصادر فلسطينية أن حماس أبلغت الجانب المصري أن غزة ستنفجر ولكن بسبب إغلاق المعابر. على كل حال، في 27 سبتمبر غادر تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام غزة محذرا علنا من أن الوضع داخل القطاع بالغ السوء، وأنه يجب تجنب صراع جديد ستكون له عواقب وخيمة على الجميع. في 28 سبتمبر قبل العملية كذلك أعيد فتح المعبر وبدأ العمال الفلسطينيون بالعودة إلى إسرائيل. وحسب الرواية متاع أتلانتيك فإنه من مسؤولين ومفاوضين اللي جمعتها معناها الكاتبة متاعنا، حماس كانت فقط في الوقت هذاك تستخدم المفاوضات لتهدئة الحدود ولكسب الوقت بينما تواصل تحذيرها للعملية المزلزلة كيفما وصفها الزعيم الراحل يحيى السنوار. وتشير كذلك الوثائق التي عثرت إليها إسرائيل أنه التخطيط للعملية هذه بدأ بعد حرب 2021 وتنفذت في 7 أكتوبر 23، وهذا كل ما هوش مجرد رواية صحفية حسب الكاتبة متاعنا. ففي فبراير 25 خلص تحقيق الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر لأن المؤسسة العسكرية قللت بشدة من قدرات حماس ونواياها، واستقرت لسنوات على الاعتقاد بأن الحركة غير راغبة في حرب شاملة، وهو ما نفته تلك العملية. ووفق ملخص لتحقيق نقلته رويترز، أدى هذا التصور إلى ضعف الاستعداد لدى قادة الجيش الإسرائيلي وعدم توقع الهجوم. هنا يرجع بينا كذلك التحقيق إلى 28 سبتمبر 23، ويقول أنه وكالة المخابرات الأمريكية CIA أصدر تقرير عن احتمال إطلاق حماس لصواريخ على إسرائيل، وأعقبه تقرير آخر في 5 أكتوبر معناها قبل نهارين من العملية وأكثر تحليل من دون أن يصل أنه يتوقع الهجوم متعدد المحاور كما عملته حماس. وفي 5 أكتوبر نفسه كيف قبل بنهارين نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ومصريين وإسرائيليين أن القاهرة كررت لإسرائيل مخاوفها من الوضع في غزة وأنه لم يعد قابلا للاستقرار، كما تحدثت مصادر عربية عن نقل الأردن لمخاوف مماثلة للجانب الإسرائيلي. وهنا نجيو للسياق اللي كنت نحكي عليه. في بداية الشهر الحالي عادت القضية إلى معناها الظهور بعد كشف عن اتصال الرئيس الإماراتي محمد

0: من أجل تحذير الكيان وتحذيرها من استعدادات الجيوش العربية للقيام بعدوان، يقصد حرب العبور 1973. وبنفس ردة الفعل رئيس جهاز المخابرات في الفترة هذيك 1973 اللي اسمه إيلي زائرة رأى أن المعلومات غير كافية، وثم بعض الروايات تتحدث أنه أخذ على جهاز كشف كذب لأنه ما صدقوش الأخبار هذه، لأنه حكى لهم على استعدادات للجيش السوري والقطعات متاعه، وحوار كامل هو موجود. والكلام هذا قريناه على الأقل احنا في جزء من الأدبيات من كنا كفليسي قرينا على المسألة دي، لكن كانت أقرب بالنسبة لي احنا للي ربما يكون في إطار حرب الدعاية في الفترة دي، لأنه مواقفه ما كانتش. لكن وقت اللي أفرج مركز الأرشيف الصهيوني التابع لمكتب رئيس الحكومة عن آلاف الوثائق حول حرب 1973 مع اقتراب الذكرى 50 ساعات عليها في 6 أكتوبر 2023 نلقوا المعلومات هذه بالتفصيل. وتقريبا أنا بعثت مقال للمجلة وبعثت حتى إحدى الصحف الإسرائيلية إسرائيل 24 24 بعثت بتصور اللي مهبطين جزء من الأرشيف اللي أفرج عليه الكيان الصهيوني، يتضمنوا تفاصيل باللقاء والرحلة اللي قام بها الملك حسين من أجل تحذير الكيان الصهيوني. هيك علاش قلت التاريخ يعيد نفسه لكن في شكل مهزلة. لكن الفارق سيد أحمد اللي قبل كان ثم شوي خجل قبل كيعملوا استفيدة للكيان، كانت تصير على الأقل سكريتو، وكان الكيان معناتها على الأقل يحافظ لهم على أسرارهم، نجم تبقى 50 سنة نتأكدوا معناتها بعد 50 سنة اللي هي صارت العملية دي. توا لا تبدلت، توا بعين صحيحة للأسف، توا معناتها نشوفوا فيهم يهبطوا أخبار يقول لك رانا التقينا ومشينا وصار اجتماع معناتها ما بين الملك الفلاني والرئيس الفلاني واتفقنا مع الكيان الصهيوني من أجل ضرب اليمن ولا من أجل ضرب سوريا ولا من أجل ضرب اليمن. هذا يتغير.
1: لا، الكيان تو أصبح هو ينفي في التقارير هذية باش نتنياهو ما يتعرضش للضغط الداخلي.
0: لا أنا جايينه، أنا جايينه
1: هو اللي ولا يغلق
0: في علاقة بالتقرير هذية. أنا جايينه في التقرير هذية لأنه للأسف زاد راجد برشا الكلام هذية. لكن الرواية هذية ثم رواية توصل إلى درجة اتهام الشهيد يحيى السنوار بأنه تم تجنيده داخل السجون الإسرائيلية وكلف بالعمل هذا وبأن يقوم بالعملية هذه بعلم من الكيان الصهيوني ليقدم ذريعة للكيان باش يقوم بالإبادة هذه. هي علاش الدورة هذه كله ويخسر ما يقارب 1500 معناتها شهيد؟ هذا كل خي، هل أنه الكيان يستحق إلى ذريعة للقيام بإبادة؟ ما يستحقش، راه هي عمره لا يستحق إلى ذريعة. وقت اللي حب يقوم بإمادة لا يستحق لذريعة. وثاني حاجة شوية احترام على الأقل الشهداء اللي قدم السنوار نحترمه شوية. والناس اللي تردد في المقولة هذه للأسف هم أكثر الناس اللي يمنوا بأسطورة الجيش الذي يقهر، موجوعين كيف لجيش الكيان الصهيوني أن يتلقى هذه الصفعة من مجموعة من الفلسطينيين المحاصرين كما استاءوا برشا راهو في حرب 2006 وقت المقاومة اللبنانية انتصرت، كيما استاءوا برشا وقت اللي صمدت فهمت ولا إيران أمام العدوان الأمريكي، كيما استاءوا برشا وقت الأنصار الله في اليمن دفعوا الولايات المتحدة اللي تعمل معاهم تقريبا اتفاق من أجل عدم الاعتداء المشترك. بالفعل الناس المجبولين وعايشين بمنطق الهزيمة مستحيل باش ينجموا صدقوا اللي ثم عقل عربي فلسطيني مقاوم قادر على التفكير وقادر على التخطيط وقادر على التزام السرية وتنفيذ عملية بحجم عملية 7 أكتوبر. مش 7 أكتوبر هي اللي كانت السبب في الإبادة للفلسطينيين، 7 أكتوبر بالعكس أعادت الاعتبار للعرب. السبب متاع العدوان هو التخاذل متاع الأنظمة العربية، السبب متاع التخاذل هو صمتنا أحنا اللي ما تحركناش، أما مش المقاومين اللي نفذوا العملية وخططوا. وناس معناتها اللي يقرأ التفاصيل اللي تم الإفراج عليها ناس بقولي أشهر ما يلتقوش حتى أبنائهم وعائلاتهم في كنف السرية، وناس تتدرب في أنفاق تحت الأرض باش تقوم بالعملية البطولية هذه. يجوا للأسف بعض سقط المتاع في هالأمة هذه اللي خلقتهم ثقافة الهزيمة اللي تصور واحد عقلانيين برشا يقول لك لا إسرائيل راي كانت عتبالها بالعملية هذه وما حبتش تتصدى لها باش تصير العملية باش تلقى ذريعة باش تعمل هذه. لا هي راهي قامت الإبادة لأنكم أنتم عملاء وجبناء وتردوا في الكلام هذا مش

0: أن المقاومة قامت بالعملية هذه، هذا الدرس اللي يجب يتعلمون. لكن لماذا عودة الحديث على المسألة هذه؟ أنا أقول في سياق راهو المعركة الانتخابية من أجل إحراج معناتها نتنياهو في علاقة بالانتخابات القادمة لا أكثر لا أقل. هذا ليس التشكيك في كذا، أي وصلت وصلها عباس كامل ويوصلها غيره، ويا مع عباس كامل موجود في الأمة هذه كلها عباسات كامل للأسف، ويوصلوا معناتها بالموصل، ووصلوها معناتها أمراء ووصلوها والناس كل يهزوا تلفونات ورد بالكم وكذا، إيه لأنه كانوا يشوفوا اللي حالة الحصار اللي موجود على غزة ومنع العمال الفلسطينيين الجزء منهم 18,000 على الأقل ولا 20,000 كانوا يتنقلوا يوميا للعمل في الأراضي المحتلة هذه، والوضع الاقتصادي المحتقن كان أي إنسان يشوف اللي لن تصمت المقاومة ثم حدود. ذكاء السنوار أن نومهم واستطاع أن يخدعهم، وهذا ما يسمى الخداع الاستراتيجي اللي تعملوا كما قام به حزب الله، لأنه مقاوم حقيقي، لأنه قادر معناتها اللي ما تخرجش الأسرار، لأنه عنده مناضلين وشهداء حقيقيين ما يخرجوا المعلومة الأقرب الناس ليهم بما فيهم عائلاتهم اللي اكتشفوا بعد 7 أكتوبر اللي أبنائهم شاركوا في العملية هذه ونجح بعد في تنفيذ العملية هذه. تداعياتها وما حدث وتقديرها يبقى للمناضلين، مش لحنا لنا احنا نتفرجوا، احنا نتفرجوا ما عندناش حق باش نقدروها، يقدرها المناضلين في الميدان، الناس اللي خاضتها هي من تقدر الخسائر هذه، وحركة المقاومة بكل فصائلها الفلسطينية هي اللي تقدر الجانب هذا. ما آخر ناس ينجم يقدروا الجانب هذا والربح وحسابات الربح والخسارة في 7 أكتوبر هو الناس اللي ما عملوا حد شيء واللي يكتفوا بالتشكيك بالمقاومة.
1: واضح خليفة، احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا لولانية، مش نصو نحكي وشوية فيما تبقى من الوقت من ساعتنا لولانية أيضا فيما يتعلق بالمستجدات الدولية والعالمية، مش نحكيه على الاتحاد الأوروبي بعد شوية، ولكن بعد الساعة الثانية مش نرجو نحكيه معكم على ملف وطني، ومش نحكيه على القروض على الشرف وإخر المستجدات اللي متعلق بها مع ضيفنا سفيان لوريمي الخبير البنكي. ولكن قبل هذايا نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
2: هنا تونس،
3: هنا تونس.
2: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: 352-442 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
5: ديوان فام
6: صوتكم
5: في تونس الكبرى
6: على 93.5
5: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار و47 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازال مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، باش نحكي فيما تبقى من الوقت عن آخر المستجدات أيضا الدولية، باش نحكيو على الاتحاد الأوروبي بريطانيا مباشرة في فقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
7: اهلا وسهلا ابتسام، اهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا. باش نمشيو من الشرق الاوسط كالعاده، مقال ممتاز من عند احمد. باش نمشيو من الشرق الاوسط باش نرجعوا لاوروبا. سؤال عاود تطرح من جديد بعد عقد كامل من الزمن، هل بريطانيا باش ترجع للاتحاد الاوروبي ام لا؟ باش نعطيو التفاصيل علاش طرحناها الموضوع هذا، وباش نعطيو اربع سيناريوهات واللي هو رقمنا لليوم، اربع سيناريوهات رئيسيه مطروحه للنقاش بعد قرابه 10 سنين ابتسام من استفتاء البريكزيت، ملف علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، رجع قوة للواجهة السياسية. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام قال أنه حكومته مستعدة تدرس مختلف الخيارات لمستقبل العلاقة مع أوروبا، وصل حتى لطرح إمكانية العودة الكاملة للاتحاد الأوروبي. بيرنهام اعتبر أنه البريكزيت عمل لبريطانيا أضرار أكثر من المنافع، وقال أنه البلاد يلزمها تحدد على المدى الطويل نوع العلاقة اللي تحب تبنيها مع شركائها الأوروبيين. وحاليا كما قلنا فما أربع سيناريوهات رئيسية مطروحة للنقاش. السيناريو الأول شنو هو؟ بقاء الوضع الحالي تقريبا مع مواصلة تحسين الاتفاقيات والتعاون بين لندن وبروكسل من غير الرجوع للهيكل الاقتصادية الرئيسية للاتحاد. السيناريو الثاني هو رجوع بريطانيا للاتحاد الجمركي الأوروبي، وهذا ينجم يسهل حركة السلع ويقلص التعقيدات والحواجز التجارية اللي ظهرت بعد البريكزيت. لكن في المقابل الانضمام للاتحاد الجمركي يقيد حرية بريطانيا في عقد اتفاقيات تجارية مستقلة، خاطر السياسة التجارية الخارجية تكون مرتبطة أساسا بسياسة الاتحاد الأوروبي. السيناريو الثالث هو العودة للسوق الأوروبية الموحدة في صيغة قريبة مثلا من النموذج النرويجي. السوق الموحدة تقوم أساسا على حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص، مع الالتزام بجملة من القواعد والمعايير الأوروبية. هذا الخيار ينجم يخفف العوائق التجارية، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية والفلاحية والمواد الكيميائية. أما سياسيا يعاود يفتح ملف حرية تنقل الأشخاص والهجرة، وهي من أكثر المسائل الحساسية في بريطانيا منذ البريكزيت. أما السيناريو الرابع والأبعد واللي هو الأخير، هو رجوع بريطانيا كعضو كامل في الاتحاد الأوروبي. وهنا المسألة أعقد برشا. علاش؟ على خاطر بريطانيا إذا أرادت العودة ما تنجمش ببساطة تلغي البريكزيت، وإنما يلزمها تدخل في مسار تفاوض وانضمام جديد مع مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء فيه. من بين الملفات اللي تنجم تدخل في المفاوضات عن اليورو، منطقة شينغن، والمساهمة البريطانية في ميزانية الاتحاد الأوروبي. وفما زاد إمكانية صيغة خاصة بين لندن وبروكسل شبيهة في بعض جوانبها بالنموذج السويسري، تعطي بريطانيا نفاذ أوسع للسوق الأوروبية من غير عضوية كاملة. لكن الاتحاد الأوروبي فيه 27 دولة، وأي ترتيب جديد يستوجب مفاوضات وتوازن بين المصالح والالتزامات، وما فماش إلى حد الآن اتفاق نهائي على أي واحد من هالمسارات هذوما الأربعة اللي ذكرناهم ابتسام. وسياسيا الرأي العام البريطاني تبدل مقارنة بسنوات البريكزيت. فما استطلاع عملته يوغوف في جوان 2026 أظهر أنه 55% يأيدوا العودة للاتحاد الأوروبي مقابل 34% يعارضوها. وفي سؤال منفصل 59% أيدوا علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي من غير عضوية كاملة عفوا، ومن غير الرجوع للسوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي. الملف باش يكون حاضر بقوة في القمة المقبلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وانتظر أنه تطرح لندن رؤيتها المستقبل العلاقات مع بروكسل. وبالتالي النقاش في بريطانيا اليوم ما عادش فقط هل أنه بريطانيا باش ترجع للاتحاد الأوروبي أم لا، بل زادا شنو مستوى الاندماج اللي تنجم تقبله لندن وبروكسل، وشنو الالتزامات الاقتصادية والسياسية اللي تجي مع كل خيار من الخيارات الأربعة اللي ذكرناهم في رقمنا اليوم.
1: واضح يعطيك الصحة نور. مازالولنا 8 دقائق بيناتكم أحمد وخليفة. نبدأ معك أحمد التونسي، ويقول نور بعد قرابة 10 سنوات من استفتاء البريكس، ملف علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي رجع بقوة اليوم للواجهة السياسية. تفضل.
8: شوف، بريطانيا حاليا تعيش في مرحلة متاع إعادة هيكلة وإعادة نظر في جميع الملفات، وهو ما يعكس معناها أزمة بدأت اقتصادية وانتهت سياسية وحتى اجتماعية. اليوم علاش نرجعنا نحكي وعلى العودة للاتحاد الأوروبي؟ لأنه الأزمة الاقتصادية أصبحت واضحة بالنسبة للاتحاد البريطاني. كذلك سياسيا بريطانيا الآن في اتجاه الانفصال. المملكة المتحدة بمعناها مظهرها السابق متاع إيرلندا واسكتلندا وويلز وغيره، الآن فما معناها استفتاءات، فما استعداد لمعناها معناها موجات انفصالية عن الاتحاد البريطاني. فبالتالي اليوم نعيش في مرحلة جديدة، ويبدو أن المتغيرات العالمية وكذلك معناها ضعف التحالف بين مع الولايات المتحدة الأمريكية وبداية حقبة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تركز على الغرب والقارة الأمريكية بشقيها الشمالي والجنوبي، أثر معناها بصورة واضحة على الخيارات الاستراتيجية الإنجليزية. فما رأوا ثقافة في إنجلترا هي ثقافة التفرد، تلقاهم يسوقوا على اليسار، تلقى الملاعب متاعهم مختلفة على الملاعب متاع الدول الأوروبية الأخرين، تلقى الكياسات مختلفة، البنايات مختلفة، فما ثقافة التفرد، ويحبوا يكونوا معناها عندهم ثقافة مختلفة عن بقية أوروبا بريطانيا، معناها في ذلك في الجينات متاعهم وفي الثقافة متاعهم. ولكن اليوم الأزمة اللي يعيشوا فيها تخليهم معناها ما عندهم حتى حضن إلا الحضن الأوروبي. الأقرب للظن أنه ستكون عودة للأسواق الأوروبية أكثر منها عودة إلى انضمام كامل للاتحاد الأوروبي، لأنه ما اعتقدوا أنهم في حاجة للأسواق الأوروبية، في حاجة للتبادل التجاري مع أوروبا. كما قلت بعد اختارت أمريكا أنها تبتعد عن هذا التحالف التقليدي اللي كانت تعيش في ظل المملكة المتحدة معناها لسنوات طويلة، وخاصة كما قلت ونعاود أنه فما أزمة هيكلية داخل

0: بشكل مختلف، يحاول يتأقلم مع المتغيرات في الساحة الدولية. لاحظنا كذلك ابتسام في الآونة الأخيرة معنا توتر في العلاقات حتى مع الكيان الصهيوني بعد التضييقات اللي صارت على المستوطنين اللي أتوها المستوطنين في الضفة الغربية. بالتالي قاعد ثم انجلترا جديدة قاعدة تولد، ولا خيارات جديدة قاعدة تولد. من بين المسائل المطروحة العودة إلى الحضن الأوروبي، أعتقد في تقديري الخاص وأنه لن تكون سوى مبدئيا عودة اقتصادية حتى نشوفه بعد التقارب السياسي من عدمه. بقية الملفات مطروحة ولكن ممكن بشوي بشوي على المدى الطويل، مش الآن، لأنه عملية إعادة الاندماج مش تاخذ برشا وقت.
1: هاي خليفة،
2: هو رسميا معناتها يبدو اللي أول مرة منذ استفتاء 2016 يعاد الحديث بالزخم هذا على مسألة العودة هذه، لأنه هو راه رسميا حسب الإجراءات رسميا في 2020 تقريبا انفصلت، خاطر ماك تعرف خذت شوية وقت، 2020 يعود بشكل هذا. احنا كي نرجعوا لنسب الاستفتاء وقت اللي صارت اللي صدت برش عباد، لأن حتى البريطانيين بطبيعتهم تصدموا بالقرار هذا والاتحاد الأوروبي اللي عمليا كانوا الموافقين على الخروج معناتها من الانسحاب 52% والرافضين 48%. توا حسب اخر استطلاع 61% مع العوده و39% مع البقاء، واللي هم خاصه المحافظين. المحافظين هم دائما مع العوده، وثم اختلاف مازال الى حد الان في بريطانيا في علاقه بالجانب هذا، لكن المهجه العامه كما نقولوا احنا مع العوده الى الاتحاد الاوروبي. يبدو اللي حصيلة العشر سنوات خلتهم يقوموا بحسابات الربح والخسارة، ويقول لبريطانيا تأذت أكثر من اللي استفادت من الخروج هذية من الخروج هذية. وهذا اللي نيجوه في مواقف بعض الدول خاصة الوازنة كما فرنسا، اللي ماكرون معتها صرح بعد التصريح متاع رئيس وزراء بريطانيا هذية، صرح قال هذا نبأ ممتاز وقرار حكيم، أهلا بعودتكم. لكن في نفس الوقت قال جملة، قال يمكن انتقاء المزايا فقط بدون التزامات. بيكم معناتها راه مش وقت اللي ولا يضر الاتحاد الاوروبي خرجنا منه، وقت اللي تنجم تكون فيه فايده نرجعوا. بالنسبه لاسبانيا زاد شانسيز كان الموقف نتاعه زاد مرحب بالجانب هذايا، قال سنستقبل بريطانيا باذرع مفتوحه. وبقت اختلافات داخل بريطانيا في علاقه، ثم اللي اعتبرها خيانه، اعتبر التصريح هذا من المحافظين اعتبرها وكانها خيانه لبريطانيا. هو الحقيقه لا الوضع في بريطانيا لا الوضع في بقية دول الاتحاد الأوروبي يخليهم ما يفكروش بالحكاية هذية، لأنه فعلا معناتها وقت اللي يشوفوا التحولات اللي قاعدة تصير خاصة من 7 أكتوبر مرة أخرى، معناتها لأنه عندها فضال برشا، وخاصة بعد صعود ترامب لهذه، فعلا الاتحاد الأوروبي وحتى بريطانيا معناتها تقريبا تم تهميشها على مستوى العالمي في علاقة بالجانب هذا. لذلك تحالف الضعفاء معقول ينجم يزيدهم قوة، ما ينجم زاد يزيدهم ضعف في علاقة بالجانب هذا.
1: واضح خليفة، واحنا اكيد باش نرجع لكم ان شاء الله الساعة الثانية كما قلت لكم باش نفتح معكم ملف وطني مازال يتواصل الحديث عليه، النقاشات خاصة البارح مع بداية انطلاق العمل به رسميا على مستوى عدد من البنوك. نحكيه على القرض على الشرف، نرجع نحكيه على مختلف المستجدات التفاصيل اذا كان فما اشكاليات مع ضيفنا ان شاء الله باش يكون حاضر معنا الساعة الثانية سفيان لوريمي الخبير البنكي. ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل موعد الأخبار مع زميلتنا مريم كديرة، ونرجع نكمل معكم موضوعنا للساعة الثانية.
3: هنا تونس، ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: عسلامة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
6: by the way لازم تكون أريدو،
5: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم
1: احنا، صوتكم في ساقس
0: على 91.2،
1: على 91.2
0: دي ون اف ام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الوحيدة ديوان فهم غسلمة. مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على إحالة مشروع ميزانية المجلس سنة 2027 إلى وزارة المالية، كما دعا كافة لجانه إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية. كما قرر مكتب المجلس خلال اجتماع عقده إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيها. وزارة التجارة وتنمية الصادرات توضح تسهيلات الجديدة الموجهة للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لترويج منتجاتها في الأسواق الخارجية عبر الشبكة البريدية ضمن مشروع التصدير إيزي إكسبور، وفق ما أفاد بمدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد المادي بوزارة التجارة خباب خضري في تصريح لديوان فما.
2: اليوم المحطة الرابعة هذه بعد الإذن بالانطلاق اللقاءات الجهوية دونك للتعريف بمشروع إيزي إكسبور. مشروع إيزي إكسبور هو تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. الهدف أنه نعرفه بالمشروع هذية الحرفيين المؤسسات الصغرى المتوسطة اللي يحبوا يروجوا منتجاتهم إلى الخارج عبر الشبكة البريدية. كما تعرفوا زاد الدولة عندها دعم من خلال صندوق نهوض بالصادرات ب 50% من قيمة نقل الطرود إلى الخارج اللي تطلبهم الديوان الوطني البريد. كما قلت الانطلاق اللقاءات هذو ما كانوا في تونس العاصمة تحت اشراف السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات. تعدينا السوسة امس في صفاقس، اليوم في قابس، وما شاء الله نشوفوا الاقبال العديد من الحرفيات ومؤسسات الصغرى المتوسطة اللي تحب تعرف تكتشف مختلف الآليات اللي توفرها الدولة. اليوم مختلف الاطراف متواجدة، الادارة العامة الديوانة، الديوان الوطني للصناعة التقليدية، مركز نهوض بالصادرات، وكذلك الديوان الوطني للبريد للتعريف بالمشروع هذا والبرنامج اللي هو اسمه إيزي إكسبور.
1: المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى ينطلق في العمل بتطبيق نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل بين أطباء الاستعجال وأخصائي الأعصاب والأشعة. وتهدف التطبيق إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المتداخلة، بما يساعد على تقليص أجل التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة بالجلطات الدماغية. النائب عن الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي يفيد بأن عددا من الإشكاليات العمرانية والعقارية ما تزال تعطل مصالح متساكني ولاية زغوان، خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء والربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، داعيا إلى مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وفق الأطر القانونية وفق ما صرح به لديوان فما.
3: الإقليم الثاني اللي يضم 6 ولايات اللي هما تونس الكبرى، تونس أريانا بن عروس، منوبة ونابل وزغوان. من أبرز المشاكل اللي عرضتنا بفترة اللي كنا فيها في زغوان مشاكل عدم تنظيم وتنسق المجال العمراني اللي في زغوان، خلى برشا مواطنين يواجهوا صعوبات وتعطيلات كبيرة في مصالحهم، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص وربط مساكنهم بشبكات الماء صالح للشراب والضوء، إلى جانب مشاكل تطهير. برشا ناس استنوا دونك ما المصالح المواطنين، زاد فما برشا مساكن موجوده في مناطق مازال مصنفه اراضي فلاحيه، لليوم ما وقعش على حاله الاشكال هذيا رغم استقرار المواطنين فيها. توسع العمراني، المواطن اللي يحب يعيش ويحب يعمر في زغوان، اما الوضعيه العقاريه والعمرانيه تبقى عايق كبير برشا وقدام، وهذا يتطلب معالجه جذريه وجديه ومتوازنه. لازم نحافظ على الاراضي الفلاحيه وفي نفس الوقت لازم نراعي الواقع الموجود وحاجيات المواطنين، وهذا حق دستوري.
1: إلى شأن دولي، وزارة الحرب الأمريكية تعلن أنها أرسلت حاملة الطائرات ومجموعتها القتالية إلى الشرق الأوسط.

0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
1: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.

0: 352-352-4432 المع المحللين والمختصين. تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM إسبورغرام.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من 2 للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان FM.
2: هنا تونس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان FM. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية اللي كما قلت لكم بداية الحصة باش نطرحوا فيها ملف مهم صار نقاش عليه لفترة وللبارح، خاصة مع انطلاق عملية إيداع مطالب القروض على الشرف بالطبيعة عبر المنصات الرقمية اللي تم إحداثها بالطبيعة من البنوك اللي معنية بتقديم أو القروض هذية، وهذه اللي باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
1: الأكتواليتي،
2: وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، الخبير البنكي سفيان لوريمي. أهلا وسهلا ومرحبا ومشكور على قبولك الحضور معنا.
3: شكرا، مرحبا بك وكيف متابعات متابعين ديوان FM.
2: وذكر زادة حاضرين معنا في التحليل ونقاش خليفة شوشان وأحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا توا. وباش ننطلق معك سفيان لوريمي بانطلاق تقديم الطلبات بتبيع من قبل مواطنين مؤسسات اللي معنية بتبيع بالقروض هذه، القروض على الشرف. البارح كانت البداية أو انطلاق عملية إيداع مطالب القروض على الشرف عبر المنصات الرقمية التابعة للبنوك. عناش نجموش اليوم نحكي ربما على أرقام معطيات إحصائيات أولية، خلينا نقول سفيان لوريمي، في علاقة بعدد المطالب البنوك اللي كانت معنية، عدد البنوك ربما اللي ما هيش غير معنية، خاطر نفهم البنوك تجم تكون غير معنية بأنها تقدم القروض على الشرف. شنو نجمو تكون عنا من معطيات تفاصيل إلى حدود اليوم؟
3: هو جوست من الأول باش نذكروا، خاطر المعطيات هذوما والمعلومات حكينا فيهم هذولي آخر مرة، دونك باش نعاودوا نذكروا. وكما كان منتظرا في تاريخ 1 أكتوبر البنوك الكل المعنية، نقولوا شكون مش معني، حضروا المنصات نتاعهم وعملوا حملة اتصالية كما حكينا كتذكر زيادة معاك، باش يوعيوا العباد وخاصة باش يوفروا لهم لوليان هذيك باش ما نتعرضوش المشاكل نتاع قرصنا نتاع معلومات وغيره. دونك البنوك المعنية مع الجمعية المهنية البنوك اللي ولا اسمه المجلس البنكي والمالي عملت حملة على المواقع الإلكترونية متاحة ولا على صفحات الفيسبوك متاحة، ونشرت هالروابط هذية متاع البلاتفورم، وبدأوا في تقبل الملفات وإلى المطالب من تاريخ 1 أكتوبر. 1 أكتوبر نص الليل ودرج، فما دي بلاتفورم صحيح ما عادش يقبلوا لي دوموند خاطر الزونتيتي ساتوري به. دونك شكون البنوك المعنيه وشكون مش معنيه؟ خلينا نعاودوا نذكروا زاد مهمه ياسر، شوفوا فيها في مواقع الاتصالات فما عباد تتشكى من انه البنك نتاعو قالوا راني ما نقبلش هالمطالب هذه، راهو البنك مش مخالف. علاش؟ خاطر فما بنوك اللي ما حقتش ارباح في 2025، حقت خسائر في 2025 اللي هي مش معنيه بالاجراء هذا، هذا يطبق كان على البنوك اللي حقت ارباح، خاطر الاجراء هو 8% من الارباح المحققه 2025. دونك اليوم فما 4 بنوك ماهيش مشموله بهالاجراء هذايا. وكيفاش تعرف البنك نتاعك؟ ونعاودوا نذكروا قلناها راهو هذه معلومه عموميه، سيت اون انفورماسيون بوبليك، القوائم الماليه نتاع البنوك، ينجم اي مواطن اي حريف يطلع على القوائم الماليه نتاع البنك نتاعو على الموقع نتاع هيئه السوق الماليه لو كونسي دو مارشي فينونسي CMF، تمشي تطلع على القوائم الماليه نتاع البنك نتاعك ولا اي بنك تحب تطلع على القوائم الماليه نتاعها وتشوف اسكو حقت ارباح في 2025 ولا كان ما حقتش. دونك والفي بارتي من الهلال الاربعه اللي حكينا عليهم راه مش مشموله بالاجراء هذا، بقيه البنوك مشمولين. وكما قلنا بداوا في تلقي المطالب، فما حاجه اخرى حكينا فيها مرفيت اسكو باش تكون هالمنصات موحده باش كل كيف كيف السيتافيري في الاخر اللي كل بنك عملت منصه نتاعها، وذيك علاش زاد طرحت اشكاليات في التطبيق اللي فما بنوك جوست في مرحله اولى يقبل من عندك المعلومات قديش رقم البطاقه التعريف نتاعك دونك الهويه والمعلومات المتعلقه بالحساب نتاعك، ومن بعد يقوم التثبيت الاول الفيريفيكاسيون الاولانيه ويجاوبك يا اما بالرفض والا بالقبول، وكان قبل يقول لك من بعد وفر لي الوثائق المطلوبه اللي هي هكا وهكا. فما منصات ولا بنوك اخرى اختارت انها من الاول دونك ما يتعديش المطلب كان ما تابلوديش، معناه كان ما تتحملش ولا الوثائق المطلوب. الاشكاليه الاخرى في الوثائق زاد، دونك اليوم كل بنك شنو هي الوثائق اللي يطلبها؟ فما بنوك تطلب حتى تصريح على الشرف مع تعريف بالامضاء. معناها تصور انت الثقل نتاع الاجراءات. فما بنوك لا تطلب عليك جوست ما يثبت لي انت عندك مصدر دخل, ومن بعد في مرحله اخرى كان تمت الموافقه على القرض هذا ولا تم رفض يتم تقديم بقيه المطالب. دونك هذوما كل شفناهم في هالنهارين هذوما, خاطر اليوم راهو 2 اكتوبر امبارح
2: بدات الحكايه,
3: واليوم امبارح بدات الحكايه مع العلم زاد مسيلش خل. فما بنوك راهو استنفذت لي كوتا نتاعها, خاطر 8% هذوك استنفذتهم. دونك كي تجيك رد من البنك يقول لك راهو الدوسي نتاعك ما تمش قبوله. علاش؟ خاطر يلزم يكون موتيفي معلل الرفض هذا سبب انه تم استنفاذ الكوتا هذا. اون اتوندون مثلا كان واحد اعطيناه موافقه, اعطيناه هو معطاه ما عندي مناطي, عطاه موافقه ومن بعد مثلا قدم الوثائق وجاء الوثائق ناقصه ولا ما فهميش حاجه كونفورم, نجم هذاك يتحرمك القرض هذاك ويتعوض بحريف واحد
2: اخر.
3: ونعاود نذكروا مثالش كما ذكرنا من الفتره, العدد نتاع القروض هذه مش بيكون حاجه كبيره, راهو مسيمش نتذكر راهو اليوم اكبر بنك تونسي حقق ارباح في 2025 كان نعملوا كل لي زيبوتيز اللي حطيناهم مره فيت. اليوم شنو هي لي زيبوتيز؟ 8% من الربح نتاعو باش يتخصص للقروض هذه, 50% على الاقل من الانفلوب هذيك باش يمشي للشركات. دونك باش يمشي لاصحاب مؤسسات صغرى والشركات الصغرى المتوسطه والشركات الاهليه. اشتر الاخر باش يقعد الافراد. دونك اكبر بنك اللي نحكيوا عليه في تونس كان ياخذوا لي زيبوتيز هذوم, وكان الحرفاء الكل يتقدموا مطالب تاع 5000 دينار راه مش باش يعطي اكثر من 3000 قرض. هذه امكانيات اللي تسمع
2: هذه اقصى عدد معناها.
3: راه فما بنوك اليوم معنيه بالاجراء هذايا نكون فاهم غير ما سميه, واللي حقق ربح في 2025 1.3 مليون دينار, ذاك الربح نتاعو مليار و300 بلغتنا احنا. دونك باش يخصص منهم 100,000 دينار. 100,000 دينار هذوما كان اشترى كاو مش اشترى لازم يمشي, وكان اشترهم الافراد. دونك 50,000 دينار نجم يقبل كان 10 ملفات. دونك ما لوموش زاد على البنوك ما لوموش على التعامل نتاعها, خاطر زاد باش نوفروا منصات وعبيد تعمل في دراسات وكل شيء على 10 ملفات فما كالكول افير بالنسبه للشركه هذه. دونك هذايا في مرحله اولى كنت حب ولا
2: هذه بالنسبه للافراد. بالنسبه للمؤسسات الصغرى هما نفس كما نقولوا احنا مثلا ناخذ مثال مثلا بنك معين حتى على مستوى الاجراءات. الاجراءات بالنسبه للافراد تختلف ربما على الاجراءات بالنسبه للمؤسسات ولا
3: حتى الوثائق. الافراد اسهل في دراسه الملفات نتاع الافراد, تشوف هل عندك كما حكينا مرفت قابليه ولا امكانيه نتاع سداد هذيك المطلوب, خاطر نعاود نذكروا رام قروض ماهمش هبات وتبرعات. دونك اول شرط يلزم الحريف هذا عنده القدره انه يسدد. كيفاش عنده القدره انه يسدد؟ عنده مصدر دخل اي سي با سوفيزون. بالمصدر الدخل هذاك وبالاقتطاعات اللي عنده ينجم يكون حريف عنده ديجا كريدي يخلص فيه مع البنك هذاك ولا مع صندوق اجتماعي ولا غيره. مجموع الاقتطاعات هذيك من الدخل هذاك يخليه ينجم يخلص هالقرض هذا. دونك هذه الدراسه اللي باش تعملها البنك. بالنسبه للشركات والمؤسسات شويه اصعب العمليه. دونك باش يطلعوا خاطر البنوك على قوائم ماليه مصادر الدخل نتاع الشركات هذوما هما ارباح نتاعها وارقام معاملات باش نجموا يطلعوا على ذي. فما وثائق, فما قوائم ماليه, فما تقارير نتاع مراقبي حسابات شفناهم بعض البنوك طلبتهم باش يعملوا دراسه نتاعهم. انت باش تقدم طلب باش تقول له راهو هالقرض هذا اللي نذكره ما يفوتش في اقصى الحالات 25,000 دينار راهو باش ناخذه باش نستعمله في استثمار الفلاني باش نشري بيه ماكينه باش نحسن من سكون ابيل بي افير غيره وغيره. دونك البنك لازم يقوم بالدراسه هذه باش يتاكد مدى قدره الشركه هذه والمؤسسه على السداد. دونك هذيك علاش باش تاخذ اكثر وقت وباش تاخذ اكثر بتاخذ ديلي باش يجاوبوا البنوك الشركات هذه.
2: وبالنسبه للافراد يضيع 10 ايام كنت فكر
3: قداش المده الديلي باش يجاوب 10 ايام.
2: يختلف
3: هو السقف الاقصى نتاع هالقروض هذه. دونك 5000 دينار بالنسبه للافراد, 10,000 دينار لاصحاب المشاريع الصغرى, و 25,000 دينار بالنسبه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه وبالنسبه للشركات الاهليه.
2: واضح به. هاي احمد التونسي نبدا معاك نحكيوا على اليه القروض على الشرف, واللي خلينا نقولوا تقريبا من الصيف بدا الحديث عليها الى حين انه صار تحديد موعد انطلاق العمل بها بتاريخ 1 اكتوبر 2026 اللي هو اللي يوافق البارح الخميس, وتم تكليف البنوك البنك باعداد المنصة الرقمية هذه اللي من خلالها يصير إيداع المطالب مع تقديم جملة من الشروط والإجراءات اللي كما كان يحكينا سفيان لوريمي ضيفنا الخبير البنكي يقول أنه المنصات اختلفت من بنك إلى أخرى. معناه ما كانتش فما منصة موحدة بنفس خلينا نقوله الآليات معناه بالنسبة لي البنوك وحتى على مستوى الوثائق المطلوبة أو الإجراءات. فما وثائق تطلبهم بنكة معينة، فما وثائق ما تطلبهمش بنكة أخرى، وفما إلى حدود اللحظة يقول لك 4 بنوك من إجمالي البنوك اللي موجودة اليوم في البلاد غير معنية بالتمويل في علاقة بالقروض على الشرف. تفضل، كان عندك تفاعل أو سؤال؟
4: والله هو معناها موضوع القروض في تونس هو موضوع معناها مؤرق جدا، لأنه تونس تقريبا مصنفة من الدول اللي القروض فيها صعبة للغاية،
3: صحيح،
4: واللي المخاطر فيها عالية جدا، مع أنه البنوك من أكثر المؤسسات تحقق أرباح في البلاد. مع العلم زادة أنه من بين عوامل معناها التنمية وعوامل التقدم والرقي وبناء الدولة هو مسألة التمويل هذية وتشجيع المبادرات الخاصة. ما نجموش نشجعوا مبادرات خاصة من غير ما نوفروا تمويلات. لكن في الجانب المقابل نلقاو ريجيديتي كبيرة من البنوك. مثالش اليوم فما معناها فوكاليزاسيون من مركزين على 8% هذوما والقروض تاع الشرف وكذلك. أما زادة حبيت أنه الدولة ولا تدخل الدولة يشمل زادة القروض العادية، وهي مسألة أعتبرها أكثر أهمية من قروض الشرف هذية. من ناحية ثانية حاولت نطلع على تجارب مقارنة، ما تقريبا ما عندهاش فائدة اقتصادية ولا تنجم تساهم في التنمية بقدر ما تنجم تكون لفتة اجتماعية لفئات هشة، وإن شاء الله إن شاء الله توصل للفئات المستحقة لها، وإن شاء الله ما يقلقهمش الناس اللي بتبيعتهم معناها عندهم ما يسوري الحال، ما ياخذوش باي الناس اللي تنجم تعاونهم 5,000 دينار ولا 10,000 دينار ولا المهنيين الصغار هذوم. ما فماش زادة الحقيقة آلية تخليك تفرق وتخليك تعطي القروض هذه بالحق للمستحقين متاحة وما يدخلوش ناس خورين في العملية، وهو تقريبا هذه معناها ما شغل بالي، معناها فماش آلية. كيف عدم وحدة الملفات هذه تخلي المسألة في بعض البنوك معقدة للغاية، وفي بنوك أخرى معناها أسهل. هذه زادة مسألة كان على المشرع أنه من الأول يحطها بعين الاعتبار وتخلي فما كما عدم التكافؤ. كيف حبيت لو كان فما تقديم تاع دراسة جدوى وقت اللي نعملوا القروض هذه شنو كان الجدوى متاحة باش الناس كلنا نبداو فاهمين العملية والوضعية. حسيتها أشبه منها إني عملية معناها اجتماعية، نقولوا زادة إشهارية، ما نجمش نسميها أكثر من هكا. لكن دراسة الجدوى من العملية هذه معناها شنو نسبة النمو اللي تنجم تحقق، شنو العوائد اللي تنجم تتحقق، شنو التنشيط في الدورة الاقتصادية اللي نجم يتحقق من خلال ما كي نعملوا عملية نعملوا لها دراسة ونعرفوا شنو الامباكت متاحة ونشوف ونبنيه عليها. إذا كان تنجح نزيدوا فيها، وإذا كان معناها عملية فاشلة نبدلوا ولا نغيروا ولا نحسنوا. هذه الحقيقة ما سمعتش في الخطابات اللي نشوف فيها الكل، ما سمعتش.
2: هاي تفضل
3: حكينا فيه الموضوع هذي، خلينا نبدأ به.
4: دقيقة سؤال أخير باش نخلي لك معنا الوقت كافي. حاجة واحدة، الحاجة المهمة زيادة اللي تجي لبالي، البنوك وقت اللي تقيدها في 8% هذوما باش تعطيهم بالطريقه هذيه من غير ارباح وغير، شنو اللي يضمن باش نجبد على الناس الاخرين اللي تاخذ قروض عاديه انه ما ترفعش في اسعار الخدمات نتاعها؟ خاطر كان ترفع بملاليم تو تحقق عوائد اكثر من 8% اللي انت تو حصرتها فيها باش تعطيهم بدون ضمانات. هل معناها فما ضمانه انه البنوك ما ترفعش في الخدمات نتاعها؟ وهنا شكون باش يضر؟ باش يضر الناس اللي تاخو القروض عادية اللي من غير القروض الشرف. هذو ما تقريبا الأسئلة اللي يجيوا البالي وقت اللي نسمع الموضوع هذا.
2: تفضل
4: واحد يجاوب.
3: نبداو بدراسة الأثر، هل تود امباكت هذي ايش قلنا مرة فات. راو اليوم خلنا نعاود نذكروا الإطار اللي جاء فيه القانون هذي، هو إجراءات متاع مساندة القانون الشيكات. علاش؟ خاطر نعرفوا احنا وقتها اللي الشيكات في تونس تستعملوا كآلية متاع تمويل. حتى كان من وقتها راهو ماهوش قانوني، نعاود نقولها للمره ألف، اما كانت آلية متاع تمويل ناجحه. كانوا الاعباد الافراد معناها الشهار ولا الموظف ولا غير ولا شركات زيد يستعملوا هالآلية هذه باش يستهلكوا باش يمولوا والشركات باش يمولوا كل سيكل ديكسبلوطاسيون نسميوه، باش هو اون اتوندون يخلص من عند الحريف نتاعو ويخلص المزود نتاعو. علاش كنا نعملوا هكا احنا؟ خاطر البنوك كي باش تمشي لها باش تطلب هالقروض هذه باش تطلب عليك ضمانات عينيه، فماش راهو في 99% من الحالات قروض ما غير ضمانات عينيه. ضمانات عينيه معناها أرهنوا حاجه من غارونتي ريال. دونك الشركات الصغرى والمتوسطه واللي هي تكون اغلبيه النسيج الاقتصادي في تونس كانت تستعمل هالاليه نتاع الشيك هذه باش تمول كل سيكل ديكسبلوطاسيون نتاعها. دونك والحجم نتاع المعاملات هذه كبير برشا. راهو في 2024 حجم المعاملات بالشيك اكثر من 120 مليار دينار 120 الف مليار بلغتنا 120 مليار دينار. طاح هذا الشطر أبوبري قديش منه يا أخوي نقوله على الأقل فما 10 مليار دينار كانوا معاملات متاع تمويل بشنا يعاومتناهم هال 10 مليار دينار بال 120 مليون دينار نحكي عليهم اللي هم 8% من مجموع الأرباح. دونك حرمنا الاقتصاد والفاعلين الاقتصاديين من على الأقل 10 مليار دينار تمويل وعوضناه بهالآلية هذه صغيرة متاع 120 مليون دينار. إذا كنا نجم نعوض اليوم 120 مليون دينار تعوض 10,000 ما نتصورش. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية موضوع مهم ياسر حكيت هل أنه البنوك اليوم خاطر باش تخسر في الأخر هي باش تحط فلوس على ذمة الحرفاء من غير مقابل شنية نجم تعمل لو ريفليكس ولا الطبيعي متاع أي جون يكونميك باش نعوضه. كنا نجمو هذايا هاللو ريسك هذايا اللي موجود نقضيو عليه سو ريسك لا ليميت بحاجه حاجه موجوده في نفس القانون. هالاجراء اللي نحكيو عليه توا نتاع اسمه قروض الشرف جاي في نفس الفصل القانوني مع زوج اجراءات اخرين. الاجراء الاولاني هو نتاعك الريدكسيون تاع 50% من نسبة الفايدة على القروض اللي بنسبة فايدة قارة كنت تذكروه اللي وقتها تفعل. فما إجراء ثالث في نفس الفصل اللي هو يقول لك تضبط بأمر قائمة في العمولات البنكية وشني الحد الأقصى متاع العمولات البنكية في نفس القانون. قال تضبط بأمر وقال نفس القانون راهو العمولات اللي مش موجودة في الأمر هذي اللي يزمه يصدر مش من حق البنوك باش تقتطعها. دونك تصور كان خرج الأمر هذي ذيره من نفس القانون نفس الفصل 2024 التطور الأمر لصدر. دونك كان نصدروا الامر هذي نوضحوا ساعه العلاقه ما بين البنوك. خاطر المشكل الكبير اليوم بين البنوك والحرفاء هو هذي جوستومون حكايه هل العمولات البنكيه وشكون يحددهم وكيفاش وشنو هي النصوص تطبق عليهم وشنو هي لا. دونك كان يصدر الامر هذي اللي هو موجود قلنا في نفس القانون ونحدوا قائمه من حق البنوك شنو هي العمولات اللي تنجم تقتطع وذا هو السقف الاقصى وقتها ما عادش نجموا نعملوا هالريسك هذي. نرجع دونك بديت من الاخر
4: انا ريسك موجود
3: موجود بالطبيعه مادام ما فماش حاجه تنظم العمليه هذه موجود. نرجع لحكايه التمويل مشكله التوينسة خاصه نحكي شركات او نحكيوش من اكبر المشاكل وذي اثبتتها دراسات واثبتتها حتى دي زونكيت عملوا مع معاهد نتاع دراسات في تونس مع اصحاب مشاريع في تونس مشكله الولوج للتمويل والكلفه نتاع التمويل ديجا لاكسي او فينانسمون مشكل كبير. ذولي الاولاني ولا الثاني اللي عانيوا منه اصحاب مؤسسات ومن بعد الكلفه خاطر احنا نسبه الفائده المديريه كالباز هذيك مرتفعه مقارنه ببلدان اخرى. دونك ديجا باش توصل انت للتمويل فما مشاكل نطلبوا ضمانات عينيه واجراءات وغيره وغيره وغيره وزاد جيت لهم تعذر من شركه البنوك وعندنا الكلفه اليوم معدل تاع القروض هذه 10-11% اللي هو حاجه كبيره برشا تتسمى معناها. دونك وي فما مشكل نتاع تمويل حاولنا انه نعالجوه ولو جزئيا بهالاجراء هذه مي غير كافي الاجراء هذه لا من حيث المبلغ نتاعو المخصص ولا نجموا نعملوا اجراءات اخرين وعملنا قاعد جونسين. فما اجراء جاء في قانون تحسين مناخ الاعمال 2019 هذيك تمثيل نتاع لابونيفيكاسيون نتاع لي كريدي انفستيسمون قروض اللي تعطيهم البنوك للاستثمار خاطر الدوله تشجع الاستثمار ما تشجعش الدوله تنجم تتحمل 3% من الكلفه نتاع القروض هذوم والمؤسسه تكمل تعدي الباقي. علاش نحكي 2019 نفس الاجراء جاء في قانون الماليه 2016 هو بيتو نفس الاجراء اما يلزمه باش يتفاعل زاد امر كيف كيف هو باش يحدد الشروط وكل شيء. لليوم مازال ما اصدرش هالامر هذا قانون الماليه 2016 نفس الاجراء وتم العمل به الاجراء هذا تراجع هذول في 2020 والشركات اللي استثمرت خاطر احنا نشجعوا شركات باش تستثمر باش تخلق ثروه تمتعوا بهالاجراء هذا والدوله تكفلت ب 3% من نسب الفائده على القروض البنكيه. دونك هذا واحد من الاجراءات اللي نجم يحفز الاستثمار ويشجع. ما زلنا نستنيو كما قلت لك في الامر التطبيقي نتاعو التجارب المقارنه بينما ما نعرفش بلاد فيها لي كريدي سور لونور يعطيهم البنوك وسورتو يجيريوهم البنوك ليجير البنوك اغلبيه التجارب اللي نعرفوهم سي دي فون يعطيهم جزء بنوك ولا مؤسسات اخرى وفما مؤسسات هي اللي تشرف عليها وعليش اساسا باش نعاونوا مثلا انا باعت شاب ولا شركه صغيره باش تتحصل على قرض ما نعرفش في بلاد معينه ب 100,000 أورو ولا دي. انا جزء من القرض هذاك نعطيه لك كهيئه مش كبنك باش نعاونك وباش نسهل لك لاكسي الفينانسمون بنكير ويمشيوا مع بعض بارتي من غير فوائد ومن غير ضمانات تتحكم فيه ولا مش تتحكم تتصرف فيه هيئه معينه والباقي البنكه باش البنكه تتشجع هاوكا عندها معناها الحريف متاعها عنده امكانيات ماليه تخليه باش يخدم وينتج وينجم يخلص هالقروض هذوما. دونك هذا هو.
2: واضح سفيان الوريمي ذكر ضيفنا لليوم الخبير البنكي ونذكر نحكي على القروض على الشرف وابرز التساؤلات والاشكاليات اللي زالت مطروحه وربما بعض النقاط اللي ما زالت مش واضحه. نذكروا انه عمليه ايداع المطالب بالنسبه لي القروض على الشرف كانت انطلقت البارح الخميس 1 اكتوبر 2026 عبر المنصات الرقميه التابعه للبنوك. خليفه تفضل كيفاش تبعت كل هذه واذا كان عندك بتبيع اسئله تفضل.
5: والله ايش نقول لك معناتها انا كنت ناوي مش نعمل مطلب يضر لي ايست يضر لي بعد درج معناتها اليوم ما نعرفش قديش في الشهر انا ناوي نهار الاثنين معناتها ديك وربي نوب حاجه اخرى هيك
3: مش يوم العاش العام جاي خاطر نذكروا الاجراء ذي كل عام
2: كل عام
3: ماهوش حاجه اكسبسيونيه.
5: لا لا اسمح فرد المره ليش اش لهز الواحد يبقى انا الحلم ما تحققش ينحى من مخه يحلم حاجه اخرى. هو مشكلتنا احنا خلينا نرجع للمشكل الحقيقي في البلاد هذه. المشكل الحقيقي هو مشكل تمويل مشكل التمويل ومشكل الجهات المموله واللي قاعدين نعملوا فيه شنيه قبل ما نبحثوش على حلول لأن المنظومات هذه قوية ومتوازنة وما كانش ثم برشة تناقض ما بين اللي في السلطة وما بينها هي تقريبا يخدموا مع بعضهم جمعت بعضهم. علاش تو نحسوا ثم شوية هزات ونوعية متاع قوانين هذية؟ أنا نقول قاعدين نجاوبوا على مشاكل حقيقية بمحاولات وحلول يا إما حلول غلط أو يتم تغليطها يا إما بحلول ترقيعية. معناتها قاعدين نطبطبوا على المنظومة الاقتصادية وخاصة المالية طبطب عليها ما نحبوش نمشوا للحل الحقيقي لأنه كما حكى الأستاذ مسألة مراجعة العمولات البنكية تقديش من مواطن وقديش شركة تشكوا من الحكاية هذه تي من أيامات الكورونا نذكروا معناتها أول اختبار صار في 21 وما نشوفنا الرد شفنا الرد بالفعل شفنا الرد كيفاش ما تمش منه وبالعكس نكلوا بالعبيد لك الشهير ولا قديش الشهرين بعد كي رجعوا ثقلوا عليهم كل شيء. خلينا نكون واضحين أكثر عندنا منظومة مالية قوية برشا قوت على الدولة إلى درجة غير قادرة باش تتحكم فيها. ثم محاولات هنا نشوفوهم في كل قانون مالية قريب يبدو يلاحلحوا بهم يقولوا نبعثوا لهم جبهية بالحق هالمجلس البنكي هذا ما بدل اسمه هو ما بقيت نفس العمين ما تبدلش برشا. أنا أعرف من قبل كان يجي رئيس وظيفنا ونعرف وتبركل عليهم متكلمانيين وكانت المنابر كل محلولة ليهم وغير تمسهمش حاجة لأنهم يحكموا للأسف تو معش يخرجوا في الإعلام هم مازالوا فعلي شدوا خندقهم وقاعدين يخدموا وأبدوا مقاومة كبيرة ياسر تقول لي قوانين تتعدى. أنا نحس وكأن القوانين بعد لا تتعدى ونفرحوا بها يعيطوا لهم ويقولوا ما يا سيدي تفضل أنا ونعدوه وأنا ونما نعدوهش هذا ينحسوا تو من القوانين اللي تعدت في قانون الشيكات اللي فيها برشا قوانين من ضمن المسائل اللي تناقشت ساعتها في مجلس النواب برشا نواب وحكينا في الاعلام مراجعه العمولات البنكيه وفتحها لكذا واقتصاد رو معناتها من ضمن واجبات البنوك اللي هي تمول خاطر احنا شنو مشكلتنا تمويل ما عندناش مشكله نتاع افكار. تلقى الشباب الكل عنده عشرات المشاريع موجوده افتراضيا موجوده في اذهان الشباب نشوف فيه تو بطال اما في الاخير تيوريك مو عنده مشروعه نجم يكون ناجح ويعمل دراسة لكن ما عندوش يكون يمول. هذه مشكلتنا احنا التمويل. التمويل شكون يقوم به؟ تقوم به من المفروض البنوك هذه هي الوجه بتاعها. البنوك ما تنجم تعطي تمويل إلا للي ساعدها هي وجزء من التمويل ماشي لأنهم هم بيدهم الشدين المنظومة المالية وهم الشدين المنظومة الاقتصادية يعطوا لرواحهم في قروض يجي آخر باش يدخل ما يعطيش به. صارت المعركة هذه ايش خرجنا منها سيدي؟ ما عندنا ما يقرب عام ولا عادين من اللي دخلت العركة شوية هيك متاع حالة الوضع البنكي والاستثمار خرجنا منها بالقرض على الشرف اللي هو اسمه قرض على الشرف لكن هو قمة الإذلال للمواطن. وقت تشوف ناس شادة المنقالة وتستنى فهمت نهار واحد نصف الليل وزود ثواني باش انطلق للمنصة هذية والله نعتبره إذلال للتونسي. أنا أمس يشوف في الصف قدام أحد البنوك في المروج هتصف نشادة حاجتها بخمسة ملايين هذيك شحل بها مشكلتها ما يشتروا مش خمسة مليارات خمسة ملايين مش كذا مش تعرف الوضعية. بصراحة أنا نقول الحلول هذية والمشكلة فاش يريتها معناتها على الأقل القروض هذية تمشي المستحقية سواء كانوا مواطنين ولا شركات صغرى متوسطة اللي تاخذ يظهر لي 10 و25 هذولا يا ريت تمشي له. أنا على يقين اللي مش تمشي زاد للحبيبات كيما هذونا ما ثم حتى مقياس يفرق ما بيني أنا ولا ما بين الأستاذ أحمد ولا أي واحد عنده كونت وما بين مواطن يستحقه فعليا. حتى المسائل الحياتية مش يعمل عملية الصغير ولا الواحد في العائلة هذه ما ثم حتى فرق ما بيناتهم. وأنا نقول يمكن معناتها حظوظ اللي ما يستحقهمش برشا بنكيا حسابيا بالبنكة حظوظه أكثر من حظوظ الآخر لأنه الآخر راهو في الروش وراهو صاير فيه لذلك مش يترفض
3: ما عندوش إمكانية
5: والآخر لأنه كذا. معناتها أنا نعتبر هذه حلول لا تغني ولا تسمن من جوع. إذا كان نحبوا التمويل والولوج السهل للتمويل نمشوا إلى إصلاحات حقيقية خير من هالمنة اللي يعطينا فيها معناتها تعطي فينا فيها البنوك. ماشي هذه العركة أنا أعتبر هذه إشاعة فرحت العباد شوي بما فيهم أنا. أما في الأخير الناس ستستيقظ على وهم اللي هي مش تاخذ الجانب هذا. نمشوا للإصلاحات الحقيقية ونمشوا إلى بنوك قادرة باش تمول معناتها الناس اللي قادرة معناتها تعمل مشاريع وقادرة باش كنا نحكوا على البطالة احنا حلوا السبالة الفانة متاع التمويل طيب يمشي يخدم. اما هو علاش يبقى 10 سنين فهمتوا له هو يستنى في مسمار في حيطه باش تخدموا الدولة صاحب شهادة خيعز الذكاء ما خممش اللي هو يعمل مشروع خمم ونعرف العشرات انا مريت بها التجربة وقعدت 12 سنة بطالة والعشرات كيفنا وحبينا نمشي نعمل قروض لكن تمشي النهار لو النهار ثاني بعد ليك تحلف بأغلظ الأيمان اللي عاد تدخل الباب بتاع بنك لأنه الشروط اللي حطها لك باش يمولك مستحيلة.
2: هاي تفضل.
3: الميدان المالي هذي والبنكي هو ميدان تقني وقانوني بامتياز ما نجموش راهو تكون نجم تكون لابون فولونتي موجودة ما نجموش نحلوها بالنية وكهو راهو حتى القوانين ولا مشكل قوانين مختلف النصوص باش نكتبوها يلزم فما اون تكنيسيتي يلزم فما عبيد اللي تفهم هالميدان هذا باش نجم تستعمل عبارات اللي نفهموهم باش نجموا نطبقوهم باحسن تطبيق دونك وذاك علاش نعاود نرجع ونعاود قوانين من نوع هذا عندها اثر مالي راهو ماهوش سهل في صياغتها وحتى في نرجع لنفس القانون هذين ارجع اليوم التقرير لجنه التشريع العام اللي ناقشت القانون هذا كان مشروع موجود على موقع مجلس النواب وشوف الملاحظات نتاع ما نحكيوش على ممثلين على مهن شوف ملاحظات تاع البنك المركزي مثلا على هالقانون هذا استمعوا لهم ما أخذوهمش بعين الاعتبار راو فما اليوم هنيت في هالقانون هذا يخليه انه ما يوصلش للأهداف اللي ترسم لها والهنيت هذو ما فما شكون مش اشار لهم قبراء اشارت فما عبيد قالوا راو فما والمشكون بتكتب في في في تقرير نتاع لجنة التشريع العام بعد ما تمش اخذوا بعين الاعتبار حكاية التمويل الاخرى توا زيد نضفت لها حاجة اخرى توا ما اغزر هو كل راو هذو ما نحكيه على عبيد ما الغاية ربحية دونك يزمني نشجعك لو نلقى لك نص باش نوجهك وين انا نحب كدولة هذيك هي السياسات العمومية وما تخرجش انت من بعد في الاخر خاسر ولا نتفهم الناس كل باش نمشيو لهدف محدد به. اليوم كي تشوف التطور متاع ارقام البنوك وين ماشية البنوك اليوم نجم يا اما تعطي قروض سكون ابيل لي كونكور ليكونومي معناها المؤسسات ولا الافراد وتنجم اليوم فما اليه جديده كل نسميهم محفظه السندات شنو هي محفظه السندات باش نبسطوا اللي هي اليوم تشري ادوات نتاع التمويل شنو هي الادوات كرقاع الخزينه نتاع الدوله شوف اليوم تقرير نتاع 2025 نتاع البنك المركزي فيه الارقام نتاع تطور هالارقام هذه على 3 سنوات 2023 2024 2025 نتاع البنوك التوانسه الكل دو ميموار ما عطيش شي فرغالط التطور نتاع القروض ما فاتش 3% التطور نتاع سندات الخزينه والمحفظه محفظه الاستثماريه في 30-40% دونك اليوم البنوك يساعدها
5: اضمن لها
3: اضمن نفس الرونتابيليتي انا اليوم الدوله فما يظل لي دي بون تريزور تامين بلس دو معناها 9% فما عباد مواطنين ونتسلفوا ب 9% علاش تحبني انا كبنك نمشي نعمل دراسه نتاع 10000 قرض نوفر له الامكانيات اللازمه والعبيد تعمل في دراسات وتكلف لي برشا فلوس الركوك المبلغ هذاك نجم نعطيه في خرجه واحده في النهار نشري به رقاع نتاع الخزينه نتاع باش نمول الميزانيه دونك قلت لك الكونكلوجن ولا ليدي دو بالي هذا ميدان تقني وقانوني بامتياز ما نجموش نصدروا له نصوص بانواعها من قوانين ولا اوامر والا مناشير ولا غيره بسهوله هذه يلزمنا نعتزوا باهل الاختصاص والا الذكر باش نوصلوا للوبجيكتيف نتاع تكون فما مقاومه العام الأول والبنوك حاجة ما مش عادية ما تصير أو صارت مثلا في الإجراء بتاع 50% الأباتمون بتاع 50% شنية صار بعد الناس كل طبقة خارج البنك المركزي منشور متاعه قال راو الإجراء هذي ما يلزمه حتى نص تطبيقي ابدأ طبق العبيد اللي تقدمت بالطلبات متاعها تحصلت على هالحق بجمتيز هالحق هذي وتم
5: مش نية الكونسيكونس
3: سمحني شنية علاش نقول لك راهو تقني وقانوني الإجراء هذاك هو بيدو شنية الانعكاس نتاعو اليوم على المواطن التونسي ديريكتومون الإجراء هذاك يقول لك كل قرض يفوت 7 سنوات وهو أتو فيكس نجم الحريف يرجع لي بعد 3 سنين يطلب أباتمون 50% نقص له شنية القروض اللي هما أتو فيكس ويهموا المواطنين هما قروض السكن لأكثر من 15 عام دونك اليوم البنك يمشي لها مواطن مش يتقدم طلب بتاع حصول على قرض سكن أكثر من 15 عام حتى بنهار 20 قبل كنت تعطيه علاش خاطر أتو فيكس يرجع لي الحريف هذاك بعد 3 سنوات في عوض نعطيه تو 10% يلزمني نعطيه 5% دونك البنوك شنو نجر عنه هذه العبد اللي كان ينجم ياخذ كريدي ويخلصوا على 20 خاطر شهريته باكس ما ينجمش ياخذ نفس الكريدي ويخلصوا على 15 سنه خاطر القصاص باش يطلع دونك يتحرم من انه باش ياخذ القرض هذا باش نقول لك راهو تقني وقانوني بامتياز دونك كل كلمه وكل شيفر كل حاجه بحسابها وينجم يكون عندها انعكاسات ونرجع لاحمد حكايه
5: دراسه المشكل الأفضل. في جوهره استاذنا انا معك التعامل معاه هو التعامل تقني وقانوني وفي الاخير البنك كما قلت لك في اطار الدفع على مصالحها هم ضبيها ربح اكثر بتبيع. هو 8% رفضها من الاول نتذكروا الممانعه اللي صارت في مجلس النواب وكان مطروح اللي هو رقم اكثر معناتها من الارباح وصارت عركه وبعد كده هبطت 8% ونعرف حتى التفاصيل العركه كيف صارت وبرشا نواب دفع على 8% مش حتى على اكثر في الجانب هذا لكن في جوره هو مشكل سياسي لانه هذا اثر على البلاد مش اثر على البنوك اثر على وضعيه البلاد كامله على الاستثمار على النمو في البلاد على وضعيه الشباب اللي نروا فيه بطال جاي من بوزيان على رجليه معناتها في جوهر المشكل متاعه سياسي لكن التعامل معاه يكون تقني هذه الأخطر من ذلك وهنا ضعف الدولة هو اللي يخلي معناتها بعض المنظومات تبدي ممانعة وصمود كبير ياسر لأنه أنت أعطيت مثال متاع مثلا بنك أدنى ربح حققه اللي هو 1.35 مليون دينار معناتها مليار و350 مليون هي لكن ثم بنوك محقق 385 مليون دينار
3: هذيك اللي بشعتي اللي قلت عليه لولين يعطي 3000 قرض
5: اي معناتها قلت لك معناتها في الاخير مش الناس الكل تحقق في مليار معناتها ارباح ثم تحقق في 385 مليار في الاخير وزاد حتى الشروط نتاع التمتع برخصه باش تاخذ باش تاخذ باش تعمل بنكه ثم زاد ثم جانب في كل البنوك نلقاها في دول العالم كامل من ضمن الادوار نتاعها اللي هي تمول الاستثمار انت جي تقول لي لانها تسلف في الدوله ولا تاخذ من رقاع اضمن لها ما تعطيش معناتها قروض للعباد هي حتى قبل لا تخرج مساله القراء هذه السندات هذه كانوا ما يعطوش قروض معناتها حتى قبل نحكي لك قبل لا تبدا الدوله تقول لك التعويل على الداخل وتبدا تتسلف من البنوك كانوا ما يعطوش زاد نفس الحكايه والقروض اللي قدموا فيها تجي تثبت وتشوف وصارت معناتها العديد من الدراسات تلقاها تدور في حلقه هي نفس الحلقه نفس الناس اللي يمتلكوا البنكة هم اللي سلفوا المؤسسة متاعهم والشركة متاعهم البرة والدور في نفس الحلقة معناتها الثراء يخلق الثراء والفقر يورث الفقر
2: تفضل سفيان كان عندك تفاعل واضح بين نخرج فاصل صغير وبعدها نرجع نسمعك أكيد أحمد التونسي ونكملوا أسئلة في متعلق بالقروض على الشرف بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا توا فاصل ورجعين
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: ماذي ساعة 46 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم، مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، ومازال يتواصل النقاش في علاقة بموضوع القروض على الشرف. نذكر مرة أخرى، البارح الخميس 1 أكتوبر 2026 انطلق رسميا عملية إيداع مطالب القروض على الشرف عبر المنصات الرقمية التابعة للبنوك. حضر معنا ضيفنا الخبير البنكي سفيان لوريمي، وحاولنا قدر المستطاع نطرح على الأقل حتى الأسئلة اللي يطرحوا فيها المواطنين إذا كنت فما معلومات أو معطيات ما هيش واضحة في علاقة بالقروض والشروط والمصر متاحة. مرحبا بك مرة أخرى سفيان لوريمي. طلبت تفاعل
4: باش نحكي في موضوع عمومي بعد باش نرجع زيادة للناس، خاطر ديما توردنا حتى الأسئلة بتاع الناس، ونحبوا يحبوا ساعات أجوبة مباشرة ومحبوش يدخلوا في التفاصيل التقنية اللي ساعات برشا ناس ما تفهمهاش. لكن ما دامنا نحكيه على البنوك وتعمقنا نحن وخرجنا على الموضوع الأساسي اللي هو قروض الشرف، فما عركة كبيرة روي خليفة زيادة متاع 732 مجلة تجارية، واللي هو أصله منشور بنك المركزي عام 91 واللي بتاع قفل الحساب ومتاع الترتيب بذي الفلوس على الناس، وذي معناها تعتبر ثورة كاملة صارت وقت اللي تم سن الفصل هذي. خاطرنا نحكي من ميدان تقلي زادة ونعرف شنو صار وشنو كانت الامباكت متاعه. الناس كان يبدأ قاعد تجيه رهنية بعشرة ملايين وخمسة ملايين وقال شنو راك عندك كونت نسيت ما سكرتوش وراه قاعد يمركي عليك، وهو كان فما منشور عام 91 صار ومع يمنع معناها المسألة ذي، يعطيك أجل معين بعده هو يزم الحساب الجاري يتم تجميده، وإذا كان مهني 3 شهور، وإذا كان شخصي 9 شهور. بعده ما عاش ترتب أنت لزاجيو، تلقى البنك الكل قاعدة ترتب وقاعدة تاكل في فلوس الناس، وساعات تلقى الفلوس هذيك مثلا 2000 دينار 3000 دينار انت كان تمشي تخاصم في محكمه وتعمل خبير واحد باش يصرف اكثر منها، فيولي مجبر خاطر يبدا كلاسي في البنك سنترال. هنا وقت اللي البنك سنترال بيدو يعطي منشور وما يتطبقش قبل وما يدافعش عن الناس وما يقفش قدام البنك، وتو زاد الفصل ولا قانوني ما عادش منشور ولا 732 وباقي البنوك تمارس الشيء هذايا، ويلزمك تشكي كيف كيف زاد البنك سنترال ما يوقفش البنوك وما فماش هيئه تعديليه فعلا تعاقب البنك وقت اللي يمارس الممارسات هذيه. هنا المسائل اللي هنا تنجم تربح الناس من غير تعطيهم 5 ملايين، ديجا انت ما تخليهش يفك لك 2 ملايين وك 3 ملايين الزايدين، ديجا انت ربحت برشا ناس ونقصت من الامباكت. هاي المعارك اللي تبدل المساله، وهذه تدخل في ارباح البنوك بعد في اخر سيزون كل شيء. وحقيقه الحقيقه زاد ما زلنا نعاني من الرعايه، لازم نحشموش ونقولوها، معناها اذا كان نحبوا نصلحوا البنوك بتاعنا تعاني من الرعايه، بل هي معناها تقريبا اكثر مظهر من مظاهر الرعايه في البلاد اليوم. باش تبدل على الاقل المظهر نتاعك من ريعي الى انك تعاون الاقتصاد، مازلنا الحقيقه ما شفناش اجراءات حقيقيه في الاتجاه هذا. وفي الاخر السؤال اللي استنى فيه الناس كل يا سي سفيان، هل مازالوا فما فلوس لقروض الشرف للناس ولا سيئ انتهى الموضوع؟ معناها حسب معلوماتك ولا حسب ما سمعت ولا حسب ما يتداول؟
3: خلينا نبداو بالاسهل، هذه السؤال اللي خلينا نرجع 732 مهم يس. قلنا بكري فما بنوك اليوم بعثت مساجات للحرفاء اللي تقدموا المطالب تاعهم اللي الكوتا هذيك للافراد استنفذ. انا قلت لك راهو اليوم نحكيوا على اكبر بنك معدل نتاع 3000 قرض. دونك اليوم المعلومه المؤكده فما بنوك جاوبت الحرفاء نتاعها ما عادش فما كوتا بالنسبه للافراد. دونك وي فما البنوك،
2: يعني الرصيد المخصص للافراد علاقه بالقروض على الشرف
3: 4%، خاطر شطر 8% لازم اوبليغاتوار مول الشركات. 7% مهم ياسر الموضوع هذا، وذي اللي انا بكري كنا نحكي على البنك سنترال اللي عطات الملاحظه في خم فسروا فرصه نفسروا العبيد حكيت 732 وشنو يتبدل وشنو صحيح من الغلط. في قانون هذي متاع الشيكات عدد 41/2024 من المشاكل اللي حب يعالجها مشاكل متاع الحسابات المجمدة. دونك العبيد شمعنى يا حسابات؟ ينسى كونت متاعه قديم فيه فلوس ينسيه في بنك، يبدأ البنك ينحي في العمولات، ينحي في ليزاجيو، ينحي في ليزانتيري، يلقى روحه مسيل ويزيد يثقل عليه ليزانتيري، يلقى روحه مليون وزوز وثلاثة وكما قلت كلاسي في البنك سنترال. دونك جاي المشرع حاول يلقى حل للمشكل هذي. كيفاش حاول يلقى؟ علاش نقول حاول؟ مشي نقع الفصل 732 هو اللي حدد حالات غلق الحساب الجاري. الحساب الجاري
4: سفيان انه راه ذا منشور من عام 91
3: راه نرجع لك على المنشور سواء الحساب الجاري هو لي كونت كورون في تعريف في المجله التجاريه في الفصل 728. حساب الجاري مش الحساب نتاعنا احنا كافراد, هذاك يتسمى حساب ايداع. دونك ما ينجم يكون حساب جاري كان يا اما تحل ملول والا الى فونكسيوني كم حساب جاري ما غير ما نحكيو بالصعيب, مره ديبيتور مره كريديتور مره مسال مره في فلوس. الحساب العادي نتاع الافراد العاديين نمشي تتصب شهريه نجبدها تتصب شيك نجبد, هذاك ما تسميش حساب جاري. دونك 732 يحدد حالات غلق الحساب الجاري ما يتطبقش على حساب الايداع. اللهم كان في مشينا القضاء والمحكمه قالت اللي الحساب هذا حتى كان يعتبر حساب ايداع الى فونكسيون يخدم كاينو حساب جاري, وقتها نجمو نطبقوا عليه. نعطيك ليكزومبل لو بلو سامبل ما يتطبقش عليه لا جو مالوروزمون, راهو البنك المركزي اونكور فوا رجعوا للتقرير نتاع لجنه التشريع العام قالوا راهو جينا برشا اشكاليات وبرشا طلبات من الحرفاء على حساب ايداع نتاعهم, ولاو مثقلين بالديون ولاو ديبيتور, وهذاك الاشكال يا عبيد كتبتوا هالقانون هذا زيدوا كليرمون اللي راهو يطبق مش كان على حساب الجاري اما على حساب الايداع. نعطيك ان اكزومبل
4: هو الحاكم تمشي في من امكنه الاكثر امكنه الاقل. اذا كان طبقنا على الحساب الجاري فانه من باب اولى واحرى حتى على الحساب الايداع, معناتها نعطيك توجه القضاء.
3: شوف هو فما فقه قضاء مش مستقر فحكي ما نحبش نحكي بالصعيب سي تام سوجي كو جو ميتريز. دونك فما فقه قضاء يتسمى نظريه اعاده تكليف تكييف الحساب, نجم نقول لك راهو هذا والغلق الضمني. ايش معنى الغلق الضمني؟ اعتمادا على المنشور هذا عدد واحدة عدد 24 سنة 91 اللي يحكي على حاجة أخرى لو لا علاقة بغلق الحسابات تجميل. يحكي على الكلاسيفيكاسيون دي كريونس ويطبق على القضاة في محكمة التعقيب. فما قرارات تعقيبية منشورة اعتمادا على المنشور هذا قال راهو مادام قعد عام ماهوش اكتيف يعتبر مجمد, اي دونك من واجب البنك ان ماهوش فقه قضاء مستقر باش نبداو واضحين وراهو فقه قضاء ثاني. قلت لك 732 ما يتطبقش على حسابات الايداع. كنا نجمو نلقاو حل جذري راهو اش مشكله عميقه هذه اللي يعانيو منه حرفاء, وينجم عنده انعكاسات حتى على الحصول على القروض بما فيهم قروض الشرف. علاش عنده انعكاس؟ وهذا مشكل اخر زاد لازم يقابلوا حل.
4: تلقى روح كلاسي
3: تلقى روح كلاسي به اش معناها كلاسي؟ عندك حتى 100,000 في بنكه واحده اخرى مسال فيهم. نجم كل 100,000 جاو من حساب كان فيه فلوس وانت ناسيه, بديت البنك تنحي بشويه بشويه وليت 100,000 البنك هذيك ديكلاريك البنك سنترال مش البنك سنترال راي اللي تصنف ولا تكلاسي. يجي البنك الاخر اللي تقدمت له بطلب بما فيهم القروض الشرف يدخل على السيد هذا سيستم دي شونج دي توني يلقى كلاسي يقول لك لا ما عنديش الحق ممنوع. ماهوش ممنوع ماهوش ممنوع بنك باش تعطي قرض العبد مصنف مش ممنوع. كان فما اشكال قبل في قانون قبل التنقيح نتاع 2016 تاع القانون البنكي كانوا هالقروض هذوما يتعداو اوبليغاتوارمون حاجه اسمها اللجنه التنفيذيه للقرض الكوميتي اكزيكوتيف دو كريدي. ذاك علاش البنوك ما تعطيش قد الكوميتي هذايا مجلس اداره وغيره تنحات هالكوميتي اكزيكوتيف دو كريدي. اليوم ما فما حتى مانع قانوني, واللي عنده مانع قانوني يجيبوه لنا كما قال البيجي رحمك العام. ما فما حتى مانع قانوني انه بنك يعطي قرض لعبد مصنف, فهمت؟ سي تون اونتونت
4: ياما في الممارسه قال لك هذاك
3: انت انكور يفوا
4: مصدر خطر.
3: لازمنا نلقاو توا الحل, والحل لازم يكون تقني كيفاش نعالجوا الاشكال هذا اللي عانيوا منه برشا مواطنين وبرشا شركات في تونس. فما حتى منع قانوني.
2: باهي باش نرجع عندك تفعل خيف ولا باش نرجع معك في نقطه عمليه ايداع كما قلنا مطالب القروض على الشرف وغيره. واكيد نتصور انتم كخبير بنكي سفيان لوريمي حتى تبعتم ربما المواطنين ومساله لما دخولهم لهذه المنصات, هل صار ربما اشكاليات على مستوى المنصات الدخول لها بالنسبه للمواطنين ولا لا؟
3: برشا اشكاليات. انا قلت لك اشكاليات حتى فما بنوك مثلا ما تنجم تقدم الطلب كان ما تستنى يعطيك نومرو صف الكتروني هذا رقم صف. قلت لهم تقعد تستنى الدوره نتاعك باش تنجم تتقدم بالطلب نتاعك. فما حاجات اللي لي دوكيومون كيبداو
4: فما حاجات ما صاروش في العالم
3: سبقين المجال هذا به دونك هذوما. فما حاجات زيد خل مثلا فما شفت فيسبوك قل لك تم رفض الطلب نتاعي خاطر البنك قال لي اللي العمر نتاعك في دات الحصول يفوت عمر معين. احنا قلنا مرفيت لي روتريتي سون كونسيرني من حق هذه بار كونتر قانوني. علاش كنت تذكر لان حكينا فما فصل في المنشور نتاع البنك المركزي يقول لك راه البنوك تطبق سياساتها الداخليه نتاع دونك كان البنك هذا بتبيعته ما يعطيش القروض الاخرى للعباد في عمر معين ولا في دونك حتى في
5: نسحب نفسي
3: فوالا دونك هذا زاد راه ما فيش حتى اشكال قانوني. الاشكاليات موجوده واني قلت لك انا نتصور اغلبيه البنوك دي سي جمعه ماكسيموم باش تستنفذ الوحده هذه عام الجاي باش تتعاود نفس الحكايه مش في اكتوبر راه مش ديما في اكتوبر الحكايه. القانون يقول لك شهر بعد المصادقه على لي ريزولتا يعني عاده لي ريزولتا نتاع البنوك في افريل وحتى في مارس تم مصادقه الجلسه العامه تصدق عندها شهر بعد هك الاجل هذاك باش توزع 8%
2: واللي ترفض مثلا الملف نتاعو السنه والعام الجاي نجم يعاودوا لا اذا ترفض ما عادش عنده الحق باش يعاود
3: العام الجاي هذيك من غير حتى شك والاختلاف. اما اليوم كان ترفض اسكو نجم يعاود
2: فوالا هذا شكون
3: هذه وفيت انت والمنصه قلنا المنصات مش موحده كاين فما خاطر باش يعطيك ريفيرونس حتى نتاع الحريف فما منصات ما يرفضش ما يقبلش بلوتو انك تعاود بنفس المعرف اللي من بطاقه التعريف نتاعك تعاود طلب اخر. فما منصات اللي تنجم ما قال لك السبب مثلا انه الاوراق غير كامله كمل له الاوراق هذيك او تعاود طلب جديد في الاوراق كامله.
5: هو انا مش نسالك سؤال عكسي اللي يتقبل السنه نعم جاي نجم يزيد يتقبل
3: لا مغزر ما دام عنده
5: على الاقل كيما الحج
2: اللي اكثر فرص للناس معناها باش
5: الناس اخرى تتمتع
3: الامر واضح ما دام عندك قرض على الشرف مش خالص مش اي قرض يكون عندك قرض واحد اخر ماكش وقاعد تخلص فيه مش مش اما قرض على الشرف ما تعاود تاخذ قرض على شرف جديد كل ما تخلص القرض
2: بعد ما تكمل تخلصوا بنسبه 100% تعاود على بعد عامين تنجم تاخذ تفضل خليفه كان عندك تفاعل
5: فقط معناتها حاولت باش نعطي شويه امل للمستمعين معناتها مثال شراء العام الجاي مش ينقصوا معناتها تنجم باك العام الجاي واللي خذا المره هذا يحب له عامين واحد نجم واحد يصبر عام عامين تو ياخذ
3: وتو باش نوليو نتمنيو واللي ارباح البنوك تطلع باش يطلعوا هالقروض هذه
5: طلع بطبيعتها
2: يا خليفه يا خليفه. شكرا لك مره اخرى سفيان الوريمي الخبير البنكي. دونك خلينا نقولوا هذه اخر التفاصيل الارقام المعطيات اللي نجم نقدمها لكم على ضوء انطلاق عمليه ادامه طلب القرض على الشرف البارح عبر المنصات الرقميه التابعه للبنوك. ان شاء الله يكونوا جاوبنا على مختلف الاسئله
5: والتساؤلات فقط صراحه نقولوا مش مشكله عم جاي تنصبوا مع بعض
2: السرحان
5: مازال هو كان يفكر في الحكايه
2: يفكر في حكايه ان شاء الله مش العام الجاي العام الجاي سرحان ان شاء الله العام الجاي سرحان يكون من المتمتعين ويبدا يحضر فوريقه متوا. شكرا لك مره اخرى سفيان الوريمي الخبير البنكي احمد التونسي. زيد شكرا ليك خليفه شوشين. شكرا ليك زيد شكرا لكامل الفريق اللي امنكم الحصه هذه زميل نور الفارسي في الاعداد والتنسيق نجيب الحاج في الاخراج الصوتي يمن الشبي في الاخراج الرقمي. هكا كنا وصلنا للختام برنامج جوني تونس اليوم. كنت معكم ابتسام شويخه موعد الأخبار مع زميلتنا مريم قديرة بعد تلقاو هاني إبراهيمي في فلاش سبور. نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في أمان الله.
6: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. سوية عليخت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

دبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار. أستاخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثانية ديونا فام مع سلمة. تدشين مشروع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات بالمنصب البلدي بباجة، ويهدف المشروع إلى الحد من الغازات المنبعثة من النفايات والمساهمة في تحسين طرق التصرف فيها، وفق ما أفاد به وزير البيئة لحبيب عبيد في تصريح لديونا فام.
3: اليوم هي زيارة ثالثة لولاية باجة، أساسا فيها ثلاثة مواضيع هامين. الموضوع الأول هو تقلية النفايات بما شفته اليوم في محطة النفايات بولاية باجة، تكنولوجيا يابانية أول مرة تقع في ولاية باجة ونجم نقول في القارة الأفريقية، تتمكن معناتها من حد من انبعاثات الغاز الموجودة. احنا بعد شهر هذية إن شاء الله اليوم موجودين في باجة، في آخر شهر ثم محطة في جربة، ثم الانطلاق معناتها في المرحلة التجريبية، وعندنا المحطة الثالثة هي اللي في سوسة، وعندنا مشروع كبير كما تعرفوا صفر نفايات لولاية تونس، هو التثمين الطاقي لإنتاج الطاقة البديلة، محطة تثمين النفايات.

0: على تعزيز تكامل الاقتصاد والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانية الوصول والترابط فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل في ولايتي الكف وشندوبة. رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات يفيد بأنه سيتم تنظيم يوم دراسي قريبا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية للاستماع إلى الهيكل المتداخلة في القطاع الرياضي، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك المرور إلى التصويت على المقترح فصلا فصلا داخل لجنة التربية التي ستحيل لاحقا تقريرها حوله إلى مكتب المجلس للنظر فيه وفق ما صرح به ليديون فاما.
1: لجنا المقترح في 210 فصل وعملنا عديد السماعات لمختصين في المجال الرياضي ولا لهياكل الرياضة في تونس. السماعات هذه حاولنا نستفيد منها ونجود شوية في النص، في تجويد النص ثم مقترحات متاع حذف ثم مقترحات متاع إضافة. إذا اعتمدنا السماعات هذيك وصلنا بالصيف عن طريق الواتساب في عملية فرز وعملية تجويد وانتهينا إلى هذه النسخة اللي هي 167 فصل باش نعدوهم الأكاديمي البرلمانية ليوم دراسي في نفس الموضوع، وباش نعاودوا نوسعوا في السماعات. في توسيعنا للسماعات نحب نشاركوا أكثر ما يمكن في هياكل الرياضة وللمتداخلين في مسألة الرياضة في تونس باش نزيدوا نسمعوا منهم. فنهاية السماعات هذه بعد اليوم الدراسي نعود إلى اللجنة ونبدأ في التصويت على الفصول فصلا فصلا، وطبعا في التصويت على الفصول ثم نقاش في عملية التجويد وثم نقاش في ربما إضافة بعض الفصول وربما ثم نقاش أيضا في حذف بعض الفصول.
0: إلى شان دول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن تكون لطيفة مع الزعيم الإيراني الحالي بينما تسعى لإيجاد شخص للتفاوض معه على حد قوله. وفي اليمن، برنامج الأغذية العالمي يفيد بأن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي، مشيرا إلى أن 3 من كل 4 أسر تضطر إلى تقليص عدد وجباتها اليومية.

0: النتائج الأخيرة كيف باش يتم تشخيص أسباب التراجع اللي عارفوا أداء نسور كارتاج، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بإعادة المنتخب إلى المسار الصحيح. من المنتظر أن تكون الجلسة فرصة أيضا للاستماع إلى مختلف الأطراف الفنية والإدارية وتقييم المرحلة الأخيرة قبل اتخاذ ما يلزم من القرارات. نذكر جلسة تدور حاليا في الوقت الحالي في انتظار نتائجها بعد ساعات أو دقائق من توا. المدرب الإسباني بابلو فرانكو يوصل غدوة إلى تونس من أجل مباشرة مهامه على رأس الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي، والمنتظر أنه يقود أول حصة تدريبية ليه غدوة العشية في الفترة المسائية تحديدا. وبالنسبة لبابلو فرانكو فإنه باش يكون بمساعدة الإسباني إيتور فاندين برول ومجدي الأتراوي كمساعد ثاني، كيف باش يكون سليم لابرغ ضمن الإطار الفني في خطة موعد بدني. نذكر أنه المدرب الإسباني وقع عقد مع الترجي لمدة موسمين. نمشيو نحكيو على الأولمبي البيجي، والكاتب العام للفريق هيكل بالحاج عبد الله في تصريح للديوان فام اليوم أكد أن اللاعب هشيرني يعاني من إصابة بليغة منذ الموسم الفارط وعودته الأوجاع منذ أيام قليلة. بالحاج عبد الله يقول أن الهيئة التسييرية للفريق تعهدت لكل اللاعبين منذ الأزمة المالية الفارطة بسداد أي مبلغ صرفه اللاعب من ماله الخاص للعلاج مهما كان المبلغ، شريطة الاستظهار بالفواتير، وهو نفس الحال بالنسبة للاعب بهاء الشيرني. الكاتب العام أيضا للأولمبي البيجي يقول انه اللاعب قد استظهر منذ 4 أيام فقط بالفواتير نتاع العلاج نتاعه، وانه الهيئه باش تسدد تلك المبالغ اللي فائته في اقرب الاجيال، وهو نفس الحال لكل اللاعبين. بالتالي وفند الروايه اللي تتحدث على انه اللاعب معناها مش باش يتحصل على امواله. نسمعوا تصريح الكاتب العام للاولمبي البيجي هيكل بالحاج عبد الله يفسر لنا اللي صار بالضبط.
1: والله بخصوص اللاعب بهاء الشيرني، هو اولا العقد نتاعو نحن جينا كهيئه تسيرين نقول العقد نتاعو في 1400 دينار حسب العقد اللي موجود عند اللاعب، وزيد هو اصيبه معناتها الموسم الفارط في مقابل في الاتحاد الرياضي المونستيري على كتفه وعالجناه وخلصنا مصاريف العلاج، وبعد وقت اللي جاوك المستحقات الماليه خذا مستحقاته الماليه الكل. ثانيا نحن بالنسبه اي لاعب عندنا مبدا اللي هو اذا كان يصاب نتكفي جميع المصاريف وجميع مصاريف العلاج. اكثر من ذلك عندنا اللاعب محمد امين المرزوقي في اول جلسه في جرجيس كفلنا بمصاريف عمليه جراحيه تاع الاربطه المتقاطعه، فكيفاش نحن لاعب انه هي عمليه كبيره ومبلغها كبير تعهدنا بها وتكفلنا مصاريف جميع مصاريف العلاج والتداوي، وحتى تو عندنا لاعبين صابين ومتكفلين باخصائي العلاج الطبيعي كما اللاعب خالد الهمامي اللي هو كان قبل تخلى معنا وصح كونترا بالرغم في مقابله وديه مع نادي صفاقسي، يعني بالنسبه لي هو اصيب وتعاهدنا به وتو مع الاخصائي العلاج الطبيعي ثم دي سيونس وحصص نتاع علاج طبيعي قاعدين نخلصوا فيها، والفاتورات اللي جابهم عندهم 4 أيام اللي جاب لنا الفاتورات نتاع العلاج نتاعو نحن نستنوا في دخول مبالغ ماليه باش معناتك وتو نحن نعرضوهم عليه ونجم نخلصوهم الفور. وصبنا له شهريا نحن الايامات ما عندوش حتى امبارح ولا امبارح خلصنا له جميع اجوره اللي هو معناتها المتخلفه واللي متخلفه بذمتنا.
0: المكتب التنفيذي لسوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي اعلن على التعهد بدعم الميزانيه نتاع النادي بمبلغ 250 الف دينار لغايه جوان 2027 كمساهمه من مختلف الفروع الرياضيه. سوسيوس جدد التزامه بدعم الهيئه المديره والمساهمه في تطوير البنيه التحتيه وصيانه التجهيزات الرياضيه، ودعا كافه المنخرطين والاحباء لمزيد الالتفاف حول النادي وتقديم الدعم المادي وايضا المعنوي. نواصلوا مع نادي صفاقسي ومصدر طبي من الفريق في الأخبار اللي تحدثت على إصابة المدافع الكونغولي كيفين مونديكو. مونديكو كان غاب على التمارين البارح بعد اجتيازه بعض الفحوصات على العين وارجع للتمارين بصفة عادية مع المجموعة. بالنسبة لعلي معلول نفس المصدر واضح اللي لاعب ما عندوش إصابة والإطار الفني قرر يمنحه راحة قصيرة كيف وكيف أيمن دحمان بعد وفاة التزاماته مع المنتخب الوطني التونسي. كيف نادي صفاقسي يستعد لمواجهة واحد قبلي وديا بعد أو غدوة السبت في ملعب الطيب المهيري انطلاقا من الماضي ساعتين ونص متاع الظهر. الاتحاد الرياضي بنغردان أعلن في بلاغ رسمي رفض مواجهة النادي الأفريقي نهار 10 أكتوبر الجاري لحساب الجولة الخامسة من البطولة قبل استكمال مباريات أو مباراة الجولة الرابعة، وخاصة المؤجلة بين الأفريقي والملعب التونسي. هيئة الاتحاد تقول أنه تشدد على ضرورة احترام الرزنامة وضمان تكافؤ الفرص وفق تعبيرها، وكيف ذكرت إلي فريقها لعب 3 مقابلات في ظرف 8 أيام فقط وطالبت الجهات المشرفة بالتدخل. الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة قررت تأجيل النظر في اعتراض النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى. القرار جاء في الاجتماع متاع البارح الخميس بطلب من ممثل قانوني لمستقبل المرسى على أن يتم البت في الملف خلال الاجتماع الجاي للرابطة. نذكر لتوال تقدم باعتراض على خفية قيام مستقبل

0: المرسى بتغيير لاعب من غير استشارة حكم الساحة في المقابلة اللي فات بانتصار الجنوية هدف مقابل صفر نهار 12 سبتمبر في إطار الجولة الرابعة من البطولة. لاعبي نجم المتلاوي قاطعوا اليوم التمارين احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في بداية الموسم الرياضي الحالي. لاعبي غادروا الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة الصباح في الملعب البلدي في المتلاوي وطالبوا الهيئة بتسوية وضعيتهم المادية. كيف كيف تذكر اللي الفريق رجع للتمارين نهار الأربعاء بعد إضراب دام 3 أيام، لكن يبدو أن الأزمة المالية ما زالت متواصلة في نجم المتلاوي. الختام بأبرز مباريات اليوم خارج تونس، نحكي خاصة على الناشنز ليج دوري الأمم الأوروبية. زو مباريات مهمة وكبيرة برشا تستحق المتابعة، 8:15 بلجيكي أمام تركيا، وفي نفس التوقيت قمة كبيرة المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإيطالي.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. ديوان
2: فام حكاية غرام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقضية اليوم صارت في مصر في عام 2005 وكانت بمثابة زلزال دمر الرأي العام وخلق شروخ في المجتمع المصري اللي تفاعل معها وخليها تاخذ أبعاد تتجاوز النطاق الضيق متاع القضاء، معناها ردها سياسية بدرجة أولى في فترة كان فيها نظام الحكم مستفرد بكل السلط وهامش الحريات شبه معدوم، ونحكيه بالطبيعة على فترة حكم حسني مبارك. والقضية هذه سماوها فيها كالوقت مهزلة القرن، وبقات إلى يومنا هذا جرح كبير وغارق ومبراش ومازال محلول وماهوش باش يتسكر، لأنه الذهول والحيرة متاع الناس بقات حتى التوى وتو تكتشفوا علاش. أطوار القضية بداوا نهار 29 ديسمبر 2005، معناها مازالوا نهارين على العام الجديد، لكن في قرية شمس الدين مركز بني مزار في محافظة المينا اللي يسميوها عروس الصعيد، النهار ذاك كما الأيامات الأخرين لا عندهم احتفالات برأس السنة ولا بالريفيون ولا البدع متاع أهل البندر، يعني أهل المدينة عند الصعيديين، لأنه العباد يفيقوا كيما عادتهم مع الفجاري واللي هذا يمشي لقط خبزته. وفيها الجو الصعيدي والريفي بامتياز. أبو بكر عبد المجيد عمره 35 سنة يخدم خباز، مستانس يخرج من داره قبل ما السراد تذن ويمشي يصلي الصبح في الجامعة متاع القرية. وهوك كل يوم يلقى خوه طهالي عمره 27 سنة ويخدم محامي سابقه في الجامع، يصليوا مع بعضهم ومن بعد كل حد يشد ثنيته. بو بكر دوب ما خلط ودخل الجامع ملقاش خوه طهالي، بقى يلوج عليه بعينيه في وسطك الحاضرين ملقاش. بدأ يتسائل وقال عجب، خويا ما هوش مستانس يتخلف على السلات، يجي في الوقت معدل كالمنقالة. هو هكاك ياخذ ويعطي والأذان قام.
3: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين.
2: الإمام بدأ يصلي بالناس وبو بكر باقي متحير على أخوه حتى لين تتلقى السلام. السلام عليكم.

0: في ترابط هالأحداث، بو بكر دوب مخرج من الجامعة مشى طول الدار أم هند أحمد الحسن، لأن أخوتها كان عازب ويسكن معاها. دق الباب مرة واثنين وثلاثة، لكن لا حياة لمن تنادي. وبما أنه عنده مفتاح الدار ماخذ منه نسخة من عند أمه على ما يواتي، حل الباب ودخل. الدنيا لقاها ظلام ساكتة، ووقتها مشى يطل على البيت اللي راقدة فيها أمه، ودوب ما عتبها تجمد في بلاسته.
1: أمه مالك يا أمه؟
0: وجهه بياض صفار تلون ألوان، وأكيد رب ضربه بسفير. المسكين من هول الشي اللي شافه جاب شيشق والشهقة وحلت له في جراجمه، تخنق بها ومنها بدا يعيط في عياط يقلع الجريدة من نخلتها. وثرنت أبو بكر المسكين لقى أمه مذبوحة من الوريد للوريد ومبقورة، يعني بدنها مشقوق ومحلول من رقبتها حتى الآخر كرشها، والأحشام تاعها على برا. الحاصل مشهد فظيع الأبعد الحدود، وهك الفرش اللي راقد عليه أمه ولا بحيرة متاع دم. بو بكر تخنق المسكين بالشهقة، وعبرته هبطت من عينيه وبدات تسيل وديان. وقتها بدا يضرب في روحه، ومنها مشى يجري للبيت اللي يرقد فيها أخوه. وكما يقولوا المؤمن قلبه خبيره، فهم أنه الكارثة ما زالت. وفعلا دوب مخزر الصدمة باش تولي صدمتين، وغادي طهابش يلقى أخوه مذبوح كيف كيف من الوريد للوريد، وراسه شبه مفصول على بقية جسمه، وهو زاد تعرض لعملية بقر كما أمه. شقوله دفته بسكينة من الرقبة لأسفل البطن، وأحشائه بكلها على برا. وبحكم التبهذيلة والصدمة اللي كلها، بو بكر ما انتباهش أنه العضو التناسلي متاع أخوه كان مبتور، يعني الجاني قصه ما خليهش بحضر الجثة. تقريبا نفس الشيء اللي صار لأمه، لكن بشكل مغاير على اعتبار أنها أنثى. والوحشية اللي تم بها هذا الكل فوق طاقة تحمل الجماد والحيوان مش البشر. وقدام هالمشهد الصادم واللي قشعر البدن ويدمي القلوب، بو بكر تاح ما في عينه بلا. في تواتر هالأحداث، الجيران وقت اللي سمعوا هكا الصياح متاع بو بكر جاوا يجريوا، ودخلوا للدار واكتشفوا هكا المصيبة الكبيرة، وبدأت النساء تصيح وتولول وتبكي، والمشهد كان صعيب وأقوى من طاقة تحمل البشر. وما جات الستة متاع الصباح لما القرية متاع شمس الدين تملأت بالغاشي، ارمي المساك يرقح، والناس الكل اللي بقاوا البرة يتداحموا يتزاحموا، لا لي شيء إلا باش يتفرجوا في هكا المجزرة. وبالتوازي مع الأحداث هذه، تفل اسمه محمد يحيى أبو بكر، عمره 12 سنة، تلميذ في الأولى أعدادي، كان بايت في دار مماته ورجع لدار بوه ومو باش يهز كرتابته ويمشي للمدرسة. وهذايا هو المعدل متاع محمد كل يوم، هاوكا يعدي النهار في دار بوه ومو، وفي الليل يمشي بيت بحدا مماته يونسها، لأنه بعد ما مات عزيزه بقات تعيش وحدها. الحاصل وهو جاي باش يدخل لدارهم وكانت مطرفة شوية، ويسمع في العياط والسياح وكالأصوات اللي تتعالى والبكاء ونديب، وما فهم شيء، ماشي في باله أنه حد من القرية توفى، وهذا عادي أنه ماليه يعبروا على حزنهم. وكي تعدى من قدام دار هند أحمد الحسن، يعني أم بو بكر وطهاء المحامي، فهم أنه المسألة ماهيش متع وفاتك هو. بالوقت مشى يجري لدارهم، دز الباب ودخل، وغادي باش يلقى مشهد فظيع وفظيع جدا. وطفل كيفه ما عنده حتى قدرة باش يستوعب الشي اللي شافه. المسكين باش يلقى أبوه يحيى واللي عمره 45 سنة ومعلم، مذبوح ومبقور، وأمه كيف كيف، لكن الصدمات ما زالت وبحجم ثقيل الأبعد الحدود، لأنه بجنب الفرش متاع أبوه أمه كان ثم سرير متاع بيبي ترقد فيه أخته أسماء، واللي ما زالت ما غلقتش العام. ومحمد كان يتصور كل شيء، إلا أنه هاك الملايكة باش تتعرض لنفس المصير متاع أم أبوه. المسكينة كيف كيف ذبحت وتبقرت، ولهنا الواحد ما ينجم يقول كان علاش هكا يا رسول الله. هكا طفل محمد يحيى شد روحه شد، ومن بعد قام يسيح بشكل هسيري، والسياح متاعه قشعر البدن متاع اللي سمعوه، وهكا الناس اللي كانوا مجمهرين قدام الدار اللي صارت فيها المجزرة يعني دار بوبكر الخباز جاوا يجريوا للدار متاع محمد لأنه سياحوا بيت ودوب ما دخلوا لقاوه ملطوخ في القاعة عينيه مقلوبين وتحريك لا وكثبتوا فيه لقاوه ميت وأكيد راهو من هول الشي اللي شافه قلبه ما تحملش الصدمات المتتالية بك الحجم ذاك ويا لندرا خلف بوه وأمه المذبوحين والمبقورين شاف شي زاد أخوه محمود اللي عمره 3 سنين لأنه القاوة هدمومات سايحة وتعرض لنفس المصير اللي صار الأم وبوه. هكا العباد اللي جاء وشافوا الطفل مطيش واكتشفوا هكا الواقع الرهيبة اللي قدامهم بقاوا واقفين جامدين ساكتين المدة كبيرة عاجزين على أي حاجة لا ينجموا يسيحوا ولا يبكيوا ولا يعملوا أي شيء. وفجأة خلطت النساء وبدأ السياح والعويل. في مجريات هالأحداث المشهد اللي ولى قدامها كزوز ديار متاع الضحايا ما يتوصفش ومش الأهالي متاع قرية شمس الدين اللي تجمعوا فقط وإنما الشي ولا جاي من القرى المجاورة جحافل كاملة شي على ساقيه شي على بسكليت شي على موتور واسمع وافزع اش قال لك اش قال عليك اشتر القرية لقاوها مذبوحة من الوريد للوريد وبتبيع واحد يزيد في المال اخر يزيد في الدقيق وبدات الاشاعات هما هكاكا ويسمعوا في سياح قوي جاي من وراء الدار متاع هندو يحيى الناس الكل شبت في مصدره كسياح وبداوا يجري وشكون يخلط له اللي دزوا في بعضهم دزان ايش نو اللي لقاو ام هاشم وزينب زوز بنات صغار بوهم فلاح واسمه محمود عبدو عمره 50 سنة لقاوهم ساكن يبكي ويسيح ويندب ويتمرغدوا في التراب سألوهم شنو اللي صار وهكا البنات احكيوا لهم بالشاقة قالوا اللي هما قاموا على الصباح لقاو بوهم اللي اسمه محمود عبدو عمره 50 سنة وامهم صباح عبد الوهاب وعمرها 45 مذبوحين وريوسهم تقريبا مسلولة من جثث متاعهم وكي مشاو يجري ويثبتوا معاهم كزوز بنات مش القاو البو الأم برك القاو أحمد خول بنات واللي عمره 10 سنين وأختهم زادة فاطمة عمرها 7 سنين الكلهم كيف كيف مذبوحين وروسهم شبه مسلولة وكيما الضحايا اللي سبقوا القاوهم مبقورين وفرتهم على برا والأجهزة التناسلية متاعهم ما ثماش يعني عائلة هند وولادها ويحيى وابو بكر وصغاره والظاهر أنه الجاني أو الجونات في كل العمليات متاع القتل هما نفسهم والمجازر اللي تم ارتكابها في 3 ديار يحملوا نفس الإمضاء فيها المرحلة هذه من القضية وفي سلسلة الإبادة الجماعية ل3 عائلات الحصيلة متاحة كانت 10 قتلى 3 رجال كهول 3 نساء و4 أطفال زوز بنات وزوز ولاد حصيلة ثقيلة برشا واللي أثقل منها هو حجم الحيرة والتساؤلات متاع أهالي القرية واللي هبطت عليهم كارثة ما أنزل الله بها من سلطان ولهنا يلزمكم تتخيلوا الرعب اللي ولاو حاسين به الناس في قرية شمس الدين على خاطر ولاو كل مهبلة يجريوا من بلاصة لبلاصة ويتفقدوا في ديارهم وفي المزارع يفركسوا على أفراد عائلاتهم وخايفين لا يسمعوا سياح آخر جديد وتطلع ثم مذبحة أخرى في دار من الديار بطبيعة الحال السؤال المطروح شكون هالوحش اللي استهدف عائلات متاع فلاحة آمنين ومسالمين في قرية مطيشة في الصعيد ما ناشد عليها حد وعلاش اختار قرية شمس الدين دون غيرها زعما عنده عداوات مع أهل القرية هذوكما وإلا جاهم بالذات وبالمتعني وعلاش ما اكتفاش بالقتل وقام بهك الفضاعة هذيك وجزر الضحايا وبطرلهم الأعظام تيحهم الظاهر أنه هالعميل هذي ما يقدر عليها كان اللي فقد آدميته وذبحان رضيع وتقطيع الجثة متاعه خير دليل على هذا وحتى لو افترضنا أنه هاللي صار هو نوع من أنواع الأحقاد والأغراض والخلافات لكن ما ينجم يكون عنده حتى تبرير صحيح الشي صار في الصعيد وفي موطن الأخذ بالثأر لكن هذا ما يفسرش هول اللي صار لثلاثة من عائلات قرية شمس الدين الصعيديين في العادة ما يعملوش هكا حتى الذبح ما هوش طريقة الانتقام المثلى عندهم ما هيش في عاداتهم برشا وإنما يستعملوا غالبا المقارن يتخوا تخيخ واللي صار هو يشبه لحد كبير أساليب متاع مافيات، أقرب منه العمليات انتقامية صعيدية، لأنه مافيا المخدرات متاع أمريكا اللاتينية هما اللي يذبحوا ويبتروا الأعضاء التناسلية. أما بالنسبة للصعيديين وقت اللي يثأروا لنفسهم ما يعملوش هكاكا. مختصر الحديث، خلف الحيرة متاع الأهالي زاد عليها غياب أي دافع اللي ربما يبرر بالنسبة للصعيديين هالمجازر هذم اللي طالوا العائلات الثلاثة، واللي لا عندهم خلافات لا بونتوات ولا مشاكل مع جيرانهم ولا ورثة ولا نزاع على أرض ولا حد منهم تعدى على امرأة أو طفلة من عائلة أخرى، وبالتالي دوافع الانتقام مايش موجودة بالكل، وحتى لو كان موجودة فاش قامت تصير هكا الوحشية هذيك. في نفس السياق وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه في الصعيد المصري وقت اللي تصير جريمة كمن هذه السكان ما يمشيوش يجريوا للشرطة باش يبلغوهم، وإنما يفهموا ساعة كوحهم من بوحهم ومن بعد يبلغوا الحاكم. لكن بحكم البشاعة متاع الشيء اللي صار وهكا الحظبة اللي ولات أكثر من جمهور متاع مقابلة الأهلي والزمالك، البعض من الناس علموا الأمن وهبطت الطامة والعامة والمنبهات متاعهم بدات جاية من بعيد، وبتبيعة الحال دوب ما وصلوا بداوا يفرقوا في هكا الحظبة، وما بعدوا الناس من قدام هكا الديار اللي صارت فيهم المجازر لما بشق الأنفس. ولهنا الأمنيين دوب ما اكتشفوا هكا المشاهد اتصعقوا وضربهم ذهول كبير، ولا الضباط ولا الأعوان ما فهموا حتى شيء من اللي صار، واكتفاوا بتطويق المكان على أساس أنه ساحة جريمة ومن غادي باش ينطلق التحقيق. مبدئيا الجونات دخلوا للديار متاع الضحايا مسطح، لأنه الأمنيين لقاو بيبان مخلوعة ولا شبابك مكسرة، وهذا كدليل أنه ما دخلوش من البيبان أو الشبابك وإنما مسطح، واللي زاد سهل لهم المأمورية أنه الديار كانوا بجنب بعضهم، معناها إمكانية أنهم ينقزوا من سطح لسطح واردة جدا من غير ما يبطل النهج، وهذوما بتبيع الكلهم فراضيات من طرف الأمنيين. ولو كان لقاو جرة متاع أي خطاوي في أي مكان ربما يولي لهم دليل مادي يوضح طريقة دخول الجاني أو الجونات لديار الضحايا، وما ثم حتى أثار لم تعارك أو فراع أو تبادل عنف يعني بين الجونات والضحايا. والطبيب الشرعي اللي تنقل على عين المكان قال أنه القتلى بكله متلقاه ضربة قوية على الرأس بأداة صلبة، وهي اللي كانت السبب في الموت. ما تبقى من ذبح وبقر وبتر الأجهزة التناسلية صار بوست مورتام يعني بعد الموت، والضحية الوحيدة اللي كانوا سواب عيديها مخصوصين هي أمها كالوليد محمد يحيى أبو بكر، والشرطة فركسوا على السوابع في ساحة الجريمة ما لقاهمش. في نفس الإطار الأمني الطبيب الشرعي لاحظ أنه ثم أعضاء حيوية ناقصة يعني تهزت مكان الأحشاء بعد ما تم بقر الضحايا، والبقر هو حلين الكرش من أسفل إلى فوق أو العكس، والعملية هذه تم فيها أخذ بعض الأعضاء، وعلى هذاك فما من الضحايا اللي ملقاوش قلبه أو كبته أو كلويه، وفيهم زاد اللي نحاولوا لكورني يعني القرنية متعينيه. واللي كان محير الأمنين هو كيفاش تمت هالمجازر هذه، معناها اللي قام بيهم جاني واحد أو اثنين وإلا مجموعة، مع العلم أنه ما هو سهل بالكل باش واحد فقط ينجم يقضي على 10 أشخاص حتى لو كان يبداو جيران وقراب من بعضهم. وخلف هذا كيفاش يتنقل من بلاصة لبلاصة يذبح ويشق وينحي أعضاء وما يفتن بيه حد؟ والضحايا زادة علاش ما تحركوش من بلايسهم؟ ما عدا طه عبد المجيد وكأنه تحرك شوية، والبقية كأنهم في وضع يوحي اللي هما راقدين وما فاقوا بشي. ومع هذا كيفاش حتى واحد منهم محاول باش يقاوم بشكل أو بآخر المجرم ولا المجرمين، مثلا بالسياح إذا مش بالهروب؟ وحسب المحقين وباقي في الفراضيات تنجم تكون عصابة كاملة هبطت عليهم وقتلوهم في نفس الوقت بطريقة متزامنة وبالتنسيق بأجهزة لاسلكية، وهذه بالطبيعة ما تبقى كان فراضيات. لكن فما اكتشاف آخر أثار استغراب المحقين، ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة.
2: 3-5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين. تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام.
3: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من 2 للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم sur nos ondes. ديما حافل الويكاند أجدد لقيت أحلى الموسيقى لي بون بلان وحكاية غريبة أنا صارت. ديوان فام صوتكم.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في 2005 في قرية نائية من قرى السعيد المصري اسمها شمس الدين، تابع المركز بني مزار في المينيا، نهار 29 ديسمبر. القرية هذه فاقت على مجازر مروعة في 3 ديار قراب من بعضهم، والضحايا متاعهم 10 من الناس تقتلوا أثناء النوم ومن بعد الذبحوا وتبقروا، معناها شقوا لهم كروشهم وخرجوا لهم أحشائهم على برا وبطروا لهم الأجهزة التناسلية متاعهم وهزوهم. اللي قاموا بالمذابح هذهم لا سلموا منهم لا كبير لا صغير، وحتى اللي مازال ما ذبحش على حصير، لأنه رضيعة أقل من عام ما سلمتش من البطش متاعهم وعملوا لها نفس اللي عملوه للكبار. وفي هالمشاهد الدامية هذه الكل، طفل عمره 12 سنة مروح لدارهم لقى أمه وأخواته مقتولين يهوموا ويغطسوا في دمهم. المسكين من هول الصدمة هبط ساكت ومات بنوبة قلبية. في هالمرحلة هذه من القضية المحققين باش يقوموا باكتشاف آثار الاستغراب متاعهم، ويتمثل في أنهم لقاوا بجنب كل جثة حمامة مذبوحة وراسها ما ثماش، والظاهر وكأنها طقوس رافقوا بها جرائمهم، خاصة وأنهم حطوا تير حمام ذكر بجنب الضحية ذكر وحمامة أنثى بجنب الأنثى. علاش هالإخراج هذا وشنو رمزيته وش يقصدوا بالطقوس هذه؟ يا هل ترى حقيقية وإلا مجرد تمويه على أساس يحطوا المحققين في ثنية غالطة؟ حسب الأمنيين الظاهر أنه هكا الحمام جابوه من دار الأستاذ يحيى أبو بكر، وهو اللي كان مربي منهم برشا فوق السطح متاع داره. في نفس هالإطار المعاينة الجنائية بينت أنه الجرائم صاروا باستخدام ساتور واللي الضحايا كلهم ضربوا بيه على روسهم. فيما يخص الذبح والبقر وبتر الأعضاء، تم بآلة حادة برشا ياسكالبيل أو مشرط باللغة العربية واللي استعملوه الأطباء في العمليات الجراحية، وإلا شفرة حادة. أعوان الأمن ما لقاوش بصمات في ساحة الجريمة، وحتى لو كان لقاو كيفاش باش يفرزوا ما بينه مالي الدار وهكا الخلق الكل من الجيران والفراجية وقيادة الأحوال اللي دخلوا عفسوا دنسوا ساحة الجرائم الكل وفي كل المساحات. والعملية هذه باش تتطلب أسابيع كاملة باش يرفعوا فيها بصمات مالي الدار ويرفعوا زادة بصمات أهل شمس الدين الكل، ويقوموا بالمقارنة وشوف يوصلوا النتيجة أو لا. الدليل المادي الوحيد اللي لقاوه الأمنيين هي فردة متاع صبات بالربايت، لقاوها مبلحتة بالطبعة، يعني متاع حد مشي مسافة طويلة بجنب الترعة، يعني المستنقعات وكالحقول المطبعة والمبلولة بتبيعتها بحكم أنه الواقعة صارت في طنبك فصل الشتاء. وهو كالطبيب الشرعي بنشيرتو حسب الحالة اللي كانوا عليها الضحايا ودرجة الجمود متاع دمهم اتمكن من تحديد الوقت اللي تم ارتكاب فيها الجرائم، وهذا يزاد حسب لا ريجيديتي كادافيريك يعني تصلب الجثث. وحسب التقرير متاعه العمليات تمت ما بين 4 و6 متاع الصباح يعني في الفجر.
4: شغلت مذبحة بني مزار تلك المذبحة البشعة الرأي العام المصري حينما استيقظ أهالي عزبة شمس الدين بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على ذلك الحادث الأليم الذي راح ضحيته 10 أشخاص عثر عليهم مذبوحين داخل منازلهم بشكل احترافي بعد أن تم استئصال أعضائهم التناسلية فقط.
0: في مجريات هالأحداث قرية شمس الدين ما كفاهاش اللي صار فيها باش يكمل على مرمتها الإعلام اللي انقذ مباشرة على هالواقعة، ودوم ما طلع الصباح بدأت الحافلات متاع التلافز والإذاعات والصحافة بأنواعها تتوافد على هاك القرية المنكوبة، وبالطبيعة جاوا يلوجوا أساسا على الإثارة وما نعموش. وما في الوقت ذاك وحتى الوقت هذا زادة صحافة المجاري وقنوات الإثارة هي اللي تحكم، وذراعك يعلف أشكون يزيد أكثر من صاحبه. ومع اللي قدمها الإعلام بدأت الكلامات والحكايات والأساطير خارجة، وفما اللي قالوا أنه ثم كنز فرعوني تحت القرية هذيك ويعس عليه ملك من ملوك الجان وما يتحل هك الكنز إلا بقرابين بشرية ودم. ومسألة الكنوز هذه موجودة كما تعرفوا في البلدان العربية الكل، ويا مصغار الذبحوا أو كانت النية تتجه باش يذبحوهم ويحلوا بهم كنز. وأكيد راكم تتذكروا هكتفل ربيع والوليد منتصر اللي منعتوا الأقدار من موت محقق على أساس يطلعوا كنز. مختصر الحديث هالأساطير والاعتقادات هذه روجوها برامج كما عيون الشعب على القناة السابعة واللي يشوفوها برشا مواطنين شمال الصعيد. وخلف الحكاية متاع الكنوز والجنون والشعوذة بأنواعها عدة روايات وتفسيرات دارت في هاك الوقت، وفيها اللي معقول برشا وينجم يكون قريب من الواقع، وفيها اللي من وحي الخيال ونسجه ويستند على فكر خرافي. لأنه فما اللي قالوا أنه الجريمة هذه وراها منظمات ماسونية أو صهيونية، وثم اللي قالوا أنه وراها عصابات ضالعة في تجارة الأعضاء وعندها خبرة في الميدان. وحسب شهادة البعض من أهل القرية قبل هالجرائم بثلاثة أو أربع أيام دخلت سيارة متاع إسعاف للقرية واخذت عينات متاع دم من عند الأهالي متاعها. يقول القائل علاش؟ على أساس باش يعملوا لهم تحاليل مجانية. وقبل ما تمشي السيارة متاع الإسعاف هذه اتحطت علامات على بعض البيوت اللي تمت فيها التحاليل. المعلومات هذه بالطبيعة ما تمش التأكيد متاعها وبقات هكاك في باب الإشاعات. أما فيما يخص فرضية التجارة متاع الأعضاء ما هيش مستبعدة بالكل لعدة أسباب، وأولهم اختفاء بعض الأعضاء الحيوية كيما القلب والكلاوي، وثاني حاجة استعمال أدوات جراحة دقيقة، وهالعمليات هذه تمت بدقة وحرفية كبيرة كيما قال الطبيب الشرعي متاع صنايعية عندهم خبرة في الميدان وينجموا يكونوا جراحة. في التور هذا من القضية الشرطة قامت برافل كبير وألقات القبض بوها على أخوه، معناها عملوا حملة شدوا فيها اللي عندهم سوابق واللي ما عندهمش، وحتى من هاك البطالة اللي يطلفعوا في الشوارع هزوهم واستجوبوهم، ومن غير ما نقولوا لكم على الطريقة اللي استجوبوهم بها. والحملة هذه هي نتاج الضغط الكبير اللي كان يعيش فيه الجهاز الأمني المصري، والمسألة كبرت برشا وليت متاع أمن قومي. الإعلام من شيرة والرأي العام من شيرة أخرى زادوا أجوا الأمور، وبالتالي السلطات السياسية ولات الطالب في الأمن بنتائج فورية، معناها يلزمهم يلقيوا القبض على المقترف أو مقترفي المجازر هذه باش هكاك الرأي العام يسكت. علما وأنه عام 2005 شهد حراك سياسي كبير واضطرابات عارمة السبب متاعها هو التمديد الحسني مبارك الولاية 5 تماما كما صار عنا بالنسبة لبن علي. المهم في هذا الكل أنه حسني مبارك شد في خناق وزير الداخلية متاعه أحبيب العدلي، وعلى فكرة السيد هذا شد 14 سنة كاملين كالوزارة حتى لسقوط النظام، معناها كان معشش فيها. وفي ظرف أيامات قليل خرج بلاغ من إدارة الأمن يقول أنه الشرطة ألقات القبض على 3 من المشتبه فيهم، والثلاثة هذم بالمسلط عندهم مشاكل عقلية، وفي ظرف 3 أيام يعني على عدد المتهمين خرج بلاغ آخر، والمرة هذه من عند وزير الداخلية أصلا، ويقول فيه أن الشرطة تمكنت أخيرا من التعرف على الجاني، وهو واحد من الثلاثة اللي قالوا عليهم أنهم عندهم مشاكل نفسية. أشكون هالسيد اللي عمل هالمذبحة هذه اللي تفوق الخيال؟ هاو جايكم الحديث. في ترابط هالأحداث، وزارة الداخلية المصرية خرجوا تصويرة الجاني وقالوا أنه اسمه محمد علي أحمد عبد اللطيف، عمره 27 سنة، من سكان القرية، يعيش مع عائلته، عنده اضطرابات نفسية. باقي عن طريق السلطة الأمنية يقولوا أنه في حوزتهم عدة أدلة مادية تورطوا، كما هك الفردة متاع الصبات اللي لقاوها في الطبعة، وثم اللي شافوه ليلة الواقعة يحوم بحذا الديار متاع الضحايا ومستعدين باش يشهدوا قدام المحكمة. وخلف هذا الأمنيين يقولوا بعد ما شدوه وقاموا بتفتيش الدار متاع أبوه لقاو فيها الجلابية متاعه ملطخة بأثار دم بشري، أما شنو بعثوها للمعمل الجنائي باش يستناو النتائج. وعلى غرار هالأدلة المادية، المؤسسة الأمنية عملت ندوة صحفية قالت فيها هالمعطيات هذم بحضور إعلامي مكثف، ووريت المحضر اللي فيها اعترافات محمد علي أحمد عبد اللطيف واللي كان موافق على كل كلمة، ومن غير ما نقول لكم أنه هكا الصعيد ولا يغلي غليان، وخاصة قرية شمس الدين، الشيء اللي خلى عائلة محمد عبد اللطيف تهرب بالروح لوجهة غير معروفة، لأنهم باش يوليوا مستهدفين في عمليات انتقامية من طرف أهالي هكا الناس اللي ذبحوا وقاع التنكيل بالجثث متاعهم. في مجريات هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الجو في مصر كان بطبيعته مكهرب، وزادت كهرب أكثر بهالقضية هذه اللي مازالت غامضة، رغم اللي الداخلية أكدت أنها ألقات القبض على الجاني وفي إرادة منها باش تقرتس الموضوع، معناها تسجدوا لفلف في أقرب وقت وتسكر الدوسي، لأنه الجو العام كان على صفيح ساخن كما يقولوا. وعلى هذاك قاموا بإعادة تجسيد الجرائم في ظرف قياسي، وجابوا محمد عبد اللطيف تحت حراسة مشدة القرية شمس الدين، وكانوا خايفين ليتم اغتياله والمنطقة كلها توقوها بالجيش، وصارت عملية إعادة التجسيم وتختمة الأبحاث، وبقاوا يستناو في المحاكمة. في تسلسل هالأحداث وتقريبا في نفس الإطار، مع الجو العام اللي كان سخون برشا سياسيا في البلاد، الأصوات بدأت تتعالى في صفوف المعارضة والمستقلين، ويقولوا أنه محمد عبد اللطيف هذا لا عملت يد ولا ساقه، وإنما كبش فداء، ودليلهم في هذا أنه لا عنده لا القوة ولا الذكاء ولا الجيش باش يرتكب مجازر بالحجم ذاك وبتخطيط محكم، مع العلم أنه هالشخص هذا حتى المكتب ما تخلوش، قالوا لهم أنه منطوي على نفسه، محسوب ما يخرجش من الدار، وماهوش عدواني بالكل، ذبانة ما يذيهاش. وبطبيعة الحال السيناريو اللي بدأ يدور في البلاد أنه تلفيق تهمة لشخص بريء على أساس هالنظام يخرج من العاصفة هذه، وصار بطريقة مفضوحة، وبين أنه الاعترافات اخذوها تحت التعذيب، والاعتراف متاع محمد عبد اللطيف هو الوسيلة الوحيدة اللي لقاها باش يخرج من جحيم التعنيف متاع البوليسية. ومع أنه بسيط حسب ما يقولوا الناس، لقى أنه الاعتراف بجريمة ما عملهاش أرحم من الشيء اللي يستنى فيه إذا كان تمسك بالبراءة متاعه. في نفس المضمار السياسيين والشارع المصري ما كانوش مقتنعين بالكل بالشيء اللي قامت به وزارة الداخلية، واللي تمثل في إعادة تجسيد الأحداث وتسكير الدوسي. وبتبيع الحكاية هذه ولات الموضوع اللي شاغل مجلس النواب المصري، واللي قرابة 21 نائب فيه طالبوا استدعاء وزير الداخلية حبيب العدلي باش يسألوه، لكن ما جاهمش وبعث لهم وكيل الوزراء متاعو، والشيء هذا أجج غضب النواب لدرجة أنه رئيس المجلس أحمد فتحي سرور قرر إيقاف النقاش في المسألة هذه بشكل قمعي، ما عجبش النواب وزادت الأمور شعلت. في تتالي هالأحداث المحاكمة قربت وغليان الشارع زاد، ولهنا ظهر محامي تطوع للدفاع على محمد عبد اللطيف بدون مقابل. شكون هالمحامي هذا؟ هو طلعت السادات، يعني ولد أخت الرئيس السابق محمد أنور السادات. ومش هذا برك، طلعت هذا هو سياسي معروف ومعارض للنظام من الأول، كان مستقل وانتخبوه نائب في مجلس النواب، ومن بعد دخل العمل الحزبي وأسس حزب مصر القومي. ومن غير ما نقوله أنه محاكمة كمن هذه تخدمه برشا، وهو عنده طموحات كبيرة. وفي نفس الإطار هذا طلعت السادات ولا عرضة للسب والشتم والانتقادات وحتى الضرب، وبتبيع من عائلات أهالي الضحايا وأنصارهم وأهل الصعيد بصفة عامة. لكن شد صحيح واتهم وزارة الداخلية بالتقصير في حمايته، وهذا بإعاز من السلطة السياسية. وعلى هذاك بدأ يدور على البلاتوات متاع القنوات التلفزية على أساس يقنع الناس أنه التهمة اللي تلفقت المحمد عبد اللطيف سخيفة جدا، وقال أنه اللي قام به الأمن هو فيلم هندي، وهالمحامي طلعت السادات هو اللي زاد تمسك بحكاية الاتجار بالأعضاء، وقال أنه ما ثماش مجرم واحد بل مجرمين ومنظمين ويخدموا لصالح شبكات متاع بيع أعضاء بشرية وعندها علاقة بإسرائيل.
5: وأنا بقول من خلالكم لهول الأمر، مش دول اللي هيحموكم، مش ده، أنتوا مخمومين، أنتوا فاهمين غلط.
0: في ترابط هالأحداث ونهار 26 ديسمبر 2006، المحامي طلعت السادات قام بمرافعة تاريخية هاجم فيها الداخلية وذمنيا النظام متاع حسني مبارك أكثر من أنه دافع على محمد عبد اللطيف، وبين للمحكمة أنه مستحيل بالشخص واحد يقوم بهك المذابح واللي مشاو ضحيتها 10 أشخاص وبالطريقة الحرفية اللي تنفذت بها الجرائم، فما بالك شاب منزوي على نفسه عنده اضطرابات نفسية. وفي نفس السياق طلعت السادات ظهر أنه اللي قاموا بالجرائم عندهم مبادئ في الجراحة البشرية، ولهناك شف الألعيب متاع المحققين، يعني فيما يخصها كالصبات اللي ظهر ماهوش لقياس متاع محمد عبد اللطيف، لأنه هو يلبس 45 والصبات اللي قدموه الشرطة 42. ومع هذا طالب النيابة العمومية بنتائج تحليل الدم اللي لقاوه على جلباب محمد عبد اللطيف، والإجابة كانت أنه العينات هذه ضئيلة جدا وما تمكنوش من استغلالها لاستخراج الحمض النووي أو الأديان. مختصر الحديث وختام المرافعة مسك، المحامي طلعت السادات جاب شهادات من عند أكبر الخبراء النفسانيين في مصر، واللي حد ما يشكك في نزاهتهم ويقولوا أنه محمد عبد اللطيف سليم المدارك العقلية، لكن يمر بفترة انهيار عصبي وهوش مختل عقليا كما قالت الداخلية. وفي نهاية الأمر وأمام مرافعة كمن هذه، القاضي ما كان عنده حتى حل سوى أنه يحكم ببراءة محمد أحمد عبد اللطيف لتضارب الأدلة وانعدام معقولية الاتهام. وبعد التصريح بالحكم قاعة المحكمة خاضت، وأهل الضحايا ما عجبهمش القرار، لكن محمد عبد اللطيف مصيره باش يولي مجهول إذا خرج حر طليق، وعائلة الضحايا وأهل الصعيد كما تعرفوا ما همش باش يفلتوه. والداخلية اللي كانت هي السبب في ما يسمى بمهزلة القرن خرجوه من الحبس وبعثوه لدولة الإمارات على أساس يعيش غادي، وإلا يتم اغتياله من طرف عائلات الضحايا اللي في الصعيد. وهذا هو الحل اللي لقاته السلطة باش تدارك غلطتها ومحاولتها الجهنمية في أنها تبعث بريء للمشنقة باش تلمع صورة النظام.
6: حكمت المحكمة حضورية ببراءة محمد علي.
0: في نهاية القضية محمد عبد اللطيف ولا يعيش في الإمارات، وفي بعض المقابلات الصحفية أحكى على التعذيب اللي تعرض له من طرف الشرطة المصرية على أساس يعترف بجرائم ما اقترفهاش.
7: اتهمت أنا ظلما طبعا، البوليس قابل عليا جي خدني من البيت.
8: أنا قبل ما أقول التفاصيل بس، أنت في دبي للعمل ولا ده كان أحد الحلول الأمنية؟ يعني أنت ملاحق ومطارد من عائلات الضحايا.
7: لا لا لا،
8: الأمن كمان ممكن يكون خايف أنك تتكلم، مش عاوزك تتكلم، فأفضل حل نبعد محمد عن مصر.
7: ده هو فعلا الحل اللي هم كل القيادات أرائد بيه يعني محمد، إن أنت عايز. كان طبعا بعد حكم البراءة
0: وإلى يوم الناس هذا حتى حد ما يعرف شكون اللي قام بهكا المجازر اللي صارت في قرية شمس الدين واللي مشاو ضحيتهم 10 أشخاص تم ذبحهم بقرهم وقطع أعضاء حيوية من أجسادهم لغاية بيعها أو لأغراض أخرى. ولهنا مبقى كامش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. احنا صوتكم في سياقس
3: على 91.2 ديوان فام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujassou Thalitha, Diwan FM, Aslama. عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب فخر الدين فضلون يفيد بأن قرار وزارة التربية المتعلق بمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال فترة الراحة الصائب وجيد جدا، معتبرا أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب وفق ما صرح به لديوان فم.
2: هو من أهم المطالب التي يعني تطرقنا إليها تقريبا منذ أن انطلقنا في مهمتنا البرلمانية، هو العمل على تحجير تواجد التلاميذ في محيطات المؤسسات التربوية نظرا لما لهذا التواجد من مخاطر سلوكية، على اعتبار أن التلميذ عندما يكون موجود في المحيط المؤسسة التربوية خارج الأطر يعني يكون بمثابة الطعم أو بمثابة الهدف من قبل المنحرفين، من قبل الذين يصادون في الماء العكر في علاقة بالمخدرات، في علاقة بمختلف السلوكات المحفوفة بمخاطر. هذا القرار يعني أتى في وقته، هذا القرار هو جيد جدا، هو أكيد ونحتاجه، ولكن القرار يستوجب يعني ما يستوجب من الإمكانيات المتعلقة بالفضاءات وتحديد قاعة المراجعة وإطار التأطير. يعني لا يمكن أن نتحدث عن تحجير تواجد التلميذ في يعني نقص للفضاءات، واليوم نرى كيف أنه في كثير من المؤسسات التربوية قاع استغلال فضاءات قاعة المراجعة لقاعة الدرس نظرا لقلة الفضاءات.
1: تونس تشارك في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي احتضنته إمارة أبو ظبي، وذلك في إطار متابعة الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية. وتناولت أشغال المؤتمر الذي حضره القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي بولباب الزبيدي، تناول ما تم إنجازه في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى جانب بحث سبل مواصلة العمل على تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن إعلان أبو ظبي الذي توج أعمال المؤتمر. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقبلي تطلق برنامجا صحيا وتوعويا لتقصي سرطان الثدي، يرتكز على تنظيم قوافل طبية وحملات تحسيسية تستهدف أساسا النساء بالمناطق الحدودية، وفق ما فادت به ممثلة ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقبلي أسماء بن عبد الخالق في تصريح لديوان فما.
3: انطلقت المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بقبلي في تنفيذ برنامجها التوعوي الصحي من خلال جملة من القوافل والحملات التثقيفية الصحية، نحاول من خلالها نمس أكبر عدد ممكن من النساء، مركزين أكثر على المناطق الحدودية وذات أولوية من خلال تقريب الخدمات لجميع مكونات المجتمع. بالطبيعة نأكدوا على أهمية الانفتاح أكثر ما يمكن على جميع مكونات المجتمع من مؤسسات وهياكل شريكة ومجتمع مدني. غايتنا الأساسية والهدف الأساسي من جملة هذه الأنشطة هو مزيد التوعية والتحسيس بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. هذا ما يكون إلا من خلال بث العديد من الرسائل التوعوية أنه الفحص السريري هو ضرورة لمكافحة سرطان الثدي، وهو حق من حقوق المرأة إن هي تطالب بها على الأقل مريرة في العام عند الطبيب وإلا القابلة بتاعها. التقصي المبكر هو الوسيلة الوحيدة، والفحص السريري هو اكتشاف الورم في بدايته، وهو الوسيلة الوحيدة للتوقي من سرطان الثدي ويمكننا اكتشافه مبكرا.
1: إلى الشأن الدولي، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف شنه جيش الاحتلال استهدف حاجزا للشرطة بمنطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني اليوم في المناطق الممتدة على طول الخط الأصفر، حيث نفذ جيش الاحتلال عملية نسف لمباني شرق مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع غارات وإطلاق قنابل مضيئة في حي التفاحة. وفي الكونغو الديمقراطية ارتفع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 4018 شخصا لقوا حتفهم من بين 8300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما يمثل قرابة نصف عدد حالات الإصابة المؤكدة من خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم في ساقس
1: على 91.6

0: 93.5
1: على 93.5. في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
0: 352-442 المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
3: مساء النور 8 دقائق بعد 3 متاع العشية داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للـ5 نحكيو كرة قدم نحكيو على اتحاد بن قردين يرفض مواجهة النادي الافريقي قبل استكمال مباراة الجولة الرابعة. ياسين عبيد الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي ببن قردين يوضح قائمة الحكام الدوليين هل سيتغير شكل القائمة وهل سيغير نادي جويني في القائمة. اجتماع الهيئة العليا للدعم في النادي الصفاقسي تعهدات بتوفير مبلغ مهم. اجواء الاجتماع مع نائب رئيس الهيئة عماد المسدي. اجتماع كذلك الوزير بالمكتب الجامعي والمدير الفني. مخرجات الاجتماع وعلاش غاب الناخب الوطني معين الشعباني على الاجتماع اليوم. البرتغال يتوهج دون كريستيانو رونالدو وكلاسيكو أوروبا بين فرنسا وإيطاليا. سعيد جدا شكونوا موجودين معكم انتوا حتى للـ5 متاع العشية. دكتور سعد قحبيش مرحبا.
4: مرحبا بك كريم. مرحبا بالأخي الكل. مرحبا بوسيم بأمين وبالأخيين فرجي.
3: أمين عباس مرحبا.
4: وليس معه فينا سمحني ويتفرجوا
3: أول ما أحمد بوشعلة بعث لي الفوتو حاطت الإكران ويستنى من قبل الميسيون بدأ وقال لي غير بعض كتب زي الأخبار مزيد موزيكا مزيد فقرات. مرحبا أمين.
5: مرحبا بك كريم السادق وخوي وسيم وليد فرجي موكي جدا الناس تسمع فينا على ديوانا فهم
3: كيف وسيم الجعبيري. مرحبا.
6: مرحبا كريم. مرحبا صدوق. مرحبا أمين والأخيين يتفرجوا فينا يسمعوا فينا كل
3: انتوكا. مازلنا متواصلين معكم متى حتى الـ5. بعد شوية يكون موجود معنا ياسين عبيد الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي ببن قردين. البداية ستكون ببوان ديبا.
1: بوان ديبا.
3: بوان ديبا. اتحاد بن قردين يرفض مواجهة النادي الافريقي قبل استكمال مباراة الجولة الرابعة. ياسين عبيد الناطق الرسمي للاتحاد يوضح معنا في المباشر. ياسين مرحبا.
7: تحية لك أخويا كريم وكافة مستمعين راديو ديوان فان وضيوفك المحترمين. مرحبا.
3: شكرا. بلاغ على اتحاد الرياضي ببن قردين البارح هبط في الليل مؤخر شوية دونك على أثر برمجة المباراة أمام النادي الإفريقي لحساب الجولة الـ5 من البطولة مقرر إجراءها يوم 10 أكتوبر نهار السبت القادم مش غدوة بالطبيعة. دونك الاتحاد الرياضي ببن قردين يتمسك بضرورة احترام الترتيب المنطقي والرياضي للروزنامة ويطالب باستكمال الجولة الرابعة قبل خوض مباريات الجولة الـ5 بما معناه لأنه ثم جولة وحيدة ومباراة وحيدة من 4 جولات لم تلعب إلى حد الآن هي مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي. واتحاد بن قردين يرفض

0: إجراء هذه المباراة أمام النادي الإفريقي قبل موقعة البقلاوة والإفريقي؟
1: أكيد أخويا كريم. شوف احنا راهو في البلاغة بتاعنا كنا واضحين وقلنا أي كلمة باش نقولوها ولا أي كلمة باش نكتبوها باش نكون واضحين ودقيقين. احنا عندنا مشكلة مع النادي الإفريقي والملعب التونسي. احنا كنا واضحين تجاه الرابط الوطني لكرة القدم اللي هي الجهة المنظمة للمباريات. شوف راهو في بداية الموسم كان هناك اتفاق وكان هناك يعني حسم في موضوع المقابلات وقلنا راهو العام هذه نحب نعدوه الناس الكل مع بعض نعدوه يعني عام باهي نحترموا رزنامة البطولة. شوف وقت اللي تلعب اتحاد بن قردان ثلاثة مقابلات في 8 أيام مش نلعبوا في المستير ثم نجوا بعد نهارين نلعبوا كونتر نادي الصفاقسي ومن بعد بنهارين نلعبوا كونتر نادي حمنانس في نسق جون بحذات يعني محللين ومحدث مدربين يعرفوا لهم شو معناتها ثلاثة مقابلات في 8 أيام. احنا تقريبا في التوقف الدولي هذه وفي نهاية الصاج نتاع المنتخب احنا فاجئنا أمس انه يقع يعني برمجة مقابلة اتحاد بن قردان الإفريقي يوم 10 أكتوبر. ما فماش علاش هذه الزربة. عندنا مقابلة مؤجلة بين ملعب التونسي والنادي الإفريقي هي عادة تصير يعني قوة قاهرة فورس ماجير في مقابلة يعني توقفت وما بدتش حصل كما احنا في بداية الموسم من مقابلة نادي حمنانس وهذه تعريج لبعض الإخوان انه سألوا علاش اتحاد بن قردان قبل انه مقابلة نادي حمنانس تتأجل ومن بعد لعبها بعد جولتين. انا ومقابلة نادي حمنانس كنا واضحين فيها انه يعني الحدث معلوم ويعرفوه الكل وحتى الرابطه الوطنيه في البدايه رفضت ولكن بعد الجامعه دخلت وصلت الحقيقه لمشكوره للمقابله هذيك تم تاجيلها. ولكن احنا مطلبنا كان واضح واتحاد بن قردان يعني يقول بصوت عالي وبكل يعني في اطار تطبيق القانون انه يلزمنا نكمل الجوله الرابعه ومن بعد نبدو في الجوله الخامسه لانه راهو شوف اذا كان من تو بدايه الموسم يعني تم تدخل في الجولات راهو ليس حتى جمعيه نادي الإفريقي ولا ملعب التونسي وما بيدهم يساعدهمش. يعني احنا طلبنا الحقيقة انه وراه ممكن حاجة تغيب عليه خويا كريم الاتحاد بن كان مبرمج يعني تربص خارج تونس في ليبيا ولكن سيقع يعني هذا التربص لانه الحقيقة كنا تفاجئنا بانه مقابل يتم تعيينها يوم 10 اكتوبر. على كل حال احنا رسلنا الرابطة ننتظر الى الان يعني رفض الرابطة ومن بعد يعني اكيد راه باش نتفاعلوا مع ما هو معلوم ان شاء الله.
0: طبعا احنا حكينا على قوة قاهرة بالنسبة لهذه المباراة اليوم. هما زوز أسئلة. السؤال الأول لو لم يلغى تربص أو لم يلغى تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وكملوا تواصل تربص المنتخب نفس الطلب كان يكون من طرف الاتحاد الرياضي ببن قردان ولا ما عنده حتى علاقة موضوع الغاء التربص وبالتالي الملاعبين رجعوا النواديهم؟
1: بس نكون عمك واضح خويا يعني خويا كريم ولا خفيت السر. الاتحاد بن قردان طلب من بداية الموسم الرابط الوطني اللي نحب الحقيقة بالرغم من مجهوداتها بالرغم من وراءه تجتهد ولكن في مسألة الرزنامة مشوار طلب من بداية الموسم أن يكون الرزنامة واضحة يعني مدققة. عندنا مقابلات يعني مقابلات نتاع الفرق التونسية تشارك في المسابقات الفرقية هذيك حاجة ما نجوش ندخلوا فيها. وإحنا رانا راهو شوف لا النادي الافريقي ولا النادي الصفاقسي ولا الترجي الزيزيسي ولا الترجي الرياضي يلعبوا في المسابقات راه لو طلب حتى منا تاجيل مقابلات رانا كيما عملوا مع الفيروس راه باش نعجلوا ما عندناش مشكله. يعني ديما احنا رانا نراعوا مركعه كره القدم التونسيه هذه راهو بالفعل مش بالكلام ولكن وقت تبدا فما فراغ وقت تبدا فما جوله متعجله نكمل الجوله هذيك ومن بعد نعملوا الجوله الخامسه. يعني علاش هاللخبطه علاش تتداخل الجولات؟ يعني احنا حتى في فرق معش الحقيقه حتى مع الاطارات الفنيه يعني بدينا نلقوا في برشا مشاكل بحال كانوا المدربين يعرفوا ما يعرفوش يحضروا مقابلات ما يعرفوش يعني يحضروا السيك نتاع الماتشات. الحقيقه بدايه موسم كنا نعتقد ان الموسم هذا باش نقطع نهائيا الحقيقه مع اللخبطه في الرزنامه ولكن تفاجئنا مره اخرى انه راهو ثم تداخل في الجولات هذه. علاش احنا اسرنا وطلبنا من الرابطه بكل لطف انه لابد من احتراب رزنامه البطوله.
0: ما يتفاعل معك دكتور سعد كهبيش.
2: مرحبا بك سي سي.
1: مرحبا دكتور. مرحبا.
2: شكرا خويا على تدخلك وعلى صدر الحب نتاعك وعلى توضيحك لموقف اتحاد بن قردان. انا حبيت نسلك زوج سؤالات. دونك انت معناها من موقفك كممثل لهيئه المدير اتحاد بن قردان ترفض خوض المباراه مع نادي الافريقي هيك ولا؟
1: احنا كنا الطلب نتاعنا دكتور انه نرفض اجراء المباراه ونطالب في نفس الوقت باحترام رزنامة البطولة.
2: ايه طبعا يعني جيك السؤال الثاني معناه انت تحب اللي مباراة نادي الافريقي مع الملعب تونسي تصير قبل مباراة النادي الافريقي مع بن قردان هذا هو اللي
1: هذا هو المطلوب.
2: به وقتاش باش لعبها من النادي الافريقي ملعب تونسي؟ ما حط روحك في بلاصه الرابطه وفي بلاصه الفريق الاخر وفي
0: بلاصه النادي الافريقي اللي عنده مسابقه قاريه.
2: وقتاش حب تلعبها؟
1: شوف دكتور راه تتبكل عليه تقريبا من بين
2: نعرف جاوبني جوست على السؤال سياسيين بربي نحبوا نفهموا. انت حاب تلعبها من نهار الاربعاء ولا تحب تلعبها من نهار السبت؟
1: لا شوف انا راه لست محل مقام نتاع الرابطه باش نقول لك نلعبوهم
2: بالله. ليه خاطر مو سياسيين احنا كنا نحكيو تو نحبك انت لوجيك تبارك الله وفاهم الرزنامه. راهو حتى لنهار سبعه ما تنجمش تلعب حتى ماتش لانه فما شكون اونجاجي في ماتش ويت من قبل فما شكون عنده جورني فيفا فما ما احنا تو بالماتش الغي فما تربص فما كذا معناها على حسابك انت تحب المباراة تصير نار عشرة نار السبت هيك مش اخر جولة كاملة كيك سياسي.
1: شوف دكتور انت تبركي خايفين شو كان نجاوب على
2: تفضل اي ديفلوبي خلينا نفهم
1: متابعين
2: تفضل سياسي تفضل تفضل
1: في الوضعيات كما هذه هذه نتابعوا حتى في الكرة الأوروبية انه نكملوا الجولة يعني لما لا انه يقع تأجيل جولة كاملة نلعب
2: كيفاش سياسي تو احنا نلقاو فيهم معناها المواعيد بالسيف بالقطرة بالقطرة خاصة معها ثلاثة جماع اللي ولاو لنا جدد هذوما في التوقف الدولي وخاصة انت فمك تو قلت الراعي المباريات الافريقية كيما عملنا عم ناول مع الترجي السنة رانا حتى كانت وفرت الفرصة باش نعملوا مع النادي الافريقي تو مشيرة تقول احنا الراعي وعم ناول عملناه مع الترجي والمرة هذه كان فما الفرصة نعاودوا نعملوا تياك انت تكومبليكي في المشاكل تاع النادي الافريقي معناها انت باش تزيدوا مشكلة على مشكلة باش تحب تلعبوا ثلاثة ماتشوات في جمعة وتبعثوا يلعب في مازيمبي هو اللي عاوز ماتشوات في 48 يوم توكا تو سياسيين.
1: شوف دكتور هذا تحليلك ونحترمه برشا ولكن
2: هذا اللي انت كنت تقول فيه ما زدت شيء يعني من عندي
1: سامحني دكتور هذا يا راه انت تحليلك ويعني نحترمه برشا
2: ربي يفضلك يا سياسي
1: عايش احنا في اتحاد بن جدان تقريبا من بين الفرق اللي كل بلاغاتها وبياناتها واضحه وضوح دقيق انه رانا الرابطه بغض النظر على المقابله هذه احنا حتى لو كان فريق زوز فرق اخرى يعني مش معنيين حتى بالمشاكل الفرقيه قلنا وطالب باحترام رزمه البطوله يعني كملوا الجوله الرابعه. شوف راهو تحديد رزمه البطوله والمواعيد هذه راهي ممكن الرابطه احنا كفرق راهو نتشكاو وانت تعرف مدرب راهو مدربين قاعدين يتشكاو قاعدين يتلفني من اللخبطه قاعد يصير اللي فيه الماتشات الكل هذاك علاش احنا طلبنا بكل لطف من الرابطه الوطنيه كلكم انه نكملوا الجوله الرابعه ثم يعني نبدو في جوله الخامسه.
2: سياسيين نعرف احنا فاهمين المطالب نتاعك اما انت بديت من الاول سيادتك وفسرت ويعطيك الصحه وبارك الله فيك للناس اللي ماهيش متابعه اللي قلت قوه قاهره تو نادي الافريقي الملعب التونسي جاو حكر يوسف قال ماناش لاعبين تيما هما مشاو للتيران وسون بريزونتي وتبارك الله ربي عطا خير والحمد لله رب العالمين حتى ليميسيون وقفناها احنا تخلى وقتها فهمتني المسؤول على على الامور فهمتني ولا نتاع نتاع نيوز نيوز وبدا قاره ونشره جويه الدنيا كل تعلق الدروس وعباد روحت وكذا معناها الفوق معناها لازم واحد يكون فليكسيبل شويه. اني فاهمك يا سياسين اني فاهمك قال الاخر اني فاهمك خاطر انت متقلق خاطر كيفاش لعبت ثلاثه ماتشوات في جمعه وصاروا لك اصابات معناها طبق عليك بلوز موان طبقت عليك القوانين بحذافيرها رديت الفعل نحكي هيك اتحاد هي اتحاد بلقرداني اللي نكنوا لها كل الاحترام والتقدير واللي هي هيئه متفهمه ومعناها من اول فهمتي من اول مشاركتها في البطوله عمرها بالعمر ما عملت مشكله ولا ما كانت عائق قدام ديروا المونتا الماتشوات لكن هذا معناه حاجه قاهره اونكور فوا في الرزنامه ابقى معناها انت اليوم تطالب النادي الافريقي باش يلعب ماتش
0: يوم سبعة
2: لو 10 لا هو قال حتى الجوله نلغيوها قال نلغيوها جوله
0: لا ولا يلعب نهار سبعة المباراه المؤجله
3: ما فما حتى حل
2: يعني انت تلعبوا نهار سبعة مباراه المؤجله ونهار 10 تلعبوا الشامبيون ونهار 12 تبعثوا المزم باش يلعب نهار 16 و17 هكا مش معقول
1: مع تقديري التام واحترامي لتحليلك وعلى عيني
2: وربي يستر بارك الله فيك
1: ولكن راهو اتحاد الجبان واضح في طلبات احنا لا طلبنا للنادي الافريقي ولا نلعب التونسي احنا جمعيتنا احنا الرابطه كلها واضحه تجاه واضحين انه مطالب بانه يكون هناك يعني استحقاق وهناك يعني احترام لكل فرق احنا تلعبنا اتحاد الجبان ثمانيه ثلاثة مقابلات في 8 أيام
2: هذاك علاش هو الموضوع على خاطر
1: ومن بعد ببعثها بقلم انه تعيني مقابلة يعني رجاء الاحترام لكل الفرق التونسية لأنه هذا مش مقبول ما تصيرش حتى في البلاد تلعب لي ثلاثة مقابلات في 8 أيام ومن بعد الجولة الخامسة وبعد الجولة السادسة لأنه من نهار الأول كنا واقفين معاهم يعرفوا هم فيهم برشا أصحابنا من الرابطة وفيهم يعني قلنا لهم راهو احنا ما عندناش مشكلة عن التلغيو مع التعجلو هذه راهو يعرفوا نفسهم
2: سياسي ياسين بربي سامحني تعسفت على الميكرو وعليك
0: الاخر امين زاد يحب يدخل
2: لا لا لا جوست ديما الاخراني سامين سياسين توا ثلاث سنوات صارت كارثه جويه في ايطاليا جنوا بلاد معناها جنوفا بلوتو جنوفا اللي هي بلاد جمعيه جنوا تغمرت كلها بالمياه وفيضانات وطاحت فهمتي قنطره وصار ما صار وقفوا الماتش جولة كما نقولوا 8 ولا 10 يا أخي, لعبوها قبل ما ترجع السيريا تيما, لعبوها بعد شهرين ونص سيزي, لعبوا وقت اللي القودات لعبوا فيها الماتش هذاك اللي تلغاه وقت على خاطر وتلعبوا الماتش ويت في البلدان الاخرين الكل في اللي فيلو الاخرين الكل.
1: شوف دكتور يعاونوا في الفرق الكل على قدر المسافة, ما يلعبوش في ايطاليا ما نجموش يلعبوا جمعيه في 8 ايام 3 ماتشات راك
2: تحكي انت مشكلتك ماهيش مباراه هذه, هاني فاهمك قال لي انت مشكلتك كيفاش لعبتني 3 مباريات في 8 ماتشات والكلوب ما حطيت لهش الماتش باش كملت لعب زوج ماتشات في 3 ايام ومن بعد تمشي المازمبي اللي هو تريتمون ماهوش عادل الحقيقه بالنسبه لفريقي ومثل تونس مع كامل احتراماتي ليك سي سي
0: واللي هو زاد ماهوش عادل اتحاد بنقردان اللي تشكى منه
2: اللي بنقردان لعب 3 ماتشات
0: في
2: اكيد امين عباس مظلومه
0: ياسين امين عباس معك لاعب سابق في اتحاد بنقردان
3: اكيد ومدرب زاد ياسين شنو حوالك خويا الغالي
1: لاباس سمير
3: مرحبا لاباس انا الحقيقه نسمع فيك وتساؤلي لهنا انه اتحاد بنقردان حكيت جدا بعض البلاغ اللي هبطوا اللي على مبدا تساوي وتكافؤ الفرص هذا هو
0: صحيح
3: اكيد جدا في مبدا تكافؤ الفرص لهنا معناها اللي تقول والمعامله اللي يعني نفس الجمعيات الكل ميم لونغور دونك الناس الكل كيف كيف دونك عندك لهنا من حق وحق مشروع الاتحاد بنقردان انه تطالب حقوق النادي هذا ما فيهوش كلام ياسين, لكن الظرف انا الحقيقه اللي قلقني انه مقابله الملعب التونسي والنادي الافريقي يعني كنت اجلت كانت حاجه قاهره يعني لهنا ما فماش حتى
0: كيما ماتش بنقردان والهمامه
3: اكيد كيما حتى ماتش بنقردان والهمامه تاجل زاد في وقت اللي فما حاجات قاهره حاجات اكبر يعني من حاجات ما نجموش يعني نتراجعوا فيهم دونك انا شو نقول انه نادي انه اتحاد بنقردان ياسين حقك انك تدافع على النادي نتاعك ومن حقك زاد انك انت زاد حتى نعرف انه على السيكل دو ماتش والبريباراسيون فالونترونور باش يحضر ماتشات وزاد اكيد جدا, لكن اليوم النادي الافريقي في مواجهه يعني انه باش يخرج يمشي يواجه باش يمثل تونس دونك هنا زاد ما نجموش نحطوا انه تكافؤ الفرص مع فريقنا انه هو باش يمشي يلعب في الافريق, اذا نكونوا نحطوا بنقردان نقولوا في بلاصه النادي الافريقي زاد النادي الافريقي ما لازمش تعمل نفس الشيء, هذا ايش حبيت نقوله لك ياسين, لكن في الاخر نحب نقول لك اللي من حقك انك تدافع على النادي نتاعك ومن حقك زاد انه يجي يكون موجود تكافؤ الفرص والعداله ما بين كل الجمعيات والناس الكل نتعاملوا معاهم كيف كيف هذا ما فيهوش كلام.
1: اكيد كوتش شوت كوتش باش نحييك على المداخله وكرا وشوف انا نعاود نقول راهو حاجه حتى انه راهو اتحاد بنقردان ما عندوش مشكله مع النادي الافريقي بالعكس
3: خاطر نعرف العلاقه به يا برشا بين اتحاد بنقردان والافريقي يا
1: سيدي على المباشر وبالفعل مش بالكلام لو طلب منا النادي الافريقي انه يقع تاجيل مقابلات يوم 10 اكتوبر انا حتى ما عندناش مشكله احنا انا قلت لك تاجلنا قبل هذه راهو بالفعل مشكله
3: يعني ياسين تحب تتاجل مقابله اتحاد بنقردان النادي الافريقي يعني لدات اخرى بعد 10 اكتوبر
1: لو طلب منا قلت لك لو طلب منا احنا طلبنا اول مره قلت لك لو طلب منا يعني علاقتنا بالنادي الافريقي ابعد من انه نكون مقابل
3: هذا ما يخفاش علينا ياسين
1: هذا ما فيه شك ولكن احنا رسالتنا كانت واضحه للرابطه الوطنيه وهو على المباشر الرابطه الوطنيه تحدد لنا طريقه تعيين المقابلات لانه ثم هناك علاقه يا اخويا يا كريم ممكن تعرف انه لما راهو الكرات الفنيه اللي في تونس الكل ممكن تعد اذا كان عنده شجاعه وتروح الموضوع هذا ولكن راهو ثم لخبطه كبيره راهو مدربين بحذاك يعرفوا راهو ما عادش عارفين يحضروا السيك نتاع الماتشوار
3: اكيد
1: قبل ما تعجبه شنو اللخبطه هذه من اول عام قلنا من اول موسم رجاء منكم احترموا المواعيد نحترموا الرزنامه بغض النظر حتى عن المقابلات المتجدده ولكن فما فرق يعني يجاوبهم واتحاد بنقردان ثلاثه مقابلات يعني في 8 ايام الناس ما تعرفش شنو تقريبا خسرنا اربع ملاعبين من الركائز نتاع الفريق
0: سياسين
1: فما باش الناس تنطينا كيفاش نتكلموا كيفاش يعني
0: سياسين نختم معك وقت اللي تاجلت مباراه الاتحاد الرياضي ببنقردان ونادي حامل لنف وهي الجوله هاي. الاولى
1: هاي.
0: ثم لعبتوا بعدها الجوله الثانيه والجوله هاي. الثالثه والجوله هاي. الرابعه والمباراه هاي. المؤجله من حساب الجوله الاولى باه لعبتوا امام ثلاثه فرق قبل الجوله الاولى اللي هما نادي الصفاقسي وزوج فرق اخرى لعبتوا لهم قبل ماتش
3: باجا في باجا
0: وباجا باه فماشي فريق منهم طالب باجراء مباراه اتحاد بنقردان المؤجله لحساب الجوله الاولى لازمنا نستكملوا الجوله الاولى قبل الثانيه ونستكملوا الاولى قبل الثالثه ونستكملوا الاولى قبل الرابعه ولا فريق معناتها ملي واجهتهم طالب اتحاد بنقردان باستكمال مباراته من الجوله الاولى قبل ما يواجه اتحاد بنقردان وبالتالي من المفترض المنطق هكا حسب معناتها السؤال باش نساله لك لم يكن من المفترض حسب المنطق هذا يعني ثم حتى فريق اعترض عليكم كاتحاد بنقردان انه اتحاد بن قردين لا يعترض هذه المره على النادي الافريقي ونختم على هذه المباراه للنادي الافريقي.
1: شوف المثال اللي جبته لي والمفارقه، احنا باش نفاجئك نقول احنا في اتحاد بن قردين مش الفرق الاخرى، احنا طالبنا الرابطه انه مقابلتنا مع نادي حنوف نبدو بها الاولى، كان لازم حتى تجي برشا بعد الجو شبل، ولكن احنا مشكلتنا ماهيش مقابله حنوف، اللي مقابله تعرفوها ومعلومه شنو صار بالضبط، ولكن احنا انا الطلب نتاعينا راهو للرابطه الوطنيه في احترام الرزنامه، المشكله مش غادي وقت اللي تلعب الاتحاد بن قردان ثلاثة ماتشات في 8 ايام ومن بعد تجي تحط المقابلات الكل في في في في التوقيت، هذا هو مشكلتنا، انا راه مشكلتي مش في التاجيل ولا في قبل وخبش احنا بك، لا نرى مانع نعاود لك مباشره الو، لا نرى مانع عند التاجيل حتى كل المقابلات نتاع الفرق المعنيه بالمشاركه الفرقيه، ولكن المبدا هو انه الرابطه تعامل كل الفرق على قدر المساس، هذا هو المطلوب ان شاء الله.
0: واضح، شكرا سي ياسين، لو انه الفرق التونسيه الاربعه المشاركه في المسابقات القاريه راهو باستثناء النادي الافريقي اللي قوة قاهرة انه ما تلعبتش مباراة امام البقلاوة، الكل ملعبوا ثلاثة مباريات في ثمانية ايام بين مسابقة افريقية وزوز ماتشات بطولة مأجلين، ترجي والنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي والنادي الافريقي والفريق الوحيد اللي لعب مباراة واحدة مؤجلة، وداير ثم ويكاند عملنا فيها ثلاثة ماتشات كهو، ثلاثة ماتشات مش أربعة، لأنه ثم ترجي والترجي الجرجيسي والنادي الافريقي واجهوا بعضهم، ثم كونفرونتاسيون ديريكت، وبالتالي
2: نادي الفريق ما
0: لعبش
2: بالخميس،
0: اي ما لعبش بالخميس مع استاد، ولكن كلهم الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي لعبوا ثلاثة مباريات في سبعة ايام بارفو، مش حتى ثمانية ايام، مش حتى ثمانية ايام، علاش؟ لانه مالوريزمون معناتها ثم المسابقات القارية وثم الكالندري فيفا اون توكا، والمعلومة اللي عنا انه مكتب الرابطة يتجه نحو عدم قبول طلب الاتحاد الرياضي ببن قردين، لانه ما نجمش يحط المباراة يوم سبعة، هذا دو ان، لانه حتى الوقت ما يكفيش، ثم يلزمك تعلم النوادي قبل مده وغيره، هذه الاولى، واثنين ثم جورني فيفا توفى نهار 6، ثم ملاعبيه دوليين مع النادي الافريقي اللي هو يفترض انهم دوليين مع المنتخب التونسي، ثم حتى الشريمي مع المنتخب الليبي وغيره، دونك يلتحقوا يوم 7، وثم كذلك المعلومه الاهم بالنسبه لمكتب الرابطه انه ثم فريق تونسي يمثل تونس في المسابقات القاريه، ولكن هذا هو مش نسأل لك توا، أنت صوت الحكمة اللي بقيت ساكت وسيم، ما يلزمش أنه في كل موسم مرة نأجلوا ماتشوات مرة ما نأجلوش ماتشوات، ولا بارفو في وسط نفس الموسم نأجلوا ماتشوات وما نأجلوش ماتشوات، الفريق على فريق آخر، شفنا ياما فرقة شكات، الملعب التونسي، الاتحاد المونستيري الموسم الماضي، البقلاوة كانت شكة حتى يقولوا نمس الناس في الكاف معناتها لهذا السبب، الترجي الرياضي التونسي كيف كيف لعبوا برشا ماتشوات في رمضان العامين ثلاثة التالي، معناتها في الأخير الحان الوقت أنه نحطوا استراتيجية واضحة لكل موسم ولا للمواسم القادمة، تكون واضحة الصورة قبل بثلاثة أيام، ما بدلش بعد بثلاثة أيام قوة قاهرة كذا، وما معناتها تبدأ الأمور منظمة ومقنة باش حتى حد ما يحتاج.
4: هو عنده برشا، مش الوقت مش حانته، عنده برشا من اللي حان الوقت، من اللي نورمالمون ولينا بروفيسيونيل فوتبول بروفيسيونيل، نورمالمون بيكونوا عندنا كل ما الأدوات كاملة باش الحاجات هذوما اللي يجيو في اللي يعطلوا شوية الرزنامة تكون عندك الآليات اللي باش تجم تتجاوزها. أنا أعتقد اللي عندنا ساعة مشكلة متاع مشكلة شوية في القوانين، ماهيش فليكسيبل من حيث التطبيق، هذه الأولى. الثانية ممكن كان جات فما أضواء كاشفة في الملاعب كريم، لا وفما عندنا ماتشات تلعب بالليل، وهكاك الماتشات اللي تلعب بالليل تعطيك أكثر فليكسيبيليتي في الوقت من ناحية عدد الساعات نتاع ريكوبيراسيون ولا عدد الساعات معناها اللي تتحكم فيهم، خاطر احنا في الأخر بالكل عالم كامل عنده 12 ساعة ممكن نتاع كورة يتحكم فيهم، احنا عندنا ممكن في 4-5 سوايع كهو نتحكموا فيهم في النهار نتاع كورة، وهذا يأثر بشكل مباشر في تحديد الرزنامة، وتجم تشوفها كل الرزنامة نتاع لا ليغا ولا الكاتش ولا
0: تبدأ
4: واضحة من الأول، وعندهم أوقات مختلفة كريم، فما ثلاثة فما نص النهار فما تسعة نتاع الليل، معناها الفليكسيبيليتي في الوقت زادت تعطيك فليكسيبيليتي في الرزنامة، اسبيرون بيان تحسن الامور في اقرب وقت.
0: واضح. بون افان يقول جيتك بجاه ربي كريم، بالله انا جاه ربي يسال الدكتور علاش عمنا والفرق التونسيه تو كنا نحكيو فيها، لعبت في الادوار التمهيديه ماتشات بطوله وسط الاسبوع وسناء هذا ما صارش. اخويا بالله انا سالت لك سؤال على جاه ربي وكا،
2: خاطر
0: اقرب ميكرو يا دكتور،
2: خاطر ديجا معناها جرجيس مشيت سافرت، والنادي جرجيس سافرت لعبت في تونس ومن بعد سافرت، دونك ما تنجمش تلعب، سافرت بثلاثة ولا بالأربعة ما تنجمش تلعب، والنادي الإفريقي كيف كيف معناها لعب في تونس
0: وبعد سافر المالي
2: ومن بعد سافر المالي ما ينجمش يلعب، والنادي الصفاقسي لعب لحد وروح باثنين في الليل، معناها كان انت تحب توفر له اكثر حظوظ باش تلعبوا بالاربعاء مع نهار السبت يلا مع شرطور زاد سي با نورمال امون افي سي لوجيك.
0: واضح. فاصل قصير ثم نتحدث على قائمة الحكام الدوليين لسنة 2027.
5: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان اف ام.
6: القيروان
7: باشا وسليانة
6: على
7: 103.2
6: ديوان فام. ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام
8: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
6: Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. Ajdid le hit, Ahla le musique, les bons plans. Ou Hkayat Ghriba, Amasarek. Diwan FM, Soutkom.
5: داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام سبورغرام.
0: رجعنا لكم من جديد 33 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية، متواصلين معكم حتى للخمسة. بعد شوية باش نحكيه على قائمة الحكام الدوليين، تقريبا لا جديد بخصوص الحكام الدوليين. كيف كيف محمد علي سوا وكيل أعمال اللاعب قديدة دونك سادة قديدة يطلب التوضيح بعد شوية. الأربعة يكون موجود معنا، بعد الأربعة مش يكون موجود معنا وكيل أعمال اللاعب سادة قديدة بخصوص إصابته ومداويته من عدمها على حساب الجامعة التونسية، خلاه وما خلاهاش. نتقال برشا حديث في الموضوع هذا، دونك وكيل أعمال اللاعب خليه يوضح هذا الموضوع يكون أفضل. دونك مشكور محمد علي سوا طلب التدخل في هذا الموضوع. يلا نمشيو لكرونو فار. كرونوفار من المفترض نعملوها كرونو للفار معناتها، ولكن البطولة واقفة ولكن ثم الأجواء التحكيمية. نحكيه على الحكام كما الأسبوع الماضي دكتور، حتى الأسبوع هذا نحكيه على الحكام. قائمة الحكام الدوليين، هل سيغير ناجي جويني في القائمة؟ ياسين حروش خبيرنا التحكيمي والحكام الدولي السابق في ديوان فهم معنا في المباشر. ياسين مرحبا.
9: مرحبا بك كريم وبالأخوة في البلاتو بالسادة المستمعين.
0: نعمل عليك لأنه في 5 دقائق لازمنا نسكروا الموضوع، مش نحط 5 دقائق بين احنا وياك، 5 دقائق للولاد باش يعلقوا. قبل كل شيء نجموا نقولوا هذه قائمة جديدة، قائمة لسنة 2027 ولا 2026؟
9: لا المفروض 2027.
0: واضح، خاطر القائمة اللي قيتها القديمة 2026 وإحنا ما زلنا في شهر 10 2026. يبدو أنه المعلومات اللي عنا أنه لن يتم أي تغيير في القائمة الدولية بارابور القائمة الدولية الخاصة ب 2026، واللي مش نلقاه فيها محرز المالكي، أمير لوسيف، خالد قويدر، نضال بالطيف، فرج عبد اللوي، هيثم الترابلسي، باسم بالعيد، 7 حكام ساحة عندهم الشارة الدولية. الحكام المساعدين خليل حسيني، أيمن إسماعيل، يوسف الجيمي، أحمد الضويوي، وائل حناشي، مروان سعد، وياسين السعداوي. بالنسبة لحكام تقنية الفار نقاو هيثم جيرات، درساف القنواتي، وأسامة بن إسحاق. وبالطبيعة لا تغيير بخصوص حكمات الساحة، الحكمات المساعدات وحكام كرة القدم الشاطئية وأيضا حكام كرة القدم داخل القاعات.
9: وتأكيدا لكلامك أخويا كريم أنه الفيفا بروسيد بار أني أدمينستراتيف، يعني سي توتافي نورمال أنك أنت تلقى عندك القائمة متاع 2026، دونك ديما القائمة الدولية تبدأ فعليا يوم 1 جانفي تنتهي بموفى شهر ديسمبر. دونك يوقع توا إرسال المقترحات، والفيفا تضع شروط للالتحاق بالقائمة الدولية، شروط فيفا دولية. الشرط الأول هو السن، يكون الحكم يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، المساعد 23 سنة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يكون عنده خبرة سنتين على الأقل في الدوري التونسي، سنتين إداريتين مش سيزون معناتها. النقطة الثالثة هي الخبرة، الخبرة على المستوى المحلي، يكون حكم محكم بما فيه الكفاية في الأو نيفو نتاع الليغ نتاعو البروفيسيونيل بيان سور نتاع الاتحاد نتاعو. والنقطة الرابعة هي الجاهزية البدنية، فما اختبار بدني واختبار طبي. على ذلك الحقيقة هي تجربة ناجي جويني كانت له تجربة أولى سنة 2024، وفي سنة 2024 لما تولى مقاليد الإشراف العام على التحكيم التونسي خير أنه ما يغيرش من القائمة الدولية الموجودة آنذاك، وهذا معقول، معقول لأنه هو ما بشرش الحكام، وبتاتر يشوف أنه التقييم للحكام لازم يكون من ليكيب دو ترافاي نتاعو هو، ويكون التقييم حسب الكريتير نتاعو هو. دونك الفيفا ما تقبل حتى قائمة دولية بدون اقتراح المكتب الجامعي المنضوي تحت الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا بالنسبة للنقاط والشروط، وبالنسبة لموقف ناجي جويني سنة 2024. احنا
0: تغير موقف ناجي جويني من 2024 اللي قائمة 2027.
9: جست ما هو ما غيرش موقفه، وسي توتا في نورمال، هو عين الى حد الان خمسة جولات على ما اظن،
0: اربعة،
9: والخمسة اربع جولات، والاربع جولات هذوما معناتها براتيكمون كل حكم اخذ ماتش او اثنين، معناتها ما يكفيش باش نقيمه وباش نكونوا مطابقين لشروط الاتحاد الدولي اللي يطلب ان يكون الحكم بريزون في في الـ في الكومبيتيسيون المحليه بصفه منتظمه. دونك هو خير ان في نفس الليكتور، دونك في نفس الموقف، وهذا يخلينا نفهم انه الراجل الحقيقه معناتها اخذ نفس الموقف في 2024 واخذ نفس الموقف حاليا، انه ما يمسش من القائمه الدوليه، وسنا عنده سيزون متسع من الوقت باش يقيم الحكام اللي يكونوا لهنا باش يلزموا يكون زادا في تطابق مع القانون الداخلي للجامعه التونسيه، انه الحكم يخضع لعمليه تفقد
0: به في الباساج
9: سبع مباريات.
0: الباساج الاول نتاع ناجي جويني في الدوما بدا جات القائمه الدوليه ما غيرش كيما تو، ولكن بعد في الفينيش نتاع الموندا نتاعو ما نتفكرش انا، هل انه عمل قائمه دوليه جديده ولا ما خلطش على القائمه المواليه؟ واذا كان خلط عمل فيها تغييرات ولا لا؟
9: هو تسلم المقاليد، تسلم المقاليد سي الحمودي.
0: اها
9: سي الحمودي خذا له تراون مارش وقرر انه يغير في القائمه الدوليه.
0: اه معناتها كان ينجم يغير حتى تو بما انه الحمودي يغير بعد ثلاث اربع جولات كيف كيف
9: كان ينجم يغير، ولكن هو اختار انه يقعد في نفس الفلسفه وفي نفس الليكتور، انه بما انه في 2024 جاء وبدا موسم جديد ما غيرش القائمه كيف كيف توا خذا نفس التمشي ما غيرش في القائمه. ولكن البوان دانتيروغاسيون شنو هي المعايير اللي اتخذها في الحمودي في تغيير القائمه الدوليه؟
0: ربما يعني هو ربما لي رابور ولا ما نعرفش، نسال انا انت اقرب مني في الاخير في الموضوع. ربما زاد المردود نتاع الحكام طيله الفتره اللي كان فيها ناجي جويني، وبعد ناجي جويني ما جاش الحمودي، وبعد ناجي جويني جا مراد، جا
9: مراد
0: الدعمي، دونك شاف البيرفورمانس نتاع الحكام في الفتره هذيك، وبناء عليه سويفون لي رابور نتاع لي كوميسير دو ماتش وغيره ولا بالفيزيوناج، هو قرر التغيير قد يكون.
9: نمشيو في الفرضية هذه، ولكن فما معايير. احنا في القائمة انا ذاك يافي دو بوست فاكون، كانوا زوز اماكن شاغرة. مكان اول الحكم يسري بالي غادر الى فرنسا، والمكان الثاني سي عيشم جيرات كان مصاب، وخير الاختصاص في تحكيم تقنية الفار. دونك في حكام الساحة يافي دو بلاس فاكون. احنا كي ناخذوا معيار السن هو الأول، والمعيار الثاني هو السنتين الإداريتين. السنتين الإداريتين يافي دو نو اللي هما كوانسيد افيك البلايص الشهرة اللي هما سي خالد قويدر وسي فرج عبد اللاوي. دونك هو أضاف زوز أسامي أخرين اللي هما سي هيثم الطرابلسي وسي باسم بلعيد. اسكو لان دي دو قام بالتحكيم لمدة سنتين متتاليتين، واسكي لا في لو نومبر سوفيزون دو ماتش اللي يخليوه يكون عنده أسيد إكسبيريونس، لأنه كي نقرأوا أحنا المعايير، المعايير الفيفا صنفتهم على ثلاثة نقاط.
0: وإذا كان ما يتبقوش المعايير مش الفيفا هي اللي ترفضها، ما هي ما رفضتهمش الفيفا واخذها ماتشو الدولي.
9: لا عاون كل كان هي المعايير هذه على الاتحاد التونسي احترامها، وإذا الاتحاد التونسي شاف أنه يجب التغيير فهو يبعث بمراسلة ديتايي للفيفا ويشرح فيها الموقف نتاعو، من بعدي الفيفا تقول نواصلوا أو لا نواصل، نقبل التغيير أو لا نقبل التغيير. احنا هنا يديكا بار اكزومبل كانت عندنا حكمة دولية زادلها مولود، فما كانش باستطاعتها تقوم ولا ليتي اونسان، ما كانش تنجم تقوم بالاختبار البدني،
0: تم تغييرها
9: بين هو لم يقع تغييرها لأنه صارت مراسلة أنا ذات من الاتحاد الدولي ومراسلة ديتايي بكشوفات طبية أو أقنعوا الاتحاد الدولي بضرورة ترك الاسم وترك الحكمة تواصل نشاطها. إذا عندنا حكم أحنا مصاب ونجم يتعافى فنجم نعطيه مهلة
0: باش
9: يقوم بالاختبار البدني.
0: رأيك في القائمة متاع الحكام الدوليين تشوفهم يستحقوا بسرعة
9: بوان دو في كومبيتونس بيان سور، لأنه حتى في بداية الموسم هذه شفنا أنه الحكام حكموا كسوا هيثم الطرابلسي
0: أو الكل حكموا الكل
9: حكموا. دونك في ناجي جويني يقول لك أنا نتخذ متسع من الوقت نخلي الناس الكل سواسية وجي معناتها لو طون توت اون سيزون ديفالوي انديبوندامون دي جون. دونك عملية تشبيب قام بها في الحيمودي في القائمة، غير أربع أسماء في إيكيب دو فوتبول إيكيب ناسيونال مغيروا شطر جمعية، مغيروا أكثر من شطر جمعية، أسكو تمشي الأمور ما تمشيش الأمور، التحكيم كيف كيف نفس المبدأ.
0: واضح احنا معك دكتور صادق قحبيش
2: مرحبا
0: بسرعة صادق لأنه عندنا برشا موجود.
2: جس حبيت نقول لك اللي فما حكام أخرين موجودين واللي هم ممتازين واللي حكموا أكثر من بعض الحكام اللي موجودين في الليست انترناسيونال، وانت سيد العارفين بدون ما نذكروا الاسامي الناس كل تعرف خاطر الحكام متاعنا ذوما الاخرانيين الزوز اللي وقع تعويضهم اللي قلت وقع تعويضهم فيهم شكون مش محكم اكثر من 12 مباراه في الرابطه المحترفه الاولى، وانت تعرف
9: انت نعطيك معلومه ان المساعد ياسين سعداوي ميساج خاطر انا ياسين سعداوي مؤمن به وكا كومبيتونس الي تري فالابل. ياسين سعداوي وقت اللي دخل القائمه الدوليه كان معناتها جديد في على المستوى الوطني والمرابطة المحترفة الأولى وقام بثلاثة مباريات، وقع إخراج محمد بكير. محمد بكير سنة في بداية الموسم رجع كان رافض العمل مع الحيمودي، رجع وعطى درس في التحكيم وهذا أشاد به الناس الخبراء الكل بما فيهم سينجي جويني، لأنه شوف راهو on parle pas de la personne on parle pas de la compétence احنا on parle de stratégie و دو ريسبي دو تكست دو لوا. صحيح فما برشا حكام قدم زفروا برشا وعندهم كلمتهم في البطوله التونسيه وعندهم من الكومبيتونس والاهليه باش يكونوا حاضرين، ومالوريزمون راهي القائمه الدوليه فيها سبع اماكن فقط.
0: شكرا.
9: ما يمسش من الكومبيتونس نتاع الاخوه اللي موجودين في القائمه.
0: شكرا ياسين حروش حكم الدوري السابق خبير المافيولا والتحكيم الخاص باذاعه ديوان فام، يعطيك الصحه على كل هذه الايضاحات. ما حناش باش نعلقوا على الموضوع.
4: أنا نحب نوجه للناس تم أي بسرعة. سؤال وقتاش الحكام شواليو بروفيسيونيل في تونس؟ أنا هذا السؤال الوحيد
0: يخطب كيف التحكيم
4: كهو. نعم
0: ما يخطب في حتى

بري قيمته 10000 دينار وكل عاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر اي انسكريفو على www.raninkartage.com برعايه

0: 49 دقيقة بعد 3 متاع العشية، متواصلين معكم حتى للخمسة في داتافوت وقايد بوان ديبا.
1: بوان ديبا
0: اجتماع الهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي، تعهدات بتوفير مبالغ محترمة. أجواء الاجتماع، شنو صار في الاجتماع ذا، القيمة متاع المونتون، مع نائب رئيس الهيئة العليا للدعم الأستاذ عماد المسدي. سي عماد مساء النور.
2: مساء النور، مرحبا بك ومتتبعي أي غاعة الديوان.
0: يعطيك الصحة سي عماد، ومشكور جدا على تلبية الدعوة، والحقيقة مش بحاجة، معناتها أنت من بين الناس اللي في كل مرة ناخذوكم معنا وبصدر رحب وتعطينا الاستفسارات، مش فقط على الهيئة العليا للدعم، حتى في الجوانب القانونية، حتى التي لا تهم النادي الصفاقسي، الجوانب الشائكة. نذكر أنت محكم سابق في الكناس، ولاني رجل قانون مشهود له بالكفاءة والنزاهة. دونك يعطيك الصحة على

0: البيت للدعم. مرحبا بك قبل كل شيء. ونحكي على اجتماع البارح للهيئة العليا للدعم في ظروف مادية صعبة يعيشها النادي الرياضي سيخس. قبل كل شيء اعطينا لتادي اليو بالنسبة للسيسيس ماديا بما انكم هيئة الدعم اكيد عندكم فكرة على وضعية الفريق وبماذا تعهدتم في الفترة القادمة واجواء الاجتماع كذلك.
1: والله باش نبدأ احنا هذا الاجتماع الثاني اللي عقدته اللجنة العليا للدعم بعد ما خذاها الرئاسة متاحة سي منصف السلامي. الاجتماع الاول كان في نهاية شهر ماي وتعرفوا وقتها الظروف الصعبة اللي كان يمر بها النادي الرياضي الصفاقسي واللي والمشاكل المادية الكبيرة اللي كانت تحول بين دون المشاركة متاعه على المستوى الافريقي ومشكلة المنع من الانتداب. تعدينا الخطوة الأولى هذيك الحمد لله بزي سلام والنادي الصفاقسي قام بالانتدابات متاعه بعد رفع المنع من الانتداب وكذلك ضمن المشاركة الأفريقية متاعه بعد رفع المنع من المشاركة وكنا متيقنين أن مش جينا مصاعب أخرى بطبيعة الحال في وهذا أعلن عليه من وقتها قلنا راه المشاكل متاع النادي الصفاقسي المشاكل المادية ما زالت متواصلة وهذاك علاش كان الاجتماع البارح. الاجتماع متاع البارح كان حاجتين، الحاجة الأولى هو كان لعرض الميزانية التقديرية متاع الموسم الرياضي 2026-2027
0: اللي هي قديش تقريبا؟
1: اللي هي في حدود تقريب 14 مليار ونص. بطبيعة الحال الهيئة المديرة جابت شرحة أمام أعضاء اللجنة العليا للدعم الميزانية التقديرية هذه و
0: قديش عنده فيه مداخيل السياسة 14.5 نحكي بطبيعة التقديرات وقديش نقص
1: التقديرات نقصها الهيئة المديرة تقريب 2 مليار دولار ونص من هنا ل 30 جوان 2027
0: هذا نحكيه على لي سالير ولي زونجاجمون
1: لي سالير لا على لي سالير
0: معناتها لي زونجاجمون نتاع العام هذا نحكيه مش القدوم
1: لا لي زونجاجمون حاجه اخرى لي زونجاجمون حاجه اخرى لي زونجاجمون انا مش نفسر لك
0: فسر
1: ثم ميزانيه تقديريه اللي قدمتها الهيئه المديره في حدود ال 14 مليون دينار اكثر شويه من ال 14 مليون دينار وثم جانب اخر اللي ثم ديون قديمه من الهيئات السابقة اللي هي متخلدة بذمة الجمعية اللي هي في حدود تقريب 5-6 مليون دينار
0: اللي ما يدخلوا في الأربعتاش
1: ما يش دخل في الأربعتاش دونك تم الاجتماع متاع البارح واللجنة العليا للدعم تعهدت ب اتمام النقص متاع الهيئة متاع الميزانية متاع الموسم الرياضي 2026-2027
0: اللي هما زوز ونص
1: اللي هما زوز ونص باش يتموا الموسم هذايا بلاش عجز معناتها سي بور كومبلي لو بودجي نتاع 2026-2027
0: مصاريف هذا الموسم اللي فيه لي سالير وغيره في كل الفروع تقريبا
1: كل شيء تنقلات ومصاريف فوتبول فوليبول باسكتبول بجميع الواحد وفي الجلسه الاولى نتاع البارح وقع توفير معناتها مبلغ نتاع مليار ونص
0: البارح من زوز ونص
1: البارح من زوز ونص وقع توفير مليار ونص هذا بطبيعة الحال المبلغ هذا مش يقع معناتها مش يصيروا اجتماع اخرين وتم تكليف مجموعه فهمتوا لا باش تكمل تلم المبلغ هذا من هنا لجوان 2027 باش نكملوا الموسم الرياضي
0: اللي هما اليوم المليار الاخر
1: صحيح اللي هما المليار الاخر باش يكمل الموسم في كامل الاريحيه
0: هو هذا راهو شوف سي عماد هذا مطمئن للناس تسمع فيك توا تقول لك بيان معناتها اليوم مازالوا زوز ونص لاستكمال الموسم ذكروا الاسبوع الماضي الملاعبيه ديجا مازالوا كيخذوا سالير منذ اسبوع تقريبا هذا مطمئن ولكن حكايه الستة مليارات هل انه الستة مليارات هذوما ينجموا يعطلوا الفريق ينجموا يمنعوا من الانتداب مثلا في الميركاتو الشتوي القادم ينجموا يحولون دون مشاركة الفريق الموسم القادم في البطولة أو في مسابقة قارية يمنعهم من الانتداب كذلك الصائفة القادمة شنو بالضبط؟
1: بطبيعة الحال
0: يصبروا زادة ما يصبروش يتقسموا ما يتقسموش
1: ثم معك تو مش تجي في ديسمبر ثم بعض الملفات اللي يمكن مش تكون حائل دون مش يرجع النادي الصفاقسي ممنوع من الانتداب من هنا لشهر ديسمبر يجم يرجع المنع من الانتداب ومن هنا لجوان يجم يرجع كيف كيف المنع من المشاركة في المسابقات الافريقيه. هذاك علاش طلبنا من الهيئه المديره البارح باش تلقى حلول عاجله للبدايه لفضفضه المشكل هذا نتاع الستة مليارات نتاع الديون المتبقيه، باش ما نقعدوش شهر جوان ولا شهر ديسمبر، شهر جوان سورتو 2027 ما نلقاوش رواحنا في نفس الاشكاليه نتاع اللي وقعنا فيها عام ناول. ماذا بينا من تو نبداو نخمو في حلول جذريه، اذا ثم ديزارونجمون يبداو يصيروا من تو، اذا ثم اخلاصات يبداو يصيروا من تو، باش ما يتلمش المونطون يجي لكل فرد ضربه. دونك الهيئه المديره اخذت على عاتقها القيام بالشيء هذا.
0: ثم حاجه اخرى زاد سي عمير نحن نسالك عليها، اللي هي في العاده نعرفوا الهيئه العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي اللي فيها المدعمين اللي حطوا مونطون معين ولا الرؤساء السابقين للفريق. شفنا هذوما الحقيقه، شفنا مثلا وخاصه اكثر زوز شدوا الهيئه العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي، نحكي كسوا سي المصطفى السلامي وكذلك سي المنذر بن عياد، شفناه مع بعضها مش بعضها في نفس الصوره، ولكن شفنا كذلك برشا وجوه جديده ونحكيو شابه واللي هي حاجه جديده في الهيئه العليا للدعم، وكانه ثم تشبيب للهيئه العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي. الصافي، العموري، القرقوري، وذوما حسب المعلومات اللي عنا متعاهدين بملفات معينة ودفعوا فلوس وقاعدين يدفعوا زادة في فلوس ويساهموا في خزينة الفريق. الحقيقة
1: أنا حبيت الساعة قبل كل شيء بديت، أنت بديت الموضوع
0: أي بديت من التالي أنا مش من قدام.
1: أسبق أنا التوجه هو من الأول متاع اللجنة العليا للدعم كان هو التشبيب، ونخرجوا على المدعمين التقليديين ونحاولوا باش نوسعوا من الدائرة متاع المدعمين متاع النادي الرياضي الصفاقسي. والحمد لله معناتها لي جون هذوما سوسون دي جون زون دافير، معناتها من الشباب اللي بكلهم حب للنادي الرياضي الصفاقسي ورغبة في مد يد المساعدة للنادي الرياضي الصفاقسي. صحيح بارك الله فيهم سي منصف السلامي سي منذر بن عياد، لكن تحية اكبر وتقدير الشباب هذايا من رجالات النادي الرياضي الصفاقسي اللي مدوا يدهم، اللي نلقاهم يعملوا كأعضاء في لجنة الدعم وموجودين كذلك مع الهيئة المديرة قاعدين يمدوا بيد المساعدة بحاجة كبيرة ياسر. وهذايا معناها خلى الهيئة المديرة وخلى لجنة الدعم تقوم بالعمل نتاعها بكامل أريحية. نشدوا على أيديهم وإن شاء الله ثم رجال أعمال كذلك من الشباب في القريب العاجل مش يزيدوا ينضموا إلى لجنة الدعم. في الإطار هذا سي كريم لابد كذلك باش نشكروا هيكل سوسيو
0: يعني كون جيك صحيح
1: بهيئته بالمكتب التنفيذي الجديد نتاعو اللي اخذاه على عاتقه بتوفير مبلغ 250 ألف دينار اللي ترى ما يخفاش عليه
0: من زوز مليارات ونص صح؟
1: من المليار ونص اللي تلموا البارح ثم 250 ألف دينار مش يكون نصيب هيكل سوسيوس فيهم. رغم اللي هيكل سوسيوس معناتها ما هواش من دوره باش يقوم بحسب النظام الداخلي بتوفير سيولة مالية للتصرف اليومي متاع النادي، لكن اخذ على عاتقه المبلغ هذا شعورا من الهيكل هذا معناتها بالوضع الدقيق اللي تمر به
0: مدرب
1: النادي الرياضي الصفاقسي الفريق. دونك اخذ على عاتقه بارك الله فيهم باش يمكن الهيئة من المبلغ هذا.
0: شكرا سي عماد، يعطيك الصحة عماد المسدي نائب رئيس الهيئة العليا للدعم للنادي الرياضي الصفاقسي، الفريق اللي ينتقل نوم 14 اكتوبر الى الكوت ديفوار. كذلك ممثلين عن محمد علي الحشيشة الجروب الحشيشة كانوا موجودين البارح في الاجتماع، وابار 350 الف دينار تقريبا اللي ما همش باش ياخذوهم الفريق نتاع سان بيدرو الايفواري، دونك سامحوا فيهم للسي اس اس كيف باش يتكفلوا باقامه الفريق في الكوت ديفوار، الوفد الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي في الكوت ديفوار في مباراته امام الفريق الايفواري اللي هو زاد معطى مهم. دونك حقيقه ثم برشا تكاتف كبير بخصوص هذا الموضوع. الاخبار وبعد مش نعطيكم كلمه تعلقوا بخصوص اجتماع هيئه الدعم في النادي الرياضي الصفاقسي مريم قديره، ثم راجعين لكم في داتا فوت متواصلين للخمسه.
2: داتا فوت ديوان اف ام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5. ديوان اف FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز الرابعة، ديوان FM، مع السلامة. استئناف حركة سير القطارات بين صفاقس وقفصة إثر عطب فني طارئ، وذلك بعد تدخل المصالح الفنية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وفق ما نقله مراسل ديوان FM بقفصة. الخبير البنكي سفيان لوريمي يفيد بأن دراسة الملفات المتعلقة بمطالب القروض على الشرف تختلف بين الأفراد والمؤسسات، حيث يطالب الأفراد ببيان حجم الاقتطاعات من الدخل الشهري، بينما تلزم الشركات بتقديم تقارير مراقبي الحسابات لإثبات قدرتها على خلاص القروض التي يجب توجيهها حصرا لغايات استثمارية، وفق ما صرح به لدى حضوره اليوم في برنامج هنا تونس.
5: الأفراد أسهل في دراسة الملفات بتاعهم، الأفراد بيشوف هل عندك قابلية ولا إمكانية بتاع سداد هذيك المطلوب، خاطر نعاود نذكروا رام قروض ماهمش هبات وتبرعات. أول شرط يلزم الحريف هذا عنده القدرة إنه يسدد. كيفاش عنده القدرة إنه يسدد؟ عنده مصدر دخل. بالنسبة للشركات والمؤسسات شوية أصعب العملية، دونك باش يطلعوا خاطر البنوك على القوائم المالية مصادر الدخل نتاع الشركات هذوما هما أرباح نتاعها أرقام معاملات، باش نجموا يطلعوا على ذا فما وثائق، فما قوائم مالية، فما تقارير نتاع مراقبي الحسابات، شفناهم بعض البنوك طلبتهم باش يعملوا دراسة نتاعهم. انت باش تقدم طلب باش تقول له راهو هالقرض هذا اللي نذكره ما يفوتش في اقصى الحالات 25000 دينار، راهو باش ناخذه باش نستعمله في استثمار الفلاني، باش نشري بهم ماكينه باش نحسن. دونك البنك لازم يقوم بالدراسه هذه باش يتاكد مدى قدره الشركه هذه والمؤسسه على السداد. دونك هذيك علاش باش تاخذ اكثر وقت وباش تاخذ اكثر ديلي باش يجاوبوا البنوك الشركات.
4: افتتاح مركز الأمن الخاص بإيواء نساء ضحايا العنف وأطفالهن والمحدث بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيدة، ضمن برنامج مركز الأمان لوزارة المرأة الرامي لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمانة، وفق ما صرحت به رئيسة جمعية النساء أولا حياة قدري. إلى شأن دولي، وزارة الحرب الأمريكية تعلن أنها أرسلت حاملة طائرات ومجموعتها القتالية للشرق الأوسط في وقت يلوح فيه الرئيس دونالد ترامب بتكثيف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن أي جهة يثبت ضلعها في حادثة طائرة فلاي دبي ستدفع ثمنا باهظا جدا دون تقديم أدلة تشير إلى مسؤولية أي دولة.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.
3: سويا ليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم. وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

0: sur nos ondes.
1: Dima Hafel le week-end. HD de hit. Ahla musique.
0: Les bons plans.
1: Ou Hkaya Tghriba. Amasar.
0: Diwan FM.
1: Soutkom.
2: ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام اسبورغرام.
3: رجعنا لكم من جديد 10 دقائق بعد الأربعة متاع العشية مازلنا متواصلين معكم في داتا فوت حتى للخمسة. كان معنا عماد المسدي رئيس الهيئة العليا نائب رئيس الهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي كان تحدث على توفير مبلغ 2.5 مليارات دي سي فان سيزون للموازنات المالية الخاصة بالهيئة المديرة الحالية للفريق 1.5 مليار للمدوامس مازال مليار من هنا ل 30 جوان وبالتالي نادي الصفاقسي يضمن انه يكون السيزون نتاعو الناس الكل خالصين مزودين وغيره ولي سالير. هذا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي كيف تحدث على 6 مليارات يلزمهم يتوفروا لانه الفريق يضمن المشاركة الموسم القادم في المسابقات القارية والمسابقة المحلية اللي هي ديون سابقة ومتخلدة والستة مليارات هذوما ينجم النادي الصفاقسي يشوف فيهم حلول ولا ديزارانجمون ينجم يكونوا حتى اقل من 6 مليون دينار. هاي نبدأ بيك دكتور نبدأ بيك مطمئن اللي كان يقول فيه عماد المسدي نائب رئيس الهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي
4: نسبيا لانه 2.5 مليارات معناها اللي هو مبلغ اللازم باش يكمل به الميزانيه نتاع 2026 2027 اللي هي تقدر ب 14.5 مليار واللي هو مبلغ حسب رايي معناها حسب ما ريناه قبل في الازمات والمشاكل اللي صاروا في النادي الصفاقسي على مده 9 اشهر من هنا معناها من اليوم

0: اكتوبر حتى يكشي الجوان وديجا قال فما مبلغ تاع مليار ونص
1: مازال مليار هكا
0: مازال مليار هكا ومعناها نتصور دي سي كيلكو بو المبلغ هذايا معناها يقع توفيره لتوفير كامل المصاريف اللي قام السيد رئيس النادي سمادي الفريخة والمكتب التنفيذي متاعه بتقديمها لهيئة الدعم. لكن الأهم من هكا اللي هو معناها ضمان الاستمرارية المادية والسيرورة التسييرية معناها للفريق بضمان 6 مليون دينار من الديون
1: اللي كانوا 14
0: اللي كانوا 14 هاتيك الصحة واللي هو صار فيهم معناها إفور كبير باش وقع تقليصهم لأكثر من نصف المبلغ من 14-6 واللي يمكن على إثر معناها توفير المليون دينار نظام متاع السنة هذه يمكن القيام والشروع في توفير بعض الموارد المادية والقيام بجدولة بعض الديون الأخرى لأنه حسب قال سي المسدي قالها مرتين قال يمكن يجينا منع من الانتداب يمكن يجينا في جانفي يمكن يجينا في اي ديسمبر جانفي الا في جوان وهذا ما نحبوش نوصلوا له كما صار لنا معناها سنه وسنوات الفارطه دونك دو بريفيرونس معناها انتيسيبي يحاول كيفاش يستشرف يحاول كيفاش يشوف الوضعيه راها قبل بثلاثة أربعة اشهر ولا قبل تسعة اشهر بنهايه الموسم ويقع العمل الجدي معناها يوميا وعلى قدم وساق لتوفير له ماكسيموم
1: مش توقف 6 مليارات
0: مش توقف على المليار تاع سنة ولكن من 6 مليارات وتبدا تبلور لي لي كونترا دو بارتناريا والا تبلور لي زارونجمون نتاعك ولا الجدول نتاع الفلوس
1: هذا نجم يجنبك دكتور فرضيه انك تبيع مثل ما حدث الموسم الماضي
0: لاعبين بارزين
1: تبيع لاعب بارز ولا لاعبين بارزين لخلاص ديون سابق مش تبيع لتستثمر
0: صحيح
1: وثم فرق لأنك تبيع باش تستثمر مش كيما تبيع باش تخلص ديون سابقة
0: كيما ريناس
1: كيما ريناس وعمنا والنادي سيخ تقريبا بملعبية بلاش فلوس يجيب فيهم
0: ولا.
1: يحاول يستثمر في ملعبية إعارة كذا مش كاد يستثمر بفلوس
0: كيما رينا مع غرام أنزر ثمما معناها 6 مليارات مع النصراوي وسي مع بلا كونتي كيف كيف كيما رينا سنة سيرتو مع بن علي لاعبين اللي وقع التفريط فيهم ووقع جلب لاعبين بدون مبالغ مالية كبيرة ماكسيموم 100-150 ألف دولار ولا أكثريتهم فاند كونترا ولا دي بري باش ينجم النادي الصفاقسي يكمل ينافس على جميع الواجهات معناها الرياضية والكروية خاصة أنه سنة يلعب على 3 واجهات دونك كما قلت أنت كريم
1: هذا فيه ريسك
0: فيه ريسك بور لانستان مي لو جور والمعادلات والميزانية
1: لا فيه ريسك أنك تجيب ملاعبية بلاش وتحاول تنجح هو طارق سالم بلوز وما نجح
0: هو فيه ريسك لازم حتى تجيب لاعبين بالفلوس سي باسور باش ينجحوا معناها اليوم مش على خاطرك جبت لاعب الفلاني 300 ألف ولا 500 ألف دولار ولا 800 ألف دولار سيكون ناجح سور وهذه معناها في العالم كامل معروفه معناها الالوا تاع الميركاتو بارفوا تجيب لاعب فانت كونترا وتلقاه يدخل ديريكت في المنظومه وينجح الوركو لاعب برشا فلوس وتخلص الفريق الاخر وتقعد انت مرهون معاه ومرهون مع اللاعب وما ينجح لكش المفيد هنا العين متاع الفني اللي جنب الفريق الدخول في متاهات واللي تحاول كيفاش تعطي اون سيرتين ستابيليتي راهو المشاريع هذه اللي افيزي ماديه فنيه عندها علاقه بالمادي وعندها علاقه مباشره بالفني راهو تحب لها مينيموم 3-4 سنين باش توفر استقرار واستمرارية فنية وعلى مستوى النتائج.
1: أي وسيم.
2: أولاً نحب نشكر معنا الهيئة المديرة والهيئة العليا للدعم على معنا الاستمرارية بتاع الاجتماعات. الحقيقة على قد ما تكون اجتماعات دورية ويتم فيها معنا توضيح النقاط معنا ميزو بوان بتاع أنت وين وشنو لازمك على قد ما تكون الدنيا معنا تو بريفوا قبل بوقت ولا تنتيسيبي المشاكل إيتو. دونك نحب زاد نوجه تحيه معناها الاخوين مادي الفريخه و
1: احنا مازلنا نحكيو
2: اي لحظه
1: نعطيك معلومه أي. مهمه جدا احنا مازلنا نحكيو تو هذا موقع الفيفا نادي الصفاقسي الان ممنوع من الانتدابات تو هاكا لو 2 10 تو دخلت تاريخ 2/10 تاريخ 2 اكتوبر النادي الصفاقسي ممنوع من الانتدابات الى حين الخلاص اوكي النادي هذا الشخص يقول لو 2/10
0: هذا في علاقة بستمليارات
1: في علاقة بواحد مستمليارات ما تدوسي من دوسيات
2: دونك لخيين دونك قلنا بخلاف الهيئة المديرة لخيين لازمنا نسميهم الوجوه الشابة لأنه لازمنا نشجعهم معنا لخيين العموري الاخوان الصافي العيادي والقرقوري برينسيبال مو هذا مطورنا اللي نثبت عليه ان شاء الله الاخرين يسامحوني دونك يعطيهم الصحه اللي هما مدين يد العون بالماكسيموم بوسيبل اللي انا في بالي به باش يحاولوا يمنعوا كيما نقولوا يحاولوا يدعموا النادي باحسن طريقه ممكنه ماديا الحاجه الباهيه اللي كون كيما قلنا وضع معناتها صارت ميزو بوان مش لازم الاسفيقسي الحاجه اللي جلبت انتباهي كونه فما حرص على كل ما هو رياضي وكيفاش هذا الاستنتاج بانهم معناها خصوا 2.5 كيما نقولوا الريليكا اللي قاعد ناقص بارابور للميزانيه اعطاه اولويه كبيره 2.5 معناها الميزانيه نتاع سنه معناها فما اولويه قصوى للاداء الرياضي سنه اللي هو مربوط بكل ما هو مادي دونك الحرص على توفير 2.5 اول حاجه معناها هذا يبين اللي فما حرص على الاداء والبيرفورمانس سنا في النادي الاسفيق دونك هذه حاجه مهمه ال 6 مليون دينار باقينا انا ما نعرفش الديتاي نتاع 6 مليون دينار الحقيقه اذا كان فيهم مرسوات كبار لازم منتو كما قال سي عماد معناها يتم النظر في المواضيع هذا وحتى كان فما قضايا شيكه شويه معناها من ناحيه المبلغ
1: الدوسي ابارامون تاع ضحي صغاري وادم بلامين اللي كانوا خايفين لا يوصل قبل ما يكمل نادي الصفاقسي انت دب جاك مبي ولو اي تراي
2: اون توكا هذوما دوسيات معناش ماديا يظهر ما فيهمش حاجه كبيره
1: كانوا خايفين
2: لكن نحكي على 6 مليون دينار ان شاء الله ما يكونش فيه مبلغ كبير ياسر اللي خاطر المبلغ كي يبدا كبير ياسر تولي نيغوسياسيون صعيبه ان شاء الله ان شاء الله يلقاو الاولاد معناتها الريسورس اللازمين باش يسكروا الماكسيموم بوسيبل نتاع في اقرب وقت الحكايه هذه سينو ماذا بين معناتها المحافظه على الاجتماعات هذه الدوريه نتاع الاجتماعات هذه باش ديما تستبق وسمعت معناها اللي كونوا فما صارت باش تصير معناها لجنه للاحتفالات تاع المئويه حاجه باهيه برشا اللي قبل عام ونص تقريبا تحضر روحك باش لازم تكون حاضر من ناحيه الاحتفالات معناها في احسن صوره ممكنه.
1: اي امين اي
3: اكيد كريم كما كانوا يقولوا له خيان توا ظهر لي اجتماع الهيئه العليا للدعم في الصفاقسي اليوم كانت جلسه استباقيه للعام الجديد وسيو سيرتو حسب ما شفت انا واللي لاحظته انه الاوبجيكتيف نتاعو انه من بالتفادي الاغلاط اللي صارت اللي على السنين اللي فات دونك باش ما نرجعوش نفس السيتياسيون دو ديبار اللي هي خايبه واللي نكونوا باش منع الانتداب
0: مش اغلاط جوست التزامات
3: التزامات اكيد جدا هما الاغلاط ما يصيروا الالتزامات
1: تدوكر على توفير التزامات هذا الموسم ليس يعني مثل الموسم اللي فات
3: زاد اكيد جدا اكيد جدا
1: نبقاو نلعب فيها خمسه شهور مش خالصين مثلا
3: اكيد جدا اليوم ظهر لي علاش قلت استباقيه خاطر يلونتيسيب يعني حاسينهم قاعدين يلونتيسيب قبل ما تصير الحاجات قاعدين هما يستبقوا فيهم دونك حاجه باهيه مبادره طيبه وطيبه جدا وهذا ماهوش غريب على الهيئه العليا للدعم في نادي الصفاقسي ملي كنت نلعب انا نصور كانوا ديما موجودين الحقيقه كانوا ديما موجودين باش يعاونوا النادي هذايا حاجه معروفه الحاجه اللي عجبتني ولفتت انتباهي اللي هي الوجوه الجديده والوجوه الشابه الموجوده في الاجتماع هذا اللي الحقيقه مانيش متعودين بوجوه شابه نعرفوا الاسامي اللي متعودين بهم سي مصطفى السلامي اكيد سي المرحوم سي مصطفى خماخم
2: اكيد جدا
3: سي منظر بن عياد هذوما عشنا معاهم ونعرفهم اكيد جدا رؤساء سابقين اليوم كي تشوف ظهر لي وجوه شابه ووجوه جديده فما برشا انتماء لنادي الصفاقسي فما برشا حب للجمعيه ظهر لي هذا اللي يخلينا اكيد جدا اليوم توفير الاموال لازم اون كونتر بارتي اون باراليل حسن التصرف انا ذاك هو اللي انا اللي تريز امبورطون واللي لازم نقولوه انه حتى توفر الاموال حاجه ممتازه جدا لكن لا بون جيستيون اللي هي باش تخليك في الطريق الصحيح واش تخليك الاستمراريه وتخليك ديما في القدام دونك الاوبجيكتيف نتصور من هذا كله اللي هو باش يكون الاستقرار المالي والاستقرار الاداري يسرتون بعد استقرار فني في اجواء خاطر اليوم وسيم وكريم اليوم في تريفنا فماش كومبيتيسيون وليس تشوف الناس يعني اجتماعات قاعد الناس تخدم على رواحها وقاعدة تجري على النادي وتستبق من هنا نقول 30 جوان 2027 ما زالوا 9 شهور كما قال الدوك يعني الناس تستبق من توا الغادي دونك يعطيهم ألف صحة ان جرون برافو للناس الكل الموجودة اليوم في الاجتماع
0: تبدلت معناها فما اوبليغاسيون توا جديده ولات اللي كونوا المليار اللي باش يتلم في مليارات ونص باش يولي يمشي ل 6 مليارات مالها حتى انت تو كنت
1: هذوما تقريبا 500,000 دينار تو نادي الصفاقسي مطالب بالمنع هذا في ثلاثه دوسيات
0: فوالا
1: تقريبا 500 مليون
0: دونك اللي كنا نحكيو فيه كان يحكي فيه سي المسدي قال احنا لمينا مليار ونص وما زال لنا مليار
1: للموازنات
0: نص مليارات ونص على الموازنات تاع السنه هذه الرياضيه 26 27 دونك سكر الدوسي هذاك الساعه بور لانستون خليه اون ستاند باي هاتني كي عملت التدخل نتاعي ما سمعتنيش المعلومه
1: تو تو المعلومه
0: نعرف نعرف نحكي لك معني ابديت توا ما هو واحد يتفاعل في ساعه المليار اللي كنا باش نلموه باش نكملوا الموازنه تاع السنه الرياضيه
1: على جنب
0: خليه في الفريجيدير والفلوس اي فرنك باش يجي داخل توا باش نسكروا به الموضوع هذا
1: اليوم 500 مليون ونص
0: اليوم 500 مليون ساشون كو
1: مازالوا 5 ونص
0: لا ان شاء الله ما يجيوش
3: فماش دوسيات
0: حوايج اخرى 5 ونص
1: صحيح
0: دونك ا مون افي المليار اللي قعد ما عادش مشكله اذا كتلقى في حل تو تارو تعمل جدوله وتركح امورك ولا تدخله في الديون الجايه اما مون افي تو لا نيسيسيتي دي نيسيسيتي هي
1: ال 500
2: مليون
3: ما نرجعوش للانتربريسيون
0: بيناتنا فما مكاتيب وفما دي نوتيس وفما دي معناها دي زانفورماسيون دي او اس وحده انفورماسيون وحده مش دي زانفورماسيون مغالطه فما مو مع دي زانفورماسيون
1: مغالطه هو شنو بروف فرونسي كمل
0: تبعني تبعني فما الهيئه المديره تعرف الدوسيات هذوما الكل وتعرف وقتاش اكزاكتومون شي يجيو دوسيات
1: وقالوها في الصيف قالوا احنا قاعدين ننتدبوا ونخلطوا على التراعي وجاك بي قالوها في الديوان
3: حتى
1: قالوها يقول لك احنا نحاولوا ننتدبوا قبل عندنا منع باش يجي
3: في ديسمبر
1: وقالت لك
0: تبان هذا المنع وجاء دونك احنا نطلبوا من سي مهدي الفريخ ولا سي عماد المسدي الاكثر سي مهدي الفريخ اللي رئيس النادي باش يوضح للجمهور ويخرج يعمل ندوه صحفيه يقول راهو اليوم جانا منع من الانتداب فيه ثلاثه لاعبين كما سيادتك سي كريم فسرت وتفضلت فيه اكس وجريج وزيد ورانا هذوما باش نخلصوه وراهو رانا لازمنا نوفروا مثلا جدينا بروتوكول 500 600 مليار اخر باش نحاولوا
1: ما نتمنعوش
0: بريفنير نعملي سميو كو غيرير الوقايه خير من العلاج باش ما نتمنعوش في جانفي اللي هو ينجم يكون تورنون كروسيال نتاع السيزون سبورتيف نتاع سي اس اس واللي باش ياثر على نتائجها واللي بار لا ميم اوكازيون بعد ينجم يزيدها في المداخيل كان هي منتصره ورابحه وتلعب على الالقاب وعلى الدور الاولى دونك توا توفر ظروف النجاح خاطر المليار اللي مازال باش كان به السنه معناها الرياضيه ماهوش مشكل توا ولات فما اورجونس فيتال
1: اللي هي 500 مليون باش تنحي الملعب
0: يعطيك الصحه دونك تو لانديسبونسابل الفيتال قبل الرفاهيه
1: دكتور ثم نوادي توانسه كيما فريق نادي صفاقس الموسم الماضي ونادي الفريق الموسم قبل الماضي يضحي بالميركاتو الشتوي يعمل ميركاتو معناتها بالكدا في الصيف وما يبيعش يحافظ على لاعبيه لضمان النجاح الرياضي ينجم يكون هذا توجه للفريق اي فريق بالتشاور مع الاداره الرياضيه كما نادي صفاقس الموسم الماضي لم ينتدب في الشتاء
0: نادي صفاقس السنه بثلاثه وجهات يلعب عليهم بطوله وكاس وكاس افريقيا ان شاء الله يدخل للمجموعات ويمشي فهمتني معناها من بعد الادوار الاقصائيه ويتوج ما ينجمش يعيش بمهاجم صريح وحيد الاخر نادي صفاقسي مطالب بمهاجم صريح
2: هما فما ثلاثه فما اوكبيلي فما لوليندو فما هي ثلاثه هذوما يلعبوا قدام
0: مش مهاجم صريح
2: تي نحكي لك هما يلعبوا زوز يلعبوا زوز
0: قدامهم اوكبيلي اوكبيلي ومقنيا ويعرفوا عادي
1: تسعه ونص
2: هو يلعب دوز يلعب دوز اتاكون كل مره قاعد يبرميتو
0: ما ينجمش على دوز اتاكون يكون عنده ثلاثه
1: برك جاوبوا انت لانه عندنا تليفون
2: لا جوست حاجه انا بالحق
1: وثما وليد ذويب كذلك
2: ومعناتها الاخيان لازم نخموا فيه كتوانسه ككل مش كنادي صفاقسي الى متى باش نقعدوا في الموديل هذا نتاع الهيبات ونقعدوا معناتها ليزوم دافير واحد يحب واحد ما يحبش واحد يحب جمعيته برشا راهو الموديل هذا لازم يتبدل راهو راهو لازم النوادي تولي عندها دي ريسورس اللي يخليها مثلا في اخر العام في عوض تستحق ما نعرفش انا مثلا 6 مليار تستحق مليار ويجي من الهيبات ماهيش مشكله اما الى متى باش نقعدوا كيما نقولوا احنا النوادي مرهونه فيه هيبات تفوت ال 50-60% من
1: البيجي يعني الميزانيه مبنيه على الهيبات
2: بالضبط ميزانيه راهي في تونس لازم تتبدل ما لازمش تكون مبنيه على الهيبات لازم نشوفوا دي ريسورس اخرين ونحاولوا باش هكاك الهيبات يمشيوا كيما نقولوا احنا بنسب اقل باش تخلي الناس تقرب الماكسيموم بوسيبل
1: محمد علي سوا الوكيل المعتمد لدى الفيفا ووكيل اعمال اللاعب صادق قديده معنا بالهاتف نعتذر انك خليناك تستمع لانه الديباك تشوف محمد علي مرحبا ديبا مهم يهم حتى وكلاء اللاعبين مرحبا دلي
4: مرحبا بك كريم مرحبا بالكافه المستمعين مرحبا بالدوك بحذاك وامين يزولي ووسيم
1: امين عباس وسيم جابيري والدكتور يعيشك
4: يعيشك. دونك
1: توضيح توضيح بخصوص اللاعب ساده قديده مهاجم النادي الافريقي والمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. طلبت التوضيح بخصوص اصابه اللاعب ومداواته من عدمها من طرف الجامعه التونسيه لكره القدم.
4: باه والله يا باش نديلك من الاول باش تبدا بور ميتر لي بونسيو لي زي باش نوضحوا خاطر ساعات اما لعبه تصير ماهيش بريئه بالكل. دونك وقت واحد يحس السونيت دالارم لازم يتدخل ولازم يتكلم. خلنا نعطيكم معناتها شنو صار بالديتاي. السيده قديده تم استدعاءه للكيب ناسيونال معناتها اول مره. باه بعد نحكي لك على السبيكولاسيون تاعي شنو صار. المفيد نعطيك حاجات موثقة اللي هو بعد الماتش صار على الخميس من غدوة في الليل جاوه لوجاع. دونك ليكيب ناسيونال لا بخي اون شارج معناتها سويت لوجاع في الليل هزوه من معناتها سيتي لو سامدي ولا ديمونش والله نسيت عمل لي ريب. دونك ليكيب ناسيونال لا بخي اون شارج ومن بعد وفروا له ليكيني والماكينات الكل باش ينجم يداوي. من بعد دانكو معناتها كيما تعرفوا الناس الكل ليكيب ناسيونال معناتها وقفت الستاج نتاعها بور ديفيرس ريسون اللي ما توا ماهوش موضوعنا. سينو دونك صارت باساسيون مع النادي الافريقي قالوا لهم معناتها راهو هكا وهكا. دونك تكلموا مع سي محسن اللي في بالي وصارت باساسيون ما بيناتهم بيسكو الستاج وفاه نتاع ليكيب ناسيونال ولصقوا مع بعضهم. وتوا معناتها عند طبيب يتابع ستاف ميديكال تاع النادي الافريقي يتابع الهيئه الطبيه اللي هو طبيب فلاك فوالا وقاعد يداوي معناتها سي بافري اللي هو يداوي على نفقته الخاصه والذي الكل. ومعناتها اللي خرج خبر اللي كوم كوا معناتها باش نفسر لك اللي خرج خبر اللي كوم كوا صادق سو بريسيون ولا حاجه سي بافري دي تو. هاني وثقت لكم معناتها كيفاش ليكيب ناسيونال معناتها لا بخي اون شارج ابارتيغ دو سامدي باللي ريم باللي كيني وذوك
1: معناتها ليكيب ناسيونال خدمت خدمتها
4: خدمه الخدمه
1: وقف ستاج عملت هي الباساسيون للنادي الافريقي وهذا المعمول به واللي يصير في العاده بين كل منتخب وفريق.
4: فوالا كلام مش معقول معناتها زاد كيف كيف تجي النادي الافريقي تقول والله هما في ليبيا اما للمحمد رسول الله معناتها ما ثم حد معناتها ثم انستركتور هذه جمعيه بروفيسيونيل وثم انستركتور
1: اللاعب بقى مع المنتخب هو وقت اصيب ولا
4: وخرج وقت خبر لكم كوا اللاعب باش يخرج ليه اللاعب معناتها سيتي بريفي باش يقعد مع المنتخب لاخر ماتش حتى المالي باش يقعد يداوي معاهم معناتها اللي تي اون ستاج بيسكو لو ستاج اللي تي اريتي معناتها جوست. اما انا باش نوضح حاجه برك اللي مقلق
1: فقط الحاله الصحيه للاعب قبل ما توضح باش خليك توضح الملاعب لاباس ولا خطه طوله بتقول تحكي له اصابه اصابه اصابه او دكتور بجنبك
4: سي سي ان بروبليم دادكتور في الفيرسون نورمالمون بوستيريور معناتها نيسيسيت دو سيمين دو تريتمون ان شاء الله دو روبو
1: يحضر ماتش مازامبي معنا
4: ان شاء الله
0: دكتور يعني فما الانجاسيون فما تمطط عضلي
4: تمطط عضلي حسب ما نعرف ما
1: هذا هو ماهوش مختص في الطب كوم
0: تمطط عضلي ما بين ال 10 وال 20 يوم ما يفوتش
1: كان زور هو ديجا قبل
4: لا لا خلق في اللي
0: كان زور في اللي كان زور قلت لك على الجراد نتاعو
1: معناتها يكون موجود ماشي
0: جراد 1 2 3 يعني طونك ما فماش الحمد لله جراد 1 سي اون سيمين ا 10 جور
1: دونك ماتش مازال بيكون موجود علاش صار هذا الكل مهند علي حسب رايك
4: انا باش نفسر حاجه انا باش شنو مقلقني انا الخبر تعدى اترافير معناتها ان جورناليست جو ريسبكت بوكو معناتها انا علاقاتي بيه مع لي جورناليست الكل ونحكي معاهم الكل مي انا اللي حسب ما فهمت خاطر حكيت معاه كلمته اللي عطاه الخبر معناتها سي اون بيرسون ما نعرفش من الفيدراسيون ولا معناتها عبد كونفيرمي كوميم شويه مي حب يعمل عندي انفورماسيون خاطر ثم حاجه تقلق ولات معناتها سي انا مانيش مجنون جورناليست خاطر جورناليست بيان سور يلوج على الحصريات جاه خبر سخون من عند مصدر موثوق معناتها وين عملت عندنا لو نحن لي زاجون الالعاب القذره هذوما راهو نعرفوهم وعندنا لي زونتين نتاعنا ونعرفوا منين
1: اما نزهو زمير زاد
4: نعم
1: نزهو زمير خاطر قلت العاب قذره كلمه كبيره شويه
4: لا لا قلت لك نزه الزمير بالطبيعه انا قلت لك مش منه هو من اللي عطاه الخبر فهمتني باش يوصل خاطر هو جورناليست جا خبر من عبد كونفيرمي بالطبيعه باش ينزلوا بتتر انا نجم
1: يا مدالي ما كتهزني انت تولى ثنيه اخرى كي تقول لي عبد ومصدر مسؤول وما نتخيلش انا اي زميل صحفي معناتها بربي ما غير نسميه الزميل لانه ما نحبوش معناتها لانه في الاخير هو خدم خدمته معناتها وانت اكدت انه خذ المعلومه من مصدر مسؤول شنو اللي يخلي
4: عملت ميزونتين انا شنو اللي يخلي ثم خلي ثم وجوه جديده في المنتخب الديرونش تو سامبلومون هذو عباد معناتها نحنا ديما نحبوا في المنتخب الوجوه اللي فانت كونترا ومانيش ندخل في الديتاي واللي يجيو معناتها فهمتني اما ثم جوارات يقلقوا ما فهمتني ما فيهمش مطموع فوالا دونك هالسمساره هذوما الكل اللي نحكي هالسمساره هذوما الكل يعملوا تو
1: هي ما علاقه السمسره بالمنتخب محمد علي ما راهو كلام كبير تقول فيه ما ركزتي الموضوع اخر ما نجمش نخليك انا تو فهمت خاطر هزيتي الاثنيه اخرى معناتها اليوم اللاعب اللي ماهوش فان كونترا ولا ينتمي لجمعيه معينه كيما النادي الافريقي هاي كيما سيلوكا سيلوكا نتاع صدى قديده معناتها ينجم يكون ثم مسؤولين كيما قلت انت تو
4: مش ما لازم نقول لك مقرب لازم نقول لك سمسار مقرب اللي تحب
1: مقرب منين من وسط الجامعة توصيل كرة قدم تقصد هكا ولا ولا من المنتخب
4: لازم يبدا متعايش معاهم باش ما ندخلش
1: يعطي معلومة غلطة باش انه يفسدها على اللاعب لانه ثم لاعبين اخرين فان كونترا وغيره
4: يزور الملاعب في حاجتين معناتها اول حاجه كوم كواس عمل تخرج هل يخرج في معلومات الوغ كو هي موثقه اللي هو عمل ليارين في ليكيب ناسيونال والداوى في ليكيب ناسيونال سي انسونسي ما تجيش واللي هو بعد صارت باساسيون معناتها ثم جمعيه تبدا لبرا معناتها ما عندهاش طبيب هنا في تونس نتاعها عندها اطار طبي عندها توتال ستاف ميديكال كلوب افريكا دونك سي انسونسي هو جورناليست يجي نقول لك حاجه المعلومه جاتو اترافير جو سيبوز وعندي عملت لونكيت نتاعي على شيره من عباد مقربين من المنتخب الوطني الناس الكل تعرفوهم وما همش ما عندهمش دي فونكسيون اوفيسيال نجم
1: والهدف كان انه وكانه اللاعب هو الذي اعطى المعلومه للصحفي وبالتالي اللاعب سيتم استبعاده في المباريات القادمه
4: فوالا فوالا سي لا سبيكولاسيون نتاعي انا اللي نعرفها نعرف خاطر شو رحنا اوني دي زاجون مي نعرفوا لو فوتبول مالوريزمون جو فيل دير يا لو كوتي سال برشا لو كوتي سال حاشيكم فهمتني دونك ثم هل هذوما الكل محضرين ورانا متحضرين الحكايه هذه الكل ونقول لك حاجه معناتها بوغ دير مثلا مثال تاع صادق قديده سي ان جوار مونتالمون اللي تبارك الله عليه اللي تري كوستو ما يمسو حتى شيء باش نقول لهم وراه نحب نقول لهم راه ثم عباد وراه ما ثم حتى مش سوا هو الملاعب ولا جمعيته ولا
1: ما غير ما باش ما ندخلوش احنا معناتها غادي الملاعبي متخلق بارك الله عليه شفناه حتى انسانيا معناتها لي ميساج اللي عادي فيهم بعد كل بونتو وغيره وبوتنسيال وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق
4: ان شاء الله
1: اما ماذا بينا كاريرو وكورتو هي اللي تكون وراه باش ما نخليوش كيما يعملوا الناس الاخرين ماهوش حلال غادي حراموني وحراموني حلال غادي فهمني انت معناتها وانت مؤثر بالنسبه للاعب هذا وكيل اعماله اكيد فهمني شنو نقصد بالضبط الملاعب بوتنسيال كبير وبيحاول عنده مستقبل كبير وانت يعطيك الصحه وضحت هذه المعلومة ولكن ما بعد هذه المعلومة أكيد باش يكون ثم تعليق للكابتن يعطيك الصحة محمد علي صوى لأنه اللي قالوا يرتقي نوعا ما لدرجة الخطورة ولكن التعليق سيكون بعد الفاصل
5: خليك قريب فيم وراجعين
6: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك إيكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا
7: ارجعنا معكم في داتا فوت
1: رجعنا من جديد في داتا فوت 35 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية خطير اللي كان يتقال دكتورة مالوريزمون ما نجموش نلقاو توصيف اخر غير النقطه
0: هو البوان فيو نتاع وكيل اعمال اللاعب الحقيقه اني نخرج بجملتين هما اهم بالنسبه لي يعني اللي قاله السيد محمد علي صوى في اول تدخله اول حاجه قال نحب نفند لكونه اللاعب على ذمه نفسه ويداوي في روحه وحده راه وقع تعامل معه بصفه احترافيه من طرف الجامعه اللي وفرت له معناها الرنين المغناطيسي وفرت له الفحوصات الأولية والأشعة والأدوية والمكملات اللي في البريود اللي هو موجود في الطرابلس كما يقع العمل به في كامل المنتخبات اون فوا توفى الفترة متاع الطرابلس وفي اللي هي إصابة خفيفة
1: تم التنسيق مع فريق
0: حاجة عادية
1: على رافينيا في البرازيل غادر أستراليا مشى
0: تكلم الطبيب تبارك الله معناها رئيس النادي الافريقي سيد العارفين تكلم الطبيب وتفسر له الوضعيه يصير كولوك ولا يصير معناها فهمتي محادثه بين طبيب المنتخب ولا الاطار الطبي مع طبيب الفريق نتاع اللي ينشط فيه اللاعب تقول له راهو بدينا لوتيل عملنا لوتيل راهو عنده تيل كونكلوزيون تاع الاي ار ام قالت عنده اون بتيت لونغاسيون ولا كونتراكتور اللي هو تتطلب ما بين 7 و 15 يوم سيريان دو تو باش يكمل الفحوصات ويكمل لي تريتمون دو كيني نتاع ولا لي تريتمون ميديكامونتو هو في النادي الفريق ما مش فاهم ماني المشكل هذا الكل تخلق علاش معناها
1: تخلق لانه قيل ان اللاعب بقى غير مداوات والجامعه التونسيه قالت برا على روحك احنا كملنا ستاج والنادي الافريقي في ليبيا وبالتالي ما لقاش كون يديوي
0: هذا حديث هو
1: هذا تقال ما فهمت
2: صحفي اللي عمل ما نعرفش معنى الحقيقة
1: لا صحفي خذ المعلومة
2: خذ المعلومة المفروض الصحفي اللي خذ المعلومة كريم يعمل ركوبمون مع شكون يعمل ركوبمون يمشي يعمل ركوبمون مع النادي الافريقي ويمشي يعمل ركوبمون مع الجامعة في حد ذاتها ما يخوش معناها مصدر واحد معروف انت في العمل الصحفي معناها كي تاخذ معلومة تمشي تعمل ركوبمون باش تثبتها واش نقول لك علاش كان ينجم الصحافي ولا اللي خرج الخبر يبعد اصلا الحكايه ما يهبطش علاش كريم بور لا سامبل ريزون في الموند بروفيسيونيل في عالم معناها بين المنتخبات والأندية كل شيء يتم بمراسلات رسميه معناها ريت البارح مثلا ريت في اللقطه مثلا نتاع البارح اللي صارت مثلا تانيولا ستاج ولا ولد البارح تانيولا ستاج نهار اثنين ولا نهار واحد في اكتوبر تانيولا ستاج وكل ملاعب باش يمشي لجمعيته تتبعث مراسلات للجمعيات الكل راهو كملنا ستاج نهار الفلاني راهو باش يروح في الدات الفلانيه وراهو عنده ان دو تروا كان مشاكل صحيه كان مشاكل لوجستيه كان اي حاجه يتم التوضيح لواش لانه راهو في العالم اجمع فما لاسيورونس نتاع الملاعب معناها الملاعب راهو خرج انا تو من كلفتي مشى لكلفه النادي والا العكس من نادي مشى لكلفه المنتخب هذا الكل يتم بمراسلات رسميه لواش باش كان ثم حق في كل ما وصحة في كل ما واسيرونس ايتو كل واحد يبدا عنده المراسلات الرسميه
1: اللي تبروفي هذا صار في المنتخب ثم ملاعبيه بدلوا ليفول نتاعهم ورجعوا مباشره للنوادي وثم ملاعبيه خذوا البيرميسيون من عند نواديين باش يبقاو نهارين مثلا في تونس لان الروتور نتاعو كان لو 3 ولا لو 4 يبقى يمشي طول على دارهم في نهارين ويرجع كيما مثلا لو كان محمد النصراوي روح مشى دارهم بطبيعته طيارته بعد ماتش مالي على اساس قاد كما هي دونك يكمل يطلع على دارنا في نهارين ثلاثة ثم يرجع الجمعية
2: دونك المراسلات راهي رسمية معناها السيد الصحفي ولا السيد راهو بالمفروض سهل المعلومة انه يمشي يثبت
0: بجديات الخدمة
2: اي فوالا يمشي يثبت الحكاية هذه او سورتو الحقيقة معناها احنا عندنا حاجة توانسة عندنا حاجة الحقيقة ريت كي تبدا الدنيا خايبة نوني وشكوا في كل شيء الحقيقة هذه صنع عندنا خايبة
0: لا مش حكاية هنا في الموضوع هذا بالذات مش امور تاع خايبة
1: هذه أمور ثم نوايا مش من الصحف مش من الصحف أو قالها الوكيل الأعمال نوجه تحية لكل الزملاء قال ثم هنا من ناس مقربة من أوساط الجامعة والمنتخب وثم لعبة متاع وكالة ونحيو لتاكون
0: يحبوا ينحيوه
1: ونحيو لتاكون هذا لأنه ثم
0: يحبوا ينحيوه
1: نكمل نعطي المعلومة ونجيب وتاكون آخر اللي هو فان كونترا وفيها أمور متاع سمسرة وغيره مع توصلنا حتى قطاع متاع وكلاء اللاعبين بين ظفرين سمصيرة كرة القدم اللي مش تهمة ولا مش
0: سب خطيهم يخدم على روحهم
1: يوم ما يتحكموا في المنتخب
0: لا
1: من يأتي ومن لا يأتي
0: واللي قالوا وسيم
1: وخاطر اللي كان يحكي راهو وكيل معتمد لدى الفيفا
0: اللي قالوا لا محمد علي سوا ما منشككش في نزاهته لأنه إنسان تري كوريكت تري بروفيسيونيل معناها يعني تعاملت معاه مرتين وثلاثة مرات حضر معنا في بلاتوات تدخل معنا ني بلوس ني مو اللي كان يحكي فيه جعبيري هو صحيح فما ياكو لي زكري كي ريست أني كصحافي اليوم زاد أنت بكري تحب تنزل صحافي يعني يقول زاد الصحافي ما كملش خدم خير متوع الوجه الأكمل على خاطر اللاعب هذا ينشط في فريق كبير اسمه النادي الافريقي وبالتالي كي باش يخرج المعلومه هذه باش تعمل البوز هذا اوسي وباش يحس روحه اللاعب هذا ديجا اللي جماهير النادي الافريقي حاسه روحه مظلومه في حكايه تزعلوني دونك هاو حتى لاعبنا الثاني اللي مشيت تضرب كريم احنا توانسه دفنين ومع بعضنا ونعرفوا بعضنا دونك زيد الموضوع دونك سي با بيان سو كي ايتي في ني بلوس ني موان هذه امور ابجديه لاعب النادي الافريقي لاعب سيسيس لاعب ترجي لاعب ليتوا لاعب اللي هو انضويت تحت منظومه المنتخب الوطني اللي لم الناس كل تضربه هو في ستاش يترينا ولا يلعب تقع المداوات الاوليه نتاعه وتقع لو تريتمون انيسيال والدياغنوستيك من الاول والتشخيص بعد تريتمون انيسيال والاشعه والدنيا الكل ودوياته وتصير معاهم يون ليتر دو كوريسبوندونس ما بين
2: صارت في الكامب على غرام صارت في الكامب على غرام
0: انت تخرج في معلومه اني قريتها البارح راني فريمون قعدت بوش بي اش معناها راهو اللاعب يداوي وحده يا اخي سامحوني في الكلمه يا اخي هو مشى يمثل في شكون مشى يلعب في حومه مشى باش يلعب في منتخب وطني يا رسول الله. كومون دي جون اوز دير سا نقعد بها
1: هاي نختم معك كمان.
3: اكيد كريم كما قالوا الاخيين توا شوف اليوم صادق قديد لعب المنتخب وين تضرب
0: كيما البارح واليوم وغدو
3: اليوم وغدو في كل وقت معناها اليوم لاعب المنتخب يتضرب في المنتخب اكيد جدا هنا يمكن تصير يمكن بعض المشاكل بارفوا انه في تشخيص الاصابه ساعات تلقى طبيب منتخب وطبيب النادي بخاطر لازم يخدموا كويزيون مع بعضهم باش يفهموا مع بعضهم شنو نوعيه الاصابه وشنو لازمه هو باش يرجع لباس. دونك هوني متصور اللي صار كل انه تضرب في المنتخب مش عمل لي ريم شخصت الاصابه اللي هي في الديكتور تما تتعدى اللي يستوجب 10 ايام وسي يستوجب ريدوكاسيون والتراسون وانفراروج وكل توسكي معنا ميديكال وسوا. نتصور صارت الباساسيون ما بين المنتخب وطبيب النادي
2: الافريقي حاجه طبيعيه جدا
3: حاجه طبيعيه جدا لكن في ذات حاجه اسمها سيب لخاطر النادي الافريقي مسافر واليوم المنتخب نتاعنا نحن اللي نحينا الاستاج كل امان انت عندك دي جوار بليسي وعندك كل شيء حتى شوف
1: لا ولو بالك ما كانش بليسي راه كيمو هي بالشامخ سافر مع النادي الافريقي
3: مع الافريقي اكيد جدا. دونك هوني اكيد انا حاب نقول الوكيل الاعمال نتاعو راه ما تخممش انه سيدة قديدة نهار ينجم يضر اذا كان سيدة قديدة يكمل في الروندمون في البرفورمانس اللي قاعد يعمل فيهم مع النادي الافريقي ما ينجم حتى انسان ينحي من المنتخب معناها اليوم اذا كان يكمل سيدة قديدة في لي بيرفورمانس يكون ديسيزيف مع النادي الافريقي مع فريقه ويعاون يكون يعني حاسم راه ما ينجم حتى واحد ينحي من المنتخب مهما تكون الحكايه هذه. نتصور اللي صاير كله تو ما فيهوش الحقيقه حاجه مهمه برشا اللي نصور اللي صاير يصير بارتو مع الملاعبيه كل سواء يكون في الافريقي ولا ترجي ولا حتى يكون ملاعب يلعب البر كما كان يقول وسيم كي تصير له اصابه كي جدا
2: دونك صارت في الحاله في الحاله على غرام صارت الحاله هذه صارت تم تشخيص لنافي تونس تمت التنسيق مع طبيب المنتخب شاف حاجه الطبيب نتاعو الاخر شاف حاجه عملوا راي مع بعض وخذوا وخذوا على في سربيا يداوي
3: ضربت الملاعب هذايا ضربت الملاعب يقول هو ولد دوال واللي هو محمد امير بن عمر صارت ضرت اليوم نحكيوا على السيده قديده اللي
0: ما ضربش المنتخب
3: هو الضر انه ما بين تشخيص تاع زوز تاع الضربات ما بين
2: هذاك موضوع ثاني موضوع ثاني
3: لكن نحكي لكم
2: التنسيق راهو موجود ديما معمول به وموثق هذه هي لا كونكلوزيون.
1: يلا موسيقى راجعين معكم في داتا فوت متواصلين للخمسه نتاع العشيه.
7: داتا فوت كل خميس وجمعه من 3 للخمسه نتاع العشيه مع كريم مقني على ديوان اف ام سبورغرام.

0: سهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: رجعنا معكم في داتا فوت.
3: رجعنا معكم في داتا فوت 48 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية. مش نحكيه على الاجتماع، من المفترض كنا مش نحكيه على اجتماع الوزير بالمكتب الجامعي والمدير الفني لجامعة تنصير لكرة القدم في ظل غياب الناخب الوطني اللي مسافر للمغرب، دونك هذاك علاش ما كانش موجود. والاجتماع فماش مخرجات كبيرة الحقيقة من الاجتماع هذا، فقط تم الحديث بخصوص ظروف المنتخب اللي كانت في التربص الماضي وتهيئة ظروف التربص القادم، لأنه مش يكون تربص أصعب من التربص الماضي، لأنه في زوج مباريات مصيرية جدا،
4: يكون حاسم
3: هو حاسم أمام المنتخب الليبي، وتباحث كذلك بخصوص الخطأ اللي صار على احتساب نقاط مباراة أوغندا، واللي باش يتم احتسابها للنقاط، دونك ناخذ نقطة واحدة، في حين أنه المعلومة ما كانتش واضحة بالنسبة للإطار الفني، وتم تغليطه، خلينا نقوله مع تغلطه في هذا الموضوع. بالتالي سلطة الأشراف تطالب بفتح تحقيق والمواصلة في التحقيق هذا، حتى أنه كل حد يتحمل مسؤوليته. هذا تقريبا أبرز مخرجات الاجتماع، ولكن مش نحكيه في داتا أورو.
0: داتا أورو.
3: سي وسيم، البرتغال يتوهج دون كريستيانو رونالدو البارح، ورقم 7 لغير كريستيانو رونالدو لرافائيل لياو، وكانوا المساج اللي عداه مدرب البرتغال اوكي مش على روحه رونالدو، ولكن الماتش اللي بعده مباشره نمر 7 يمشي لياو اللي كان يلعب بنمر اخر مش عارف نمره قداش كان، ميساج مش وكانه ميساج، هاي رساله معناتها واضحه دي كريستيانو رونالدو.
5: والله شوف، هو الحاجه الجديده في الموضوع هذا كونه اليوم الفيدراسيون تاع البرتغال قالت ان الموضوع هذا باش يتم كما نقولوا احنا السيطر عليه، معناه باش رونالدو باش يتم كما نقولوا احنا معناتها نهايه ولا اعتزاله دوليا، باش يتم تاثيره بصفه خير بصفه يستحقها على الكارير الكبيره اللي عملها. الحقيقه ما نجمش نعلق معناها تعليق، لانه ما عنديش لا نقولوا احنا لا الباك جراوند لا المعطيات اللي باش نحكم على الموضوع هذا، لكن معناتها الدنيا تقول دروس، الدنيا دروس، معناها تجم تشوفها كواحد ملاعب يعمل سنين الله في التوب بيرفورمانس، ينجم بمانوفر غلطه، ينجم بتصرف، ينجم بمعشره في اطار معين ما يخرجش احسن.
4: وعمل تصرف أحسن، وعمل تصرف سيبياني للعبيد باش تفهم، رجعوا لهم
3: الشريط،
4: الصوره صحيح، الشريط
3: رجعوا الشريط،
4: يبدا شريط شريط في الحلقه الفارطه كما يقولوا في المسلسلات. سيد قال لهم مانيش باش نترينا اصلا، على خاطر جي خورخي خيزوس حكي معاه قال له راك المباراة هذه ماكش باش تبدا، قال له كان ما مش نبدا المباراة هذه راني مش في نترينا. خرج جورج خيزوس في الكونفرنس دو بريس سالوه قالوا له هاوس معنا رونالدو مش في ترينا، قال له ليه راهو باش يترينا امور واضحه. كمل كونفرنس مشى باش يراني يلقى السيد هز روحه
3: ومشى
4: هز كورتي وروح، هز كورته وانطلق كريمون. ونزيدك زياده، حسب مصادر برتغالية مطلعة بارح خاطر عملت أنكيت كاملة على الدوسي، جورجي جيسوس وبروينسا اللي هو فهمتي اللاعب السابق اللي هو تيم دايركتر بتاع بقوله المدير الرياضي بتاع المنتخب، خلطوا عليه للمطار باش يثنيوه على المغادرة. والسيد قال لهم ليه راني خذيت قراري وبيان سور انتر تو خرجوا الفيديوهات بتاع البرتغال قبل رونالدو سيتي ريان دو تو، وخرجوا فيديوهات تاعك التصريحات المستفزه نتاعو، البرتغال مع رونالدو هز 3 القاب، البرتغال يساوي رونالدو. دونك هيك علاش في المباراه البارح في الفريق البرتغالي ضد معناها الفريق الدنماركي
3: ممتازه المباراه،
4: خرجوا لي سوبورتير وعملوا معناها بتريكوات بظهوراتهم بالمراول لوف جيزوس معناها فهمتي خورخي جيزوس، هما مسانده مطلقه ليه. دونك سيد
3: ميس ان جراتيتيود زاد
4: بيان سور جراتيتيود شنو منشوف
3: توجه اللاعب لانه اعتبرش حتى هو البرتغال ما ننساوش
4: الراجل قال له لعب 700 ماتش راجل باش ترتاح الماتش هذا باش تدخل انكور دو جو باش تنجم تلعب الماتش الرابع.
5: ما هو الماتش هذاك قال له باش تلعب يا اخي ما هو ما لعبش قال له قال راني ما استحقيتوش وسط الماتش
4: عادي انكور دو جو يا اخي انت تحب تتدخل اشاك فوا في لي ديسيزيون تكنيك تاع المدرب. هاو سيدي غونسالو راموس اللي عوض فيك واللي طالبنا به
3: ماركا
4: مش ماركا كل ماتش ماركا ويعطي اسيست وش بيه كان تقسم انت وياه. وفي رواية أخرى خرج جورجي جيزوس امبارح سامحوني كملت قال اني ضميري مرتاح
5: اي جوست
3: قال زاد ان اللي نحكم هوني
4: انا اللي نحكم هوني انا
3: يحكم حد
5: ما انا اي ابا هو بالحق اللي احنا ما نتعلينا نتعلموه ولا نستوعبوه كونه مهما كانت معناها الكاريير كبيره سواء في الكره ولا غيره راه تنجم بتصرف معناها ما هواش احسن حاجه تنجم طيح اللي عملته الكل لانه معناها اختار من موقف معناها انت معارض ولا موافق رونالدو تحب ولا ما تحبوش سيرتن مو فما ناس ضده كانت معاه وضده بحكم التصرف اللي عمله
4: عملوا سونداج عملوا سونداج على الكود دو بوبولاريتي بتاع رونالدو في النهارين هذوما طاحت ب 63% في البرتغال
5: مالجريكو في الفلايت نتاعو يظهر لي عمل معناتها ريكور في الفلايت رادار قداش قاعد يتبعوا فيه من واحد في الطياره نتاعو كي مشى من باش تهناو عليه يوصل ولا هو شخصيه الحقيقه مثيره للجدل
3: وبرشا انه عاملين فيه هكا في البرتغال لانه اللاعب مشى للسعوديه ولا يتكلم كلام بالعربي ويقول بسم الله ويقول ان شاء الله وكذا
5: ما حتى اعتقدش
4: الشعب البرتغالي ما عندوش العنصر
3: لا موجوده موجوده هذه موجوده لا موجوده
4: لي بورتوغي كريم هذيك ربي والاسبانيول
3: ما موجوده برشا ناس يقول لك لا وخاصه موجوده عند العرب اللي ربطوا حكاية رونالدو مع المنتخب البرتغالي جزء بالطبيعة مش الناس الكل الناس الواعي على الأقل ما تجيب تخمك انه يقول لك لا ثم معناتها نوع من الاستهداف لكريستيانو رونالدو وبيبي اللاعب الاسطوري كذلك مدافع الاسطوري منتخب البرتغالي
4: انيق ولطيف
3: يقول
6: انيق وعمر وكيل لطيف
5: العقل العقل
3: هو انيق انيق
5: امين ماكس بايداري برشا
3: اما لطيف يا لطيف
6: مستحيل يكون لطيف
3: قال لك شوفوا شنو عاملين الارجنتين مع ميسي مباراة توديعية وماذا فعل البرتغاليون مع كريستيانو في جانب منه عنده الحق
6: أكيد كريم الحقيقة اليوم كريستيانو رونالدو معناها حتى استاتيستيك مش نتكلم برتغال ما عملت بيرفورمانس باهية مع كريستيانو رونالدو وأخذت لي تيتر وكل شيء
4: يما يقولوها العباد ما تقولهاش
6: شوف اليوم نرجع شوية بالتوالي حتى في مانشستر يونايتد براتيكمون في الكا هذايا ما كانش بعيد
3: مش بعيد راك
6: مش بعيد مع المدرب الهولندي مع تنهاك فوالا
3: حتى بيريز سايبه من الريال باش ما تصيرش الحكايه هذه
6: شوف هوني راهو القوه قوه شخصيه تاع كريستيانو رونالدو حتى من بعد ما خرج من مانشستر الى رونسي معناها عاود وفي الموضوع دونك يصيروا الحكايه هذوما مع مع مع المنتخب سيتو با بارلون بلو اللي هو كريستيانو رونالدو معناها بكل امانه يعني ظاهره انا شوف اليوم ميسي تعامل الارجنتين تعامل في ميسي معامله خليني نقول لك خاصه شويه اوكي نجم يغلط راه ما هو الا انا تريما الحقيقه لكن كريستيانو رونالدو اليوم في البرتغال القارد القارد والقى ناس اللي حبيت الكره تريتو هو تو مش باش يزيدوا الماتش ما يزيدوا حتى شيء هو يحب يلعب يعني انا اللي نشوف فيه يحب يلعب لكن صارت ماما فما دي شوا تاع سوندرونور اللي كل واحد يخدم في التاش
4: كريستيانو رونالدو اكبر من ميسي راه مش مدام متفاهمين بعام
6: شو
4: وميسي
5: عام عامين عامين 85
4: 87 ريزون دو بلوس عامين
6: عشنا معاه
4: الاخر كمل الكوره وانتهى واللي والاهميه نتاع ميسي في الارجنتين لا تقارن بالاهميه نتاع رونالدو نحكي فنيا فما فريق مبني 100% عليه على ميسي وفقط الورك الاخرين مع برونو مع فهمتني كومو يسابيل مع رافالياو مع ريكيني مع كذا
6: من احسن الماتشات زاد سامحني نكمل هذه للدوك وقت البريود نتاع البرتغال نتاع وقت اللي هو صغير كريستيانو لويس فيغو ونونو غوميز
4: 2004
3: انت توقيت انت توقيت غريغوري مارغوتون ليلا
4: مارغوتون
3: ليلا تيفا بونسوار لي زامي 8 غير با فرنسا ايطاليا من اقوى المباريات اللي ينتظروها في اوروبا كلاسيكو اوروبا
5: تاريخيا
3: ولكن تاريخيا وليس حاليا برونستيك بسرعه
4: برونستيك فرنسا لو انه ايطاليا راجع بقوه لكن فرنسا
3: أقوى. سكور كوركت
4: 2-1
3: 3-2 لشكون
6: فرنسا بشتغل
5: 3 بلاش لفرنسا
3: 2-0 لإيطاليا لأنه إيطاليا أكثر فريق أمبريفيزيبل عندما يواجه المنتخب الفرنسي، عادة ما يخالف التوقعات. نتوقع إيطاليا تربح، باش تربح فرنسا في سان دوني. يلا ميرسي دكتور، ميرسي أمين، ميرسي، يعطيك الصحة وسيم، شكرا لكل الزملاء، صبري، نادر، دلندا، هاني، وديجيتال ويفز، ثم مريم قديرة في الأخبار، ثم سماح مفتاح، في ناس الديوان. بون ويكاند الناس كلها.
7: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو، طور عالمك.
9: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. هل الحياة ممكنة من دون تواجد إيلون ماسك؟ سؤال طرحته الشركة الفنلندية نوكيا، والجواب عليه باش يكون بتحضير نانتي ستارلينك أوروبي. الحرب على أوكرانيا ورات بالكشف كيفاش العالم أصبح ديبوندون لإنترنت ماسك لما يقع انقطاع في الاتصالات. شركتي نوكيا وآيس آي أكدوا رسميا في 1 أكتوبر في هلسنكي شراكتهم لتطوير أنظمة اتصالات فضائية منخفضة المدار للحكومات. يجمع العرض بين الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض والمحطات الأرضية والمحطات الوعرة في ظروف قاسية، وباش تكون أول عملية إطلاق مع حلول سنة 2028. الفكرة هي أنه كل بلد يشارك في تصنيع هذه الكوكب من الأقمار الصناعية واللي يملك نصيبها من المشروع واللي يبقى باسمها على طول. وكوالا عكس ستارلينك، فأنه كل الدول الأوروبية المشاركة تكون بإمكانها المراقبة والتحكم في الكوميونيكاسيون من دون خسارة الكونديسيون دوتيليزاسيون التابعين لانوبيراتور كوميرسيال اترانجي. الحرفاء المستهدفين في هذا المشروع والطموح هو الجيش ولي غارد فورستي ولي سيرفيس دورجونس ولي زيكيب دو سكور اللي لازمهم اون كونيكسيون دائمة ومتواصلة وقوية بطبيعة حتى لو كان صارت كوارث طبيعية أو حرب غير متوقعة. أوروبا أيضا نتحضر في سون ريزو إيريس 2، وهي كونستيلاسيون متكونة من 348 قمر اصطناعي بكلفة 15.6 مليار أورو، وأول لانسمون مقررين لسنة 2029. قدمت شركة سامسونج سا 3 جينيراسيون دو باليز جي بي اس لسمارت تاك 3، واللي باش يكونوا أصغر حجما ب 35% من جينيراسيون سابقة وأخف الوزن، وعندهم ان ديزاين جديد بلو بوليفالون. ورغم أن الجهاز يستعمل نفس البطارية المستديرة إلا أنه الآن يصبح يعمل لمدة 790 يوم متواصلين و مود ايكونومي دينرجي، وهو ما يعديش الماء، وعنده زر بور افكتوي دي راكورسي دو دوموتيك أو بور فير سوني سون سمارت فون. باش المستعمل يلقى سون سمارت تاك، لازم سامسونج تعمل على أكثر من 800 مليون هاتف تابع على الماركة سود كوريان. وجديد اليوم أنه لو الهاتف متاع المستعمل يكون كومباتيبل مع الألترا وايد باند، فيمكن تفعيل لو سيستيم دو شوف خوال البحث على سمارت تاك في مساحة 60 متر اللي كانت تقبل 20 متر فقط. يمكن أيضا تحديد المساحة اللي ما يلزمش أنه الجهاز يبعد منها، وهذه حاجة أوتيل برشا للحيوانات الأهلية كيف يبدأ سمارت تاك معلق في الكولية دو الأنيمال. وبالطبيعة يمكن البارتاج دو لا لوكاليزاسيون والأكسي الهيستوريك. وجديد أيضا والأهم أنه اليوم الجهاز متاع سامسونج أصبح كومباتيبل مع نظام أي أو إس، ويمكن استعماله أبيك أن آيفون. لي سمارت تاك 3 باش يكونوا ديسبونيبل قبل آخر 2026، وسومهم باش يكون 40 يورو لليونيتي و 112 يورو كيف يتجراو في الباك دو 4. المطاعم العالمية التابعة للماركة الأمريكية ماكدونالدز قررت أنها تطبق لا تاريفيكاسيون ديناميك بالاعتماد على الذكاء الصناعي pour optimiser les opérations et les commandes. التاريفيكاسيون ديناميك مستعملة من قبل في بيع تذاكر الطائرات أو dans le monde du spectacle واليوم باش توصل للريستوراسيون. ماكدونالدز باش يستعمل الذكاء الصناعي لتحديد الأسعار الخاصة بلور برجر، يغليو فيهم حتى ينقلوا من الترافيك أو باش يزيدوا في أرباحهم. ومثال مطعم ماكدونالدز يكون موجود في ان سنتر كوميرسيال ينجم يبدل في أسعار وقت اللي يبدأ فما حدث غادي يجبد عدد كبير من المهتمين والحرفاء. وفي أكثر الحالات النوعية هذه من التاريفيكاسيون تكون ضد مصالح الحليف اللي ديما يلقى روحه مغلوب على أمره ونا بلو دوبسيون. التاريفيكاسيون ديناميك بدأت مراقبتها ومنحة في عدد ولايات أمريكية، خاصة في السيكتور أليمونتير. لونجو دو ماكدونالد هو خلق ان إكيليبر ما بين لوبتيميزاسيون دي فونت وقبول فاتورة اللي تنجم تتبدل في أي لحظة حسب المكان والزمن. في خطوة أخرى تعتمد لا شين دو ريستوراسيون مونديال على صوت الذكاء الاصطناعي بيلانغ لتلقي لي كوموند أو سيرفيس فولون ليكون المطعم أنجع. أرتشي هو الذكاء الاصطناعي اللي يحكي انجليزي واسباني وسيرفيس الوتو، وعنده ان تو دو بريسيزيون دو 90% ورضا جل الحرفاء اللي تواصلوا كانت لهم تجربه معه. ارتشي باش يربح ماكدو في 50 ساعه خدمه لكل مطعم وفي كل اسبوع، وهذا اللي يخلي الموظفين عندهم اكثر وقت للتركيز على المطبخ والحليب. هذا كل ما عندنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد دي لاندي بروشان فيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديونا فام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
9: Digital Waves. Digital Waves. Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
11: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
12: خليك قريب. فيم وراجعين.
13: تدلل تدلل
14: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات وباعز لاسوان ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
13: تدلل
15: جيون ايام دللنا
16: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
17: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري
18: مونوبري ديما معك
19: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
20: موجز الخميسة ديونا فام عسلمة. ثلاث مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية توقع سبع مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس وتتعلق مذكرة التفاهم بالتعاون بين مؤسسة تونسية وشركاء من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات في مجالات الصحة الرقمية وتبادل الخبرات وتقييم الحلول الصحية والابتكار والتكوين الطبي المستمر إلى جانب استكشاف فرص التعاون ودخول السوق التونسية والتوسع الإقليمي. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودر بلا يتعهد بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض مؤكدا استعداد البرلمان للقيام بدوره في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها وفق ما صرح به على هامش لقاء جمعه اليوم بعضو المجلس المحلي بالزهرة إمام بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بنشميعة. مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالقيروان تتمكن بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كمية تفوق 5 أطنان من الطماطم الفاسدة كانت مخزنة بأحد المستودعات بالجهة وفق ما نقله مراسل ديوان بالقيروان كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المخزن وفقا للترتيب الجاري بها العمل. إلى شأن الدول قادة دول مجموعة السبع يتفقون على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز فضلا عن الاتفاق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته حرب إيران. وشركة فلاي دبي تعلن فتح تحقيق رسمي شامل في واقعة تتعلق بالسلامة حدثت بقمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب الأربعاء الماضي قبل أن تحول مسارها إلى السعودية.
19: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم.

0: الشهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: الـ15 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم الـ5 إلى 7 لديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة جدا. نادية في الإخراج مين أمونة في الإخراج الرقمي سماح مفتاح من قدام الميكرو سيد عميد توفيق ديدي.
1: أهلا
0: وسهلا مرحبا
1: بك سموحة.
0: أهلا سيد عميد
2: محمد
1: هاني بربي يرد باكم مرة أخرى مع التليفون.
0: أي
1: الأحداث ولا تتسارع وديت وبتتوا مش أنا متأكد من الحكاية صحيحة أما بربي يردوا بالكم أسيدي صارت لي إم تي تبان في الصوت في الصوت متاعي في السيستم تاع واحد
3: عندك طيارة
1: لا الصوت متاع لوكال تكنيك
0: نورمال يطلعت طيارة
1: قلت لها المرأة مدي التليفون مدي التليفون باش نضوي بلاصة خاتي التليفون جنبي كملت رجلت مش رجلت طلعت اقسم بالله من با اونور جاتني كيفاش باش نحل البان هذيك هبطت لي يعني من صدف
0: ردوا بالكم
1: يعني راهو الحق اون سوبوز دي كيستيون انا قلت لك ساعه بعد والبان هذيك بالذات كيفاش شنو هو شنو الحكايه ردوا بالكم خاطر ولا اسبيون راه ولا ردوا بالكم خصوصياتكم وامور اخرى فهمتني غريبة وعجيبة
4: لا يقولي تمتو سعب النوع
1: خليتها بالعاني خاطر باش نشوف شي الهدرة شي الحكاية هذي
0: فلا ردوا بالكم التليفونات هكا يقول العميد توفيق ديدي دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا سماح تحياتي ليك مرحبا بيك تحياتي ليك سماح
0: مفتاح
3: صباح سماح مفتاح 7:11 لا 5:11 يوم ديوان فهم تحية سيد العميد نوروزة جميلة الفنان الرقيق الحساس سي محمد
4: أهلا وسهلا
3: سي هاني نمس مرحبا بيه نادي إيمان سادة المستمعين المشاهدين إن شاء الله نهاية أسبوع تكون طيبة للجميع وإن شاء الله فوكو في تيبيان بالويكاند تاعكم فلا
0: مرحبا بيك الدكتور رفيقة الدرب نوروزة الجميلة. أهلا وسهلا مرحبا
5: أهلا بيك سامح مفتاح شنو أحوالك إن شاء الله تكون بخير أنا فايقة معك جست بقيت مركزة شوية في الدكتور باش نعاود نفس الطريقة نتاع التسليم دونك تحياتي ليك سامح مفتاح توا 5:18 شنحويك إن شاء الله تكون
3: بخير
5: على الدكتور تحياتي للسيد العميد للدكتور الهاني للتيسو الندو الأمونة سلم على اسمه فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا تحياتنا كل عادة للكتيبة
0: مرحبا بيك نوروزة
3: وتاك لحمد لك على أولمبيك الكيف
0: حياتنا الكل أولمبيك الكيف ولكل جمعياتنا التونسية النمس هاني البراهي أهلا وسهلا
4: أهلا وسهلا بيك سماح مرحبا بيك كل مستمعي جوان أفلام يفندي نديو شوية شوف مام الأول وبعد دربلي مرحبا بيك نسمع فينا كل سيد العميد دكتور نورز محمد دنادي
1: أهلا
4: والكتيبة بالطبيعة أهلا تحسها متاع راجع بعد
1: بعد تحذيرات
0: مرحبا بيك تكتفي بش تسلم على الناس بش تسلم مرحبا بيك الكومبو مزروبين عليها اليوم مسائك سعيد فنان عزيز محمد سعيد حيل

0: روحي.
1: برافو
2: حبيبي مهو.
1: برافو محمد سعيد، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على المتابعه تاع ال 25 دقيقه كما كل يوم ال 25 دقيقه باش نمشيو لي بوزيتيف فايبس.
3: بوزيتيف فايبس
1: ربي سنه خلت نهد يا قلبي. يلا نوري زي بوزيتيف فايبس شعنا اليوم.
4: ندفع على قلبك يا سمير. نذكروا انه كنا ذكرنا وقلنا وطلبت انت في المباشر انه باش نحكيوا على بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك ولا انستغرام ولا حتى تيك توك اللي عندهم معناه دور فعال ودور هام جدا في معناه انها تنجم تعاون المواطنين والا يتحكى عليها برشا والا يتبعوها برشا وعندها عندهم قاعده جماهيريه. نحب نبدا باج المدام، الناس كلها تعرفها باج المدام دام اللي فيها 1,400,000 متابعة على انستغرام. بديت كصفحة فكاهية وساخرة ميمز ونقد للمشاهير وصنع المحتوى، لكنها بشوية بشوية تحولت في السنوات الأخيرة إلى صفحة لنشر قضايا الفساد، الابتزاز، الجرائم الحساسة، بما أنها ساهمت في كسب قاعدة جماهيرية كبيرة ونجمت تكسب ثقة برشا مواطنين وتوينسا، خلتهم يتواصلوا معها ويوصلوا مواضيعهم ومشاكلهم اللي تحولت إلى قضايا من بعد. هيت نعطيكم أنا بعض هكا القضايا اللي بديت من صفحة المدام، باج المدام اللي ديما تهبط هكا ديستوريز ويشوفوها برشا ناس، كما مثلا قضية طفل الروضة بقصر هليل اللي عندها طوال نهارين الجمعة هذه دارت نشرت الفيديو الصادم للاعتداء على الطفل مما سرع بفتح بحث تحقيقي في الغرض. قضية الطفلة اللي متاع الملاسين تبينت انها قضية معناها اعطت التفاصيل متاحة وتفاصيل الاختطاف متاحة، ملف كاميرات الابتزاز اللي نشرت حول شبكات الكترونية تقوم بتصوير مشاهير الابتزازهم، كيف كيف ملف متاع قضية تحرش بزوز صغار من قبل تونسي يعيش البرة وغيرها غيرها من قضايا واللي كانت ديما تهبط كما قلنا ستوريات متاع تسجيلات متاع ضحايا. هذه بالنسبة الباج المدام. نمشيو الباج الزهروني اللي فيها 938,000 متابعة على الفيسبوك. هي صفحة أمنية اجتماعية متخصصة في مكافحة الجريمة البركاجات وملاحقة المنحرفين، رغم اللي اسمها يعود لحي الزهروني الشعبي بتونس، إلا أنها تغطي العمليات الأمنية في كامل تراب الجمهورية. أبرز القضايا تتبع كبار المنحرفين ومروجي المخدرات، تنشر الصفحة يوميا صور وإلى محاضر لإيقاف عناصر مصنفة خطيرة جدا، كشف شبكات البركاجات تقوم بنشر صور وفيديوهات لكاميرا كاميراوات المراقبة لعملية سلب استعمال الأسلحة لمساعدة الأمن في التعرف على الجنات وإيقافهم، كيف كيف فيديوهاتها عاملة الحقيقة ألاف المشاهدات، وكيف كيف الناس تتواصل مع الصفحة هذية وتوصل أصواتها وتشكي لهم من حادث معين صار لهم. نحكي وزيد على باج علاش هكا على الفيسبوك.
1: باج جديدة هذي وقاعدة تعمل فيه
4: فعلا بشرة. عندها 515,000 متابعة على الفيسبوك. هي صفحة رقابية ترفع شعار مقاومة الأعوج ومظاهر التسيب، تركز بشكل أساسي على فضح الفساد الإداري، إهمال المسؤولين، بعض المسؤولين طبعا، المشاكل البيئية، المصابات العشوائية، البنية التحتية المهترئة والممارسات الخاطئة في الفضاء العام. أبرز القضايا اللي تهتم بها الباج هذية ملفات الاحتكار والسرقات، فضح قضايا تتعلق بتهريب المواد المدعمة واحتكارها، إهمال بعض البلديات والمؤسسات، تنشر صور وفيديوهات حية لأرصفة مستحوذ عليها وإلا أوساخ متراكمة وإلا تقصير من واحدة من إدارات عمومية، وتحكي على أي خلل من الإخلالات اللي قاعدة تصير في البلاد. نحكيه على آخر باج وهي باج حماة الوطن اللي فيها 9,100 متابعة على الفيسبوك. هي صفحة ذات طابع أمني وعسكري، تركز على نقل نجاحة قوات الأمن الداخلي، شرطة، حارس، حماية مدنية وجيش. أبرز القضايا الإرهاب الغذائي ومداهمات المخازن. واكبت الصفحة بقوة الحملات الأمنية المشتركة لتحرير الأرصفة ومكافحة المضاربة واحتكار السلع الأساسية بالتنسيق مع الشرطة البلدية، كيف كيف تخطية بعض العمليات اللي قاعدة تصير للقوات الأمنية وتحطهم هكا اون فالور وتبين النجاحات بتاعهم. دونك تحياتنا للباجيت الأربعة هذوما اللي حكينا عليهم المدام علاش هكا صفحة الزهروني وحماة الوطن.
1: وكل صفحة على الفيسبوك أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يعتبروا الصفحات هذوما صفحات ذات مضمونة، صفحات فيها محتوى واضح، محتوى إيجابي أو محتوى هادف
4: وجهوي زادة،
1: وتخدم برشا على المناطق الجهوية. قلنا اليوم احنا ديما نحكي على المظاهر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، لا يرو فما ناس قاعدة تخدمه، فما محتوى هادف وصناعة محتوى ذو جودة وذو مضمون. عميد
0: وهذاك علاش القانون لازم يتبدل على خاطر الحقيقه ممنوع اللي عملوا فيه.
1: صحيح.
0: خاطر قال شنو هاو معطيات شخصيه السارق والمجرم ما عندوش معطيات شخصيه. راه رانا غلطين رانا بعد 2011 تخلطت علينا الامور حقوق الانسان وترى شنو ولينا نخلطوا. راه المجرم ما عندوش حقوق. هو علاش ما حبس ساعه هو الحبس راه باش يجبدوه يخرجوه من المجتمع لانه ما عادش عنده مكان في المجتمع ان اونلي زول. تو احنا بدينا بالغلطه الاولى قال شنو ما تصورش برا كاميرا دارك ما تصورش برا يا اخويا هاو كاميرا تضم شد مجرمه وشدوا مشاكل وعاون الامن علاش ما غيروش القانون ونقول يا اخويا مثال صور قدام حانوتك وقدام دارك وقدام لافير نتاعك باش على الاقل تعاون انت القوات الامنيه في عمل هذوما لي باج هذوما في عود نوسموهم ونشكروهم. تو لو كان سير حاجه تو نطا تشبيك صورت انت وشبيك يا اخويا صور ويصور ويزيد يصور على خاطر مادامو العمليه ماشيه في طريق تسهيل عمل القوات الامنيه ما مش شمس باش يغطوا على الدنيا كلها. واليوم عندنا شكون يعاون يا اخويا ولد نسميها
1: المواطن الرقيب
0: اكزاكتومون عين تراقب تراقب في المسؤول الفاسد وتراقب في المجرم وتراقب في النطار وفي السارق وفي حكايه الروضه كيفاش معناها مش كاميرا ما فيقوش الوليد هذا باش يتفشخ باش تقتل المراه ما فيقوش وطلعت في الاخر حتى من غير رخصه. يعني هل القانون يزمو يتاقلم؟ احنا قانوننا ياسر نقضوا برشا وقت هنا الذكينة وشينا بدنا القانون 54 اللي هو كان خايب ياسر وزعمه لجم الناس ودخلها بعضها البيعه وما عادش عارفين عملناه من الاول باش نحميه الناس ولينا بعد نعملوا به حاجه اخرى. كيف توا الساده النواب ما يسمعوا فيا يا خويا تحركوا مشيوا اعملوا قوانين باش تسهلوا عمل الامنين. راهو كثير عليهم الشيء راهو المجتمع نتاعنا بعد هال 2011 راهو صارت فيه تغيرات خطيره وانحرافات خطيره. الحل الوحيد هو انه نوليو 12 مليون عين بارك الله فيهم اللي عملوا فيه يواصلوا مع تشجيعهم المفروض الدوله تشجعهم. احنا توا معنا قانون ريت التناقض عملنا قانون لحمايه المبلغين انا اعتبرهم مبلغين هذوما راهو هذوما ناس مبلغين يزم توسيمهم وحمايتهم مش نجي نعاقبهم
1: هو يقول لك على خاطر زيدا راهو ينجموا فما بعض الصفحات اللي تنجم تولي فيها زيدا هي بيدا تنجم تولي نوع من الابتزاز. مانيش نحكي على الصفحات اللي احنا توا كنا ذكرناهم لكن مهم كما قلت انت سيد العميد انه نوظفوا القانون نطوعوا القانون من غير زيدا ما نعطيو السلطات اعلى من اللازم لاي مواطن او صفحه. لكن مهم ساعات توا كي نحكيوا على صفحه علاش هكا يعديو في الانفراستركتور شيء موجود راهو
0: كي
1: حفره في كياس
0: شفاهم
1: لا عبيد لا هاو نطر لا غيره سي امبورطون.
0: يفرح المسؤول الحقيقي يفرح سماح المسؤول الحقيقي ما نجمش يدور بارتو يقولوا له ها هنا يمشي وغادي
1: سيتو واضح دكتور
2: اي بالضبط هذا هو. شوف يزم نردوا بيننا معناتها من لي باج هذوما اللي يقعوا الانحراف على المسار الحقيقي اللي هو الاصلاح واللي هو معناتها كشف الحقيقة للمواطنين والمسؤولين اللي غايب عليهم الحكاية هذه. أنا من نجم كان نشجع الحكاية هذه يلي أموا فما عين تراقب في الشيء وفي الإخلالات الموجودة. تبقى مثلا حفرة في كياس أنا هكا أبرومير فيو من اللي تكلمت أنت قلت حفرة في كياس علاش مش البلديات مثلا عندهم لي باج تاعهم ينشروا الإخلالات ينشروا النجاحات نتاعهم مثلا كل ديسونت اللي يصيروا على المحتكرين ولا على
4: فما بلدية تونس تقوم بالنشر ديما
2: معناتها نحكي دو مانيير جينيرال البلديات الكل علاش مثلا مش الوزارات زادة كيف يعملوا ديباج علاش نقعدوا نحن للعباد أخرين هما اللي ينشروا ونوليوا خايفين من الابتزاز ونقولوا بالك شي فما معناتها الموضوع مش هكايا ونشكوا
1: يحيد تحيد الأمور على مسارها.
2: هو باهي مي اوسي راهو الشفافيه في التوسكي حكومي إدارة. واداره راهو مهم مثالش راهو كي تعمل حاجات باهيه نجاحات تقولهم وتنشرهم انت وكي تعمل اخفاقات زاده مثالش زاده تقولهم خير من اللي ينشرهم واحد اخر وندخلوا الباب التاويلات والتهويل وهذيك المشاكل الكل. دونك مع نشر الحقيقه ديما كلك سوى المصدر نتاعها
1: ومع انه يكون فما قانون يضبط يضبط هذا الكل
2: قانوني مهم
1: فوالا. مثلا فما الصفحه نتاع اريانا معتمديه رواد ازاله احداثات مقامه على ملك الدوله دون تراخيص بسبخه رواد ومنطقه جعفر هذا نستناو المعتمديه رواد. اليوم نحبوا المعتمديات الاخرى خويا كي تعملوا حاجه تخدموا خدمه ميسالش قولوا نحن حتى كمواطنين فوالا. وفما صور وفما فيديوهات تم نشرها مهم جدا هذا وماذا بينا الناس الكل ينسجوا على نفس
2: ديجا نحن
4: فوالا
2: صحفيين
4: كصحفيين حتى كي نكتبوا ارتيكل ولا ناخذوا الخبر يكون معناها الخبر
1: سهل لنا
4: سهل ويبدا معناها مصدر موثوق وصحيح معناها 100%
1: توتا في لو كومبوتا وهني محمد دقيقه باش كون تحبوا نبدا وشكون يبدا يلا هيني
3: بأن الحقيقة ساعة رأي شخصي قبل ما نعطي بعض الأمثلة أوكي معناها حاجة مهمة وإيجابية أوكي. بالنسبة لصفحات الفيسبوك لكن بالنسبة لي أنا ديما لازم التثبت بعدهم هما لأنه في الأخر هما هنا لهم أمنين بشي يكون عندهم وسائل التثبت ولهم زاد الصحفيين يكون عندهم وسائل التدقيق والمصادر المتعدة والمختلفة بالتالي مهما كانت الموثوقية متاع الصفحات هذه لازمنا ديما نثبته خاطر الصفحات هذه زادة مثلا أوكي تنجم توعي على الجرائم وإلا غيره لكن ما عندهاش الحق مثلا في أنه تستجوب أحد المشتبهين أو تقدم أدلة تنجم تكون أدلة اللي ديجا ما هيش واضحة وما هيش دقيقة معناها مثلا في العالم زادة مثلا في أمريكا وفي كندا زادة مثلا تلقى صفحات هذوما لكن الفرق بين تونس وغادي لأنه أولا عندهم الجوائز نجم نقولوا منح صغيرة كما التيبس يسميهم يعطيهم معناها فلوس أيضا عندهم قانون سماح اللي يربطهم ويخليهم ما يفوتوش الحدود نتاعهم آخر حاجة نحب نكمل بها أنه في الأخر مهما اختلفت البلدان وغيره راه في الأخر فما حاجة واحدة اللي هي مهمة أنه منشور في فيسبوك ولا صورة والمعلومة راهي صحيح كي توصل عبر صفحة ولا غيره أوكي لازم الأمن يتحرك لكن في الأخر يبقى الإثبات والتحقيق الرسمي بيد السلطات
1: شكرا نان
5: وأي شيء يقال بعد كل ما قيل
1: حضرت لكم نادي اليوم يلا نمشي محمد
6: أنا نحب نبدأ بالتقرير متاع ميتا متاع ديجيتال 2026 اللي هو يقول اللي ثم في تونس حوالي 4 ملايين مستخدم على انستغرام كي جيت أنا نعمل في التوب 50 متاع لي جراند باج في تونس لقيت اللي أغلبهم دي باج متاع فنانين كلكو سوا ممثلين ولا يغنيوا ولا حاجة والترتيب متاع مثلا صفحة المدام 39 علاش هكا مثلا ما هيش موجودة دونك حاجة أخرى زادة اللي نحب نقولها أنه لقيت اللي العدد متاع الانفلونس على الماكلة ولا على اللايف ستايل ولا على الفوت ولا على ليزار والكل هو أكثر من يعني معناتها من الحاجات اللي احنا لقيناهم ونذكر بحاجة أخرى اللي هو أكبر حساب انستغرام موجود في العالم رقم واحد هو حساب انستغرام ورقم اثنين حساب كريستيانو رونالدو
7: يا جدع والله العظيم يا جدع انت هايل
2: بصراحه محمد ابدع
1: كم انا سعيده بكما
2: محمد ربح بلاشتو
1: انا ربحك عملت لو كومبو فكره لو كومبو في حد ذاتها انا فرحانه بها
2: محمد ربح واحد بلاش
1: محمد الحقيقه واحد بلاش
3: رايت نحترمه دكتور
1: يلا ال 35 دقيقه ولا 35 دقيقه فاصل غنائي جدا وراجعين في نفس الديوان
8: خليك قريب فيم وراجعين
9: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري
10: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
11: كيلومتر ا بيي سا يوز لي سوليي ام 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتم تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب

0: القيروان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: الخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو تو سويت لي توب ريتش نور زي
3: توب ريتش باش نحكيو على الخضرة والغلة. المشكلة اللي يحكيو عليها التوينس الكل آخر فترة الحقيقة ولا فما سوق هك على الفيسبوك متاع خضرة وغلة بما أنه فما سوق تحيه لسفيان تحيتنا لسفيان صاحب الفكره. دونك فما كيما نعرفوا انه فما اسواق نتاع لبسه نتاع برودوي كوزميتيك نتاع كل شيء على الفيسبوك تو ولا فما سوق نتاع خضره للبيع طماطم فلفل بطاطا وغيره حتى من التفاح. نحن تواصلنا مع الفلاحة هذوما وسألناهم بقديش فما شكون قال ب2000 فما طماطم مثلا ب2000 الكيلو فما شكون قال ب19 مية. حاولت الحقيقة نسجل معاهم لكن كلهم رفضوا وفي النهاية تواصلت أني نقنع واحد فيهم وهذا اللي قال هنا بخصوص الطماطم والفلفل والبطاطا بقديش يتباعوا من عند الفلاحة. نسمع.
4: بالنسبة لكيلو الطماطم يعني على 450 500 ماكس هذا طماطم. الفلفل نبيعه فيه من 12 ل13 هذا البقلوتي. الكيس احنا 700 ل800 وصل حتى الدينار اما توا طايح سوم. بالنسبه للبطاطا اخر مره بعناها على 15 100. نحكي لك على نتاع الربيع ما فماش وعدل. بالنسبه له هو راه الفلاح زاد تاعه فهمتها ولا الفلاح يخدم يعني بيه ربي يبقى ما بكيفه شهور 4 شهور 5 شهور باش فهمتوا لا توصل الغله نتاعو وتحضر. اما شنو يعني ثم قشيره فهمتوا لا هذيك اللي تطلع في السوق فهمتها ولا هذيك المشكله.
3: اذا كما كنتوا تسمعوا طماطم ب 450 و500 مليم الفلفل 1200 وفما ب 700 وفما بدينار البطاطا ب 1500 في المقابل هي تنفكركم بأسوام الخضرة اللي قاعدة تتباع في المرشي. بالنسبة للفلفل 3980 وهذايا مثال معناها فما أكثر شوية. بالنسبة للطماطم وصلت ل 5200 الكيلو البطاطا 2980. أصدقائنا تنجموا تشوفوا الصور متاع الخضرة كيف نحكي وزادة على التفاح. التفاح لنا زادة ببليكاسيون على التفاح متاع السبيبة. الصندوق كامل يتباع هو 18 طن السوم 16 دينار يعني
2: 18 كيلو
3: وي.
2: مش 18 طن
3: 18 كيلو سامحوني
2: أيوة. 16 دينار
3: يعني الكيلو باش يتيح أقل من دينار
2: ولا.
3: رغم أنه وصل لهنا في تونس ب 11000 و12000 التفاح رغم ما هوش نفسه متاع سبيبة ونفس الكبر ونفس اللون. تحب نفكركم زيادة بأسوام الخضرة والغلة أيه. في 2006 و2016
2: بي.
3: بالنسبة للطماطم في 2006 نحب نرجع بكم 10 سنين التالي وبعد 20 سنة الطماطم بين 350 و500 مليم
2: 2006.
3: في 2006 في المرشيات. بالنسبة في 2016 بين 700 و1300 الفلفل بين 500 و700 ملي 2006 2016 بين 500 و15 مية حسب الصنف بتبيعه
2: في 10 سنين زاد 200 فرنك.
3: 200 فرنك. البطاطا حوالي 250 مليم كانت تفكروا في 2006 4 كيلو بدينار
2: 4 كيلو بدينار
3: وفي 2016 بين 800 و900 مليم الكيلو
2: زاد 200 فرنك. كيف بي احنا علاش حابين نحكي وديما نتكلموا على انه الخضرة والغلة تخرج من عند الفلاح بربع الحق وساعات بخمس وهنا لقينا بعشر الحق. بالنسبة للطماطم يقول لك إن خرجها ب500 مليم تلقاها بعد أنت في السوق في الخضار في المرشي ب5000. اللي لقيناه إنه اليوم فما ديباج فيسبوك صفحات فيسبوك الفلاحة واللي ويعرضوا السلعة متاعهم في صفحات متاع فيسبوك. ولقينا اللي لسوين بعيدة برشا على بعضها. أنا على طول الصيف كنت نشوف في باجات تبيع في الكرموس مثلا الكرموس أرخص برشا ويقول لك انا نتقابل انا وياكم يلم كونتيتي ويقول لك هكا في البلاصه الفلانيه قدام الشارع الفلاني تاو نجي نعطيكم السلعه نتاعكم. الفلاح اليوم ولا يستعمل صفحات الفيسبوك باش يبعد على الوسطاء. لكن زيدا السؤال اللي نعاودوا نسالوه للمسؤولين للاداره للسلطه اش معناها كيلو نتاع خضره يتضرب في الخمسه وفي العشره؟ شكون هم هالأباطرة هذوما هالناس اللي قاعدة تشري في خضرة؟ بلادنا راهو كلها على بعضها ندوروها في 6 سوايع الكل في 6 سوايع تعمل تونس كاملة ما يعني تمشي من أبعد نقطة لأبعد نقطة أخرى تقريبا 7 سوايع يخلطك الوقت. شنو هذية هل يخلي الناس هذية الأباطرة هذية المافيات هذوما يتمكنوا من السوق أسو بوان؟ تفضل عمد.
5: علاش أنا نتكلم على ديكتاتورية القانون؟ تعرفوا السلعة هذيك ممنوع تتباع منها كعبة واحدة لبرة من أسواق الجملة. هاو هو المصيبة هنا راهو. وقت يشوف اليوم أنا ذكر مش تجيبها كرموس وقت ب 25 دينار في تونس قيته ب 6000 و 7000 المهرجان اللي طالع على الجبهة ما يصعدها هي مهرجان تاعك الكراهب اللي باش يهزوا يعني هذوك باش يهزوه ما غادي ب 6000 وبيعوك لك انت ب 25. شكون متضرر في الحكاية؟ الفلاح. يلزم الدولة تو تلقى حلول بالانترنت مش بالانترنت بأسواق في قفص لقاو حل. جاوا في طرف السواني قد قد وعملوا سوق الفجر مسمينه سوق الفجر. الفلاح يجيوا كلهم يحطوا يعني السلعة نتاعهم تتباع في لحظات لأنه باش يبيعوها مسكنات بأسوام بعيدة. تعبت المرشي بعد شوية تدخل القفص تلقى الأسوام هذيك تاع سوق الفجر تاع الفلاحة فوا 4 فوا 5. هاي أنا ما كنت في سبيبة الواحد ولا التفاح شفتوه اللي جبته ما ثماش كاليبر ذاك في تونس بستة دينارات ومش لي شاريهم عند الفلاح. الفلاح باعه وكمله خذيتهم عند يعني اجمعني الفلاح غاديك ياخذوا يبيع ياخذ عند الفلاح ويبيع شور بلاس معناها فهمتني ستة دينارات
3: وشفتوا مع واحد فيهم ب 3500 كيلو
5: انا لقيته ب 3500 تاع تونس هذاك اللي يبيعوك هذاك لقيته ب 3500 الجروس يسموهم الجروس وحمراء ومزيانه كما هكاك هذاك ب 6 دينارات في توا في سبيبه هذاك الخيط كميتي ما يكفيني خاطر عندي في الكونجيل نحط في الواحد على خاطر نعرف من بعد باش نشريه. هبط كي من غدوه للخضار نتاعي اللي الناس اللي نشري عنده بدوز دينار 512500
2: اللي هو أقل. حتى في السبيبه منين انت شريته يخرج من عند الفلاح الثانيه ب 3000
5: اكزاكتومون
2: بعد ب 200 متر
5: اكزاكتومون هذاك
2: الثانيه راهو
5: انا ما خرجتش
2: يتضرب في اثنين
5: انا غلطت سالي سواني سواني القام كلهم صاي نحاول تفاح
2: ما هو زيد راهو الحد قد ما يقعد يرزن في روحه قد ما يقعد يقول احنا في انتين وفي ديريكت زيد اكل المواطن اللي مسكين اللي يحليله ايش معناها تربحوا فيه هذايا الكل. هنا مشينا اتصلنا بالفلاح ولي باج فيسبوك موجودين الصفحات هذوما نعطيكم هالصفحات يا خويا امشي اشري من عند الفلاح
5: اسمح اخطر ما
2: راهو متنا وتعبنا
5: اخطر مش
2: مزيادات
5: اختر في مساكنك التوازري وكل قبلاوية اللي يتقطع عام كامل في الاخر يخدم عنده ب 17% يا سماح راهو كيلو راهو اغلى دقلة تباعت السنة عند عند الفلاح ب 1700 مليم تلقاها في المرشي ب 12000 تاع شنو يا خويا 12000 راهو في وادي صرنا نتكلم اكثر من قداش
2: العام 10 مرات اكثر
5: ترى هذا معقول
2: واضح دكتور يلا
6: والله شيء حير معناتها شو اظل لي هذوما القشارة قداش عنده الإعلام يحكي عليهم وقداش التونسي يحكي عليهم والناس كل يقول لك لي سانتيغميديير هما أنا يظهر لي كأنهم فوق القانون ولا كأنهم عندهم غطاء فهمت ما أنت ما مش معقول شنو طماطم ب 4500 تخلط ب 5000 فرنك
5: 10 مرات
6: ما كيفاش معناتها كيفاش طماطم ب 700 فرنك في 2016 في 10 سنين تولي ب 5000 فهمت دونك انا يظهر لي النجم نقاوم الشيء هذا والنجم نلقاو حلول مي فوتيل بيان معناتها يلزم الامور تكون مقننه ويلزم كما قلت لك ما ثماش غطاء
2: وهو كذلك. يلا لكم بو محمد هيني باش نبداو محمد تواي
7: انا جست نحب نذكر انه حسب المعهد الوطني للاحصاء انه اكثر عام غلات فيه الخضره والغله في تونس هو عام 2023 نحكيه على زياده في الخضره ب 14.1% اي نحكي لك على الاسعار الجمليه و 12.5% مقارنه بديسمبر 2022 معناتها نحكيه على اكثر عام غلات فيه الخضره والغله في تونس هو 2023 وحبيت نلوج شويه على اسعار الخضره والغله في تونس وفي بلدان مجاوره وفي العالم نلقاو ارخص دوله تبيع الطماطم والبطاطا والبصل اللي هي مصر طماطم بدينار و160 بطاطا دينار و130 وبصل دينار و150 بار كونتر نلقاو المانيا مثلا تبيع الطماطم ب 12 دينار و4 و740 البطاطا ب 4470 والبصل ب 4300 اللي هما سوام يعني فوا 2 وفوا 3 من تونس ونذكروا اللي تونس هي المنتج العالمي رقم 17 للطماطم بحوالي 1.4 مليون طن، واللي هي حاجة
2: عالميا رقم 17 في انتاج الطماطم. واضح، شكرا محمد. نمشي والهيني
8: أنا الحقيقة شفت بعض التجارب في بعض الدول، وباش نمشي ديريكت للخلاصة سماح، لأنه اليوم لازمنا حلول بالنسبة للموضوع هذايا، ولازم حتى حلول كان احنا في تونس ما عندناش حلول واضحة، مثلاش نعتمد على التجارب الأجنبية في مختلف مناطق العالم. مثلا ناخذ من القارة الأسيوية، مثلا ناخذ الهند، اللي الهند عندها مثلا تعمل في مخزون احتياطي للدولة. شنو تعمل الهند مثلا في الخضار كما البصل والبطاطا وبعض المنتجات الأخرى؟ تعمل الدولة تشري كميات ووقت الوفرة وتخزنها، ثم تطرحها وقت الغلاء متاع الأسعار. مثلا في المغرب شنو عملوا في المغرب؟ المغرب مثلا وصل في فترة يفرض قيود على تصدير الطماطم والبصل والبطاطا وغيره، يقول لك أنه ممنوع أنك تصدر في الوقت اللي يكون فيه الانتاج المحلي ما يغطيش الاستهلاك متاع المواطن. أيضا من بين الحلول سماح اللي نجم فيه
2: عودلنا ممنوع شنو؟
8: ممنوع التصدير في الوقت اللي يكون فيه المنتوج المحلي لا
2: في
8: يغطي
2: المغرب.
8: في المغرب ممنوع تصدر،
2: ما تصدرش وقت الانتاج المحلي متاعك ما يكفيش المواطنين.
8: بالضبط
2: تسمع يا عميد،
8: بالضبط باش انت ما توصلش اصلا تورد، تلتجئ للتوريد وتمشي مطير اخرى للتصدير. مثلا زاد نحكيه على الاتحاد الاوروبي اللي يركز اكثر على استقرار السوق. الاتحاد الاوروبي مثلا عنده اليات مختلفه، منها التدخل في السوق، التخزين الخاص اللي حكيت عليه، ودعم المزارعين عند الازمات. هذه حلول اللي تنجم احنا نعملو في تونس. زيدك اكثر بعض الحلول الاخرى كيف كيف نجم نعملو منصه يوميه لاسعار الجمله والتفصيل، وكيك الناس كل تكون تشوف الاسعار كسوى منتج مستهلك فلاح غيره قدام الناس الكل على مرأة من الناس الكل، وتكون محاينه يوميا
2: للمنصه هذه.
8: بالضبط،
2: نعرفش علاش ما عندناش منه
6: ما عندوش قش هذا خاطر
8: بالضبط معناها. شوف الحلول برشا، لو سامحك باش نقعد سامحك ثلاث دقائق.
2: لا دقيقة،
8: لكن الحقيقة الحلول برشا
2: في الوقت باكونت واحد بشايل هين.
5: تسمع رجيس تعب
7: بالرغم اللي راهو فات وقت وراهو النمس مرتين راهو طايف وقت
5: باريز وكبر. سوق واحد، سوق واحد يا سامح رنجيس، سوق واحد تلم الكل. سمعت ايش قلت لك؟ باريز وكبرى
2: نسمع في التحفون.
5: باريز باريز وكبرى ممنوع انك تبيع الفلاحه انه يبيع قطعه البرة من رنجيس. اذا يحب يبيع مترخيص من الدوله والبلديه باش ياخذ مساحه صغيره، لكن بترخيص من الدوله. وحتى الاسواق اللي ولاو توا موجودين على الارصفه راهم ترخيص من الدوله، يعني كل شيء 100% كنترولي.
2: واضح به دكتور نورس. ثم أنا احنا واحد واحد
7: انا حبيت نزيد حاجه.
2: لا لا توا باش نعطيك اسامي غلا وخضره وتهدي لهم غني. حضر روحك يلا.
6: انا جوست حبيت نتسائل في نقطتين.
2: اي
6: القشاده اللي نحكيو عليهم شنو الستاتيو نتاعهم القانوني؟ هذا واحد. لي ديكلاراسيون نتاعهم يخلصوا في لي زامبو ولا مش يخلصوا؟ باهي. التساؤل الثاني، انا والله كمواطن كان جاي الفلاح يبيع ب 3000 والله صح وفرح تعب عليهم ولا وعلاش خاطر باش يسوي الفلوس يل فا انفستير اونكور.
8: بالضبط،
6: معناتها باش يزيد يزرع وباش يزيد يطور
2: في منفعتنا الكل.
6: واحد يسلموا واحد ما عنده، يمكن خاطر هو عنده كرهبة كميونه باش تهز السلعه والفلاح ما عندوش ملتيبلي لو بري
8: دورها بلاد كامل.
6: فوالا هذا هو معناتها. فهمت،
2: شكرا دكتور. وانت قلت مره في السبيكولاسيون وهذيا وفي كل ما هو لي مونوبول، قلت راه هما بيدهم
6: هما بيدهم
2: راهو المحتكرين هما بيدهم والمضاربين هما بيدهم وربحين كل شيء في البلاد.
6: انت والسيزون والميسر.
2: فوالا
3: فقط نوز. نقطة صغيرة تفكرتها توا كي كلمت واحد من الفلاحين قال لي اول سؤال، هل انه انت عندك ريستوران والا مواطن عادي؟ يعني لا اي تختلف الاسوان بين انك انت باش تشري بالجرو ولا باش تشري برشا اكثر من اللازم والا مواطن عادي.
2: الاسوان اللي خديناهم راه بالنسبه اللي يشريو بالجرو ريستورون اقل
3: اقل
2: اقل من الاسوان اللي احنا قلناهم. باش نرجعوا للكومبو شوفوا توا
8: اي هو باش
7: يعطيني انا ساعه قبل ما نغني نحب نزيد نذكر بحاجه للصادرات التونسيه للاتحاد الاوروبي عام 2025 من خضره
6: يودي زيد ماركيه البونتو
7: هي موجود باش نزيدوا في معلومه من خضره وغله وزيت زيتونه 49 مليون اورو.
6: ايوه
7: نزيدك معلومه
6: يا محمد.
8: انا مش كمالك باخر حل النجم يكون ممتاز جدا. نحكيه على مخزون تدخل يتسمى في بعض البلدان وفي برشا بلدان يسمى يخزون تدخل للخضر شديدة التقلب. إيش معنى شديدة التقلب؟ الخضر اللي تفسد فيه سنحكي خاصة على البطاطا والبصل والطماطم اللي مخزونة ذي تجي الدولة في الوقت متاع القمة متاع الانتاج تخزن ثلاث حاجات هذوما الدولة اللي تخزن وتخرجوا بعد باش ما يفسدش هذي الخضر شديدة التقلب تسمى.
2: اثنين بلاش الهني
7: لا عاد اثنين واحد عادنا
2: اثنين واحد اثنين واحد يلا بي انا شو قول اسم غلة ولا خضرة
7: ولا خضرة اي
2: وانتي بشتغني لي حاجة
7: بي اوكي
2: يلا نبدو بالبنان برافو
7: بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواق

0: لمبيك
1: علاقه تدح المبيه ما نشوفوش. العنب بتره
2: ما تفكر سيف البنان ما دام الهند مكفي ما تنسى حب الرمان واعطف على المدالين
0: اعطف على المدالين
1: نمشيو العنب.

0: حلو.
1: ايه اصل الحليوة.
0: جاوبوا نادية. نادي انت زيد حذر روحك تاو نحكيو على الطماطم.
1: يا ما يا ما قلبي داب من عذاب الحب يا ما.
0: برافو.
1: يا ما خبيت الالم يا ما شفت النور ظلام يا ما كنت اتمنى يوم يوم يوم طمطومة
2: بلاش عتاب
0: سيدي. قبل نمشيو اخباري راه باش نكملوا محمد سعيد بالفلفل.
1: يا سايبني في حيره ونار
3: ونار ونار.
0: اكبس روح.
1: ليل ونهار بحلم بلقاه.
0: اي
1: ما نعرفش شنو تعب
0: شو تعب
3: حتى النار تعب
1: والله تعب. ايزي ايزي نمس ايزي.
0: الفلفل ما جبتش
1: ليه الفلفل؟
0: اعطيني غنيه اخرى للفلفل.
2: لا والله حلو.

0: فيه.
1: غني لي اني اغرق اغرق اغرق قطر او مشينا
2: اني اغرق
0: اني اغرق اغرق اغرق اغرق.
2: طلع شكرا محمد، هذه كانت ساعتنا الاولى، كانت هذه كويز الغلب
0: مش فندق
2: الغلب. برافو محمد والف تحيه للسيده المخرجه العظيمه ناديه. برافو يا ناديه، نحبوك برشا. اخبارنا وراجعين في ناس الديوان. مرحبا.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
4: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: موندو دي جي الميكس والغميكس اقوى الهيتات واجدد التوب ديوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليله من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

حكايات ما تلقالهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنت، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا.

0: FM με η Foot Exchange. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujazo Sedise, Dune FM Aslema. وزير البيئة لحبيب عبيد يعلن عن أحدث لجنة مشتركة تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد لمتابعة ملف حماية وادي مجردة من مختلف مصادر التلوث وفق ما صرح به لديوان فم.
2: هو حماية وادي مجردة من التلوث، وهذا موضوع ليه سيادة رئيس الجمهورية أهمية بالغة، وفيها لجنة متكونة على مستوى وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة البيئة بالفعل، تحت إشراف رئاسة الجمهورية لحماية واد مجردة من التلوث. ببيان نفس الشيء باش نحاولوا مع السيد الوالي لمعاينة النقاط السوداء اللي موجودة، شنو الحلول، باش نناقشوا مع المصانع اللي موجودة على أي المكان، نحاولوا باش نحسوهم للتأهيل البيئي، وكان وصلنا للمخالفات كيف. مع العلم أن سنة 2025 قمنا ب 124 تفقد بيئي للمصانع المتواجدة على حوض مجردة، ولكن الغالب لقينا 97 مخالفة اللي ما زالت موجودة. حاليا نحاول باش نحلوا الإشكالية هذه.
1: منتزه النحل بولاية أريانا يحتضن يوم الأحد القادم فعاليات المسيرة الوردية المخصصة لتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه. وتنتظم هذه التظاهرة رياضية وتوعوية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، وذلك بالشراكة بين المعهد الفرنسي بتونس وجمعية تونسية مساعدة مرضى سرطان الثدي. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بالاشتراك مع عوان الشرطة البلدية بسليمان يتمكنون من حجز كمية تفوق 12 ألف بيضة كانت تباع خارج الصياغة القانونية، وفق ما صرحت به المدير الجهوية للتجارة بنابل سهام مبروك. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الكمية المحجوزة بالمسالك القانونية. فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي من ولاية قفصة تتمكن من إيقاف مروج للمخدرات يستهدف الفئات الشبابية بمدينة أم العرايس، وتحجز لديه كميات من المواد المخدرة وفق ما فاد به مصدر أمني لديوان فم. إلى شأن الدول، تعرض ناقلة لهجوم أثناء خروجها من مضيق هرمز مما تسبب في حريق على متنها تم إخماده لاحقا لتواصل رحلتها حسب ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج عن جزء من احتياطاتها من الديزل فورا، في وقت يواجه فيه الرئيس وحزبه الجمهوري ضغوطا للتحرك لمواجهة ارتفاع الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير، وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
4: مساء الخير، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع اجتماع وزير الشباب والرياضة صادق المرالي مع رئيس الجامعة معز الناصر، وكذلك نائب رئيس الجامعة حسين جنيوه بحضور المدير الفني رضا الجدي. اجتماع غاب عليه معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني يبسب الأصفار متاعه إلى المغرب. أبرز مخرجات هذا الاجتماع، السيد صادق المرالي طلب الفتح تحقيق بخصوص خطأ عدم احتساب نقاط مباراة أوغندا، وطلب زاد بالكشف عن الأشخاص اللي كانوا مقصرين في موضوع نقاط مباراة أوغندا اللي كنا نعرفوا قصتها من قبل المباراة ما يتحسبوش، وبعد نهاية المباراة اتضح أنهم يتحسبوا بعد مراسلة قيل أنها قادمة من الكاف. نذكر أن منتخبنا الوطني يفشل في الفوز في أول زوز مقابلات خلال تصفية كأس أفريقيا ضد أوغندا، وكذلك بوتسوانا زوز تعادلات خلت وضعيتنا في المجموعة غير مريح. النادي الصفاقسي رسميا الفريق ممنوع من الانتداب بسبب زوز ملفات، ملف مستحقات المدافع دمبلامين وكذلك ضاحي الصغاري. من جهه اخرى، امس في اجتماع الهيئه العليا للدعم فما تعهد بخصوص تغطيه العجز المسجل في ميزانيه الموسم الحالي بقيمه 2.2 مليون دينار. هيئه الدعم وفرت يوم امس 1.5 مليون دينار مع اضافه مليون دينار في نهايه الموسم. في المقابل، مهمه الهيئه المديره الحاليه هي ايجاد حلول العجز ونزاعات قديمه متراكمه من هيئات سابقه بقيمه 6 مليون دينار. نهاية الأسبوع يتلعبوا 6 مقابلات ودية. الملعب التونسي حاليا يواجه الهلال السوداني. غدوة السبت نادي البنغازي يستضيف نادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي في مواجهة فريق التقدم الرياضي بساقيت الديل. أولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى. الاتحاد مونستيري دون حضور جمهور يستضيف أمل حمام سوسة. يوم الأحد الترجي الرياضي التونسي يواجه الاتحاد العسكري ببنغازي الليبي. ومنتظر المدرب الجديد للترجي الإسباني بابلو فرانكو باش يكون موجود لمتابعة المباراة هذه، على اعتبار أن وصول فرانكو إلى تونس باش يكون غدوة الصباح تحديدا 3 فجرا. كرة السلة، فريق الاتحاد المنستير على اليوم على رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد غلقه لخمسة ملفات ووصول مراسلة من الفيبا الاتحاد الدولي لكرة السلة. نذكر أن الاتحاد المنستيري كان تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع جي جي جوردان جاكسون قادم من فريق شبيبة الرياضية القيروانية وكذلك حسني الإلهي وكذلك إسلام العجمي. نختم بأبرز المقابلات في دوري الأمم الأوروبية. بداية من 8 غرباء، بلجيكا تواجه تركيا، قمة ودربي بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي. في نفس الوقت، البوسنة تواجه السويد، المجر جورجيا، بولندا رومانيا وأوكرانيا في مواجهة مع منتخب إيرلندا الشمالية.
0: ديوان فام
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبدو التليفون من المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور

0: 16 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. كويز الأغاني موجود, الناس سبور موجودة كيف كيف قبلهم, باش نمشي واللايك ديزلايك. وقبل هذا الكل ميس ميتيو تقدم لنا زوم ميتيو.
1: زوم ميتيو.
2: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026, باش يكون فما خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالجهات الغربية وسحب عابرة ببقية المناطق, تتكاثف محليا آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب, وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سرات. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية, وهذا طبعا حسب نشرية للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
0: شكرا نور استرجم يا عميدي.
3: نطار مركز مع الجنوب والجنوب الغربي والوسط فقط, وإحنا نتمنى أنها تطلع على منطقة السدود إن شاء الله ربي يرحمنا. أما بالحق تغيرت الدنيا, تغيرت خاطر في الوقيت هذا في العادة المطر تبدأ عامة وتبدأ خاصة أيه. من الشمال هابط الجنوب تولت غريبة, تولت ثالث مرة ثالث موجة تطلع من الصحراء الجزائرية وتطلع نحو توزر وقفصة وسيدي بوزيد, ويعني توصل شوية تطلع الوسط سليانة توصل غادي لكن ما تمشيش لل يعني
4: الشمال.
3: الشمال ثم بعض الرجوعات الشرقية اللي وصلت الحمامات بارح ووصلت شوية شوية أيه. معناها الشيرة ذيك في الوطن القبل لكن مش قوية, حمامات باهية لكن أمطار متفاوتة وغريبة الحقيقة, تغيرات في الطقس رهيبة رهيبة رهيبة.
0: نستنى وربي يرحمنا في المناطق اللي فيها السدود. شكرا عميد. نمشي وتتسويت للايك ديزلايك.
1: لايك لايك ديزلايك.
2: باش نحكي لكم على مطعم في إيطاليا اسمه لا بيرغولا. هو المطعم هذية تحت إشراف الشيف العالمي هاينس بيك. هو معروف تاريخيا وأثار زيدا برشا هكا أعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي. علاش؟ على خطر تاريخيا معروف أنه عنده القائمة العامية وإلا بلايند مينيو وإلا قائمة السيدات. كيفاش الحكاية؟ بما أنه كيم تمشي مراه هي ورجلها وإلا خطيبها هكا في ديت, يعطيوها المنيو بلاش أسعار ويعطيو الرجلها وإلا الما اللي معها معني البختونيغ اللي معها القائمة فيها الأسعار, وهي عندها حرية الاختيار تختار شنو اللي تحب باش تاكل من غير ما تشوف الأسعار. في الأخر هكا نوع من الدليل ونوع من هكا المعاملة اللطيفة للسيدات باش الراجل في الأخر يخلص هو من غير ما هي تبقى تخمم قديش باش يخلص, وهل أنه أنا هبط حاجة غالية برشا وإلا لي
0: بي لايك ديزلايك عميد.
3: لا الحقيقة سي با نوفوتي للريستورون شيك في باريس الكل كيعطيك المنيو, المنيو للراجل فيه الاسعار والمنيو للمراه ما فيهمش لانه بار اليغونس باش ما تشوفش معناها خاطر ساكوت تري شير ساق بكل شيء. راهو لي هذوما لي مي فان في باريس في الريست بعض يعني نتكلموا على ارقام خياليه. دونك مع
0: باركور لايك ولا ديزلايك؟
3: لايك
0: مع
3: لايك لايك
0: اي
3: يعني اللي يمشي يمشي يتعشى وكذا فقد فهمتني يعمل لك اما هاو الضحكة هو تعرفوا جاد الملح قاد الملح تندر على الحكاية هذية. اش قال؟ قال يبدأ بقلبه طايح الراجل يستنى في المرأة
0: وأول
3: حاجة يمشي لوج على السوق الخاطر ديما ضربة قوية برشا فهمتي. دونك لا لايك بنسير انا راها حتى في تونس زي ما تعملها من اللياقة كيف انسان يضيف المرأة مرته خاصة يعني ومناسبة يقعد يقشقش مع الأسعار يعطيها على الليبر
0: كده من اللي بيه يضيفها وما في حالوش
3: ما في حلوش يمشي البصل ما في حلوش يخبش يمشي بقعة هنا أسمع على قدر الكسائي أبدو رجلي الفايدة في الجست
0: أيه.
3: لكن ديما حد يبدأش يبدأش الريستوران واحد ديما ماذا به راجل يترفع شوية على كذي فهمتني. أسمع وإحنا عنا ثقافة النوبلاء الضباط يعلمونا لو سافوار فيفر من الأكاديمية كانت عنا مادة اسمها سافوار فيفر حتى كيفاش تاكل ما تحطش ديك مرافقك على الطاولة
0: كورتوازي تخلص على اي كي تبدا موجود حتى في قاعده حتى متاع عمل ولا متاع كذا. بالنسبه ليك باركور توازير الراجل لازم ديما يخلص ولا لا؟
3: شفتها معايا انت فما شكون مش معايا
0: خلص عليها.
3: لا لا مش خلص انا بار ديفينيسيون ما نخليش شكون معايا الحقيقه
0: يا والله
3: باركور لا لا مش انت يا سماح انت باركور توازير فهم باركور توازير فما شكون مش معايا ما تديدوا نجيبوا الحقيقه
5: علي ما علي انك واحد شهم وزقرته ابضاي
3: من اللياقة أنا هازك معايا من اللياقه فهمتي. هذه هي كحكايه كاميرا دابري ودرجليه ولا لا ما نمنش بها. يترفع الانسان الحكايه هذه يكون شهم. واحنا في حياتنا العرب نسينا رواحنا راه رانا نتكلموا على حاتم الطائي كانت في الدم في يعني في الاصل العربي الاصيل كان عندنا الكرم. تو الدنيا تغيرت وبدلتها انا ما تبدلش انا ما نتغيرش واللي يعرفوني الكل من اهلي يعرفوا شيء هذا.
0: بي دكتور
4: لايك لايك على خاطر بتبعتها الراجل ديما يخلصوا
0: لا احنا مش نحكيوا على يخلص نحكيوا على انه ساعات فما شوية حسابات تدبهم إذا بتدخ المنيو في حاجة غالية تحاول المراتي خو حاجة أقل شوية.
4: لا لا لايك هو معناته هو ذو مديناتنا معناته حتى رجل ما يلزموش يشوف السوم هو بيدو هكيك يفتق مواهبه بالقدام
0: لا يمكن
4: هذا بيوم حاجة. وزادة فما يقول لك زادة أنا مذهبية تشوف السوم مش تعرف أنا قدش مهون عليها زيدا فهمت
0: فما والله فما
4: مي بون جلوبالمون جلوبالمون بور واحد لو تاكت و ديليكاتيس و كجو هذاك لايك و كاو
0: لايك بي هيني
6: لايك
4: مازال ما طاحش المصروف.
6: لا انا باش نحكي على كوتي اخرى
0: هاي
6: هاي المطعم اللي ما يحط في السوم
4: الكومبو
6: هاي انت شنو يضمن لك بعد تحطك نفس السوم تاع الحاجه اللي انت خذيتها
0: لا لا المنيو يبدا فما سوم قدام الراجل اما المنيو اللي تعطى للمراه ما فيه سوم
6: ونفس المنيو معنا
0: هو نفس
3: هو نفس الكارت نفس الكارت
0: ديما قاري الغشة هو
6: لا شوف
0: دونك لايك
6: لايك لايك لا الحلوة الفكرة
0: وأوريجينال الراجل لازم يخلص وما يحسبش
6: اي بيان سور اي أوريجينال الفكرة ديجا
0: خاطر النساء ما تحبش راه الراجل يحسب
6: اي بالطبيعة
4: معلومة
6: نعرف معلومة نعرف من عمري 16 سنة
0: المرارة وحتى تبدا عندها قد 1000 مرة راهي ما تحبش معلومة نعرفها وتقعد نكتة كحلة
6: معلومة نعرفها من اللي عمري 16 سنة
4: وعلاش تحبش تخلص
0: لا ما تحبش تخلص
4: بحق ليه
0: ما تحبش خاطر باغ كونتر وزير الراجل لازم يخلص
2: نعم الدليل هذاك
0: لا سيغتو في ماكلة راهو ما يشوف في غيستوران مرا تخلص عليك معناها تخلص على روحها
4: لا شاكان بور سوا ديو بور توس
0: والله ابعد شخص لهذا هو الدكتور سليم العسلي راهو نحب نقول لكم
4: لا لا خاطر اختانا من تفدليك خاطر فما عباد راهو عندهم وجهه نظر هذه يقول لك يا خويا
0: كل هو مات ولا خطيبته ولا
4: مانيش
0: نحكي كوبل
4: لا لا
0: مانيش نحكي كوبل انا توا نحكي كوبل
4: مثلا فطور نتاع خدمه
0: لا هذيك حاجه اخرى حاجه اخرى احنا توا نسالكم على راجل ومرته لا راجل ورفيقة العشاء ولا
4: راجل هو مرته متفاهمين تخلص معه
6: فرحان قوي
0: اي باقالك سترونج انت اندبندنت وومن دونك تحملوا مسؤوليتكم في كل شيء جايتك نور
6: ما سترونج في حاجه
0: والله تتكلم محمد
4: انت الديموند
7: انا بالنسبه لي انا لايك على الاخر وما يهمنيش في السوم مهما كان اسم الريستوران كيلكو سوا في تونس خارج تونس ما جو مون فو با مال معناتها ما يقلقنيش
4: بون نوعيه اللي ريستوران تمشي لهم نعرفهم
0: جيب ويا ناديا
7: لا كيف
0: اخرك
7: نقول لك باهي انا ها مثلا باش نحكي لكم حاجه الويكاند اللي فات كلمني صاحبي هاني باش نعملوا قهوه اخي انا برجوليه قلت له لا نهار السبت
0: باهي مسج
3: نكرر الراجل
7: مشيت المطعم فاخر في الضاحية الشمالية في اوتيل من الضاحية الشمالية فهمتني والحقيقة معناها الكارتة ميم با تلفت لها معناها قعدت وكليت وكذا
6: تحكي على كوبل
7: يا اخي مالا يا
0: اخي هو انا لما خاطر عندي عشاء ما خرجتش مع صاحبي ومشيت
7: ونسيت حاجة أخرى زاد
0: اسكت يا هيني قلت لك
7: اسكت حاجه اخرى زاده ما ثماش كان المطعم الايطالي هذايا ثم زاده دوتر ريستورون نحكيو على لو 5 في باريس كيف كيف زاده ما يقدمش يعني معناتها منيو في سوم للمراه لو غافروش في لندن من 2010 في لاس فيغاس موجود في لوس انجلوس موجود وثم في ليما هذايا ريستورون ما يقدمش معناتها المنيو فيه الفلوس ولكن تعرضت الممارسه هذه لاجراء قانوني وغرامه عام 2019
6: ولا
7: اي في ليما
0: في ليما نورز لايك ولا ديزلايك
2: ما تنساش اللي لابيرغولا اللي كنا نحكيوا عليه توا راهو بدا في 1994 يعني تاريخيا هو الاول اللي بدا بالفكره هذه يعني محمد
0: يا محمد بطبيعه اللي ما تخزرش للمنيو للاسف
7: ما تلفتش ما نخزرش للمنيو في الاخر
4: يشوط هذا ويشوط
0: لان نعرفكم الكل وصحيح كلام محمد وشاهد من اهلي الدكتور اللي قال كل حد على روحه
4: كده اوبليجي العميد قال انت تعرف
0: فلوسه نحب نقول لكم محمد سعيد فلوسه الكل حطتهم في الكادوات مبروك عليك محمد مش نزيد نفسك
2: تفهمي
0: هني مش نسكت فلوسه الكل حطتهم في الكادوات
3: ما قلنا ريزيرفي راه واحدة برك
0: اي الوحدة برك
7: سيد العميد ما تسمعش الاشاعات المغرضة للهدف منها بث البلبلة
3: وقت يجي نعطيك الاوكي نقول لك داكوردو
7: هذا احنا متفاهمين على سيد العميد مو
3: خبرة السنوات
0: العشاء اللي كسبت في بالو بيه سيد العميد
7: شنو
0: العشاء اللي خلصت فيه
7: اي نورمال
6: من لازمك تنصحوا على المصروف سيد العميد
3: لا قول لي كل شيء لا عيش عيش عيش لروحك عيش اما تبقى اللي حكيت عليه كان اللي هي باش تكون لا لا, لا
7: وانا معاك ونسمع كلامك سيد العميد
4: مازال شباب
0: مازال شباب يلا كملوا في ساعه نورز
3: لايك
2: لايك لايك لايك خاطر هذا نوع من الدين معناه ما فيش حتى شك ومحليها اصلا هي تمشي باش تتفرهد باش تعمل جو مش تبقى تخمم شكون باش يخلص ولا بقديش ولا كيفاش راني هبط حاجه غاليه اكثر من لازم برا باش تحل حكايه اخرى دونك باهي حلوه سامباتيك
0: سامباتيك شنو بعد
2: باهي باش نقعدوا في نفس الاطار لكن موضوع اخر والكويت باش تلزم المقبلين على الزواج باخذ دوره تدريبيه عن الحياه الزوجيه وذلك لتوعيد الزوجين بالحقوق والواجبات الزوجية وتعزيز الاستقرار الأسري وتقليل نسب الطلاق واجتياز الدورة هذه شرط أساسي لتوثيق عقد الزواج يعني ما يعرسوا ويصحوا الكونترا كان ما يعملوا الدورة التدريبية هذه
0: وفيها نوت إليميناتوار تأخو أقل من 14 هذول على 20 لتعاود الدورة مرة أخرى وتعاود الامتحان متاعك إلى أن يرخصوا لك في الزواج دكتور لايك ديز لايك
4: لا يبدأ بالولاد عاد سيدي بطل
0: لايك خليهم
4: ما يبدو
0: يحضروا في الأرقام بيحهم مع انتخطان
4: لا لايك
0: لايك مع أنه يصير هكا في تونس تدريب على الزواج
4: مش في تونس في الكوب الكل فهمت خاطر شو مدخل طبيعة في طبيعة وخذوا مسؤوليات وصغار بعد وفهمت لازم يكون العبد واعي
0: دونك لايك الدكتور
4: بعد الزواج والابناء حياتك ما عادش كيما قبل تو دي زوبليغاسيون عندك حاجات اخرين معناتها تولي انت ما عادش ملك روحك وتولي ملك عائلتك
0: باهي دوره تدريبيه اجباريه عن الحياه الزوجيه لتوعيه الزوجين بالحقوق والواجبات الزوجيه وتعزيز الاستقرار الاسري وتقليل نسب الطلاق كي يقولوا في الكويت عميد لايك ديزلايك
3: لايك ويزم الإعلام والتلفزة والراديو والدولة والحكومة وكل على خاطر من أخطر الأشياء قاعدة تصير هو أنا مهملين الحكاية هذه جماعة توا الكريتير متاع الزواج تاعنا نشوف فيها مع الأسف في أغلب الأحيان غالطة الكريتير تاع اختيار الشريك نشوف فيها معناها أكوتي دلا بلاك نلوجوا على أمور قشرة البرة وأمور فهمتي مادية ومعنوية وفهمتي مظهر وكذا هو خطأ شنيع أنا قلتها ونعاودها راه بعد شهر الراجل لي دو بارتنير ما عادش يراه البارتنير تاعو شكله ما عادش يراه يرا شنو اسكو لونغرناج الحم ولا اسكو توافقوا ما توافقوش اسكو كيف يروح للدار يروح مرتاح والبارتنير تاعو مستبشر باش يشوفه ولا خاطر بعد شهر باش نتعانى حاله طلاق بعد ثلاثة شهور لانه يشوفوا في حاجه قبل قلت لك القشور وشوفوا في مبادئ امور غالطه والراجل جا حكى لنا هنا معناها مهازل يتعاركوا قدام السائق ويبطلوا معناها سا بدير من الاول البنيه غالطه من الاول مش فاهمين ما مش فاهمين راهو باش يعيشوا بقيه عمرهم بعضهم وراهم يجيبوا صغار وراهم يخدم مشاكل معترك الحياه قدامهم وفما مشاكل تاع صغار ومشاكل تاع ضغط الحياه
0: اذا كان تقول انت هذا لازم نقوله لهم الفاسروا
3: قلت لك يلزم واحد تقبل بلا سمحني علاش نجح خطه طبعا الباب مش صوره الزوج المحترم والزوجه اللي خرجت للخدمه وكذا يعني كانت المجتمع التونسي يقري كان يقري في الحكايه هذه كيفاش تعامل مع بناته كيف يعني شفت كانت هناني وحميده لو فيو كوبل اللي كان يعني كل طار ما عادش اليوم يورونا في اشياء لا تتعلق بالمجتمع التونسي لا من قريب من بعيد والنتيجه نتاعها هو اللي هنشوف فيها النهارات 14 سنة و 13 سنة وشفتوا معناها الفضائح قاعدة تصير
4: سؤال بربي عن نوت إليميناتوار باغ كوبل ولا بالعبد مع
0: الزوز
4: مع بعض
0: الزوز فما الياس في الكتيبة وتحية كبيرة برشا للكتيبة نسلم عليكم الكل الياس سيدة حكيمة فدوى ديلي بيبي تحياتي لصديقتي حلو محلمة مرة ليتوال دو ماتان الكل تحية لكم حبوب حبيب بن صالح عبدو التومي شكرا لكم على المتابعة معز والناس الكل فما الياس يقول توا كيف يعديوا الكونكور باش ينجحوا في الزواج؟ لا اظن ذلك. يقول لك ينجم هو يجاوب اللي يلزموا يجاوبوا، ومن بعد راهو ان كونكور ولا دوره تدريبيه ماهيش هي ممكن اللي باش تفرق من بعد في الحياه الزوجيه. وانا معك راوليس في اللي قلتوا رياض البجاويه بجبوش، ان شاء الله تكون بالف خير. اكتبونا خلينا نسلم عليكم تباعا الناس الكل. لو كومبو هني محمد، يلا نبدا بك هني. لايك ولا ديزلايك؟
6: واش قال في الاخر اخر واحد؟ قال مش تعلمكم
0: اي،
6: انا مش نعطيكم الخلاصه نتاع الدوره هذية من غير ما تمشي وتعملوا الدوره.
4: الزبده كاين ماشي ثلاثه بواحد
6: كاين. اهم الحاجات اللي باش تعلموهم في الدوره هذية اولا التواصل بين الزوجين، كيفاش تحكي على المشاكل والاحتياجات من غير تجريح، كيفاش تسمع الشريك نتاعك وتفهمه. ثاني حاجه اداره الخلافات كما إدارة الأزمات في في الأندية والإدارات وغيره، كيفاش تخليه العرك من غير معناها يكون بطريقة متحضرة وغيره. المال والمسؤوليات، المصاريف، الدخل، الديون، الادخار، السكن، تقسيم المسؤوليات المالية بوضوح، الأدوار داخل البيت في المنزل، الطبخ، التنظيف، قضاء الحاجيات، العمل، الوقت المشترك وغيره، العلاقة الزوجية بيناتكم الكل من غير ما ندخل في التفاصيل، العائلة والتدخلات الخارجية كيف كيف، هذه شابيتر كبير برشا مهم جدا على بطبيعة. كيفاش تحطوا حدود صحية مع الزوز عائلات خاصة في القرارات الخاصة بالزوجين، الأطفال والتربية، هل تحبوا أطفال، وقتاش تحبوهم، كيفاش تتصوروا التربية والانضباط والتعليم، الثقة والخصوصية بيناتكم، الغيرة، التليفون، مواقع التواصل الاجتماعي، الأصدقاء، الأسرار، الحدود الشخصية، وخاصة أيضا الضغط النفسي والحياة اليومية والقيم والتوقعات من العلاقة.
0: التوقعات من العلاقة هذه
8: باش الحمال دين ولدي
0: مالا سيهين.
2: انت تاو معناها ديسلايك تقصد؟
6: لا لايك معناها لايك
2: لا خاطر قال ما غير ما تمشيو تعملوها
0: لايك. انا قلت لكم مش فما فيها الدوره وانتم هكا
4: من ليك المعلومات
6: اللي عندي شويه تراكم تجارب.
0: لو تكون فما دوره تدريبيه على الزواج تمشي تشارك في الدورة هني؟
6: لا.
0: تحس أنت مستحق دورة تدريبية قبل الزواج؟
6: لا نحس اللي مانيش مستحق دورة تدريبية قبل الزواج.
0: أي. دونك ديزلايك.
6: ديزلايك نجم نقول ونشوف الحقيقة ما فهمش داعي معناه.
0: فهمش داعي.
4: والله في تونس سهلة هي الحكاية.
6: والله بكوميونيكاسيون بين أي كوبي تحل كل شيء.
4: الراجل اللي يلزم ينحي القهوة.
0: أي.
4: وستاد. الكورة
2: ديما الله يبارك
4: وماذا بيها اللي جيت وماذا بيها ناقص شوية زاد من المشي وجاي على عائلته برشا وكذا والله يبارك.
0: اي
4: وبالنسبة للمرأة تقسم المشاكل مع عائلته.
6: شوف الراجل قداش ليستة وشوف المرأة.
4: هذه هي يظهر
6: العصارة
0: يظهر لي لغوسات ماجيكة. اي شوية
4: شفتوا القهوة والكورة
0: اي ويحمل تقنقين
4: العدو. اي شو هذا
0: يحمل تقنقين وما يقوليش بك تعودي في نفس الحكاية 10 مرات
6: وما تقوليش اللي انت تقنقن رغم اللي هي تعرف هي تقنقن.
0: قولها ديما عندك الحق.
7: تحط عصابك في وسط
0: فريقك. قولها ديما عندك الحق تربح راحة مخك خاطر زيد
6: راه فما فيديو
0: منتشر ما عندكش الحق عامين وهي تحكي
6: فما فيديو منتشر الراجل قالوا له معناها يقول لك كيفاش تتفاهم مع مرتك كامل قال لهم ديما نقول له عندك حق تلفتت له قالت له كيفاش قال عندك حق صحيتك
0: ولا وديما زيد لازم يفهم لي هو عنده راه المشاكل الكبيره برشا هي عندها المشاكل الصغيره هو المشاكل نتاع الشرق الاوسط يتبع شويه شنو صاير الحروب توا في العالم كذا هي عندها مصروف الدار وين يمشي وين يجي وصغار كذا تحكم هي
6: ولا هو يبدي
0: هو يحكم في المشاكل العالميه
4: ونقص
0: الامور الوطنيه ونقص البيتيه عندها
2: اهم حاجه
4: فما حاجه نسيتها زاد الاخبار بعض شيء يقلقوا هما نقص كل
0: جزيره من الاخبار بالتلفزيون سورتو الصباح
4: اي
6: فما رسائل ولا هي
0: تفرج معاه في المسلسل
6: ولا هو مثلا
0: يبدي غوسيت ماجيك تفرجوا مع نسيكم في المسلسل
6: ولا هو مثلا يخمم في يقوم الصباح ولا عنده حاجه تخمم فيه فزيد يتخمم قهوته قداش فيها سكر وش تلبس الصباح ولا حاجه
0: سا سي با جونتي
7: ولا شنو لون الجرنيل اللي
0: باش تبدل هذيا مش حلو بدليل انه عرفتك توا اللي قاعده امراه
8: خايبه
6: في الدار
0: خايبه
4: كل على جلابك يا هاني
0: نكملوا نسمع راي محمد ورجعت لك يا هين
7: والله شوف انا هي الفكره لايك هي. بالنسبه لي انا ديسلايك
4: بالنسبه لي تخلص الدنيا
7: استنى هذا شيء خويا
0: خلي يفسر
7: انا كمحمد بالنسبه لي انا كيف يبدا ثم في حياتي ناس اصحابي معناتها موجودين كيما الدكتور سليم العسلي كيما العميد
2: لا برشا
7: فهمتني معناتها الناس ذوي خبره في يعني معناتها في الحكايه وينصحوني علاش نعمل دورة تدريبية أنا
2: محمد شو ما نصدقش
8: ياسر هكا ياسر بندير بانكوم أكثر من لازم زيد
7: بالرسمي
6: أنا تحكي علي بالبي وحشم زيد
7: بالرسمي
0: قول راك وش معناها تقول الدكتور والعميد
8: ما فماش سماع ما فماش أنا
7: لا أنت مازلت ما حكيتش عليك عاد هاني توا عاد باش نحكي عليك والعظيمة سماح مفتاح فهمتني طبعا اللي ما تبخلش عليا ديما فهمتني بن صايح وعمل هكا وتعمل هكا ونحكي لها كل شيء
8: عايشك يا ند وعايشك
9: بندير كثر وليت
8: اسكت فمي بالحق
7: حاجه لا لا لا والله
8: مره زي قال
7: ينصحوني ديما
0: ما تستحقش وانت في ناس الديوان ما تستحقش دوره تدريبيه
7: لحقيقه عربي ونذكروا اللي ثم ثلاثه دول اللي هما خاتيك مو معناتها اجباريه أي. حكايه الدوره ذي كيما ماليزيا مثلا
0: بونت وذيره
7: ماليزيا قبل ما تعرس اجباريه انك تعمل الدوره ذي قبل سنغافوره كيف كيف فما للي اقل من 21 سنه أي. وثم في الولايات المتحده الامريكيه في ساوث كارولينا الدوره هذه فيها امتياز معناتها في الحكايه الكل معناتها ماهيش معناتها متعلقه اسكو سي اوبليغاتوار انك تعملها باش يعني معناتها تكتب بالصديق نتاعك ولا لا ولكن تعطيك امتيازات جبائيه ضريبيه
0: سمباتيك
7: هي في ساوث كارولينا
10: عرس عرس وراك ما قلت لنا الفاضح
2: هي تونس بحد ذاتها نذكركم اللي هي اطلقت خطه وطنيه للاعداد للحياه الزوجيه وين أطلقت مؤخراً تونس الخطة التنفيذية للأعداد والتأهيل للحياة الزوجية لدعم الأسر والمقبلين على الزواج بهدف تعزيز مكانة الأسرة وترسيخ القيم اللي تقوم عليها وتمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للإدارة متاع الأسرة والتصرف في مواردها بشكل فعال يعني ما بعدوش تونس ديجا موجودة
0: نسلموا برشا على نسلموا على إيمال بجوي نسلموا على السيدة سعيدة سيدة يحيى سعيدة مبروك دليلة ذفليوي وعلى مهند مهند يقول لي بربي سامح اسأل العميد إنه أحسن سن للزواج
3: شو رسالتان هذا واضح المرأة ما تولي مرأة كان بعد 26 بعد 26 عام خاطر رأي المرأة 15 سنة الخيال يشوف لها فارس راكا مع الحصان أبيض ويجري بعد في 18 تقلب وبعد 20 تقلب ما يركح مخها ويولي ترى في الإنسان الحكيم وترى في الزوج الحقيقي كان بعد 26 الراجل بعد 38 عام
0: على.
3: وقت خاطر تعدى فترات هي هذه المعدل بصفة عامة لكن
0: 26 سنة للمرأة 32 سنة
3: للرجل ديجا فرنسا قبل 26 يقولوا ينقامين راه قبل 26 سنة في فرنسا قرأوا معايا في الجامعة بنات 26 عام والله يقول لهم ينقامين زاد ما تفكرش دونك هذا هو لكن زيد كلمة راه لا رسات فماش رسات ثم رسات ثم ثلاثة حروف يدخلوا أي دار يفرقعها حردوا بالكم نكد إذا دخل نكد الدار راهو مسيبهم كان يفرد دونك فكروا زوز فكروا اللي راهو هذا ما يلزمش تدخل الدار باي طريقه نلقاو اي حل باش نقعد ونتكلم وكل شيء لكن اذا دخل نكد وطلع الصوت راهو يتفرقع الكوبل دونك نكد
0: شكرا سيد العميد

0: إن محمد سعيد لكويز الأغاني.
1: كويز أغاني.
0: يلا ستر الله. هاي محمد باش نبداو؟ يا مالي طموخ كل ما نقول كويز أغاني يا مالي طموخ. إي لو سيلونس تو لانتين يا محمد. عمل طموخ يسكت.
2: يعطي في الوقت النادي
0: يركز. نادي ما تستحقش حتى وقت.
2: إي هو هكاك.
0: نادي ما شاء الله تيرميناتور
2: دونتين. نون با بوزوان. هو يتشيت في باله وما في بالوش لو سيلونس.
0: تو لانتين.
2: فوالا.
3: فهمتي محمد. نتكلموا انتم مع بعض. أنا مش حتكلم أنا مخصمكم بصراحة.
2: هاي سي محمد
0: نبدأ العميد.
4: العميد.
0: يلا.

0: تسكتوا 30 سكوند يلا كتيبة
1: انا عرفت
0: حتى حد ما نحب تليفونه قدامه
2: ناحي التليفون
0: يلا
3: انا على الغلاف في مخي لكن
0: شكون تحب يجاوب في بلاصتي
3: برا هادي برا
1: للمثل لك بالشمس ولا بالقمر
0: انت
3: شكون
1: مش مصطفى الشريف
3: مصطفى الشرفي
0: مصطفى الشرفي صحيت
3: من الله هيني
1: نعرفها
0: صحيح
3: غابو هيني من الله هيني يا اخويا

0: وصل عليك الله يغنيها
1: يا الغنيه ايه ترى اكيد عاود لنا محمد
2: الكوبليه باهي هاي طيحنا باش ناخذ الطبقه باهي
1: يلا هي الطبقه

0: الله
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: لا
1: شاء الله
2: عليك
1: يا محمد.
2: بدي بدي عندي سؤال, تعزف إلا محمد؟
1: نعزف يا جبنا العود.
0: نعزف عود, نعزف بيانو, نعزف بيركوشن, نعزف أورج, نعزف شوية جيتار, نعزف كمانجا شوية.
2: عود جيب إلا معك وغني وصلنا فرد وقت.
1: هاي نعرف مين جيب العود. مش نهار قلتك جيب العود وما جبتوش
2: عود ولا كمانجا؟
1: خاطر جاي من الخدمة
3: خاطر تسلى
2: كمان جاي لازم يوقف ولا
1: جيب العود. ان توكا جايب العود وعندي ستوري انا محمد بالعود تاعنا نهبطوا هنا محمد الستوري. يلا نمشيو توا للعميقة
0: العميقة جدا.
4: طب قولي قولي
1: لا كتير
0: معاك نحس سميرة سعيد
4: شاهينة
0: محمود
2: ولا ما نعرفها كسرت الدنيا الاغنيه
0: كسرت الدنيا. انا اول مره سمعت كلمه شاهيناز محمود اول مره.

0: تحية لمال الاغنية تحبها برشا.
1: تحية ليها, تحية الجمولة. أكل ورع والتقوى كيف بدي يغني
0: ما عنده حتى علاقة
1: والبرستيج
2: والخانات والمقامات والطبوع
1: والعرب
2: وما إلى غير ذلك.
3: كل, كل, كل جو جو
1: هذيك هذيك اللي يخلي محمد سعيد ماهوش كيف غيره. هذيك اللي يخلي محمد حاجة بالنسبة لينا تري تري سبيسيال, وانا سعيدة بيه بحضنا في ناس الديوان. سعيدة جدا بيك محمد. يلا
2: دكتورنا.
3: يا بابا غنيها فضلك شكل.
2: هاي هاي هاي
1: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ها

0: سنتين وانا
1: سنتين وانا حايل فيك
2: شادي
3: ها شادي هي وعبد الحليم هي لكن هذا مش شادي
2: مش شادي
3: سعاد سعاد محمد
1: سعاد محمد
3: لا ما خدر شادي انا سعاد محمد
1: تعذيبي
3: شكون اللي غني
2: طبعا شيك
3: مخوف
2: صاحبك صاحبك

0: باي وين نمشي وتا هني
1: صاحبي النمس
0: يلا نمس
1: صاحبي النمس
0: يلا هني اعطينا شويه سنتين وانا حايل فيك.

0: سمعتها في اليوتيوب ونحاولوا هكا نغنيوا اكثر ما يمكن من الاغنيات على خاطر الكتيبه ما تسمعش الموسيقى في اليوتيوب دونك نسموها لهم شويه من عند محمد.
1: تحيه سونيا بن معادي برشا غايب عليا.
0: سونيا مرحبا
1: عليك برشا غايب عليا. سونيا وينك لاباس؟
0: سونيا
1: ان شاء الله تبدي بخير والله.
0: تحيه ليها سونيا بن معاد ولكل الكتيبه. كان تعرفوا قداش نحبكم وقداش انتم سند لنا في ناس الديوان.
2: عندها مده سونيا.
0: اي سونيا عندنا. مرحبا بك يا سونيا ومرحبا بكل من يتابعنا وتحية خاصة جدا اللي يتابعوا فينا في على موجات الأثير وتحية أخرى أكبر للناس اللي تتبع وتبدأ تخدم ولا هلاهية وما تنجمش تبعث لنا دي ميساج. تحية للناس اللي يسمعونا زي دارا وحتى في وسائل النقل العمومي برشا يحطوا لي زيكوتور ويسمعوا الإذاعات. تحية للتاكسيستية برشا تاكسيستية يسمعوا فينا محليكم ربي يفضلكم. تحية للنقل الجماعي اللي يحطوا ديوان فام. تحية تول كل كرهبة قاعدة تسمع فينا وتحية الأكبر للأمهات الكل وقيت ذي يبدأوا في الكوجينة وإن شاء الله نكون وإحنا من الناس اللي كل هكا عشوية وانتم تحضروا في العشاء تبدأوا تحضروا في عشاكم وانتم معاكم ناس على الديوان انتم الكل وسام شرف لينا إحنا وبيكم انتم راو نجموا نقدموا نمشيوا للنمس
1: وردة
0: نورز عرفت
3: عيني في عينك يا هاني.
4: لا لا اسمع ما توريني ساعات.
3: لا لا ولا لا وريك.
4: هاي هاي عطيني
0: الدكتور يلا
5: نعرف اللحن ما عرفتش اللحن.
0: خلي شويه
1: عطيني. هيبه من ديما
4: كان ما عرفتهاش
2: مش بوعدك
0: صحيح
3: وهو كذلك
0: انا حتى تو رجعوا
2: نجات يظل نجات نجات
3: سعد
2: محمد
5: ديما نطلع لا ديما نطلع انت غيري ونطلع انت يعني
3: وانت شينا
5: وانت بعيد تفضل حبيبي
0: الله
3: عارف الله عليك
0: فعلا حكا كما زايدة كيك
2: ديما يقعد ويفصل يا
3: نبيل سهلا وسهلا
2: نمس يدريبك
3: يفنت

0: الله سعاد محمد اوايدك برافو
1: برافو
0: بوغ لي شوا اليوم محمد
2: روعه
3: اليوم يعطيك الصحه
0: شفت بعث لي قلب نعرف
2: الله يرحمك
0: تبدا لي شوا بيا
2: يرحم والديكم فتعملوا فيه في الشعب التونسي في تشنفوا اذانه
3: باعذب
2: الحقيقه
4: حتى اغنيه والله تقول ما عندك ما تدخل فيها
0: كلهم كلهم
3: هي سيد عميد الغنيه نتاع نورز اليوم راهي في وقتها بالحق الترند على الاخر ودو بلوس ودو بلوس غنية سامبل لا غنية سامبل اللي تغني فيها سامبل فريحة يا متاع جو في كادر متاع جو
0: هو على الكل قال
3: اي لا لا لا اي كل
2: بصراحة خارق العادة
3: هذاك علاش عندنا غنية للكل احنا زاد
0: بدنا نروق
4: لا تو ايش نقول لك انت مثلا في بلاج اميناجي باش تسمع رباعية الخيام مثلا
2: لا لا
4: كل بلاصه وجوها وغنياتها ودنيتها
2: وني طونطرا دو فير ديكوفرير كيما قلتها مره انت في الكرهبه فما صغار والصغار ولا يسمعوا كان في شتك شتك شتك يسمعوا حاجه كما كان والله العظيم تغيروا يتغيروا
0: صدقوني ياسر يجيونا دي ميساج والعباد اللي دايره بينا لي جون راهو قاعدين يسمعوا في كويز الاغاني وفرحانين بالكويز نتاع الاغاني هذيك علاش تو عندنا غنيه للكل محمد
3: غنيه للكل
0: اللي طلع صح عليه
3: اللي طلع صح عليه
4: صح عليه
0: حميد ركس

0: أم كلثوم.
1: أم كلثوم.
0: أنا خلنا ذكرونا.
2: أم الحياة.
0: لا.
1: حلوة بشرة على الغناية.
3: هذه أولها الأغنية هذه.
2: الأمل.
1: غابو. يجب.
3: لا لا.
1: شكون قال الأمل؟ أنت قلت.
2: هو قال أمل حياتي.
4: لا سيد العميد الميكرو
1: الميكرو وين
0: قلت انا سيد العميد علاش بعد المقطع هذا بالذات تطلع بكلمه الامل ديريكتك ولا هي
2: نرجع للفار سيد
3: العميد سيد العميد انا نقول لك
2: سيد العميد
3: انا شاهد على العصر
1: قال قبل
3: سيد العميد
1: باي
3: شمتى فيني
1: دقيقه هي ناتي دقيقه ما عادش تتكلموا مع بعضكم اخر مره نقولها
3: اي تفضل
1: ما عنديش شغل في ناس الديوان
3: شكون اللي يحكم
1: سنة. اللي يتكلم زميله يستنيه ليني كم
3: اي محمد شكون يحكم
1: ثاني حاجة أي. عميد قدامك الميكرو
3: نسيت
1: شي يجري
0: محمد نسيت فكرت
1: فلا دونك الامل الحقيقه العميد انا سمعت الامل في بالي سمعتها في اللونتين ولا حاجه
2: انا قلت امل حياتي
1: مي كمان برافو
2: يا اخي قال لي هكا محمد من بعد قلت الامل
0: قلت لك هكا
5: خاطر هذه هي هي في اربع حيارة في حد اللي يغضب هكا ولا اللي يعطس احمد الفيروس ما عنده وين يمشي
1: شكرا نجم تفضل سي محمد
2: نجموا نعملوا اغنيه الكتيبه مدى
1: نجموا تفضل
3: سيدتي
4: براسي
3: انا طلعت
2: اغنيه
1: الكتيبه
0: اسكت
1: يلا كتيبه برافو نكسوس عبد الحليم مهند شلون الغنايه قولوا لي مهند يقول اسمر يسمر
0: اسمر اسمر اسمر اسمر برافو
1: مهند ونكسوس
6: من السكاية لو ترضى بهواني
1: خليه شويه حليم

0: اسمر.
1: نادية دقيقة، يذول العذاب اللي انت تعيشه محمد كي تبدا الغنية معاك وانت تلوج على الطبقة.
0: اي ساعات اي ساعات تجيك الغنية تجي الطبقة نتاعها طايحة ياسر، معناتها ما نجمش نغني.
1: اعطينا اسمر يا اسمر، راني وحدك.

0: كلك على بعضك حلو.
1: كلك على بعضك
2: مهووس
0: لليمة.
3: صاحبي ملكتها.

0: يعيشك يا نادية. شكرا جزيلا للسيدة المخرجة. نمشيو كمان معنا دقيقتين نمشيو لناس سبور.
1: ناس سبور
0: يلا هين
2: باهي باش نحكيو على مباراة المنتخب الفلسطيني الرديف، راه مش المنتخب الأول، ضد فريق قونيا سبور التركي. ماتش لعب قلت البارح في الليل، مباراة ودية في أيام الفيفا، والمباراة هذه قبل الساعة باش نبدأ من الآخر، من بعد نرجع للأول شنو صار، علاش تبرمج المباراة هذه وشنو صار. المباراة هذه ما كملتش لأنه توقفت في دقيقة 59 ثانية قبل ثانية واحدة ونهاية الوقت الأصلي. علاش؟ في خطوة رمزية عملوها اللزوز مع بعضهم بالاتفاق واستثنائية تحمل رسالة تؤجل المباراة حتى تحرير فلسطين. هذه الرمزية الأولى، حاجة ممتازة جدا الحقيقة. اللفتة هذه التضامنية كما قلنا جيت بين المنتخب الفلسطيني الرديف ونادي قونيا سبور. أيضا بالنسبة للمباراة هذه كما نعرف تلعبت في تركيا، والمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل أو هدفين مقابل هدفين. المباراة الودية هذه شهدت الحقيقة، ونشوف الصور، شهدت لقطات تضامنية كبيرة برشا من الجماهير اللي كانت حاضرة. مثلا قاموا بإطفاء الأنوار بتاع الملعب في الدقيقة 10:14. علاش 10:14؟ أنه ترمز لـ 1014 رياضي فلسطيني اللي استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023. كيف تضامن الجماهير اللي كتبت برشا حاجات، مثلا تو هذه تشوف فيها معناها يقول لك الكيان قتل كذا. فما رسالة أخرى زاد سماح المكتوب باللغة الإنجليزية في سابش نترجمها، يقول لك سيلونس، يجي وقت الأطفال يناموا مش وقت الأطفال اللي يتم قتلهم. هذه الرسالة الكبير. كيف على الصحفيين والإعلاميين اللي تم استشهادهم، معناها كانت ملفتات كبيرة الحقيقة، حاجة ممتازة جدا. كيف تم رمي الدماء والألعاب في الملعب للأطفال متاع غزة في أعقاب المباراة هذه، واللي بيشتم التبرع بها الحقيقة، حركة رمزية جدا، ومباراة نجم نقولوا فيها تضامنية احتفالية كما تحبوا تسميها، لكن بالنسبة لي أنا حاجة ممتازة وتستاهل إنه نحكيوا عليها.
0: يلا نمشي لين بعد
2: ونحكيو على إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي ونجم منتخب النرويجي اللي ارفع دعوة قضائية على شركة نرويجيان إير شات اللي هي شركة النرويجية متاع الطيران، واتهمها باستخدام سماته المميزة هكا سماها دون إذن منه في الترويج لتذاكر الطيران خلال كأس العالم الفارطة، بعد ما نشرت صورة لطائرة، هذه التصويرة زادوا في التصويرة متاع الطيارة هذه بالفوتوشوب تسريحة ذي الحصان اللي كان يعملها هالاند، زادوها هذه باش يروجوا أكثر التذاكر متاعهم، شيء اللي خليه يقدم دعوة قضائية بالشركة هذه. بالنسبة بلي التسريحة متاع هالاند هي في الاخر بعد اللي صار ذي كل مشى بدل، هو مشى مرجع وحجم بطريقة اللي نحى شعره تقريبا الكل ونحى ذي الحصان هذاك بعد الحجامة هذيك. طبعا جات برشا ردود افعال على الشيء اللي عمله
0: هالاند حجم بعد ما صارت الحكاية
2: بعد البريود ديجا هو بعد كاس العالم الناس اللي تفكر رجع في الماتش يكون مع مانشستر سيتي بالحجامة الجديدة، ديجا برشا ناس ما عقلوش معناه من لو بعد كاس العالم
0: وقتها حجم وحتى عمل الستوري قلبت الدنيا
2: بالضبط.
0: بوكسيتي
2: رياكسيون على البلوستيل تعملت بعد ما رفع الدعوة، مشى بطبيعة حجم ورجع حجامة عادية، معناها بريسك شعره، معناها حجم بروسكي كما في تونس بالضبط. دونك شيء اللي خلى بعد الحجامة هذه جديدة برشا ناس في الفن ولا في الرياضة اللي تفاعلوا وكل واحد بطريقته. مثلا زلاتان إبراهيموفيتش علق بطريقة ساخرة، كتب على مظهر هالاند جديد قالوا ماذا فعلت، هل خسرت رهانا، اختمي وامسح رقمي. كتب له إبراهيموفيتش كيف نلقاو نويل كالاجير اللي هو مغني شهير ومشجع مانشستر سيتي اللي كتب له في تفدليك، كتب له تبدو كأنك تبلغ من العمر 17 عام، وبيب غوارديولا مدربه السابق اللي أبدأ الدعم متاعه وكتب له ببساطة أنا أحبه على هالاند. دونك اختلاف التعليقات والشيء اللي خلي ذي هالاند ديما يبقى محبوب بالنسبة للناس اللي جاورها وإلا الناس اللي تحبه.
0: فلا شكرا هاني البراهمي، شكرا لكم الكل اللي تابعتونا على امتداد الأسبوع. نتقابل إن شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت ديسي لا، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. سامح مفتاح نحبكم برشا، في لمنا
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
5: مجازوة السابعة دي وانا فهم عسلمة.
1: أطلقوا مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة في العاصمة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. ويندرج هذا المشروع الذي يمتد على مدى 17 إلى أفريل 2027 ضمن برنامج كري أفريكا الذي يجمع بين 100 باحث وخبير و500 شاب حامل لمشروع، ويستهدف 50 مؤسسة ويرافق 15 مشروعا، فضلا عن تنظيم زيارات إلى 12 مدينة ونشر 10 مقالات علمية حول قضايا الاستدامة. افتتاح مركز الأمن الخاص بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن المحدث بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد ضمن برنامج مركز الأمان لوزارة المرأة الرامي لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمان، وفق ما صرحت به رئيسة جمعية النساء أولا حياة القدرية. في العالم، رويترز تنقل عن رئيس وكالة الطاقة الدولية قوله إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومجموعة السبع ونجح في التفاوض للإفراج عن مخزون الديزل الأوروبي. ختاما، طقس الليل يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالجهة الغربية وسحب عابرة ببقية المناطق تتكثف محليا أخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة، وتكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 21 و26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، والبحر يكون مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بسرعته.
3: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مساء النور لكل المتابعين والمتابعات. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا ديوان فام في 60 دقيقة. مشوار نتلقى معكم تاوي توصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية إلى كل مستمعينا، إلى كل متابعينا، إلى كل مشاهدينا. تحية خاصة لكل مستعملي طريق السلامة للجميع. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تبع فينا في ديار هزدا، إن شاء الله نكونوا مونسينكم. مرحبا جالية تونسيه تبع فينا بالخارج وحبوا يشوفوا أخبار البلاد عن طريق في 60 دقيقة. مرحبا، أهلا وسهلا. شنو باش نحكيوا الليلة؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ نذكركم كل نهار جمعة نتقابلوا وتكون الساعة الثانية مخصصة لتليفوناتكم، مخصصة لآرائكم، ونعرف جيدا في ظل الوضع اللي احنا نمر به خاصة مع الصغار توا، مع التلاميذ، مع المراهقين، في ظل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي قاعدة تدور في المحيط متاع المدارس، متاع المعاهد متاعنا، وحتى الجامعات زادة، في ظل رغم القرارات متاع وزارة التربية ومحاولات انه ما نخليوش الصغيرات يخرجوا لبرا خارج اوقات الدراسة ولا في غياب المعلم ولا الأستاذ، لأنه شنو المطلوب اليوم باش نحميه الصغار هذوما مما يحدث من سلوكيات محفوفة، من مخاطر، من سلوكيات مستجدة علينا في المجتمع على التونسي متاعنا. شنو كيفاش نجمو نتحاوروا مع صغار هذوما؟ الجيل هذا، الجيل الجديد، شنو اللغة اللي نحكيو بها معاه؟ يعني على انه الحوار نقعدوهم كلنا ونحكيو معاهم ونبسطوا معاهم الامور ونفهموا معاهم شنو قاعد يصير. الاستماع بصفه يوميه هل انه هو حل زاده؟ كيفاش زاده دور المربين، سواء كان المعلم ولا الاستاذ ولا المدير ولا القيم؟ هل صغارنا اليوم في حاجه انه يكون فما مرشدين واخصائيين اجتماعيين ونفسيين بكثره يكونوا متواجدين في المؤسسات التربيه؟ شنو دور الأب والأم والعائلة الكل في ظل خروج اليوم الزوجين للعمل، وفما أزواج معتهم 7 لـ7 التوقيت متاعهم يشوفوا صغارهم من الليل لليل؟ في ظل هذا الكل كيفاش النجم اليوم نحمو صغيراتنا من الحكايات هذه الكل؟ 58 400 100 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر وتشاركونا التجارب متاعكم وتشاركونا النصايح متاعكم مع الصغيرات. مرحبا بالجميع. شنو باش نحكيو في الساعة الأولى؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تدفيتا لغكب. في حادثة أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة طريفة، حصان يهرب بعروسين في مصر، فماذا حصل؟ موضوعنا في فيسبوك. تونس توقع مع الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا على إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، موضوع نحكي عليه الليلة في فيدباك. انطلاق موسم جني القوارص، فما هو حجم الصابة وما هي التحديات وما هي الأسعار؟ موضوعنا في الأجرية. الأساتذة والمعلمين

0: إسماعيل القطي في استقبال تليفوناتكم. أشرف الرباحي، انتصار المكاور، كوتي ميكرو، كوتي ديجيتال، هدر والغمي معكم كوتي ميكرو. فيسبوز موضوع دار على مواقع التواصل الاجتماعي وموضوع طريف أثار برشا تفاعلات في العالم العربي. في مصر حادثة، حصان يهرب بعروسين في مصر، حنطور كاليس نقول وحنا في تونس هرب بعروسين في مصر، كيفاش انتهت الحادثة وشنو اللي صار بالضبط، ونطمئن وزاد على سلامة العروسين. نحكي في الموضوع، ضيفنا في المباشر مدير تحرير جريدة اليوم السابع، رئيس قطاع الحوادث، زميلنا محمود عبد الراضي. مرحبا، لو سهلا، مساء النور.
1: مساء النور، اهلا وسهلا بك وكل حبايبنا واشقائنا في تونس الحبيبة، سعيد ان اكون مع حضراتكم.
0: احنا اسعد، مرحبا، اهلا وسهلا. حادثة ومشهد طريف، تحول عرس في ثوان الى مشهد طريف، وتقريبا تجند الجميع للسيطرة على هذا الحصان الجانح. شنو اللي صار بالضبط؟
1: يعني يمكن على مدار الساعات الماضية كان عندنا مصر الفيديو ده أصبح ترند، أو يعني منصات التواصل الاجتماعي كلها احتفت بالفيديو ده، وفيديو مبهج وفي يعني نوع من الغرابة والطرافة. عارفين في مدينة اسكندرية، محافظة ساحلية عليها البحر المتوسط، كورنيش اسكندرية من الأماكن الجميلة جدا في المحافظة، فبالتالي أي عرس في محافظة اسكندرية تحديدا العريس والعروسة بيكونوا حريصين ان هم يعملوا زي سيشن تصوير بيستفيدوا من المنظر الجميل هناك. في متوفر يعني حنطور، بيركبوا الحنطور ده بيتمشوا في المدينة الساحلية الجميلة دي وبيلتقطوا صور. الطريف واللي حصل النهاردة ان يعني الطريق كان فاضي تماما، النهاردة الجمعة اجازة، فبالتالي الطريق مش مزدحم خالص على الكورنيش. الحصان فجأة جري بالعريس والعروسة وساب المعازيم وجري بيهم، المعازيم فضلوا يجروا وراء الحنطور لمسافة طويلة، تكلم عن أكتر من حوالي كيلو، الناس عمالة تصور الموبايل، العريس عمالي يعني يزعق، العروسة كانت مخطوطة إلى حد ما. كان موقف كده يعني في زي كر وفر وفي جاري وزفة تحولت فجأة كده إلى يعني موقف يعني مش مألوف، فبالتالي الناس كانت حريصة أن توثق هذا الوقعة، وكل المعازيم حاولوا سيطروا على الحصان اللي استغل أن الطريق فاضي وفضل يجري بسرعة كبيرة جدا لحد ما المعازيم والناس المرة بالصدفة على الطريق قدروا أن هم يحصلوا الحصان وقدروا أن هم يوقفوا الحصان. الحمد لله يعني العريس والعروسة بسلام، لكن طبعا هم تخضوا من الموقف، يعني تخضوا من المشهد، لكن الحمد لله تم السيطرة عليهم. طبعا العريس والعروسة خلاص كملوا يعني على البيت مباشرة، الحمد لله المشهد كله انتهى بسلام وأمان، لكن توثيق المواقع كله يعني كان حديث السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية.
0: هو على كل مشتقة لهم ذكرى لا تنسى، يعني هكا ولا لا، في حادثة طريفة تحدث عنها كل العالم العربي تقريبا.
1: صحيح، يعني هي يمكن ذكرى ومفارقة غريبة جدا محدش هيقدر ينساها، سواء العروسين أو حتى المشاركين في العرس، يعني هو موقف اللي احنا ما شفناش قبل كده، فبالتالي يفضل في الذاكرة محفور للجميع، خاصة العروسين اللي يعني الحمد لله الأمورهم كانت طيبة في النهاية بإذن الله.
0: الحمد لله، إن شاء الله ربي يسعدهم وربي يهنيهم، فوالا إن شاء الله هذاك معناتها كل واحنا موقف طريف يقعد هكا معناتها كي تذكروه يقعدوا يتندروا ويضحكوا عليه، وإن شاء الله هذاك حد البيس نقول واحنا في تونس. الحمد لله على سلامتهم، شكرا لفضلك زميلنا محمود عبد الراضي مدير تحرير جريدة اليوم السابع، رئيس قطاع الحوادث، أعطانا تفاصيل على الحادثة الطريفة هذايا اللي صارت في مصر وربدينا بها اللقاء متاعنا اليوم. مرحبا بكم 7:13 دقيقة على موجاتنا.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل. نذكركم في الجزء الثاني وش نحكيه الجمعة في ظل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي قاعدة تصير في الأوساط التربوية متاعنا. كيفاش نجمو نحميو الصغيرات اليوم؟ كيفاش نجمو نتحاوروا معاهم؟ شنية الطريقة الأسلم باش نوصلوا المساج ونحميو الصغار من أنه تكون فما استقطاب ليهم في أي حاجة تنجم تأثر على حياتهم وتنجم تهزوا مرة لقدر الحاجات خايبة. مرحبا بكم، رقم التليفون 58 400 100، رقم التليفون. نحكي اليوم في تونس التي وقعت مع الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا على أعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي. بماذا ستستفيد تونس من هذا من هذه الاتفاقية؟ شنية التفاصيل؟ نحكي فيها يلا تتشويتا. فيدباك. توقيع اتفاقية ممر الهيدروجين الجنوبي لنقل 4 ملايين طن سنويا من الجزائر إلى أوروبا، هذا توقيع صار من الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا إعلانا وزاريا مشتركا بشأن ممر الهيدروجين الجنوبي الذي يستهدف كما قلنا نقل 4 ملايين نحو أوروبا في لقاء صار في الجزائر. ضيفنا في المباشر عضو مجلس النواب مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة سيد محمد علي فنيرة. مرحبا لو سهلا، مساء النور.
2: مرحبا ومرحبا بكل مستمعين زادي ونسام وشكرا على الدعوة.
1: شكرا. كيف تعتبر هذه الاتفاقية اليوم؟ بماذا معناتها تقول احنا تونس اليوم بماذا ستستفيد من هذا المشروع؟
2: انا نصمم على الاتفاقية هذه وكنت متخوف لنكون خارج الاتفاقية هذه، خاطر اليوم الاتفاقية هذه هي اتفاقية متوسطية على البحر الابيض المتوسط وهي تربط الجنوب بالشمال.
1: أي.
2: وما هوش أول ربط اليوم الجنوب بالشمال على مستوى الطاقة وعلى مستوى الانتقال الطاقي. نحن عنا مشروع قبل بديناه مع الاتحاد الأوروبي وهو مشروع للماء اللي تقريبا 600 ميجاوات وكلفة المشروع تقريبا في 4000 مليون دينار. دونك المشروع هذا باش ينقل الضوء من الجنوب إلى الشمال. اليوم نجيو باتفاقية جديدة وإن شاء الله إن شاء الله تتولد عليها مقترحات مشاريع اللي ندرسوهم ويكون ثم التمويلات اللازمة لتنفيذهم.
1: كيفاش
2: بمعنى اليوم خلينا نحكي وشنو الهيدروجين الأخضر؟ ممكن باش العباد تفهم فاش نحكي. الهيدروجين الأخضر هو ينتج عن تحليل الماء ولما يسمى الهيدروليز نتاع الماء. إيش معناتها؟ نحطوا كهرباء في وسط الماء ونفصلوا لي موليكول ديدروجين على الموليكول دوكسيجين الH2O بالكهرباء، لكن الكهرباء لازم تكون قادمة من مصادر متجددة. يسألوا علاش ما تتعملش في الأوروب؟ خاطر نحن الموقع نتاعنا استراتيجي في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة اللي هي الشمس والرياح. هذا علاش اليوم مش نخدموهم،
1: لكن هذا ماء، هذا ماء مهوش
2: في الشمال.
1: أي هذا ماء مهوش معناتها شمس ومهوش رياح، يعني ماش حاجة مربوطة بالكليما، معناتها ماش مربوطة بالمناخ.
2: لا، مربوطة بالشمس والريح اللي نحنا باش نجيبو منهم الكهرباء ومربوطة بالماء.
1: نحنا عنا معناتها إمكانيات مائية أكثر من الاتحاد الأوروبي.
2: نحنا مناش باش نستعملوه بالإمكانيات المائية نتاعنا، حتى كان باش نستعملوه باش يكون ثم تحليل مياه بحر. أما في النقطة هذه لازم نأكد كونه عنا اتفاقيات بيئية وثم دراسات بالسير وثم اقتراحات اللي موجودين اليوم عند مكاتب دراسات كبار وثم الحلول البيئية اللي تنجم تمشي بين في المشاريع هذه. وكما نعرف يظهر لي ثم البحر في الخليج يظهر لي فيه 400 ستاسيون أنا شفت نتاع تحليل مياه بحر. دونك تونس اون ستاسيون ولا دو ولا تاونية دو، واحدة تخدم واحدة لا، دونك اون تخوازيام ممكن بتاتر باش تكون سبيساليزي في هذا. وأنا راني مع كوني تونس اليوم تكون مشاركة في هذا الإنتاج. حتى اليوم كي باش نحكيو على انتاج باش نحكيو على تخفيض انبعاثات كربونية ونبقاو في نفس الاتفاقيات نتاع باريس اللي تخص البيئة. صحيح باش نستحفظوا على لونفيرونمون مهان اللي باش ناخذوا الماء وباش نرجعوه، لكن كمان زادة باش نقصوا من انبعاثات الكربونية. مع هذايا راهو اليوم لازمنا نخمو في تعزيز السيادة الطاقية نتاع الدولة التونسية. اليوم الدولة التونسية تنتج كان 35% مما تستهلكه. هذا اليوم اللي خلينا عنا نقص يقارب 65% ويخلينا نورده. وهنا بالهيدروجين الأخضر
1: خلينا نحكي عن الموضوع هذا يا ساعة. هو المشروع وين الانتاج وين بشي يصير؟ هو ما مر الطول بتاعه تقريبا 3000 كيلومتر
2: باش يكون تقريبا الانتاج في الجزائر.
1: نعم.
2: كنا احنا نحبوا كون تونس زادة تكون البلد منتج الهذين. باش يكون المرور بتونس. واليوم مدامنا في وصل اتفاقية معاش نجو نحكيه فيه انتاج تاون بعد نحكيه فيه خاطر نحنا مازلنا في اطار اتفاقية. اتفاقية ذي باش نبدأ التحرك. مازلنا مناش نحكيه على مشاريع ومازلنا مناش نحكيه على تمويلات.
1: نعم.
2: دونك هذا كله
1: باش سابق لأوانه
2: سابق لأوانه يس. أما نحن لازمنا نكونوا في الإنتاج خاطر اليوم لازمنا ندخلوا في سلاسل القيمة المضافة للدولة التونسية. رأوا بش اليوم فيه تخفيض على الاعتماد على الغاز وعلى المحروقات. اليوم نجموا كونوا تربح الصناعة الثقيلة في تونس وتولي تستعمل الهيدروجين هذي. فيه فرصة كبيرة للتصدير ونجم هذا يعاوننا في إنتاج معناتها الأسمدة والأمونيا الخضراء. وممكن نقطة اللي هي النقطة الأهم اللي كان بديت بها وهو الميزان التجاري والتي تضرر معناتها من التوريد. واليوم كان نشوفه معناتها حتى مع الدولة الشقيقة الجزائر كان نشوفه الميزان التجاري تونا لقاوه معناتها كله ماشي في استيراد الطاقة.
1: لكن اليوم إذا كان ما نوليوش زادة منتج مش نوليو ناخذ معناتها فقط معناتها نقول أنا نستفيد من المرور الممر هذايا متاع الهيدروجين الأخضر عبر أراضينا هكا هو معناتها
2: اليوم
1: كما فصلت مش تولينا كما الغاز كيف كيف
2: مازلنا في إطار اتفاقية كله وارد الإنتاج وارد لكن اليوم لازمك تتسابق مع الزمن مع البلدان المجاورة نتاعك لازمك تكون عندك موقع علاش قلت أنا فرحت اللي نحن موجودين في هذه الاتفاقية ومناش خارج منها. كان جينا خارج من الاتفاقية ممكن يكون الأمر أصعب من ذلك. لكن اليوم الحمد لله معناتها توصل الاتفاقية هذه وكله وارد معناتها في إطار المشاريع اللي بعد ستبرمج والكميات راهو حتى الكميات اللي نحكيوا عليها يظهر لي هي 10% مما ستستهلكه أوروبا
1: من حاجياتها فوالا من حاجيات أوروبا
2: دونك مازال المرشي كبير. التصدير اليوم لازم يكون من أوكد الأولويات نتاعنا في الطاقة مهما كانت الطاقة معناتها
1: هيدروجين ولا فما نقطة أبائية. فما نقطة نحب نثيرها معاك سي محمد علي فنيرة احنا عندنا عجز طاقي هكا ولا لا كيفاش احنا ما أمناش حاجياتنا وبالاستهلاك الوطني ونحكيو على تصدير احنا في الصيف عندنا صيف
2: النقطة دي لازم نفهموها الناس كل في تونس الكونسوماسيون تفرق تعرف اليوم في نطاق اليوم تقريبا نكونسوميو في 2700 ميجاوات وقت اللي قص علينا الضوء في اوتو نكونسوميو في 3000 دونك جينيرالمون تونس جويليا اوت سبتمبر الاربع شهور هذوما يكون الاستهلاك مرتفع جدا ونجمو ناخذو كيما شفنا ال 6000 دونك ثم اون بيك خاصه في شهر جويليا اوت بقيه السنه الاستهلاك نتاع تونس هو تقريبا النصف نتاع الفيك من 6000 نتيحوا لل 2700 2800 ويجاري هذاك على امتداد 8 اشهر من السنه.
1: اي
2: دونك نحن التصور نتاعنا والمخطط اللي صادقنا عليه في مسنو بشا فيه كونه انتاجنا من الطاقه المتجدده باش يوصل 5000 ميجاوات من هنا الى سنه 2030. كي نحكيوا على 5000 ميجاوات وانا كونسومي تو في 3000 دونك عندي فواضل في الانتاج في الشتاء ولا خليني نقول طيلة 8 اشهر لكن عندي فواضل بل عندي نقص في الشهرين ولا في الاربع شهور نتاع الصيف. دونك انا لازمني نخمم في 8 شهور اللي انا عندي فيهم فاضل كيفية تصدير هذه الفواضل.
1: لكن ما تنسيش معناتها سي محمد علي فنيرة أوروبا أيضا ولات تمر بموجات حر وأوروبا أيضا ولات تستهلك في الطاقة خلال فصل الصيف اللي هي كانت أوروبا في حاجة للطاقة خلال فصل الشتاء. يعني اليوم ترشيا وحتى الموازين والمعادلة باش تغير شوية يعني باش نسجلوا طلب في أوروبا على الطاقة وقت اللي احنا في حد ذاتنا في شمال أفريقيا في حاجة لهذه الطاقة.
2: شوف كما قلنا نحن اللي باش نصدروه هو اللي باش يكون فائض على احتياجات الدولة التونسية. مادام مع الناس زايد ما نشوفش نصدره. دونك هذه القاعدة الأولى.
1: أنت تتحكم في التصدير.
2: أنت تتحكم في التصدير كيما اليوم تحكمنا باش قاصين على العباد. كي عنا نقص. دونك انت كان عندك فايض باش تعطي منه، كان ما عندناش فايض باش نبجلوا الاستهلاك للتونسي.
1: واضح واضح جدا. على كل هي اتفاقية ما زالت اتفاقية هكا ولا ما زلنا ما حكيناش على المشاريع وما دخلناش في التفاصيل، وان شاء الله معناتها نراو اليوم مشاريع تكون قائمة ومعناتها تحدد على قلينا نقولوا احنا ولا تحقق الاستقلالية الطاقية لبلادنا. وفي ظل الوضع اللي احنا تعدينا به في الصيف اليوم الناس كل ظهرنا يقولين نخموا طاقة والناس كل تحكي على الطاقة. شكرا جزيلا لفضلك عضو مجلس النواب السيد محمد علي فنيرة مقر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع على 7:30 على موجاتنا حتى للتسعة مشوارنا. نذكركم باش نحكيو في الجزء الثاني على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. شو معناتها؟ معناتها اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم الكل مخدرات وغيره. ما نحبش نقول وانا تلموم مع قلبي وجعني، ما نحبش نقول شنو اللي قاعد يصير في المحيط وشنو اللي قاعد نسمعوا فيه. ماذا بيا ما يوصلش للصغيرات الكل، وإن شاء الله معناتها حتى المؤسسات اللي يوصل للمحيط متاحة نطوقوا هالأزمة هذية ونتجاوزوها رويدا رويدا. هذا هو معناتها ما نتمنيه. لكن كيفاش نجمو نعملوا ذلك؟ كيفاش نحميو صغيراتنا اليوم في ظل أنه فما دي غيزو سوسيو محلول على العالم الكل، ما تعرفش شنو قاعد يصير، في ظل اللي قاعد يوصل صغيرات من مخدرات ومن تدخين ومن غيره غيره غيره من الأشياء هذية الكل. شنية الطريقة الأسلم باش نحمي بها صغارنا مما يحدث؟ 58 400 100 رقم تليفوننا.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معاكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. موسم جني القوارص، ما هو حجم الصابة لهذا العام؟ ما هي التحديات؟ ما هي الصعوبات؟ وما هي الأسعار؟ بدينا نشوفوا شوية هكا في الـ في الـ في الأصناف اللي تطيح على بكري، مش نذوقوا الفيل معناتها، بدأت شوية شنو هي الأنواع اللي بدأت باش تطيح على الأول توا في الأسواق، وشنو هي الأسعار متاعها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. ضيفنا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة سيد البحري بابني خلاد، سي بشير عون الله، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: تحية لك ودا، وتحية لكافة مستمعي ومشاهدي ديوان أفهم، وكذلك تحية للفريق العامل معاك هذا المساء.
2: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا، مرحبا. بداية الموسم ولا ما زال؟
3: فعلا انطلق موسم القوارص كما هو معهود بصفة تدريجية ببعض الأنواع بطبيعة الحال البدرية، ما زلنا بطبيعة الحال ما دخلناش في ذروة الإنتاج، ولكن على كل حال طيحنا الفال والغلال نتاع القوارص موجودة في الأسواق، خاصة أن الأصناف البدرية اللي هي بطبيعة الحال الكلمر بي، وعن المريسول وعن الكافان اللي هما معناها أصناف هذوما بدرية، يبدأوا من وسط شهر سبتمبر إلى معناها نص أكتوبر، وبعد تدخل معناها الأصناف المحلية نتاعنا كما الكسار وكما النهلاس وكما الروندينا. الحقيقة عنا عديد الأنواع اللي الحقيقة تكون تساهم في تطويل الموسم إلى حدود 8 أشهر من غلال القوارص في الأسواق التونسية.
2: هاي فوالا، هذا معناتها القوارص تقريبا تغطي 8 شهور، معناتها تقريبا قلنا شو اللي تنحاو جوان جويليا أوت سبتمبر كهو، فمش قوارص، الباقي الكل على طول العام موجودة بمختلف الأصناف هكا ولا سي بشير؟
3: فعلا، وقادر كذلك البحث العلمي، وعنا جهاز من البحث العلمي المتطور وله من الكفاءات والدراية والخبرة اللي قادر باش يزيد يطول في مدة خاصة موسم القوارص بدخول أصناف جديدة كما تو الأصناف هذه ما كناش نعرفها قبل، فهمني ولا؟ تويكي بطبيعة الحال ولات أصناف جديدة قاعدة تغزو في الضيعات الفلاحية نتاعنا.
2: فما حاجات تجي في الصيف، فما حاجات توصل حتى للصيف مثلا؟
3: بطبيعة الحال عنا الصيفي هذا في الصيف، وعنا المسكي الصيفي، وعنا الطمسم الصيفي زاد اللي هو يدخل معناها في الصيف حتى أواخر شهر ماير.
2: بارا، هذوما الأنواع والأصناف. به حجم الصابة لهذا العام تقريبا مقارنة بعام ناول، شو نجم نقوله؟
3: والله يا أخته، ده بالنسبة للصابة بكل صراحة الحقيقة ما كانتش في مستوى تطلعات وانتظارات الفلاحين. بطبيعة الحال صابة ناقصة على غرار الصابة معناها الماضية، الحقيقة سجلوا معناها إنتاج أقل من السنة الفارطة بكثير. بطبيعة الحال إحنا السنة الفارطة الحقيقة على مستوى الجمهورية تمكنا من إنتاج 350 ألف طن، على مستوى ولايتنا باعتبارها تستأثر بالنسيب الأكبر تقريبا معناها 76% من الانتاج الوطني في بالنسبه للجمهوريه التونسيه. الحقيقه ما كناش معناها نتوقع انه معناها النقص ضيع مش يقع على مستوى معناها غابه القوارص
2: تحت برشا على 350 الف طن، تحت برشا ولا لا؟
3: لا، الحقيقه احنا تو بالعين المجرده نقولوا اكثر من 10% نقص. اما اللجان فعلا مش تنطلق الاسبوع الجاي باذن الله مع لوخيان على مستوى الأطراف معناها المتداخلة في القطاع، باش نقوموا بزيارات ميدانية للضيعات الفلاحية ونحصروا النقص معناها نسبيا ولكن بكل دقة. هو في الحقيقة
2: شو اللي علاش مش في حجم الانتظارات؟ معناتها شو اللي صار؟ موجة الحر،
3: الإشكاليات اللي صاحبت موسم القوارص الحقيقة،
2: جت فيضانات بعد جت موجة حر.
3: 40 سنة في الميدان كمسؤول وكفلاح باشر في الضيعة متاعي، عمري ما ريت أصعب السنوات كما السنة هذه. إذن احنا منذ البداية كنت أتذكر ودخلت مع سيادتك، والحقيقة هنا لابد من فتح قوس ونحييكم تحية خاصة باعتبار أولا متابعتكم الأدق المشاغل بتاع الفلاحين، وقاعدين تنقلوا معناه كما يجب، والحقيقة فما تفاعل حتى من أعلى هرم السلطة اللي هو سيادة رئيس الجمهورية فيما يخص قطاع القوارص، وتعرف الإشكاليات اللي صارت السنة الفارطة، واللي دخلنا مع سيادتك ودخلنا مع بقية الوسائل الإعلام في المكتوبة والمسموعة والمرئية، وقاد معناه صدى طيب واستجابة فورية وسريعة من لدن سيادة رئيس الجمهورية فيما يخص ترويج القوارص ومعناها تنقلوا على الطرقات، والحقيقة وقتها تسهلت الأمور وبدأت الأمور تمشي بقرار معناها من السيد الرئيس وتجاوب من الوزارات المعنية. وقت اللي نقوله ما كانتش في انتظارات الفلاحين، تعرف أنت الظروف اللي رافقت الموسم، احنا منذ البداية عملنا جلسات تحضيرية واستباقية على أساس باش ما نقعوش في الإشكاليات اللي وقعت لنا بالنسبة لقطاع القوارض. عملنا مع السيد المندوب خاصة استعداد لموسم الري، كانت تذكر في وسط شهر مارس، وقلنا على أساس باش يبدأ على الأقل بداية شهر ماي نبدأ نعطيه في الماء بالنسبة للفلاحين، باش على الأقل الشجرة بعدك الفيضانات وكل إنهاك وكل تعب وكل مشاكل هذيك الكل بطبيعة الحال تسترجع القوة نتاعها، ونستدعوا الإصابة واحدة اللي هي بطبيعة الحال مش تكون عندها فائدة كبيرة أولا على التصدير وثانيا على المستهلك التونسي. لكن مع الأسف احنا منذ البداية بدأ ساعة من موسم الري في شهر جوان متأخر إلى أبعد الحدود، وتعرف تكنيك مهم على فنين أنه في شهر جوان وجويلية ثم التساقط الفيزيولوجي معناه المعتاد المتعارف عليه، واللي معناها اللي أصحاب معناها المهنة والفنيين يفهموا معناها الكلام اللي نقول فيه، ثم التساقط يقع فيزيولوجي في الشر معناها جوان وجويلية، المرة هذه وقع أكثر من العادة باعتباره وأنه شجرة في حاجة أكيد الماء وما قادش وقت اللي حاجتها بالماء علاش؟ لأنه أولا قناة مجرد الوطن قبل تجيب الماء من محطة بلي الخزانات سيد التومي بطبيعة الحال وقع عليها أعطاب عديدة ومتعددة فاقت 44 حطب، واحنا زبدناها هذي وحكينا فيه مع سيادة في عديد المناسبات، بتت لهات المندوبية وجابت المقاول وبدأت تصلح في الأعطاب إلا انطلق الموسم في شهر جوان، إذن متأخر إلى أبعد الحدود. انطلق تقريب عنده نهارين من اللي انطلق موسم الري، وتزيد تقع أعطاب متفرقة طول دون معناه وصول المياه الى غابات القوارص والى مجامع التنميه. بعد الفتره هذيك كيما تعرف بطبيعة الحال اللي شهدت البلاد التونسيه ومنطقه الوطن القبلي بصفه خاصه ارتفاع حراري معناها كبير، الحقيقه اثر على الصابه وزاد معناها تساقط الثمار، مع الانقطاع بطبيعة الحال للكهرباء زاد فتين بله، وهذاك علاش الاسباب اللي خلات معناها صابه القوارص ما تكونش معناها في الانتاجية اللي كنا نظرناها باش نحقق سنة في حوالي 400 ألف طن حسب التوقعات من الأول، ولكن الله غالب هي هذه عند ربي، نقوله معناها احنا نحمد ربي ديما الحمد لله يا ربي كي تعطينا شوية خير من اللي ما فماش بكل، ورغم معناها الصعوبات هذه صابر الفلاح وكافح في الأرض بتاعه وصبر وناظر بالإمكانيات المتاحة، الحقيقة وصلنا إلى صابة نجم تقول نسبيا ناقصة هي شوية، ولكن على مستوى الجودة وعلى مستوى الأحجام الله يبارك ما شاء الله عنا جودة ممتازة وممتازة إلى أبعد الحدود.
2: الحمد لله.
3: بطبيعة الحال هذا شيء يفرحنا. إحنا يفرحنا كفلاحين، واليوم نشهد على مستوى معتمديات المنجل القوارص حركية نشيط كبيرة فيما يخص معناها بيع الغلال على رؤوس أجارها، نقولوا إحنا كالخضار يجيوا للضيعات الفلاحية. وقاعد الفلاح يبيع معناها في الصابة على رؤوس أشجارها بأسعار على الأقل اللي ممكن تغطي نوعا ما من الكلفة، خاطر الروق اللي نحكي احنا على أسعار معناها عالية شوية هذه السنة أراه ما تغطيش كلفة الفلاح، باعتبار وأنه أولا المدخلات الفلاحية تضاعفت أسعارها إلى مئات المرات أصبحت لا تطاق، وزيد وقت تلوج على مستلزمات الإنتاج في الإبان وفي الوقت المناسبة تلقاهاش، طيب احنا وقت اللي نجيو نحضروا في الموسم حشتنا بالدي بي وحشتنا باللاموميتر فهمني وحشتنا بالاسمده العضويه اللي هي شيء عنصر اساسي كبير بالنسبه لاشجار القوارص الحقيقه، واللي تعطي في فائده كبيره من حيث الجوده ومن حيث الانتاجيه ومن حيث المحافظه على الحاله الصحيه لغابه القوارص. بطبيعه الحال اضافه للاشكاليات اللي جبت لك عليهم عندنا زاد نقص على مستوى المساحات الحقيقه، نقص كبير من جراء مرض التداور السريع واللي تم قلع مساحات كبيرة معناها احنا نحكيه على نابل فيها 19520 هكتار، ولا نحكيه في حدود 10000 هكتار معناها 9000 ولا في حدود 10000 اللي مشات وتقلعت، ودي كل خسارة. احنا الفلاح اليوم على مستوى منطقة الانتاج وكان مخرجش في العمادات متاع معتمدية ابن خلاد ومنذ 10 و12 و15 عام بدأ يزرع في المناطق المتاهمة المعتمديات ابن خلاد من زبو زلفة ابو عرقوب الشيرات هذوكم كل، اليوم ما كناش نحافظ على مكانتنا في ولاية نابل باش نقعدوا معناها نساهموا بنسبه 76% من الانتاج الوطني. راهو نحكيوا على نسب اقل من هكا، واليوم نحكيوا على القوارص موجوده راهو في كامل تقريب برستيج الولايات الجمهوريه باستثناء 3 أو 4 ولايات برك. رغم هذا معناها للزراعات ورغم معناها الكثافه على مستوى الولايات، ولكن نشهد في نقص كبير. هذه نقطة استفهام كبرى، نتيجة بطبيعة الحال لسياسة معينة تجاه قطاع القوارض، باعتباره راهو قطاع مهم. وقت اللي نحكي على قطاع القوارض راهو قطاع مشغل، قطاع تصديري بامتياز، قطاع يخلق فيه حركية معناها كبيرة اقتصادية على مستوى كامل تراب الجمهورية. فما بعض الشباب اللي يبعثوا في مشاريع معناها وياخذوا كرهب على معناها ليزين، يجيوا المناطق الانتاج ويهزوا كميات
2: مناطق الجمهورية. فلا احنا عنا حركة مزيانة برشا، عنا العكس معناتها، احنا توا عنا الدقلة في الجنوب وشباب يمشي للجنوب وناس معناتها تبعث في مشاريع وتمشي للجنوب وتجيب الدقلة لمناطق الشمال، وعنا العكس بالعكس من الشمال يهزوا في القوارص نحو الجنوب. كيف زاد في موسم الدلاع والبطيخ من المناطق الوسط باتجاه الشمال وباتجاه الجنوب، وكيف يعني تقريبا، وفي الرمان زاد من الجنوب باتجاه الشمال ومن زاد الشمال باتجاه الوسط. يعني فما حركية جميلة جدا، كيبدأ فما إنتاج فلاحي متوفر، تبدأ الحركية الاقتصادية زادة مزيانة والناس كل تتفرهد، وفما معناتها عجلة قاعدة تدور.
3: بالفعل أخت هدى، والله العظيم محلها بلادنا، والله محلها بلادنا ومحلى الفلاح متاع تونس بصراحة، لأنهم ناس عبر التاريخ وهذه نأكدها. وعلاش عندي كل غيرة والإحساس بالوطنية والاعتزاز ببلادي وبغلة بلادي أينما كانت، رو في أي شبر من تراب هذه معناها الولايات تاع تونس كاملة. اليوم راهو نفخر، راهو تونس ربي سبحانه وتعالى أحباها معناها باقتصاد متنوع، راهو هذه نعمة نحمد عليها ربي. احنا الإشكال شنو نحبه احنا كفلاح بكل صراحة، نحبه شوية دعم، شوية رعاية، شوية الاهتمام، شوية وطنية، شوية وعز وطني تجاه القطاع السيادي اللي هو القطاع الفلاحي. يمكن احكي لقطاع القوارص ما يلو اللي يجيب لنا في عملة صعبة للبلاد التونسية، وكل العملة الصعبة نخلقوا بها مشاريع في تونس، اذا القطاع في القوارص يساهم. الدقلة زادت كيف صدرها جيب لنا العملة الصعبة، اكل العملة الصعبة ذيك نخلقوا بها معناها منشآت واستثمارات كبرى في تونس، منها المدارس، منها السكك الحديدية، منها الطرقات، منها معناها كل شيء. معناها شوف القطاع الفلاحي شنو يساهم، وديما القطاع الفلاحي في جميع المجالات، سواء في التمور، سواء معناها في التفاح، سواء في الغلال الصيفية كيما الخوخ المشماش، الحقيقة كيما القوارص، اليوم كيما الرمان. وابن خلاد تعرف اللي انت، ابن خلاد معروفة بزادة بالرمان ومنتجة معناها مهمة برشا، وتعرف اللي ولاية نابل جي تقريبا المرتبة الثالثة بعد قابس وبعد معناها باجة جي نابل، معناها تقريبا ب 14,000 معناها طن، مش ساهل راهو من 91,000 طن معناها على مستوى الجمهورية. الحقيقة زادة ولاية نابل سباقة زادة في زراعة البطاطا، هذوما الكل منظومات تربية الماشة، تربية العسل،
2: إن شاء الله نحافظوا عليهم، إن شاء الله نطوروهم، أهم حاجة.
3: معناها ساغي بكل صراحة تودا، نحب نقول لقطاع القوارص راهو بصراحة قطاع يعتبر مهمش. علاش نقول هكا؟ لأنه ما فماش رؤية وتحديد للمسؤوليات. يا رسول الله، راهو الفلاح إذا كان مش يخدم وحده راهو ما ينجمش يتوق وحده، فهمتني؟ احنا نقولوا دور الفلاح وين يكمل، نحدوا المسؤوليات يا رسول الله، نحبوا الفلاح يخدم على مستوى الضيعة، نحبوا يبدع على مستوى الضيعة، نحبوا يتلقى فتلة مزيد من المهارات. واليوم في ظل ما يشهد العالم من تكنولوجيا عالية ومتطورة على غرار الذكاء الاصطناعي، الحقيقة اليوم نحبوا ندخلوا التقنيات هذه، ونحبوا الفلاح يمتلك مهارات إضافية، ونحبوا كالدورات المائية تمشي كما يلزم، ونحبوا الفلاح معناه يكون بالتحاليل المخبرية باش ما يحطش معناه مواد أزيد من اللي تستحق الشجرة ولا تستحق الأرض، ونحبوا الفلاح معناه يكون نموذج يحتذى به كيما كان قبل يعلم معناه في جيراننا وأشقائنا اللي كانوا يجيوا معناه ويأخذوا ويتعلموا كيفاش يخدموا التوانسة. اليوم بصراحة كل طرف
2: نخدموا بها
3: يتحمل المسؤولية. اليوم الفلاحة بكل صراحة وقت هدا، فلاحة جلهم صغار متوسطين بكل صراحة. اليوم احنا نحبوا تعاضديات الخدمات الفلاحية ترجع إلى سالف نشاط. علاش قلت؟ لأنه من أهم معناها الهياكل المهنية اللي تلم الفلاحة. علاش تلم الفلاح؟ لانه طولي عنده 4 هكتار وعنده هكتار وعنده نص هكتار وهكتارين وثلاث هكتارات، هذاك وين مش يمشي، هذاك شتت ضاع. كيف تجي هالتعدديات ترجع الروح لها هي تقول لي تلم الفلاحه وتمكنهم من المهارات اللازمه، ثم توفر لهم مستلزمات الانتاج، تقول لي هي عندك ليزاديرون تاعها من الاول تعمل معناها تكمندي حاجياتهم، الاسم ده من البذور من الشتلات،
2: يقعدش الفلاحة وليجري ويجري معناتها
3: يقعد وحده،
2: كل شيء
3: يدور اللي يلزم تكون بيها الشركات التعاونية. احنا علاش نقولوا ماذا بينا ترجع؟ احنا على مستوى السياسة العامة تاع البلاد وقت نقولوا تعاضدية يعني نحكيه على تعاضد. ايش دخل التعاضد في التعاضديات؟ هي تعاونية. هو مناس جاو قموا عام 56 وجاو معناه استبقوا الأشياء وكونوا هالتعدديات هذوما اللي بتبيع الحال هي اللي اشتغل الإنتاج بتاعهم وهي اللي مش تواجههم وهي اللي مش تصدر الإنتاج.
2: معناه يولي الفلاح يتعرك في إطار مجموعة مش بإطار فردي، واضح جدا.
3: أيوة.
2: شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة، شكرا على كل هذه المعطيات رئيس الاتحاد البحري للفلاح حسد البحري بابن خلاتي بشير عون الله، شكرا لك. تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتصلوا معنا. نذكركم الجزء الثاني مش نحكيه في ظل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كيفاش نجمو نحمو صغيراتنا اليوم مما يحدث. تحية لدليلة ضفلاوي لصف الدهش الإيمان منى أكرم أبو بكر ياسين مرحبا أهلا وسهلا الحمدي مرحبا يا حمدي شنو حوالك مرحبا مرحبا مهدي محب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة مرحبا أهلا وسهلا سيدة يحيى نورتنا مرحبا أهلا وسهلا شكرا لكم الناس الكل مرحبا مرحبا مرحبا إن شاء الله مسيت فيكم معز فالا معز المنوبي مرحبا يا معز سامية الهواري مرحبا يا سامية أهلا وسهلا شكرا لكم الناس الكل على التفاعل ومرحبا بكم وشكرا لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتفرجوا فينا عشان اليوتيوب تاعنا ديوان فم لايف ولا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. نحكيه على الأساتذة والمعلمون خالصو الأجر خارج قاعدة البيانات لوزارة التربية ورجهونا لدي نحكي في التويتر
4: إنبوكس
2: إنبوكس يحضر معنا تحضر معنا في المباشر المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين خالصي الأجر خارج قاعدة بيانات وزارة التربية سيدة فاتن شنوفي مرحبا سيدة فاتن أهلا وسهلا
5: مرحبا يا أختي مرحبا نشكرك اللي تحكي فرصة باش نقدموا صوتنا عبر إذاعتكم معناتها يعطيكم الصحة
2: مرحبا
5: لبيتوا النداء متاعنا
2: شكرا سيدة فاتن شكون هما المعلمين والأساتذة خالصو الأجر خارج قاعدة خارج البيانات
5: قاعدة البيانات
2: شكون هما
5: احنا مجموعة أساتذة قمنا بنيابات من الفترة من 2006-2024 معلمين وبالأساتذة بين 2008-2024 تسلطت علينا
2: عوضتوا في المدارس وفي المعاهد
5: عوضنا في المدارس والمعاهد فينا أمتها فترات كل مرة فما اللي فينا شهر فما اللي فينا 10 سنين فما اللي فينا 5 سنين معناتها المدة كل واحد فما المدة نتاعه معناتها ماهيش فما لمدة طويل الأمد وفما لمدة صغيرة معناتها معناتها سيد الرئيس انصفنا في القرار 21 سنة 2025 قال اللي الجميع كل من عوض كل ما عمل نيابة في سواء معهد ولا المكتب
2: مدرسة
5: دونك من حقه أنه يدخل يقري معناتها أنصفنا أنه مش ندخل نقري معناتها خاطر نحا للتشغيل التشغيل الهش نحا لا سبيل إلى للتشغيل الهش دونك احنا قمنا بتقديم وثائقنا ما راعنا كان قالوا لنا لا انتم خارج قاعدة البيانات دونك ما عندكمش
2: علاش ما دخلوش معناتها انتم خارج قاعدة البيانات ما سجلوكمش في المندوبيات معناتها
5: في المندوبية احنا ما تعرفوا الناس الكل اللي احنا قاعدة البيانات الادارات كلها هي ورقية معناتها الارشيف
2: معناتها قول انا اوراقكم ضاعوا
5: ورقنا لا لا مش ضاعوا ورقنا عندهم أما هما تبدلت المنظومة مع تقام وبعما من سنة 2024 و2000 قبل 2024 سنة 2023 حنبدل القاعدة الورقية إلى قاعدة الرقمية
2: أي
5: مال رزمون القاعدة الرقمية كانت منقوصة منقوصة لسبب خطأ إداري لسبب آخر الله ورسوله أعلم منقوصة من مجموعة معينة من الأساتذة والمعلمين اللي هما حسب وزارة التربية حصرتنا بين 500 ومرة يقولوا 500 مرة يقولوا 800 دونك مع إنها إحنا ما نتصورش كان فوتو 250 مدام وزارتنا قالت لإحنا هكيك نقولوا إحنا هكيك معناتها ما نجموش نغيروا العدد اللي حطته وزارة التربية
2: فوالا معناتها طلبتوا مرارا وتكرارا ويتصلح الخطأ هذايا ما سمش
5: طلبنا الإصلاح. عملنا ماراثون من الاحتجاجات معناتها ديجا من وقت اللي هبط البلاغ من وقت اللي هبط القرار الرئاسي وإحنا معناتها نمشيوا للمندوبيات نتاعنا قالوا لنا انتم ما قمتوش بعملية التحيين اور هذا التحيين اللي شدوا منتا يحكيوا عليه التحيين اني راني انا ندخل عبر المنصة معينة نحط بطاقة تعريف نتاعي اذا كان اسمي موجود باش نحين هو شو عم تتحين انك تعمل ميزاجور للمعطيات نتاعك
2: انا اسمي مش موجود اساسا معناتها
5: انت كي تلقى تدخل تحط بالتعريف نتاعك يقول لك غير مدرج معناتها ماكش موجود في قاعدة البيانات دونك انا من المعمل حتى شيء امشي تصب اوراقك يقول لك صب مطلب اعتراض حتى لي وبعد لقينا رواحنا معناتها مظلومين ما نجمناش نلتحقوا بالدفعة الثانية كيما معناتها
2: قداش العدد نتاعك
5: احنا العدد كيما قلت لك حسب وزارة التربية 800
2: ما بين اساتذة ومعلمين
5: ما بين اساتذة ومعلمين دونك هما اللي تسويت وضعيتهم 25000 استاذ ومعلم
2: قعدوا 800
5: احنا هل 800 ما انت قعدنا نهار ما انت نجري وعلى
2: شنو نداكم تاول شكون نداكم
5: احنا نداءنا احنا رانا عملنا ماراثون من الاحتجاجات توصل حتى في 20 نوفمبر سيد الوزير في جلسة علنية في مجلس النواب اقر اللي احنا ما انت اخطئوا في حقنا اقر به في جلسة علنية راي ما هيش معناتها في جلسة علنية نتكل طاش معناتها جلسة علنية
2: في البرلمان
5: تتصور في البرلمان اقر اللي احنا اصحاب حق وكل من بشيل معناتها يتبين عنده حق راه باش يلتحق بالدفعة الثانية مع ذلك معناتها بعد ثم هبط فينا بلاغ في فيفري هبط فينا بلاغ معناتها بلاغ رسمي انه كل فرد فينا يمشي يقدم اوراقه معناتها للمندوبيه معناتها الاوراق نتاعو للمندوبيه كل واحد في جهته
2: اي قدمت اوراق اي
5: قدمنا اوراقنا وكل شيء وقمنا بكل معناتها باللي حاجتهم بهم كل حتى مام اللي ما عندوش اوراق ناقصه معناتها ما عندوش خاطر احنا عندنا ما يثبت اللي احنا عندنا علاقه شغليه مع وزاره التربيه عندنا بطاقات خلاص عندنا عقود عندنا كل واحد شنو هي الباباس اللي عنده قاعد اللي ما عندوش حتى كي طلبته الوزاره لقاته اش معناتها لقيته انت كي لقيت اوراقي عند المندوبيه معناتها انا في قاعده البيانات الورقيه انا شو ذنبي باش اني ما نكونش في قاعده البيانات الرقميه اخي احنا ما مسؤولين عليها احنا رانا الحاجة الوحيدة اللي نجمو نلبيوها أنه كي عيطولي أنا نمشي نقري على روحي في القسم
2: فما شكون فيكم مازال يقري ولا في طار شغورات
5: لا احنا نتوا قاعدين معناتها على أساس معناتها
2: تتساوى الوضعية
5: بعد البلاغ على أساس بس تتساوى الوضعية لحد جويليا 31 جوية وإحنا خطرة ديما إحنا على اتصال بسلطات الإشراف ديما على اتصال دونك ما مش معناتها قدمنا البلاغ قدمنا اوراقنا كهو لحد جويليا اموركم واضحه وقدره ربي باش تهبط فيكم قائمات من حتى فما مندوبيات راهي عندها القائمات تعملوا حتى محاضر جلسه علينا شافوا اوراقنا دونك صحيح اللي ما عنده اوراقه معناتها ماهيش صحيحه ولا دونك الشيخ يحفظ ولا يقاسوا عليه هذا دونك انا ما دام عندي حق دونك كيما انت سيد وزير التربية أقريت بلسانك مام حتى في مساءلات معناتها مع الأعضاء من مجلس النواب بعد الجلسة ذيك حابوا يعرفوا احنا وين وصل الموضوع متاعنا دونك هو كاتب بخط ما تمصحح بخط يده اللي هو في المرحلة الأخيرة من التسوية
2: إن شاء الله صوتكم وصل لسيد وزير التربية إن شاء الله على قريب نتمنى أن تتساوى الوضعية متاعكم وتأخذوا حقوقكم بما أنه الوزير قرر بحقكم في ذلك إن شاء الله تتساوى الوضعية متاعكم تحية ليك ولكل الأساتذة والمعلمين خارج قاعدة البيانات متاع وزارة التربية شكرا ليك سيدة فاتن شنوفي المنسقة الوطنية احنا مصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم بعد الأخبار والأخبار الرياضية تحية للجميع حمدي بشيل تحق داري فريق الأعداد هيفا يلوج على بلاصة معك حمدي باش يحضر الأسئلة. تحية الجوهرة الحنيشي زادة، شكرا لكم بالنسبة كل، يعطيكم ألف صحة على التفاعل بتاعكم معنا. ذكركم موضوعنا إن شاء الله في الساعة الثانية أنه كيفاش نجموا نحميوا صغيراتنا ونتحاوروا معاهم في ظل هالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي قاعدة تحيط بيهم من كل جانب. 58 400 100 رقم تليفوننا.
0: معدي وانا فاهم كل ما يهمك تلقى.

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثامنة ديوان فام عسلمة. الخبير البنكي سفيان لوريمي يفيد بأن دراسة الملفات المتعلقة بمطالب القروض على شرف تختلف بين الأفراد والمؤسسات، حيث يطالب الأفراد ببيان حجم الاقتطاعات من الدخل الشهري، بينما تلزم الشركات بتقديم تقارير مراقبي الحسابات لإثبات قدرتها على خلاص القروض التي يجب توجيهها حصرا لغايات استثمارية، وفق ما صرح به خلال تدخلي في برنامج هنا تونس.
3: الأفراد أسهل في دراسة الملفات بتاعهم، الأفراد بتشوف هل عندك قابلية الإمكانية نتاع سداد هذيك المطلوب، خاطر نعاودوا نذكروا رام قروض ماهمش هبات وتبرعات. أول شرط يلزم الحريف هذا عنده القدرة أنه يسدد. كيفاش عنده القدرة أنه يسدد؟ عنده مصدر دخل. بالنسبة للشركات والمؤسسات شوية أصعب العملية، باش يطلعوا خاطر البنوك على القوائم المالية، مصادر الدخل نتاع الشركات هذوما هما أرباح نتاعها أرقام معاملات، باش نجموا يطلعوا على ذا فما وثائق، فما قوائم مالية، فما تقارير نتاع مراقبي حسابات شفناهم، بعض البنوك طلبتهم باش يعملوا دراسة نتاعهم. أنت باش تقدم طلب باش تقول له راهو هالقرض هذا اللي نذكروا ما يفوتش في اقصى الحالات 25000 دينار، راهو باش ناخذوا باش نستعملوا في استثمار الفلاني، باش نشري بهم ماكينه باش نحسن. دونك البنك لازم يقوم بالدراسه هذه باش يتاكد مدى قدره الشركه هذه والمؤسسه على السداد. دونك هذيك علاش باش تاخذ اكثر وقت وباش تاخذ اكثر بتيتخ ديلي باش يجاوبوا البنوك الشركات.
2: من المنتظر أن تمتد المساحات الفلاحية المخصصة لزراعات الكبرى بولاية بن عروس خلال الموسم الفلاحي الجديد 2026-2027 إلى 16390 هكتارا، موزعة وفق الأنماط الزراعية المتداولة لدى المزارعين على الحبوب والأعلاف والبقول والزراعات الصناعية وفق تقديرات المصالح الفنية للمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بولاية بن عروس. ووفق ما أفادت برئيسة مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جليلة بن حسين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن المساحات الزراعية المخصصة للحبوب تستأثر بأكبر مساحة زراعية من بين هذه الأنماط بنحو 9800 هكتار. قادة دول مجموعة السبع تتفق اليوم على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، وأكد بيان للرئيس الفرنسي أن القادة اتفقوا أيضا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته حرب إيران. وزارة الدفاع السعودية تعلن اليوم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه خميس مشيد جنوبي المملكة. وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق من يوم الجمعة أن السعودية شنت عشرات الغارات الجوية استهدفت صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وأب. في المقابل أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية حوثية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
5: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع السياسة، سمين الفريق ممنوع من الانتداب بسبب زوز ملفات، ملف مسحقات المدافع آدم بن لامين وكذلك ضاحي الصغاري بقيمة 500000 دينار لزوز ملفات. من جهة أخرى، يوم أمس في اجتماع الهيئة العليا للدعم فما تعهد بخصوص تغطية العجز المسجل في ميزانية الموسم الحالي بقيمة 2.2 مليون دينار. هيئة الدعم وفرت يوم أمس 1.5 مليون دينار مع إضافة مليون دينار في نهاية الموسم الحالي. في المقابل، مهمة الهيئة المديرة الحالية هي إيجاد حلول للعجز ونزاعات قديمة متراكمة من هيئات سابقة بقيمة 6 مليون دينار. نهاية الأسبوع تلعبوا 6 مقابلات ودية. غدوة السبت فريق الملعب التونسي يستضيف الهلال السوداني، النادي الأهلي بنغازي يستضيف النادي الإفريقي، نجم الرياضي الساحلي في مواجهة ضد فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، الأولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى، الاتحاد المنسيري دون حضور جمهور يستضيف ملحم مسوسة، يوم الأحد الترجي الرياضي التونسي يواجه الاتحاد العسكري ببنغازي الليبي، ومنتظر المدرب الجديد بابلو فرانكو يكون موجود لمتابعة المقابلة هذه على اعتبار أنه فرانكو يوصل لتونس غدوة الصباح تحديدا في الساعة 3 فجرا. كرة السلة غدو يتلعبوا مواجهة الجولة الثالثة الذهاب بداية من الساعة الخامسة لدى صفاقس يستضيف الملعب النابلي نجم حلقة الكرم يواجه شبيبة المنازة ثم بداية من 35 دقيقة قمة في قاعة عزيز ميلاد بين الشبيبة الرياضية القيروانية والنادي الإفريقي ثم بداية من 6 الاتحاد المونستيري يواجه اتحاد الأنصار ونجم الساحل يستضيف الدالي الرياضية بجرومبيليا كل المقابلات منقولين مجانا عبر منصة ديوان سبورت. كرة اليد غدوة يتلعبوا مقابلات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة بداية من الساعة الخامسة جامعة الحمامات تستضيف النجم الساحلي اتحاد منزل تميم يواجه بعث بن خيار المنزل الرياضي سبورتينغ المكنين نادي كرة اليد بجمال يستضيف النادي الرياضي بسقيط الزيت نصرة بلبة في مواجهة من فريق الترجي الرياضي التونسي وبداية من 5:15 دقيقة قمة الجولة مكارم المهدي يستضيف النادي الافريقي. يختموا بأبرز المقابلات في دوري الأمم الأوروبية بداية من 8:15 انطلقت مقابلة بلجيكا وتركيا بلجيكا متقدمة هدف مقابل صفر لبقية قمة بين المنتخب الفرنسي والإيطالي حاليا صفر مقابل صفر في نفس الوقت البوسنة تواجه السويد حاليا المنتخب السويد متقدم هدف مقابل صفر المجر جورجيا صفر مقابل صفر بولندا رومانيا صفر مقابل صفر وأيرلندا الشمالية متقدمة في 21 دقيقة لعب أمام منتخب أوكرانيا هدف مقابل صفر.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 8:13 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل في ظل ما يعيشه صغيراتنا اليوم من سلوكيات محفوفة بالمخاطر قاعدة تحيط بهم في الأوساط التلمذية والشبابية والمدرسية والتربوية بصفة عامة. كيفاش نجم نحميو صغيرات هذوما من هذه السلوكيات؟ 58 400 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. ناخذوا تليفوناتكم يلا تتفيتا.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: اول تليفون حاضر معنا في المباشر سي محمود العرفاوي من اريانا. مرحبا، اهلا وسهلا،
2: نورتنا. السلام السيده اولا، السلام عليكم ورحمه الله.
1: مرحبا، نورتنا.
2: حييك ونحيي كل عامل بذاعه الديوان.
1: شكرا، يفضلك. مرحبا.
2: وعندما اقول الاستاذه المثقفه والناجحه واللي معناه البرنامج نتاعك برنامج عسل، شكرا. استفدنا منه، يفضلك. وبارك الله فيك ويعطيك الصحه على المجهودات الجبارة اللي تبذل فيها.
1: شكرا، يفضلك. شكرا، يفضلك سي محمود، يعطيك الصحة ونورتنا.
2: شكرا. ندخل في الموضوع متاع الصغار سيدة هدى. الإشكال وين بالضبط؟ بالنسبة للصغار هذوم اللي معناه فيهم إهمال، خاصة على مستوى الحياة الشعبية، حكم أنا نسكو في حي شعبي. هنا سيدة هدى ثم المنطقة دي منطقة الرفاه، يعني فيها تقريبا نقول لك 3-4-5 معاهد قطع نظر المدرسة الابتدائية. ثم عنا تقريب جتازة ولا بتح معناها أرض معناها متاع بلدية مسيبة. طلبنا العديد والمرات بمكاتيب فمتلاقينا من يهموا الأمر باش يعملونا مكتبة. مكتبة هذيك تتم صغير، المكتبة فيها الأنشطة الثقافية والرياضية و صغير، وقت اللي يخرج من الليسي ولا من

0: مكتب وين يمشي؟
1: إذا
0: ما تمش وين يقعد؟ شنو تلقى البورتابل تلقاه شاد الحيط ومجموعة من ثلاثة أربعة من الناس ليزي الأوساخ اللي متراكمة اللي يروح معناها مرمد لأمه فهمت الله كل يوم أقل ما يمكن تخسى عليه رطل الأمور وليزي الجلسات الشبابية ذي سيدة وداء للأمانة ريق لي ليش ونتلقى ذا منافع الكل تلقاه معناها ولا رك الله فهمت الله كل واحد شنو معناه المخ متاعه وش يجبد ولهذا لفتت كريمة إلى من يهم الأمر باش يعملوا مكتبات متجولة مكتبة الجولة هذه راي تقلص والله يا سيدة ودا
1: مازالوا صغار يشدوا كتاب ويقرأوا مع تاتي محمود اليوم مازال الكتاب يثير طفل اليوم طفل اليوم ما نراوش انه فما وسائل أخرى لازمنا نوفروها له معناتها في ظل العالم الذكاء الاصطناعي والرقمنا وغيره معناتها
0: يعطيك الصحة سيدة ودا هذا المقترح لابد منه باش المقترح هذايا لا شوية من الوالدين وشوية من المسؤولين وكذا يعني تضاف الجهود على الصغير يتربى بالسيف يتربى بالسيف ويثقب بالسيف خاطر كي يخرج يمشي فهمت الله يثقب في حاجة من الحاجات اللي السيد ذكرتها واللي مهمة يعني ما يضيعوش صغارنا على ذكر قلت سيدة وداء والله العظيم نبدأ خارج من صلاة العشاء نروح
1: تلقاهم
0: شادين الحيوط بالثلاثة بالأربع بورتابلات وما قاعدين أم وبو وين الوقت هذاك والله ال 11 ونص الليل تلقاهم قاعدين فما اهمال لما حال بون الام كادحه والبو كادح اما لكن شويه منا شويه منا احنا لا جايبينهم الصغار باش نثقفوهم ونربوهم ونخلوهم امثله ويجيبونا دعوه الخير وربي ان شاء الله يبقي الستر عليك وعلى وليداتنا
1: امين
0: وان شاء الله ربي يخرجهم ويخرجنا من الدنيا سالمين
1: امين يا
0: شكرا
1: رب
0: على الاصغاء سيده هدى وبارك الله فيك
1: نورتنا سي محمود يعطيك الف صحه شكرا لك في اريانا باش نقعدوا ناخذوا سيده مريم مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك نورتني اهلا وسهلا
2: مرحبا بك
1: شكرا
2: نقول المشاركه هكا بعد قد يشارك
1: يا لالا المهم انت في الاستماع وقت ما يظهر لك الموضوع يستفزك التليفون وكلم
2: عايشك وبرنامجك يجي كما كانت قبال زمان احنا انا كبيره في العمر نشر انت كان لي هذيك برنامجك يجي في الوقت هذيك كان لي تتم للبرامج نتاع
1: نهار كامل اي
2: نهار كامل ياخذوا النشره نتاع 8 اللي هي فيها الكل
1: لا احنا نشرت في 60 دقيقه احنا هاي قال السيده مريم
2: موضوع التلامذه والله والوليدات الصغار انا من الكبار اللي في العمر وعشت زمان النخوه زمان الصحوه عشته نتمنى لوليداتنا ولاد بلادي هذوكم واولاد اولاد اولادهم انا هذوما يمكن تو ثالث جيل اللي نحضر عليهم ساعات نتالم كي نشوف ونسمع بالحاجات اللي تصير للكلام ذا ولا للصغيرات ولا مشاكل في الدراسه كنت المدرسه حاجه مقدسه باب المدرسه تو نتذكروا شباكها الكريسي المعلم المدير القدسيه هذيك نحبوها ترجع ومنين ترجع هذيك القدسية المدرسة من الوطنية عدى مواطن قبيلك في برنامج انت عندك قال يلزمنا شوية وطنية ليه مش شوية مش شوية يلزمنا نرجعوا لما ليه الإنسان على خطر ظنيه روي اللي تقوله يعمل نرجعوا للوطنية متاعنا كلي من واحد تبدأ حتى للي تبدأ كالشعلة كعلم تونس اللي يبدأ يرفرف هكيك نحبوا الوطنية في وليداتنا الوطنية نقصت ياسر الحديث على الوطن نقص ياسر حتى في برامجنا حتى في دراستنا نحبوه ديما دائم ديما قائم الحديث على الوطن اخي كيف انا توا واحده من الناس كي نتذكر انا وقت اللي دخلت للمدرسه دخلت في الخمسينات الانسان ماشي تقوش عليها عيد عنده الافتتاح والتو مثل افتتاح السنه الدراسيه انا نقول لهم يحبوا يأرخوا سنه عالميه وفيهاش انانيه بالسنة الدراسية نتاع الأطفال وتشوفوا كيفاش نوليوا حاجة مقدسة عنا وتقعد ديما نقدسوها ديما جيل بعد جيل توي كتحسوها نقصت ياسر الوطنية بالنسبة للدراسة نحبوا تو فما أم ولا أبوه ما يحبش ولده ناجح لكن ما هو توفر له يكون موجود الأب يكون موجود خاصة أنا يقولوا الأم أنا الأب عندي السنين خاصة الأب

0: شي نجموا يكونوا معناتها صغار يحسوا بالأمان مع أمهم وبوه.
1: من السنين أنا في زماني أنا في 53 هذه وقتها كانت شهوة القراية. الأب عندي مقدس كيف ومن بعديك شي كيف هكا ساعة ساعة يجبد لك على سنية ساعة ساعة وخطر مش ديما معاه العامين الأولانيين ومن بعديك بشوية ينقص بشوية ينقص للي في السنة الخامسة ولينا وحدنا أنا أختي يرحمها نمشي ونجيو للمدرسة وحدنا. أما بدي بشوية الأب الأم في الدار الأمة في الزمن هذاك كانت تفكروا حاجة مقدسة عند الأم عند الأب عند التلميذ عند الأهل عند الحومة كيف نحبوا ترجع قدسية المدرسة. أنا كنت نتصور وقتها نبدأ كي أسمع في المشاكل هكا في العالم وقول إذا وصلنا للمدرسة وللمستشفيات رأي وقتها البلاد تخاف عليها إذا ما زالت المدرسة واقفة قدرة ربي الواحد ما يخافش. أما هو المجتمع الكل مع بعضه وزارة التعليم وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية العدل الكل الأمن الكل ما يزلنا نكون واقفين للبلاد على خاطر وليداتنا. أنا ما نقولش آخر من يعلم الأطفال اللي كنا مش نقول هما عندهم عيوب ولا هما يتفرجوا في البوتابلوات ولا لا يخي هما واحد هما هكيكا هو تتمنى تطلع يعطيك من أرقى الحاجات لك هو مش قاعد عارف ايش يعمل في روحه. هذا موضوع ديه الدولة في البرامج بس تخلي الصغير هو يجري في جرة أمه وهو يجري في جرة أبوه. والله أنا حضرت عليه حتى البنتي في السبعينات قرأت في آخر السبعينات تجري في جرة ساعات واللي تبكي وريني درسي هذا كان حبوه يرجع احنا حبو التلميذ هو
0: يتعلق بالمدرسة متاعه
1: يتعلق أو توا ما ننكروش ثم شكون اللي معنا مدارس ما نحبوش هذا أكل المتاع الخاص ياسر استشرات في البلاد وليت موجودة ياسر نستهر بلها على خطر فيها الفطور وفيها الصغير محصور. أنا نحب المدرسة العمومية هي أقوى وما عطيكش نتكلم أخرين نحبهم زيدا نحبهم موجودين أما نحب المدرسة العمومية ترجع لها وهرتها وترجع لها هيبتها والقدسية متاعها والامتحان هذيك عنا حاجة زيدة مقدسة ونبدأ نجارة وبالكرنيم والله عندي بنتي أنها تتقرف وليداتها ساعة يجيبوا كلام متاعها مش خارج على الموضوع الحق مش ناقص تربية أما يتعلموا في التفديك متاعهم هما يا يعني خطر احنا تتعدى زمن أنا وزمن أمهم الكل التفديك قل اسمع اللغة الجديدة هذه
0: لا تحسها لغة جديدة وتحسها حادة على, على, على الأجيال الأخرى هكا ولا
1: وساعات ما هي حلوة راهي يحبوا يفدلكوا كل تفدليك ناخذوه يما نلقاو في نصوص نتاع فكاهة ولا من البقايا اللي قعدت جيل بعد جيل الخال ولا العم ولا مرت العم ناخذوا كل يبدا فيه حتى الضحكة تخرج من القلب تو يحبوا هما يحبوا على الضحكة يحبوا على الفكاهة يحبوا على الرياضة لكن لازم شكون اللي هو يحط البرنامج قال مش عليهم انا عمري لا لوم عليهم الحق في الهكاية كيف نشوف الأجواء مشحونة والأولياء كلهم اللي تيد اللي تيد اللي تيد ما كانتش قبل لنا والله بنتي عملت تيد يمكن في السنوات الأخيرة في السنة السادسة بنت مولودة في السبعينات يعني قرأت في الثمانينات في الدنيا نتمنى لهم كل خير إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. شكرا لك فضلك سيدة مريم نورتني شكرا على هذه المداخلة إلى صفاقس سي إبراهيم مرحبا سي إبراهيم مرحبا بك أهلا وسهلا
2: مرحبا بك أستاذة وكل المستمعين إذاعة ديوان والعاملين في الإذاعة
0: شكرا تفضل نورتنا مرحبا
2: عايشك شكرا
0: تفضل أي
2: أستاذة أنا تنشكرك على اقتراحك في الموضوع هذا الحساس
0: شكرا ينورك
2: عايشك موضوع صغيرة سنوما والكلام والتربية والأخلاق وسمتمها نجم نقول على الدنيا السلام بس اللي قاعدين نشوفه فيه مؤخرا
0: هاي
2: اللي صاير كل يوم تسمع كارثة كل يوم تسمع مصائب في ماشيين العائلة والماشية حبوا معاش في المدرسة مع هذا الحقيقة معاش فما خشمة معاش فما تربية الوسطين مسلمين ما مش الكل أما نسبة كبيرة كما كانوا يحكيوا الأخيات يخدم لهم تخدم حركة يعمل مكملين هذه لازم تكون هدايا نتاع

0: صوت مش واضح يا ابراهيم.
1: هاي هيك
0: هاي ضغوطات الحياه معناتها هي اللي خلت الوالدين ما مش لاهين. اي
1: عادي نصبر من انا مستطيع.
0: شو الحل مثلا ابو يسمع فينا توا وام يقول لك احنا ما نجموش مثلا لازمنا نخدموا شو اللي لازم يتغير معناتها فما شكون يكون هاي
1: ما فماش رقابه في الدار باهي انت تخدموا والزوجه تخدم مصيركم في الليل مش تضرب له العائله كامله هكا ولا لا راكم صغيراتكم ربي وسهلا وتشوفوا شو عندهم في المحافظ نتاعها القرايات مش قراوا اليوم شكون ماشيين وين جيتوا ما فماش رقابه الحقيقه ما فماش رقابه في الليل الكل تلقى تليفونات وانترنت وكونيكسيون هذاك هو معناتها ما فيش حتى في التلفزه بل ما نتفكر كون يجيبوا انشطه في التلفزه نفرجوا عليهم حاجات ما عادش فما هل التلفزه الوطنيه تقرا فيها الاسبوع العام على خوهم
0: هيك هي الحياة معنا ما فماش حوار فماش وقت مخصص للصغار معناتها
1: ماش جملة هي صدقني تعالى لأرك الله حتى الله يعيش مش عارف نطالب بحاجة حقيقة نحى من التلفزيون هذه مثلهم البركة اللي عملوه اللي كانوا ضد كثير اللي فيها كثير هذيا هذه حاجة نقطع من طالب المؤسسة العسكرية اللي ترجع الرافل مش لازم حتى يكون 20 سنة حتى 18 سنة يقولنا كل الرقابة اللي كانت في القاوة يدور والأمن يدور بطاقة تعريف يدخلوا باش يعديوا الميليتير يربي الحقيقة راهو الميليتير يعدي عام ويتربى لحتى أنا أخته دائما تاعتك
0: ربي عينك ان شاء الله
1: معيش فيهم ويطلعوا معايا وصدقني والله لا عمري طلعوا معايا في الامزه وتسمح لي احكيوا على دبوار ولا ريفيزيون ولا حاجه يحكيوا كان على حاجات تافهه يحكيوا كان على تفاهه ما تسمحهمش يحكيوا على حرايه ولا حاجه تطلع عايشين برشا شباب عايش كان على الحرابش وعلى الدخان وعلى الزفله وعلى
0: يا لطيف
1: والله
0: يا لطيف
1: صدقني اخت وداء كوارث وين ماشيين بها هذيا وين ماشيين الله اعلم انا نرجع ديما سبب لولاني العائله لازم العائله تاخذ كل حزم الدوله تخرج قرارات صارمه وزاجره باش يقبل الناس كذا وربي ان شاء الله
0: شكرا يفضلك يعطيك الف صحه شكرا لك سي ابراهيم ربي يعينك ان شاء الله سي صاحبي من اريانا مرحبا اهلا وسهلا حبيبي الحمد لله شكرا فضلك
2: نورة ان شاء الله زينه لله
0: شكرا
2: حبيبي نضيف لحبيب سلمى محمد القرقي برشا محليك
0: تخيلي اوكي جي بعدنا نوصلوا لتحيتك ان شاء الله
2: وانت زاده محليك محليك وكلكم محليك
0: شكرا لفضلك
2: محليكم الكل والله شكرا بالحق مش زينا مش بالحق على قلوبنا بالحق محليكم محليكم
0: شكرا يفضلك شكرا لك يحلي ايامك مرحبا قل لي سي صاحبي
2: ولا نشوف كلك حفظ ما ريا نشوف أنا أبو أربعة صغار
0: ربي يفضلهم إن شاء الله
2: صغاري مفضل ربي معنا الحمد لله لديه معنا مريقلين في برشا حاجات عندي كانوا لك بركة متعبنا شوية في الكريفاير مين معناها
0: الصغرون ولا الكبير هذا
2: لا الكبير عمره 17 سنين عامل ما تعملش فينا ولا عاملهم الكل معانا
0: مراحت
2: هو معنا إيه بالحق فترة هناك ولا شو كلك بالحق معناها والله شيء يخوف وقت توا ولت الشبيبه هذه ولت يصير ماهمش حاس مريه كله انا نحط اللوم الكل على الوالدين راه بالحق راه برشا عباد ما يتعجبهمش الكلمه اما شو المتربي ما عند ربي وكي تربي انت صغيرك بالباهي بقدره الله تلقى حاجه باهيه معناها بالحق هذا اللي ري فيه نشوف فيه هنا معناها والشبيبه كثير تضيع راه بالحق راه ما فيش اللي يحب يسب خلي يسب مش مشكل احنا قابلين كل الكبيره والصغيره خاطر برشا عباد هذيك هي المستويات نتاعهم اما بالحق الشباب ضايع برشا
0: ضايع
2: ضايع بالحق شوف القرايه راني انا نخدم تاجر والكل يعرفوني محمد قرقي وتبارك الله تعديت معاه يعرفني معناها بالحق الريف الصغيرات ما يحبوش يقراوا تقول له اكتب لي كذا كذا ساعات هكا بالعاني اللي نحب نعملها ما يعرفش يكتب ما يعرفش يقرا معناها ما سنه سادسه وسابعه كعبه ليه بالحق راه ما فهمتش انا شو كمعني نحكي كتعليم ككل شيء. أنا ما معني بس كون واضحين مش من غطي الشمس في عين الغربية كنا نقول فيها مرتي السادة كانت عندها دارج السادة تقرر معني في اللي فيه معني بالحق والله يتعبين بالكدية المعلمين اللي قاعدين يقرروا بالحق فما مش الكل مش الكل باهي فما فيها معلم أما فما برشع بيت تعبة تعبة تعبة لك صحد. أنا ما أشكي كانت عندها جارد أقسم بالله تبكي مع الصغيرات تخلي تدوب لي واحد منهم ولا حاجة هي صفام أنا كل شيء أما كي يتيح صغير أقسم بالله بالحق عبارة كان واحد من ولاده
0: تتأثر
2: بالبداية إحنا بدنا الجنينة معنى عيد بنت كيدا وتكون الله فيه معنى بخير بارك الله فيه واحد معنى ما شاء الله فهمتني معنى حق مري ونشوفين وأنا بحكم التجارة قاعد تشوف وتغيرات معنى قاعد سمحني معني بنية تحوش الضواب في الشارع تتكيف معني شدافة في ديها وتنفخ وعبيد معني هذا كمان معني وين ديها وين ماذا ما كل مثلا
0: بنية ولا وليد كيف كيف معناته مش من من من
2: أي شيء بنية وليد
0: كيف كيف
2: معني ولا شيء أسف ولا شيء أسف وأنا بنتي عندي بنتي كلمتها قلت لها بش تجيني معنا نسكن بعيد شوية مش بعيد برشا ما شوي قلت لها قتلي بارك البنية راكي قلت لها دخلني قتل البنية اللي صار كلها وغيره وغير غيره معنا صغير وتتأثر برشا حاجات بالحق راه ولا فما برشا يتأثروا
0: أنا بش نجبد الموضوع من هوني كي تصير حادثة ويتأثروا بها الصغار كيفاش الحوار يكون مع صغاركم للطمأنة بش يردوا بينهم على رواحهم بش فلا بش ما يتيحوا إن شاء الله اللي يقدر في حاجات كين هكا
2: نحكي معهم لله نحكي معهم عبارة كانت تحكي مع أختك من إشعار أي أختك ما تجيش تحكي مع إنسان حاجة أخت بالحق نحكو على كل كبيرة وصغيرة وتحكي لها حتى على عبيد معناها صارت لي برشا لقطات معناها ثم عبيد تخدم في مخاخة على حاجات معناها حتى تحكيده على ظهر بنية مش عارف شنو معناها نقول له معلم احترم روحك تو هي بعيد عليك وما كلمتكش ما جاتش على حالك ماذا بيك احترم روحك خاطر هاني قلت لك عقليات عندنا برشا ياسر عبيد ونحكي مع صغارنا في كل كبيرة وصغيرة كل كبيرة صغيرة اللي تحكي معهم بالحق معناها الحوار به ليش تصير أي حاجة يتذكر كلام بوه وأمه ليش مش كلام أمه وكلام بوه أنا يعني نحكي معهم صغير في كل كبيرة وصغيرة
0: واضح تستحبي
2: زي ما قلت لها معناها لباس معناها ما فما شيء وكل شيء معناها حاجة ما تأثريش بها من الأخر شو كل كسلة زينة وربي يفضلكم
0: شكرا شكرا
2: كل برامج كلها محليها محليها
0: يفضلك
2: كل يوم بدلوا وناس ما فيك محليك
0: شكرا يفضلك يوصل تحية توا توا دكتور يدخل محمد الاستوديو
2: وقولوا راني استنى فيك في قهوة في برج الوزير مع بعضنا ما قلت
0: اوكي سيدي مرحبا بك تنورنا في صفاقس ولا في ريانة شكرا يفضلك يعطيك الف صحة ليلتك زينة للقاء مرحبا هلا وسهلا تحية عندنا تليفون اخر يستنى فما شكون معانا مرحبا هلا وسهلا
3: اهلا وسهلا يا هدى
0: هدى نجاح مرحبا بك اهلا وسهلا
3: عيشك يا غالي عيشك يا هدى
0: سي نورتنا مدام نجاح من صفاقس
3: انت منوره انت اي عيشك اي مدام نجاح من صفاقس انت نورت في ذات الديوان
0: شكرا يا لله يفضلك
3: والله نوره نوره ما شاء الله عليك على البرامج نتاعك اللي تختارها
0: شكرا
3: تضرب وفي الصميم وانت بلسم لجروح البرامج اللي تجيب فيها يا هدى
0: يا لله حشمتك
3: والله
0: شكرا
3: بلسم. والله بلسم تداوي لنا جروحنا يا هدى رحنا موجوعين برشا يا هدى
0: لطف عليكم
3: ورسختي الغالية موجوعين برشا برشا على صغيراتنا صور إن تصدق والله عظيم هدى بكيت بكيت على اللي صار والله بكيت على اللي صار ما عرفش باش تبدأ منين باش تبدأ يا هدى منين تليوم ولينا نصفوا على فاجعة كبيرة كبيرة مش سهلة راهي يا هدى على صغيراتنا وعلينا احنا وعلى وطننا كامل قدام البلدان العربية راهو العالم كامل يتفرج والعالم كامل يسمع
0: هو على تونس كيفاش تصير راي في العالم الكل
3: في العالم اجمع نعرف يا هدى نعرف مش قطع النظر على تونس هي حكر ولا حاجه نعرف اما بصراحه احنا في تونس ولينا برشا يا هدى برشا برشا جرائم برشا جرائم من السرقات من البركاجات من صغيراتنا هالاغتصاب اللي ولا اطفال راهم اطفال يا هدى شنو عمرهم 16 سنه و15 سنه وبنيه شنو هي شنو ذنبها البنيه
0: فوالا
3: الإنسان يخليها بنته ويخليها أخته ويخليها كل شيء نراه يصير راه يا هدى
0: فوالا ينجم واحد يصير عليه كما يصير على غيره
3: يصير عليه يصير على الناس يصير عليك تخيل أنت في كل لحظة يصير عليك أنت هذاك الشيء من كل النواحي يعني فهمت
0: إن شاء الله يصير علينا كان الخير إن شاء الله هذا
3: إن شاء الله يا ربي على صغيراتنا إن شاء الله
0: على أولادنا يا رب إن شاء الله
3: على أولادنا وعلى صغيراتنا يا رب العالي
0: شو الحل؟ شو الحل سيدة نجاح؟
3: يا هدى الحل والله راهو الحل سهل الحل في إيد الأولياء وفي إيد التعليم
0: نعم.
3: وزارة التعليم يهودات.
0: وزارة التربية.
3: يقصين تربية إسلامية.
0: آه.
3: يقصين صغيراتنا يزيدوهم في التربية الإسلامية، في التربية المدنية.
0: نعم.
3: حتى على على الطرقات ماذا بيا يعملنا مسويعة هكيكة بشي فهموهم الطرقات ولدي تخوف يا ودهول ولا الطريق هول. بخلاف الاغتصابات ولا الطريق تدهول. ولا الصغيرات الكل ولا هذاك اللي تسمع اكسيدون ولا صغيرات ماتوا زيد
0: شو انت كي تخرج اليوم تقول يا ربي ان شاء الله نروح سلامات ما يضربني حد ما
3: والله
0: ما ندخل في حد فلا هاي
3: والله يا ودي على على سقينا على سقينا احنا سالمين انت تقول يا ربي سلم والله العظيم يا ودي ورسختي اقتلونا صغيراتنا احنا راهو في دين الحل وهم راهم براءة احنا في دين الحل احنا كباراتهم والتعليم
0: إيه نحكيه معاهم كيفاش نحكيه معاهم معتك كيفاش نحكيه معاهم سيدة الرجاح
3: مع الصغار ولا مع
0: الصغار مع الصغار بتبيع خاي
3: انا والله والله مرت خويا ولدة ثلاثين يا ولدة سنة رابعة تحكي معاهم كيما تحكي كيما كنت ويقول لي قبلي صديق لي قبلي تحكي معاهم كيما هكاك بالك شكون يشدك بالك معك صغيرات ودخلناهم في الماما هذيا كثر ما احنا خايفين فاش ولا يا هدى كيف بدك تحكي لهم انا كنت قبلنا تو انا مثلا من جيل السبعينات انا تو مصلي عندي ولادي عزاب معناتها فت المرحله هيك نتاع الخوف وديما ديما خايفي ديما كوميم ديما خايفي انا الصغيرات معناتها البراءه كيف بدك تحكي لهم سي معناتها وخد الزرقاء للهرب قال المثل
0: ربي يحفظهم ان شاء الله يا سيدي
3: ربي يقدر الخير يا هدى انا والله يا هدى والله راني نحب بلادي في الصميم انا نبكي عليها دم بلادي وين وصلنا والله يا هدى قسمت بدي لي راني نحكي فيك نحكي معك بحرقه حرقه على بلادي علاش هكيك علاش ما تهونش بلادي نواره رحنا رحنا عيون الكل تتلافت على تونس على الامان اللي فيها على ربي اللي كساب علينا الستر والله يا هدى من بلدان العربيه الكل راهو صدقني يا هدى والله اقسم بدين الله راهم محافظين على الوضع اللي احنا فيه حافظين من كل النواحي واحنا دخلوا فينا هالمعمعة وزاد اللي فاتك اغرب مدة 20 سنة احنا علاش يتفرجوا صغارنا يا هدى علاش يتفرجوا صغارنا ما غير ذكر اسماء القنوات وانت تعرف يا هدى 20 سنة اولادنا يتفرجوا على المخدرات وعلى الفساد وعلى العراء وعلى كل شيء راهو دخلناه لهم وبعد نلوموا عليهم احنا ما نلوموش عليهم اولادنا ولا مش عليها مولادنا يا هدى راهو صحيح احنا دخلناه لهم لديارهم قديش منهم الام قديش منهم الولي والوليه قديش منهم
0: مش ما نصورش عمل درامي ولا تلفزه فقط مع تتنجم تكون سبب في هذا الكل ما نصورش
3: اي هو راهي يا هدى راهي سلسله راهي سلسله يا اختي الغاليه سلسله يعني راهو حتى هذاك راهو عنده حكر على صغيراتنا ما تنسيش
0: واضح
3: راهي راهو يا فيه كل يهودا الأصناف الكل راوهم والشيء ولا لا حول ولا قوة إلا بالله ربي بقي ستار صغيراتنا يا ربي
0: شكرا
3: أمنا في تونس هيكم نورات تونس
0: واضح شكرا يفضلك يعطيك الف صحه هذا نجاح شكرا لك اللقاء مرحبا بالجميع 8:39 دقيقه على موجاتنا فاصل باش نمشيو لفريانة من ولايه القصرين وين صارت حادثه اليمه وفاه تلميذ داخل قسم شنو هي المعطيات الاوليه شو اللي صار الحكايه صحيحه مش صحيحه لانه فهم برشا اخبار قاعده يتم تنقلها على مواقع التواصل الاجتماعي باش ناخذوا الحقيقه بعد الفاصل له.
4: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين صوتكم
5: sur nos ondes ديما حافل الويكاند أجدد لإيت أحلى الموسيقى لي بون بلان وحكاية غريبة أما صارت ديوان FM صوتكم انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي
0: مرحبا ما حقيقة ما يتم تناقله عبر موقع التواصل الاجتماعي حول خبر وفاة تلميذ داخل مدرسة ابتدائية بفريانة من ولاية القصرين يحضر معنا في المباشر الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بفريانة سيد زياد تليلي مرحبا مساء الخيرات أهلا وسهلا
6: مرحبا بك أختي هدى ربي يخليك عايشك
0: شكرا لفضلك أهلا وسهلا باش ناخذ المعلومة من المصدر
6: نتاعك المناسبة خايبة لمحالة الوضعية خيبة شوية بحكم أنه وفاة معناها تلميذ خسرنا روح معناها
0: وفاة تلميذ معناها الخبر مؤكد
6: لا الخبر مؤكد وما اللي يعمل الاخبار اللي حافه بالخبر هي اللي غير مؤكد وهي اللي غير صحيحه.
0: اعطينا
6: باعتبار ان اعتداء وعنف وان واحد انا باتصالي وقت سمعنا الاخبار العشيه الحق اتصلت معنا بالمدرسه كنت غادي في المدرسه وين صارت الحكايه مدرسه الهادي العجلاني بالارقه في فرينا بالاخبار اللي عنا وبالاستقصاء اللي عنا كنقابه سياسيه انه في الراحه نتاع ماضي ثلاثه عنا راحه بدرجين التلامذه والمدرسة فيها طاق أول معناها قروة لامدة وطلعين معناها للواحد باش يحطوا المحافظة متاعهم كيما المدارس الكل وكيما لامدة الكل يحطوا المحافظة متاعهم ومن بعد معناها يهبطوا يفطروا ويهبطوا يأكلوا اللمجة متاعهم ولا يلعبوا ولا يرتاحوا بخروج معناها الزميل معناها من القاعة باش يلتحق بالقاعة الأخرى باش يقري فيها ومازال التلميذ مازال ما وصلش معناها الأستاذ المعلم الثاني معناها باش يوصل للقاعة الثانية باش يخبرهم فيها نسمع ويسمعوا في الكلام بتعيط معناها غسان داخ غسان داخ وقت اللي خلصوا الإدارة الإطار الإداري والمعلمين معناها والمربين يلقوا الوليد داخ معناها وباستقصاء زملائهم معناها تلامبة أنهم تدافعوا على الطاولة الأولى التلميذة والتلميذ تدافعوا على الطاولة الأولى شكون يحط محفظته معناها
0: معناها دزوا بعضهم عادي معناتها
6: دزوا بعضهم عادي لا لا دزوا بعضهم عادي معناها طاح الوليد داخ معناها ما خطفوه داخ معناها ما نعرفوش توفى في الطريق توفى في السبيطار هذا ما تكشف عنه معناها الطب الشرعي وتكشف عنه معناها التحقيقات اللي صار في المدرسة معناها كما حكيت لك
0: قداش عمره قداش عمره الوليد معناتها قسم شنو هذا
6: سنة ثالثة ابتدائي معناها 19 سنين معناها هي سنة ثالثة ابتدائي
0: سنة ثالثة ابتدائي معناتها
6: اي يقروا سنة ثالثة ابتدائي معناها
0: مع الوليد ما عندوش امراض معناتها فيه حفي يعاني منها لا
6: والله هذا يثبتوا الطب الشرعي حق معناها ما نجموش عنده مريض
0: يعني لا عركة كما قالوا لا حتى شيء هو تدافع من اجل الطاوله الاولانيه
6: تدافع على الطاوله الاولى هذا ما يروج داخل المدرسه معناها
0: هذا اللي تقال في المدرسه
6: هذا اللي تقال في المدرسه انه تدافع على الطاوله الاولى هما يطلعوا التلامذه معناها كالعاده كما المدارس الكل معناها يمشوا يحطوا تلامذهم يحوزوا فيها البرايس ومن بعد يخرجوا ياكلوا اللمجه نتاعهم ولا ولا يرتاح ولا في الأثناء هذيك معناها معناها الزميلة هبطت معناها ماشية باش تلتحق بقاعتها الأخرى والزميل الأخر معناها خارج من قاعته باش يلتحق بالقاعة هذه اللي باش يدرسهم فيها القاعة مرمو طلعت تلين ذا تجري معناها باش يحوزوا البلايس كما العادة كل دافعوا على الطاولة الأولى أبارامو البنية معناها صغيرة ما عندهاش نية عنف وما عندهاش واحد معناها اللي كان نحكوا على سنة ثالثة
0: ابتدائي معناتها
6: نحكوا على عنف ولا اعتداء نحكوا على نية نتاع عنف ولا نحكوا على نية نتاع اعتداء هذه معناها بكل براءة معناها دزت كارت أبل ولد دزته هو ولا هذه حسب رواية التلامذة الموجودين غادي لأنه ما ثمش حتى واحد معناها من الكبار حاضر معناها
0: كان صغيرات حاضرين
6: معلم كان صغيرات كان صغيرات بدام هما اللي وصلوا الأخبار صرخوا صغيرات غسان داخ غسان داخ ما طلعوا هزوه الوليد هبطوه معناها باش يهزوه للسبيطار داخ الوليد في داهم باش يهزوه للسبيطار معناها المستشفى المحلي بفريانة ما نعرفش وصلوا به ميت ولا مات في السبيطار وإلا مات في الطريق هذه حاجة يثبتها معناها الطب الشرعي إن شاء الله والتحقيقات أكيد أنه الطفل توفى لا أكيد أنه تعازينا الحارة لأهله ولذويه معناها ربي يصبرهم
0: ربي يصبرهم فاجعه فاجعه فاجعه للعائله وللتوانسه الكل معناتها
6: العائله فاجعه للاسره التربويه بصفه عامه الناس الكل ما باهته معناها مفجوعه في المدرسه نتاعهم الناس مفجوعه معناها حاله معناها معناها مش حاله من حاله من البهته والدهشه معناها الناس الكل كيفاش الصغير معناها ذا تخطف قدامهم معناها وتوفى رحمه ربي معناها ان شاء الله ربي يرحمه
0: هو بعد احنا نقولوا معناتها وكل واحد عمره هكا ولا لا وهي اسباب
6: كل واحد عمره وقضاء وقدر
0: قضاء وقدر
6: ولا معناها معناها هذه قضاء ربي هذاك هو معناها سبحان ربي هذاك حد عمره الوليد بالسبب هذاك ولا من غير السبب هذاك هو هذاك هو حد عمره
0: ناكدوا معناتها حسب معناتها ما قلت لا عركه ولا تدافع ولا عنف هما جاوا يجريوا داخلين القاعه
6: تم شويه تدافع على
0: تدافع على الطاوله الاولانيه معناتها ماهوش عنف مش ضرب ومش عركه معناتها نحكيوا على صغيرات
6: لا لا ما صغار مساكين مش فاهم من كل مباراه سنه ثالثه ابتدائي شنو هو العركه ولا
0: ثمانيه سنين عمرهم ثمانيه سنين
6: معناها تسع سنين معناها شنو حسب معناها ما ينجمش حتى كي تقول لي راهو تعارك وانا من انا كمربي نعرف تلامذتي معناها ومخالط معناها للمستويات هذه نتاع سنه ثالثه وسنه ثانيه وسنه رابعه وسنه خامسه معناها ما ثمش نيه وقت نحكوا على عنف ولا اعتداء نحكوا على نيه تاع عنف ونحكوا على نيه اعتداء معناها ما ثمش انا ثقافه العنف وما ثمش الاعتداء طفل براءه تلامزة معناها براءة فعلا براءة معناها هذاك
0: ربي يصبر ميمته ربي يصبر ميمته ربي يصبر بوه فلا ربي يصبر عائلته
6: في الأول كان ثم شوية احتقان لأنه الخبر موجع تحب ولا تكره معناها الأهالي والأهل مش متى يستوعبوها معناها في اللحظة اللي فيها الوجاعة ربما يقول يستوعب ويقول دفع الله مكان عارف اما في اللحظه هذيك معناها روعيه
0: وما فهمش ما اعظم من مصيبه الموت وما فهمش ما اعظم جدا
6: ما من مصيبه الموت
0: من انه فقدوا صغير
6: وان شاء الله ربي يصبر من المنبر هذا ان شاء الله نقدموا تعازينا كاسره تربويه للوالدين
0: في انتظار بطبيعه اكيد فما اكيد فما بوه زميلكم معناها هو
6: باستاذ بوه استاذ سير تعليم ثانوي معناها وعمه سير تعليم ثانوي وعمته معناها زميله استاذ تعليم ابتدائي ربي يقدر خير ربي يصبرهم ساكين وكهو
0: ربي يصبرهم ربي يصبرهم اكيد فما تقرير للطبيب الشرعي الشرعي تو يحدد اسباب الوفاه اي
6: فما
0: تم تم خدمته اكيد في الموضوع هذا هذاك علاش هذاك علاش احنا ديما نديو حتى المدارس الابتدائيه يكون فيها قيمين ويكون فيها ناس تتلهى بالصغيرات وقت الراحه وقت نعرف راهو ما نجموش نوفروا معناتها
6: نحن راهو المعلم في المدارس البدائيه بيدو هو القيم وبيدو هو المعلم وبيدو هو الاداري وبيدو هو كل شيء وهذه معناها لابد من تفصيل بعض المسؤوليات لابد من قيمين ولابد من ناس مختصه معناها على الأقل ترافقت لين ذا هضومة معناها للقسم متاعو أكشفتي لحظة متاع غفلة معناها أنه معلم باش ينقل باش يتحول للقاعة متاعو لأنه في تنظيمنا نحن يتنقل المعلم ما يتنقلش التلميذ باش هو تنقل المعلم معناها غادر القاعة باش يتنقل القاعة الأخرى والمعلم الثاني اللي باش يقراهم كان غادر القاعة معناها وانطلق واحد أكل فراكسيون متاع خمسة دقائق وستة دقائق تضيع فيها روح بشرية حرام هكاك معناها بس حرام اذا ما قال غير حكم ربي معناها
0: حكم ربي شوف راه حكم ربي ربي صبر عائلته واش نجم نقولوا ما تهرمش نعلقوا على
6: العام انه على انه فريانه معناها مستنفره وواحد ما تمش منه الحكايه هذه الجو عادي رايف الحمد لله لك يا ربي معناها
0: نقولوا فريانه حزينه على ولدها ولا هذاك شنو نجم نقولوا على ولدها على ولدها
6: تم شويه حزن معناها برشا حزن مخيم معناها للبلاد الناس كل ما بيت مصدومه تم حاله صدمه تم حاله صدمه
0: هو احنا مانيش في فريانه واي واحد معناتها اللي قادر يحط روحه معناتها في بلاصته كنا عنا صغيرات في المدارس واللي قادر يقول لك حاجه بسيطه كان هكا تدافع على طاوله لبنانيه تنجم معناتها واحد صغير ويتخطف في لحظات ربي يصبر عائلته تعزينا مره اخرى لكل الاسره التربويه لعائلته لكل الناس ربي يرحمه ان شاء الله عصفور جنه كما قالوا الاصدقاء في الانترنت وان شاء الله بطبيعه في انتظار التقرير الشرعي يخرج ويحدد اسباب الوفاه الحقيقيه وكذلك أنه الأبحاث القضائية زادة والأمن والقضاء يقوموا بدورهم ويقوموا مهمتهم في الموضوع هذا ويكشفوا لنا شنية الأسباب وشنو اللي صار بالضبط مرحبا 48 دقيقة على موجاتنا
7: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين صوتكم
8: Sur nos ondes, Dima Hafle le week-end. HDD le hit. Ahla le musique. Les bons plans. Ou Hkaye Tghriba. Anna Sarek. Diwan FM. Soutkom. Mundo DJing. El mix ou el remix. Parcours le hit-hate. Ou HDD le tube. Durant toute la semaine. Ahla Diwan FM. Kullila, mettez-vous à l'os de l'île. Fin Night Club. Ma Mohamed El Karqni. Musique non-stop.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، تحياتي للجميع. 58 دقيقة على موجاتنا. كنا منذ البداية طرحنا موضوع في ظل سلوكيات المحفوفة بالمخاطر، في ظل يوم ما قاعد يصير في المعاهد وفي المدارس متاعنا، كيفاش نجمو نحميو الصغيرات من هل السلوكيات هذه المحفوفة بالمخاطر، كيفاش نلزمنا نتحاوروا معاهم. ناخذ ضيفنا تتفيت ونحكيو معاه بأكثر تفاصيل.
2: L'invité du jour.
1: المختص في علم النفس سيدة أنس العويني، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: عفوا مدام، مرحبا بكم، مرحبا بالسيدات والسادة اللي يسمعوا فينا الكل.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. سلوكيات محفوفة بالمخاطر وسلوكيات مستجدة اليوم على صغارنا وعلى شبابنا، كيفاش لازمنا ولا كيفاش نجموا نحميوهم من هذا الكل سي أنس؟
3: بداية المرحلة اللي نعيشوا فيها توا هي مرحلة موجودة ديما ومرحلة مستجدة، وديما نلقاو للأسف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر موجودة بكثرة كبيرة عند الشباب. وكانت ديما الحقيقة بلادنا يعني سابقة في أن تحمي الشباب وتحمي المراهقين وتحمي سلامتهم وحياتهم باش يكونوا أحسن على المستوى الإنساني وعلى المستوى المجتمعي وعلى مستوى دراستهم وتفوقهم. لكن ربما في سنوات أخيرة لاحظها أنا كبسيكولوج عندي برشا أن السنوات الأخيرة ما عادش تم اهتمام كبير من المسائل دي بقدر ما تم اهتمامات اقتصادية وسياسية وأمنية ربما، فتم شوية انفلات، تم قلة عناية منا كمجتمعات كمنظمات مجتمع مدني، تم قلة عناية كبيرة حتى على مستوى التأطير معناها في المعاهد وعلى مستوى كذلك يعني الحملات اللي تتعمل. نتذكر كنا نزوروا المعاهد ونزوروا الكوليج ونقابلوا الصغيرات وكنا نلموهم، وكان دور الشباب ربما مليانة أكثر وكانت الناس فيها أكثر والأنشطة تكون خير. ما قمناش يعني بالدرس متاعنا وبالواجب متاعنا ككل كأولياء وكمختصين، لكن بطبيعة الحال الدور الأساسي الحقيقة هو دور الأداء. ولهنا يعني في المسائل على الأقل المستجدة الناس كل تتكلم على دور الأداء، والدور بتاع الأداء يجب يكون فيه برشة وعي. من أهم ينجموا يعرفوا الأباء اللي هما مسؤولين مسؤولية خاصة في فترة المراهقة، لأنه الطبيعة بتاع الدماغ بتاع المراهق راهي تختلف على الدماغ الناضج وتختلف على الدماغ بتاع الطفل بصفة خاصة. ليه؟ هو الوليد الصغير اللي مناطق اللذة والاستثارة مازالت محدودة عند الطفل الصغير، يعني مجرد قصة يعمل عليها جو، مجرد تعطيه كرة يلعب بها. لكن المراهق ليه؟ المراهق مناطق الإثارة، مناطق الشهوة نشطة جدا جدا، اللي هي منطقة اللوزة الدماغية تكون نشطة برشا. لكن للأسف المراهق القشرة الفص الجبهي اللي هي لله مسؤولة على اتخاذ مازالت ما اكتملتش. ولهنا يدخل في المراهق في تناقض بين مستوى رغبة عالي وبحث على الدوبامين يكون عالي متقدم جدا، وسأكون كونتر بارتي قدرة ضبط النفس وقدرة اتخاذ القرار الرزين والعقلاني تكون أقل. الوالدين يلزمنا نبدأ واعين بالشيء هذا، المربين يلزمنا نكون واعين بالشيء هذا، وحتى على المستوى القانوني يلزمنا نكون فاهمين الشيء هذا باش نجموا نأطروا المراهقين بتاعنا لا يكونوا مجرمين ويأذيوا الناس ويعتديوا على الناس، ولا يكونوا مجرمين في حق أنفسهم ويعتديوا على أنفسهم، ولا يكونوا المدفع لوليداتنا كل مجرمين ويخلصوا فاتورة غالية من عقوبة ومن عقوبات في تونس اللي تنجم تكون معناها بداية سيئة للصغير.
1: الولي اللي يسمع فيك توا ولا المربي اللي يسمع فيك مع تسيانس يقول لك أي أنا كيفاش معناتها ناخذوا بالسياسة نحاوروا بهدوء، كيفاش نتعامل معناتها، كيفاش نوصل له المعلومة، كيفاش نوصل له أنه هو لازم يرد باله على روحه، وأني أنا نكون معناتها يعطي ثقته فيا ويجي يحكي لي ويستشيرني، خاطر مش سهل المراهق مش يعطي ثقته في عبدك ولا
3: بالضبط. الحوار هو أداء والمربين الكرام على فن الاستماع الفعال بدلا من المحاضرة. يعود هنا باش نقعد نحط ولدي بحدايا المراهقة دي ونقعد نعطي فيه في دروس محاضرة دوم ساعة وساعتين وثلاثة واربعة نكسر له بها راسه ما يسمعنيش منها حتى طرف، قاعد معايا تجنبا للربما الخطر اللي أنا مهدد به ولا العقاب كسوسوا مادي وجسدي بلوتو، وإلا أن مش نحرمه من مصروف ولا من غيره ولا من خروج ولا من دخول، فالمحاضرة هذه ترجع بالضرر. نقول للسادة الأباء والمربين الاستماع يكون 80%، نسمع ولدي المراهق 80% من الوقت، ونتكلم معاه ونرجع عليه 20%. نتجنب تجنب كبير أني نبدأ بالنقد ونبدأ بالحكم عليه، يا اللي بيك يا اللي عليك يا مقصر يا مش عارف كلام، معناها فيه نعود سيئة على كل سلوك خايب عمله بكوردو، يا اللي ماكش متاع قراية، يا اللي تنضي تشرب مثلا في كحول، يا اللي بيك يا اللي عليك بكلام خايب اللي نجم يلبي. لأنه إذا وصل لسماع الحكم والنقد اللاذع المتوجه لشخصه مش حتى للفعل ذاك، باش يسكر كل قنوات التواصل وما عادش ينجم يسمع حتى بشر فينا، ولهني خسرنا الحوار اللي نجم باش يعمل الصغير هذاك عقل. العلاقه يلزمها تقوم على الثقه وما يلزمهاش تقوم على الخوف. يعني ثقه كبيره وما يلزمش تقوم على الخوف. علاش يا سيدي؟ بكل بساطه ماهوش رانا خايفين منه واحنا في المراهق نتاعنا ولا يبدان ولا بنيه، انما راهو متهور بطريقه كبيره راهو المراهق
1: يعمل في راسه نقولوا احنا،
3: يعني لنا ما يخافش راهو هو يعني انا نبيع له نستعمل في عموله ما تبيعش، عباره انا جيت تعرف تشري في تونس مديت السيد عمله من بنغلاديش باش يقول لي عايش خويا هز فلوس. الخوف ما ينجمش يوصلنا حتى نتيجه معاه، لانه في التهور ما ينجمش يراقب العالم، معناها ما ينجمش يضبط نفسه بالبيت، عنده قدره كبيره انه ينطلق بين المراهق، ساعات يمشي للخوف يمشي للتحدي أكثر من أن يمشي الحاجة اللي هو يحبها. يعني الطريقة هذه يوصلك بسهولة، يقول هو اللي أنا نحب نمشي وننجز ونطلع فوق الشجرة هذه فوق السور هذا ونتعدى باش نجم نوصل للحاجة هذه. ينجم يعمل لعبة هو وأصحابه باش يدخل مانيش عارف أنا مطعم يأكلوا ما يخلصوش، وهو عنده في مكتوب ينجم يخلص، هو جوست يحب على المغامرة مع يعني الخوف، هو ولا يبروفوك الخوف يلوج على الخوف. فإذا أنا دخلت معه في تحدي بتاع خوف مانيش باش نوصل، للأسف الشديد مانيش باش نوصل. المراقبة مبدينا تكون مراقبة غير مباشرة وواعية، ما يحسش روحه كونه احنا مسيطرين على حياته الكل. فهمنا؟ يعني نحاول نعرف أصحابه، نعرف مع شكون
1: من غير ما نحسسه لأن نسنس عليه ولأن نرقب فيه هكا ولا
3: يعطيك الصحة. من غير ما يعرف اللي أنا مسيطر عليه كله داخل في الانتيميتي نتاعو، نعرف شنو قاعد يتحدث هو مع صديقته ولا صديقه والتفاصيل نتاعو كله، بيته شفاها وش ما فيهاش، يحس روحه اللي هو محاصر ويحب يخرج. علاش؟ على خاطر سي المراهق في الدرجة يعني وقت يبلغ صغير كلنا نشوفه ونلاحظوا العلامات نتاع البلوغ الجنسي، واحنا ناسين وربما ما يذكروش، وانا نستغرب كيفاش ما يذكروش. انا بيدي قريتها كان كي قريت علم النفس، انه عند البلوغ الانسان يصير له تغير كبير وعميق في ذهنه اللي هو اكتساب العمليات الذهنيه المجرده. بمعنى انه معدل الذكاء والاستنتاج عند الصغير راهو يكتمل باكتمال سن المراهقه، بمعنى انه هو يصير مخه كبير بالكدا وناضج. اوكي، ذاك علاش ندخلوا له في النوبيان العمليات الذهنيه المجرده، يولي يقراهم قبل ما نقراهملوش خاطر اصلا ما نجمش يستوعبهم في سن قبل. هذه من اكثر الحاجات، يعني العقل نتاعه يخرج من العقل نتاع الطفل وما عادش يقبل بالطريقه هذه ان نعاملوه كطفل، ان نلزموه ونؤمروه وننهيه ونسيروه على كيفنا ونسيروه على الطريق اللي احنا نحبوه يمشي منها. نحترموه، يبينوا له برشا احترام لفكره، برشا احترام كذلك للحاجه الثانيه اللي هي مع ثلاثه حاجات هما تروات اورينتاسيون، عندك اكتمال العقل نتاعه والاورينتاسيون ايديولوجي، ولدي راه مش بالضروره باش يطلع كيش. يعني مثلا انا نسمع الموسيقى الفلانيه مش بالضروره ولدي يحب كيش هنا المدود. انا مثلا
1: احترم رغباته معناتها.
3: يعطيك صح، انا مثلا انا راجل مثلا محافظ بالقداء، ينجم ولدي مثلا ماهوش محافظ برشا، يميل اكثر للفنون ولا يميل اكثر للرياضه، النوتاسيون نتاعو ماشي اكثر رياضه ماشي اكثر فنون. مثلا الرؤية الاقتصادية نتاعو مش كيما رؤيتي أنا، الرؤية الاقتصادية تنجم تكون عنده هو يسارية اشتراكية. فهمتني؟ ثم النوتاسيون ايديولوجيك راهي تحدث كذلك راهي في سن المراهقة،
1: معناها تبدو معاها الاختلاف ليفسد للودي قضية.
3: يعطيك الصحة ما نستغربش من بنتي. نجم أنا مثلا سيدة كريمة تلبس لبسة تونسية عادية تلفت تلقى بنتها معناها المراهقة تحب تلبس لباس محتشم أكثر في أكثر التزام ديني، ما تفرضش على بنتك. بنتك عندها توجهها وعندها فكرها واكتمل عقلها واختارت الفكرة هذيك.
1: نوريهم الصحيح ونوريهم الغلط.
3: ربما العكس، ما تنجمش تفرض على بنتك ولا على ولدك حاجات تحترم عقله دكورته، تحترم الأفكار والتوجهات بتاعه اللي هو بنيهم قناعات كبيرة.
1: لكن إذا كان هو يتجاوز حدوده مع تسيانس مثلا نقول واحنا أكثر تحرر يقلق مثلا، شي قلقني أنا كأبو ولا كأم على صغيري في الشارع، كيفاش نجم أنا نوريه الصحيح من الغلط؟
3: عنا حدود بطبيعة الحال، عنا دينار تحكمنا احنا ككبار وتحكمهم هما كشباب، حدود أخلاقية عامة متاع المجتمع بتاعنا معاها حدود قانونية كذلك واضحة وعندها كذلك حدود صحية زادة، ثم بروتوكول حماية صحية، بروتوكول حماية أخلاقية. كل مجتمع عنده الحدود بتاعه بطبيعة الحال اللي منجمش يتجاوزهم، منجمش يعتقد التونسي والتونسية اللي هو في السويد مثلا يجب يحترم المجتمع بتاعه باش ياخذ الاحترام اللي هو طالب وكذلك من المجتمع، هذا لازم يبدا فاهم ويبدا واعي به. ثم احترام للقوانين كذلك اللي يلزم يقف عندها، هذوما حدود بطبيعه يلزمنا كلنا نلتزموا بهم، وصغيرنا يلزم يبدا فاهمهم ويبدا يتمرن عليهم من سن الطفوله، ماهوش من سن المراهقه. العديد النقطه لازم نقولها الحقيقه حتى كان باش نتجاوز شويه في الوقت، راهو باش انت تربي المراهق المكتب من الطفوله. العديد فئة كبيرة باش ما نقولش الأغلبية، البو يبدأ غايب على تربية الأبناء. البو مش البو التونسي بتاعنا مش في باله هو يجيب الفلوس كهو، مش في باله تكتمل وظيفته حد غادي، في حين يغيب على أولاده كحضور نفسي، كحضور عاطفي، كحضور تربوي، كحضور تعليمي، ما يقعد مع ولدي يربيه يعلمه الصحيح من الغلط، الحلال من الحرام، اللي يجي واللي ما يجيش، ما يعلموش، ما يقعدش بعد ولده يقري، ولو يبدأ قوي في المات ما يقريش في المات، وكأنه متملص من المسؤولية هذه.
1: وعند على الأباء أنهم يتحملوا مسؤولية شوية في الموضوع هذا.
3: الذكور يتحدث على البوين يتحملوا المسؤولية مع الأم، راهي وحدها ما تنجمش تخلي صغير هذاك يملي. وقتاش يجي في البو اللي هو مضطر باش يجي، وقت ولدنا يعمل سلوك محفوف بالمخاطر تتزعزع العائلة الكل، تقوم الناس الكل، يولي سيد يروح بكري للدار، ويولي حتى كي يروح او تلقى ساعات يروح بكري لكن ما يهتمش بالمسائل هذيك، يبدأ
1: وقت يبدأ الاهتمام واضح. شكرا شكرا لفضلك والوقت وفاك عليش معناتها الحديث معك ذو شجون. شكرا للمختص في علم النفس سي أنس العويني، شكرا لك. احنا هكا وصلنا لختام لقاءنا. أميرة في الأخبار، محمد في نايت كلوب، تصبح على خير، باي باي.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة عادي وانا في مع سلمى. الكاتب والعم المساعد لنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بفريان زيد التليلي ينفي ما تم تداوله حول وفاة تلميذ داخل أحد المدارس الابتدائية في معتمدية فريان أثر حادثة عنف جدد بين تلميذين، وأكد أن عملية تدافع جدد بين التلاميذ حول المقعد الأول أسفرت عن سقوط التلميذ الذي توفي فيما بعد، ولا تزال الأسباب الرئيسية لوفاته غير واضحة.
2: قلنا أن الحادثة صارت على الساعة الثالثة بين تلميذ وتلميذة في وقت الراحة، مع أنه الزميلة خرجت معناها من القاعة باش يلتحق بقاعته الأخرى باعتبارها هي راحة معناها بدرجين، والزميل الثاني باش يلتحق بالقاعة نتاعه ومازال ما وصلش. التلامذة بطبيعتها كما في العادة وكما في المدارس الكل يمشوا يجروا معناها يحطوا في كراتبهم معناها في الطواول يحوزوا في الطواول. كنا أنه طلع الوليد معناها الأول غسان الله يرحمه والبنية معناها في جرته، ما نعرف نحن مثلا حتى واحد من الكبار حاضر باش ينزم يبلغ الصوره. تم مجموعه من التلامذه معاه في القاعه الفوق اللي هم كلهم ولاد القسم تاع حسب المعلومات اللي عندنا من سنه خامسه، حط كرتبلته في الطاوله الاولى معناها البنيه بارامو معناها الديز والدافع ومعناها مع بعضهم. طاح الوليد الداخل بدات التلامذه تعيط، طلعوا الليديريين ما تعاركوش لانه ما يعرف حتى حد حسب المعلومات نتاع التلامذه انهم تدافع عمليه تدافع الديز والدري الديز والولاد معناها التلامذه الديز ومعناها على الطاوله الاولى.
1: عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة يؤكد أن انضمام تونس إلى الاتفاقية المتوسطية للانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد والاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة. أوضح فنيرة في تصريحه لبرنامج في 60 دقيقة أن تونس تعاني عجزا طاقيا هيكليا، إذ لا يغطي الانتاج المحلي سوى نحو 35% من حاجياتها الطاقية مقابل توريد 65%، وهو ما ينعكس على الميزان التجاري. وأشار إلى أن مشروع ممر الهيدروجين الأخضر الذي يمتد على نحو 3000 كيلومتر لنقل الطاقة المنتجة من تحليل المياه باستعمال الطاقة المتجددة الشمس والرياح نحو أوروبا لتغطية قرابة 10% من حاجيتها، يفرض على تونس العمل على أن تكون بلدا منتجا للهيدروجين الأخضر لا مجرد بلد عبور. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة يصادقون على ملفين يهمان مؤسستين صناعيتين تنشطان في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات والتعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح في حدود 9.5 مليون دينار. كما صادقت اللجنة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقدة يوم الأربعاء الفارض، والتي تضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنح بقيمة 11.6 مليون دينار. وشملت الملفات المصادق عليها أيضا 57 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنح قدرها 1.26 مليون دينار. في العالم، القوات الحكومية اليمنية تنفذ خلال ساعات 24 ساعة الماضية 474 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات حوثية، مضيفة أن العملية أسفرت عن تحييد 1540 عنصرا من الحوثيين بين قتيل وجريح أغلبهم في تعز، والعملية أدت إلى كسر الحوثيين في جبهة تعز وإفشال محاولاتها في تحقيق اختراق ميداني.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل.

0: L'émission référence de la musique.
1: Salam alaykoum les ناس الكل نتمنى لكم ان شاء الله سالي ممتع وين ما كنتوا تسمعوا فينا ان توكا نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى سنة فيكم ثلاثه سوايع ان شاء الله يتعدوا معكم بخفيف الظل نسيكم شويه في الاخبار نتاع الجمعه كامله نسيكم شويه في الاكтуаليتي اللي بوتيتر كانت الجمعه ذي مش ولا بد ان توكا نقول لكم زاد بون ويكاند من توا نتمنى لكم ان شاء الله عطله مزيانه برشا نهارين ذي بروفيتيو عملوا محويس عملوا دوليشا كومي نسيو شويه الستريس نتاع الخدمه بوتيتر والا الحاجات اللي كانت نيجاتيف كمان نرجع ديما نقول السمانة ذي كان صعيبة برشا على تونس وعلى الأخبار اللي قاعدين نقرأ فيهم على كون نخليوا الموسيقى علينا كيما العادة السلام عليكم هذا محمد القرقني من نور الميكرو برشا موسيقى سنة فيكم من بعد شوية داير أنا أقول لكم ديراكتومون نبدأ مع البليس متاعنا في رود تريب
2: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
1: في رود تريب بعد شوية بشتسمعوا الموسيقى اللي كانت ليت متاع الصيف نسمو حسين ثابت في سواد الغيم.

سامر حسني، مورغان لونا، عبد الباسط حمودة، إيفا، رغب علامة، هذوما الكوبش لقاو معنا شوية آخر في البلاي ليست. تو سويت باش خليكم مع لوريني لا كام تايك ماي ايز اوف يو. هذه الموسيقى بتاعنا، بونيكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: على 93.5
1: Qui dit soirée dit nightclub.
2: L'émission référence de la musique.
3: اي دو روتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, وهذه ساعتنا الاولى. مازلت ديجا مازلت الموسيقى, هذاك علاش انا نقول لكم مش نرجع بكم تو سويت للاغاني القديمه الشرقيه في كاسيت.

0: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت باش نسمعوا بعد شويه ثامر حسني في بعيش، شيرين في ما فيش مره، خالد سليم حلم عمري، دياب في غمزات، وباش نسمعوا تشويش. خليكم مع موسيقى حلوه برشا من عند بهاء سلطان، كل ده هذي الموسيقى نتاعنا عملوا معها بوكي. فاحنا شويه اخر شيئين معكم جوست مو بعد الاخبار في ساعتنا الثانيه، وين نحكيوا على البيلبورد ونحكيوا على الموسيقى. اي داير باش نحكيوا على التوب 5 الليله نتاع البيلبورد 2004. دونك حضروا روحكم، موسيقى بنينه برشا، استنى فيكم شويه اخر، احنا راجعين في نايت كلوب.

الصبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والعشي راديو ونفع مع السلامة. الشركة التونسية للملحة تعلن عن برمجة رحلة جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة إلى انتظارات الجالية التونسية المقيمة في أوروبا. وتتوزع هذه الرحلات وفق بلاغ صدر عن الشركة اليوم إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 حتى 13 من ديسمبر القادم، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 حتى 13 من جانفي 2027. وذكرت الشركة أن كل هذه السفرات سوف تؤمن على متن سفينة قرطاج، مضيفة أن الهدف من هذه البرمجة هو توفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين بما يضمن لهم مزيدا من المرونة والراحة في سفراتهم. ثلاثة أفلام تونسية تشارك ضمن قسم السينما العربية الفانتازية في الدورة 48 لمهرجان السينما المتوسطية بمونبيلي التي تنتظم من 16 حتى 24 من أكتوبر القادم بمدينة مونبيلي الفرنسية، وفق البرنامج كامل الدورة الذي تم الكشف عنه اليوم الجمعة. وتشمل البرمجة جلسة تقديم مشاريع أمام عدد من الموزعين وشركاء التمويل الدوليين، وهو برنامج إفريقي للتكوين في كتابة المسلسلات أطلق في تونس سابقة وأن أعلن عنه المعهد الفرنسي بتونس. وتنتظم برمجة السينما العربية الفانتازية خارج المسابقة الرسمية بشراكة مع مهرجان مسكون، أول مهرجان لأفلام الرعب والخيال العلمي والفانتازية في العالم العربي ومقره بيروت. وتسلط هذه الفقرة الضوء على عدد من الإنتاجات الحديثة في سينما النوع في سياق الاهتمام المتزايد بهذا الصنف السينمائي. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بنابل رفعت خلال شهر سبتمبر الفارط إجمالي 340 مخالفة اقتصادية إثر 1530 زيارة تفقد، أمنها 122 فريق مراقبة اقتصادية حسب المدير الجهوي للتجارة بنابل سهام المبروك. وأوضحت المبروك في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات المراقبة شملت عديد القطاعات على غرار قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والأسماك والدواجن والبيض والمصبرات والتوابل والمياه المعدنية والمقاهي والمطاعم والأعلاف ومحلات بيع المرطبات والمخابز والمستلزمات المدرسية، مضيفة أن أغلب المخالفات سجلت في قطاع المواد الغذائية ب 83 مخالفة و 55 مخالفة في قطاع المواد المدرسية و 58 مخالفة في قطاع الطبخ و 52 مخالفة في قطاع الخضر والغلال. وبينت المسؤولة أنه تم القيام ب 25 عملية حجز لمواد ومنتجات أساسية من أهمها 300 ألف كراس مدرسي من أجل الامتناع عن البيع والبيع المشروط وإخفاء بضاعة و 11 طنا من السكر من أجل المسك على خلاف السياق القانونية. برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يحذر اليوم من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه. وقال المدير التنفيذي المساعد لعملية البرامج في برنامج الأغذية العالمي أن الجوع في اليمن يتفاقم اليوم أمام أعيننا، مضيفا من روما أن التصعيد الأخير يهدد بانهيار الأمن الغذائي في البلاد.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.
2: مساء الخير، أهلا بكم في الفلاش سبور. بدأ المنتخب الوطني التونسي اللي قدم 23 سنة واللي سافر اليوم إلى عاصمة الطوغو لومي وباش يواجه منتخب البنين في إطار يبدأ الدور الثاني من تصفيات كأس أفريقيا، مباراة مبرمجة اليوم الاثنين بداية من الساعة الرابعة على أرضية ملعب كيغي في الطوغو. نذكرون مقابلة الذهاب وفاد بفوز المنتخب الوطني بنتيجة هدفين مقابل صفر ثنائية لعمر بن علي. نرجو الاخبار. الانديه نادي الصفاق سي رسميا ممنوع من الانتداب بسبب زوز ملفات، ملف مساحقات المدافع ادم بن لامين وكذلك ضحيه الصغاري بقيمه 500,000 دينار للزوز ملفات. من جهه اخرى يوم امس في اجتماع الهيئه العليا للدعم فما تعهد بخصوص تغطيه العجز المسجل في ميزانيه الموسم الحالي بقيمه 2.2 مليون دينار. هيئه الدعم وفرت يوم امس 1.5 مليون دينار مع اضافه مليون دينار في نهايه الموسم الحالي. في المقابل مهمه الهيئه المديره الحاليه هي ايجاد حلول للعجز ونزاعات قديمه متراكمه من هيئات سابقه بقيمة 6 مليون دينار. نهاية الأسبوع تلعب 6 مقابلات ودية. غدوة السبت الملعب التونسي يستضيف الهلال السوداني، نادي أهلي بنغازي يستضيف نادي الإفريقي، نجم رياضي الساحلي في مواجهة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، الأولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى، الاتحاد المنستيري دون حضور جمهور يستضيف أمل حمام سوسة، ويوم الأحد الترجي الرياضي التونسي يواجه الاتحاد العسكري ببنغازي. ومنتظر أنه المقابلة هذه باش تعرف حضور مدرب الترجي الجديد بابلو فرانكو، على اعتبار أنه فرانكو يوصل إلى تونس غدوة الصباح تحديدا 3 فجرا. كرة السلة غدوة يتلعبوا مواجهة الجولة الثالثة ذهاب بداية من الساعة 5، نادي الصفاقس يستضيف ملعب النابلي، نجم حلقود الكرم يواجه شبيبة المنازة، ثم بداية من 35 دقيقة في قاعة عزيز ميلاد في القيروان قمة بين شباب الرياضية القيروانية ونادي الإفريقي، ثم بداية من 6 الاتحاد المنستيري اتحاد الأنصار، والنجم الساحلي يستضيف الدالي الرياضية بجرومباليا. كل المقابلات منقولين مجانا عبر منصة ديوان سبورت. في كرة اليد غدوة يتلعبوا مقابلة الجولة الخامسة ذهاب من بطولة النخبة، بداية من الساعة 5 جامعة الحمامات تواجه النجم الساحلي، الاتحاد منزل تميم بعث ابن خيار، المنزل الرياضي سبورتينغ المقنين، نادي كرة اليد بجمال يستضيف نادي الرياضي بسقيط الزيت، نادي نصرة بولبا في مواجهة من فريق الترجي الرياضي التونسي، وقمة الجولة مكان المهدية يستضيف النادي الافريقي بداية من الساعة 5:15. نختم بأبرز المقابلات في دوري الأمم الأوروبية، تعادل هدف مقابل هدف يحسم مباراة القمة بين فرنسا وإيطاليا، بلجيكا تفوز 3-0 ضد تركيا، تعادل هدف مقابل هدف بين منتخب البوسنة والهرسك كمان منتخب السويد، منتخب بولندا فوز عريض ضد رومانيا 6-0، منتخب المجر ربح جورجيا هدف مقابل 0، ومنتخب إيرلندا الشمالية فاز أمام أوكرانيا 3-0.
0: احنا صوتكم في سفاقس
3: على 91.2 ديوان فام.

دو روتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانية ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. دراكت مو لو رانديفو يكون كما قلت مع الأغاني القديمة الأوكسيدونتال, وذلك علاش نمشيو مع بعضنا الأولديز. أولديز أولديز الليلة نحكيو على توب 5 متاع العام 2004, ونرجع بكم ل 2003 ديجا وين نلقاو موزيكا من عند أوتكاست. أوتكاست اللي ما كانوش مجرد ضيوف في عالم الهيب هوب, كانوا تقريبا عالم موسيقي وحدهم. بعد النجاح الكبير متاع هيا جا دور على الجانب الآخر من المشروع, الجانب اللي قدوا بيج بوي ومعاه المغني سليبي براون البروديوسر زادا سليبي براون, والنتيجة كانت The Way You Move, غنية فيها فانك فيها ساوثرن هيب هوب وفيها سول, والبيت متاعها من أول سكوند خليك تتحرك. الغنية صدرت ضمن مشروع ضخم سبيكر بوكس The Love Below اللي كان عبارة على ألبومين في ألبوم واحد, واحد البيج بوي واحد الأندري 3000. في The Way You Move بيج بوي يغني على الانجذاب الشخصية تمرأة وحضورها وطريقتها في الدانس, وسليبي براون يعطي الغنية سموث تاتش امتاعه خاصة في الهوك وين يقول I Love The Way You Move, واللي صار وقتها كان تاريخي. نحكيه على موزيكا وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وقعدت 8 أسابيع في النمبر 1. يعني عام 8 أسابيع مش شوية, تقريبا نحكيه على شهرين. والأغرب أنه في نفس الفترة أيام تاع أندري كانت زادة في صدارة البيلبورد, يعني أوتكاست سيطروا على المركز الأول بزوز غنيات مختلفين من نفس المشروع. الكليب زادة كان فيه بيرفورمانس كبيرة برشا, فايب كامل يلخص اللي بوب متاع بداية الألفينات, موسيقى حلوة برشا, بقات حتى التوا من أنجح الأغاني اللي تنجموا تسمعوهم من عام 2004.

في المرتبة الرابعة نحكيه على الأغاني اللي مستحيل تسمعها وما ترجعش بالذاكرة لبداية الألفينات. لازمنا نحكيه على مارون 5، واحدة من أشهر الأغاني متاعهم اللي هي This Love. قبل ما مارون 5 يوليو من أكبر فرق البوب روك في العالم بيان سور، كان عندهم ألبوم اسمه Songs About Jane، خرج في 2002. أما النجاح العالمي الكبير بدأ مع أغاني كيما This Love، الغنية كتبها أدم ليفاين مع الممبرز متاع الفرقة، وتحكي على علاقة عاطفية فيها مشاكل، قرار إنه العلاقة هذه مبقاش نجم تكمل بنفس الطريقة. واللي يميز الموسيقى هو الميكس بين الروك البوب البيت متاعها بيان سور والجيتار اللي موجودة، موسيقى فانك، صوت متاع أدم اللي من أول غنية تقريبا ولا سينياتور في البوب روك متاع الألفينات. والنجاح نحكيه على غنية وصلت للمرتبة الخامسة في البيلبورد وحققت نجاح كبير عالميا، وزاد ربحت الجرامي أورد كأفضل أداء متاع بوب من ديو ولا من جروب عام 2006.

في المرتبة الثالثة أليتشا كيس رجعت بغنية ما تحتاجش لا بي تقوي ولا برودكشن معقد غير بيانو كهوس وتقوي وكلمات من القلب. الغنية اسمها If I Ain't Got You, واحدة من أشهر البلاد متاع الموسيقى متاع أليتشا كيس, وجات ضمن ألبومها الثاني The Diary of أليتشا كيس. الفكرة متاع الغنية بسيطة ولكن قوية. في عالم الناس تجري فيه وراء الفلوس الشهرة والسيارات والماديات, أليتشا تقول أنه كل هذايا ما عنده حتى قيمة إذا الإنسان ما عندوش الشخص اللي يحبه في حياته. وراء الغنية فما قصة شخصية مؤثرة. أليتشا كيس استوحت جزء من كلماتها بعد وفاة المغنية أليا في حادث تحطم متاع طائرة عام 2001, ومع الأحداث الأخرى خلتها تفكر في قيمة الحياة والحاجات اللي تستحق فعلا. موسيقيا الغنية مبنية أساسا على بيانو, على بيرفورمانس متاع بيرفورمانس فوكال متاع أليتشا هو اللي يعطيها ديجا القوة. والنتيجة غنية وصلت للمرتبة الرابعة في البيلبورد وبقات من أشهر الأغاني متاع لغامبي والسول في الجيل متاعها.

إذا نحكيه على المرتبة الثانية والأولى فهي من نصيب فنان كان اكتسح العالم الكل بطبيعة عام 2004 وحتى التوا يبقى اسمه موجود في البلاي ليست بيان سور كفنان تيتري في المرتبة الثانية والأولى بالنسبة للبيلبورد. نحكيه على أشر بيان فيدامون. وإذا فما سنة عام ولا سنة كان فيها أشر ملك الأغنبي من غير حتى منازع فهي عام 2004 بطبيعة بعد النجاح الضخم متاع ألبومه خرج بغنية مختلفة شوية على غني الكلوب والبارتي اللي عرفناه بهم. نحكيه على بيرن. الغنية هي R&B تحكي على لحظة صعيبة برشا وين تعرف اللي العلاقة ما بقاش تخدم أما مازال عندك مشاعر وتلقى روحك مجبر أنك تواجه الحقيقة وتخلي الشخص اللي تحبه يمشي. وبرن التايتل متاع الموزيكا ذا جاي من فكرة أنه العلاقة قاعدة تحرقك من داخل أما في نفس الوقت لازمك تطفي النار وتعمل القرار الصعيب. الغنية كتبتها ولا كتبوها مجموعة من الكتاب ومن البروديوسرز بيان سور منهم براين مايكل كوكس منهم جيرمان دوبري وأشر زادا وكانت ميلي سينجلز البرانسيبال في الألبوم متاعه. لكن النجاح متاع الموزيكا ذي وصلت للمرتبة الأولى وقعدت 8 أسابيع زادا في النمبر 1 وخلت أشر يواصل سيطرته على الراديو الأمريكي خلال 2004.

في المرتبة الأولى كما قلت لكم زاد أنكور إن فوا أشر موجود في البلاي ليست. نحكيو على غنية تسمع أول اللي بيت نتاعهم تلقى روحك أوتوماتيكمون رجعت للي كلوب, رجعت للدانس فلور والعام 2004. نحكيو على أيام تاع أشر لجون لوداكريس. الموسيقى هذه كان سينجل من الألبوم بيدو, والغنية اللي قلبت المسيرة تاع أشر في الفترة هذه. البرودكشن جاء من لجون اللي جاب معاه الكرانك ساوند تاع أتلانتا وزاد عليه فيرس من عند لوداكريس باش يكمل الإنرجي تاع البوب اللي موجودة في الموسيقى. الغنية تحكي على سهرية, تحكي على تراكشن, تحكي على كلوب, وأشر يدخل في جو ما بين الغامبي والبوب. أما اللي خليها زادة تتكبتها هو الهوك متاع ليد جون وين يقول ياه. النتيجة كانت تاريخية, الغنية وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وقعدت 12 أسبوع في النمبر 1. والأقوى أنه هي كانت جزء من السنة الاستثنائية متاع أشر بعد ما خرجت من الصدارة. جت كما قلت موسيقى بيرن اللي كنا نحكي عليها ديجا في المرتبة الثانية, ولكن هذا ما يمنعش أنه صدارة في 2004 كانت الأشر.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان FM مع السلامة. العملية الرقابية لبلدية مدينة تونس بالسوق المركزية بالعاصمة أسفرت الجمعة عن تحرير 8 مخالفات صحية وثلاث محاضر إدارية ضد عدد من المحلات، وذلك لعدم احترام الشروط والقواعد الصحية المعمول بها. وتندرج هذه العملية الميدانية في إطار التدخلات اليومية والدورية لمراقبة مدى الالتزام بالشروط الصحية بالسوق المركزية بالعاصمة، وقد انتظمت ببادرة من بلدية تونس وبالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية. وأكدت البلدية في بلاغ لها أنها ستواصل مثل هذه التدخلات حرصا على ضمان احترام القواعد الصحية والمحافظة على سلامة المواد المعروضة وظروف حفظها بما يساهم في حماية صحة المستهلك وتحسين جودة الخدمات بالسوق المركزية. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري بابن خالد البشير عون الله يفيد بانطلاق موسم جني القوارص بالمنطقة تدريجيا، مشيرا إلى أن إصابة هذا الموسم جاءت دون تطلعات الفلاحين مع تجريد تراجع ملحوظ مقارنة بالموسم الفارط. ووضح عون الله أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض يتجاوز 10% في حجم الإنتاج مقارنة بالموسم الفارط، في وقت كانت فيه توقعات تشير إلى بلوغ الإنتاج الوطني نحو 400,000 طن قبل 350,000 طن خلال الموسم الماضي، استأثرت ولاية نابل بنحو 76% منها. وأضاف أن اللجان الخماسية وميدانية ستنطلق في زيارة الضيعات لمعاينة الأضرار وتحديد نسبة التراجع بشكل دقيق. في المقابل أكد أن جودة ثمار وأحجامها تعد ممتازة هذا الموسم. مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان تمكنت بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كمية تفوق 5 أطنان من الطماطم الفسيدة كانت مخزنة بأحد المستودعات بالجهة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المخزن وفقا للترتيب الجري بها العمل. كبير مستشاري رئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس يقول أنه أجرى حوارا معمقا مع المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو. وأكد بوليس في منشور على منصة إكس أنه تبادل الأفكار حول سبل العمل المشترك وبالتعاون مع المجموعة لدفع وتيسير حوار وطني مدني شامل يقوده السودانيون ويكون بملكية سودانية باعتباره خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق السلام في السودان.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان FM
3: نايت كلاب.
4: نايت كلوب معناها موزيكا هيتس جو وشو وبرشا انرجي، ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. الاكيد انه راه كل غنيه ناجحه فما ناس بيهايند ذا سونغ، شاعر كتب احلى الكلمات وملحن صنع احلى لحن وموزع خرج الغنيه في احلى صوره، وشكون منا ما يعرفش الاغاني هذه اللي لليوم تعتبر من الروائع الخالده.

يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك.

الرواقة الخالدة هذه الكل وراها نفس الملحن الموسيقار فريد الأطرش اللي ما هوش فنان عادي كهو وعنده صوت مزيان لكن عنده زادة موهبة في التلحين. فريد الأطرش تولد عام 1917 في جبل الدروز في سوريا وتوفى عام 1974. هو أمير من عائلة الأطرش العريقة، هاجر في صغره مع عائلته لمصر وين بدأت حكايته مع الغناء والتلحين وعزف العود اللي وصل خليه يتلقب من بعد ملك العود. فريد صنع مدرسة موسيقية فريدة من نوعها وخلى وراه روائع طربية خالدة لحنها هو لروحه ومن أنجحها تحفته الموسيقية الربيع اللي صدرت عام 1949 في فيلم عفريتة هانم، وهي من كلمات الشاعر مأمون الشناوي. الغنية هذه رفضت أم كلثوم تغنيها بعد ما طلبت تعديلات على كلماتها ورفض الشناوي بيدو أنه يبدلها، هذك علاش خذها فريد ولحنها باش تولي من بعد أيقونة فنية تتسمع كل ما يجي فصل الربيع وفيها برشة تحولات لحنية عبقرية.

من أشهر وأنجح أغاني فريد الأطرش اللي لحنهم الروح غنيته نورة نورة يا نورة، وتحية لكل واحدة تسمع فينا اسمها نورة. غنيته زيدا جميل جمال قلبي ومفتاحه يا زهرة في خيالي بساط الريح وغيرهم من الأغاني.

مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه.

لي قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي هجروني وراحوا

كيف نحكيه على فريد الأطرش الفنان والمغني ما نجموش ما نحكيوش على ملك العود الملحن اللي أبدع وعمل برشا روائع لغيره من الفنانين. ما نجموش ننسيو الأغنية التاريخية ليالي الأنس في فيينا اللي لحنها الأخت الفنانة الراحلة أسمهان عام 1944. ليالي الأنس من كلمات شعر الشباب وقتها أحمد رامي في فيلم غرام وانتقام. اللحن هذا كان ثورة وقتها على خاطر مزج ما بين روح الشرق وإيقاع الفالز الغربي بطريقة سحرت الملايين وما زالت تسحرهم لليوم. ليالي الأنس في فيينا أسمهان.

من بين الألحان الخفيفة والمبهجة اللي خلت بصمة كبيرة في الساحة الفنية بإمضاء فريد الأطرش، نلقى أغنية يا دلا يا دلا اللي لحنها للشحرورة صباح، كلمات الشاعر اللبناني ميشيل طعيمة. هذا من غير ما ننسيو زيد التعاون الأسطوري اللي جمعوا بالنجمة شادية، وين لحن لها روائع خالدة في تاريخ الأفراح العربية. وشكون ينسى أغنية يا دبلة الخطوبة عام 1954، غنية من كلمات فتحي أورا في فيلم بنات حواء، وديو الاستعراضي الشهير زينة عام 1957، كلمات محمود فهمي إبراهيم في فيلم أنت حبيبي. ومن غير ما ننساو غنيته اللي ما زالت خالدة في الأفراح دقوا المزاهر، وديو المتميز اللي جمعوا بالنجمة شادية وغنيتهم يا سلام على حبي وحب.

0: سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
1: يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
0: يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي

0: حبك يا سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحانة.

0: انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال.
1: المشوار الإبداعي الفريد مع الأصوات النسائية العظيمة امتد زيدة للتعاون مع كروان الشرق فايزة أحمد، ونقدم لها لحن طربي وخفيف زيدة في نفس الوقت. غنيتها أنا قلبي ليك ميال، كلمات فتحي أورا في فيلم المليونير الفقير، وزيد لحن لها أغنية مزيانة برشا اسمها أنا عمري كم سنة، وتقعد من أشهر التعاملات الفنية المتميزة تعاملوا اللي جمعوا بوردة الجزائرية. فريد لحن الوردة في بدايتها غنية اسمها روحي وروحك حبيب، غنية خرجت عام 1962، كلمات صالح جودة ونجحت برشا وقتها.

الجو الخفيف والأغاني اللي يعتبروا ريتمي، فريد الأطرش لحن لسميرة توفيق غنيتها بيع الجمل يا علي. فريد الأطرش تعامل زيدا مع العملاق وديها الصافي في رائعة على الله تعود، وهو اللي قام بتلحينها من غير ما ننسيه يا وحشني رد عليا، أغنية لحنها فريد الأطرش المحرم فؤاد وتبقى لليوم الروائع الخالدة.

0: نزيلة الإبداعات اللي عملها فريد الأطرش. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا ساوند. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس أول هيتس أول ذا تايم. باي باي. بلاي هيتس بيهايند ذا ساوند.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: موجز منتصف الليل ديوان اف ام. عسلمة. منتزه النحل بولاية ريانا يحتضن يوم الأحد القادم فعالية المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه. وتنتظم هذه التظاهرة الرياضية والتوعوية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، بالشراكة ما بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة يصدقون على ملفين يهمان مؤسستين صناعيتين تنشطان في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات والتعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح في حدود 9.5 مليون دينار. كما صدقت اللجنة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقد يوم الأربعاء المنقضي، وتضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنحا بقيمة 11.6 مليون دينار. وشملت الملفات المصدق عليها أيضا 57 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنح قدرها 1.26 مليون دينار. اطلق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة في العاصمة يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات الجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها نفذت غارة جوية على مواقع وتعزيزة للحوثيين في جبهتي حيفان وراس جنوب تعز. وكالة الأنباء السعودية تنقل عن الدفاع المدني قوله بأن شظايا اعتراض صاروخ باليستي سقطت في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير نتج عنها إصابة مقيم وأضرار مادية. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها استهدفت بالطائرات عربات أسلحة وإمدادات للحوثيين في طريقها إلى جبل رسن بمنطقة الوزعية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار.
3: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام.
2: مونتاج وميكساج محمد بقطاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقضية اليوم صارت في مصر في عام 2005 وكانت بمثابة زلزال دمر الرأي العام وخلق شروخ في المجتمع المصري اللي تفاعل معها وخلاها تاخذ أبعاد تتجاوز النطاق الضيق متاع القضاء، معناها ردها سياسية بدرجة أولى في فترة كان فيها نظام الحكم مستفرد بكل السلط وهامش الحريات شبه معدوم، ونحكيه بالطبيعة على فترة حكم حسني مبارك. والقضية هذه سماوها في هاك الوقت مهزلة القرن، وبقات إلى يومنا هذا جرح كبير وغارق ومبراش ومازال محلول وماهوش باش يتسكر، لأنه الذهول والحيرة متاع الناس بقات حتى التوى وتو تكتشفوا علاش. أطوار القضية بداوا نهار 29 ديسمبر 2005، معناها مازالوا نهارين على العام الجديد، لكن في قرية شمس الدين مركز بني مزار في محافظة الميناء اللي يسميوها عروس الصعيد. النهار ذاك كما الأيامات الأخرين لا عندهم احتفالات برأس السنة ولا بالريفيون ولا البدع متاع أهل البندر، يعني أهل المدينة عند الصعيديين. لأنه العباد يفيقوا كما عادتهم مع الفجاري ولهذا يمشي لقط خبزته. وفيها الجو الصعيدي والريفي بامتياز. أبو بكر عبد المجيد عمره 35 سنة يخدم خباز، مستانس يخرج من داره قبل ما سرادك تذن ويمشي يصلي الصبح في الجامعة متاع القرية. وهوك كل يوم يلقى خوه طهالي عمره 27 سنة ويخدم محامي سابقه في الجامعة، يصليوا مع بعضهم ومن بعد كل حد يشد ثنيته. بو بكر دوب ما خلط ودخل للجامع ملقاش يخوه طه، بقى يلوج عليه بعينيه في وسطك الحاضرين ملقاش. بدا يتسائل وقال عجب، خويا ماهوش مستانس يتخلف عالسلات يجي في الوقت معدل كالمنقالة. هو هكاك ياخذ ويعطي والأذان قام.
4: الله أكبر الحمد لله رب العالمين.
3: الإمام بدأ يصلي بالناس وبو بكر باقي متحير على أخوه حتى لين تتلقى السلام.

0: في ترابط هالأحداث، بوبكر دوب مخرج من الجامعة مشى طول لدار أمه هند أحمد الحسن، لأن أخوتها كان عازب ويسكن معاها. دق الباب مرة واثنين وثلاثة، لكن لا حياة لمن تنادي. وبما أنه عنده مفتاح الدار، ماخذ منه نسخة من عند أمه على ما يواتي، حل الباب ودخل. الدنيا لقاها ظلام ساكتة، ووقتها مشى يطل على البيت اللي راقدة فيها أمه، ودوب ما عتبها تجمد في بلاسته.
1: أمه مالك يا أمه؟
0: وجهه بياض صفار تلون ألوان، وأكيد رب ضربه بسفير. المسكين من هول الشي اللي شافه جاب شيشق والشهقة وحلت له في جراجمه، تخنق بيها ومنها بدا يعيط في عياط يقلع الجريدة من نخلتها. وثرنت أبو بكر المسكين لقى أمه مذبوحة من الوريد للوريد ومبقورة، يعني بدنها مشقوق ومحلول من رقبتها حتى الآخر كرشها، والأحشام تاعها على برا. الحاصل مشهد فظيع الأبعد الحدود، وهك الفرش اللي راقد عليه أمه ولا بحيرة متعدم. بو بكر تخنق المسكين بالشهقة، وعبرته هبطت من عينيه وبدأت تسيل وديان. ووقتها بدأ يضرب في روحه، ومنها مشى يجري للبيت اللي يرقد فيها أخوه. وكما يقولوا المؤمن قلبه خبيره، فهم أنه الكارثة ما زالت. وفعلا دوب مخزر الصدمة باش تولي صدمتين، وغادي طهابش يلقى أخوه مذبوح كيف كيف من الوريد للوريد، وراسه شبه مفصول على بقية جسمه، وهو زاد تعرض لعملية بقر كما أمه. شقوله دفته بسكينة من الرقبة لأسفل البطن، وأحشائه بكلها على برا. وبحكم التبهذيلة والصدمة اللي كلها، بوبكر ما انتباهش أنه العضو التناسلي متاع أخوه كان مبتور، يعني الجاني قسه ما خليهش بحضر الجثة. تقريبا نفس الشيء اللي صار لأمه، لكن بشكل مغاير على اعتبار أنها أنثى. والوحشية اللي تم بها هذا الكل فوق طاقة تحمل الجماد والحيوان مش البشر. وقدام هالمشهد الصادم واللي قشعر البدن ويدمي القلوب، بو بكر طاح ما في عينه بلا. في تواتر هالأحداث، الجيران وقت اللي سمعوا هكا الصياح متاع بو بكر جاوا يجريوا، ودخلوا للدار واكتشفوا هكا المصيبة الكبيرة، وبدأت النساء تصيح وتولول وتبكي. والمشهد كان صعيب وأقوى من طاقة تحمل البشر. وما جات الستة متاع الصباح لما القرية متاع شمس الدين تملأت بالغاشي، ارمي المساك يرقح، والناس الكل اللي بقاوا البرة يتداحموا يتزاحموا، لا لي شيء إلا باش يتفرجوا في هاك المجزرة. وبالتوازي مع الأحداث هذه، طفل اسمه محمد يحيى أبو بكر عمره 12 سنة، تلميذ في الأولى أعدادي، كان بايت في دار مماته ورجع لدار بوه وامه باش يهز كرتابته ويمشي للمدرسة. وهذايا هو المعدل متاع محمد كل يوم، هاوكا يعدي النهار في دار بوه وامه، وفي الليل يمشي بيت بحدا مماته يونسها، لأنه بعد ما مات عزيزه بقات تعيش وحدها. الحاصل وهو جاي باش يدخل لدارهم، وكانت مطرفة شوية، ويسمع في العياط والسياح وكالأصوات اللي تتعالى والبكاء ونديب، وما فهم شيء. ماشي في باله أنه حد من القرية توفى، وهذا عادي أنه ماليه يعبروا على حزنهم. وكي تعدى من قدام دار هند أحمد الحسن، يعني أم بو بكر وطهاء المحامي، فهم أنه المسألة ماهيش متاع وفاتك هو. بالوقت مشى يجري لدارهم، دز الباب ودخل، وغادي باش يلقى مشهد فظيع وفظيع جدا. وطفل كيفه ما عنده حتى قدرة باش يستوعب الشيء اللي شافه. المسكين باش يلقى أبوه يحيى واللي عمره 45 سنة ومعلم، مذبوح ومبقور، وأمه كيف كيف، لكن الصدمات ما زالت وبحجم ثقيل الأبعد الحدود، لأنه بجنب الفرش متاع أبوه وأمه كان ثم سرير متاع بيبي ترقد فيه أخته أسماء، واللي ما زالت ما غلقتش العام. ومحمد كان يتصور كل شيء، إلا أنه هاك الملايكة باش تتعرض لنفس المصير متاع أم وبوه. المسكينة كيف كيف ذبحت وتبقرت، ولهنا الواحد ما ينجم يقول كان علاش هكا يا رسول الله. هكا طفل محمد يحيى شد روحه شد، ومن بعد قام يسيح بشكل هستيري، والسياح متاعه قشعر البدن متاع اللي سمعوه. وهكا الناس اللي كانوا مجمهرين قدام الدار اللي صارت فيها المجزرة يعني دار بوبكر الخباز جاو يجريوا للدار متاع محمد لأنه سياحوا بيت ودوب ما دخلوا لقاوه ملطوخ في القاعة عينيه مقلوبين وتحريك لا وكثبتوا فيه لقاوه ميت وأكيد راهو من هول الشي اللي شافه قلبه ما تحملش الصدمات المتتالية بك الحجم ذاك ويا لندراخو الفبوه وأمه المذبوحين والمبقورين شاف شي زاد أخوه محمود اللي عمره 3 سنين لأنه القاوه دمومات سايحة وتعرض لنفس المصير اللي صار الأم وبوه هكا العباد اللي جا وشافوا الطفل مطيش واكتشفوا هكا الواقع الرهيبة اللي قدامهم بقاوا واقفين جامدين ساكتين المدة كبيرة عاجزين على أي حاجة لا ينجموا يسيحوا ولا يبكيوا ولا يعملوا أي شيء وفجأة خلطت النساء وبدأ السياح والعويل في مجريات هالأحداث المشهد اللي ولا

عمره 50 سنة. لقاوهم مساكن يبكي ويسيح ويندب ويتمرغدوا في التراب. سألوهم شنو اللي صار، وهكا البنات حكاوا لهم بالشاقة. قالوا اللي هما قاموا على الصباح لقاو بوهم اللي اسمه محمود عبد وعمره 50 سنة، وأمهم صباح عبد الوهاب وعمرها 45، مذبوحين وريوسهم تقريبا مسلولة من جثث متاعهم. وكي مشاو يجريوا ويثبتوا معاهم كزوز بنات، مش لقاو البو الأم برك، لقاو أحمد خول بنات واللي عمره 10 سنين، وأختهم زادة فاطمة عمرها 7 سنين. الكلهم كيف كيف مذبوحين وروسهم شبه مسلولة، وكيما الضحايا اللي سبقوا. القاوهم مبقورين وفرتهم على برا، والأجهزة التناسلية متاعهم ما ثماش، يعني عائلة هند وولادها ويحيى وابو بكر وصغاره. والظاهر أنه الجاني أو الجونات في كل العمليات متاع القتل هما نفسهم، والمجازر اللي تم ارتكابها في 3 ديار يحملوا نفس الإمضاء. فيها المرحلة هذه من القضية، وفي سلسلة الإبادة الجماعية ل3 عائلات، الحصيلة متاحة كانت 10 قتلى، 3 رجال كهول، 3 نساء، و4 أطفال، زوز بنات وزوز ولاد. حصيلة ثقيلة برشا، واللي أثقل منها هو حجم الحيرة والتساؤلات متاع أهالي القرية، واللي هبطت عليهم كارثة ما أنزل الله بها من سلطان. ولهنا يلزمكم تتخيلوا الرعب اللي ولاو حاسين به الناس في قرية شمس الدين، على خاطر ولاو كل مهبلة يجريوا من بلاصة لبلاصة ويتفقدوا في ديارهم وفي المزارع، يفركسوا على أفراد عائلاتهم، وخايفين لا يسمعوا سياح آخر جديد وتطلع ثم مذبحة أخرى في دار من الديار. بطبيعة الحال السؤال المطروح، شكون هالوحش اللي يستهدف عائلات متاع فلاحة آمنين ومسالمين في قرية مطيشة في الصعيد ما ناشد عليها حد؟ وعلاش اختار قرية شمس الدين دون غيرها؟ زعما عنده عداوات مع أهل القرية هذوكما، وإلا جاهم بالذات وبالمتعني؟ وعلاش مكتفاش بالقتل وقام بهك الفضاعة هذيك وجزر الضحايا وبطر لهم الأعظام تيحهم؟ الظاهر أنه هالعميل هذي ما يقدر عليها كان اللي فقد آدميته، وذبحان رضيع وتقطيع الجثة متاعه خير دليل على هذا. وحتى لو افترضنا أنه هاللي صار هو نوع من أنواع الأحقاد والأغراض والخلافات، لكن ما ينجم يكون عنده حتى تبرير. صحيح الشي صار في الصعيد وفي موطن الأخذ بالثأر، لكن هذا ما يفسرش هول اللي صار لثلاثة من عائلات قرية شمس الدين. الصعيديين في العادة ما يعملوش هكا، حتى الذبح ما هوش طريقة الانتقام المثلى عندهم، ما هيش في عاداتهم برشا، وإنما يستعملوا غالبا المقارن، يتخ وتخيخ. واللي صار هو يشبه الحد كبير أساليب متاع مافيات، أقرب منه العمليات انتقامية صعيدية، لأنه مافيا المخدرات متاع أمريكا اللاتينية هما اللي يذبحوا ويبتروا الأعضاء التناسلية. أما بالنسبة للصعيديين، وقت اللي يثأروا لنفسهم ما يعملوش هكاكا. مختصر الحديث، خلف الحيرة متاع الأهالي زاد عليها غياب أي دافع، اللي ربما يبرر بالنسبة للصعيديين هالمجازر هذم اللي طالوا العائلات الثلاثة، واللي لا عندهم خلافات لا بونتوات ولا مشاكل مع جيرانهم ولا ورثة ولا نزاع على أرض ولا حد منهم تعدى على امرأة أو طفلة من عائلة أخرى، وبالتالي دوافع الانتقام ما هيش موجودة بالكل. وحتى لو كان موجودة، فاش قامت سيرها كالوحشية هذيك؟ في نفس السياق، وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه في الصعيد المصري وقت اللي تصير جريمة كمن هذه، السكان ما يمشيوش يجريوا للشرطة باش يبلغوهم، وإنما يفهموا ساعة كوحهم من بوحهم ومن بعد يبلغوا الحاكم. لكن بحكم البشاعة متاع الشيء اللي صار، وهكا الحظبة اللي وليت أكثر من جمهور متاع مقابلة الأهلي والزمالك، البعض من الناس علموا الأمن، وهبطت الطامة والعامة والمنبهات متاعهم بدات جاية من بعيد. وبطبيعة الحال دوب ما وصلوا بداوا يفرقوا في هكا الحظبة، وما بعد والناس من قدام هكا الديار اللي صارت فيهم المجازر لما بشق الأنفس. ولهنا الأمنيين دوب ما اكتشفوا هكا المشاهد اتصعقوا وضربهم ذهول كبير، ولا الضباط ولا الأعوان ما فهموا حتى شيء من اللي صار، واكتفاوا بتطويق المكان على أساس أنه ساحة جريمة، ومن غادي باش ينطلق التحقيق.

مبدئيا الجونات دخلوا للديار متاع الضحايا مستح، لأن الأمنيين لقاو بيبان مخلوعة والشبابك مكسرة، وهذا كدليل أنه ما دخلوش من البيبان أو الشبابك وإنما مستح. واللي زاد سهل لهم المأمورية أنه الديار كانوا بجنب بعضهم، معناها إمكانية أنهم ينقزوا من سطح لسطح واردة جدا من غير ما يهبطوا للنهج، وهذوما بتبيع كلهم فرضيات من طرف الأمنيين. ولو كان لقاو جرة متاع أي خطاوي في أي مكان ربما يولي لهم دليل مادي يوضح طريقة دخول الجاني أو الجونات لديار الضحايا، وما ثم حتى أثار لمتع عرك أو فراع أو تبادل عنف يعني بين الجونات والضحايا. والطبيب الشرعي اللي تنقل على عين المكان قال أنه القتلى بكلهم تلقاوا ضربة قوية على الرأس بأداة صلبة، وهي اللي كانت السبب في الموت. ما تبقى من ذبح وبقر وبتر الأجهزة التناسلية صار بوست مورتام يعني بعد الموت. والضحية الوحيدة اللي كانوا سواب عيديها مخصوصين هي أمها كالوليد محمد يحيى أبو بكر، والشرطة فركسوا على السوابع في ساحة الجريمة ما لقاهمش. في نفس الإطار الأمني الطبيب الشرعي لاحظ أنه ثم أعضاء حيوية ناقصة يعني تهزت مكان الأحشاء بعد ما تم بقر الضحايا، والبقر هو حلين الكرش من أسفل إلى فوق أو العكس، والعملية هذه تم فيها أخذ بعض الأعضاء. وعلى هذاك فما الضحايا اللي ملقاوش قلبه أو كبته أو كلويه، وفيهم زادة اللي نحاولوا لكورني يعني القرنية متعينيه. واللي كان محير الأمنين هو كيفاش تمت هالمجازر هذه، معناها اللي قام بيهم جاني واحد أو اثنين وإلا مجموعة، مع العلم أنه ما هو سهل بالكل باش واحد فقط ينجم يقضي على 10 أشخاص حتى لو كان يبداو جيران وقراب من بعضهم. وخلف هذا كيفاش يتنقل من بلاصة لبلاصة يذبح ويشق وينحي أعضاء وما يفتن بيه حد؟ والضحايا زادة علاش ما تحركوش من بلايسهم؟ ما عدا طه عبد المجيد وكأنه تحرك شوية، والبقية كأنهم في وضع يوحي اللي هما راقدين وما فاقوا بشي. ومع هذا كيفاش حتى واحد منهم محاول باش يقاوم بشكل أو بآخر المجرم ولا المجرمين، مثلا بالسياح إذا مش بالهروب؟ وحسب المحقين وباقي في الفرضيات تنجم تكون عصابة كاملة هبطت عليهم وقتلوهم في نفس الوقت بطريقة متزامنة وبالتنسيق بأجهزة لاسلكية، وهذه بالطبيعة ما تبقى كان فرضيات. لكن فما اكتشاف آخر أثار استغراب المحقين، ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. ناجي تريبينال

0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في 2005 في قرية نائية من قرى السعيد المصري اسمها شمس الدين، تابع المركز بني مزار في المينيا. نهار 29 ديسمبر القرية هذه فاقت على مجازر مروعة في 3 ديار قراب من بعضهم، والضحايا متاعهم 10 من الناس تقتلوا أثناء النوم، ومن بعد الذبح وتبقروا، معناها شقوا لهم كروشهم وخرجوا لهم أحشائهم على برا وبطروا لهم الأجهزة التناسلية متاعهم وهزوهم. اللي قاموا بالمذابح هذهم لا سلموا منهم لا كبير لا صغير، وحتى اللي مازال ما ذباش على حصير، لأن رضيعة أقل من عام ما سلمتش من البطش متاعهم وعملوا لها نفس اللي عملوه للكبار. وفي هالمشاهد الدامية هذه الكل، طفل عمره 12 سنة مروح لدارهم القى أمه وأخواته مقتولين يهوم ويغطسوا في دمهم. المسكين من هول الصدمة هبط ساكت ومات بنوبة قلبية. في هالمرحلة هذه من القضية المحققين باش يقوموا باكتشاف آثار الاستغراب متاعهم، ويتمثل في أنهم القاوا بجنب كل جثة حمامة مذبوحة وراسها ما ثماش، والظاهر وكأنها طقوس رافقوا بها جرائمهم، خاصة وأنهم حطوا تير حمام ذكر بجنب الضحية ذكر وحمامة أنثى بجنب الأنثى. علاش هالإخراج هذا وشنو رمزيته وش يقصدوا بالطقوس هذه؟ هل ترى حقيقية وإلا مجرد تمويه على أساس يحطوا المحققين في ثنية غالطة؟ حسب الأمنيين الظاهر أنه كالحمام جابوه من دار الأستاذ يحيى أبو بكر، وهو اللي كان مربي منهم برشا فوق السطح متاع داره. في نفس هالإطار المعاينة الجنائية بينت أنه الجرائم صاروا باستخدام ساتور، واللي الضحايا كلهم تضربوا بيها على روسهم. فيما يخص الذبح والبقر وبتر الأعضاء، تم بآلة حادة برشا ياسكالبيل أو مشرط باللغة العربية، واللي استعملوه الأطباء في العمليات الجراحية، وإلا شفرة حادة. أعوان الأمن ما لقاوش بصمات في ساحة الجريمة، وحتى لو كان لقاو كيفاش باش يفرزوا ما بينه مالي الدار وهكا الخلق الكل من الجيران والفراجية وقيادة الأحوال اللي دخلوا عفس ودنس وساحة الجرائم الكل وفي كل المساحات. والعملية هذه باش تتطلب أسابيع كاملة باش يرفعوا فيها بصمات مالي الدار، ويرفعوا زادة بصمات أهل شمس الدين الكل، ويقوموا بالمقارنة وشوف يوصلوا النتيجة أو لا. الدليل المادي الوحيد اللي لقاوه الأمنيين هي فردة متاع صبات بالربايت، لقاوها مبلحتة بالطبعة، يعني متاع حد مشي مسافة طويلة بجنب الترعة، يعني المستنقعات وكالحقول المطبعة والمبلولة بتبيعتها بحكم أنه الواقعة صارت في طنبك فصل الشتاء. وهو كالطبيب الشرعي بنشير تو حسب الحالة اللي كانوا عليها الضحايا ودرجة الجمود متاع دمهم اتمكن من تحديد الوقت اللي تم ارتكاب فيها الجرائم، وهذا يزيد حسب لاريجيديتي كادافيريك يعني تصلب الجثث. وحسب التقرير متاعه العمليات تمت ما بين الأربعة والستة متاع الصباح يعني في الفجر.
1: شغلت مذبحة بني مزار تلك المذبحة البشعة الرأي العام المصري حينما استيقظ أهالي عزبة شمس الدين بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على ذلك الحادث الأليم الذي راح ضحيته 10 أشخاص عثر عليهم مذبوحين داخل منازلهم بشكل احترافي بعد أن تم استئصال أعضائهم التناسلية فقط.
0: في مجريات هالأحداث قرية شمس الدين ما كفاهاش اللي صار فيها باش يكمل على مرمتها الأعلام اللي انقذ مباشرة على هالواقعة، ودوم ما طلع الصباح بدأت الحافلات متاع التلافز والإذاعات والصحافة بأنواعها تتوافد على هاك القرية المنكوبة. وبالطبيعة جاوي لوجوا أساسا على الإثارة وما نعموش، وما في الوقت ذاك وحتى الوقت هذا زادة صحافة المجاري وقنوات الإثارة هي اللي تحكم، وذراعك يعلف أشكون يزيد أكثر من صاحبه. ومع اللي قدموها الإعلام بدأت الكلامات والحكايات والأساطير خارجة، وفما اللي قالوا أنه ثم كنز فرعوني تحت القرية هذيك ويعس عليه ملك من ملوك الجان وما يتحل هكا الكنز إلا بقرابين بشرية ودم. ومسألة الكنوز هذه موجودة كما تعرفوا في البلدان العربية الكل، ويا مصغار الذبحوا أو كانت النية تتجه باش يذبحوهم ويحلوا بهم كنز. وأكيد راكم تتذكروا هكا طفل ربيع والوليد منتصر اللي منعته الأقدار من موت محقق على أساس يطلعوا كنز. مختصر الحديث، هالأساطير والاعتقادات هذه روجوها برامج كما عيون الشعب على القناة السابعة واللي يشوفوها برشا مواطنين شمال الصعيد. وخلف الحكاية متاع الكنوز والجنون والشعوذة بأنواعها عدة روايات وتفسيرات دارت في هاك الوقت، وفيها اللي معقول برشا وينجم يكون قريب من الواقع، وفيها اللي من وحي الخيال ونسجه ويستند على فكر خرافي. لأنه فما اللي قالوا أنه الجريمة هذه وراها منظمات ماسونية أو صهيونية، وثم اللي قالوا أنه وراها عصابات ضالعة في تجارة الأعضاء وعندها خبرة في الميدان. وحسب شهادات البعض من أهل القرية، قبل هالجرائم بثلاثة أو أربع أيام دخلت سيارة متاع إسعاف للقرية واخذت عينات متاع دم من عند الأهالي متاعها. يقول القائل علاش؟ على أساس باش يعملوا لهم تحاليل مجانية. وقبل ما تمشي السيارة متاع الإسعاف هذه اتحطت علامات على بعض البيوت اللي تمت فيها التحاليل. المعلومات هذه بالطبيعة ما تمش التأكيد متاعها وبقات هكاك في باب الإشاعات. أما فيما يخص فرضية التجارة متاع الأعضاء ما هيش مستبعدة بالكل لعدة أسباب، وأولهم اختفاء بعض الأعضاء الحيوية كيما القلب والكلاوي، وثاني حاجة استعمال أدوات جراحة دقيقة، وهالعمليات هذه تمت بدقة وحرفية كبيرة كما قال الطبيب الشرعي متاع صنايعية عندهم خبرة في الميدان وينجموا يكونوا جراحة. في التور هذا من القضية، الشرطة قامت برافل كبير وألقات القبض بوها على أخوه، معناها عملوا حملة شدوا فيها اللي عندهم سوابق واللي ما عندهمش، وحتى من هيك البطالة اللي يطلفعوا في الشوارع هزوهم واستجوبوهم، ومن غير ما نقولولكم على الطريقة اللي استجوبوهم بها. والحملة هذه هي نتاج الضغط الكبير اللي كان يعيش فيه الجهاز الأمني المصري، والمسألة كبرت برشا وليت متاع أمن قومي. الإعلام من شيرة والرأي العام من شيرة أخرى زادوا أجوا الأمور، وبالتالي السلطة السياسية وليت الطالب في الأمن بنتائج فورية، معناها يلزمهم يلقيوا القبض على المقترف أو مقترفيها المجازر هذه باش هكاك الرأي العام يسكت. علما وأنه عام 2005 شهد حراك سياسي كبير واضطرابات عارمة، السبب متاعها هو التمديد الحسني مبارك الولاية خامسة تماما كما صار عنا بالنسبة لبن علي. المهم في هذا الكل أنه حسني مبارك شد في خناق وزير الداخلية متاعه أحبيب العدلي، وعلى فكرة السيد هذا شد 14 سنة كاملين كالوزارة حتى لسقوط النظام، معناها كان معشش فيها. وفي ظرف أيامات قلال خرج بلاغ من إدارة الأمن يقول أنه الشرطة ألقات القبض على ثلاثة من المشتبه فيهم، والثلاثة هذم بالمسلط عندهم مشاكل عقلية. وفي ظرف ثلاثة أيام يعني على عدد المتهمين خرج بلاغ آخر، والمرة هذه من عند وزير الداخلية أصلا، ويقول فيه أنه الشرطة تمكنت أخيرا من التعرف على الجاني، وهو واحد من الثلاثة اللي قالوا عليهم أنهم عندهم مشاكل نفسية. أشكون هالسيد اللي عمل هالمذبحة هذه اللي تفوق الخيال؟ هاو جايكم الحديث. في ترابة هالأحداث وزارة الداخلية المصرية خرجوا تصويرة الجاني وقالوا أنه اسمه محمد علي أحمد عبد اللطيف، عمره 27 سنة، من سكان القرية، يعيش مع عائلته، عنده اضطرابات نفسية. باقي وعن طريق السلطة الأمنية يقولوا أنه في حوزتهم عدة أدلة مادية تورطوا، كما هك الفردة متاع الصبات اللي لقاوها في الطبعة، وثم اللي شافوه ليلة الواقعة يحوم بحذا الديار متاع الضحايا ومستعدين باش يشهدوا قدام المحكمة. وخلف هذا الأمنيين يقولوا بعد ما شدوه وقاموا بتفتيش الدار متعبوه لقاو فيها الجلابية متاعو ملتخب أثار دم بشري. أما شنو بعثوها للمعمل الجنائي باش يستناو النتائج. وعلى غرار هالأدلة المادية، المؤسسة الأمنية عملت ندوة صحفية قالت فيها المعطيات هذم بحضور إعلامي مكثف، ووريت المحضر اللي فيه اعترافات محمد علي أحمد عبد اللطيف واللي كان موافق على كل كلمة، ومن غير ما نقولوا لكم أنه هكا الصعيد ولا يغلي غليان، وخاصة قرية شمس الدين، الشيء اللي خلى عائلة محمد عبد اللطيف تهرب بالروح الوجهة غير معروفة، لأنهم باش يوليوا مستهدفين في عمليات انتقامية من طرف أهالي هكا الناس اللي ذبحوا وقاع التنكيل بالجثث متاعهم. في مجريات هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الجو في مصر كان بطبيعته مكهرب، وزادت كهرب أكثر بهالقضية هذه اللي مازالت غامضة، رغم اللي الداخلية أكدت أنها ألقات القبض على الجاني وفي إرادة منها باش تقرتس الموضوع، معناها تسجدوا لفلف في أقرب وقت وتسكر الدوسي، لأنه الجو العام كان على صفيح ساخن كما يقولوا. وعلى هذاك قاموا بإعادة تجسيد الجرائم في ظرف قياسي، وجابوا محمد عبد اللطيف تحت حراسة مشدة القرية شمس الدين، وكانوا خايفين ليتم اغتياله والمنطقة كلها توقوها بالجيش، وصارت عملية إعادة التجسيم وتختمت الأبحاث، وبقاوا يستناو في المحاكمة. في تسلسل هالأحداث وتقريبا في نفس الإطار، مع الجو العام اللي كان سخون برشا سياسيا في البلاد، الأصوات بدأت تتعالى في صفوف المعارضة والمستقلين، ويقولوا أنه محمد عبد اللطيف هذا لا عملت يد ولا ساقه، وإنما كبش فداء، ودليلهم في هذا أنه لا عنده لا القوة ولا الذكاء ولا الجيش باش يرتكب مجازر بالحجم ذاك وبتخطيط محكم، مع العلم أنه هالشخص هذا حتى المكتب ما تخلوش. قالوا لهم أنه منطوي على نفسه، محسوب ما يخرجش من الدار، وماهوش عدواني بالكل، ذبانة ما يذيهاش. وبطبيعة الحال السيناريو اللي بدأ يدور في البلاد أنه تلفيق تهمة لشخص بريء على أساس هالنظام يخرج من العاصفة هذه، وصار بطريقة مفضوحة، وباين أنه الاعترافات اخذوها تحت التعذيب، والاعتراف متاع محمد عبد اللطيف هو الوسيلة الوحيدة اللي لقاها باش يخرج من جحيم التعنيف متاع البوليسية. ومع أنه بسيط حسب ما يقولوا الناس، القى أنه الاعتراف بجريمة ما عملهاش أرحم الشيء اللي يستنى فيه إذا كانت تمسك بالبراءة متاعه. في نفس المضمار السياسيين والشارع المصري ما كانوش مقتنعين بالكل بالشيء اللي قامت به وزارة الداخلية، واللي تمثل في إعادة تجسيد الأحداث وتسكير الدوسي. وبتبيع الحكاية هذه ولات الموضوع اللي شاغل مجلس النواب المصري، واللي قرابة 21 نائب فيه طالبوا استدعاء وزير الداخلية حبيب العدلي باش يسألوه، لكن ما جاهمش وبعث لهم وكيل الوزراء متاعو، والشي هذا أجج غضب النواب لدرجة أنه رئيس المجلس أحمد فتحي سرور قرر إيقاف النقاش في المسألة هذه بشكل قمعي، ما عجبش النواب وزادت الأمور شعلت. في تتالي هالأحداث المحاكمة قربت وغليان الشارع زاد، ولهنا ظهر محامي الطوع للدفاع على محمد عبد اللطيف بدون مقابل. شكون هالمحامي هذا؟ هو طلعت السادات، يعني ولد أخت الرئيس السابق محمد أنور السادات. ومش هذا برك، طلعت هذا هو سياسي معروف ومعارض للنظام، من الأول كان مستقل وانتخبوه نائب في مجلس النواب، ومن بعد دخل العمل الحزبي وأسس حزب مصر القومي. ومن غير ما نقولوا أنه محاكمة كمن هذه تخدمه برشا، وهو عنده طموحات كبيرة. وفي نفس هالإطار هذا طلعت السادات ولا عرضة للسب والشتم والانتقادات وحتى الضرب، وبتبيعة من عائلات أهالي الضحايا وأنصارهم وأهل الصعيد بصفة عامة. لكن شد صحيح واتهم وزارة الداخلية بالتقصير في حمايته، وهذا بإعاز من السلطة السياسية. وعلى هذاك بدأ يدور على البلاتوات متاع القنوات التلفزية على أساس يقنع الناس أنه التهمة اللي تلفقت المحمد عبد اللطيف سخيفة جدا، وقال أنه اللي قام به الأمن هو فيلم هندي. وهالمحامي طلعت السادات هو اللي زاد تمسك بحكاية الاتجار بالأعضاء، وقال أنه ما ثماش مجرم واحد بل مجرمين ومنظمين ويخدموا لصالح شبكات متاع بيع أعضاء بشرية وعندها علاقة بإسرائيل.
2: وأنا بقول من خلالكم لأول الأمر مش دول اللي هيحموكم، مش ده، أنتم مخمومين، أنتم فاهمين غلط.
0: في ترابط هالأحداث ونهار 26 ديسمبر 2006 المحامي طلعت السادات قام بمرافعة تاريخية هاجم فيها الداخلية وذمنيا النظام متاع حسني مبارك أكثر من أنه دافع على محمد عبد اللطيف، وبين للمحكمة أنه مستحيل بالشخص واحد يقوم بهك المذابح واللي مشاو ضحيتها 10 أشخاص وبالطريقة الحرفية اللي تنفذت بها الجرائم، فما بالك شاب منزوي على نفسه عنده اضطرابات نفسية. وفي نفس السياق طلعت السادات ظهر أنه اللي قاموا بالجرائم عندهم مبادئ في الجراحة البشرية، ولهناك شف الألعيب متاع المحقين، يعني فيما يخصك الصبات اللي ظهر ماهوش لقياس متاع محمد عبد اللطيف لأنه هو يلبس 45 والصبات اللي قدموه الشرطة 42، ومع هذا طالب النيابة العمومية بنتائج تحليل الدم اللي لقاوه على جلباب محمد عبد اللطيف، والإجابة كانت أنه العينات هذه ضئيلة جدا وما تمكنوش من استغلالها لاستخراج الحمض النووي أو الأديان. مختصر الحديث وختام المرافعة مسك، المحامي طلعت السادات جاب شهادات من عند أكبر الخبراء النفسانيين في مصر واللي حد ما يشكك في نزاهتهم ويقولوا أنه محمد عبد اللطيف سليم المدارك العقلية لكن يمر بفترة انهيار عصبي وماهوش مختل عقليا كما قالت الداخلية. وفي نهاية الأمر وأمام مرافعة كمن هذه القاضي ما كان عنده حتى حل سوى أنه يحكم ببراءة محمد أحمد عبد اللطيف لتضارب الأدلة وانعدام معقولية الاتهام. وبعد التصريح بالحكم قاعة المحكمة خاضت وأهل الضحايا ما عجبهمش القرار، لكن محمد عبد اللطيف مصيره باش يولي مجهول إذا خرج حر طليق، وعائلة الضحايا وأهل الصعيد كما تعرفوا ما همش باش يفلتوه، والداخلية اللي كانت هي السبب فيما يسمى بمهزلة القرن خرجوه من الحبس وبعثوه لدولة الإمارات على أساس يعيش غادي وإلا يتم اغتياله من طرف عائلات الضحايا اللي في الصعيد. وهذا هو الحل اللي لقاته السلط باش تدارك غلطتها ومحاولتها الجهنمية في أنها تبعث بريء للمشنقة باش تلمع صورة النظام.
3: حكمت المحكمة حضورية ببراءة محمد علي.
0: في نهاية القضية محمد عبد اللطيف ولا يعيش في الإمارات، وفي بعض المقابلات الصحفية أحكى على التعذيب اللي تعرض له من طرف الشرطة المصرية على أساس يعترف بجرائم ما اقترفهاش.
4: اتهمت أنا ظلما طبعا، البوليس قابل عليا جي خدني من البيت.
5: أنا قبل ما أقول التفاصيل بس أنت في دبي للعمل ولا ده كان أحد الحلول الأمنية؟ يعني أنت ملاحق ومطارد من عائلات الضحايا؟
4: لا لا لا
5: ما. الأمن كمان ممكن يكون خايف أنك تتكلم، مش عاوزك تتكلم، فأفضل حل نبعد محمد عن مصر.
4: ده هو فعلا الحل اللي هم كل القيادات أرائد بيه لمحمد، إن أنت عايز كان طبعا بعد حكم البراءة.
0: وإلى يوم الناس هذا حتى حد ما يعرف شكون اللي قام بهك المجازر اللي صارت في قرية شمس الدين واللي مشاو ضحيتهم 10 أشخاص، تم ذبحهم بقرهم وقطع أعضاء حيوية من أجسادهم لغاية بيعها أو لأغراض أخرى. ولهنا مبقى كامش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: صباح الانوار، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رفمك الجمعه 2 أكتوبر 2026 حتى للتسعة ونص. ترافقوا بعدنا في عودة على حصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار، بعد شوية الزابينج، بعد التراند، جرعة العمل اليومية، غدوة خير مع زيت السافي، البطاقات، البوكس نيوز، الكويز، والنص ساعة الأخيرة يجي بحذين الشيخ سيف الدين الكوكي كيما كل يوم جمعة. شهر جمعة مباركة على الجميع، وشهر نهاركم أسعد الأيام. ربي يعطيكم وتتمنى، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يواصل قيادة الفريق لوغرا ولا قائد الكابيتان وبرن. صباح الأنوار، كيف حالك؟
1: صباح الهلا والسعادة، ربي يفضلكم، ربي يسرنا ويسركم.
0: جميل.
1: وربي ينجح كل مؤمن. البارح راني غرت شوية، خليني توب شقول لخاطر الناس بركوا بي. البارح لكلكم يا حتوم ان شاء الله لاباس، يا حتوم كي قلت تدخلوا نتوما يا حتوم ان شاء الله لاباس. انا راقد في الكلينيك وقتها،
0: لطف عليك.
1: اي باش عملوا لي في الدرسنو،
0: اقرب للميكرو
1: لي... اي هاني باش نقرب قول قالوا لي كان في برو ولا درسنو تو، بعد شوي بعد معناتها نهار الاثنين ان شاء الله باش يعملوا لي سكانير.
0: لطف عليك
1: وان شاء الله ما ذاك كان الخير.
0: لطف عليك،
1: لا أمل حبوني قالوا لي ترجع في نحبوك يا حاج في فورمه كبيره. كل شيء تو لاباس والحمد لله. اما راني غير
2: فريقي طنط،
0: اما احنا ما احنا ما في بناش اللي انت مشيت كان في بالنا. لو قلنا ان شاء الله ربي يحفظك، ان شاء الله ربي يشفيك يا برنس، وربي يشد لك في صحتك،
1: يرحم والديك،
0: ان شاء الله العاقبه 200 سنه وربي يعطيك القوه وصحه
1: للدار. 200 سنه
0: يا راه في زين، انت وكتبت ربي اعطينا كدعوه جميله.
1: ان شاء الله نهاركم سعيد مبارك، ان شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم السبت.
0: نجم النجوم لوكرا زياد المكي، سبع دور
2: بالناس الكل. نواصل بالاخبار الايجابيه. امبارح طلبني حاتم يحب على برودو على فمه، معناتها غريق في اوج عطاء نتاعو. هذا التلفزه مازلنا ما بديناش
0: الحمد لله،
2: باذن الله نبداو التلفزه. لازم بالحمايه المدنيه اللعبه، ما عادش لازمك استادات، معناتها لازم كراس في روتو بتاع التلفزه تبدل. ان توكا باقي واحد يحمد ربي، الحمد لله والشكر لله. وحييك زاد على الطاقه الايجابيه امبارح على الصور الجميله اللي بعثهم لي من المقبره، ربي يرحم
0: الوالد.
2: 11 خرج ما ثلاثه ما طولش، نقول لك زور وخف وبال 11 المطلب تحت
0: التصوير بالعالي يمشي خلي اميس تو بيان.
2: بالحق فريق كي تبدا تخدم في فريق يعطيك كان الطاقه الايجابيه والبهجه.
0: انت محظوظ
2: تو فهمت علاش هما ما تعدت في كثير. ربي يعيك على هذا وربي يفضل لولو.
0: نمشي ونرحبوا بها سندريلا، جينا في المواد اليوم. صباح الفل،
3: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهايه اسبوع مريحه، وان شاء الله جمعه مباركه، وان شاء الله ربي يعطي كل واحد ما يتمنى، وان شاء الله باللطف عليك يا حاج، ان شاء الله باللطف عليك يا حدومه، وان شاء الله ربي باقي ستر على البقيه.
0: امين يا ربي. سينو تا با ديكسبليكاسيون باش تعطيها، تحب تبرر حاجه للمستمعين؟
3: باش نقول
0: قول قول شو صار. قامت